0: واللي سامع وشايف يعرف يتدخل في كل أمور حياتك في اسم يسوع. النهاردة الله يقودنا في صلاة خاصة، ويمكن تكون اسم الصلاة دي غريبة على البعض، وهي صلاة الانبطاح. هنشوف مين اللي صلى بصلاة الانبطاح وصلى ليه في اسم يسوع. لكن قبل ما ندخل في الموضوع، خلينا نرحب بيكم لأنكم أنتم غاليين جدا على قلوبنا، وإحنا جايين معاكم عشان نقدم الصلاة وحياتنا تكون صلاة في الوقت اللي جاي دوت في اسم يسوع المسيح. وكمان برحب بأختنا نجاة شريكة الحياة والدرب والصلاة.
1: أهلا بك يا سيس.
0: أهلا بك. في واحد قال الكلمات الرائعة دي، وهو تحديدا القديس باتريك، اتكلم عن الصلاة وقال الصلاة هي الجسر الذي يربط بين الأرض والسماء. عملها جسر، جسر. وصلاة الانبطاح هنتكلم عنها. إيه صلاة الانبطاح دي؟ الصلاة أنواع كتير وأوضاع كتير، منهم على سبيل المثال للحصر، ممكن أصلي وأنا واقف زي الرب يسوع لما صلى عند قبر العازر، زي سليمان لما صلى أمام الهيكل كان واقف. ممكن أصلي وأنا قاعد زي حنا مصموئيل، أنا باخد أمثلة سريعة. ممكن أصلي وأنا راكع، راكع على ركبي. ممكن أصلي وأنا ساجد، ساجد صلاة السجود. ممكن أصلي وأنا رافع إيدي. ممكن أصلي بأمور كتير. لكن أنا في وجهة نظري إن صلاة الانبطاح دي هي مش أقوى صلاة فيهم، لا، هي صلاة مختلفة. ليه؟ لأن في صلاة الانبطاح أنا كلي بقى على الأرض، كلي على الأرض زي ما عمل يشوع هنا، وشي في الأرض. فأنا بجيت متساوي بالسجادة اللي أنا بصلي عليها، وبالتالي أنا مش واقف ولا كده يعني الدنيا مرفوعة فوق، ده أنا بقوله بكل اتضاع، أنا جاي مرمي في حضنك وأنا بصلي للأمر اللي أنت عارفه. ويا رب النهاردة الله يخلق فينا صلاة الانبطاح. كويس هنصلي وإحنا قاعدين. على فكرة الرب بيقبل كل الأنواع، عشان ما حدش يفهمني، الله بيقبل كل أنواع الصلاة. ما أنا ممكن أكون عيان ومش قادر أقوم ولا أسجد ولا أركع، لكن ممكن وأنا على السرير الله سامع. عارف ليه؟ لأن أبوك سامع. النهاردة في واحد اسمه يشوع طبق صلاة الانبطاح دوت لأنه مر بأمور صعبة. في يشوع 7 و8، أنتوا عارفين بعد دخولهم أريحا إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن في واحد كان اسمه عخان بن كرمي. عخان بن كرمي راح سرق من الذبيحة، من الغنيمة اللي موجودة. وبعد ما سرق الرداء شنعاري ولسان الذهب والفضة، خد الكلام دوت وراح طمرهم عنده في الخيمة. وبعد كده راحوا دخلوا على مدينة صغيرة اسمها عاي، وهناك اتهزموا واتقتل منهم 36 واحد. شو خاطر كده صلاة الانبطاح؟ تكشف الأسرار، 2 تمحو العار، 3 تجلب الانتصار. ثلاثية. أول حاجة في الصلاة دي صلاة تكشف الأسرار. بعد ما دخلوا كده راحوا على عاي، فراحوا عملوا جواسيس عليها، فقال لا ما تبعتش كل الجيش ده كله، هو بس 2000 واحد، 3000. راح يشوع بعد 3000، دخلوا عاي انهزموا وانكسروا قدامهم، فرجعوا مهزومين. راح يشوع بدأ يصلي، يذكر الكتاب يقول لك ايه، وانبطح امام الله، صلى صلاة الانبطاح من الصبح لغاية المساء، قطع هدومه مزجها هو وشيوخ، بيقولوا يا رب ايه اللي حصل معانا، طب فهمنا. ولما عمل الكلام ده وتسقط على وجهه، فمزق يشوع ثيابه وسقط على وجهه الى الارض امام تابوت الرب الى المساء، هو وكل شيوخ إسرائيل. خلي بالك النهاردة الله بيدور على ناس النهاردة تكون حتى في الأزمات بتاعتها.
1: أمين.
0: زي بعض. جرب، جرب أن تكون عندك سجادة، جرب أنك تكون بتنبطح قدام الرب، وده شيء رائع جدا في اسم يسوع المسيح. لكن الرب كشف له بقى هنا، قال له في وسطك حرامي يا إسرائيل، ما تتعدوش، أنتوا تعديتوا عهد الرب. وأنا بصدق النهاردة أن كل ما يكون حياتك حياة صلاة، وخصوصا صلاة الانبطاح، حياتك هتتغير كتير في اسم. خلينا نتعلم نوع جديد من الصلاة، ان انا كل ما اكون محتاج الرب انبطح امامه قدامه كل جسدي على الارض، واقول يا رب تعالى غير اللي جوايا وتدخل في الامور في اسم يسوع. امين. اتفضلي.
1: عايز اقول في صلاة الانبطاح، هو انا مش بصلي صلاة الانبطاح او باي وضع علشان الرب يستجيب لي، أو هي دي الصلاة كأنه لو أنا هعمل كده عشان الرب يستجيب.

0: جبريل. لا، هو صلاة الانبطاح أو اللي بيصلي بالطريقة دي بالوضع دوت، هو بيبقى قلبه منكسر قدام الرب. هو قلبه ممكن يكون مليان بوجع أو بانكسار، بيتضع قدام الرب. فهنا يشوع في قصة يشوع، هو لما هم انتصروا في أريحة، والأسوار اللي كانت أريحة أسوار صعبة قوي إن تسقط، لكنها سقطت لما هم قطعوا الرب. فجم قدام مدينة صغيرة قوي اسمها عاي، فهم يعني قالوا اللي خلينا انتصرنا في أريحة، مش معقولة مش هننتصر قدام مدينة صغيرة اسمها عاي يعني، لكن إنه في حرام انهزموا.
1: نعم.
0: فهو لما حصل كده يشوع اتوجع قوي وانكسر قدام الرب. فلما انكسر قدام الرب ابتدى يصرخ وابتدى ينبطح قدام الرب على وجهه، وسقط على وجهه قدام الرب. فالصلاة دي مش بعملها علشان الرب يسمعني، الرب بيسمع زي ما قال القسيس بكل الأوضاع، لكن دي حالة قلب، حالة قلب منكسر متضع أمام الرب. وده ما بيقدرش برضو حد يعملها إلا لما بيكون بينكسر قدام الرب ومثقل بأوجاع الناس، باحتياجات الناس، باحتياجات مثلا خدمة معينة. ممكن يكون في أشخاص أو مكان معين إبليس مثلا هيج عليه بكل قوة، فرب يقيم شخص فعلا يكون بينكسر قدام الرب وبيرفع المكان دوت قدام الرب، فيلاقي نفسه الرب نقل له قلبه، نقل له الوجع اللي في قلب الرب وأحشائه، فيلاقي نفسه تلقائي من غير ما يقول أنا هعمل كذا أو أنا هصلي بالطريقة الفلانية، يلاقي نفسه بينكسر وبينبطح ووشه بيحطه في الأرض وبيبتدي يصرخ للرب. فعايز أقول إن الرب بيسمع طبعا بكل الأوضاع، لكن الصلاة دي بتبقى نتيجة واحد منكسر قوي قدام الرب، نتيجة واحد متضع قدام الرب، ونتيجة واحد مليان بقلب الرب ومليان بوجع الرب على الخطاة وعلى النفوس وعلى شعب الرب. وإن لما بيلاقي إنه فعلا في حرام، وإن الوضع مش اللي حواليه مش بيمجد الرب، سواء في وسط المؤمنين في وسط خطاة، الوضع اللي حواليه وضع محزن جدا، بيلاقي نفسه قلبه منكسر طبيعي لوحده تلقائي، بيلاقي نفسه بينكسر وينبطح قدام الرب. فالرب بيسمع الصلاة بكل الأوضاع، لكن خلينا فعلا إن احنا ننكسر قدام الرب ونصرخ للرب ويتنقل لنا قلبه وأحشائه من أجل النفوس ومن أجل شعبه.
1: هاللويا. شفنا الصلاة بتاعة يشوع رقم واحد، كان في عار، لأن كتابيا قال لك في وسطك حرامي يا إسرائيل، عخان ابن كرمي لما أخطأ. لكن الصلاة ديت كشفت الأسرار. أول ما انبطح أمام الله راح الرب قال له أنت بتبكي ليه؟ أصل في جواك حرام. وبدأ يشوف، وراحوا جابوا عخان ابن كرمي هو والغنيمة واللي أخدوا واللي سرجوا من الخيمة، وراحوا عملوا عليه رجمة. فكان عخان اسمه وعخور قبره، لأن عملوا الكلام دوت في واد عخور. لكن الجميل في الأمر بعد ما نعترف وإحنا قدام الله، الله يدينا الانتصار. بصوا الحسل كالآتي، حسلة خماسية جميلة. بعد ما اعترفوا راح بعت يشوع ناس على عاي انتصروا عليها، ولما انتصروا عليها يشوع عمل خماسية. أول حاجة انتصروا على عاي وأحرقوها بالنار. الحاجة الثانية بنى يشوع مذبحا. أنا عجباني جدا ديت. أنت بعد الأمر تلاقي الله يدي لك كده، يبقى فيه مذبح في بعد ما تعرف وتكشف كل الأمور قدامك، يكون قدامك مذبح بينك ما بين الله. لكن الحاجة الثالثة أصعد المحرقات عليها. الله مش مذبح وبس، لكن مذبح وعليه المحرقات. الحاجة الرابعة في حضور الله، كان تابوت العهد موجود، يعني حضور الله يكون بيستمر معايا. لكن الحاجة الخامسة والجميلة، قرأ يشوع جميع كلمات سفر الشريعة، عودة إلى الشريعة بعد خروج الحرام من وسطهم. إخواتي الغاليين، يمكن أول مرة تسمع عن حاجة اسمها صلاة الانبطاح، لكن عايز أقول لكم أني مرات كتير أنا عندي أوضة في مدينة سوسنة اسمها العلية بتاعتي. الأوضة دي كل وقت بروح أخذ يومين ثلاثة أيام فيها، بأفصل عن كل حاجة، أكون مرتبهم عندي في الأجندة بتاعتي، وكل اللي فيها عبارة عن سجادة، وعندي طلبات صلاة. يمكن تشوفوا حاجة منها عند طلبات صلاة كتيرة قوي، بحطها قدامي وأبدأ أصلي وأتشفع عندي يمكن

7000 اسم بصلي ليهم، وكل اللي في الأوضة عبارة عن سجادة والسرير بنام عليه هنا، والباقي كله مفروش طلبات صلاة. وصدقوني تاني، كل اللي بعمله أترمي على السجادة ديت، بروح أقعد يومين ثلاثة أيام برجع مش أنا واحد مختلف. عارفين ليه؟ لأن في قرارات الله بيديها في حياتي. أصلي معاك أنك تاخد خطوة عملية، أن يكون عندك وقت في حياتك أول ما تبدأ السنة

0: يعني دلوقتي قول بنعمة المسيح الشهر اللي جاي شهر الجاي أنا هاخد يومين يوم نص يوم حدد كده وقت ودي اسمه ده وقت الرب اقعد فيه مع نفسك بعد ما الأولاد يمشوا والدنيا واختي الغالية تخلص كل اللي وراك خدي نص يوم كل وقت كده مع الرب لأن مفيش أحلى من كده ونتعلم مع بعض صلاة اسمها صلاة الانبطاء جرب كنت بخدم عن الصلاة دي في الكنيسة عندنا وبعدين قلت جرب لو عندك حاجة جرب ففي واحد بعدها بأسبوع الأسبوع اللي وراء كان الجمعة اللي وراها في الاجتماع جي قال لأبونا قلت له أيوه قال لي حاجة غريبة حصلت قلت له إيه قال لي كان لي مبلغ كبير عند واحد وبقالي 3 سنين مش عارف ياخده وحجي مش عارف ياخده قال بعد ما سمعت الخدمة يوم الجمعة اللي فاتت ورحت البيت وصليت بالانبطاح لقيته تاني يوم السبت هو اللي بيتصل بي قال لي فلان قلت له أيوه قال لي انت ليك عندي مبلغ تعال عشان تاخده الله يعمل حاجات مختلفة في حياتك الروحية في اللحظات دي نتعلم مع بعض صلاة الانبطاح وياريت الأخت نجاة تختم لنا الفرصة دي في اسم يسوع
1: يا رب بنعظمك ومنجدك يا رب لأنك بتسمع لأنات قلوبنا يا رب بشكرك لأن من قبل ما نقولها كلام يا رب أنت بتسمع يا رب للأنات دي ولكل كلمة ولكل صرخة حتى لو كانت الصرخة مكتومة يا رب بشكرك لأنك بتسمعنا بكل وضع بكل حالة يا رب لكن ساعدنا يا رب أن احنا نمتلئ يا رب بقلبك يا رب قلبنا يتنقل لنا يا سيد وأحشائك يا رب أحشائك ناحية النفوس يا رب فنصرخ يا رب وننكسر أمامك يا رب ننكسر يا رب قدامك يا رب ننكسر وننطرح أمامك يا رب مش من أجل ذواتنا يا رب لكن من أجل النفوس ومن أجل خدمتك ومن أجل عملك ومن أجل احتياجات قدسيك يا رب ساعدنا أن احنا نمتلئ بالقلب دوت يا رب القلب دوت ناحية النفوس اللي حبتها من كل قلبك يا رب ساعدنا يا سيد ساعدنا نشكرك لأنك بتسمع لنا الصلاة دائما وليك كل الشكر وكل الحمد
0: آمين وإلى أن نلتقي في برنامجك أبوك سامع نترككم في رعاية القدير آمين.

0: اهلا وسهلا بيكم اعزائي الشباب في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر، لانك حد مهم بالنسبه لنا، بيفرق معانا قوي انه نقدم لك فكره تفرق كمان في حياتك. فكره برنامجنا النهارده حاجه غريبه قوي. الكوره راحت اللعيب، اللعيب ما عملش اي حاجه، لا زق حد ولا لعب الكوره بايده ولا عمل اي حاجه تزعل اي حد، وفجاه الحكم صفر مخالفه. يا عم ما عملتش حاجه، كرة استلمتها مظبوط وجياني من زميلي مظبوط، فجأة الحكم يقولك لا تسلل. حلقتنا النهاردة عن الأوفسايد، عن التسلل. أهلا وسهلا بيكم أعزائي المشاهدين في ملعبنا ملعب كارت أصفر. حلقتنا النهاردة عن التسلل. في المادة 11 من قانون كرة القدم بتقول المادة لابد من وجود لاعبين اتنين على نفس الخط مع المهاجم أو أقرب إلى مرماهم من المهاجم لحظة انطلاق الكرة، مع مراعاة أن يكون المهاجم متداخل في اللعبة ومستفيد من الكرة، بمعنى اللحظة اللي بتطلع فيها الكرة من رجل اللعيب عشان توصل للمهاجم لازم يكون على الأقل في اتنين على نفس الخط أو سابقين ناحية مرماهم. واحد يقول لي لا لا لا، المفروض يكون في واحد بس، الحقيقة في واحد جنبه، وكمان ما تنساش حارس المرمى اللي بيعتبر لعيب في الوقت ده. لكن مش كل واحد كان واقف وما فيش حد قصاده من المدافعين بيتحسب متسلل، ففي أسباب اللاعب ما بيتحسبش فيها متسلل. أول سبب، لو جات لك الكرة من الخصم حتى لو كنت واقف في مكان في تسلل انت ما بتتحسبش تسلل. كمان اللاعب الموجود في نص ملعبه لا يمكن ان يحتسب متسلل وهو موجود في نص ملعبه حتى لو كان اخر لاعب وحتى لو ما كانش فيه اي حد من المدافعين معاه. لا يوجد تسلل في رمي التماس، عشان كده في كتير من الفرق تلعب رمية التماس بسرعة لانه ما فيش تسلل في رمية التماس. كمان لا تسلل من ضربة ركنية، والحكم لو قام بإسقاط الكرة برضو ما فيهاش تسلل. لكن لو في ضربة مرمى والحكم أشار باستمرار اللعب وتشاطت ضربة المرمى، ضربة المرمى دي مهما وصلت لأي مهاجم لا تحتسب تسلل أبدا. اللي بيشاور والمسؤول الأساسي عن الإعلان عن التسلل هو حامل الراية، وعايز أقول لكم حاجة في ناس كتير ما تاخدش بالها منها، إنه حامل الراية مش بس بيحدد التسلل لكنه كمان بيحدد مكان التسلل. فلو رفع ايده باستقامة قدامه معناها انه اقرب لاعب لي هو المتسلل، ولو رفعها بزاوية منفرجة لقدام معناها ان المتسلل في نص الملعب، ولو رفع ايده لفوق بإشارة الحكم معناها ان المتسلل هو اخر واحد في اخر الملعب الناحية المقابلة لحامل الراية. زي ما شفنا واحنا في التقرير الخارجي واحنا موجودين في الملعب، انه التسلل معناه بكل بساطة انك واقف في مكان غلط. ترى انت عايش صح واقف في مكان غلط؟ وايه رأيك ده في الحياة يبقى بالنسبة لك ايه؟ التسلل مش بس في الكرة، في ناس عايشة حياتها في الأوفسايد. تعالوا مع بعض نشوف رأي الشباب في الموضوع ده ايه بالظبط. تعالوا معنا.
1: يا ترى لو تعرض عليك تروح مكان مشبوه بس هتعمل فيه حاجة صح، هتروح؟
2: لا طبعا، هو المكان المشبوه حتى لو انا دخلت ده عصر لغيري، فهو لو انا شايفني قدوه ليه او اي حاجه مجرد ان انا اخش فانا كده عصرته هو.
3: مش هروح مكان يعني مش حلو حتى لو هعمل حاجه صح يعني.

0: عشان المكان ممكن يأثر فيا يعني بحاجات مش حلوة يعني، حتى لو عمل حاجة صح اللي فيه فأكيد في جنبي حاجات غلط ممكن تحصل يعني ما تأثر فيا.
1: ممكن أو هروح
2: ليه؟
1: علشان دي حاجة صح أنا ممكن تفيدني وتخليني أبقى حاجة كويسة يعني، هتعلمني حاجة.
3: هروح
2: ليه؟
3: عشان هعمل حاجة صح فهنقذ حد غالي عليا وكده فأكيد هروح.
4: زي ما شفنا ممكن تبقى موجود في مكان غلط والنتيجة انه تصرفاتك هتكون تصرفات غلط. في امثلة في الكتاب المقدس، ناس اول ما اتوجدت في المكان الغلط النتيجة كانت كوارث. فاكرين لوط عايش وسط النجاسة والنتيجة انه تأثر. لوط قبل في وقت من الاوقات انه يعرض بناته على رجالة المدينة. انت حاسس باللي بتعمله؟ واضح ان كتر اعادك في الحتة الغلط خلاك تتصرف غلط. مرة تانية نكتشف انه بطرس موجود في المكان الغلط. المسيح قال له يا بطرس خلاص من الان تصطاد ناس، لكن بعد الصليب قرر وافتكس افتكاسة قال ارجع اصطاد تاني. لما هتروح للمكان الغلط يمكن تلاقي ناس تشجعك تقولك جاية معاك. 6 من التلاميذ راحوا مع بطرس في المكان الغلط. الابن الضال موجود في مكان غلط. الأوفسايد، انت ما عملتش حاجة بس وجودك في المكان الغلط هيعرضك انك تعمل حاجات غلط. وجودك وسط شلة فاسدة هيخليك حياتك بتضيع. النهاردة لازم تتعلم وتسأل نفسك، انت واقف في الأوفسايد ولا واقف في مكان سليم؟ في مباراة الحياة المكان اللي انت موجود فيه بيفرق في تصرفاتك. حواء سابت الجنة كلها وقررت انها تروح عند الشجرة والنتيجة انها اكلت منها. وانت وجودك في الاماكن الغلط هيخليك تقع. عشان كده النهاردة احنا جايين نقولك كارت اصفر، احنا جايين نقولك احنا بنحبك، جايين نقولك انه خلي بالك انت مش بتقع لانك بس بتحب الوقوع، انت بتقع لانك موجود في مكان غلط. يمكن وسط شلة غلط، يمكن موجود وسط مجموعة بيخلوك تعمل حاجات تزعل بيها ربنا والنتيجة انك تقع. المشكلة مش انت عايز تقع ولا لا، الحكم بيحسبها مخالفة رغم انك ما عملتش حاجة غير انك موجود في المكان الغلط. كم مرة رحت اماكن ما كنتش عامل حسابك تغلط بس كل ما تروح هتقع؟ كم مرة كانت طريقة كلامك وتعاملاتك بطريقة غلط خلتك تعمل أخطر من اللي انت متوقعه؟ احنا بنحبك بس عايزين نحذرك، لو شلة او مكان انت محتاج انك تقرر انك تسيب المكان الغلط وترجع. ده اللي عمله الابن الضال، قال مش هكمل في المكان الغلط، انا موجود وسط شلة فسدتني ضيعتني. أي حاجة تغيرك للأسوأ غيرها. حلقتنا النهاردة عن التسلل، والتسلل معناه أنك موجود في المكان الغلط. للمرة الثانية، لأنك غالي علينا ولأنك محبوب. أنا مش واصي عليك ولا حقي أن أمنعك تروح حتة، لكن أنا عايز أقولك أنه وجودك في المكان الغلط هيخليك تقع في الغلط. الابن الضال وقع في الغلط وهو في المكان الغلط. لوط وقع في الغلط لأنه في المكان الغلط. بطرس وقع في الغلط لأنه في المكان الغلط. كارت أصفر، كارت أصفر. اقبل مني الرسالة لأن احنا بنحبك. أشكركم أعزائي الشباب على الوقت الرائع اللي قضيتوه معانا، لأن انتم غاليين على قلوبنا. يفرق معانا قوي أنه حياتكم تكون في المكان الصح والطريقة الصح، لأنك في المكان الغلط انت هتعمل الغلط. والنهاردة بنقول لك كارت أصفر،

خايفين بكرة الكارت الأصفر ما يكونش مفيد بالنسبة لك. بشكركم على الوقت اللي قضيتوه معانا، أتمنى تكونوا استمتعتم، منتظرينكم في حلقات جديدة. ما تنسوش ابعتوا لنا أسئلتكم، مقترحاتكم، كل حاجة بتخطر على بالكم على العنوان اللي ظاهر قدامنا. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقية؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشانه وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

أحبائنا في كل مكان، برحب بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج أمل جديد. وفي كل مرة فيها بنتقابل مع رب، الرب بيعلن لنا إعلانات عظيمة أنه يريد أن يصنع رجاء وأمل جديد في الواقع، في الظروف الصعبة اللي بنمر بيها على المستوى الأسري وأيضا على المستوى الشخصي. عايز النهاردة أرسل ليك رسالة خاصة من خلال كلمة الله، أنه يوجد رجاء، يوجد باب مفتوح، ويوجد أمل أن الله يعيد إصلاح كل أمور اتكسرت، كل انقسام، كل شروخ حصلت في البيت بينك وبين مراتك، بين حضرتك وبين زوجك، بينكم وبين الأولاد. في اسم الرب يسوع في هذه الحلقة الله يعيد بناء أمور جديدة. وفي هذه الحلقة

0: دعوني أرحب بضيوف هذا البرنامج، ضيوف مميزين جدا للأمانة. جناب القسيس جون صمويل راعي كنيسة النعمة الأولى بالمقطة، وزوجته الفاضلة الأخت مرجو نبيل، خادمة في مجال المشورة الكتابية. وفي الحقيقة أنتوا ناس مميزين جدا وغالين جدا على قلب الرب وعلى قلوب ناس كتيرة وعلى قلبي أنا كمان.
1: ربي يبارككم.
0: في الحقيقة احنا تقابلنا مع بعض النهاردة مش انكم خدام، واشكر رب من اجلكم من حضرتك خادم والاخت مرجو خادمة بتخدموا رب من وقت طويل، لكن سر اجتماعنا النهاردة مع بعض واحنا بنقدم هذه الحلقة ان كنتم بتعيشوا ثلاث اتجاهات او في ثلاث مستويات. المستوى الاول كزوج وزوجة، زي اي زوج وزوجة بتقابلكم تحديات، كان عندكم توقعات قبل الجواز، بعد الجواز دخلنا في اختبارات ومراحل معينة. والمستوى الثاني ان كنتم مؤمنين واختبرتم الرب وليكم اختبار حي وقوي مع رب، واعتقد طبعا هذا الاختبار كان قبل الارتباط. والمستوى الثالث ان كنتم خدام بتعلموا كلمة الله وبتكونوا مسؤولين على جيل من شباب وشابات، وأيضا كراعي حضرتك مسؤول على الأسر اللي موجودة في الخدمة وفي الكنيسة. خلينا النهاردة أبدأ أول سؤال، وأكون بطلب من زوجتك الفضلة الأخت مرجو أنها تكلمنا. حضرتك أولا عرفت رب سنة كام؟
2: 1993.
0: واتجوزت سنة كام؟
2: 2003.
0: مجد للرب، يعني 10 سنين. في العشر سنين دولت رب شكل فيهم شخصيتك. وعمل فيهم في العشر سنين رب أمور اديتك الإمكانية انك انت تفكري بوعي في الارتباط، صح؟
2: مظبوط.
0: لما في يوم الأيام بدأت تفكري ان في ناس بتيجي تتقدم لك وانك انت لازم هترتبطي وهيكون ليكي شريك حياة، ايه القواعد وايه الأساسيات وايه الأفكار اللي كنت حطاها في قلبك أو رسماها في ذهنك لشريك الحياة على ثلاث مستويات؟ انك انت هتبقي زوجة وهتبقي مسؤولة عن بيت زي أي حد بيرتبط، وانك انت مؤمنة وبنت لله، وانك انت كمان خادمة. فادينا من الواقع مش من الوعظ، ايه الأساسيات اللي كانت في قلبك علشان نقدر النهاردة نقدمها لكل أخت لسه ما ارتبطتش وبتفكر في الارتباط أو بتصلي من أجل الارتباط، وكمان كخادمة بتخدم الرب ومنتظرة إكرام الله ليها؟ إيه القواعد والأساسيات اللي تكون موجودة في قلبها في الوضع اللي هي فيه ما قبل الزواج؟
2: يعني عايزة أقول زي ما عرفت الرب في سنة 93 كان عندي راعية أمينة جدا بترعى حياتي.
0: نعم.
2: وعلمتني إزاي أحب الرب بجد من كل قلبي.
0: نعم.
2: وده يمكن قادني كتير أني وأنا ماشية في السكة كنت بدور أنه أنا عايزة أكمل السكة دي قوي وعايزة أمشي في الطريق ده قوي. فطبيعي لما ابتديت أكبر شوية ابتدى يحصل عملية فيها إعداد للارتباط.
0: نعم.
2: فأنا عايزة حد بينهج نفس المنهج. أنا مش عايزة شخص يكتفي بأن هو آمن بالرب يسوع وخلص وخلص، لكن كان فارق معايا جدا أنه يبقى نفس الشخص بيحب الرب من كل قلبه، عايز يعيش له من كل قلبه، وياخد نفس المنهج عشان نعيش إحنا الاتنين بالحتة دي.
0: يبقى ده كان طلب أول حضرتك حطاه قدام الرب وفي ذهنك، أن شريك حياتك يكون
2: مؤمن
0: مؤمن
2: ومؤمن عايش حياة التقديس وعايش فعلا عايز فعلا يعيش للرب من كل
0: قلبه واختبر اختبار حقيقي.
2: بالظبط.
0: أسألك سؤال معلش.
2: اتفضل.
0: هو احنا ممكن يعني نواجه ان في فعلا مؤمنين مزيفين؟
2: بكل تأكيد.
0: طب ازاي؟ ايه الفرق؟ يعني النهاردة لو في بنت فعلا بتصلي وعايزة مؤمن حقيقي وبتقدم لها عدد كبير جدا من الشباب، وهي مش قادرة تميز مين هو فعلا ابن لله ومين، وكلهم بيترددوا على كنائس، ممكن يكون بيعملوا خدمات معينة وطباعهم، لكن إزاي

0: ازاي اكتشف ان هو ده المؤمن الحقيقي؟ مش بقول هو ده اللي من الرب،
1: ايوه،
0: انه مؤمن حقيقي. ممكن يكون مؤمن حقيقي لكن مش من الرب، ما يكونش هو ده اللي الرب سبق واعده. لكن وضح لنا فكره مؤمن حقيقي.
1: يعني بشوف قوي في الحته دي انه لازم يبقوا الاثنين بجد بيعرفوا بعض كويس.
0: نعم.
1: يعني احنا شخصيا انا ما تعرفتش بجون، كان واحد بالنسبه لي غريب، لكن احنا كنا مع بعض في الكنيسه من واحنا صغيرين وكبرنا مع بعض.
0: نعم.
1: فانا شايفه تطور حياته، شايفه انه فعلا بيحب الرب، شايفاه وهو بيخدم بيعمل ايه، شايفاه وهو بيتعامل مع اصحابه بيعمل ايه. فانا شايفه حاجات كتير، فده بيقول لي هو فعلا مؤمن حقيقي ولا حد وخلاص. بس فانا بشوف انه المعرفه القريبه ان احنا نبقى عارفين بعض دي حاجه مهمه قوي.
0: بس خليني برضه اقول لك حاجه عشان نبقى صادقين. مش كل اخت النهارده عايزه تعيش للرب او ترتبط بزوج صالح او حد كويس مؤدب يعرف ربنا امين، تكون هي طلعت معاه في مدارس الاحد او في الكنيسه.
1: مظبوط.
0: طيب لو انا النهارده عندي حد ما طلعش في نفس البيت ولا العيله ولا الكنيسه، وقدامه عدد كبير من الشباب او الرجاله متقدمين او مقترحين انهم يكونوا شركاء الحياه، اعرفهم ازاي او اميز ازاي؟
1: يعني انا بقول انه لو في امكانيه والبيت على مستوى نضوج ويدينا المساحة إن إحنا نعرف بعض يا أخواتي.
0: نعم.
1: فدي حاجة مهمة قوي.
0: نعم.
1: ناخد وقتنا.
0: برافو.
1: بنسأل بعض، بنكتشف بعض في حضور بابا وماما بقيود وتقاليد وحاجات مقبولة من مجتمعنا، لأن إحنا مجتمع شرقي. الحاجات دي كلها لو توفرت أنا أعتقد إن ده ممكن يوصلنا إنه نبتدي نعرف بعض ونشوف فعلا هل هيحصل توافق ولا.
0: بس ده معناه يا جناب الأسيس ان الاثنين لازم يتوفر لديهم الرغبه ان هم عايزين يعرفوا بعض، مش يعيشوا قصه رومانسيه.
2: بالظبط. وخليني اكمل كمان الجزئيه دي، انه يعني اذا ما توفرش الامكانيه انه اعرف الشخصيه اللي قدامي زي ما مارجو كانت بتقول، لكن على الاقل خالص الكتاب يعلمنا في متى 7 يقول كده انه من ثمارهم تعرفونه. أنا ممكن في مواقف صغيرة تبين تعاملات الشخص مثلا مع الجنس الآخر، هل علاقته باينة فيها ريحة الرب بتبان، تعاملاته مع الآخرين، شهادة الناس عنه، الانطباع اللي عند الناس دايما عنه، وبكل تأكيد وده المهم أنه شهادة البيت عنه. فهو مش هيمثل، لكن هو هيبقى سايب ريحة طيبة، عطر المسيح باين فيه. لانه زي ما حضرتك اتفضلت وقلت، في كتير من خلينا نسميهم المتدينين الكنسيين.
0: نعم.
2: لكن في الاخر ما عندوش اختبار حقيقي، وهو في الاخر مش شخص مزيف، اتزرع في الكنيسه ويمكن اتزرع في الخدمه لكنه فعليا مش حقيقي. فلكل حد بيفكر يرتبط، يعني اتوسل اليك تاكد. أيوة. من الف ب في اختيارك انه هذا الشخص هو ابن حقيقي للرب، وتأكد أن هذه الإنسانة هي بنت حقيقية للرب.
0: تمام. ألف به اللي بيتكلم عليها الأسيس جون، الأساسيات اللي بدونها مش هيكون فيها توافق، ولا هيكون في الآخر موافق، ولا هتكون هي كمان موافقة وشعر أن هي أصابت الهدف. إيه الأساسيات؟
1: عندنا منهج صغنن مقترح كده.
0: نعم.
1: هي عبارة عن كلمتين بنقول فيهم أنت موفق.
0: أيوة.
1: دي كل حرف من أنت موفق دي بيبقى زي ريفرنس الكلمة معينة.
0: أيوة.
1: فإحنا ممكن هنتناقش فيهم على طول.
0: أيوة.
1: ونقول على طول. فعايزة أقول أنه الألف اللي هي ريفرنس الإيه، هي ريفرنس للإيمان.
0: إيمان.
1: والإيمان اللي كنا بنحكي فيه من شوية، مش الإيمان أني في يوم معين سلمت حياتي للرب يسوع ونقطة.
0: أيوة.
1: خالص. لكن أنا قررت زي البيبي اللي بيتولد، هو بيتولد في الأول بس بيبتدي ينمو ويكبر. نعم. وكل يوم بشوف فيه نضج معين وبينمو بطريقة معينة، فهذا هو الإيمان اللي احنا بنقول عليه.
0: نعم.
1: إنه أبقى شايف إني كل يوم أنا رايح لشبه صورة المسيح.
0: أيوه.
1: مشابهين صورة ابنه. فدوري ودور على نوعية الإيمان دي، الشخص اللي جواه وجوه قلبه إنه عايز فعلا يعيش للرب بالكيفية دي.
0: ده لازم يتوفر في الاثنين.
1: بكل تأكيد.
0: لو الاثنين كل واحد

0: فيهم في حتة،
1: طبعا
0: كل واحد فيهم في بلد، يبقى إذن مطلوب من الرجل والمطلوب من المرأة أن هو يسلك بالإيمان ولا يعيش بالإيمان ولا يصلي بالإيمان ولا يكون ممتلئ من الإيمان.
1: الجميع
0: الجميع.
2: طبعا.
0: أمين.
2: طبعا.
0: طيب خليني بس أسأل حضرتك سؤال، الإيمان بيساعدني إزاي أن أنا أصل إلى شريك الحياة اللي ممكن يكون سبب بركة ليا في المستقبل؟
1: الإيمان ده هو جزء منه أخواتي، هو علاقتي المستمرة بالرب.
0: نعم.
1: فمعنى علاقتي المستمرة بالرب يعني كل يوم أنا في أخذ وعطى بيني وبينه، فأنا بسمعه بفهم هو بيقول إيه، قريب جدا من كلمته، فقادر أفهم وميز كويس جدا. فمش هاجي على الخطوة الكبيرة اللي هي بتاعت خطوة الارتباط واسأل هو أنت يا رب بقى عايزني أعمل إيه دلوقتي، لكن دي حاجة ابتدت من وأنا ابتديت أعرف المسيح ومكمل معاه. بس فما يجي في القرارات الكبيرة هبقى قادر أسمع وقادر أفهم منه أتحرك إزاي ومين هي شريكة حياتي.
0: أسي جون، الأخت مارجو بتقول كلام كبير.
2: أيوة.
0: وأنا بصراحة مش عايز إن إحنا نقول كلام وما نعرفش نعيشه. الإيمان كتاب بيتكلم إنه بدونه لا يمكن إرضاء الله.
2: صحيح.
0: بس أنت قلت جملة بصراحة أنا لازم أقف عنها، إن يكون لي علاقة وشركة مع الله والكتاب المقدس وأسمع صوته. قصة أسمع صوته دي احنا عايزين نفهمها ازاي، ولا سيما في ناس كتيرة تجيلك في على حتى مستوى العيلة في المجتمع في الشغل في الكنيسة اقول لك انا حد متقدم لي، فطبعا تلقائيا كخادمة تقول له صلي واطلب وجه الرب.
2: ايوه.
0: طب اقول لك امين انا صليت لكن انا مش قادر اميز، ولا سيما لو اتنين متقدمين في نفس الوقت تقول له طب اسمع صوت الرب. انت بتتكلم على حاجة يعني بالنسبة لها إيه صوت الرب؟ والرب بيتكلم والرب بيتكلم في الكتاب.
2: صحيح.
0: إيه القصة دي؟ يعني إزاي أصل للمستوى ده؟ أو إيه هو المستوى اللي الأخت مارجو بتتكلم عليه؟ مستوى العلاقة الحقيقية وسماع صوت الرب.
2: خليني يعني أدي مثل بسيط.
0: نعم.
2: يعني ممكن يساعد كل الأحباء المشاهدين في أنه نفهم ببساطة يعني إيه أميز صوت ربنا.
0: نعم.
2: خليني أدي مثل أنا وحضرتك.
0: أيوه.
2: احنا على علاقة طيبة من مدة كبيرة وبنتعامل مع بعض وبنتقابل مع بعض وبنخدم مع بعض. لو حضرتك فرضا يعني انا اول مرة اشوفك شفتك مرة واحدة بس، وجيت في مرة بكلمك ايوه مساء الخير باشمهندس وجيه انا فلان الفلاني، تقول لي معلش مين؟ اقول لك انا فلان، طب فكرني تقابلنا فين؟ طب احنا فين وفين؟ على ما احاول افكر حضرتك بيا.
0: ايوه.
2: بينما العكس، لو أنا وحضرتك على علاقة طيبة وعشرة مستمرة، تون طبقة صوتي في ودن حضرتك باستمرار.
0: أيوة.
2: بالدرجة اللي بيها لو أنا جيت كلمت حضرتك من رقم غريب هتقول حتى لو مش نمرتي هتقول لي أيوة إيه ده، مش نمرتك ده. أيوة. مش رقم. أيوة. فأنت عرفت صوتي على طول.
0: نعم.
2: وبهذه الكيفية أنا النهاردة لي علاقة بالرب يومية. يعني إيه لي علاقة بالرب يومية؟ زي ما مارجو قالت أنا بعد قدام الرب لي صلة، اللي هي جاية منها خدنا كلمة صلاة.
0: نعم.
2: فأنا بصلي بكلم الرب. بتكلم معاه بحكي له عن مشاعري بسأله وبنتظر أنه يجاوبني، لي علاقة بكلمته. فأنا الكلمة، ونفسي أأكد تاني على دور الكلمة اللي يمكن سامحني لو قلت أنه كتير من أولاد الله قافلين الكتاب المقدس،
0: مهملين في الكلمة،
2: مهملين جدا
0: في الشبع من كلمة الله.
2: بالضبط. والكتاب يقول كده أنه إلى الشريعة وإلى الشهادة إن لم يقولوا مثل ذلك فليس لهم فجر. فرجوعنا التاني للكلمة وللعلاقة الحية مع الرب يخليني دايما باستمرار باستمرار أنا متعود على صوت الرب.
0: نعم.
2: بالدرجة اللي بيها لو أنا جيت النهاردة في موقف زي اختيار شريك الحياة، أنا بقادر أميز صوت الرب، هبقى قادر اسمع صوت ربنا، هبقى قادر اميز انه ده ربنا بيكلمني النهارده في الكتاب المقدس، دي مش صدفه.
0: ايوه.
2: هبقى قادر اميز انه الصوت الداخلي اللي جوايا ده صوت الرب، مش صوت مشاعري اللي اتعلقت بفلان.
0: ايوه.
2: هبقى قادر اميز انه لا، دي الراحه اللي جوايا دي مش مصدرها انه اهل العروسه كويسين ولا ان هي ملكه جمال العالم، لكن ده واضح ان ده صوت ربنا. علاقتي بالرب هي اللي هتقودني اني ابدا اميز واسمع صوته كويس. وخليني أكد تاني في جملة أنه سماع صوت ربنا سك، يعني لو فكرنا بس نتكلم عن هذا الموضوع
0: مش كلام بسيط،
2: حلقتين ثلاثة.
0: سلوك وحياة.
2: صحيح. صحيح.
0: طيب أنا عندي سؤال، شوف مين يحب يرد. لو احنا خدنا النقطة الأولى وقلنا إن هي واقع وخرجناها من من من من شكل الوعظ، لأن احنا بنسمع وعظ كتير، وجينا النهاردة قلنا أمين ده ما قبل الزواج، يبقى أنا ال ال ال الخطوة الأولى لكل بنت وكل ولد، كل شاب وكل شابة، من فضلك كون في علاقة إيمانية حقيقية مع الله علشان الله يقدر يكلمك، وإيمانك هيكون سبب بركة لإعطاء التمييز لشريك الحياة الذي يتوافق معك. لكن ماذا عن ما بعد الزواج؟ وإن لو عندنا قابل النهاردة، لو عندنا زوج وزوجة ما عاشوش المستوى ده، وبعد الارتباط وجدوا نفسهم إن هم ما كانوش لبعض، وإن في خلافات، وإن ما فيش تفاهم، وإن ده يقول لها أنت ما كنتش ليا وأنا كنت هاخد فلانة وده كان هياخد فلان، هل في علاج أو في فرصة إن النقطة رقم واحد اللي هي الإيمان تتزرع في البيت من جديد؟ ولا ما بعد الزواج مفيش أمل؟ إيه رأيكم؟
2: طيب أنا ممكن أقول حاجة وأسيب مارجو تكمل. هفترض مع حضرتك إنه يعني زي ما حضرتك قلت إنه في زوج اكتشف إنه لا ده أنت ما كنتيش اختيار ربنا، أو أنا غلطت في الاختيار، أو وهصعب الموضوع شوية وهقول إنه ممكن يكون حد النهاردة بشاهدنا لم يكن متعلم كيف يختار شريك حياته.
0: أيوة.
2: وأساسيات زي ما احنا بنتكلم دلوقتي الإيمان، فأنا اخترت إنسانة مش مؤمنة أو هي اخترت إنسان مش مؤمن.
0: أيوة.
2: الكتاب المقدس بيعلمنا.
0: أيوة.
2: أنه بيتكلم عن النساء، يقول كده لما يجي يكلم النساء يقول كده على الرجال الذين لا يطعون الكلمة. يقول كده إن كان البعض لا يطعون الكلمة يربحون بسيرة النساء.
0: أيوة.
2: ففي أمل. في أمل.
0: في أمل.
2: في أمل. أنا ياما بقول لسيدات فضليات في في في خدمات، لما فضلك ما تروحيش توعظي جوزك.
0: أيوة.
2: خليه يشوف المسيح في حياتك
0: بطريقة عملية.
2: بالضبط كده، يشوف المسيح فيها، في سلوكياتها، في تعاملاتها، في في حياتها في البيت. ده هيقوده أن يتساءل ويرجع للمسيح.
0: يعني أنت حضرتك عايز تطالب طرف من الطرفين ولا الطرفين؟
2: طبعا
0: انه يبدا يتحرك تحرك ايجابي ويتصرف تصرف ايماني، حتى لو الطرف الثاني بيتصرف تصرف سلبي
2: بكل تاكيد.
0: طيب هذا الايمان هيكون سبب بركه لتغيير الواقع اللي هم فيه؟
2: بكل تاكيد. لما انا اكون بعامل شريك حياتي، لو انا انسان بعيد عن الرب، وبعامل شريكه حياتي بشكل وحش، والطبيعي ان هي ينفع تبادلني بالمثل وتتعامل معايا الند بالند، اتفاجئ انها ايه ده، ايه كم المحبه ده، ايه القبول الغير مشروط ده، ايه الغفران ده، ايه الصوت الواطي ده، ده غيرها بتعمل وبتعمل وبتعمل، انا هبدا قلبي يتحرك، هي مالها، هي ايه سبب الرجاء اللي فيها، ايه اللي مغيرها بشكل ده؟
0: تقصد في تغيير مفاجئ حصل.
2: بالظبط. فده اللي
0: كانت غضوبه اصبحت وديعه.
2: صحيح.
0: كانت بتتصرف تصرفات معينة، بتتصرف دلوقتي تصرفات جميلة.
2: بالزبط.
0: يعني إذن أنا يعني عايزين نوجه رسالة لكل زوج وزوجة، اقبل كلمة الله تغير في سلوكك.
2: بالظبط كده.
0: اقبل كلمة الله وإيمانك أنه يغير في طبيعتك، فالطرف الآخر ده اللي تقصده حضرتك؟
2: طبعا.
0: يشوف أن في حاجة بتتولد فهو كمان يتشجع.
2: طبعا.
0: ده شيء رائع.
2: صحيح. الكتاب المقدس بيتكلم عن كلمة الله إنها زي المرآة.
0: نعم.
2: الإنسان يرى، ينظر وجه خلقته في مرآة. المرآة دي هي كلمة الله، أشوف من خلالها عيوبي، ورب يكلمني ويغيرني من خلال الكلمة المقدسة.
0: مجد للرب. النقطة الثانية، تفضل حضرتك، كنت عايز تقولي حاجة؟
1: عندي إضافة صغننة.
0: تفضلي.
1: حاجة تعلمتها من دكتور ماهر صمويل. كان بيقول كده، لو جوزت جوازة غلط عيش في الجوازة الغلط بطريقة صح.
0: أيوة.
1: فاحنا مش الفكره ان احنا نقعد ندور نقول اختيارنا كان غلط ولا.
0: أيوة.
1: صح، دي حاجه خلصت.
0: أيوة.
1: لكن قرر تعيش في الجوازه الغلط دي بطريقه صح، هتلاقي انه ايد الرب معاك، وربنا عايزنا بيوت منوره.
0: يعني تقصدي حضرتك اني ما نستسلمش
1: خالص،
0: وما نقعدش نبكي على الماضي
1: خالص، ولا نقول انه الحل انه اصل احنا قررنا غلط فخلاص هنكمل غلط.
0: لا، في ناس بتاخد قرارات تانية، الهروب، يقول لك انا مفيش حل غير بقى خلاص اسيبها، او هي تقول انا هسيبه وكل واحد يسيب البيت.
2: طبعا.
0: يعني في امل.
1: مؤكد.
0: أمين. عشان كده البرنامج بتاعنا اسمه
2: أيوة أمل
0: جديد في اسم الرب يسوع. أمور عظيمة.
2: أمين.
0: النقطة الثانية
2: خليني أنا أشارك.

0: بفكرة بسيطة عن النقطة التانية. أنت مارجو قالت
1: إيمان.
0: إيمان اللي هي الجملة اللي قلنا فيها الكلمتين أنت موفق. النون هي بتتكلم عن النضوج.
1: أيوة.
0: ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا في الارتباط.
1: نعم.
0: هل أنا محتاج أسأل نفسي هل أنا إنسان ناضج؟ هل الطرف الآخر ده إنسان ناضج ولا لا؟ ناضج يعني إيه؟ خليني أقول لحضرتك مثال بسيط. أي حد مثلا بيحب نوع فاكهة معين. أنا مرة كنت في إحدى حدائق المانجا والراجل قال لنا يعني تفرجوا وتفضلوا وشوفوا المنظر. أنا أول مرة كنت أشوف شجرة مانجا على الطبيعة، يعني شجرة جميلة جدا والثمر من بعيد شكله رائع، ثمر المانجا. قربت منها ومسكت ثمرة مانجا اتهزي الحجر، مع أنها من بعيد شكلها حلو قوي بس ناشف. أدركت أنها ناشفة جدا وبكل تأكيد ما ينفعش تتاكل.
1: تتاكل. أيوه.
0: خالص، لكنها من بعيد شكلها حلو.
1: أيوه.
0: النضوج في الارتباط احيانا بيكون بنفس التشبيه. الانسان شكله حلو من بره، الولد جذاب، الشاب جذاب، ممكن يكون لابق، بيشتغل وظيفه كويسه، البنت جميله، اموره طبعا،
1: من عيله حلوه، الوضع المالي كويس،
0: صحيح، اجتماعيا كمان كويسين. بس لما اقرب منهم محتاج اتاكد هل الثمره دي نضجت ولا لا.
1: تقصد نضوج ايماني ولا نضوج فكري؟
0: الحقيقه كل الاوجه، يعني إيمانيا ناضج ليه علاقة بكلمة الله. يعني قادر يقول أنه ماشي مع الرب سكك وبيكبر. علامات الحياة هي النضوج، إحدى علامات الحياة المهمة جدا جدا هي النضوج. ما ينفعش طفل يتولد ويفضل لغاية سن 10-12 سنة برضو في حجم طفل عمره 40 يوم مثلا، استحال،
1: وبيفكر بنفس طريقه
0: بكل تاكيد
1: أطفال.
0: طفل صغير
1: بيعايز ياكل اكل الاطفال
0: بالظبط،
1: ودي حاله روحيه على فكره الكتاب بيتكلم عنها، بيتكلم عن الطفوله الروحيه.
0: ايوه، بولس قال في وقت من الاوقات لم استطع ان اكلمكم كروحيين بل كجسديين كاطفال في المسيح.
1: أيوه.
0: فكان بيلومهم على الحته دي. فالنضج هو انه الشخص ده بيكبر في العلاقه بكلمه الله.
1: نعم.
0: لكن كمان زي ما حضرتك قلت فكريا، الانسان ده دلوقتي ناضج كفايه انه يبدا ارتباط. احيانا يعني انتهز هذا المنبر الجميل واقول على حاجه في قلبي
1: طبعا.
0: ونفسي يعني نركز فيها، كل حد بيشاهدنا النهارده ارجوك ركز في الحكايه دي. من فضلك لا تقبل على الارتباط ان لم تكن ناضجا. ان لم يكن الطرف الاخر ناضج. انا بشوف من خلال الخدمه يا خوجي كميه من الناس زي الورد، زي الورد، جمال جدا، بس هو ما ينفعش يتجوز دلوقتي، هو مش ناضج ولا هي ناضجة.
1: أسيس للأسف الوقت داهمنا وانتهى وقت الحلقة، ومضطرين ان احنا نقف عند فكرة النضوج، وبنعمة رب الحلقة الجاية نكمل فكرة النضوج. لأن موضوع النضوج موضوع كبير ومهم جدا، واعتقد حتى المؤمنين الكبار حتى احنا محتاجين نفهم صح يعني ايه معنى النضوج. حبايبي في كل مكان بشكركم من كل القلب من أجل استماعكم لهذه الكلمات الرائعة، من تعليم ومن مشورة ومن فكر ومن اختبار حي بتعيشوا أسرة حقيقية. هم مش جايين النهاردة علشان يوعظوا، لكن بيتكلموا على اختبار حقيقي وسر النجاح في حياتهم. وسر النجاح أن الله صنع أمور عظيمة معهم وكان السيد وصاحب السيادة. دعونا نتقابل في الحلقة القادمة، وسيعطي لنا رب إشراقة بأمل جديد. ورب معكم ويحفظكم.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

المثل الزرع بيحكي على الكلمة في حياتك تجيب ثمر لأنك بتحفظها في قلب جيد، فالكلمة تثمر في حياتك. بس ربطنا ده على طول أول ما الرب خلص مثل الزرع بكلمة واو برضو في عدد 26، عدد 16، عدد 15، الذي في الأرض الجيدة الذي يسمعون الكلمة يحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر. مش كل أرض بتثمر، مش كل أرض الكلمة بتقع فيها بتجيب ثمر، لأن في حاجات ممكن شوك بيعطل، ممكن أرض محجرة بتعطل. بعديه على طول الرب بيقول وليس أحد يوجد سراجا ويغطيه بإناء أو يضعه تحت سرير، بل يضعه على منارة لينظر الداخلون النور، لأنه ليس خفي لا يظهر ولا مكتوم لا يعلم ولا ويعلن. أنت لما قبلت الكلمة في مثل الزارع في حاجة حصلت، أنه الرب في نفس الوقت أضاء سراج. نفسي تشوف المعنى ده، لما أنت قلبك اتغير، لما حياتك اتغيرت في نفس اللحظة الرب عمل حاجة تانية، والرب بيعمل حاجات كتيرة في موقف واحد. في نفس الموقف الرب بيقول انه your identity، مش بس لما قبلت الكلمة انك بقيت ابن، your identity كمان انك بقيت سراج. والسراج ده الرب بيقول انه يضعه على منارة، يعني في purpose علشان ينظر الداخلون النور. فكأنه الرب كمان انه الرب ادى purpose لحياتك، الرب علاقتك به فرقت واختلفت، بس في نفس الوقت الرب بيدي purpose لحياتك ان انت from now on، من اللحظة دي انت بقيت سراج علشان ناس كتيرة تشوف النور من خلالك، ناس في الظلمة تتقابل مع النور. دي نقلة الرب عملها. وليس أحد يوجد سراج، عدد 17، لأنه مرتبط، لأنه ليس خفي لا يظهر ولا مكتوم لا يعلم ولا يعلن. ليس خفي لا يظهر ولا مكتوم لا يعلم ولا يعلن. نفس الآية دي متكررة في إنجيل لوقا وإصحاح 12، يقول كده في لوقا 12 ومن الأعداد الأولى فيها عدد 2، يقول فليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف. موجودة مرتين، وحنتأمل في المرتين إيه الرسالة اللي في الجزء ده. أول مرة مربوطة بالسراج المنير. السراج ده عايز أقول لك أنه كتير لما بتسمع ليس خفي لا يعلن ولا مكتوم لا يعلم ويعلن، ليس خفي لا يظهر، الآيات المعاني دي كتير بتفكر فيها أنه الرب هيفضحك، مش كده؟ يعني ما فيش حاجة هتفضل إيه؟ مستخبية. الآية في الجزء ده مش بتكلم في المعنى ده. الآية في الجزء ده مش بتكلم، مع أنه الكتاب بيقول أنه في آية تانية أنه لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب اللي حيظهر أراء القلوب، حيبين كل حاجة. بس بيقول أن ليها توقيت، لما يجي الرب الرب حيكشف الحاجات اللي مختبية. المعنى مش غلط، بس الآية دي مش بتكلم عن المعنى ده. الآية دي مازال

بتكلم عن السراج، ما زالت بتكلم عن الايدنتيتي بتاعتك انك بقيت سراج. لانه لما بيقول وليس احد يوجد سراجا في عدد 16 في عدد 17، لانه ليس خفي لا يظهر ولا مكتوم. ده ايه ده الخفي؟ السراج اللي محطوط تحت السرير، اللي محطوط متغطي بإناء، اللي محطوط تحت مكيال. الرب بيقول السراج ده ما ينفعش يفضل مستخبي. الحاجة اللي اتكتمت بالمكيال، اللي اتكتمت بالسرير، كأنه الرب عايز حاجة تعمل أقصى إضاءة. الرب نور سراج. تخيل معايا كده سراج. السراج ده ما ينفعش يبقى تحت السرير، مش هيطلع نور. السراج ده ما ينفعش يتغطى بإناء أو بمكيال أو أي حاجة تطفيه، لكن الرب بيحطه على مكان عالي أنت وأنا. ليه؟ لأنه عايز نورنا ينور في العالم كله. والرب بيقول كده ليس خفي لن إيه؟ ليس خفي لا يظهر ولا مكتوم لا يعلم ولا يعلن. حقيقتك تستعلن. هو ده اللي الرب بيتكلم عنه في الآية دي. المكتوم تحت المكيال الرب يقول انه يظهره، يبينه، يطلعه. عايزه يظهر، عايز النور ده يظهر للناس كلها. ليس خفي لا يظهر ولا مكتوم لا يعلم ويعلن. تعالوا نقلب في الآية كمان شوية، نرجع للوقا 12. يحكي كده يقول وفي أثناء ذلك إذا اجتمع ربوات الشعب. تخيل خدمة الرب والرب بيقول في ربوات، الرب يعني 10,000 ربوات الشعب. حتى كان بعضهم يدوس بعضا، ابتدى يقول لتلاميذه أولا تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسين الذي هو الرياء. وبعد كده الآية اللي احنا بنتأمل فيها النهاردة فا دي بتربطها بالإيه؟ بالقبلها. فليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف. فليس الرب لما شاف جموع كتيرة أكبر تحذير للتلاميذ احترزوا من حاجة. الحاجة اللي خلي بالك منها، خلي بالك من خمير الفريسيين اللي هو إيه؟ الرياء. الرب بيحذرهم. تخيل جموع كتيرة، الرب مش بيفكر ويقول الجموع دي عمالة تدوس بعض. الرب ما عملش قاعدة لتلاميذه ويقول لهم هنعمل ايه في المينستري بتاعتنا اللي عمالة تكبر. ما قالش هنواجه المشاكل ازاي، ده الناس من كتر الزحمة بيدوس بعض، عايزين نحط أشرز وعايزين نرتب الدنيا. الرب ما فكرش بالطريقة دي. الرب كل اللي فكر فيه انه دايرة التلاميذ تبقى دايرة نقية. فابتدى يكلمهم انه اكبر خطر، عشان كده يبتدي يقول كده اولا تحرزوا. اكبر خطر تخلي بالك منه خمير الفريسيين، وهنا بيعرف خمير الفريسيين انه الذي هو ايه؟ الرياء. مره تانية يقول كده لما قال لهم برضو كانوا في المركب ونسوا ياخدوا معهم خبز، اول حاجه قال لهم تحرزوا من خمير الفريسيين. والكتاب يقول بعد شوية إنهم فهموا إنه ما يقصدش خمير الخبز، لكن فهموا إنه بيتكلم عن تعليم الفريسيين. فالرب بيحذر من خمير الفريسيين اللي هو تعليم الفريسيين. الرب بيحذر من خمير الفريسيين اللي هو الرياء في لوقا 12. في متى بيتكلم عن التعليم وهنا بيتكلم عن الرياء. ولما تحط الاثنين مع بعض هتفهم إن الاثنين حاجة واحدة والاثنين بيكملوا بعض. ليه؟ لأنه تعليم الفريسيين عمال يركز على إيه؟ عمال يركز على إنه اغسل إيديك قبل الأكل، اغسل الكؤوس والطبق والصفعة والصفحة، ده اغسل الحاجات دي، نحتاج تغسل عشان الدنيا تبقى نقية. كل تعليمهم ورب الواجه ده إنه كل حاجة المهم الشكل من بره إيه ومش مهم الحقيقة اللي من جوه إيه. فبيقول لهم أنتوا عمال مركز إنك عايز الشكل من بره يبقى أحسن شكل، شكلك كويس قدام الناس، مظهرك كويس قدام الناس، بس حقيقة قلبك مختلفة. فالرب بيقول لهم انه خلي بالكم اخطر حاجه هو ايه؟ الرياء. التعليم، لان تعليمهم بيركز على المظهر وبيوصل للرياء، انه الشكل هو المهم مش مهم القلب من جوه انه يبقى نقي او انه ينضف. فالرب بيقول لهم احذروا من خمير الفريسيين الذي هو الرياء.
تاني معنى مشغول بيه في الجزء ده ليس مرتبط بالآية بقى اللي بندرسها، فليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف. الآية دي في الجزء الأولاني ربطناها بمعنى أنه مش معناه أن الرب بيفضح، لكن معناه أنه الرب يظهر حقيقتك أن أنت تغيرت وأنت بقيت

نور، وإنه الناس تشوفك نور وتتقابل مع نور، نور بشهادتك عن الرب، نور بحياتك العملية اللي بتشهد عن الرب. ده المعنى الأولاني. المعنى الثاني اللي عايز أشارك بيه هنا، الرياء في القصة دي مش معناها اللي احنا فاكرينه، مع ان المعنى صح. طول عمرنا بنفكر الرياء وده حقيقي.

يعني ممكن تبقى حاسس انه لو انا مش حقيقي، شخص مزيف، شخص المظهري من بره مش بيعبر عن حقيقتي الداخليه من جوه، المعنى ده غلط؟ لا، المعنى ده مش غلط. انه مثلا وناخدها بالجانب السلبي، ان انا الحقيقه اللي جوايا انه انا مثلا خايف، الحقيقه اللي جوايا ان انا ضعيف، الحقيقه اللي جوايا ان انا ده، ونحس انه هو ده المعنى اللي مقصود هنا، هو ده الرياء. عايز اقول لك انه لا، مش هو ده المعنى. الرب بيقول لهم فليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف. ايه المكتوم؟ قلنا المكتوم هو ان انت ايه؟ نور. المكتوم هو انه انت ابن الله، والرب بيقول انه الامور دي تستعلن. عارف انه في وقت الرب عايز يستعلن انك نور، الرب عايز يستعلن انك ابن لله، بس هيجي وقت لما في النهايه لما ناخد الاجساد الممجده هيبقى ظاهر باجسادنا الممجده ان احنا ايه؟ اولاد الله. لما وساعتها تبتدي قوات الظهر ده بقى وبالاجساد دي الرب يستخدم ويحصل حاجات سوبر ناتشورال فوق الطبيعيه، حاجات مرتبطه بالظهر الجاي، بس المدخل انه الرب هيعلن اولاده عن طريق انه اجسادهم هتبقى ايه؟ اجساد ممجده. فده حاجه بتقول انه ليس مكتوم لن يستعلن. الرب هو بيتكلم في الايات دي، تفكير الرب هو ببساطه دي الرساله اللي عايزك تنتبه ليها وتفهمها، انه الرب بيقول انه حقيقتك اللي جواك ان انت نور، حقيقتك اللي جواك ان انت ابن للرب، لو انت مش عايش ده هو ده الرياء مش العكس. كتير بناخدها انها ايه؟ العكس. الرب لما بيقول خلي بالكم من خمير الفريسيين اللي هو الرياء، بيقول لهم انه حقيقتك انت لما تفكر ده يبقى تحس انه ده اصل انا ضلمه، واصل انا ملخبط، واصل انا، فانا ما ينفعش ابقى نور، هبقى مرائي. الرب مش شايف الامر ده، الرب مش بيفكر بالطريقه دي. الرب شايف الرياء هو انه انت نور ومش عايش كنور، انت ابن للرب ومش عايش كابن للرب، انت ممسوح مؤيد، الرب خلاك ملك كاهن، الرب اداك طبيعه جديده، شريك الله في الطبيعه الالهيه، منفصل عن اي نجاسه، وانت حياتك الخارجيه مش بتظهر ده. في نظر الرب هو ده الرياء. الحاجه الرائعه اللي انا عايزك تشوفها انه الرب مش شايفك غير انه انت نور، الرب مش شايفك غير ان انت خليقه جديده، واي حاجه هتعيشها غير ده في نظر الرب ده ايه؟ رياء، مش حاجه حقيقيه. ليه؟ لان الرب عايزك تعيش حقيقه التغيير اللي هو عمله. ببساطه انت بتفكر الرياء هو اني انا حالتي متكوم، حالتي ضعيف، الرياء اني ابقى عكس ده. ممكن المعنى مش غلط، بس في الكتاب الرب عايز يرفع عينيك لليفل او فهم اعلى مختلف في الجزء ده. عيش حقيقتك، انت شريك الطبيعه الالهيه، انت في المسيح خليقه جديده، الاشياء العتيقه قد مضت، انت في المسيح الرب حررك، انت محتاج تعيش الحاجه الجديدة دي. تعالوا ندرس مثالين، مثل نجح ومثل وقع في الرياء. هنتكلم في المعنى ده، انه حقيقتي محتاجة تظهر، وان الخوف ما يطفيش الحقيقة دي. خوف، ما فيش خوف يهاجمني يخليني اخد قرار انه لا انا هخبي النور لاني خايف، ولما اخبي النور انا بقيت شخص ايه؟ مرائي. ايه قصتين؟ اول قصه شخص فشل في غلاطيا 2 وعدد 11، بطرس فشل في الامر ده. الكتاب بيقول الحق بيحرر. ليه بندرس الكلمه؟ لان الرب عايز يحررنا من افكار، من امور معطلانا في حياتنا الروحيه، انه الرب عايز يطلقنا في القصد الالهي ان احنا نبقى بننور بدون خوف، وحقيقتنا اللي الرب عملها فينا، عمل النعمة، التغيير اللي في الصليب، الرب عايزه يظهر. أمين؟ هاليلويا. يقول كده في غلاطيا 2:11، يتكلم عن بطرس. بطرس هتلاقي الأربع كلمات، هتلاقي أنه بطرس كان عنده حقيقة داخلية ما ظهرتش في الخارج، فهو مرائي لأنه خاف. في الجزء ده هتلاقي الأربع معاني دول. بطرس في حق جواه، في حقيقة داخلية جواه، معاش ما أظهرهاش في حياته الخارجية، ما ظهرتش،
فبقى مرائي، وده كان نتيجة للخوف.

تعالوا نقراها مع بعض. ولكن لما أتى بطرس إلى أنطاكيا قومته مواجهة لأنه كان ملوما، لأنه قبلما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم، ولكن لما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا. يبقى دي كلمة الإيه؟ خوف. خائفا من الذين هم من الختان. عدد 13، وراء معه، يعني هو بقى مرائي. في ناس اتأثرت بالرياء بتاعه وبقت مرائية إيه؟ زي وراء معه باقي اليهود أيضا، حتى أن برنابا أيضا انقاد للرياءهم. يعني كان تأثير بطرس مش بس على المؤمنين، لكن ده على قائد رائع زي برنابا. الوحيد اللي ميز ووقف ضد ده كان بولس. لكن لما رأيت أنهم كلهم بقى، مع أن البداية بطرس بس كل الفريق ده، لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل، يبقى سلوكهم الخارجي مش بيعبر عن الحق اللي ساكن جواهم. فبولس في الموقف ده اضطر ياخد موقف يقول اللي بيحصل ده غلط، اللي بيحصل ده رياء، انتوا مش بتعيشوا، مش بتظهروا الحق اللي ساكن جواكم. انت مش بتظهر. ممكن تفكر في القصة دي ان الرياء انه بطرس يبقى خايف ويبين انه مش خايف، مش كده؟ كلنا بنعمل كده صح؟ كلنا هنفكر الرياء انه اكون خايف واحاول ابين بره مش خايف. تعريف الرياء في الجزء ده وفي القصه دي مش كده. تعريف الرياء بيقول انه بطرس جواه الحق وحياته لازم يسلك بالحق وحياته تشهد عن الحق قصاد الناس. ليه؟ لانه الحق بيقول انه ما بقاش في يهود وامم. الحق بيقول انه التبرير مش بناموس العهد القديم، وانه العهد القديم بينفصلوا الامم، ما ينفعش يختلطوا اليهود، ما ينفعش يختلطوا بالامم، في الشريعه بتقول، بس ده العهد القديم. الحق بيقول عكس كده. بطرس في سلوكه ما اظهرش الحق ده، ما بانش انه الحق جواه، ما بانش انه نور، ما ظهرش في الموقف ده انه عايش حقيقه التغيير والعمل الالهي اللي جواه. ففي الجزء ده هو شخص مرائي، وده كان نتيجه الخوف زي في لوقا 12 ما درسنا. ايه الحاجه، الرساله اللي انا مشغول بيها؟ انه اكسر بقى الحاجات دي كلها، اكسر الحاجات اللي معطله انك تظهر. ما فيش بديل. اكسر الخوف، اكسر الخجل، اكسر اي انتميديشن، اكسر اي حاجه بتغطي او بتطفي حقيقتك انك تكون سراج للرب. امين. ده اول جزء. بطرس في نفس الاربع كلمات دول، السلوك الحق اللي جواه، سلوكه من بره مختلف، الخوف، الرياء. تعالوا نبص على شخص، واروع شخص واعظم شخص. مين؟ الرب يسوع، مش كده؟ وهو لا، مش هيبقى كده، الطريق الصح مش كده. لما جم في وقت كده، اقرا معايا القصه الرائعه دي ونختم بيها في لوقا 13 وعدد 31، يقول في ذلك اليوم تقدم بعض الفريسيين قائلين له اخرج واذهب من هنا لان هيرودس يريد ان يقتلك. ده ايه اللي بيعملوه؟ تخويف، مش كده؟ دي رساله هدفها ايه؟ تخويف. فقال لهم امضوا وقولوا لهذا الثعلب ها أنا أخرج الشياطين وأشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل، بل ينبغي أن أسير اليوم وغدا وما يلي لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارج أورشليم. بعد كده يكمل الكلام. إيه القصة؟ الرب يسوع هو النور، مش كده؟ احنا بنقول ان احنا نور، بس احنا نور لأن احنا أمننا بالنور فبقينا أبناء للنور. بس الرب يسوع هو النور. في يوحنا 1 يقول كده النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان. والرب قال أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. الرب بيعلن أنا النور، وحياته كانت بتشهد عن النور. ما فيش خطية، لم يفعل خطية، ما فيش اسم، حياته بتشهد على أنه نور. حياته، خدمته، شهادته بتشهد على أنه نور وشخص مؤثر. وده أنت وأنا يتكلم عنه أنه كان بيطوف المدن والقرى كلها، كان بيكرز في المجامع، كان بيعلم في المجامع ويكرز ببشارة الملكوت، كان بيشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، كان بإصبع الله بيخرج الشياطين، كان بيعمل أعمال الله. ليه؟ لأنه نور. وقال ما دمت في العالم فأنا نور العالم. فكان عايش كنور، شخص مؤثر. في وقت جاء على النور ده جاء أتاك،
والأتاك ده كان رسالة زي ما إيزابل بعتت لإيليا.

0: رسالة فيها تخويف، رسالة فيها تخويف، يقولوا وقف كفاية ما تكملش، لو كملت هتتأذى، هيرودس هيموتك. الرب رد واضح جدا. ليه؟ لأنه الرب ما ينفعش أنه ما يعيش عكس حقيقته اللي جواه، أن هو النور الحقيقي. الرب لازم يكمل نور، فلما تيجي سهام موجهة ضده عايزة تفشله، عايزة توقفه، عايزة تحبطه، الرب بكل بساطة بكده بيقوم رافع، زي ما أنت تقوم رافع ترس الإيمان وتقوم رافض أي حاجة هتنقلك من أن أنت عايش الحقيقة تشهد عن الرب، لأن أنت بقيت شخص مرائي لا تظهر حقيقة التغيير اللي جواك. وهي دي الرسالة النهاردة. الرب رفض أنه يقبل التخويف ده، الرب كمل أنه يكون نور. النهاردة عايز أحط جواك المعاني دي، وعايز أنه خد قرار كده أنه زي ما يكون from now on حقيقتي مش اللي أنا حاسه في نفسي، مش اللي أنا شايف نفسي بيه بمرايتي أنا، حقيقتي هو اللي كلمة الرب بتقوله عني، ومش هعيش حاجة عكس الحقيقة اللي جوايا، وإلا هكون مرائي. كلمة الرب بتقول عني إيه؟ مش أنا مرايتي بتقولي إيه عن نفسي، مش الناس بتقولي عن نفسي، لكن الرب عمل في حياتي إيه؟ الرب استودع في حياتي إيه؟ لما يكلم في ليمون كده لمعرفة شركة إيمانك فعالة في معرفة الصلاح اللي فيه، كل good thing الرب حطها جواك، الرب حطها جواك. الحقيقة هو ده، أنت الحقيقي هو ده اللي أنت محتاج أنك تظهره باسم الرب يسوع. يبقى درسين من لوقا في نفس الآية النهاردة بنتكلم فيهم، أنه ليس خفي لن يعلن ولا مكتوم لن يعرف. أول حاجة أنه ليس خفي لن يعلن، مش المعنى المقصود أنه الرب هيفضح عيوبك ويفضح أخطائك، لكن الرب بيقول أنه حقيقتك لأنها مرتبطة بالسراج في الجزء ده، فالرب عايز يقول أنه الحقيقة اللي جواك ما ينفعش تستخبى، أي حقيقة لازم هتظهر، هتظهر حقيقتك أنك نور لازم هي اللي تظهر، ما تغطيهاش بسرير ولا بمكيال ولا تحطها في مكان خفي، لكن اظهر ده. تاني حاجة بننورها من نفس الآية، أنه الرياء هو أنه معش الحقيقة اللي الرب عملها وغيرني فيها. أمين.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

0: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج الشاهد. خليني أرحب كمان بضيفي العزيز الدكتور سامي. أهلا وسهلا فيك دكتور سامي.
1: أهلا بيكي.
0: كيف الحال؟
1: نشكر ربنا. كيفك؟
0: نشكر ربنا. مبسوطة تكون معنا.
1: وأنا كمان سعيد.
0: دكتور سامي، الحلقة اللي فاتت كنا بدأنا بتعليق ورح نكمله في هاي الحلقة، لكن قبل هيك رح نشوف بعض المقتطفات من برنامج الشاهد يلي تسجلت قبل هذا الوقت، وكمان في إجانا ردود كتير كتير بالألافات من المشاهدين حول اختبار حضرتك، خصوصي اختبارك كيف جيت للمسيح، كيف أتيت من الإسلام إلى المسيحية. فخلينا نروح مقتطفات بسيطة من حلقات برنامج الشاهد.

0: نتشاهد ونرجع.
1: يتهمون المسيحية بأنهم يعبدون ثلاثة الأنبياء.
2: يقولوا برضو بولس هو اللي اخترع الكلام ده، لكن الأناجيل مش بتتكلم.
1: يعني إيه وحدانية الله؟
3: ما ينفعش إن الله يكون واحد مطلق.
1: أي نص قرآني بيهاجموا فكرة الثالث؟
2: مقولة بتقول ربنا يعرفه بالعقل.
1: فكيف وجدت المسيح في القرآن؟
2: سؤال اليهود لمحمد، مين هو الله بتاعك يا محمد؟ قال لهم الله اللي أنا بدعو به هو نفس الله المذكور عندكم في التوراة يهوى.
1: الشيخ أحمد ديدات وهو قال بنظرية الإغماء.
2: أمنة بنت وهب أم الرسول كانت تستعيذ بالصمد، الصمد ده وثن.
1: المسيح مثله مثل آدم، خلقه الله من تراب.
2: خرافات.
0: ورجعنا مشاهدينا لنسمع من الدكتور سامي ردوا على الأسئلة اللي راح تنطرح عليه في هاي الحلقة. راح نكمل دكتور سامي مع وجدان اللي كنا أخذنا جزء من تعليق تبعه الحلقة اللي قبلها، ونكمل من عند عم بتقول لا استنى أحسن أتجسد أنا الإله في جسد ابني وأروح رحلة في رحم السيدة العذراء. هو المسيح أو الله كان فين لما كان في رحم السيدة العذراء؟ هو والله واحد ولا منفصل؟ فعم تسأل هون عن العقيدة، عقيدة التجسد، ويعني بطريقة ساخرة بتحكي بكلام الله أنه أروح وأتجسد في جسد ابني، ويعني كتير المواضيع داخلة بعضها بسؤالة لوجدان، فكيف بترد على وجدان؟
2: لما بتقولي وجدان أتجسد أنا الإله في جسد ابني، ده كلام متلخبط وغير سليم. إنجيل يوحنا بيبتدي إزاي؟ في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. وبعدين قول لنا الكلمة صار جسدا.
0: صحيح.
2: الكلمة في الأصل اللي اتكتبت بيها لوجوس. في البدء كان اللوجوس، واللوجوس كان عند الله، وكان اللوجوس الله، واللوجوس صار جسدا. إيه اللوجوس ده؟ الكلمة دي اليونانيين استعملوها قبل ما يوحنا ياخدها، واستعملوها على إيه؟ هم اليونانيين بصوا على الكرة الأرضية والحياة اللي فيها، لقوا عالم النبات وعالم الحيوان وبحار وأنهار وجبال، وبعدين بصوا على الكون كواكب وشمس وكواكب بتلف حوالين الشمس، وقالوا إيه ده diversity، حاجات كتير مختلفة بس في unity in diversity، في اتحاد في الاختلافات دي كلها. إزاي ده حصل؟ اليونانيين فكروا قالوا لا، يبقى في قوة من براها دخلت جوه ونظمت كل الدنيا دي كلها.
0: أيوة.
2: من برا الكون جت ودخلت ونظمت، وقالوا القوة اللي من برا الكون دي ودخلت ونظمت ده اللوجوس. هم سموها اللوجوس. فهو بيكتب لهم وقال لهم اللوجوس بقى اللي انتوا بتفكروا فيه ده هو ده اللي كان في البدء عند الله، وهو ده اللي في يوم من الأيام أخذ صورة الجسد. بعدين يا وجدان لما بتقولي في رحم السيدة العذراء هو المسيح أو الله كان فين؟ المسيح الابن حل في أحشاء العذراء وظهر في الجسد، وحلوله ده ما كانش عبارة عن انتقال اللاهوت من حتة لحتة. اللاهوت لا ينتقل، اللاهوت مالي الكون ده كله. صحيح هو دخل في المحدود في الجسد، مع انه جوه الجسد لكن هو بره الجسد وحاكم الكون كله. مفيش حاجه بره حكمه. ما كانش كمان جزء منه اللي اتجسد، لان مكتوب كده فيه يحل كل ملء اللاهوت. لان اللاهوت مش بيتجزأ، فكل الملء جه هنا ومع ذلك هو بره وحاكم الكون كله. كان محدود بالجسم لكن ما كانش محدود.

0: موجود جوه الجسم ده، هو كان مالي الكون. ده اللي على فكرة قاله لمعلم يهودي كبير جاله بالليل اسمه نيقوديموس. قال له ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. هو فوق وهو تحت، هو مالي. فلما بتقولي هو لما كان في بطن العذراء هو كان فين؟ هو كان جوه وكان بره، مالي، مفيش حاجة بتحده.
1: هو والله واحد ولا منفصل يعني المسيح؟
0: طبعا هو والله واحد، بس انت محتاجة تفهمي يعني ايه اتحاد اللاهوت بالناسوت. موضوع مش سهل عشان تفهمي، بس هسهلهولك بمثال. خلينا نكلم وجدان، الروح والجسد فيك يا وجدان. انت مش عارفة ان في فرق ما بين الاتنين؟ الروح طبعا مادة غير الجسد، الجسد اهو بيتلمس، صح. الروح ما تقدريش تلمسيه، فالاتنين دولت معمولين من مادتين مختلفتين، لكن جوه البني آدم جواكي أنت روح وجسد. وأنا مش بتكلم عن الروح لوحده والجسد لوحده، يعني مش بقول مثلا جسد وجدان تعبان لكن روحها سعيدة. أنا بقول وجدان سعيدة أو وجدان تعبانة. ذهنيا بس في عقلي بفرق ما بين أن في جزء هو اللي بيتألم وفي جزء اللي هو فرحان. ف إذا كنا إحنا بصعوبة بحاول أشرح لك اتحاد الروح بالجسد، طبعا صعب إن أنا أشرح لك اللاهوت بالناسوت إزاي اتحدوا مع بعض. الإنسان متكون من روح وجسد لكن هو شخص واحد. والمسيح وهو متجسد هو الله وإنسان في شخص واحد. كلمة ربنا بتقولها بطريقة أسهل من التعقيد ده كله.
1: بعدين الابن هو اللي تجسد وليس الأب.
0: الابن اللي
1: يعني
0: تجسد.
1: هي سألت إنه أنزل في جسد طبعا. ابني وأتجسد لما قالت في الحلقة الماضية. بس الابن هو الذي تجسد
0: مش
1: وليس الأب.
0: مش الأب طبعا. طبعا. لما بنقول الله اتحد بطبيعتنا، طبيعة البشر، طبعا دي أصعب من أنا أشرحها، يعني موضوع مش سهل. لكن هو قال إيه في الكتاب؟ قال الكلمة صار جسدا وحل بيننا،
1: صحيح،
0: ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. قال عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فقالها لنا بالطريقة اللي احنا نقدر نقبلها ونفهمها.
1: نعم صحيح. بنروح لشمس الدين حجازي بتعليق جديد من شخص جديد اسمه أو اسمه شمس الدين الحجازي. بتقول دكتور سامي طبعا أنت حر تختار زي ما أنت عايز، وخلي بالك الديانات الثلاثة من عند الله، اليهودية دين سماوي، المسيحية دين سماوي، الإسلام دين سماوي بشر به المسيح، وهو مكمل للديانتين الأوليين، لكن في الإسلام نعترف بهما نحترمهما ولا يصح إسلامنا إلا بالاعتراف بهما. والدين الإسلامي بكل معاني الكلمات منهج كامل شامل به تكليف صلاة زكاة صوم. المشكلة أنه الناس تميل النفس للطقوس السهلة وتهرب من التكليف الثقيل، ولكن تلك هي شرعة الإسلام، أو هي تقصد شريعة الإسلام. ومن ابتغى سواها فاختياره ناقص وغير كامل، ولكن الإسلام هو الدين الخاتم لا اختيار. وإذا راجعت ضميرك ونفسك وفقهاء كبار ستعرف أنك ظلمت المسيحية وظلمت نفسك يا دكتور سامي وظلمت الإسلام. هدانا الله وهداكم إلى ما فيه الخير، آمين آمين. يعني هي في البداية قالت طبعا أنت حر، ورجعت ناقضت نفسها وقالت الإسلام هو الدين الخاتم لا اختيار. يعني كيف أنت حر ولا اختيار؟ شو ردك على
0: عموما؟ أنا بشكر شمس الدين حجازي على الأسلوب المهذب، على يعني ما قالتش، أو هو إذا كان شخص ما قالش أدبه، لكن حابب أرد على ثلاث حاجات اتقالوا. نمرة واحد، الديانات الثلاثة من عند الله، اليهودية دين سماوي والمسيحية دين سماوي، هي بتقول كده.

0: أو هو بيقول كده. لما نيجي لتعريف الديانة حسب المفهوم الإسلامي، بيقول هي الملة والمذهب، ما كان بين الإنسان وربه، اسم لجميع ما يتدين به الإنسان، اسم لجميع ما يتعبد به. طيب التعريف ده أنا ممكن أقول اليهودية دين أو ديانة. ليه؟ لأن موسى إدى الشريعة، الله إدى موسى الشريعة، وفي الشريعة كل الحاجات اللي بتنظم العبادة وبتنظم حتى المعيشة. يعني قال لهم يوم السبت تحفظوه، وقال لهم تقدموا ذبائح، وقال لهم الكاهن لازم يبقى شكله ايه وجاي من فين ويلبس ايه وهو يدخل علشان يكهن ليا، واداهم الختان واداهم الاعياد والايام المقدسه والبخور. يعني دي ديانه، ادالهم كل حاجه تمث كل يوم، يعني انتوا محتاجين ايه تعملوه اعملوا الحاجات دي. لكن المسيح ما جاش عشان يعمل ديانه. المسيح ما جاش يقول أنا معايا كتاب أهو بديلكوا الكتاب ده كتاب من الله. المسيح قال أنا الإعلان الأخير عن الله، والكتاب المقدس في عبرانيين بيقول لنا كده، بيقول لنا الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كتيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، في ابنه. دعوة يسوع ليا دايما كانت بتقول تعالى، تعالى لي أنا، تعالوا إلي يا جميع المتعبين. ما قالش تعالوا للكتاب اللي أنا بقوله، وما قالش تعالوا للديانة اللي أنا بأسسها. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وأنا أريحكم، لأنه هو اللي أحزاننا حملها وأوجعنا تحملها. هو اللي مكتوب عنه أنه هو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، وبحبره بالضربات اللي نزلت عليه شفينا. هو اللي قال أنا نور العالم، اللي هيتبعني مش هيمشي في الظلمة، لكن هيكون له نور الحياة.
1: صحيح. إذا أنا حبيت أدخل إلى ذهن أو فكر دكتور سامي في الفترة اللي قررت تأخذ القرار وتختار أنك تتبع المسيح أو تختار المسيح أنه يكون هو إلهك، هو مخلصك، يا ترى بهذيك الفترة هل كان في مثل محاربات في ذهنك، يا ترى المسيحية صح ولا اليهودية صح ولا الإسلام هو الصح؟ هل أنا الشيء اللي عم بعمله مزبوط؟ خلينا نتذكر شوي، أكيد الموضوع من زمان، لكن لو تقدر تشاركنا وممكن المشاهدين حدا منهم يستفيد، ممكن هم كمان عم بيدير في أذهانهم يا ترى الشيء اللي عم بيحكوه هدول الناس صح، وإذا أنا اخترت المسيح هل هذا كيف عرفت أنه هذا هو الحق؟ وهنا نجاوب لوجدان شوية تساؤلات تبعها. شوفي شمس الدين
0: شوفي، هو الموضوع مش بيحصل كده في لحظة.
1: نعم.
0: الموضوع بروسيس طويلة الإنسان بيدخل فيها لما بيبتدي يدرس ويقرأ ويبحث. الموضوع مش بيحصل كده في ثواني، ممكن مع حد تاني غيري بتحصل في ثواني، لكن أنا شوية عقلاني أكتر، فبحب أفهم وبحب أدور وبحب أقتنع وبحب أشوف وبحب أجرب. فأنا مر علي وقت طويل بعد دراستي للقرآن وللإسلاميات وللأحاديث مر علي وقت طويل شعرت إن ده مش صح.
1: أيوه.
0: إن أنا ما أقدرش أكمل هنا. بس لما ابتديت أقرأ الكتاب المقدس مر عليا برضو وقت طويل مش فاهم اللي أنا بقراه ومش قادر أستوعبه. وبعدين لما ابتديت أصلي إن افتح عينيا بقى عشان أفهم، لأن أنا مش قادر أفهم يعني. وفتح عينيا وابتديت أفهم اللي أنا بقراه شوية بشوية، مش زي ما وجدان مرة كانت قالت إن يعني خلاص أول ما قريت فهمت. لأ، مش أول ما قريت فهمت، موضوع بياخد وقت طويل علشان نفهم. إن ما كانش ربنا يفتح ذهنك يا وجدان مش هتفهمي، إن ما كانش يفتح عينك مش

0: هتشوفي. فبالصلاه وبالتصميم على اني اوصل للحق اوصل للحقيقه ابتديت افهم. بس طبعا الجذور اللي بتبقى محطوطه فيكي وانتي اتولدتي في الديانه ديت بتمنعك انك تطلعي بسهوله. بتلاقي نفسك مش قادره تفلفصي يعني دايما ترجعي. فانا ابتديت كل شوية أرجع ولما أرجع أبص ألاقي إيه ده، لا مش معقول أنا مش قابل الكلام ده. فروح ترجع تاني للكتاب المقدس. وبعدين زي ما حكيت مرة في الاختبار إني مرة واحدة ربنا لمع الآية دي قدام عيني في العهد القديم لما بيقول لهم إلى متى تعرجون بين الفرقتين إن كان هو الله فاتبعوه. فبطل بقى يا سامي تفضل رايح من هنا تيجي هنا رايح هنا تيجي هنا، سيب ده وامسك في ده وانا همشي معاك وهعرفك شويه بشويه. فده اللي حصل ان انا ابتديت اركز اكتر في الايمان المسيحي في الكتاب المقدس، احاول افهم كلمه ربنا بتقول ايه، اطلب منه ان هو يعلمني. وروح ربنا لما بيجي ويسكن فيكي هو اللي بيعلمك.
1: صحيح.
0: روح ربنا هو اللي أوحى بالكتاب.
1: صحيح.
0: فإذا كان هو اللي كتب الكلام ده على لسان الأنبياء أو على بإيديهم يعني فهو اللي يقدر يفهمك اللي مكتوب، محدش تاني يقدر يفهمك. فأنا لنا رحت كلية عقيدة ولا درست لاهوت ولا، لكن أي شخص بينه وبين نفسه ربنا موجود في كل مكان ويقدر يعلمك أو يعلمك عن طريق الروح القدس اللي بيجي ويسكن فيك.
1: نعم. نرجع لبقية سؤال شمس شمس الدين. هل الإسلام دين سماوي؟
0: أنا مضطر أن أنا أرد بصراحة، ممكن تأذيهم وتزعلهم، بس اللي أنا بقوله موجود في الإنترنت وموجود في الكتب الإسلامية وأي شخص ممكن يحط إيده عليه ويلاقيه. أنا مش بخترع الكلام ده.
1: نعم.
0: القرآن كتاب بشري. يعني إيه كتاب بشري؟ يعني بشر اللي كتبوه. مش وحي ولا كلا، ناس كتبوه، ناس اشتركوا مع نبي الإسلام في الكتابة. وأنا حوريك على فكرة بأمثلة، لكن واحد زي دكتور طه حسين، طه حسين اللي هو أديب و اترشح لجائزة نوبل للأدب 14 مرة وراجل أزهري وراجل دارس وناقد الراجل ده قال عقدته في القرآن إيه؟ قال من وضع الذي جاء به، لا من وحي ولا تنزيل ولا معجزة. طيب دليل بقى على إن القرآن بشري، أقول لك إنه محمد كان بيجي بكلام القرآن يتفاعل مع الشيء بيحصل. يعني مثلا لما اتهموا عيشة في حديث الإفك، ممكن هم عارفينها طبعا يقدروا يدوروا عليها، راح منزل 10 آيات عشان يبرأها.
1: أيوة.
0: فده تفاعل مع شيء ده ما كانش في اللوح المحفوظ،
1: كان شيء يحصل
0: ونزل.
1: يعني
0: شيء حصل
1: وبعدين
0: بيتفاعل معاه ويروح نازل. طب قلت لك القرآن اشترك في كتابته ناس، يعني عمر بن الخطاب حديث معروف كويس جدا، وانا طفل صغير في المدرسه كنت بسمعه وبقراه، بيقول ان عمر قال وافقت ربي في ثلاثه. ايه بقى؟ قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام ابراهيم مصلى فنزلت. قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. بلغني معاتبة النبي بعض نسائه فدخلت عليهن، هو عمر دخل على زوجات الرسول، إن انتهيتن أو ليبدلن الله ورسوله خيرا منكن، فأنزل الله عسى ربه أن إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كنا. يعني هو قال أنا قلت كلام ونزل في القرآن. أوكي؟ طب في حاجة بقى أفظع وأشنع من كده هقولها لك. عبد الله بن أبي السرح ده راجل صحابي أسلم قبل صلح الحديبية، ونبي الإسلام أوكل إليه مهمة كتابة الوحي. كان بيقوله تعالى اكتب اللي نزل عليا. الراجل ده ارتد عن الإسلام وهو اللي نزلت فيه آية.

0: في سورة الأنعام بتقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه بشيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. القصة بقى بتاعت لما تروحي تقري سبب النزول والتفسير بتاع الآية دي يقولك إيه؟ يقولك دي نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح. اللي حصل إيه؟ إن دعاه رسول الله ذات يوم يكتب له شيئا. فلما نزلت آية سورة المؤمنين اللي بيقول فيها ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فهو محمد أملاها على عبد الله. فلما انتهى إلى قوله ثم أنشأناه خلقا آخر، اتعجب قوي عبد الله وقال إيه الجمال ده، إيه الحلاوة دي. فقال تبارك الله أحسن الخالقين. قال له اكتبها، دي نزلت
1: كتبها
0: تبارك الله أحسن الخالقين، ده أنا اللي قايلها. فرح قايل إيه؟ إيه ده؟ لأن كان محمدا صادقا فلقد أوحي إلي زي ما أوحي إليه، لأن أنا لسه اللي قايل الكلمة دي من عندي تبارك الله أحسن الخالقين. ولأن كان محمد كذابا لقد قلت كما قال. يبقى أنا هو مش بيقول المعجزة بتاعتي هاتوا آية مثل ما
1: أنا قلت مثله،
0: مش كده زي القرآن. طب أديني جبت، هو بيقول أديني هو جبت آية زي القرآن. يعني الكلام ده ممكن يصدم مسلمين كتير عمرهم ما سمعوا بالقصة ديت. بس عايز إيه أكتر من كده؟
1: هو ممكن يكون قاسي عليهم لأنه يمكن بحياتهم ما فكروا أنه يسألوا شوي أو يفكروا بالأشياء اللي عم بيقروها.
0: زي يعني ما انت حكيتي لي
1: لو رجعوا لأي جوجل أي موقع إسلامي من عندهم، يعني ارجع واسأل واكتب هالآية إمتى قالت وهذا الشخص مين هو عبد الله، يعني ابحث أنت بنفسك. يعني الكلام ممكن يكون قاسي لأنه أول مرة أنت
0: ما سمعهوش قبل كده
1: تتعرض لإله.
0: وأنت مبارح قلتي لي قصة على الشخصية واحدة اللي قالت لك هو نزل كده. يعني هو كان مكتوب. القرآن ده كان مكتوب ونزل كده.
1: يعني قالت لي واحدة كانت مسلمة بتقول لي الفرق بين الكتاب المقدس والقرآن هو أنه أنتوا كتابكم المقدس في ناس كتبوه، الرسل يعني والأنبياء كان بيوحى لهم بالروح القدس بس هني كانوا يكتبوه، بس قالت نحن القرآن عنا نزل هيك مثل ما هو، المصحف نزل مثل ما هو.
0: حتى هي مش عارفة إسلامها، مش عارفة الإسلام بتاعها. لأن هو ما نزلش كده، هو نزل آيات في أوقات في ظروف زي ما هو بيقول يعني. وبعدين زي ما أنا قريت بينادي واحد ويقول له اكتب
1: اكتب.
0: فهو ما نزلش كله على بعضه زي ما هي بتحكي لك، يعني هي إسلامها مش عارفة.
1: نعم. وكمان أنا بشجع المشاهدين أنه يرجعوا لحلقات برنامج الشاهد، واللي كان في جزء كبير فيها عن القرآن يرجعوا ويتابعوها. وهي قالت كمان كلمة إنه عن الإسلام، إنه المسيح بشر بالإسلام.
0: ما فيش الكلام ده، فين الكلام ده؟ من فين جبت الكلام ده؟ لو عندك حاجة زي كده وريها لي.
1: شو قصدها هي؟ طيب
0: إحنا كنا يعني تناولنا،
1: شو ممكن تكون سامعة إنه كيف المسيح؟
0: احنا تناولنا في الحلقات القديمة اللي صورناها انهم بيقولوا ان الروح المعزي هو محمد. واحنا طبعا فندنا الكلام ده وشرحناه كتير. انه مش ممكن يكون الكلام عن محمد نبي الاسلام، وبيتكلم عن الروح القدس.
1: بتشكر كتير دكتور سامي،
0: اشكرك.
1: وهون وصلنا لاخر حلقتنا لهذا اليوم. بتمنى من المشاهدين انه يراسلونا على اللينكات وعلى الإيميلات اللي راح تظهر على الشاشة إذا عندهم أي استفسار أو أي سؤال. شكرا لمشاهدتكم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: أعزائي وأحبتي المشاهدين، يسرني أن أكون معكم في ساعة قرار. يسعدني أحبتي أن أرحب بضيفي الكريم الموجود معي دائما في الاستوديو، الأخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ كمال. أخ كمال، في حلقة سابقة نحن كنا بنتكلم عن التحضيرات لأول مؤتمر أو لأول مهرجان بتاعت الأسرة في السودان، والمرة اللي فات كلمتنا أنه بعد التحضيرات جاءت رسالة على أساس أنه المبشر اللي مفروض أو القصة اللي مفروض يجي يحضر ما حضر لأسباب أمنية أو لأسباب أخرى طبعا وراكم. لو كنت سألت أنه ما أصبت بإحباط لما سمعت أنه هو ما حيجي؟
1: الحقيقة لا، لأنه طبعا الأمر جاء من الرب، ونحن استمرينا نبدأ في التجهيز وفي الصلاة

0: يعني تخيل سنتين تجهيز. يعني هو طبعا انه ما حيجي ما جاء في متاخر. يعني اول ما نحن ابتدينا في الفكره دعيناه والرد جاء بدري. يعني الرد جاء في بدايه يمكن 6 شهور من ما ابتدينا نجهز حاجه بالشكل ده، عرفنا انه هو ما جاي، لكن استمرينا في التجهيز و قمنا عملنا كمان. لازم كان برضو ناخد إذن إنه نستخدم الميادين دي، فكان لازم نجيب جواب وكده. فطبعا أصدقائنا جدا قسي سيلفسترو ومطران إفرام وعلاقتنا قوية، هم لعبوا دور كبير في سندنا وفي تشجيعنا. الكنيسة دائما كانت فاتحة الباب لنا في شارع واحد، وطلبنا عشان هم يساعدونا يكتبوا الجواب باسم الكنيسة عشان نغدي. فهم يعني ناس رائعين جدا وبيحبوا الرب وبيحبوا الخدمة. أدونا الهيدنج ليتر فاضي، قال لنا يا كمال أكتبوا الدارين تكتبوا، وكتبنا فيه طبعا الطلب ومشينا قدمنا لأستاذ الخرطوم طلب إنه نستعمله، وقدمنا كمان طلب لأستاذ المريخ. استاذ الخرطوم الموافقه جات بدري الحقيقه. طبعا كمان يظل ربي تعمل. انا دارس كل الحكايه دي مش عشان لاي بجل لاي انسان وكده، لكن الرب يجهز كل حاجه. فكان معانا الوالد طبعا كان درب نادي المريخ، افتكر ذكرتها مره، وكان رئيس النادي. وفي نفس الوقت كان عنده صديقه جدا، يعني انا بعتبره زي عمي اسمه عم طلعت فريد. فبرضه انا لما مشيت عشان اطلب التصديق مشيت جبت عم طلعت وجيت معاه وقابلت الناس استاذ الخرطوم وكده، ديل ادونا الموافقه. فبعدين فضل المريخ، المريخ برضه طلبنا منه، ولانه طبعا برضه عشان المعرفه، لكن ما ادونا التصديق سريع. والحصل كمان انه اليوم اللي احنا كنا دايرين نعمل فيه المهرجان حصل كان في مباراه بين المريخ والهلال. فدي كانت مشكله، يعني كانت انا ما متذكر المباراه كانت حتكون وين، لكن في اليوم اللي كنا مختارينه كان المباراة دي حتكون حاصلة. فقالوا لو طبعا المريخ كسب الناس حتجي راجع على النادي والاستاد حيكون ملخبط وما حيكون في طريقة انتوا تعملوا المهرجان، فما ادونا التصديق بدري. المهم المؤتمر كان حيكون في شهر 1 سنة 92، وقبله نحن كان عندنا معرض الكتاب المقدس طبعا بتاع الكريسماس.
1: نعم،
0: لانه دائما كان بيكون
1: يعني الترتيبات كلها كانت جاهزه. الاتيام، الترانيم، المتابعه زي ما ذكرت في حلقه سابقه، كل الامور دي كانت جاهزه ما عدا انه المكان يكون جاهز واليوم.
0: والتاخير ابتدينا نطبع كمان حتى بعدين. المهم كان في فكره انه حيكون يوم 2 و3 المهرجان، انا بس التاريخ بالضبط ما في ذهني هسه. كان فكره عزاء قدمنا دعاوي واشياء بالشكل ده. والتاريخ كان حيكون 2 و3، لكن دار الرياضة الموافقة كانت جاهزة يوم 2، استاد المريخ كان يوم 3، الموافقة ما جات. الموافقة جات يوم 7، تخيل التأخيرة إنه نحن ممكن نستخدم
1: الاستاد
0: يوم 7. يوم الأحد الصباح نحن البامفلت نشرناها في الكنائس كلها يوزعوها على الناس يجوا، والبصات كانت جهزت عشان تجيب الناس اليوم الاول لاستاد الخرطوم، دي ما كان فيها مشكله. لكن الحاجه اللي داير اقولها العجيبه طبعا، كان حصل شيء محزن قبل الكريسماس 25 الكريسماس في ديسمبر 91، في اخر 11 واول 12 في السنه دي الحكومة أخلت كل المساكن بتاعت السكواترز، الناس اللي كانوا ساكنوا عشوائي داخل مدرمان وداخل
1: بالضبط
0: الخرطوم وداخل كده، ده الناس عاشوا سنين أصلا بدوا الأراضي دي ليه؟ جو أزاحهم ورموهم في جبرونة، رموهم في دار السلام في جبل أولية، شالوهم وجدعوهم في الخلا، ما في حاجة، لا سكن، لا منافع، لا أكل، لا موية، لا سوق، لا مواصلات، يتبهدل. وكان الجو بارد بالنسبة لنا في السودان
1: بالضبط
0: من غير

0: شيء اتبهدلوا بهدلة شديدة. يعني بالمناسبة الرموم هناك من غير أي شيء في الخلا. يعني الناس اللي رمون في جبرونة ديل 40 كيلو من سوق ليبيا وما في مواصلات.
1: صحيح.
0: ودار السلام دي في جبل أولياء ما في حاجة، يضطروا يبنوا بالكراتين ويغطوا بالمشمع.
1: كان حاجة مهمة.
0: وعدد كبير يعني شالوا الناس من القبائل. أنا طبعا ما عندي ذاكرة ما متذكر، لكن عملوا عملية فظيعة في الناس، وأغلب الناس ديل كانوا مسيحيين.
1: معظمهم كانوا مسيحيين.
0: وكانت كنائس موجودة في المنطقة دي.
1: وكسروا الكنائس يعني.
0: وكسروا كل أنت يمكن عندك فكرة كمان أكثر.
1: عندي فكرة أكثر بالتأكيد. عندي فكرة لأنه كنت في القبائل وأنا عشت الأحداث ده.
0: فكأنه ربنا قال لهم يا جماعة أنتوا بهدلوكم والبهدلة دي كلها. أنا حاجيكم أجمعكم في وسط الخرطوم وتعبدوا الرب.
1: أمين أمين أمين.
0: فدي كانت معجزة من منه؟
1: من الرب.
0: من الرب. يد الرب هي إجابة الفكرة ويد الرب حققت الفكرة.
1: نعم.
0: أحبائي أسمع صوت الرب. هو كان عارف اللي حيحصل، هو بيحب الناس ديل ودار يجيبهم، داري يشجعهم، يقول لهم أنا السيد أنا الرب. والشعار بتاع المؤتمر الأركان أنا وبيتي
1: فنعبد الرب.
0: سنعبد الرب. أحبائي اليوم الأول حضر 20,000، اليوم الثاني حضر 40,000. الناس شافوا الأنوار في دار الرياضة. داري أقول لكم حاجات تانية يمكن أنتم ما تعرفوها من تحت تحت. نحن وفي دار الرياضة الخرطوم يوحنا بن يمين جاني قال لي الأمن ما أدى تصديق. قلنا نحن حنعمله. إعلان طوارئ، كان في طوارئ الأيام ديك في الخرطوم.
1: قلتوا حتعمله.
0: لكن ربنا عمله.
1: أمين.
0: في عين أي واحد.
1: نعم.
0: إن كان الرب معنا
1: فمن علينا.
0: فمن علينا. وجوا ممثلين من الحكومة. والعمل والناس عبدوا الرب في وسط الخرطوم. في واحد قال لي عنده دكان في اسمه مروي بقالة بتاعت مروي، قال لي انتوا كان حاصل عندكم شنو؟ شفنا باصات جاية بترنم بيسبح الرب. تخيل 100 باص جات من جهات مختلفة لوسط المدينة.
1: بالضبط.
0: فالرب عمل. نمجد الرب ونشكر الله لأن الرب بيعمل في وسط الصعوبات في نفس المشاكل. فكانت حاجة غير عادية بدلبول. والوعظ وعظ سودانيين. قسيس ألفريد وعظ في اليوم الأول.
1: نعم.
0: الفرقة بتاعت الترديم رنمت. اليوم الثاني وعظ قسيس سليمان بدر، قسيس سلفسترو. الرب عمل بطريقة غير عادية. 4,000 شخص تقدموا يقبلوا المسيح في اليوم الأول.
1: يوم الأول.
0: اليوم الثاني تقريبا عدد برضو زيه، لكن طبعا في استاد ودربان كان العدد أكبر.
1: نعم.
0: والناس جو يعني ما عارف دوم جو كيف. في ناس شافوا النور قالوا ودخلوا، وفي ناس كمان غير مسيحيين دخلوا وبكوا داخل المكان. يعني في قصص. أنا طبعا ما تابعت.
1: أنا أتذكر جيدا المعاناة والمأساة اللي كان حصل في السنة دي بالذات. مع تكسير في ناس اللي رفضوا، بل في ناس ماتوا. في ناس ماتوا، في ناس عديل ضربوهم بالنار مجرد لأنهم كانوا واقفين بيحاولوا يحموا ممتلكاتهم البسيطة اللي كانت موجودة. عندنا وقت ده كان في الجماير مات أكثر من 7 في يوم واحد. ولكن أتذكر هذه الترنيمة اللي كان معزي، وأنا بعتقد أنه ده كانت الترنيمة السودانية الوحيدة اللي كانت تم ما بعرف كتابته في مؤتمر صوب على ما يبدو ما يسوع أنا ما بخاف من زمن قاسي وشديد موج عالي وفي الضفاف قامت أشواك من حديد إيد يسوع مسكاني دائما وأقوى منها ما في إيد. فده كان ترانيم معزية جدا اللي كانت بيقدم في تلك الفترة وفي مهرجانات اللي كانت موجودة. يد الرب عمل وقدرت المؤتمر أو مهرجان الأسرة تقام. بعد مهرجان الأسرة الأول، بعد ما بالتأكيد أنتوا قعدتوا وقيمتوا وشكرتوا الرب على العمل الكبير واليد اللي كان ربنا عمله، رغم بجاي أمور مزعجة بجانب الثاني ربنا بيرفع، فأنتوا شكرتوا الرب. يعني شنو فكرتوا في الخطوة البعض؟
0: الحقيقة يعني طبعا هي كانت معجزة من الرب.

0: بتذكر طبعا انا كنت ساكن بحري. بعد مهرجان اليوم الاول انا ما نمت الليل كله لحد ثاني يوم الصباح، لكن ما شعرت باي تعب، شعرت كانه ربنا فتح البحر الاحمر.
1: امين.
0: يعني كانت حاجه شفنا فيها يد الرب.
1: امين امين.
0: وطبعا أمين. بعد كده مستمرين، لازم نستمر في الخدمه. الحاجه

0: بدأت بعد كده ابتدينا خدمة بتاع الرحمة. شعرنا ان احنا عندنا مسؤولية نساعد الناس الديسبليس دي للخطوم في ال
1: يعني كله يعني في مدرمان في الخرط في مدرمان رمون في دار السلام دوارة في سوق ليبيا جبل أولية في في في دار السلام جبل أولية وفي دار السلام بحري الناس اللي تكسروا في يعني يعني من الاحتياج الروحي تحولت مباشرة أنه تحاولوا تسددوا الاحتياج المادي وإنتوا ما عندكم أي شيء
0: ما عندنا أي حاجة
1: نعم
0: فبدأنا حاجة خدمة رحمة في المعسكرات دي أول حاجة لا نسمعنا الأخبار منعوا دخول المساعدات للناس دي سمحوا بس للمنظمات الإسلامية تدخل المساعدة
1: بس الدولة الإسلامية
0: لكن أي زول ثاني منعوا من تدخيل أي مساعدات فالحكاية دي برضو خلتنا نشعر إنه نحن لازم نعمل شيء بدأ طوال ابتدى الحكاية دي ابتدت في شهر واحد نفس الشهر نشكر الرب كان في منظمة كندية جاءت لما كانت في المجاعة في الثمانينات فكانت موجودة برضو طلبنا يساعدونا كان في إرسالية تانية برضو تابعة للكنيسة الخمسينية قررنا نجمع ملابس أكل تجمع في الكنيسة الأسقفية في شارع واحد وابتدينا نطلب إنه الناس يجيبوا المساعدات بس ينزلوها هناك فجات حاجات كثيرة جات شوالات بتاع الذرة فأول حاجة عملناها بلين لواري طلعنا
1: أفوان
0: والناس ما كانوا عارفين حيحصل شنو مطراني فرم جماعة وشينا أول حاجة دار السلام وزعنا أسكت حالته صعبة وبعدين كمان حاجات كثيرة 4-5 لواري مشد وزعنا لأي زول محتاج في دار السلام بعدين الجمعة بعدها قلنا نمشي جبرونة فلما مشينا جبرونة هناك منعونا نوزع الأكل بالسلاح قالوا ما ممكن تتوزعوا أنا كنت داير أوزع مهما كان يحصل حط له وضربه لكن الشباب وقفونا قالوا أحسن ما نوزع
1: نعم
0: المهم ابتدت الخدمة تحت قال لنا طلعوا تصديق حاولنا نطلع دار السلام وزعنا كان ناجح جدا
1: دار السلام مدرمان ولا دار السلام
0: جبل أولية
1: جبل أولية
0: في جبرونا بقى ما قدرنا لكن حاولنا نطلع تصديق برضو ما عدونا في النهاية قررنا نوزع بطاقات والناس يجوا يستلموا الحاجات من الكنيسة في مدرمان بس لكن ابتدت التنظيم ركزنا على 4 حاجات أليسامة وديفيد بيقوا مسؤولين عن الخدمة دي ركزنا إنه نعمل نشجع الكنيسة ده شيء واحد نشجع الكنائس في المعسكرات نمشي نعمل لهم أفلام نشجعهم نجيب لهم كتب نبدأ مدارس لأنه أغلب الطلبة كانوا بأسلموهم حتى يدخلوا المدارس فلازم كان نعمل لهم مدارس كالترناتيف يعني والحاجة الثالثة يساعدوا الأرامل والأيتام وكده لو في طريقة مساعدات بتاعت أكل والحاجة الرابعة لو في طريقة برضو يعمل مساعدات طبية والخدمة بتاعت فبنوا خلال الفترة دي 12 مدرسة في المعسكرات المختلفة يعني كان في تعب وفي إرسالية كده سويدية ساعدتنا أدت بجد كويس ساعدنا مشينا كم سنة مبلغ ساعد للمدارس وبنوا مدارس وفي بعض الطلبة تخرجوا من المدارس ده حتى نحن كنا في جوفا 2019 لا 2021 21 لا لما مشيت هنا عبر هيبان المهم مشينا ال واحد كان لازم نعمل التست بتاع الكوفيد فواحد كان درس في المدارس جاء عمل لنا التست في حتى في المكان اللي احنا كنا مقيمين فيه فيعني في منهم طلعوا

0: درسوا في الجامعة، في ناس درسوا في بيجوا ضباط شرطة. فنشكر الله، مع أنه كان صراع طبعاً عشان تبني مدرسة وتدي مواهد المدرسين، وكانوا بدوا وجبة للطلبة في المدارس. كان مجهود، استمرت الحكاية دي عدد من السنين، لكن بعد ما قدرنا نواصل للآخر.
1: طبعاً أخ كمال، أنا أتذكر جيد وأنا مقدر هذا الشعور والشيء اللي حصل في الفترة 90 91 92 93، والضغط اللي كان، ولأنه الحكومة كانت زي ترهيج ضد الكنائس وضد المسيحيين، لأنه هم ظهروا على حقيقتهم وبدأت الكنيسة في حالة تضيق بشكل كبير جدا. رغم الأوضاع اللي نحن ذكرناهم من كسر، ونحن من ضمن الناس اللي تعرضنا لهذه الأمور، نحن موجودين في المناطق دي الوقت داك في دار السلام، في الجماير الوقت داك كان في كنائس موجودة في الجماير، الكنائس دي حتى اتكسرت بحاجاتها، يعني ما قدرنا نشيل منه ولا شيء. في ناس اللي رفضوا أنه يطلعوا حاجاتهم من الغرف من البيت، اللودر كان بينهي. أنتوا كقائمين على العمل الكبير اللي أنتوا بتقوموا به، وأنا متأكد أن الحكومة متابع يعرف أنه أنتوا موجودين في هذا العمل، أنتوا اللي بتنسقوا العمل ما بين الكنائس. هل تعرضتم لأي نوع من الاضطهاد؟
0: ربنا، بالمناسبة شوف السنين دي كلها أنا ما حصل زول هددني. الراجل اللي قلت لك عليه بتاع الأرمني اللي كان ساكن في السينغود قال لي يا كمال، كان في أليشع، قال أليشع كان بيسمع كل الخطط اللي بيعملها الملك بتاع السامرة، الملك الأرامي فجاء، فهو كان فاكر في خائن، قال انتوا في خائن بيننا هنا بيقول الأسرار بتاعت الخطط اللي أنا بعملها. قالوا لي لا، قال لي في واحد اسمه أليشع هناك، الحاجة اللي انت بتقولها في الطنوم بتاعتك هو بيعرفها. فقال خلاص جيبوا لي. فمشوا جمعوا مجموعة من الجيش وجوا بأسلحة ثقيلة، في الكتاب المقدس بيقول جوا بأسلحة ثقيلة، يعني جوا بدبابات وحاجات. فبعدين الخادم بتاع ليش أبار طلع عين كده قال يا زول نحن انتهينا. ديل حيمزقونا حتت. دخل جوا قال لا ليش نحن انتهينا، الجماعة ديل جوا. قام ليش جمعه وقال له يا رب افتح عينه. فتح عينه شاف شنو؟
1: شاف الجيوش، جيوش الرب.
0: ربنا معنا. انا ما عارف لو كانوا قاصديننا ما قاصديننا، عارفيننا ما عارفيننا. ربنا وضع في قلبنا الحاجه اللي بيقوله هو داير يعملها،
1: انتوا بتعملوا
0: نعملها، وبعدين الباقي على الله. وبعدين هم يعني بيشعروا بتأنيب، يعني بعد المنع بتاعهم ده أنا مشيت قعدت معهم في الغرفة بتاعتهم بتاعت الجيش الحارس المحل، واتكلم يعني أقول لهم يا جماعة ده كيف يعني نحن دايرين نقدم للناس دي الأكل، ذات ضميرهم بتأثر، لكن المهم يكون ما عندنا كراهية، نحن نعمل إرادة الرب، ربنا بيتولى أمرنا. وزي ما قرينا في عبرانيين 11 ده قوي جدا. في طبعا ناس يتألموا، في ناس ربنا أدام انتصار، لكن ما معناته اللي ينتصر عنده إيمان أكثر من الثاني، كلهم ناس مؤمنين وده الأبطال أكثر يعني اللي تعزوا يعني. لكن anyway دي كانت إرادة الله وده الحصر. صحيح يمكن بعض المرات الإنسان بيشعر بقوة، أنا كنت طبعا حزين جدا لما الفترة المنعوني من السفر سنة، لكن ما حصل خوف لأنه ما قاعدين نعمل حاجة غلط.
1: صحيح،
0: نحن هدفنا إن الناس تجي من جهنم.
1: نعم،

0: قارين نوري من ربنا بحبهم وربنا جه للأرض عشان هو بحبهم وبذل نفسه عشان هم يعرفوا فالرسالة عظيمة.
1: نعم.
0: والرسالة كلها رسالة محبة. لما تفكر في الوصايا العشرة دي رسالة محبة.
1: نعم.
0: يعني أول حاجة المحبة بتبتدي بمحبة الله. ويعني الله خلق شيء جميل، كل شيء كويس، وكمان دبر الخلاص فبيستحق المحبة والعبادة. ما نمشي نتحول لتماثيل ولا كلام زي ده. وبعدين المحبة بتبتدي في البيت، لأنه أنت لو ما أكرمت أبوك وأمك هتكرم منه تاني، هتحب منه. لو ما قدرت تحب أبوك وأمك اللي ولدوك وربوك هتقدر تحب زول تاني؟
1: نعم.
0: لو أنت بتحب أنت ما هتسرق، ما هتسرق زول بتحبه.
1: بالضبط.
0: ما أنت لو بتحب ما هتقتل الزول اللي بتحبه. لما يقول الله لا تقتل لا تسرق، لما يقول لا تزني، لأن المحب حب ما زنا.
1: بالضبط.
0: تخيل لو واحد زنا مع بيتك وهارب سابة حاملة، ده شنو ده؟ دي محب. لو أنت رقت له مع مرة تاني ما مرتك برضو، يعني ده شنو؟ ما محبة. وبعدين لو أنت بتحب ما حتشهد زور، ولو أنت بتحب أنت ما حتحسد أو you will not covet شخص تاني.
1: أخ كمال تأثرنا كثير وأنت بتتكلم في هذه المواضيع، ودموعك شاهد على قد إيه أنه الشيء ده كان مؤلم، وقد إيه أنه قلبك كان كبير على السودان ولشعب السودان، وقدر شنو أنه أنت فعلا ضحيت بأطيب أيامك، أيام شبابك، أنه أنت تخدم السيد. علمينا أن تعبكم في الرب ليس باطلا. نحن هنواصل في مهرجان الأسرة اللي كانت عملت في ساعة الخضراء في مكان أكبر، ساحة أكبر من كده. وأنا ما بعرف إذا كنت وقت ذاك ما زلت موجود في السودان ولا طلعت من السودان وقت ذاك، ولكن نحن منتذكر جيدا مهرجانات الساحة الخضراء في الخرطوم، وكان بحضور بونكي وحضور عدد كبير جدا، آلاف آلاف آلاف مؤلفة. أنا ما بقول 40,000 ولكن مئات الآلاف اللي بيجوا من مختلف أنحاء البلاد، من مدني، من الولايات المجاورة، كان بيجوا لساحة الخضراء. أنا حنواصل هنتكلم في هذا الموضوع في حلقة قادمة، ولكن أعزائي المشاهدين حلقتنا انتهت. آمل أن أتقابل معكم في حلقة أخرى. أنا أستودعكم نعمة القدير، والرب يكون معكم.

بإذن يسوع يوم 4 مايو هيبدأ عيد الحصاد. عيد الحصاد وقت متميز جداً بنتجمع فيه مع بعض، بنفرح بالأخبار الجميلة الرائعة والاختبارات اللي بنسمعها سواء كان من حضراتكم أم

الخدام الموجودين. وقت متميز جدا، وقت عيد الحصاد السنة دي بالذات في الوقت ده مختلف ومتميز عشان حاجتين. أول حاجة، في مفاجأة هنعلن عنها في وقت عيد الحصاد. الحاجة التانية، إن وقت عيد الحصاد ده جاي في وقت بنسمع أخبار حروب وأخبار صعبة حوالينا في كل مكان. إحنا دورنا مش مستقبلين الأخبار، لكن دورنا نحن نغير الأحداث. علينا دور، عليك دور، ربنا أقامنا وخلانا في الوقت ده عايشين في الزمن ده عشان علينا لينا دور وعلينا مسؤولية. مع بعض هنتكلم في الموضوع ده أكتر بكتير في الأيام اللي جاية في وقت عيد الحصاد. وقت عيد الحصاد هو الوقت اللي بنتجمع فيه ونقدم تقدماتنا في عمل الرب. فأنا بشجعك تكون وانت بتصلي معانا لوقت عيد الحصاد، يكون الرب بيحط على قلبك هتعمل ايه في الوقت ده، هتشارك ازاي، هتحط ايدك معانا ازاي. وافتكر ان كل تقدمة بتقدمها في عمل الرب في قناة الكرمة هي بتغير نفوس، هي بتجيب نفوس للملكوت. فأنا بشجعك تكون شريك معانا وتصلي وتحط احسن تقدمة الرب يحطها على قلبك عشان نقدر نكمل مع بعض المسؤولية اللي علينا مع بعض ونكمل المشوار. حاجة كمان، انا بشجعك تكون شريك شهري، بشجعك تكون شريكة شهرية بأي مبلغ الرب يحط على قلبك. علينا مسؤولية وعلينا دور ولازم نكمله مع بعض. لولا الرب ووجودكم معانا في قناة الكرمة مش ممكن نقدر نكمل. فعليك دور وعليك دور. بإذن يسوع يوم 4 مايو جهزوا نفسكم عشان نصلي مع بعض ونكمل. وافتكر الآية اللي بتقول الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه. خلونا نزرع مع بعض، خلينا نزرع دموع، خلينا نزرع صلوات، خلينا نزرع من إمكانياتنا اللي ربنا مدهنا عشان نفرح مع بعض بالنفوس اللي جاية للملكوت ونغير العالم في الوقت الصعب اللي احنا عايشين فيه ده. ربنا يبارككم ونتقابل على خير يوم 4 مايو.

دي مجموعة ترانيم تعبد وشهادة لأمانة الرب معنا. ترانيم دي جميلة قوي لأنه فيها ود، فيها تقرب للرب العظيم القدوس، لكن مش بيستقل بينا، لا ده بيحبنا حب فوق الوصف. درجة الترنيمة دي بتقول ده أنا الإنسان البسيط، مش موضوع محبة ربنا بس، ده أنا نن عنين ملك الملوك. لذة ربنا فيا، بيقول لذاتي مع بني آدم، في نفس الوقت بتلذذ بالرب اللي بيستجيب ويعطيني حسب غناه وحسب محبته، في لذة مشتركة. أنا بتلذذ بالرب، أتلذذ يعني بدوق طعم، بدوق طعم محبة الرب، بدوق طعم حنان الرب، بتلذذ مش بيعدي علي بأدي واجبات من الواجبات دينية، لا ده أنا عشرتي معاه فيها لذة، وهو كمان من ناحيته بيتلذذ بيا. في جمال أكتر من كده، في حب أكتر من كده.

الترنيمة الثانية في المجموعة دي بتقول أنا مسبي فيك. يعني إيه مسبي؟ السبي كلمة معروفة في الحروب القديمة، بيدخل ياخد البلد يطرد الناس يحتلوها ناس تانيين عشان يغير شكل البلد. طب السكان الأصليين بياخدهم سبايا، يعني ياخدهم عبيد، يعني يحبسهم، يعني ما يقدروش يطلعوا من المكان ده. هنا المرنم بيقول أنا زي المسبيين، يعني أنا محبوس فيك، أنا حبست نفسي فيك، أنا مش هسيبك، أنا هعيش بين جدران حنانك، أنا هبص في الطاقة اللي فوق دي اللي بتنور لي بيها، أنا مسبي فيك، أنا مغترب فيك ومش عايز أسيبها، أنا عايز دايماً أكون معك.

الترنيمة الثالثة بتقول: واحدة سألت من الرب. إيه الحاجة الواحدة؟ مش هقول لك اديني خيرات ما انت بتديني، مش هقول لك اديني معونة ما انت بتديني، مش هقول لك اشفيني ما انت بتشفيني، انت ما تتوصاش، انت بتعمل ده من نفسك. لكن الحاجة اللي انا بسألها اني اسكن في بيت الرب الى الابد. ليه؟ عشان ما احلى مساكنك يا رب الجنود، عشان اتفرس في جمال الرب، عشان عينيا ما تتحولش عنك. الظاهر ان انا خايف للابديه دي تكون قصيره، عايزها تكبر اكتر. انا عايز اضمن، عايز امسك فيك لكل ايام العمر والى كل ايام الابد، علاقه ما تنتهيش ابدا، ونسكن في بيت الرب الى مدى الأطهار.

يا رب بقدم ليك كل شكر وكل حمد لأنك عينك عليا. لما عينك عليا أنا مطمن، بدم أنت شايفني هقول لك إيه؟ ما أنت شايف، ما أنت عارف، ما أنت في إيدك الكفاية، ما أنت اللي في إيدك سداد كل احتياجاتي. يا بختي بيك يا رب، يا بختي بيك يا رب، اديني نعمة عشان أنا كمان ما حولش عني عندك، في اسم المسيح آمين.

0: فجر جديد، اهلا بيكم كل احبائنا اللي بيشاهدونا من خلال شاشه قناه الكارما. برحب بيكم وحلقه جديده من برنامج فجر جديد. في البدايه طبعا يسعدنا ويشرفنا يكون موجود معانا جناب الفاضل حضره القسيس نبيل، ومعد ومقدم معلم ومحاضر في هذا البرنامج وفي الاكاديميه اكاديميه الكارما للدراسات اللاهوتيه والتلمذه. برحب بيك حضره القسيس نبيل، وبنشكر رب لاجلك ولأجل وجودك في هذا البرنامج الرائع جدا.
1: شكرا أخ أندرو، شرف وامتياز أن نخدم معا الرب العظيم المبارك ملك المجد. وفي حلقة اليوم هنتكلم عن لاهوت الابن وإثباتات هذا اللاهوت، زي ما الموضوع باين أو بنحطه على الشاشة. شكرا، خلونا نطلع نشوف هذا المقطع ثم نرجع لنبدأ حلقتنا، فابقوا معنا.
2: من البراهين المؤكدة على لاهوت المسيح أنه كلي السلطان، فهل رأينا من قبل أي نبي أو رسول كان له سلطان الأمر للطبيعة؟ وهل رأينا من قبل عن أي نبي أو رسول كان له السلطان على الموت والإحياء؟ وهل رأينا من قبل نبي كان أو رسول أن يكون له سلطان على الملائكة؟ وهل حدث من قبل أن نبي أو رسول يكون له سلطان أن يرسل أنبياء ورسل؟ وهل كان لنبي أو رسول من قبل سلطان على المادة وسلطان على النبات والأسماك؟ وإذا تجمع في شخص واحد أنه له سلطان على كل ما سبق، وأيضاً يضاف إليه سلطانه على كافة الأمراض ولا سيما الأمراض المستعصية، فمن يكون هذا الذي له كل السيادة والسلطان؟

0: سلطان المسيح هو موضوع حلقتنا اليوم، تابعونا.
1: فجر جديد. زي ما شفنا حضرة القسيس يتفرد المسيح أنه كلي السلطان والسيادة، كلي القوة والقدرة، وحضرتك بتتكلم عن براهين وأدلة على لاهوت المسيح. وإحنا من خلال قراءاتنا في الكتاب المقدس، والكتاب المقدس يتكلم عن الكثير من الشخصيات أو الأنبياء في العهد القديم، لم نرى أي نبي أو رسول له سلطان على كل ما سبق وأعلن في هذا الفيديو الصغير إلا شخص المسيح. فهل ممكن الناس لسه ما زالت تشوف المسيح مجرد إنسان أو نبي أو رسول؟
2: عايزين نتكلم الأول في بعض النقاط الأساسية، وبعدين نتكلم بالتفصيل على نقطة أو اتنين حسب ما الوقت يسمح. لكن السؤال الأولاني، هل هناك حقائق تثبت لاهوت السيد المسيح يسوع؟ الحقيقة عندنا أربع حاجات في غاية الأهمية.
1: تفضل.
2: الأمر الأول هو الحقيقة الأولى، وهي اعتمدنا على كلمة الله.
1: نعم.
2: ماذا يقول الوحي المقدس عن شخص الرب يسوع المسيح؟ والشيء الثاني، كيف تكون صفات الله يتحلى بها ويتميز بها
1: شخص الرب يسوع المسيح؟
2: نعم. إلا إذا كان هو الله أو إذا كان هناك تعدد في الآلهة.
1: استحال.
2: نمرة ثلاثة، المعجزات التي صنعها الرب يسوع المسيح كانت، ما هو أي واحد يقدر يقول أنا الله، أنا المسيح، أنا نبي،
1: لكن اثبت،
2: لكن كيف تثبت هذا؟
1: بالضبط.
2: هذا ما نتحدث عنه.
1: نعم.
2: يعني في في في كل تاريخ البشرية لم يتجرأ أحد من الفلاسفة وأصحاب الديانات.
1: نعم.
2: والمرسلين والذين قالوا أنهم أنبياء، لم يتورع أو يتجرأ واحد أن يقول أنا والآب، أنا والله واحد.
1: نعم.
2: قال هذا المسيح. طب واحد يقول لي طب ما يمكن يكون ده كذب. لكننا نتحدث عن الإثباتات.
1: نعم.
2: الدامغة الموجودة في كلمة الله بالوحي المقدس.
1: نعم.
2: وأيضا بنوع المعجزات التي صنعها المسيح له كل المجد، كانت معجزات خارقة للطبيعة، كانت معجزات فوق الطبيعة، كانت معجزات تتحدى كل ما يمكن أن تأتي به الطبيعة.
1: نعم.
2: نمرة أربعة في النقاط دي، تحقيق النبوات في العهد القديم، النبوات التي جاءت عن المسيح وعن من هو المسيح في العهد القديم تتحقق كلها في شخص الرب يسوع المسيح.
1: نعم.
2: ده نظرية الاحتمالات. لا يمكن أن كل هذه النبوات تتم في شخص واحد.
1: نعم.
2: بعد آلاف ومئات السنين.
1: ده صحيح.
2: فدول أربع حاجات لازم نركز عليهم في حديثنا حينما نتحدث عن لاهوت الرب يسوع المسيح وكيف أنه صورة الله غير المنظور.
1: نعم.
2: هل نمرة واحد، ماذا يقول الوحي عن سلطانه؟
1: نعم.
2: في إنجيل متى أصحاح 28، بعد ما قام من الأموات وظهر للتلاميذ وما نسميه بالإرسالية العظمى، وكان يتحدث معهم، وتقدم يسوع إليهم في عدد 18 من أصحاح 28 إنجيل متى، وقال لهم دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض.
1: مفيش نبي
2: يقدر. مين يتجرأ يقول هذا الكلام؟ دفع علي كل سلطان،
1: وبالذات في السماء.
2: وهذا السلطان قال لهم وها أنا أرسلكم.
1: نعم.
2: إذن كأنه يخول هذا السلطان.
1: نعم.
2: من ذاته إليهم ويرسلهم.
1: نعم.
2: وعايزين نتذكر زي ما قال لنا مرقس في إنجيله أصحاح 3 عدد 13 هذه الكلمات، لما قال إنه اللي اختارهم يسوع اختارهم نمرة واحد ليكونوا معه.
1: نعم.
2: نمرة اثنين ليكرزوا.
1: نعم.
2: نمرة ثلاثة أعطاهم سلطانا ليشفوا مرضى.
1: بالزبط.
2: فأنا بقصد أقول هذا الترتيب لأن مرات كثيرة في أيامنا الحالية بنرى أن هذا الترتيب معكوس.
1: صح.
2: نبتدي ونقول في اجتماعات للشفاء. منين جبتها اجتماعات الشفاء؟ ده المسيح له كل المجد، لما جاء بالتلاميذ كان الأمر الأول أن يكونوا معه. يعني إيه يكونوا معه؟ يعني
1: العلاقة والشركة.
2: تمام. التلمذة يبقوا نسخة
1: من شخص الرب،
2: من السيد.
1: وده اللي تفتقد الكنيسة اليوم.
2: بالضبط. إذا نمرة واحد، إحنا علينا

0: قبل أن نتحدث عن الشفاء أن نتمثل بالمسيح
1: بالزبط.
0: أن نلتصق بالمسيح أن صورة المسيح تنطبع علينا. نمرة اثنين أن احنا أرسلهم ليكرزوا. يعني إيه كرزوا؟ يعني عندهم بشارة طيبة، خبر صار يوزعوه للعالم،
1: في كل الدنيا.
0: مش ينشروا ديانة تعمل كيت خالص. وكيت وكيت والتقاليد كذا لا. احنا بنتكلم على أنك تعرف هذا الشخص الذي اسمه الرب يسوع المسيح المخلص وتؤمن بكفارته. ده اللي بنسميه حتى يأتي بكثيرين إلى ملكوته من المشارق والمغارب. كما يقول الكتاب المقدس، مش مرتبط بدين ولا خلفية. أنت مسيحي ولا مسلم ولا بوذي ولا درزي ولا ملحد، من يؤمن يفتح له الباب
1: ليكونوا رعية واحدة لراع واحد.
0: آمين آمين. نمرة ثلاثة، إداهم سلطان، والسلطان لفعل المعجزات. هذا ليس للمظهرة
1: إطلاق.
0: لكن لإثبات حقيقة
1: شخص
0: من
1: الرب
0: نتحدث
1: يسوع
0: عنه، وهو ملك المجد، ملك الملوك، رب الأرباب، الرب يسوع المسيح. في هذا زي ما قلنا المقطع قال لهم أن أنا أعطي كل دفع إليه كل سلطان مما في السماء وما على الأرض. وبعدين بنشوف كمان شواهد كثيرة
1: في يوحنا 3:35 يقول الأب قد دفع كل شيء في يد الأب.
0: تمام، يعني
1: كل شيء،
0: كل شيء، وكل شيء دي عايز نحط تحتها خطين. يعني صدر. معناها الآب أعطى السلطان المطلق.
1: بالضبط.
0: لما نقول أعطى السلطان المطلق، يعني هما زي يبقوا متساويين، واحد بيدي التاني سلطان. نحن لا نقصد أن الآب أعظم من الابن، لذلك الآب يعطي له سلطان، لكن بنتكلم على الاتحاد المطلق. واحد بيعمل شيء بنفسه، والمسيح المتجسد الذي هو متحد بالله. تيموثاوس الأولى 3:16،
1: عظيم
0: هو سر التقوى، الله
1: ظهر في الجسد.
0: إذن بنتكلم على التساوي، الله مع الإبن. وبعدين في أفسس 1:22 يقول لنا وأخضع، بيتكلم على المسيح، كل الله أخضع كل شيء تحت قدميه. يعني إيه تحت قدميه؟ السلطان، الانتصار، العظمة،
1: المقام والعلو.
0: نعم. وإياه
1: جعل
0: رأسا
1: فوق
0: كل شيء
1: لصالح الكنيسة.
0: للكنيسة.
1: إيه ده؟ الامتياز ده؟
0: هذا هو ما نتحدث عنه.
1: يعني هو يفعل كل شيء للكنيسة.
0: نعم.
1: والكنيسة دورها أن تعلن هذا للعالم كله.
0: وهو السيد الذي يوما يتحدث الكتاب المقدس عنه أنه ستكسو له
1: كل ركبة،
0: كل ركبة. من أبى ومن شاء. ممن في السماء، بيتكلم على جميع الكائنات والمخلوقات الروحية في السماء.
1: صحيح.
0: والمخلوقات الإنسانية في الأرض. والمخلوقات الساقطة من الشياطين والملائكة الساقطين تحت الأرض. وسيخضع له
1: كل ركبة،
0: كل الكل سيخضع له،
1: ويعترف كل لسان،
0: ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب
1: لمجد الله الأب،
0: لمجد الله الأب.
1: يعني اليوم يسجد له ويعترف به كل المحبين.
0: نعم.
1: باختيارهم، لأنه قرروا أن يتبعوا الرب يسوع. لكن سيأتي يوم الرافضين.
0: بالضبط. الكل سيخضع له،
1: الكل سيخضع،
0: شاء أم أبى.
1: بالضبط.
0: بيكلم عن سلطان شخص الرب يسوع المسيح، وفي سلطانه هنتكلم على ارتباطها بالمعجزات زي ما قلنا ان نمرة واحد بيتكلم على المسيح مش كإنسان مخلوق كما يظن البعض.
1: لا لا لا.
0: لكنه يقول الكتاب عند دخوله
1: الى العالم،
0: خرج من عند الآب. يبقى واحد يخرج ويدخل، يبقى له وجود، يبقى قائم، يبقى حي.
1: وفي ملء الزمان أرسل الله ابنه.
0: أي
1: غلطي 4:4.
0: حينما جاء التوقيت، وقت الله المحدد، أرسل، مش ولد، مع أنه جاء في شبه جسدنا. في
1: ولم يقل خلق الله،
0: لم يخلقه،
1: أرسل وجود سابق.
0: إذن ناسوته غير مخلوق، لكنه مولود. ودخل إلى العالم لأنه كان موجود سابقا في العالم.
1: صحيح.
0: إذن ليست بدايته كما يظن البعض ويدعي أن بدايته هو الميلاد،
1: زي أي شخص عادي،
0: أو الميلاد
1: نهائي.
0: لكن بنوضح هذه النقاط الهامة جدا.

0: بيتكلم في إنجيل متى أصحاح 13 عدد 41 إن إزاي إن يرسل ابن الإنسان ملائكته، يعني له سلطان على الملائكة،
1: فيها هنا عليها ضمة عائدة على ملكية خاصة
0: ملائكته هو. ليه؟ لأن في رسالة إلى العبرانيين أصحاح واحد اللي بيتكلم على سلطانه وهو فوق الملائكة، أن الملائكة

أرواح خادمة للعتيدين أن يرسل الملكوت. إذن الملائكة تخدمه وهو يرسل الملائكة وهي مخضعة له. إذن الناس هنا بيقول لك أوانا إحنا قد الملائكة، لأنك أنت بشر، لكن مع ذلك هذه الملائكة هي أرواح خادمة والمسيح هو الذي أوجدها. الملائكة خدام، أما المسيح من قيل عنه الابن

0: الاخرين يقول لك ان جاله ملاك وكان عايز يسجد له، لكن احنا بنتكلم على يسوع المسيح الابن الوحيد والملائكة الخدام، خدام العتيدين أن يرثوا الملكوت. إذن نحن نتحدث عن الخالق، خالق الملائكة، وبيقول عنه أيضا في مكانته في بطرس الأولى 3:22 الذي هو في يمين الله. ونخلي بالنا مرة
1: الله ما عندوش يمين وشمال.
0: كنت على في برنامج مع أحد الأحباء وطلع واحد قال يعني أنت كنت شفته وهو قاعد على اليمين، فالناس لا زالت نقول الابن يقول لك يبقى في اب وام وابن، يبقى في خلفه. نقول عن يمين الله يقول لك انت مش عارفك انه يمين ولا شمال. نحن لا نتحدث عن مواقع جغرافيه
1: ولا وضع مادي
0: ولا حاله ماديه، لكن نتحدث ده تعبير وتشبيه معناه مكان العظمه والقوه والسياده والصداره. إذن هنا يتحدث انه في يمين الله، في مركز القوة، في مكان العظمة، في مكان الصدارة. إذ قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات. الملائكة والسلاطين والقوات كلها هذه رتب، السلاطين والقوات رتب ملائكية أو شيطانية. يمكن أن تكون الملائكة الساقطة أو ممكن تكون الملائكة العادية، كلها مخضعة له.
1: طيب مصطفى بيقول ازاي المسيح يبقى له سلطان وقوة في الانجيل وبتقول انه ده دلالة على لاهوت، وده شيء يعني مصطفى بيقول شيء كبير. حاجة تانية، ازاي اليهود والمعارضين في زمن المسيح فهموا ادعاء المسيح ان له سلطان وليه اتردد بكذا رد فعل؟ يعني ايه ردود افعالهم امام سلطان المسيح؟
0: ما هو هم اعتبروا ان المسيح تهديد ليهم وتهديد لسلطتهم وسطوتهم الدينية. وجاء المسيح بفكر يختلف عن الفكر الذي كان يمارسه ويعيشه الكتبة والفريسيين. فكان عندهم نمرة واحد، انك تحفظ وتصم وتكرر الحاجة زي ما هو، ويوم السبت ده مقدس، يبقى الكل مخضع ليوم السبت. أما المسيح فقد جاء وقال لهم إن السبت لم يجعل الإنسان للسبت، لكن السبت للإنسان. يعني كل هذه الأمور الله صنعها من أجل الإنسان، مش الإنسان يبقى عبد ليها.
1: بالزبط.
0: وإحنا النهاردة بنشوف ده في ممارسات دينية من ديانات مختلفة. يبقى عنده الصيام، مش مهم الصيام ده بيعمل فيه إيه، يبقى عنده الصيام أهم،
1: ولا المهم إيه الدافع الداخلي ولا الأخلاقيات،
0: ولا يبقى عارف هو صايم أساسا عشان إيه،
1: هو صايم وخلاص.
0: فده اللي المسيح كان بيقاومه. عشان كده واحد قال لهم لما واحد منكم يقع الحيوان بتاعه
1: في حفرة
0: يوم السبت، تعمل شر ولا تعمل خير؟ وبعدين ترتكب خطأ أم ترتكب رحمة؟ فقال لهم ده أنتوا بترحموا وتاخد تطلع هذا الحيوان الصغير وحتى إن كان يوم سبت. إذن الابن هو رب السبت، والسبت جعل للإنسان لا للإنسان من أجل السبت.
1: ودي من أدلة لاهوت المسيح أنه رب السبت،
0: وده كان اللي مجنن اليهود واعتبروه أنه يضع نفسه فوق التعاليم والأوامر التي موجودة بين أيديهم، وكل بقى
1: المواقف اللي خدوها ضد المسيح،
0: الكوماندمنتس اللي هي يعني الوصايا، كل الوصايا، انه بيكسر الوصايا. وبالتالي كمان كان بينتقدهم، قال لهم انتوا الفكره بتاعتكم ان انتوا تكبروا الثياب بتاعتكم وتلبسوا عمم وتعملوا وتقفوا في الشوارع وتنادوا بالميكروفونات، صوره
1: مقرره.
0: قال لهم عشان ايه؟ قال لهم ده انت لما تحب تصلي تدخل إلى مخدعك. يعني إيه مخدعك؟ يعني مكانك السري. وتصلي إلى الله وأبيك
1: الذي
0: أخ مصطفى الذي في الخفاء
1: هو
0: يجازيك على نيل. إذن ما علمه المسيح كان عكس كل ما علمه اليهود، وكان يريد رحمة لا ذبيحة.
1: نعم.
0: فكل ده جعل اليهود والناس مشيت ورا المسيح وصنعوا للمعجزات، فكانوا يريدون أن يتخلصوا منهم لأنهم سيفقدوا سطوتهم وسلطانهم. وأنا عايز أقول لك حتى هذا اليوم الخوف الأكبر على رجال الدين أن يخسروا سطوتهم

0: امام وسلطانه سلطة ونفوذهم على الاخرين، يبث الفشل، يبث الرعب، يبث التهديد، يبث الارهاب،
1: عشان يفضل متحكم في الشخص،
0: حتى يصير متحكم في الشخص. عشان كده نسمع قصص مختلفه جدا. اعتقد كده يعني غطينا السؤال.
1: نروح لافسس 1:22. نعم. بيقدم لنا الرسول بولس وجه اخر لسياده وسلطه وسلطان المسيح،
0: بيتكلم على انه ان سلطانه لن يكون في هذا الدهر فقط، لكن في المستقبل ايضا
1: فوق كل رياسه.
0: ونرجع تاني بقى لفوق كل رياسه. وبعدين واضح جدا كل الوضوح ان مكانه المسيح اعلى من كل مكانه. يعني اتعجب، مش عارف، في هذه القصه اللي حكاها لي شخص لم يكن مسيحي وذهب إلى مجموعة معينة دينية كانت تمارس أعمال إخراج الشياطين، إلى أن جاء إليهم واحد وعليه شياطين، فالشيوخ الكبار قالوا، وهو كان هذا الشخص معهم، قالوا له إن هذا الجنس يحتاج، لا نستطيع أن نخرجه، يحتاج إلى من هو أقوى منا، ونحتاج ربما إلى سيدنا عيسى بن مريم. كانت هذه العبارة كالسهم الذي ضرب قلبه وبدأ يتحرك. من هو الذي تخضع له كل الرياسات
1: والرياسات
0: والسيادات والسلاطين؟ وأخذ يبحث ووجد المسيح مخلصا.
1: نعم.
0: واعتمد وتغيرت حياته. فالمسيح له السلطان المطلق على كل رياسة وسيادة وسلطان وكل اسم يسمى في هذا الدهر وفي المستقبل أيضا. في أفسس أيضا بيتكلم على أنه وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات.
1: نعم.
0: وهنا أنا بس عايز أقف وقفة صغيرة.
1: اتفضل.
0: عن معاني مختلفة يمكن أن يكون فيها التباس على أذهاننا. كلمة السماء.
1: نعم.
0: وكلمة السماوات.
1: نعم.
0: وكلمة السماويات. وكلمة سماء السماوات.
1: أربع مصطلحات.
0: أربع مصطلحات.
1: نعم.
0: فأنا عايز أقول بكل بساطة عشان ما يحصلش أي نوع من الارتباك في كلمة سماء. هيفن.
1: نعم.
0: والسماوات هيفنز بالجمع، يبقى عندي المفرد وعندي الجمع، وهنا بيتكلم على مكان محدد. فالسماء اللي فوقينا هي سماء الطيور والسماء المناخ والجو، ودي اللي فيها الجاذبية بتجذب كل حاجة إلى أسفل.
1: بالزبط.
0: ثم بعد ذلك توجد السماء الثانية. في المسيحية نحن نؤمن أن هناك ثلاث سماوات.
1: ثلاث دوائر.
0: وده طبقا لما نقرأه في كورنثوس الثانية أصحاح 12 عدد واحد. لما
1: بولس
0: قال أنه اختطف إلى السماء الثالثة ورأى أمور لا يصوغ لإنسان أن يتكلم بها إلى آخره. فبنتكلم هنا على السماء الثانية، دي ليست فيها جاذبية، وبالتالي أي جسم يدخل إليها يتوه.
1: بالظبط.
0: وما تقدرش تجذبه مره ثانيه. فدي السماء الثانيه هي سماء النجوم
1: والمجرات
0: والكواكب الى
1: الفلك يعني.
0: الفلك. السماء الثالثه هي ما يسميه الكتاب احيانا الفردوس.
1: نعم.
0: والحضور الالهي، وهنا نحن لا نقول ان الله محدد
1: اطلاقا
0: في مكان معين، وهي السماء الثالثه اطلاقا.
1: هو تعبير روحي.
0: بالظبط كده. فالسماء الثالثه دي هي السماء اللي فيها حضور الله
1: خارج النطاق،
0: خارج
1: العالم
0: النطاق.
1: المادي.
0: بالظبط كده. فده اللي بنتكلم عنه. ولما بنقول سماء السماوات لا تسعه، كلمه سماء السماوات اي السماء وما اعظم منها لا يسع حضور الله. فعايز اميز إذن السماويات بقى ده مجال.
1: بالظبط.
0: يعني واجلسنا معه في السماويات،
1: مجال روحي.
0: ده مجال روحي. وفي افسس اصحاح 6 لما بيتكلم
1: عن مصارعتنا،
0: عن مصارعتنا ليست بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع اجناد الشر الروحيه في السماويات. اي انها منطقه فيها السلاطين والرياسات وكل انواع الارواح
1: الساقطة. يعني نقدر نقول ان فيها الملائكه الخيره.
0: بالظبط.
1: وفيها الملائكه الساقطه.
0: تمام. اذا في هذه الدائره، في هذا المجال الروحي هو المجال الذي يتناقض مع الارض.
1: بالظبط.
0: الى السماء.
1: أن العرض علم

0: مادي هناك علم روحي.
1: علم روحي بالزبط. وبالتالي أيضا وبالتالي أيضا نحن وجودنا أي تعبير روحي لا يمت لجغرافيا المكان بشيء، لكن المجال الذي نحن فيه
0: هو مجال روحي
1: في حضور الله، هذا هو المجال،
0: عبادتنا روحية.
1: إذن يبقى عندنا السماء والجمع بتاعها السماوات، وبعدين السماويات ده مش مكان جغرافي أو مكان محدد، لكنه مجال
0: روحي،
1: الحضور الروحي. وبعدين عندنا سماء السماوات، ده تعبير مبالغ، أي أن ما هو أعلى من السماء لا يمكن أن يحتوي الله تبارك اسمه من كل.
0: وفي هذا المجال الروحي السماويات يجلس المسيح في أعلى قمة.
1: نعم، مبارك اسم الرب،
0: كله خاضع لي،
1: مبارك اسم
0: هذا العالم الخير، الروح الخير، حتى العالم الآخر، الكل فوق كل رئاسة وسلطان. ودي نقطة بقدمها للمستشفى، مين هو اللي يجلس في هذا المكان فوق كل رئاسة وسيادة؟
1: الله.
0: بس
1: فهو مساوي لله،
0: هو الله.
1: أمين،
0: هللويا،
1: أمين، مبارك اسم رب. في فليبي 2:9-11 بنتكلم أيضا عن المسيح، بيقول لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه، بيتكلم عن المسيح، اسما فوق كل اسم. شوف كنا بنقول إيه، ما تقدرش تعمل حاجة، هذا هو قمة السيادة، هذا هو الله، اسمه فوق كل اسم. ليه؟ لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة،
0: ممن
1: في السماء، الملائكة، المخلوقات الروحية
0: كلها
1: التي خلقها الله
0: بكل أنواعها،
1: ومن على الأرض، كل البشر،
0: ومن تحت
1: الأرض، الملائكة الساقطين، ويعترف
0: كل لسان.
1: دي الآية اللي كنا بنتكلم عليها من شوية، 2:9، بعد ما اتكلم عن إخلاءه في عدد 6 برضو من
0: وعمل الصليب
1: بعد ذلك كان نتيجة ما فعله. النهاردة نتيجة ما فعله المسيح صار مصدرا للتهكم والسخرية والاستهزاء،
0: لكن هيجي يوم،
1: لكن يوما جاء،
0: هيجي يوم يا مصطفى والكل اللي بيشاهدونا،
1: وجاء المسيح في المرة الأولى كحمل، لكن في المرة الثانية لما يأتي لن يكون الحمل الوديع، سيغلق الباب وسيأتي كالأسد الذي سوف ينتقم لأعدائه، وسوف تكسو له
0: كل ركبة
1: ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض،
0: ويعترف.
1: نرجع تاني، فالأفضل أن تعترف باختيارك بدلا من
0: وتتمتع
1: أن تعترف
0: بالخلاص،
1: وتتمتع بالأبدية البعيدة عن جهنم النار، دون، وإلا إذا فاتك الأوان وأغلق الباب فليس أمامك إلا الهلاك الأبدي الذي لا نريد
0: الإجباري
1: لأحد. نعم،
0: يعترف كل لسان أن يسوع المسيح،
1: كل لسان بغض النظر،
0: مش نبي ولا رسول،
1: اللي بيستهزئ، اللي بيتهكم، اللي بيحط من قيمة الابن الرب يسوع المسيح، في هذا الوقت القادم سوف يعترف
0: كل لسان
1: حتى هذا اللسان الذي تعدى عليه.
0: نعم،
1: هذا هو ما يعلمه الكتاب المقدس. تاني حاجة بيتكلم عنها الكتاب عن سلطانه على الأنبياء وهو المرسل لهم. والبعض يقول يعني
0: هل في نبي يرسل نبي؟
1: نبي يرسل نبي، بالضبط كده، هو كان نبي لكن أعظم من نبي
0: بالضبط.
1: واللي عايز يعرف بحقيقي ويبحث عن الحق ارجع إلى الرسالة إلى العبرانيين، أصحاح 1 بيتكلم عن عظمته فوق الملائكة، أصحاح 2 يتكلم عن عظمته فوق أيضا كل المخلوقات الأخرى وفوق البشر، أصحاح 3 يتحدث عن عظمته
0: فوق موسى
1: ويشوع، أصحاح 4 يتكلم عن عظمته فوق الكهنة، وأنه في أصحاح 5 ليس من نسل هارون، لكنه على رتبة ملكي صادق، أي أنه كان مميزا ومتميزا في كل شيء. فكيف يتميز؟ يعني مثلا لو خدنا على سبيل المثال أن موسى كان واحد من أعظم أنبياء اللي هو لسيما في العهد القديم لليهود
0: وللكل
1: لكن لليهود تحديدا، ده كان أعظم نبي عندهم يعتز به حتى يومنا هذا
0: بالضبط.

0: لكن ماذا قال الكتاب المقدس في لما حط نوع من التعارض والتناقض
1: التباين.
0: والتباين بين موسى كنبي وبين المسيح كنبي أيضا لأنه النبي يتكلم بفم الله
1: بالزبط.
0: فالمسيح جاء ليتكلم ويعلن لنا من هو الله ويتكلم بفم الله. فقال عن موسى أنه كان خادم البيت
1: بيت.
0: أما المسيح فابن على بيته
1: وبيته نحن
0: ده بيته نحن لكن هو كان وكيلا على البيت
1: بالزبط.
0: يبقى شوف المفارقة. وبعدين يتكلم عن موسى أنه الموكل، أنه الخادم، أنه المهتم بالبيت، لكن يتكلم عن شخص الرب يسوع المسيح أنه اسمع باني البيت. يعني موجده، خالقه، من غيره لا توجد أمة يهودية.
1: عشان كده لأنه باني البيت له مجد وكرامة مختلف.
0: فهتلاقي إن الصورة مختلفة كل طبعا. الاختلاف لما بنقول. وهنا بيقول لنا في متى 23 34 هذه الكلمات لما بيتكلم على سلطان الرب يسوع المسيح على الأنبياء وكيف أنه هو الذي يرسلهم. متى 23 34 يقول هذه الكلمات: لذلك ها أنا أرسل إليكم. هو المرسل. المرسل ده أعظم من الرسول.
1: من المرسل
0: بالضبط كده. ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فمنهم تقتلون وتصلبون بكلم اليهود ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة. إذن هو مرسل الأنبياء والحكماء والكتبة والذين معهم رسالة من الله. مين اللي يرسل رسول غير الله؟
1: هو. وده في إرميا 25:4، وده توافق الآيتين مع بعض يقول أن المسيح هو الله.
0: تمام.
1: هو يهوى
0: اللي هو بيقول فيها: وقد أرسل الرب إليكم كل عبيده الأنبياء مبكرا ومرسلا فلم تسمعوا ولم تميلوا
1: أذنكم
0: للسمع. إذن عندنا كم غير عادي من الآيات الكثيرة التي تتحدث عن أن سلطان المسيح لأنه هو مرسل الأنبياء وهو مرسل الكتبة والحكماء كما يشير في هذا الجزء. وفي رؤية 22
1: آية
0: من الآيات الهامة: هذه الأقوال أمينة وصادقة، والرب
1: اللي هو المسيح
0: إله الأنبياء القديسين. يبقى مين رب الأنبياء؟ مين إله هؤلاء الأنبياء؟ من هو فوقهم؟ الرب يسوع المسيح. إذن أحبائي، الأمر لا يحتاج إلى جدال أو إلى شجار أو إلى مناقشات عقيمة، لكن إن كنت مخلصا في بحثك لتعرف حقيقة من هو المسيح، أنا أشجعك إنك تبتدي بالقراءة في الكتاب المقدس.
1: نعم.
0: ويمكن قراءة الكتاب المقدس متوفر حتى على الميديا العادية واليوتيوبز، يمكن أنك تطلع الكتاب المقدس، اقرأ بالترتيب لنفسك لتعرف إن كنا ما نقوله هو ابتداع إنساني أم هو إعلان إلهي. فستكتشف أننا لسنا هنا بسبب أننا نريد أننا نقحم فلسفة على شخص ما، أو نريد أن نعطي أفكارا معينة لتؤمن بها لتكون نظيرنا ولتكون في هذا الفريق. ليس هذا هدفنا، أنك تغير دينك أو أنك تنضم إلى قضية أو إلى أنك تؤمن بفلسفة، لكن هدفنا الأول والأخير أن تعرف المسيح يسوع ربا ومخلصا لحياتك، فتضمن الهدوء والسلام والطمأنينة وراحة الضمير من كل أعمال الشرير وأنت هنا على الأرض، وأيضا بعد أن تنتهي الرحلة هنا على الأرض تكون لك الحياة الأبدية. هذا ما وعد به الله.
1: أمين. له سلطان على الشياطين،
0: ودي
1: رقم ثلاثة، يعني له سلطان على الملائكة الخيالة،
0: الملائكة الأنبياء
1: ويرسلهم.
0: نعم، على الشياطين. الشياطين دي الأرواح أو الملائكة الصالحة.

0: قطة اللي تحولت ضد الله لأنها امتلأت بالكبرياء إلى آخره. مش موضوعنا أن نتحدث عن هذا الأمر، لكن موضوع الشياطين والملائكة والملائكة الساقطين ياما اتكتب عليها كتب لا حصر لها. فإحنا بنحاول ناخد بس بعض الآيات الرئيسية لكي نركز على هذه الأمور اللي في غاية الأهمية. هنا بنتكلم على سلطان المسيح، إذن لا يقف أمامه شيء.
1: بالضبط، ودي النقطة المهمة، لا يقف أمامه شيء
0: مما في السماء
1: فوق كل رئاسة وسيادة.
0: أمين. أمين.
1: هللويا.
0: ويتحدث حتى وهو على الصليب يقول أنه أشهرهم على الأعداء، أنه أشهرهم جهارا
1: ظافرا
0: ظافرا بهم في الصليب.
1: نعم،
0: أشهرهم جهارا، دي عارف يعني عارف اللي بيفضح يشهر بشخص. يعني شهر الرب يسوع المسيح بالأعداء، أعداء الروحيين وكل الملائكة الساقطين والشياطين ومملكة الظلمة. كانت فضيحة زي ما بنقول بالدارج، بجلاجل فوق الجلجسة، عشان اللي ما يعرفش يشوف أنه يوجد شخص اسمه يسوع المسيح المنتصر الذي بموته أعطى الحياة، بدلا من الازدراء والاستهزاء. تجيب لي صورة واحد ملطخ بالدماء وتقول لي هو ده الإله اللي انت بتعبده. مين قالك ان انا بعبد انسان ملطخ بالدماء؟ هذا هو يسوع الانسان الذي انت تنظر اليه، لكنه في الداخل كان الله،
1: الله
0: الذي لم يفارق الناسوت، وكان اللاهوت جزءا من حياته. فنحن لا نقول أن الله يموت أو يتألم أو يدمي، حاشا. فبلاش اللخبطة والإزدراء والاستهزاء وعدم الفهم، لكن اقرأ كلمة الله بحق لتعرف الحق.
1: صحيح. وقبليها يقول لك إذ جرد الرياسات والسلاطين.
0: نعم،
1: يعني أحد المفسرين يعني ترجم له هذه الكلمات يقول إنها كصورة، كملك منتصر يقف وأمامه قادة مغلوبين
0: بينزع منهم رتبهم. تمام،
1: وهم مذلولين قدامه.
0: هذا هو المعنى الحقيقي لهذه
1: جرد.
0: نعم
1: نعم.
0: فهذا هو المسيح الذي نتحدث عنه. نعم. وأنت كل ما تنظر إليه تنظر إلى الصليب وإلى مصلوب، لكنها جزء من حلقة كاملة نحن لا ننكرها ونفتخر بها، لأن كلمة الصليب عند الهالكين
1: جهالة،
0: جهالة.
1: نعم.
0: أما عندنا نحن المخلصين
1: فهي قوة الله،
0: فهي قوة الله للخلاص. دعا تلاميذه الاثنى عشر في متى 10:1، وده جزء بتاع متى بيتكلم على التلاميذ لما اداهم سلطان،
1: إرسالية التلاميذ،
0: اداهم سلطان كيف
1: يعطي.
0: يمكنك أن تعطي شيئا وأنت لا تملكه،
1: استحالة.
0: ففقد الشيء
1: لا يعطي،
0: لا يعطي. لكن من له هو الذي يستطيع أن يعطي. فهو يقول هنا دعا التلاميذ وأعطاهم سلطانا، لأنه السيد، لأنه الرب، لأنه الذي له كل السلطان. على إيه؟
1: أرواح.
0: قال على أرواح نجسة
1: كلها
0: بأنواعها. بالضبط كده،
1: حتى يخرجوها،
0: حتى يخرجوها
1: ويشفوا.
0: نمرة 2، يشفوا كل مرض وكل ضعف في الشعب. والكتاب بيقول لنا ان الجموع
1: تحيروا،
0: كانت تتزاحم عندما تسمع ان السيد المسيح
1: في مكان ما،
0: في مكان ما. ليه تتزاحم؟ حتى يقعوا عليه ويلمسوه، لان كل، مش اللي صلى عليهم، كل من لمسه
1: نال الشفاء.
0: هللويا، نال الشفاء. تقول لي طب ما ده كان زمان، من 2000 سنة والله أكتر،
1: وما زال،
0: لكنه لازال. ويمكنك أخي أختي أن تلمسه بالإيمان.
1: نعم،
0: لأن الإيمان هو الشريط، الخط الغير المنظور الذي يربطنا بالسماء.
1: نعم،
0: فحينما يكون لك الإيمان يفعل الله ويعمل الله ويشفي ويغير. لسنا أصحاب شيء، لكنه هو له كل المجد، يملك كل شيء في مما في السماء وما على الأرض. وفي مرقس 1 كان في واحد عليه أرواح روح شرير. روح نجس بيتكلم، لكن الناس واقفة وعايزين يشوفوا المسيح هيعمل إيه. فجاء المسيح وانتهر هذا الروح النجس وقال له

0: اخرس اخرج منهم.
1: نعم.
0: فخرج في الحال. الناس قالوا احنا عمرنا ما شفنا هذا السلطان يخرج من اي شخص
1: بكلمة
0: بكلمة بأمر. الارواح الشريرة تطيعه. وبعدين يقول الكتاب
1: يأمر حتى يأمر
0: يأمر الارواح. وبعدين قالوا ايه التعليم ده؟ تعليم جديد اول مرة نشوف الكلام ده. يقول ليه؟ قال لانه بسلطان يأمر حتى الارواح الشريرة النجسة او الارواح النجسة فتطيعه. يعني من يطيع المسيح ليس فقط البشر لكن حتى الملائكة الذين يخدمون في السماء والشياطين الملائكة الساقطة.
1: نعم.
0: منين تجيب سلطان أخي وأختي مثل هذا السلطان وتقارن أي نبي أو أي رسول؟
1: تحطه إزاي في مقارنة؟
0: إزاي؟ إزاي يعني؟ تقارن الله بمن؟ هو المسيح هو الله؟
1: نعم.
0: إن لم يكن بعد كل هذا هو الله فأنت قل لي من هو؟
1: وكأن في إله تاني. لو ما كانش المسيح والله يبقى إله تاني.
0: ولو إله تاني يبقى محصور ومحدود تحت الإله الأولاني.
1: بالضبط. واستحالة.
0: وعشان يعمل حاجة لازم ياخد
1: الأمر والإذن.
0: لكن هنا المسيح يعطي السلطان.
1: نعم.
0: حتى هنشوف بعد كده على الموت وعلى الطبيعة. واحد يقول لك طب ما إيليا ما هو أول موت، لكن إيليا كان بيصلي يطلب من الله أن يأتي بالحياة، لكن المسيح كان يأمر
1: فتعطى
0: فيطاع.
1: نعم.
0: يقول فيكون له.
1: في مرقس 3:11 يقول الأرواح النجس حينما نظرته خرت له.
0: بالضبط كده.
1: ده مش بس بيأمرها، ده يعرف مكانته وتسجد ليه.
0: و و و و و وصرخت قائلة إنك أنت ابن الله. وأنا
1: الشياطين عارفة مقدار المسيح.
0: ده اللي أنا عايز أقوله. تخيل تخيل بالضبط، أنت كأنك قريت ذهني. يعني عمالين نحاول أن نوضح الصورة ونقدم المسيح بحقيقة ذاته الإلهية التي تحدث عنها الكتاب. نحن لا نؤله بشرا ولا نجعل الله بشرا نحوله إلى بشر، لكن الله كما يقول الوحي في فيليبي 2:6 أخذ شبه جسدنا، أخذ صورتنا، أخذ هيئتنا وجاء وصار وعاش بيننا. طب ليه؟ لأن الذي أخطأ كان إنسانا.
1: نعم.
0: وكان لابد أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا
1: فيما
0: لله حتى يكفر خطايا الشعب. هذا هو المسيح الرحوم الذي يشفق عليك وعلي.
1: نعم.
0: وهو الذي يهتم بنا، وهو الذي قدم حياته من أجلنا وجاء وعاش حتى لا نقول أنه هو في السماء بعيدا لا يدري بما نجوز فيه.
1: فيما هو قد تألم
0: مجرد. اختبر الخيانة. نعم. من أعز الأصدقاء من يهوذا. اختبر النكران من أقرب الأقربين الذين قالوا له نفديك بحياتنا كما يقول البعض اليوم للرؤساء والمشاهير، لكنه في وقت الشدة وفي وقت المحاكمة كان بطرس ينكره. اختبر المسيح حتى الشك في حقيقة ذاته من توما التلميذ التوأم.
1: نعم.
0: حينما قال إن لم أرى مكان الجروح والمسامير لن أؤمن. جرب في كل شيء.
1: نعم.
0: فاللي انت بتعدي فيه هو اختبره.
1: نعم.
0: فما ما اقدرش اقول له طب انت فوق وانا تحت. طب انت عرفت منين؟ انت عرفت معرفة يعني ذهنية، معرفة مجردة، معرفة مطلقة؟ لا، هو جه وعاش وعانى وشرب المر اللي احنا بنشربه حتى لا نقول ان الله لا يشعر بنا، بل انه مش بس يشعر بنا، انه صار مثلنا، عاش كما عشنا، ولمست أقدامه ووطأت أرض اللعنة وحكم عليه بالموت وقبل الموت طوعا لا إجبارا.
1: نعم. نعم.
0: لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم.
1: نعم.
0: ويبذل هو. نعم. اللي يبذل نفسه فدية عن كثيرين.
1: في لوقا 4 الشياطين عرفت أنه المسيح ابن الله، وما هذا انتهرهم ولم يدعهم يتكلمون لأنهم عرفوا أنه المسيح، مش قابل شهادة منهم.
0: مش بس مش قابل شهادة منهم، هو كمان مش عايز يعمل

0: من الإعلان أنه هو المسيح لكي لا يأخذه اليهود بسوء فهم لكي يدعونه ملك، وهذا يمنع الهدف الذي
1: جاء لأجله الرب. صحيح.
0: فكل دي يعني من العوامل الهامة والتي كان يحرص المسيح، لأنه زي ما قلنا قبل كده إن كل إنسان يولد لكي يعيش،
1: نعم،
0: ويتمم أهداف حياته ومقاصده ثم يموت وتنتهي القصة. أما المسيح فجاء ليموت ثم يقوم
1: الحي للأبد
0: فيعيش الحي إلى الأبد،
1: نعم،
0: لكي يتمم مقاصده.
1: هللويا. له سلطان على الهاوية.
0: نعم.
1: يعني إيه له سلطان على الهاوية؟
0: الهاوية ده كان يعني مقر الأرواح،
1: استقرار الأرواح.
0: الهاوية
1: بعد الموت.
0: الهيديس ده مكان يعني بيقولوا إنه في عمق الأرض. وكانوا يعتقدون أن كل من يموت يذهب إلى هذا المكان، مكان انتظار الأرواح حتى يأتي
1: حتى القيامة.
0: فبيتكلم هنا وبيقول إنه الحي، وكنت ميتاً وها أنا حي.
1: يعني إلى الأبد الأبد.
0: دي عبارة عبارة رهيبة وتكررت بس بكلمات مختلفة.
1: نعم.
0: في الرسالة العبرانية إصحاح 13.
1: نعم.
0: يسوع المسيح هو
1: أمساً
0: واليوم
1: إلى الأبد.
0: يعني إيه؟ يعني هو خارج
1: نطاق
0: حدود
1: الزمان والمكان،
0: وموجود في كل مكان.
1: نعم.
0: لا تحده لا بداية
1: ولا
0: نهاية، فهو السرمدي الذي منذ الأزل وإلى الأبد. مبارك اسمه إلى الأبد. وله، نأتي هنا 1:18، مفاتيح الهوية والموت. يعني اللي معاه المفتاح ده هو اللي يقفل ويفتح.
1: نعم.
0: هو الذي له السلطان. كلمة مفتاح هنا تعني
1: سلطان.
0: السلطان.
1: نعم.
0: فله هو السلطان على من يميت ومن يحيي.
1: نعم.
0: فهنا من يعرفه يعرف الحياة.
1: نعم.
0: ومن يرفضه يقبل الموت.
1: يقبل الموت. نعم. له سلطان على روحه المسيح في حياته.
0: في إنجيل يوحنا صح 10 عدد 17 و 18 لما قال للحواليه كلهم قال إنه لهذا يحبني الآب لأن لي لأني أصنع
1: أضع
0: نفسي
1: لأخذها.
0: بيتكلم أخذها معناها حياتي أيضا. ليس أحد يأخذها، أي ليس أحد يأخذ حياتي.
1: نعم.
0: مني.
1: نعم.
0: بل أضعها
1: أنا
0: من ذاتي.
1: أنا
0: لنا ولا أنت ولا إنسان
1: ولا أي محلوق
0: ولا نبي يقدر يقول أنا حياتي بضعها
1: ملكي.
0: روحي يعني
1: ملكي.
0: يعني أنا هبعت روحي تطلع مني لله ثم أنكس الرأس.
1: استحال.
0: اللي عمل كده واحد فقط.
1: لي سلطان أن أضعها
0: وهو المسيح، له
1: ولي
0: كل المجد
1: أن أخذها.
0: الذي أسلم الروح ثم نكس
1: الرأس.
0: يعني كان له السلطان أن أن تخرج روحه الإنسانية.
1: نعم.
0: ثم ينكس الرأس، عكس كل اللي بيحصل. الناس بتقع لأن الإنسان مات.
1: والمسيح عبر عن هذا، انقضوا هذا الهيكل وأنا.
0: يوحنا 2:19 بيتكلم على هيكل. هم فكروا قالوا إحنا
1: 46 سنة
0: بنبني الهيكل وأنت جاي تقول لنا إنك تهد وتقيمه في 3 أيام. يقول الكتاب وكان يتكلم عن هيكل جسدي. هو بيتكلم على حياته.
1: نعم.
0: إذن يشير إلى حياته بالهيكل، يشير على سلطانه على الحياة، ويقول بعد ذلك لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. هذه الوصية قبلتها من أبي. يعني أنا لي سلطان على حياتي. إذن المسيح كما يعني يظن البعض ويتهيأ لم يكن مجبرا ليذهب إلى الصليب.
1: لا.
0: لم يجبره الله فيبقى الله إله ظالم. لا. كما يدعي البعض، لكنه ذهب بمحض إرادته، والدافع الوحيد
1: الحب.
0: هو الحب.
1: نعم. في جامعة 88 يقول ليس الإنسان سلطان على الروح ليمسك الروح. محدش يقدر يمسك روحه.
0: بالضبط. فالكلام يعني
1: ولكن المسيح يقول لي سلطان أن أضعه لي
0: مبارك
1: سلطان
0: اسم ربي إلى الأبد. إذن هنا المسيح يختلف
1: كل الاختلاف عن أي إنسان.
0: اتكلمنا على
1: الملائكة سلطان
0: أنه له سلطان فوق الملائكة.
1: نعم.
0: اللي الناس زي ما يقولك إحنا نبقى مين جنب الملائكة،
1: ويرسلها كمان
0: ويرسل الأنبياء والملائكة. نعم.
1: له سلطان على الشيطان
0: وله سلطان أيضا على الهاوية والملائكة.

0: موت.
1: نعم.
0: فهو يحيي من يشاء وهو يميت من يشاء، وهو الديان الذي أعطيت له كل الدينونة ليدين، يوحنا إصحاح 5
1: هو سلطانه على الموت يوحنا قدام.
0: ونرجع تاني للآية رقم 6 سلطانه على الموت، لأنه خلي بالك اللي بتقول أن المسيح مخلوق، أن المسيح مولود، أن المسيح بشر سوي زيه أي زي يمكن أعظم شوية، لكن ألا تتعجب أن كل ما ندعيه بهذه الأقوال يناقض الوحي المقدس؟ يعني على العكس تماما. من الذي له سلطان؟ ما فيش حد له سلطان على الموت. الموت سيد على كل البشر.
1: بالضبط.
0: الوحيد الذي بالموت أباد الموت كان شخص الرب يسوع المسيح.
1: هللويا.
0: له كل المجد والكرامة، لأنه
1: كما
0: أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الابن أيضا. يعني إيه؟ يعني زي ما الله الآب، وهنا مش بنتكلم على الآب والابن، يعني
1: لا ده هو بيقدم رسالة لليهود المحتجين عليه.
0: بالضبط كده. واليهود فاهمين لما بيقول الابن بيعادل نفسه بالله، اليهود فهموها.
1: بالضبط.
0: والشياطين فهموها، والكتاب المقدس يعني قالها وعرفها. وإحنا نرفض أن نقبل الحق الجلي الذي أمامنا. وزي ما قلت قبل كده،
1: شيء عجيب.
0: عجيب جدا. تبقى الشمس ساطعة وقمة ضيائها تأتي عليك وتنفي ذلك وتقول أنا لا أرى النور. إذن أنت في مشكلة أخي العزيز، لا أنك تصحح نظرك لكن تحتاج إلى نظر.
1: صحيح. كذلك الابن أيضا يحيي
0: من يشاء.
1: إيه ده؟ ميتال على إنسان إزاي؟
0: الإرادة المطلقة. تقول لي والآب والابن يبقى هنا في تساوي. هو في تساوي لأنهما واحد.
1: بالضبط.
0: مش اثنين.
1: بالضبط.
0: لأن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى السيادة دي.
1: كل
0: الدينونة للابن.
1: كل.
0: يبقى قدامك اختيارين. يا إما تعددية
1: ونرفضها،
0: واحد اداها الآب أعطاها للابن ويبقى هنا اثنين
1: ونرفضها،
0: ونحن نرفض كل هذا وضد تعليم الكتاب المقدس وإيماننا المسيحي وثوابت الإيمان المسيحي تنقل هذا، لأننا نؤمن أن لا إله إلا الله.
1: نعم.
0: وإحنا قلنا الكلام ده قبل ما يأتي الإسلام ب600 سنة.
1: نعم.
0: وأعطى كل الدينونة للابن، أي الابن له السلطان المطلق أن يدين وأن يبرر
1: وأن يحيي وأن يميت.
0: وأن يميت. مبارك اسمك يا رب.
1: وترجم هذا في إقامة لابنة ييروس وفي إقامة الأموات المختلفة.
0: أقام ابنة ييروس،
1: ابن
0: أقام
1: الوحيد.
0: الابن الوحيد للأرملة، وأقام في إنجيل يوحنا أصحاح 11 لعازر. وهنا الشيء العظيم في هذا الجزء من إنجيل يوحنا لما بيتكلم على قيامة العازر في عدد 43، أنه لم يصلي ويقول إن كانت هي مشيئتك فأقم العازر، لكنه وقف أمام الموت والقبر وأمام عالم الظلمة والسكون ونادى بالاسم. وكلنا سمعنا هذا التعليق.
1: واحد قال كده لو كان ما ناداش بالعازر
0: كان كله أم الأموات. لكن قال لعازر
1: بالتحديد
0: هلم خارجا.
1: نعم.
0: واللي بننساه أنه كان بقاله كم يوم؟
1: 4 أيام.
0: يعني معناها أن الجسد أخذ في التحلل.
1: نعم.
0: والأعضاء أخذت في الاندثار.
1: نعم.
0: وكون المسيح له كل المجد تبارك اسمه صورة الله غير المنظور، أنه يخرجه في صورة كاملة ملفوف ويقول لهم حلوه ودعوه يذهب، أي أنها معجزة ليست فقط قيامة من الأموات،
1: خلق.
0: ولا أخيرا
1: للأسف الوقت انتهى. كلمة في 30 ثانية.
0: أحبائي، نحن نقدم لكم مرة أخرى رجاء للحياة وللأبدية. هذا الرجاء قال عنه المسيح له كل المجد، وقال لنا أننا هكون معاكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. يعني إيه تبقى معنا كل يوم وأنت ربنا؟ نعم، هو الله. وحيثما اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي هناك اكون في وسطهم، هو موجود في كل

كل مكان، هو الله الموجود في كل مكان، هو الله الديان، هو الله الذي هو خارج حدود المكان والزمان. وقال أنا جئت في إنجيل يوحنا أصحاح 10 لتكون لهم لكم ليا حياة، وحياة متفاضلة، مش أي حياة أعيشها وبس زي ما بنقول، لكن جاء المسيح لكي يعطينا الحياة المتفاضلة. كيف؟ إن يبقى عندي ثروة، إن يبقى عندي، يبقى خالي من الأمراض ليس بالضرورة، لكن يكون عندي السلام والإطمئنان والضمير الهادئ أنني حتى بعد أن أترك هذا العالم وهذه البرية أرحل وأعرف إلى أين أذهب، إلى المكان الأبدي الذي لا أنينة ولا مرض ولا جوع ولا عطش ولا فراق فيه، إلى السماء، إلى المكان الذي فيه نستمتع بالحضور الإلهي. يمكنك أن تضمن هذا؟ نعم. بناء على ما قلته؟ لا. بناء على ما قاله المسيح، أن كل من يؤمن بي له حياة أبدية وقد انتقل من الموت إلى الحياة. هذا هو وعد الله بذاته لكل من يؤمن، وليست كلماتي. أنا أبني إيماني على كلماته هو، وأنت تبني إيمانك على كلماته هو. ومن يثق فيه ويمسك بكلامه لن يهلك ولن يبني على الرمال. الاختيار اختيارك. لا أدعوك إلى دين، لكن أدعوك إلى شخص أحبك، لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح من أجلنا. شكرا لكم أعزائي من أجل حسن المتابعة، وإلى اللقاء وحلقة جديدة في الأسبوع القادم في نفس الميعاد من برنامج فجر جديد.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

0: معنا اليوم مجموعة من الشباب الحلوين اللي رح يعرفوكم على أسمائهم واحد ورا التاني.
1: تامر
2: نرمين
3: ديما
4: أنجلو.
0: أهلا وسهلا فيكم بسؤالين رح نبلش فيهم برنامجنا. تعالوا نبلش بالسؤال الأول. السؤال الأول بيقول الغيرة إنه حد يتمنى يكون عنده اللي أنت عندك، لكن الحسد هو إنه مش بس يكون عنده اللي عندك لكن اللي عندك كمان أنت تخسره. سؤال، لأي مدى بتحس إنه حسد الناس بيأثر على حياتك؟ لو بتقول إنه بيأثر على حياتي أعطيني نسبة 100%، لو بتقول لا حسد الناس ما بيأثر علي وما في إشي اسمه حسد أعطيني نسبة 0%، لو أنت اقتناعك أكتر يميل إنه ما في حسد أعطيني نسبة 25، لو أنت محتار ومحايد أعطيني 50، بس لو أنت بتقول ممكن يكون لا بيأثر أعطيني 75، لو متأكد 1000000% أعطيني 100%. فكروا معي تعالوا نشوف الأجوبة. تامر محايد، نرمين بتقولي إنه بيأثر الحسد عليكي، لكن دينا وساندرا بتقولوا لا ما بيأثر الحسد. تعالوا نسمع نرمين.
2: يعني حاجات أنا لمستها، يعني ممكن مثلا واحدة تقولي بشرتك جميلة وتحط إيديها كده على وشي، تاني يوم ألاقي فسفوسة قد كده في وشي. ممكن مثلا حد يقولي بايع العربية تلاقيني البست في أي حاجة.
0: فبتحسي يعني، والناس بتعلن لك عن حسدهم وتاني يوم دغري بي
2: تحصل كتير.
0: طيب بدي اسمع تامر.
1: بصراحه يعني بسمع الناس بيقولوا عن الحسد ان هم بيتاثروا بيه، بس انا ما بحسش وجوده، يعني ف يمكن يكون هو موجود ويمكن يكون لا. انا
0: بس انت شخصيا ما لمست؟
1: ما مرتش باي تجربه بيه.
0: اوكي دينا.
3: هو اكيد الحسد انا اسمع انه موجود، بس انا برضو ما لمستوش، يعني هو مش حاسه بيه. بس اسمع ان في ناس من كتر ما هم عايزين الحاجه دي تبقى معاهم ممكن يحسدوها، بس ده ممكن يكون نسبه قليله قوي في المجتمع يعني.
0: اوكي ساندرا، رايك نفس الشيء ولا
4: لا؟ يعني انا حاسه انه الحسد ده يعني مش حاسه ان هو بيأثر عليا، يعني لو انا المحسوده مش حاسه ان انا بتأثر، يعني حاسه انه حتى لو الحاجه دي باظت فدي بتبقى صدفه انه في الوقت ده عمرها الافتراضي انتهى او كده، يعني مش بحس انه لا. او لما حد يقول لي مش عارف بشرتك حلوه يحصل لي كده، ممكن تكون ايدها مش نظيفه وحطيت ايدها على وشك حاجه كده، يعني مش حاسه.
0: عشان نرمين، فين حمايه ربنا لحياتي لو كل واحد بيحسدني بتصير مصيبه في حياتي؟
2: ما مش في كل حاجه بتحصل، يعني مش لازم لما تحسدني ممكن كمان ما يحصلش في وقتها، بس هو الحسد موجود. انا اعرف ناس كتير
0: وبيأثر على حياتي،
2: يقول لحد على حاجه حلوه جدا تلاقيها اتقطعت في نفس الوقت او بعدها بشويه، بعد ما يمشي مثلا من معايا يقول لك شفتي دي كانت لسه بتقولي بلوزه حلوه اتنتج.
3: دي ساعات ممكن تبقى داخله فيها حظ شويه،
4: صدف يعني.
3: لا حظ، صدفه.
2: لا بس لا فيه.
0: طيب الناس اللي بتشتري الخرز الزرقاء عشان تبعد العين عنهم، او بيلبسوا العين عشان يبعدوا عين الناس اللي مش كويسه عنهم،
3: دي تقاليع يعني.
2: هي اعتقاد في نفسهم، بس هي مش بتمنع يعني.
0: مش بتمنع اللي يعني كل الخرز الازرق اللي بنباع قاعد في حتى محلات الذهب بتفننوا مره مع الذهب ومره مع الفضه ومره بنحط بالعين ومره

0: بنحط على الباب، ومرة بيكون حد بتفرس، ومرة كل هالأمور المفروض إنها بتقيم العين أو بتحفظنا من الحسد، في هيك شيء؟
1: لا الناس عايزه تبيع وخلاص وتعمل اي حاجه، والناس
0: معقول
1: بتشتري
0: كل
1: اي
0: الناس
1: حاجه.
2: هو مثلا بيقولوا لما تشتري عربيه جديده تعلقي فيها حاجه زرقاء كبيره هي تشد الانتباه، بس طبعا لا، يعني مش هقعد ابص على حاجه في العربيه ومش سيب العربيه، اكيد ابص
3: العربيه
1: في شبشب من ورا بيعلقوه، مش عارف ايه
0: كمان
1: في التاكسيات كده.
0: طب يعني انا بشوفه كتير، انا بشوفه تقريبا في ثلاث ارباع السيارات وعلى ثلاث ارباع الابواب تبعت الناس. يعني هل هاي الناس بتفكر، كل هاي الناس بتفكر غلط؟
1: بصي انا اعرف ناس يعني بيجيبوا العين والحاجات دي عشان شكلها حلو. يعني اعرف حد جاب عربيه بس هي كانت زرقاء، فلقى بتاع خرز زرقاء كده ومش عارف فيها عين وبتاع، فقال دي ماشيه مع العربيه فجابها. بس
0: و99% الباقيين
3: يمكن بيتجنبوا حاجه زي كده، بيقولوا يمكن مثلا يمكن في ده صح بس هو غلط،
0: فاحتياطا مش تحت الشيء بيعلق العين.
3: ايوه بالظبط.
0: تامر عندك
4: يعني انا اصلا ما عنديش راي محدد في الموضوع، وزي ما هما بيقولوا، فلنفرض واحد جاب عربيه جديده وجاب خرز زرقاء فيها او ايا كان اللي بيجيبوه عشان يمنعوا الحسد، واول ما جابها العربيه اتخبطت وهي فيها الخرز الزرقاء وفيها اللي هو جابه ده يبقى حسد؟
0: ده هل معناه انه حدوه الفرس منعت الحسد ولا لا؟ تعالوا نشوف ونعرف اكتر عن موضوع الحسد مع الشخص اللي راح يجاوب لنا السؤال.
5: انا ايه اللي بيحميني؟ ايه الحاجة اللي انا مقتنع بيها اللي حامي حياتي من اي كان الهجوم عليها، حسد او غيره؟ هل انا اقتناعي ان انا لما البس حاجة زرقاء هو دي الحاجة اللي هتكون حمياني؟ لا طبعا، لازم تكون حمايتي وايماني ان علاقتي بربنا وحماية الله ليا هي اللي حامية عني كل سهام العدو المختلفة. والنقطة التانية، اذا كنت انا بحسد، انا مدرك ان انا لما بعمل كده اثره السلبي عليا انا وعلى حياتي ايه، انا كده بسيب نفسي للخطيه من جوايا، وبسيب نفسي السكه الشيطان فيها يجي ويقدر يمسك فيا ويكون لي فتح له ثغره يقدر يخش لحياتي ويقيدني فيها. فانا اشجع جدا ان احنا نرمي نفسنا تحت حمايه الله طول الوقت، ونشيل من ذهننا خالص ان انا محتاج احمي نفسي باي تميمة ايا كانت.

0: برنامجكم اليومي جديد في جديد
1: مع احلى الاغاني والاتصال اونلاين.
0: ما ننساش اي حاجه نبعتها للبرنامج لازم تكون جديده لنا.
1: معنا اتصال. الو، مين معايا؟
2: شيرين.
1: اهلا شيرين، في ايه جديد النهارده؟
2: مفيش جديد.
1: طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل ايه؟
2: مع

هايلة حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي ومعاه الشعر هو اللي كتبه عن الحياة وهو بيأيد كل اللي قدمته شريف. وهنسمعه بعد الفاصل.

0: السؤال الثاني بيقول اللبس حرية شخصية وأذواق شخصية بتتنوع من شخص لشخص. السؤال: إلى أي مدى لا تمانع اللبس الملفت كشاب وكبنت؟ إلى أي مدى ما بتمانعي إنك تلبسي لبس ملفت للنظر وأنت عارفة إنه الشباب رح يطلعوا عليكي وأنت لابسة تنورة قصيرة أو أنت لابسة أواعي ضيقة أو أنت على البحر لابسة بيكيني؟ والشاب قدي ما بتمانع اللبس الملفت حتى لو كانت أختك هي اللابسة هذا اللبس؟ لو أنت بتقول ما حد إله دخل ومش فارق معك حد، أعطيني نسبة 100%. بس لو أنت بيفرق معك ولو حسيت أنه نظرة الناس ممكن تكون مش ألطف شيء، ممكن ما تلبس هاي الأواعي، أعطيني إجابتك 0%. فكروا معنا، تعالوا نشوف الإجابات. تقريبا كلكم نرمين شوي، أنت محايدة، لكن الباقي كله بيقول إنه ما بفرق معي. يعني تامر ما بفرق معك لو أختك ماشية بالشارع لابسة ضيق وكله بيطلع عليها؟
1: لا ما يفرق شوي،
0: بغض النظر قدي نظرة الناس يعني بتفصص قاعدة يعني لأنه لبس ملفت للنظر فكل الناس بتطلع.
1: ما هو كل يعني كل مكان ليه لبسه، هي مش معنى كده انها تفضل مش هتمشي ببيكيني في الشارع.
0: لا مش رح تمشي ببيكيني، بس وهي رايحه على المحل الجراند او المحل اللي فيه ناس متفتحين لابسه قصير، هي رح تطلع على السياره ورح تنزل من السياره، ممكن تفوت على السوبر ماركت تاخذ

0: ظبط في الشارع حتى وانت واقف على الاشاره، ممكن لو انت لابس البنت كات مثلا او مفتوح من فوق شوي، طبعا كل الناس راح تتطلع. يعني اللبس ما له مكان محدد، لانه انت بتتحرك في البلد عشان تروح للمكان المعين.
1: لا انا مش ممانع خالص، يعني لو ليا اخت هي حره تعمل اللي هي عايزه، اللي هي عايزاه
2: ثواني، ولو مراتك؟
1: هتعمل اللي هي عايزاه برضه.
0: اوكي هسمع من دينا.
3: اكيد انا هلبس اللي انا عاوزاه، وانا حره في اللي انا عاوزاه، يعني اللي انا عايزه البسه، بس مش هلبس اللبس اللي هو
0: مستفز.
3: مستفز. ايوه بالظبط، يعني البس مش عشان الفت نظر الناس، بس الفت الحاجه، يعني البس الحاجه اللي انا مقتنعه ان انا البسها.
0: ما هي كلمة مستفز شوي يعني نسبية، يعني
3: لا
0: في ناس ماشيين معاك بالشارع لو انت لابسة مثلا يعني كات مثلا، او حتى لو لابسة كم شوي قصير، هذا بالنسبة له مستفز. في شخص تاني لا، حتى يكون مستفز لازم يكون عن جد مستفز، فالموضوع نسبي. يعني كلمة مستفز، شو رأيك ساندرا؟
2: يعني انا حاسه ان برضو يعني زي ما تامر بيقول، لكل مكان لبسه. يعني انا لو عارفه ان انا نازله في حته او رايحه هعدي على حته فيها ناس مش هتفهم قوي ان انا لابسه، حتى لو مش لازم البس حاجه فظيعه، يعني لابسه حاجه مش كويسه قوي، خلاص لا انا هتجنب الموقف ده. يعني انا مش حابه ان الناس تفضل ماشيه في الشارع تبص عليا، يعني حاجه مستفزه كمان ليا يعني. بس الولاد بيبصوا على اي حاجه عامه،
1: بالظبط، دي
2: الواحد
1: نقطة
2: بيزهق
1: مهمة
2: يعني.
1: قوي. سواء كانوا البنات لابسين لبس مستفز محتشم، أيا كان اللبس، اللي عايز يبص بيبص، واللي مش عايز يبص ما بيبصش على أي حاجة.
2: فمش فارقة بقى،
3: صح،
2: البس اللي يريحني وخلاص.
0: نرمين.
4: لا هو انا بقول ان انا برضو محايده ليه، عشان ممكن انا مثلا ابقى لابسه حاجه عريانه شويه، بس هي مش ملفته فيا، يعني شكلها حلو عليا، مش مبيناني ان انا اوفر. يعني هو في حد ممكن يلبس حاجه عريانه وتبقى باينه عليه اوفر، يعني شكل جسمه مش عارفه ايه، ما ينفعش ان هو يلبس الحاجه دي، مش لايقه عليه.
0: يعني ممكن ناس تلبس، يعني ممكن الموضه تطلع يكون مثلا الموضه عريان كتير،
4: وهتقوم
0: الناس كلها رشمه.
4: ممكن البس حاجه عريانه وما تبقاش ملفته فيا، او مش شكلها مستفز، شكلها حلو عليا، مش هتبقى اوفر. يعني ممكن حد تاني يلبسها يبقى ايه ده يا عم.
1: فلنفرض ان شكلها مستفز،
4: لا مش هلبسها قوي، يعني
0: مش
4: لما ابقى في مكان مستفز. يعني
0: لو الموضه مش لابقه عليكي،
4: لا مش هلبس.
2: لا اكيد مش هتتلبس. يعني
0: في ناس خلاص طلع الكات نلبس كات بغض النظر ده حلوين مش حلوين، فبيكون الوضع مستفز بزياده.
4: اصل انا بلبس حاجه بتحليني او بتخلي شكلي انا احلى من العادي، فهلبس حاجه توحشني ما البسها ليه بقى
2: يعني. وبعدين لو مريحه يعني البسها. يعني
0: يعني انتوا مجمعين انه انا البس as long as انا ما بستفز حد، وطالما انا بروح على المكان الصح ممكن البس
2: بيعجبني
0: ايش ما بدي. طيب تعالوا نشوف موضوع اللبس الضيق، تعالوا نسمع اكتر عن الموضوع.
5: بيتهيألي السؤال الاهم النهارده وده موجه للبنات، هو ليه عايزه تلبسي كده؟ ليه عايزه تلبسي لبس يكشف جسمك بالشكل ده؟ بيتهيألي الاجابه اللي ممكن كلنا نتفق عليها هو ان انا البس كده علشان اجذب اهتمام الاولاد. بس في مشكله في الموضوع ده، لما تجذبي اهتمام الاولاد لجسمك فقط، لجسدك فقط، ده في تجاهل لكل حاجه حلوه جواكي في الجوهر بتاعك، في تجاهل لعقلك وقلبك ومواهبك وشخصيتك، يعني كل حاجه حلوه جواكي. بنفس الطريقه الولد اللي بيركز بس على جسم البنت، الولد دون بيبقى مش عايز يعرف اي حاجه غير جسدها، يعني مش عايز يعرف اللي بعد كده، بيبقى شخص سطحي جدا. العلاقة اللي بتكون مبنية على الانجذاب الخارجي دون بتكون علاقة ضعيفة قوي. البنت اللي بتلبس لبس فيه وقار وفيه احترام لنفسها وللناس اللي حواليها، بتقدر تجذب الناس ليها عن طريق ذكائها، عن طريق حبها للحياة، حلاوة شخصيتها، وعن طريق كل حاجة حلوة جواها. البنت دي يعني بتقدر تجذب عدد اكبر بكتير جدا من الناس، وفي نفس الوقت مش بتضحي باحترام الناس ليها، بل بالعكس الناس بتنجذب ليها وكمان بتحترمها. والاحترام دون بيكون اساس حلو قوي لاي صداقه ولاي علاقه عاطفيه بعد كده.

لما ربنا بيكلمني ما بقاش عايز ولا يأنب لي ضميري ولا بس يحرك مشاعري فاخد خطوة او اعمل حاجة عشان انفعلت او عشان عايز اسكت ضميري. ربنا بيكلمني بان هو يفتح عينيا واشوف حاجة عمري ما شفتها قبل كده، فاختار اختيارات جديدة لاني شفت حاجة جديدة. قصة انا يعني بتضايق منها او مؤلمة قوي في كتاب مقدس في العهد الجديد، وهي قصة انتحار يهوذا. في لحظة معينة يهوذا سلم فيها المسيح للحراس، وفي لحظة بعدها بحبة صغيرين بطرس أنكر فيها المسيح قدام ناس بسطة والمسيح شافه. بعدها يهوذا لوحده منهار، بطرس لوحده منهار، الاتنين وقعوا، الاتنين عملوا، الاتنين خانوا المسيح، معرفوش يبقوا بيحبوه كويس. لكن المصير بتاع الاتنين مختلف. بطرس بقى القديس بطرس، بقى الرسول بطرس، كنايس باسمه، ناس كتير اسمهم بطرس، بيتر، تلاقي ولد صغير اسمه بطرس وبيدلعوه بطوط بيبو معرفش. لكن ما قابلت كام واحد اسمه اسخريوطي، قابلت كام واحد طفل صغير اسمه اسخريوطي فمثلا بيدلعوه يوطي. مفيش كده، اختلفوا عن بعض. الاختلاف، هل في اختلاف ما بينهم علشان واحد انكر والتاني سلم؟ هل الفرق ما بين الخطيتين هو اللي عمل الفرق ما بين المصيرين؟ لا، مش ده اللي حصل. الفرق هو ده عمل ايه بعد كده وده عمل ايه بعد كده.

انتحر بعدها. ده الفرق. بقعد اتخيل الانتحار حصل ايه. بتخيل يهوذا راكب حمار، سايق الحمار كده، ماسك اللجام كده، ماسك حبل كده، سايق بيه الحمار ماشي. بعدين وصل حقل كده لقى شجرة، بعدين قرر ان هو يقول كلمة الوداع كده، يعني يواجه نفسه. فقال له: انا بكرهك، انت ندل، انت خنت احسن واحد في الدنيا، قايين اللي قتل اخوه برقبتك، انت عملت الخطيه اللي مش ممكن تتغفر، انت انتهيت. وراح جاب الحبل فكه من على رقبه الحمار وراح رميه كده فوق الشجره ورابط، بعدين راح دخل رقبته ورابط جامد، وبص كده اخر حاجه خالص: ضيعتني. وراح ضرب الحمار، الحمار طلع ويهوذا وقع مات. احنا اوقات كتيره بنعمل كده، بعيش اقول لنفسي: يا ندل، يا بوشين، يا ضايع، انت اناني، انت اللي عملته ومحدش عمله، انت مش ممكن خطتك تتغفر. يا ساعتها كان يهوذا يصدق نفسه ويصدق الافكار اللي جواه والمشاعر، كانت صعبه قوي المشاعر والافكار كانها كانت بتنهش فيه، يا يصدق المسيح ومحبه المسيح، يا يصدق ده يصدق ده. واحنا في اوقات كتيره بنقرر ان احنا نصدق افكار جوانا، بنصدق اللي احنا عملناه، بنصدق الوحاشه بتاعتنا. انا لو كنت موجود في الحقل بصراحه ما كنتش اتناقشت مع يهوذا، ما كنتش قلت له: يهوذا، ده يسوع بيحبك، ده يسوع هيسامحك. ما قلتش، كنت همسك الحمار، لان في لحظات الشخص مش هيقدر يسمعك، كنت همنعه. عايز اقول له: ما تصدقش اللي جواك دلوقتي، ما تعيش مصدق انك انت وحش وان خطيتك ما بتغفرش، صدق حب يسوع، صدق قوة يسوع، صدق الغفران اللي في قلب يسوع. انا بشجعك انك انت تصلي تقول له: يا رب انا مش هعمل زي يهوذا، انا مش هعيش اقتل نفسي، انا هصدقك انك انت تبتدي لي بداية جديدة. اعمل كده، ما تعملش زي يهوذا.

شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور بأي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

أحبائي المشاهدين، مسرور أن أكون معكم في مرة أخرى وفي فرصة جديدة أمام كلمة الله مع برنامجكم خادم الملكوت. سوف ننظر في هذه الحلقة إلى سؤال آخر من أسئلة الله للإنسان. الله يسأل الإنسان عدد كبير من الأسئلة خلال الكتاب المقدس، وسأنظر اليوم إلى السؤال الموجود في سفر التكوين والإصحاح الرابع وأقرأ عدد 8 و9. القصة معروفة، لكن أقرأ عدد 8 و9 من سفر التكوين إصحاح 4. وكلم قايين هابيل أخاه، وحدث إذ كانا في الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله. فقال الرب لقايين: أين هابيل أخوك؟ فقال: لا أعلم، أحارس أنا لأخي؟ في هذا المقطع من كلمة الله شفنا في القصة كيف أنه هابيل وقايين كلاهما قدم قربان للرب، ونشوف أن الرب قبل تقدمة هابيل وقربانه، وبعدين بنشوف أنه قايين بيقوم على أخوه هابيل ويقتله. الله بيسأل قايين وبيسأله هذا السؤال، بيقول له: أين أخوك؟ أين أخوك؟ اليوم نريد أن ننظر في هذا السؤال: أين أخوك؟ مرة تانية بقول أنه الله لا يسأل أي سؤال لأنه لا يعرف الإجابة، لكن الله يسأل سؤال لأنه يريدنا أن نتجاوب معه، يريدنا أن نتجاوب مع كلمته، يريدنا أن نتجاوب مع صوته. أين أخوك؟ أين أخوك؟ ربما أنت اليوم تقول زي قايين: حارس أنا لأخي، لكن الله بيقول لك: نعم أنت حارس، نعم أنت مسؤول. سؤال بقول: أين أخوك؟ أين أخوك؟ أين جارك؟ أين صديقك في العمل؟ أين أصدقائك في الحي؟ أين أصدقائك في الجامعة؟ أين الناس اللي حواليك من علاقتهم معي؟ أين هؤلاء الأشخاص من علاقتهم معي؟ أين أخوك في علاقته معي؟ وين الأشخاص اللي أنت بتشوفهم كل يوم؟ وين الأشخاص اللي أنت بتحتك فيهم كل يوم؟ المحلات اللي أنت بتشتري منها؟ الأشخاص اللي أنت بتعرفهم؟ أين هؤلاء الناس في علاقتهم معي؟ هل تعلم أن هؤلاء الناس ذاهبين إلى الجحيم بدون يسوع؟ إخوتي الأحباء، موضوع الكرازة موضوع مهم جدا وموضوع جدي جدا، لأنه موضوع حياة وموت. بتذكروا قصة الغني ولعازر موجودة في إنجيل لوقا إصحاح 16، ففي عدد 24 بقول: ارحمني، بقول الغني بيصلي هاي الصلاة وبقول: ارحمني وارسل لعازر ليبل إصبعه بماء ويبرد لساني. وإذا بنقرأ القصة كلها بنعرف أنه هاي القصة قصة حقيقية، وهي القصة بتفرجينا أنه السماء حقيقية والجحيم أيضا حقيقي. الله بيسأل كل واحد فينا، والله بيسأل كل خادم فينا: أين أخوك؟ أين أخوك؟ أين أخوك في الإنسانية؟ أين أخوك اللي حواليك، الناس اللي بتشوفهم، الناس اللي الله بيسمح أنهم يكونوا في طريقك؟ أين هؤلاء الأشخاص في علاقتهم مع الله؟ هل بنخبرهم على المسيح؟ هل قلبنا فعلا مرفوع؟

على الرب لأجل الأشخاص الذين لا يعرفونه. في قصة أخوتي الأحباء بتحكي عن مبشر راح على فندق في أوروبا وحتى يوزع بعض النبذ لنزلاء الفندق. فصاحب الفندق قال له لا، الناس هون ضايعة وتعبانة وما فيش فايدة من التبشير في هذا المكان، يعني المكان هذا مكان صعب جدا. المبشر قال له لا، هذا أفضل مكان أنا أخدم فيه. فصاحب الفندق قال له أنا ما بآمن بوجود جهنم، وإذا كانت موجودة جهنم فهي في المكان هذا اللي أنا عايش فيه. فرد عليه المبشر وقال له هاي الكلمات، قال له جهنم مش موجودة في هذا المكان لأن أنا مؤمن وجهنم ما فيش فيها مؤمنين. قال له لأنك أنت بتبيع مشروبات روحية وجهنم فيها ظمأ وعطش لا يمكن أن يروى. وقال له أيضا أنا بعد شوي رح أترك هذا المكان، لكن جهنم اللي بروح إلها مش رح يقدر يترك منها أبدا. وبعدين صاحب الفندق قال له أعطيني الشغلات اللي عندك حتى أشوفها وحتى أقرأها. أخوتي الأحباء، السماء حقيقية وجهنم حقيقية. سؤالي لك اليوم، هل بنحب الناس اللي حوالينا؟ هل بنهتم بالناس اللي حوالينا؟ هل بنوصل إلهم كلمة الرب؟ هل حياتنا شهادة لإلهم؟ هل فعلا بنهتم إنه الناس اللي حوالينا يعرفوا عن المسيح؟ هل بنهتم لأجل خلاصهم؟ أرمية صح 9 وعدد 1 بقول هاي الكلمات، يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا قتلى بنت شعبي. إمتى آخر مرة صليت وبكيت لأجل شعبك؟ إمتى آخر مرة صليت وبكيت لأجل الناس اللي أنت عايش في وسطهم؟ إنت آخر مرة صليت أمام الرب وذرفت الدموع أمام الرب لأجل أهلك، لأجل خاصتك، لأجل الناس اللي بتعرفهم، لأجل الأشخاص البعيدين عن المسيح؟ إمتى آخر مرة حسيت فيهم؟ إمتى فكرت فيهم؟ هل أحسست بأحاسيسهم؟ هل وصلت لإلهم؟ إخوتي الأحباء، وكثير إحنا مرات كمؤمنين انحصرنا في أنفسنا، حصرنا في ذواتنا وفي خدماتنا وفي كنائسنا. وإذا حتى بنلاحظ صلواتنا، لاحظ صلوات المؤمنين في هذه الأيام، أغلب الصلوات بتدور حوالين أنفسنا، بتدور حوالين احتياجاتنا، حالي ومالي وعيالي وأموري فقط. هذه صلواتنا. هل بنصلي لأجل الناس في الخارج؟ هل بنصلي لأجل الناس البعيدين عن الله؟ هل بنصلي لأجل هؤلاء الأشخاص ونطلب إن الله يظهر نفسه إلهم ويعلن عن نفسه لإلهم؟ هل نتكلم إلهم؟ هل بنصلي؟ هل فعلا قلبنا أمام الله موجوع على هاي الناس، على هؤلاء الناس الذين لا يعرفوا؟ إخوتي الأحباء، أجل وقت حتى العالم يشوف الكنيسة، يشوفها مشرفة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، ومرهبة كجيش بألوية. رب يسوع قال أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وبآمن أنه الكنيسة مش معزولة ولا مهزومة، لكن بآمن أنه الكنيسة عليها تأثير وعليها دور، عليها تأثر في العالم، عليها تأثر في أبواب الجحيم التي لن تقوى عليها. صلاتي في هذا اليوم لكل شخص بيسمعني، صلي معي هاي الصلاة، قل له يا رب أعطيني قلبك، أعطيني أحشائك ناحية الناس من حولي، واملأني واملأني بمحبتك. بحاجة نعترف أنه محبتنا ضعيفة، بحاجة نعترف هذا الاعتراف، محبتنا ضعيفة للناس اللي حوالينا، محبتنا ضعيفة للأشخاص الذين لا يعرفون عن المسيح. وهذه أحد سمات الأزمنة الأخيرة. في الأزمنة الأخيرة يقول الكتاب المقدس لكثرة الإثم تبرد محبة كثيرين. وإذا بنقرأ في تيموثاوس الثاني أصحاح 3 والأعداد من 1-5، إذا بنقرأ هذا المقطع بعدين بيتحدث عن صفات الناس اللي بيعيشوا في الأزمنة الأخيرة. وإذا قرأنا هاي الصفات بنشوف أنه إحنا فعلا في هاي الأيام عم بنعيش في الأزمنة الأخيرة. أريدك أن تصلي معي هذه الصلاة وتقول له يا رب املأني بمحبتك، املأني بمحبة للنفوس، املأني بشغف للنفوس، أعطيني أخدمك، أعطيني أعلن عنك، أعلن عن اسمك وأكرز بالإنجيل. مش واجب، مش كتدين، مش عشان الأسيس بيقول لي هيك أو الكنيسة بتقول هيك، لكن الدافع محبتك. اجعل الدافع اللي في قلبي محبتك. كلمة الله في كورنثوس الثاني أصحاح 5 بتقول هاي الكلمات، بتقول لأن محبة المسيح تحصرنا، إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا، وهو مات لأجل الجميع لكي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام.
كلمة الله بتقول محبة المسيح تحصرنا، محبة الله المسيح تحيط فينا من كل

كل جانب. محبة المسيح لا تترك لنا أي فرصة، ولأنه محبة المسيح تحصرنا، علينا من خلال محبة المسيح اللي بتحصرنا واللي بتملأنا أن تفيض محبة للأشخاص اللي حوالينا في حياتنا وفي سلوكنا وفي صلواتنا. سؤالي إليك، أين أخوك؟ أين جارك؟ هل تتجاوب؟ هل قلبك ينكسر لأجلهم؟ هل تبكي؟ هل تتشفع؟ هل تتمخض أمام الرب لأجلهم؟ هل حياتك شهادة؟ هل أنت ملح ونور؟ هل أنت سفير للمسيح في المكان اللي أنت موجود فيه؟ إخوتي الأحباء، إحنا بنمثل السماء وإحنا سفراء عن المسيح، لكن خلينا نمثلها صح، خلينا نعيش صح، وخلينا نكون شهادة للأشخاص الذين من حولنا. صلي معي وقول له يا رب ساعدني، ساعدني يا رب أوصل لهم. هناك إحصائية وضعت من معهد الكنيسة الأمريكية بتقول هاي الكلمات. الإحصائية هاي بتحكي عن الناس اللي أجوا للمسيح، فبتقول أنه 2% من الناس اللي أجوا للمسيح أجوا بسبب احتياج خاص في حياتهم، ظرف أو مرض معين. 3% أجوا مباشرة صلى وسلم حياته للمسيح. 6% أجوا بسبب خدمة راعي الكنيسة. 1% أجا للمسيح بسبب نهضة روحية في الكنيسة. 1% بسبب زيارته للكنيسة. 5% بسبب مدارس الأحد. و3% بسبب برامج الكنيسة. هاي كلها على بعضها مجموعها 21%. 79% من الناس أجوا للمسيح بسبب شخص أو صديق شارك معهم عن المسيح، وغالبا هم تأثروا بحياته. دورنا كبير جدا، كل واحد فينا عليه دور كبير جدا. علينا أنه حياتنا تكون شهادة للآخرين، وعلينا نوصل محبة المسيح للآخرين. ودائما اتذكر معي أنه صوت حياتنا أعلى من صوت كلامنا. لو سألت اليوم شو تعريف الكرازة، تعريف الكرازة بكل بساطة أنه توصيل رسالة المسيح، توصيل محبة المسيح للآخرين، وبكل بساطة وبقوة الروح القدس، وأن نترك النتائج على الرب. نوصل محبة المسيح، نوصل عمل المسيح اللي صنعه في حياتنا، محبة المسيح اللي غيرتنا ولمستنا وأنقذتنا من الخطية وأنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. نقدر نوصل هاي المحبة للناس. هناك تعريف آخر للكرازة سمعته رائع جدا، بقول إنه الكرازة هي أن يخبر شحاد آخر أين وجد الخبز. إخوتي الأحباء، إحنا شفنا، إحنا عرفنا، إحنا دقنا، وأجا دورنا حتى نوصل معرفته للآخرين. الله يريدنا أن نعرفه، وبعد أن نعرفه أن نجعله معروفا للآخرين من حولنا. الله بيتحدانا اليوم في هذا السؤال، وبيسأل كل واحد فينا، أين أخوك؟ في قصة بتحكي عن أحد الرعاة رجع لبيته بعد خدمة من الخدمات، وابنه الصغير سأله سؤال، قال له شو كان موضوع الخدمة اللي تكلمت فيها اليوم؟ فقال له الراعي، اليوم تكلمت عن موضوع فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره. فالولد الصغير بيسأل أبوه، بقول له شو يعني أهملنا؟ فالأب بشيل من جيبته ورقة $100 وبحطها قدام ابنه على الطاولة، وبقول له أنا قدمت لك هذا المبلغ، أنت بإمكانك تعمل فيه 3 أمور، بإمكانك أنك تقبله، بإمكانك أنك ترفضه، وبإمكانك تتجاهل الموضوع فتروح وترجع بعد فترة ما تلاقيه، هي معنى أنك أهملته. وهكذا خلاص الله لإخوتي، خلاص الله مقدم للجميع، إما أن نقبله، إما أن نقبل كلمة الله وخلاص الله، إما أن نرفضه، وإما أن نؤجل ونتجاهل ولا نعرف إذا سوف يكون هناك فرصة ثانية في حياتنا أم لا. اليوم كلمة الله بتحثنا، كلمة الله بتشجعنا، وسؤال الله بشجعنا اليوم، أين أخوك؟ أين أخوك؟ بصلي من كل قلبي أنك ترفع قلبك للرب في هذا الوقت بصلاة وتقول له يا رب ساعدني. وخلينا نكون عمليين، قل له يا رب اجعلني في هذا الأسبوع أو في هذا الوقت أو في هذا الشهر إنه أقدر أشارك الآخرين عنك، أشارك الآخرين عن محبتك. مرات ممكن تقول لي أنا ما بعرف كتير، مرات تقول لي أنا مش دارس الكتاب المقدس كتير، لكن خذ الموضوع بكل بساطة. أنت تقابلت مع المسيح، أنت تعرفت على المسيح، بتقدر تشارك قصة حياتك، بتقدر تشارك اختبارك الشخصي، وهذا الحدث مع بولس، عدة مرات شارك اختباره وشارك قصة مقابلته مع المسيح. إذا بننظر للكتاب المقدس إلى يوحنا 4، بنقرأ عن المرأة السامرية. المرأة السامرية بعد ما الرب لمسها وغيرها وخلصها، الكتاب المقدس بيقول إنها ذهبت إلى مدينتها وقالت لهم هو ذا إنسان قال لي كل ما فعلت.
فقط شاركتهم اختبارها، شاركتهم ما حصل في حياتها وما صنع المسيح معها. والكتاب المقدس بيقول

إنه كل مدينتها أجوا للمسيح بسبب شهادتها وبسبب اختبارها. لأجل ذلك مش لازم يكون عندك معرفة كتير، حتى لو عندك اختبار تقدر تشاركه للآخرين. سؤال الله لكل واحد فينا اليوم، اطلع من نفسك، اطلع من ذاتك، اطلع من احتياجاتك، اطلع من اهتماماتك الكتير اللي انت بتفكر فيها وظروفي وحالي وعيالي وكل الأمور هاي، وفكر بطريقة مختلفة. اليوم قل له يا رب حط في قلبي تثقل جديد ناحية النفوس، حط في قلبي تثقل جديد نحو يا رب الناس اللي بحاجة لإلك، الناس اللي ما بيعرفوك. العالم في هذه الأيام إخوتي عايش وهايم في الخطية، عايش بدون رجاء، وإحنا عنا رجاء وعنا كلمة الله. الله يشجعنا، يشجع قلبي وقلبك، إنه نقدر نوصل ناخذ كلمته ونوصلها للعالم أجمع. أمين.

يا رب بشكرك لأنك قبلتنا في ابنك الوحيد يسوع. بشكرك لأن في الصليب فتحت لينا باب وطوق نجاة رب جديد. بشكرك لأن ليس بأحد غيره الخلاص إلا بيسوع وحده. بشكرك لأن هو الذبيحة الكاملة تحمل كل شيء من أجلي. بشكرك لأن دم يسوع يطهرنا من كل خطية. عشان كده رب احنا عايزين نعظمك ونباركك ونديك المجد والكرامة والتسبيح اللايق بشخصك.

أهلا ومرحبا مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج نحو أسرة أفضل. في هذه الحلقة بنتناول بعض الأسئلة التي تصلنا من المشاهدين. سنركز على سؤال وصلنا الحقيقة اللي باعت السؤال زوج، مع أنه الأمر بيخص زوجته، وباعت الرسالة مسجلة ليبدو الموضوع مهم جدا. والسؤال مختصر الرسالة المطولة: زوجتي تبالغ كثيرا في استخدام مساحيق التجميل، الأمر الذي يقلل من جمالها الطبيعي، وذلك يشكل عبء مادي كما أنه يؤثر على شهادتنا كمؤمنين. أنا أحب زوجتي وهي بالحق جميلة، لكنني فشلت في إقناعها بخصوص موضوع الميك أب، هل من نصيحة؟ وكمان الرسالة المرسولة كلها جميلة وشكلها كده زي الميك أب. السؤال ده سؤال جميل، وأحب أقول لهذا الزوج ملحوظة وبعدين أكلم هذه الزوجة الجميلة. الحقيقة موضوع الزينة مرتبط بالمرأة بميولها الطبيعي، وموضوع الزينة هو ليس بموضوع حديث كما يظن البعض، لكنه من قديم الزمان كل عروس وكل امرأة تجتهد أن تظهر في صورة مزينة وتعتني جدا بزينتها. ونتذكر الكلمات الموجودة في سفر إرميا النبي، يذكر في سفر إرميا أصحاح الثاني عبارات أيضا عن الزينة، عندما يتحدث قائلا في آية 32 سفر إرميا أصحاح 2 آية 32: هل تنسى عذراء زينتها، أو عروس مناطقها؟ من قديم الزمن في العهد القديم يتحدث الكتاب المقدس عن الزينة، كيف أنه أمر مرتبط بطبيعة وتكوين المرأة. وأتذكر أيضا لما بتكلم عن الكنيسة المنتصرة الذاهبة للسماء في سفر الرؤيا، آخر سفر الرؤيا في أصحاح 21 آية 2 يتكلم ويقول

وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها. يبقى إذن موضوع الزينة ما هواش موضوع جديد أو موضوع دخيل، لكنه شيء موجود عند المرأة من بداية الوجود. وموضوع الزينة الحقيقة في حد ذاته مش المشكلة، لكن المشكلة كما يذكر هذا الزوج زوجتي تبالغ كثيرا. المبالغة الحقيقة المبالغة في حد ذاتها مش بس في موضوع الزينة، المبالغة والتطرف في أي موضوع أمر غير مرغوب فيه أبدا. جميل أن المرأة تعتني بشكلها وتكون ممشطة لشعرها، منسقة في لبسها، لكن اللي مش مطلوب أبدا أن تكون في نوع من البهرجة ونوع من الزيادة اللي تضيع الجمال الطبيعي. لأن الزوج بيقول أنا أحب زوجتي وهي بالحق جميلة، في جمال طبيعي ربنا أعطاه لكل إنسانة، جمال الطلعة وجمال التلقائية، بل جمال الروح الداخلي، جمال إثبات الوجود، طريقة التعبير عن النفس، في جمال ما بتشوفوش العين المجردة، لأن العين اللي بتركز على الجمال الخارجي كثيرا ما تخدع. ويسجل الكتاب في سفر الأمثال أصحاح 31 مع ختام هذا الأصحاح قائلا الحسن غش والجمال باطل. ويقصد الروح القدس بهذه العبارة إن اللي يتكل ويركز على الحسن الخارجي ممكن يتغش، واللي بيركز في كل اختياره وكل رؤيته أحكامه على الجمال، الجمال بيبطل مع الزمن وظروف الحياة والتغيرات الصحية. معروف إن الزمن بيغير الجمال اللي موجود، عشان كده الحسن غش والجمال باطل. لكن في نوع من الجمال لا يبطل ولا يغش ولا يتغش، وهو التقوى. أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. سفر الأمثال بيتكلم آيات كثيرة جدا كما أنه يمدح المرأة المتقية، لكنه مثلا يركز في أمثال أصحاح 22 أصحاح 11 آية 22، أمثال 11 22 يقول خزامة من ذهب للزينة، طبعا خزامة من ذهب في فنطيصة خنزيرة المرأة الجميلة العديمة العقل. ومن هنا نقدر نوصل لنتيجة رائعة، إنه جمال العقل أبلغ وأعظم بكثير جدا من جمال المنظر والزينة والمظاهر الخارجية. وأنا عايز أقول إنه مرأة بتتزين عروس مزينة لرجلها كما كتب عن أورشليم المقدسة، العروس نازلة من السماء مزينة لرجلها. أفهم من كده إن المرأة بتتزين لأجل إشباع وإرضاء رجلها. فإذا كان الرجل والزوج هنا هو بينتقد الأمر وبيرى إن فيه مبالغة، أليس بالأحرى أن تستخدم هذه الزوجة الفاضلة الحكمة في استخدام المساحيق وأمور التجميل؟ وعندي بعض الاقتراحات لهذه الزوجة الفاضلة قبل أن أقدم رسالة صغيرة ذكرها لنا الرسول بطرس. الاقتراحات هي أولا اقبلي نفسك كما أعطاك الله. في جمال رائع بيختفي بسبب محاولة إضافة ما يمكن إضافته من أمور كيميائية ومن أمور صناعية بتخفي جمال طبيعي موجود بالفطرة فيك. أمر الثاني لا تقلدي غيرك.

ستات كتير جدا مجرد ما واحدة تعينت في وظيفة راحت المكتب لقيت اللي معاها استخدم ميك اب بطريقة معينة تبتدي تقلد التانية وهكذا تذوب طبيعتك وجمالك الطبيعي بل وشخصيتك تتأثر وتفاجئي ان انت مش انت شخصية اخرى لانك بتهتمي جدا بتقليد زميلة تأثرتي بطريقتها بلبسها بالميك اب بتاعها. امر ثالث انشغلي بامور مفيدة. حقيقة موضوع المبالغة والبهرجة في الزينة والملابس وخلافه هو الحقيقة أيضا نوع من أنواع الفراغ النفسي. الفراغ الداخلي النفسي هو اللي بيقودك أنك أنت تفكري في أمور أخرى قد تضيف إليك نوع من الإسعاد أو نوع من الجمال. مش ضد الزينة أبدا، وكلمة الله اتكلمت عن الزينة، لكن المبالغة وإلفات الانتباه للآخرين. وعلى فكرة في بدون ما تقصدي طبعا في شباب كتير ورجال كتير ربما عينيهم ركزت على الميك أب وطريقة تسريحة الشعر وطريقة اللبس والأمور اللي مرات بتزيد عن حدها في عدم الاحتشام، كان ده بيشكل عثرة لبعض ضعاف النفوس أو حديث الإيمان أو حتى بعض المتزمتين. أنا مش هقدر أعيش أرض الناس، مش ده المطلوب، لكن أعيش الحياة الطبيعية الجميلة حتى حياتي تكون شهادة، سلوكي يكون شهادة، مظهري أيضا يكون شهادة، لأنه جوزك بيقول يؤثر على شهادتنا كمؤمنين، ومكتوب في الكتاب المقدس أننا صرنا منظرا للعالم للناس وللملائكة. كوني معتدلة. الاعتدال مطلوب جدا عشان تطلع بنتك أيضا معتدلة، تطلع تلاميذك في المدرسة أو في مدرسة الأحد معتدلين. أنت حلقة من جينيريشنز، من أجيال كثيرة، فبصي لقدام إيه التأثير اللي أنا تركته في بنتي وإيه التأثير اللي تركته في تلاميذي، إيه التأثير اللي هتركه في المجتمع المحيط بي. مهم جدا جدا أركز في الدقائق القليلة الباقية عن نوع جديد من الزينة. خليني أخبرك على نوع حديث من الزينة موجود في كلمة الله منذ زمن طويل جدا. يتكلم الرسول بطرس في رسالته ويذكر لنا نوع حديث من الزينة. رسالة بطرس الرسول الأولى أصحاح 3 يتكلم كذلك: كنا أيتها النساء كنا خاضعات لرجالكن، حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. وهنا يبدأ الحديث: ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف، ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل نوع الزينة الجديد إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد، زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. ده نوع من الزينة الغالي جدا، الفاخر جدا، اللي قدام الله وليس قدام الناس. في زينة يشوفها الناس لكن يرفضها الله، وفي زينة يراها الله لا يراها الناس. وينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، ونسعى لإعجاب الله أكثر من إعجاب الناس. أنا عايز أركز معاكي في هذا النوع من الزينة الرائعة. الكتاب مش ضد ضفر الشعر أو لبس الثياب، لكن الكتاب بيركز إنه ما يصحش يبقى ده كل حاجة في الحياة، ما يصحش يبقى كل حاجة أهتم بما هو خارج، لكن يجب أن نعتني ونهتم بكل ما هو داخلي. الجمال الطبيعي، الجمال اللي جاي من الداخل، جمال التقوى ومخافة الله. المرأة المتقية الرب، امرأة فاضلة، من يجدها؟ ثمنها يفوق اللآلئ، عندها امتيازات كثيرة جدا. أنا بأرجوك تفتحي سفر الأمثال أصحاح 31 وتقري البركات العظيمة الموجودة في حياتك، وعندما تكتشفي

الجواهر الرائعة الداخلية ستتنازل شيئا فشيئا عن كل ما ترينه مبالغ فيه في الشكل الخارجي. بصلي لأجلكم من أجل حياة زوجية سعيدة، من أجل توافق، من أجل خضوع لرغبة زوجك، وربنا يبارك حياتكم وتعيشوا في شهادة أمينة لشخص المسيح. ما تنسوش تكتبوا لنا

رسائل واحنا هنجتهد بالإجابة عليها. أسئلتكم وأسماءكم وأموركم موضوع عنايتنا بالتأكيد. الرب معاكم. زوج ناجح تاجر، طبيعة عمله مرتبط بالتعامل مع السيدات، لاحظت ميول غير طبيعية، تأخير زائد في ساعات العمل. الغيرة على الزوج ليست دليل على الحب. مفيش زوج في الدنيا ناجح إلا وراه امرأة فاضلة، شركة لا يفصلها إلا الموت.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

بإذن يسوع يوم 4 مايو هيبدأ عيد الحصاد. عيد الحصاد وقت متميز جداً بنتجمع فيه مع بعض، بنفرح بالأخبار الجميلة الرائعة والاختبارات اللي بنسمعها سواء كان من حضراتكم أو من خدام الموجودين. وقت متميز جداً، وقت عيد الحصاد السنة دي بالذات في الوقت ده مختلف ومتميز عشان حاجتين. أول حاجة، في مفاجأة هنعلن عنها في وقت عيد الحصاد. الحاجة التانية، إن وقت عيد الحصاد ده جاي في وقت بنسمع أخبار حروب وأخبار صعبة حوالينا في كل مكان. إحنا دورنا مش مستقبلين الأخبار، لكن دورنا نحن نغير الأحداث. علينا دور، عليك دور، ربنا أقامنا وخلانا في الوقت ده عايشين في الزمن ده عشان علينا لينا دور وعلينا مسؤولية. مع بعض هنتكلم في الموضوع ده أكتر بكتير في الأيام اللي جاية في وقت عيد الحصاد. وقت عيد الحصاد هو الوقت اللي بنتجمع فيه ونقدم تقدماتنا في عمل الرب. فأنا بشجعك تكون وانت بتصلي معنا لوقت عيد الحصاد، يكون الرب بيحط على قلبك هتعمل ايه في الوقت ده، هتشارك ازاي، هتحط ايدك معنا ازاي. وافتكر ان كل تقدمة بتقدمها في عمل الرب في قناة الكرمة هي بتغير نفوس، هي بتجيب نفوس للملكوت. فأنا بشجعك تكون شريك معنا وتصلي وتحط احسن تقدمة الرب يحطها على قلبك عشان نقدر نكمل مع بعض المسؤولية اللي علينا مع بعض ونكمل المشوار. حاجة كمان، أنا بشجعك تكون شريك شهري، بشجعك تكون شريكة شهرية بأي مبلغ الرب يحط على قلبك. علينا مسؤولية وعلينا دور ولازم نكمله مع بعض. لولا الرب ووجودكم معانا في قناة الكرمة مش ممكن نقدر نكمل.

فعليك دور وعليك دور. بإذن يسوع يوم 4 مايو جهزوا نفسكم عشان نصلي مع بعض ونكمل. وافتكر الآية اللي بتقول الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه. خلونا نزرع مع بعض، خلينا نزرع دموع، خلينا نزرع صلوات، خلينا نزرع من إمكانياتنا اللي ربنا مدهنا عشان نفرح مع بعض بالنفوس اللي جاية للملكوت ونغير العالم في الوقت الصعب اللي احنا عايشين فيه ده. ربنا يبارككم ونتقابل على خير يوم 4 مايو.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده وتصالحوا مع الله. اللي ما شافش الحلقات اللي فاتت بفكركم انه في شهر يوليو 2011 بعد ثوره يناير وقبل انتخابات مجلس الشعب وقبل انتخابات الرئاسه، كنا اذعنا في الحلقات هنا رؤيه بعتها لنا ربنا عن طريق احد الاباء المباركين الموثوق في قامتهم الروحيه. الرؤيه كانت مليانه بالخير لمصر، وكان فيها وعد صريح جدا انه لن يحكم الاسلاميين مصر. الرؤيه كانت سبب بركه غير عاديه، صدقناها وامنا بيها واشتغلنا عليها، ومرت الايام ورغم اللي حصل ورغم الاحباطات، لكن اللي ربنا قاله حصل بالظبط. ولانه الوقت دلوقتي محتاج لسه نور جديد، فالحقيقه ربنا ما بخلش علينا انه يكون بيبعت لنا رساله جديده تخص الايام دي. وكلنا اشتياق اكيد نسمع ايه يا رب اللي عندك للايام اللي جايه لمصر. في بدايه حلقتنا بحب الاول ارحب بضيفنا مهندس ألفريد سدرك. اهلا بحضرتك يا باشمهندس.
1: اهلا وسهلا.
0: زي ما قلت في المقدمه انه احنا كان عندنا رؤيه كانت سبب بركه كبيره، ويبدو انه عن طريق حضرتك برضو عن طريق الاب المبارك ده في رؤيه جديده. كلنا فعلا اذان صاغيه نسمع ايه يا رب اللي عندك جديد لمصر.
1: الحقيقة أنا بشكر ربنا على الأب المبارك اللي جات له الرسالة دي ووصلها لنا، وبشكر البرنامج كمان أنه إدى فرصة أن الرسالة دي توصل للناس، تعزية سبب تعزية لنا وللآخرين. أنا هقرأ لكم الرسالة اللي جات لي من هذا الأب. بتقول كده في البداية: وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته ولم يقوا، فلم يوجد مكانهم في السماء. فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته. وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء: الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي علينا على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. من أجل هذا افرحي أيتها السماوات والساكنين فيها. أبنائي الأحباء، يبقى الجزء الأولاني كان جزء من الكتاب المقدس وبعدين الرسالة اللي وصل. أبنائي الأحباء، أحب أن أعلن لكم عن ما أعددته لكم في الفترة المقبلة. إن السحاب عندما يطلع على أرض مصر محمل بالخير والبركة، فهذا يعني أني أرسل لكم مطرا مبكرا ومتأخرا، فسوف تتحسن ظروف الاقتصادية في مصر.
0: أمين.
1: وسوف يجد الفقراء قوتا، والشباب عملا، والمرضى دواء، والشابات فرص زواج. سوف تشرق شمس الخير المادي على مصر تدريجيا، وسوف تستمر صلاتكم في الفترة القادمة من أجل خير مصر الاقتصادي. لا تنشغلوا بأمور السياسة والمهاترات والمحاولات التي يفعلها إبليس للعودة على أرض مصر، لأنه مهزوم ومطروح تحت أقدامكم وأقدام رجال المؤمنين وأقدام شعب مصر الطيب الذي عاد عدد كثير منهم إلى أحضاني في الفترة الماضية، أكثر من العدد الذي رجع إلي في فترة عشرات السنين السابقة. لذلك الملكوت أعلن الأفراح على أرض مصر من أجل كل نفس عادت من بعيد، وكل نفس تابت من قريب، وكل يد تشددت من خدامي، وكل ركبة انحنت من أتقيائي، وكل من أعلن وعودي أمام السماء والأرض من تلاميذي، وكل من أعطى الملائكة فرصة للعمل بكلامي بقوة من رجالي، وكل من وقف في الثغرة من متشفعي، وكل يد حملت السلاح الروحي في وجه إبليس من قوادي الأوفياء، وكل لسان سبح وعظم خلاصي قبل أن يكون من جنودي المخلصين، وكل من شارك في أعمال الميديا من أجل مصر هذه السنين أنا لن أنساه. قد كتبت أمامي سفر تذكرة لن يمحى، إني بالبركة والإكرام أكافئهم. أريدكم بهذه الخبرة الجديدة التي انتصرتم بها في معركة مصر، بل لقد أصبحت صلواتكم رعبا لجنود العدو في كل مكان. أريدكم بهذه الخبرة الجديدة، وهي قيادة أمة بالروح بالإيمان المسبق بالوعود، أن تبدأوا ثاني معارككم وهي خير مصر الاقتصادي. وكما أخبرتكم وسوف أرسل لكم التوجيهات اللازمة تبعا لكي ما تتحول مصر إلى اللون الأخضر، ولكي ما تعمل آلة الخير العظيمة بدموع الحب ومياه الإيمان. لا تلتفتوا إلى غلمان بني أشور وكلامهم وصوتهم العالي، لأنهم صوت فقط مثل سيدهم، صوت بلا أي قوة، فليس لهم أي مدى في القوة بل بعد أن كسرتم شوكتهم بالحب الشديد الخالص لمصر وبالإيمان الإيجابي بوعودي بدون خوف. أفرح بكم وأعد لكم إكراما عظيما لكل من شارك في معركة مصر، وسوف أوزع النياشين بيدي قائدكم المحب.
0: ياه، يعني أنا كنت عايز أقطع حضرتك الحقيقة بس مش قادرة، بس يعني عايزين نشكر ربنا، عايزين نمجده على كل كلمة، على كل وعد إحنا مصدقينه قبل ما نمسكها كده جزء جزء ونستطعم ونفهم أكتر. بس فعلا نشكر ربنا الأول، نشكر ربنا على الخير اللي جاي لمصر،
1: ونشكر ربنا على الحب والقرب والدفى والعلاقة. الواحد لما أراه الحقيقة حس أنه ربنا قريب قوي قوي ودافي وموجود، وإيديه واخدانا كده، ولما مصر بين أحضانه وتحت عينيه حاجة دافية قوي الحقيقة.
0: ده زي ما سيدنا البابا قريب قال أنه إن كان العالم محفوظ في يد الله، أيوة، فمصر محفوظة في قلبه.
1: أيوة صح،
0: في قلب الله.
1: نفس الإحساس.
0: طيب، هو الحقيقة أنا عايزة أقف كتير، يعني أنا لو في وقت أنا كنت حب أسمعها تاني، بس إحنا هناخدها جزء جزء.
1: تفضل.
0: عايزة أقف عند الشاهد الأول خالص، شاهد الرؤية. أستاذنا حضرتك لو ممكن نقرأ أو نتكلم على الفكرة اللي موجودة فيه.
1: هي الحرب اللي حصلت المكتوبة في سفر الرؤية ما بين ميخائيل وملائكته وما بين إبليس وملائكته. وكانت الحرب دي قوة ملائكة الله وميخائيل كانت أقوى بكتير من قوة الشر، فاتهزموا ونزل مستواهم من مستوى عالي في السماء لمستوى أقل في الأرض. ودي الناس المفسرين بيشوفوا إن حصل، يعني في الحرب دايما في حاجة اسمها وضع استراتيجي ببساطة كده، يعني لو كان العدو بيحارب من فوق الجبل بيحارب حد، فاللي فوق الجبل بيبقى وضعه الاستراتيجي أفضل من وضع إيه اللي تحت. فإبليس كان ليه وضع ومكانة معينة، المكانة دي سقطت، يعني حصل زي ما يكون إن الوضع بتاع إبليس بالنسبة للحرب وقع. هجيب يمكن تفسير برضو أحد القديسين كنت جبته كده عشان يمكن يدي معنى. كان القديس ماري إفرام السورياني بيتأمل بآية قريبة، اللي هو لما رب المجد يسوع قال إن أنا رأيت الشيطان ساقط مثل البرق من السماويات.
0: أيوة.
1: والسماوات إيه؟ هو إبليس ده مش مكانه في السماء أصلا. بس بيقول كده، رأيت، بيقول لم يكن في السماويات إنما سقط من عظمته وسلطانه، يعني كان حاطط لنفسه بوزيشن معين،
0: وضع معين،
1: بسبب سرقة حاجات من شعب مصر زمان. عدم الاهتمام من المؤمنين وعدم وجود قوة مواجهة لتصرفاته، فكان زي بتقول واخد إيه، ماسك حاجة على مصر. فالحاجة دي اتكسرت.
0: طب في وقت ممكن كنا لما نقرأ الشاهد ده نتخيل إنه ربنا بيتكلم

0: عن نهاية العالم.
1: لا هو تقريبا الشاهد ده مش بيتكلم عن نهاية العالم خالص.
0: مش بيتكلم عن نهاية العالم.
1: لكن هو بيتكلم على البعض، كل واحد من المتأملين المفسرين القديسين قالوا أكتر من تأمل لي. بس هذا كان برضو حتى قالها القديس ماري فرام في الآخر، بيقول إيه لما يقول ساقط كالبرق، بيقول إيه في ثانية واحدة يسقط الشيطان تحت نصرة الصليب، وكما أن البرق يخرج ولا يرجع إلى موضعه، هكذا سقط الشيطان ولم يرجع إلى سلطان، لن يرجع إلى سلطان. دي حاجة مطمئنة يعني.
0: طيب كون أنه بداية الرسالة كان ده الشاهد اللي موجود فيها، فإحنا كده بنفهم أنه ده ليه دعوة بمصر؟
1: ده ليه دعوة الظاهر بالرؤية اللي إيه، ده على حسب ما أنا فاهم يعني، بالرؤية اللي فاتت واللي ربنا عمله والناس صلت له والأحداث اللي حصلت في مصر بعد كده نتيجة الصلاة والإيمان ومشاركة الناس، فحصل كسرة لإبليس. إبليس ما بقاش مكانته زي الأول. والشيء المشجع قوي أن الحرب دي كانت ما بين ملائكة الله بقيادة ميخائيل رئيس الملائكة وما بين إبليس وجنوده. يعني إحنا مش لوحدنا، يعني كناش بنصلي لوحدنا، وما كانتش مصر متسابة، كان في جيش من ملائكة إلهية بتؤازر بتحارب بتشتغل بتعمل من أجل مصر ومن أجل خيرها، وده كمان جزء معزي في الأول كده.
0: حضرتك بتتكلم عن كل الفترات الطويلة اللي كنا بنصلي فيها لمصر، وبالذات الفترة اللي هي بقى من بعد الثورة.
1: بالظبط، وده اللي كان فيها بقى التركيز الشديد من قبل الثورة. لو تفتكري احنا يمكن احنا وغيرنا بنصلي كتير لمصر من سنين ساعة 2004-2003، بس ابتدى التركيز يجي في 2010 اكتر، بعد كده 2011-2012 وهكذا. بس يعني زادوا، انتهت المرحلة دي اللي فاتت بان ابليس اتكسرت عينه، منزل مش زي الاول، مش متفرعن زي الاول، مش واخد فرصته، وده احنا حاسينه في الجو الروحي وحتى الجو السياسي والصياح والكلام والعفوانة. كنا بتبص كده في التلفزيون نحس البلد اتخطفت، استعمار أجنبي نزل معرفش طلع منين ولا نزل منين، والناس تبص كده في إيه، وكأن إبليس يعني عمال إيه يكشر عن أنيابه وفاكر إنه واخد مكانه. بس الحمد لله الرب كده بيقول إنه سقط، يعني وقع.
0: أمين. يعني أول رسالة ربنا بيطمنا إنه إبليس اللي كان في وقت واخد زي ما حضرتك قلت كده واخد زي مجال، دلوقتي نزل تحت.
1: نشكر الله.
0: طيب عايز أقف شوية عند حتة الحرب دي. يعني الحرب دي كانت دايرة وكانوا ولاد الله بيحاربوا وكان ليهم نصرة، بس جزء الحرب ده ساعات يعني مش كل حد بيحس انه قادر يحارب، وحتة الحرب دي انه يا هحارب ابليس بتبقى يعني تقيلة. فاحنا كده صحيح هو اتهزم، بس احنا عايزين نكمل عليه. فعايزين الفترة اللي جاية نكون بنتشدد، ازاي نتشدد في الحرب وازاي ما تبقاش تقيلة كده علينا.
1: تعالى نمسح من ذهننا بعض المعاني اللي ترسبت من واحنا صغيرين في مدارس الاحد. اول مرة انا سمعت عن الحرب كنت متصور الصورة، لا أقولها هي صورة طفولية بس يمكن في عقول كثيرين، إن أنا قاعد بصلي راكع والأوضة مقفولة وأنا راكع، وإبليس هات بقى 5-6 شياطين حواليا عمالين يحاربوا فيا وخبطوا فيا ونغسوا فيا ويجروا ورايا يجروا ورايا، وأنا الطريدة وهو الإيه اللي معاه السلاح.
0: ما هو إبليس خصماكم كأسد زائر، إحنا دي حافظينها من إحنا صغيرين.
1: ما أنا بقول لك يعني أنا
0: عمال بيدور بيلف ورايا.
1: يعني أنا كنت دايما فاهم الحرب إني أنا اللي مهزوم واللي طريد، ويوجد واحد قوي قوي ماسك السلاح، فأنا شغلتي في الحرب أهرب. وكان بيتقال لنا كتير المعنى ده، أو يمكن أنا كنت بفهمه غلط بدون ما أقول إن حد قاله لي، لما بيتربط بإهرابه من الشهوات الشبابية، ولو إن دول موضوعين مختلفين. كتاب قال لنا ان احنا نواجه ابليس مش نهرب منه، لكن انا كنت متفهم دايما ان الحرب دي اولا انا اللي شبه مغلوب فيها، اتنين انا لوحدي، ثلاثة ان ابليس هو القوي وانا يدوب لو عرفت اهرب منه يبقى كويس. فشيء مقرف قوي ان الواحد يفكر بالطريقة دي، فكنت بكره فكرة الحرب الروحية دي وبعتبرها يعني عكننا، واول ما اقرا في الانجيل عن حرب ابقى متوتر. مع الصورة كده شوية بشوية ابتديت افهم حاجة تانية. واحد، إن الله إدانا إحنا سلطان على إبليس، ما إدالوش هو سلطان علينا، قال أعطيتكم السلطان أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو. اثنين، قريت كتاب حلو جدا القديس يوحنا فم الذهب على ما أذكر، قال ليس للشيطان سلطان عليك، كان مشجع جدا لحياتي ده من سنين طويلة. ثالث حاجة، لما ابتديت أشوف ملائكة الله كلها حواليا، أنا مش قاعد في الأوضة لوحدي هو مستفرد بيه بيحاربني، لا لا الفكرة دي مش موجودة. رابع حاجة، لما الكتاب بيفهمنا كده وآية نورت قصادي، أن الله يقودنا في موكب نصرته، فأنا منتصر مسبقا وقائد الفريق بتاعي أو قائد الجيش بتاعي الرب يسوع بنفسه. فالدنيا ابتدت ايه تظبط. اخر حاجه كان بتضايقني في موضوع الحرب ان بلا فايده، ان

0: يا دوب انجى منها كويس
1: انفد.
0: ابتديت افهم لا ده بل بالعكس الحرب دي هي اول خطوه للاكاليل، لانه زمان كانوا يدوا لهم اكاليل او تقدير بعد الانتصار. الانتصار في ايه؟ في الحرب. زي ما الواحد ما بياخدش شهاده لما يخش الامتحان، لكن انا بكره الامتحانات قوي. انت بتاخد الشهاده ازاي؟
1: يعني انا بحارب عدو مهزوم
0: واحد،
1: ونمره اتنين انه انا معايا جيش من الملائكه وسحابه من الشهود سنداني
0: عظيم.
1: ونمره ثلاثة انا ليا غنائم وليا اكاليل من الحرب.
0: وحاجه كمان، رب يسوع هو قائد المعركه بنفسه،
1: هو قائد المعركه.
0: وقديس بولس يقول لي زي ما انت قلت كده، لنا سحابه من القديسين والشهداء بيحيطوا بينا.
1: يعني حتى لو كان حد فينا ما خدش بركه الحرب في الوقت اللي فات، ممكن ياخد البركه في الوقت اللي جاي.
0: اكيد وامين. اكيد وامين.
1: طيب احنا لسه عند عايزين نكمل الرؤيه، بس استنى حضرتك لازم نخرج بفاصل ونرجع تاني. اعزائنا المشاهدين خليكم معانا بعد الفاصل.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل حلقتنا. مهندس ألفرد، احنا فهمنا الشاهد، عايزين بقى ندخل على بداية الرسالة بعد إذن حضرتك.
1: بس برضو كان في حتة كده قالها القديس فيكتوريانوس أحب أقولها تعليق على الشاهد ده، هو بيشرحه
0: بتاع الحرب الروحية.
1: بيقول إذ سقط العدو فهو في أنفاسه الأخيرة.
0: ده تشديد لينا أكتر يعني. دي حاجة مشجعة لينا أكتر على مصر. أمين أمين.
1: بالتالي الجزء اللي بعد كده لما رب المجد يسوع بعت في الرسالة دي بيقول فهذا يعني أني أرسل لكم مطرا مبكرا ومتأخرا فسوف تتحسن ظروف الاقتصاد في مصر. ده على طول الجزء الأولاني يعني. إن بعد المعركة دي الجزء اللي جاي الله بيتكلم وبيدي كده وعود بالبركة على مصر اقتصاديا، وشبه الموضوع بالمطر المبكر والمتأخر. قال إن السحاب عندما يطلع على أرض مصر محمل بالخير والبركة، فده يعني إن أنا هبعت لكم المطر المبكر والمتأخر.
0: طيب احنا عايزين نفهم، أنا وقفت عند كلمة السحاب وما فهمتش، يعني السحاب هل بمعناه الحرفي بمعناه روحي؟ ما فهمتش يعني إيه السحاب لما يطلع على مصر.
1: هو في تأملين الحقيقة، كان حد لما شاركت الموضوع ده مع زملائي في الخدمة، حد قال تأمل جميل قوي، قال إحنا ككنيسة بنؤمن إن صلواتنا زي البخور اللي بيطلع من الشرية كده، وده موجود في سفر الرؤيا إن صلوات القديسين زي البخور. شبه السحاب اللي إيه، البخار اللي بيطلع ويكون السحاب، البخار بتاع الصلاة. يعني صلواتنا كونت خير معد لينا، البخور أو الصلاة كونت خير معد لينا. دي وجهة نظر تأملي. لكن هنا الكتاب المقدس بيتكلم عن خير اقتصادي لمصر. أنت عارف حضرتك طبعا مصر ظروفها، المياه والسد بتاع أثيوبيا، وإن احنا كلنا عايشين في شريط ضيق، وإن مصر واسعة بس المياه مش متوفرة والصحراء بتملأ كل مكان.
0: أنا هقاطع بس حضرتك، أنا فوجئت اليومين اللي فاتوا كنت بقرأ كده على الإنترنت، لقيت إن مصر مكتوب عنها إنها من أكتر الدول عرضة للتصحر. فإحنا يعني خطر المية ده بيحاصرنا بقوة يعني.
1: بص تلاقي يعني حتى أيام شعب الله كان الزراعة هي اللي بتعمل الرعي، والرعي هو اللي كان بتيجي عليه الصناعة، مواد زراعية ومواد من الرعي. يعني تقدر تقولي الخير الاقتصادي مبني بجانب ضخم جدا على الجانب الزراعي يعني.
0: يعني وعلى المية،
1: والجانب الزراعي مرتبط جدا بالمية. فهل الله بيوعدنا ان احنا نصلي من اجل المشكلة بتاعت مثلا سد أثيوبيا دي ما تكونش سبب أذية لمصر؟ هل الله بيخلينا نصلي عشان زي ما سمعت وقريت عن بعض العلماء بيقولوا لا ده في جزء كبير من المياه الجوفية في الصحراء الغربية يمكن منه أن يكون كأنه نهر موازي لمصر، وتطلع ويكتشفوا الحاجة دي ويلاقوها ونصلي لأجل كده ودي بلدنا، أو أنه يحصل نوع من أنواع الوصول إلى أساليب جديدة في الزراعة بكميات قليلة من المية واستصلاح الأرض، أو إيه اللي يحصل جايز ما نعرفش، لكن نصلي لكل النقط دي، واللي كل واحد في مجاله يعرف أكتر يصلي أكتر. مصر عايزة تتبارك، عايزة تخضر، عايزة تخضر بمعنى تخضر. يمكن حضرتك عارفة من مدة كذا سنة ابتدى حد من الخدام عندنا جاب صورة مصر وهي صفرة كده وخدها على الكمبيوتر وحول اللون الأصفر لون أخضر، بيجيبها في الاجتماعات يعلقها وإحنا نقعد نصلي ونبص للون الأخضر. مهم إن إحنا يكون لنا هدف روحي وهدف عملي. فالله بيشجعنا الفترة الجاية نصلي من أجل أن مصر تخضر، من أجل المياه، من أجل الأبار، من أجل الأنهار، من أجل نهر النيل، من أجل أن الله يضع في هذه المياه بركة بحيث أنها تكون أرض مصر متبركة.
0: إحنا في كل قداس عندنا أوشية بتاعت النهر. يعني أنا بس عايزة أقف عند حاجة، حضرتك قلت نصلي، يعني كن ربنا بيقول إنه أنا هأرسل ليكم مطر مبكر ومتأخر، ده مش معناه إن إحنا ما نصليش.
1: لا، لكن ده معناه إن إحنا نصلي ونصلي بوعد،
0: نقول يا رب أنت قلت كده فتقدر تعمل
1: الله
0: كده.
1: الله، هو ده الكلام بقى. أجمل حاجة إنك لما تصلي لله تقول له أنت قلت، زي كل الصلوات القوية أنت قلت، وأنا بتمسك بالوعد ده، بتمسك بالكلمات دي بالعقل. لما شاركت الموضوع ده مع بعض أصدقائي قالوا بالعقل مصر ما ينفعش يجي لها مية من حتة تاني، خلاص مصر تعتبر في دنيا المصب يعني. فهجي لها يعني مثلا هجي لها مية منين؟ وبعدين الوضع بتاعنا ما فيش أي حاجة تعمل أمطار مثلا زي السودان والحبشة، يعني عملية صعبة. بس أقول لك الصراحة، أنا بعد اللي ربنا عمله الفترة اللي فاتت ما بقتش أشوف إن في حاجة صعبة أو شبه مستحيلة أو ممكن ما تحصلش. حتى إن مطر يجي حاجة مش مستحيلة على يد الله، حتى إن الأرض تطلع مية ده مش مستحيل على يد الله العظيمة.
0: أمين. هو إدانا المفتاح.
1: أمين.
0: طيب ليه مطر مبكر ومتأخر؟ يعني أكيد أنا أثق أن كل كلمة ربنا بيبعتها بيبقى قاصد بيها حاجة، فليه ما قالش هبعت لكم مطر بس؟
1: هو الآية دي طبعا اتذكرت في سفر يوئيل، أحب أقراها كما هي. ويا بني صهيون ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم لأنهم يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطر مبكرا ومتأخرا في أول الوقت، فتمتلئ البادر حنطة وتفيض المعاصر وتفيض حياض المعاصر خمرا وزيتا. هو اللي يقرأ شوية عن شعب الله غير في مصر بيعتمد على الأمطار مش على النهر الأردن. حد الأمطار هي أساس الزراعة والرعي والحياة عندهم. وكانت الأمطار تيجي في آخر الخريف وبداية الشتاء، تمطر تخلي الأرض تطرى. بتوع الزراعة يقول لك تعرف بقى تعمل بقى فيها الحرث وإلقاء البذرة والزراعة كله تروح. بيقولوا على أواخر أو على بداية كده مارس أبريل الزرع على أواخره كده بيحتاج ندعة مية عشان ما يقصفش، فلازم المطر ده يجي في الوقت ده، ما يجيش لا قبل ولا بعد، مش قبل يعني مش بعد ما يحصدوا الزرع ومش قبل ما يجي. بيقولك لو جه بدري عن شوية الزرع يبوظ أو يعطل. أنا طبعا مش متخصص قوي، بس زملائنا اللي بيفهموا في الزراعة يقولك لازم حتى دلوقتي في مصر يقولك عطش الزرع في وقت عشان الأفات وعشان التربة وعشان الحاجة ما تبص، يعني ليهم توقيت معين. المقصود بالمعنى ده ان ده يجي في ميعاد وده يجي في ميعاد، وما ينفعش حاجه تيجي في ميعاد مختلف عن الميعاد. ده ليه معنى روحي، ان في حاجات هتيجي بدري هنشكر الله عليها، وفي حاجات هتيجي متاخر وهي مش متاخره بس ده ميعادها انها برضو تيجي.
0: يعني هي مش متاخره لكن
1: لا.
0: هي ميعادها
1: هم بيسموه المطر المتاخر، بس كل سنه فيجي في ميعاده وده الميعاد الصح بتاعه، بس مش معناته ان بالنسبه للي مآمن عارف انه مش متاخر. بالنسبه للي مش مآمن بيتهيأ له ان هو متاخر.
0: طيب يعني احنا كده متوقعين لمصر بشكل ملموس خير، سواء في الميه او خير عموما، ان ربنا هيبعت الخير في وقته، خير بدري هنشوفه بسرعه، وخير ممكن يكون متاخر شويه بس هيبقى هو ده وقت التاخير بتاعه. وقت ده معاده إنه يكون بيجي
1: من المعنى وممكن مش بس مية، ممكن خير اقتصادي بأنواع خير يجي على مصر. يعني المقصود بالسحاب باستمرار خير جاي، خير جاي بيحمل في طياته الخير، وده المعنى اللي واضح في الرسالة. إن في خير اقتصادي بعد سنين مصر ما معهاش وأزمة اقتصادية، والأمر ده مش من دلوقتي بس، يعني
0: بقاله سنين طبعا.
1: الواحد من ساعة ما وقع الدنيا وشدوا الحزام،
0: احنا في عنق الزجاجة مش عارفة الزجاجة ما بتخلصش،
1: كل رئيس يجي مع الزجاجة بتاعته. بس مش مشكلة، بس الفكرة أساسا إن احنا شدوا الحزام يا جماعة هنروح فين بعد كده. حتى من أحسن الأيام حتى بعد الانفراج الاقتصادي فعهد السادات باستمرار حاسين بأن توجد أزمة. إيه الأزمة؟ إن الشعب عدده كبير ومصادر المياه محدودة والأرض الزراعية محدودة وبالتالي الغذاء محدود. خدي بقى بعد كده كل الدنيا تبقى فيها مشاكل.
0: يعني وأنا في خلفية روحي من جوه أن ربنا واعد بخير لمصر على مستوى الزراعة، يمكن ده أكتر على مستوى الزراعة. أنا ممكن حتى وأنا بقرأ جورنال وأنا بقرأ على النت أنه في مشروع، أنه وزير الزراعة قال كذا، أنه أصلي الحاجة دي في وقتها أنه رب انجح ده.
1: أمين. واحد في الخدمة قال لي أنا أحيان كتير بفتح كده خريطة مصر وحط كده داية على الخريطة في الأماكن الصفرة، قوله إن البركة الأماكن دي. مجموعة الخدمة وزعت مصر زي ما أنت عارفة محافظات، كل واحد مركز. أنا مركز على محافظة إنا مثلا، أنا مركز على محافظة كذا، بصلي ليها لأجل خيرها لأجل

0: انتاجيتها لاجل ان الناس تنتعش وتقوم وتشتغل وتلاقي فرص وتلاقي امكانيات والدنيا تتغير تتغير، بدل ما نبقى 85 فم ياكل زي ما قلنا قبل كده، لا احنا نبقى مثلا 170 180 يد بتعمل. ممكن يحصل كده بس لما نصلي ونتحرك ونتشجع ونآمن وميات الله تعمل كتير.
1: وبعدين احنا عندنا وعد مسبق دلوقتي ان ربنا ان ربنا وعدنا يبعت مطر مبكر متاخر، وانه السحاب اللي طالع صلواتنا اللي طالعه دي هي اللي هتكون بتاتي بالمطر المبكر المتاخر.
0: تمام.
1: طيب ممكن ناخد جزء صغير، احنا عندنا دقيقتين فاضلين.
0: طيب بيقول فسوف تتحسن ظروف الاقتصاد في مصر، سوف يجد الفقراء قوتا والشباب عملا والمرضى دواء والشابات فرص زواج. عايز أفكرك بالرؤية الأولى. أنا يعني اتفاجئت الصراحة لما حطيتهم جنبها. هقرأ لك النص اللي قاله ربنا في الرؤية الأولى اللي جت من سنتين. بيقول إيه؟ بيقول الشخص اللي شاف الرؤية دي بيقول عندما نظرت الصور على الشاشات العملاقة لو تفتكري، والشاشات الصغيرة اللي بتراقب كل واحد في مصر، انفعلت بصورة مصر الحزينة وما حدث فيها. كان يظهر على كل شاشة صغيرة صورة إنسان، طفل يبكي جوعا، أم تبكي بحرقة على ابنها المريض، أب تدمع عيناه من الحزن على حال ولاده، فتاة تتحسر على ضياع فرص الزواج، شباب يأس يجد العمل.
1: نفس المشاهد بالضبط، كأنهم نفس الأشخاص بس بمعجزة لكل حد فيهم.
0: أمين. عايز أقول إن الله مش مهتم بمصر كبلد بس، مهتم بكل واحد يعني نفسي كل واحد من المشاهدين كده يقول الله مهتم بي أنا، إذا كنت فقير، إذا ما كانش عندي إمكانيات، فرص الزواج، شباب مش لاقي شغل، ابني مش عارف يبقى ابني مستقبله. الظروف دي الله شايفها واحد واحد وباحت. ولما قال اختار خير اقتصادي مش بيبص بطريقة مجردة، عارفة إزاي؟ مصر تبقى اقتصاديا، عارفة؟ باصص لكل واحد على أرض مصر زي ما كانت الرؤية اللي فاتت تقول، كل واحد ليه شاشة كده مراقب عليها ظروفه واحتياجاته وكل ما بيمر بيه، ففي اهتمام خصوصي مركز فردي لكل واحد على حدة.
1: طيب احنا حلية، أنا نفسي أختم الحلقة بآخر جزء حاجة قريته تاني.
0: فسوف تتحسن ظروف الاقتصاد في مصر، وسوف يجد الفقراء قوتا والشباب عملا والمرضى دواء والشابات فرص زواج.
1: احنا عايزين نعظم ربنا على وعده ونقول مصدقينك، هنشوف بعنينا. أمين. اكيد. أمين. متاكدين هنشوف بعنينا اللي انت بتقول عليه. احنا هنكمل الرساله بس استنى حضرتك في حلقه جايه. الف شكر على الحلقه الجميله دي. اعزائنا المشاهدين، الحرب تم حسمها الى حد كبير، وابليس وقع وبقى تحت، هو اصلا تحت اقدامنا بس الفتره دي اكتر، ما بقاش ليه سلطان. لينا ان احنا نكون الفترة اللي جاية بنقضي عليه تماما، نقضي عليه تماما. عدونا مهزوم تحت رجلينا، لينا غنايم من وراء كل حرب ندخلها، لينا نصرة. وفي نفس الوقت احنا عايزين نمجد ربنا على كل

صليب مستنياك. ياللي ياما قومت أموال. معقولة يا ربي هتموت؟ معقولة يجي عليا بكرة وانت مش موجود؟ طب وجموع اللي أشبعت جوعها ودويت وجعها، شفيت مرضها وقومت من الموت ولادها، برضو هتسيبها؟ بس أنا هكمل أستناك، هستناك تزلزل المكان وتبدل الزمان وتصنع الأمر الرهيب وتنزل من على الصليب. ولقيتهم فعلا بينزلوك، لكن علشان يدفنوك وانصرفت الجموع بلا حيرة ودموع. لأ، مش دي آخر الحكاية، مش منطقي تكون النهاية. لحد في الفجرية جرينا نبكي، والقبر قدامنا والرب مش فيه. ساعتها خانتني نفسي، قالت لي انسي خلاص إلهك مش في الوجود. ووقت ضعفي والخوف مليني، لحظتها بس فتح لي عيني وبصوت مليه الحب قال لي

يا مجدلية يلي لسه مستنية حتى عند القبر وسط ريحة الموت وجاية ولسه بتدوري عليا. انتي وكل شخص هيكمل يمسك فيا هتلاقيني، هتلاقيني بحول كل ضلمة نور، برفع من الحزن والفتور، هتلاقيني ليك في كل أحداث الحياة لأني

أحبائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وملأ حياتكم بالخير والبركة والسلام. أرحب بكم جميعاً معي في برنامجكم إرسالية المسيح، لنؤكد فيها معاً لمن هذه الإرسالية، وهل هي قاصرة على خدام الكلمة أم هي مسؤولية الجميع؟ ثم أؤكد أيضاً معاً هدف هذه الدراسة هو أن نعلن إيماننا للجميع في بعض القضايا المثارة والتساؤلات المطروحة الناتجة عن سوء فهم نتج من هذا السوء اتهامنا باتهامات نحن منها أبرياء. لذلك سأصطحبكم في رحلة لنتعرف على هذه التساؤلات، لنكون دائما مستعدين لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا، في محبة واحترام لكل مختلف معنا. شعارنا أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، فتابعونا.

أبدأ حديثي مع حضراتكم بأن أقتبس ما كتبه البشير يوحنا عن لسان السيد المسيح في بشارته المفرحة، يوحنا 15 والعدد 16. يقول الرب يسوع: ليس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر. الحقيقة كل ما أبص لهذه الآية وهذه الكلمات وأبص لنفسي أقول: يا رب أنت تختارني، أنا المصدرة وغير الموجود، أنا أصغر الكل، أنا أفقر الكل، أنا أغبى الكل. والرب أسمع صوته يقول لي: اخترتك، مش اخترتك بس، ده أنا اخترتك وأقمتك. وأقمتك قد تعني معنيين: أقمتك من سقطتك، كنت ساقط، كنت في المزبلة، كنت في الحضيض، كنت في طين الحمأة، والرب مد إيده ليا ورفعني أقامني. اخترتكم وأقمتكم. قد تعني أقمتكم أيضا أقمتك مسؤول عن هذه الجماعة، أنت تبقى صوتي الصارخ في البرية، تقول وتعلن مشيئتي واللي أنا عايزه على قلبي، تكون أنت الوسطة بيني وبين الآخرين. أقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر. فالدعوة التي يدعونا بها الله جميعا هي دعوة للخروج، أن نذهب ولنأتي بثمر ويدوم ثمرنا فينا.

القديس بولس فهم هذه الإرسالية وبدأ يقول لأهل كورنثوس في رسالته الأولى ليهم والأصحاح التاسع والعدد السادس عشر، بيقول إنه إن كنت أبشر فليس لي فخر، إذ الضرورة موضوعة علي، فويل لي إن كنت لا أبشر. فهم إن دي هناك ضرورة، في حتمية أن يبشر بالكلمات الرب اللي حطها على لسانه. وهنا بيجي السؤال، يا ترى هل الأمر ده وهل الضرورة دي موضوع على شخص بولس بس، شخصية التلاميذ بس أتباع المسيح اللي عاشوا معاه وكان الكلام ليهم هم، ولا لكل محبي الرب، كل من آمن بالرب، كل من أحب الرب من كل القلب مفروض يطلع ويسمع الكلام ويقول اذهبوا فنذهب؟ هشارك مع حضرتك عزيزي المشاهد هذه الضرورات اللي بيقول عليها بولس الرسول واحدة واحدة، ونفهم لمين ومين اللي يقدر ينفذها، وهل هي قاصرة على جماعة آباء الكهنة والقساوسة والخدام المتفرغين خدام الكلمة وبقية الشعب كله ده شعب متفرج، ولا هي لينا كلنا؟ أول أمر في متى 28-18 يقول البشير متى كده: فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. السيد المسيح قبل ما يصعد للسماء جمع التلاميذ حواليه، قبل كده الأيام اللي قعد فيها معاهم كان بيأكل معاهم، بيشرب معاهم، ينام معاهم، يحضروا أفراح سوا، يزوروا قبور ويقوموا أموات سوا، فالحكاية يعني إحنا واخدين على بعض. لكن السيد المسيح وكأنه بيقول قبل ما أصعد للسماء واسيبكم، أنا عايز أوريكم حقيقتي مين أنا بالضبط. وراح قال لهم الكلمات اللي قلتها لحضراتكم: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، بما معناه أنا صاحب السلطان. فإذا كنت أنا صاحب السلطان فأي أمر هبتدي أقوله دلوقتي هو واجب التنفيذ. إذا كنت أنا صاحب السلطان عليكم لازم يكون أوامري قابلة وضرورة للتنفيذ. وراح مديهم أمر، قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والاب والروح القدس. وراح مدي بعد هذا الأمر اداهم وعد وقال لهم: وها أنا معكم. مش النهاردة لما تذهبوا، مش الأسبوع ده وانتوا برا، مش السنة دي، ده أنا معكم إلى منتهى وآخر الأيام، أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. فصاحب السلطان بيعطي أمر وبعد الأمر بيعطي وعد: اذهبوا وأنا معكم. طب إذا ما ذهبناش، اوعى حد يقول هيبقى معايا لأن الوعد مرتبط بتنفيذ الأمر، كل من يذهب سيكون معه واللي ما يذهبش. الآية واضحة: اذهبوا وأنا معكم. يبقى أنا عند أمر إلهي، عندي أمر إلهي إذا كان هو سيدي وإلهي وربي وباجي تحت أقدامه وبقول له ربي وإلهي وبسجد، يبقى كل أوامره نافذة، كل أوامره لابد أن تكون مطاعة، لازم نذهب، لازم نتلمذ الجميع، لازم نعمد ونحن واثقين أن الله معنا كل الأيام إلى انقضاء الدهر. اللي بستغرب له كتير مننا ما بيعملوش كده. هل هو مش سيدك؟

هل هو مش إلهك؟ هل هو صاحب السلطان عليك؟ طب ما بتروحش ليه وتذهب إلى العالم أجماع؟ في إيه بيحوشك؟ هل في إيمان ولا مفيش؟ هل أنا مصدقه ولا مش؟ إذا ما كنتش بخرج وأذهب إلى العالم أجمع، من فضلك خلينا نراجع إيماننا تاني. هل هو سيدي؟ هل هو ربي؟ هل هو صاحب السلطان عليا؟ هل هو اللي أوامره واجبة التنفيذ؟ ولا دي أوامر لأشخاص معينين؟ بعض الناس لما بقول لهم كده إن ده أمر إلهي وأستشهد من متى، ولاقي إنه بيقول للتلاميذ، تقدم إلى التلاميذ وقال لهم، يبقى إذن هذا الأمر الإلهي ده مش لكل الناس، ده للتلاميذ اللي كانوا واقفين. حلو خالص. طب ما رأيكم في الرسول بولس؟ ما كانش مع التلاميذ أيام ما السيد المسيح قال كده، لكن أجد الرسول بولس ذهب وخبر، وهو نفسه يقول لأهل كورنثوس، إن كنت لا أبشر فويل لي. يبقى الراجل فهم إن الإرسالية دي مش قاصرة على التلاميذ الاثناشر اللي كانوا موجودين قدامه، لكنها لكل محب الرب، لكل من آمنوا بالرب، لكل من هو صاحب السلطان عليهم، اللي هو أوامره واجبة التنفيذ. نقول بولس يمكن السيد المسيح قابله في الطريق إلى دمشق واداله الإعلان مباشرة، أمين. طب لو جينا لسفر الأعمال والأصحاح الثامن، هلاقي بيحكي في العدد الأولاني إن كان في اضطهاد شديد في أورشليم، للدرجة إن كل المؤمنين طفشوا وتشتتوا، وبعدين يكتب ما عدا التلاميذ أو ما عدا الرسل، يعني اللي خرجوا بره المؤمنين العاديين. الرسل كلهم قعدوا في أورشليم لم يغادروها، لكن في عدد 4 يقول لنا الوحي، والذين تشتتوا قالوا يبشرون بالكلمة. الله، ده الأمر مش ليكوا، ده الأمر للتلاميذ. لا، احنا فهمنا، احنا فهمنا ان الأمر الإلهي هو لكل محب الرب، هو لكل من آمن بالرب، هو لكل من أعطى نفسه وخضع بالتمام إلى السيد والملك. يبقى أوامره نافذة واجبة التنفيذ. قال اذهبوا، هنذهب ونطمن، لأنه سيكون معنا، مش الأيام اللي بنروح فيها ونخبر الجميع بكم صنع الرب بنا ورحمنا، لكن هو معنا، هو معنا كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. يبقى أنا عندي أول ضرورة اللي بيقول عليها بولس الرسول، إذ الضرورة موضوعة علي، فويل لي إن كنت لا أبشر. بولس الرسول عرف ده أمر إلهي، هو سيدي، هو تاج راسي، هو لما يقول أنا أنفذ فورا، وعندي كامل الثقة في شخصه، إن اللي أعطى الأمر أعطى معاه وعد، وإنه صادق في وعوده لا يتغير. مش هيجي النهاردة يقول اطلعوا وبعدين نروح نتبهدل وبعدين نقول له فين انت، يقول مين قال لكم انا كنت بهزر معاكم، احنا كنا بنضحك، انتوا صدقتوا الكلام ده؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، الهنا مش كده. الهنا هو هو امس واليوم والى الابد، لا يعتريه تغيير البتة، كل مواعيده هي صادقة، ويقول الكتاب فيها النعم ومنا الامين، هي صح، وإحنا بنثق وبنؤمن ونقول فعلا يا رب أنت صادق في كل مواعيدك. إحنا هنخرج ونحن مطمئنين لأنك أنت معنا، وإذا كنت أنت معنا فمن يقدر علينا؟ إله السماء صاحب السلطان في السماء وعلى الأرض أعطى أمر، ونحن عبيده ونحن خدامه، لنخرج ونذهب إلى الخليقة كلها، نكرز بالإنجيل ونعمد باسم الآب والابن والروح القدس. إذ الضرورة موضوعة علي، فويل لي، ويل لي.

إن كنت لا أبشر. عزيزي المشاهد، فاصل قصير ثم أعود معكم لنستكمل بقية الحديث في الضرورات التي وضعت على قلب كل مؤمن، كل محب للرب، كل من هو وضع ثقته في هذا الإله الصالح ليخرج ويذهب إلى العالم أجمع، والرب دائما معنا. انتظرونا.

شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو رسلنا على PO Box 36100 Sail Beach, California 90740.

أحبائي المشاهدين، عدنا مرة أخرى لنستكمل ما بدأناه قبل الفاصل. قبل الفاصل تحدثت عن الضرورة، أول ضرورة موضوعة أمامنا هي أمر إلهي. أجي لحضراتكم بالضرورة رقم 2. يقول الكتاب في سفر أشعياء النبي والأصحاح 43 بداية من العدد 12، يقول لنا الرب الإله: أنا أخبرت وخلصت وأعلمت وليس بينكم غريب. وكأن الله بهذه الكلمات يريد أن يقول لنا: أنا صنعت كل ما في دوري أن أقدمه لكم، عملت اللي علي ليكم، أخبرتكم، خلصتكم، وأعلمتكم للدرجة إن ما عادش فيكم حد بيعبد آلهة غريبة، كلكم أمنتم بالإله الحي الواحد وتركتم عبادة الأوثان والآلهة الغريبة. أنا أعلمتكم، أنا أخبرتكم، أنا خلصتكم، دوري أنا عملته على أكمل وجه، دوركم يقول الكتاب: وأنتم شهودي، يقول الرب، وأنا الله. دوركم تشهدوا عني، أنا عملت دوري على أكمل وجه، أنا أنتظر من كل واحد فيكم دوره. ونستغرب ونقول: يا رب عايز مننا إيه؟ أنتم شهودي، تشهدوا عني، تقولوا للناس مين أنا. إحنا يا رب نقول للناس عنك؟ ده أنت جلالك لو رحت للناس وقلت هتبقى كده. إحنا خايبين، إحنا ضعفة، إحنا مش عارفين، يقول: لا لا لا لا، أمال أنا أخبرتكم ليه؟ أمال أنا خلصتكم ليه؟ أمال أنا أعلمتكم ليه وعرفتوني أنا معرفة الاختبار؟ أنا عايزكم أنتوا تروح تشهدوا عني، لأن أكتر واحد يشهد عني أنت، اللي عرفتني، اللي عشت معايا، اللي اختبرتني، اللي شفت جودي وشفت صلاحي. أنت أكتر واحد تقول: يا جماعة أنا شفت، يا جماعة أنا عشت معاه، يا جماعة أنا اختبرته. أنا عايز أقول لكم مين هو، اشهد عني. طب يا رب عايزنا يعني نقول إيه؟ نشهد نقول إيه؟ يقول لي: كل الناس اللي مش مأمنين بيا بيقولوا عليا كلام أنا مش عايز أقول غلط، لأنه مش غلط، لكنه أنصاف حقائق. يعني يا رب بيقولوا عليا أنا كبير وعالي وقدوس وساكن فوق سماء السماوات. صح، صح يا رب، أنت كبير، أنت عالي، أنت قدوس، أنت تملأ السماوات والأرض وكل مكان، أنت الإله القدير الذي لا يعثر عليك أمر. بس هل هو ده كل الحق اللي أنتوا تعاملتوا بيه معايا وعرفتوه؟ نقول له: لا يا رب، ده في حاجات كتيرة قوي. طب مش بتقولوا للناس ليه؟ أنا العالي والكبير والقدوس والساكن فوق سماء السماوات، لكن أنا الإله المحب، الإله الذي تنازل أيضا، أنا الإله المتعالي. نعم، هذه حقيقة، لكن أنا أيضا الإله الذي تنازل، أنا الإله اللي جيت ودورت وبحثت عليك وعرفتك أنا مين. مش عايز تقول للناس بقيت الحق ليه؟ أنا قلت حاجات كتيرة، أنا قلت أنا جاي وهصير إنسان، وكل الناس

بتقول معقولة؟ معقولة الله في عظمته وفي جلاله وفي قدسته يجي ويبقى إنسان زي وزيك ويأكل ويشرب ويجوع ويعطش ويتعب ويزعل ويتنرفز ويضحك ويبكي؟ لا لا لا لا لا لا، على الله عن ذلك علوا كبيرا. صح صح مظبوط، هو كده. بس هل في إمكانياته أنه يستطيع أن يصير إنسان؟ لما أسأل السؤال ده الجميع يكون ردهم هو على كل شيء قدير. الله قادر على كل شيء، لا يعصر عليه أمر، ممكن يظهر في الصورة اللي هو عايزها في الوقت اللي هو عايزه بالكيفية اللي هو يشاءها. هو صاحب السلطان، هو يستطيع. محدش يقدر يقول له عيب، محدش يقدر يقول له عيب. هو قال هيجي ويظهر في صورة جسد، أمين؟ ليه مش بنقول للناس كده؟ هو قال إنه قبل ما يجي هيرفع كما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. والناس بتقول مش ممكن، مش ممكن يرفع ابن الإنسان زي الحية اللي ماتت على الخشبة، الله يموت؟ لا لا لا لا لا، ما ينفعش. طب ليه لا؟ ليه لا؟ لأنه ممكن يموت ويقوم مرة أخرى، لأنه هو مصدر الحياة، لا يمكن أن يمسك من القبر. القضية أقول ليه عمل كده؟ ليه تنازل؟ ليه صار إنسان؟ ليه وضع نفسه حتى الموت؟ هل في سبب؟ هل في ضرورة؟ هل هناك حتمية؟ ولا مفيش؟ ليه مش بتقولوا للناس؟ ناس كتير بيقولوا الله جبار ومنتقم. صح، الله جبار، الله منتقم، لكنه منتقم من الشر وليس منتقم من الشرير. بالعكس، ده هو بيحب الشرير قوي ويطبطب عليه، مش عشان عاجبه الشر بتاعه، لا، ده بيطبطب عليه عشان يرجع. يمكن طول أنات الرب ومرحمه تخلي هذا الشرير يرجع عن طريقه ويتوب ويبقى بار وصالح. ما هو مين يعلمه؟ لو الله سابه والروح القدس سابه وكل الإرشادات سابته، هيدنه شرير. هو أكتر واحد محتاج، لا يحتاج الأطباء الأصحاء إلى طبيب، لكن المرضى هو اللي محتاجين. الطبيب لو شاف واحد داخل عليه ودرجة حرارته 40 يقول له بليز ما تخشش عندي، روح بيتكو لحد ما تروح درجة حرارتك تبقى 36، أهلا بيك أنا أكشف عليك. لو درجة حرارته وصلت 36 خلاص مش هيجي، هو مش محتاج إلى طبيب. اللي حرارته 40 هو اللي محتاج إلى طبيب، ويزور الطبيب والطبيب يرحب بيه على رغم من حرارته، على رغم من الميكروبات اللي فيه والفيروس اللي فيه، لكن الطبيب مستعد أن يعالج أن يشفي. هو صالح، هو منتقم، هو جبار، لكن هو رحيم، هو كلي الرحمة، هو تنازل ليرحمنا. بيقولوا إنه بيكبش كده ويرمي في النار ولا يبالي، ويكبش ويرمي في الجنة ولا يبالي. هل إلهنا بيكبش وزي ما تيجي الكبشة، تيجي في النار تيجي، تيجي في الجنة تيجي ولا يبالي؟ ولا إله بيبالي بكل واحد فينا؟ ده لذته في بني آدم، هو أحب الإنسان، أحبه إلى المنتهى. دي صنعة يديه، دي خلقته اللي أول ما عملها قال على الإنسان أنه حسن جدا، ومسرته صارت في بني آدم. إزاي يدمرها ولا يبالي بيها؟ ده يقول لنا نقشتكم على كفي، على الكفين، عشان لو بص كده يلاقيني، لو رجع بص كده يلاقيني برضو، يعني أنا في كل وقت مصدر رعايته واخد باله مني وشايفني كل الوقت بيحبني محبة أبدية.
أسماءنا منقوشة عنه.

معروفين كل واحد بأسمائنا. هي مش كبشة، مش عدد، العدد في الليمون، مش بيكبش ويرمي، لا لا لا لا، ده عارفك أنت لوحدك. ولو أنت آدم الوحيد في الأرض دي وأخطأت، هينزل السيد المسيح ويموت علشانك، لأن هو بيحبك. هو مش عايز يوديك النار، النار ما عملهاش ليك، النار عملها لإبليس وأتباعه. لكن بني البشر شهوة قلب الرب أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أنتم شهودي يا جماعة، أنا عملت الدور اللي علي، أنا أخبرتكم، أنا خلصتكم، أنا أعلمتكم وعرفتوا الحق. اشهدوا عني، اشهدوا عن عمايلي معاكم، اشهدوا عن تصرفاتي، عن شخصي، قولوا للناس مين أنا. ولما هتقولوا أنتوا عرفتوني كويس. فاكرين حضراتكم الشعب اللي خرج من مصر في القديم اللي بنسميه بني إسرائيل أو بني يعقوب؟ خدهم الرب من مصر وأخرجهم، لففهم 40 سنة في برية سيناء، في التيه، في أماكن مقفرة، في صحراء مخيفة، وسط وحوش، في الضلمة، يتوهم 40 سنة. هل كان بيعذبهم؟ هل كان بيدوخهم عشان يوري قوته وعظمته وأنه إله جبار وإله منتقم؟ لا لا خالص، ده كان عايز يعيشهم معاه 40 سنة عشان يعرفوه عن قرب، يعرفوا جوده وإحساناته، يعرفوا أنه هو الإله اللي كان بيشرق عليهم الصبح ويضلل عليهم من الشمس عشان ما تحرقهمش، وهو اللي كان ينور عليهم بالليل بعمود من النار عشان الصحراء تنور والوحوش تبعد عنهم وما يخافوش. هو اللي كان بيقودهم، هو اللي اداهم المن والسلوى، هو اللي طلع لهم المية من الصخر، مية ولا أحسن مية معدنية النهاردة، مية متلجة، مش ملوثة، محدش شرب منها قبل كده. خدهم وقدهم عشان يعرفوه. ليه يا رب بتعمل كده؟ عشان لما يروحوا للشعوب اللي هيقابلوها، الشعوب الوثنية اللي ما تعرفنيش، واللي بيعبدوا آلهة كثيرة ومعتقدين إنهم بيعبدوا الآلهة الحقيقية، تروحوا أنتوا تقولوا لهم مش هم دول، مش هم دول الآلهة، ده ما فيش إلا إله واحد موجود، إله حي، إله قادر، إله يستطيع كل شيء، إله بيعتني، راعي صالح. إحنا يا جماعة اختبرناه، كان بيضلل علينا الصبح من الشمس وكان بينور علينا بالليل، ما خليناش نحتاج إلى أي شيء، حتى ملابسنا الـ40 سنة ما دابتش، حتى نعول أقدامنا، الشباشب اللي بلبسوها ولا الجزم اللي لابسينها لم تبلى 40 سنة ماشي في الصخر اللي يدوب أحسن أحذية وأجمد أحذية. بقيت معهم 40 سنة. إله قدير، إله صالح، إله محتاج من كل واحد فينا قول للي حواليك من أنا، الإله الحقيقي اللي بيرعى، اللي زي أبونا، اللي زي أبونا، بل هو أبونا. والسيد المسيح علمنا كده، لما نيجي نرفع صوتنا إليه نقول أبانا، أبانا الذي في السماوات، يا رب أنا عرفتك، أنا عرفتك حلقائتك، أنت مش منتقم وجبار ولو إنك كده على الشر، لكنك أنت أب حنون، أنت راعي صالح، تصنع كل الخير لينا. عشان كده يا رب أنا عايز أشهد عنك للي ما عرفوكش يبتدي يعرفوك. أمين. إذ الضرورة موضوعة علي فويل لي إن كنت لا أبشر. نشكركم لحسن متابعتكم، ونعود أيضا لنكمل معكم باقي الضرورات. الرب معكم.

أعزائي المشاهدين، أنا أمل سليمان، مقدمة برنامج من الحياة. بنسمع منكم إن الكارما هي سبب بركة لحياتكم ولبيتكم، وهي كنيسة في بيتكم. وعشان خدمة الكارما تستمر وعشان تفضل بركة في بيوتكم، محتاجين صلواتكم ومحتاجين كمان دعمكم الشهري علشان تكون الخدمة مكملة في قناة الكارما.

Hi and welcome to White Coat. In the beginning, I would love to thank you for tuning in and for your support and interaction with White Coat. On today's episode, we'll talk about alcohol dependence and the latest protocols of treatment. One out of seven people suffer from alcohol abuse. I have the honor and pleasure of hosting one of the founders for addiction medicine in the U.S., Dr. John Harsanyi. Since your interaction is so important for us in White Coat, so please send in your questions on alcohol dependence to our White Coat Facebook page, which will be shown on our screen now, or call the phone number that's shown below on the screen, and we would love to hear from you in the last segment of the episode and take your questions about alcohol dependence. Let's get started on Healthy Hemp. أعزائي مشاهدي قناة الكارما في كل مكان برحب بيكم في برنامج وايت كوت وبشكر ترحب بشكر تعضيدكم لينا والسبورت اللي انتوا عملتوه لينا على الصفحات والتفاعل مع وايت كوت على مدار الأيام اللي فاتت والحقيقة أنه النهاردة حلقتنا عن إدمان المشروبات الكحولية واحد من أهم المواضيع اللي دلوقتي بتمس تقريبا كل أسرة الإحصائيات بتقول بالذات هنا في الولايات المتحدة إنه واحد من كل سبعة عندهم مشكلة مع الألكوهول somehow فإحنا ده موضوع بيمس أسر كتير جدا الحاجة المهمة التانية إنه أنا النهاردة ضيفي واحد من رواد المجال ده إن لم يكن الأشهر تقريبا هو واحد من مؤسسي الجمعية الأمريكية لطب الإدمان دكتور جون هارسانيي والحقيقة أهم نقطة بتهمنا هي تفاعلكم مع البرنامج زي ما أنا قلت في الأول تفاعلكم كان رائع جدا الأسبوع اللي فات تقدروا تتفاعلوا معنا وتبعتوا كل أسئلتكم لو في أي أسرة عندها زوج ابن زوجة ابنة بيعانوا من مشاكل مع الألكوهول تقدروا تبعتوا لنا أسئلتكم على صفحتنا على الفيسبوك اللي هتطلع دلوقتي على الشاشة أو تقدروا تكلمونا على أرقام تليفونات البرنامج أو تبعتوا لنا إيميل على whitecoat@karmatv.com بنحب نسمع منكم في آخر الحلقة آخر حلقة هنحاول ناخد أسئلتكم زي ما أنا قلت ويلا نبتدي برنامجنا النهاردة مع فقرة من أجل حياة صحية أفضل للرجال

smoking, your carbon monoxide level will go down. In turn, the amount of oxygen in your blood will increase to normal levels. Within the first 24 hours, the risk of heart attacks goes down, and the risk of heart attacks usually in smokers is about 70% higher than normal than non-smokers. However, just after one full day after quitting smoking, your risk of heart attacks will already begin to reduce and decline. After 48 hours of quitting smoking, you will feel improvement in your smell and taste because your nerve endings will start to regrow and your ability to smell and taste will improve. Within 2 to 3 weeks, when you will be able to exercise and perform your daily activities with ease, and your blood circulation and the heart function and the liver function will improve significantly during that time. Your lungs may also begin to clear, allowing you to breathe more easily. 1 to 9 months after you quitting smoking, you decrease your cough, the smoker's cough that we all know about, and the shortness of breath will improve. أعزائي الرجال من مشاهدي البرنامج النهاردة أنا اخترت أن احنا نناقش الفقرة بتاع الخاصة بتاع صحة الرجال في كلمتين اتنين بس من فضلك اقلع عن التدخين أو بطل تدخين كل البروجرامز التانية أو كل البروجرامز الطبية التانية بتقول لك بطل تدخين عشان ده بيموتك وهيعمل لك كانسر وكل الكلام الكتير ده أنا حبيت أخدها من زاوية مختلفة تانية النهاردة وأوري حضراتكم أعزائي الرجال ايه اللي هيحصل لما تتوقف عن التدخين وايه التغيرات اللي هتحصل لجسمك للافضل بعد ما تتوقف عن التدخين الحقيقه في اول 20 دقيقه هيبتدي معدل ضربات قلبك ينزل للشكل الطبيعي لانه اثناء التدخين بيبقى مرتفع شويه عن الطبيعي بعد اول ساعتين مما تتوقف عن اخر سيجاره هيبتدي معدلات ضغط دمك تقل وترجع للشكل الطبيعي مش بس كده كمان الدورة الدموية الطرفية اللي هي بتبقى لأطرافنا لإيدينا أو لرجلينا بتبتدي تتحسن وهتحس إنه يمكن إيدك بقت يعني أدفى من الأول لو إحنا في الشتاء. بعد 12 ساعة من إقلاعك عن آخر سيجارة بيبتدي معدلات أول أكسيد الكربون في دمك تقل وبالتالي نسبة الأكسجين تتحسن لأنه في دمنا الهيموجلوبين أو الناقل للحاجات دي يا إما بيشيل كربون مونوكسيد يا بيشيل أكسجين لما بتدخن بتملى كل الهيموجلوبين بتاعك بأول أكسيد الكربون وبالتالي نسبة الأكسجين في جسمك بتقل تماما وبتبتدي تأثر على وظائفك بعد أول 24 ساعة الحقيقة في الطبيعي جدا أن كل المدخنين نسبة تعرضهم لأزمات قلبية بتبقى 70% أكتر من الغير مدخنين النسبة دي بتقل تماما بعد أول 24 ساعة عن توقفك على التدخين واللايبيليتي بتاعتك إن أنت يجي لك إصابات بأمراض القلب أو بالذات بالأزمات القلبية بتبتدي تقل تماما. بعد 48 ساعة ودي نقطة مهمة جدا وكل المدخنين بيلاحظوها بعد 48 ساعة من آخر سيجارة هتقرر إن أنت تتوقف تماما هتبتدي حاسة الشم وحاسة التذوق عندك ترجع. ليه؟ لأنه الدخان اللي طالع من السجاير في الوقت ده بيعمل إريتيشن كبير جدا لكل الأعصاب الطرفية اللي موجودة سواء في مناخيرك أو في مستقبلات التذوق اللي موجودة في بقك وبالتالي لما الأعصاب الطرفية دي تبتدي تنمو بعد ما حضرتك تتوقف عن التدخين ب 48 ساعة هتبتدي تنمو وحاسة التذوق وحاسة الشم بالنسبة لك ترجع زي ما هي بعد أسبوعين لثلاثة من التوقف عن التدخين هتقدر تمارس حياتك الطبيعية بشكل أفضل نفسك هيرجع أفضل من الأول بكتير وتقدر تطلع لبيتك بشكل أسهل بكتير وتقدر تمارس حياتك اليومية بشكل أفضل أهم نقطة أنه بعد شهر التسع شهور كلنا عارفين أنه أي مدخن في البيت عندنا بنسمع له كحة مميزة بنسميها كحة المدخن تبقى كحة مميزة جدا الحقيقة أنه الكحة دي هتبتدي تختفي تماما من شهر التسع شهور بعد ما حضرتك تتوقف عن التدخين وبالتالي كرشة النفس أو الضيق النفس اللي بيجي لك ده كمان هيتوقف من شهر لتسع شهور وصحتك هتتحسن فمن فضلكم فقرتنا النهاردة كانت كلمتين اتنين بس ولكننا ناقشناها من منظور مختلف اقلعوا عن التدخين دلوقتي هنروح للفقرة اللي جاية من أجل صحة أفضل للسيدات We all know the sensitivity of aging issue for women and the importance and the idea of looking younger. So today we will discuss the importance of nutrition for your skin

fight the wrinkles. That's why I picked the top 8 foods that fight your wrinkles and help you to look younger. Number 1 is water. Water is very, very important to the health of your skin. You should be drinking around 2 liters daily. The second one is tomatoes, and tomatoes packed with vitamin C, which helps build the collagen in your skin. After 6 weeks only of eating tomatoes regularly, all the extra circulation will give you noticeable glow. Number 3 is green tea. Green tea has a lot of antioxidants that help your skin and protect it from any damage. Number 4 is berries. They contain flavonoids and polyphenols and a lot of vitamins and probiotics and antioxidants, which is free radical scavenger that helps your skin. Number 5 is yogurt, and yogurt has concentrated probiotics, which is very, very useful for your skin. Number 6, which is very, very important, avocado. Avocado has a glutathione, which is incredibly anti-aging and very helpful in fighting wrinkles and even helps with acne. Number 7 is honey. And honey has very high amount and concentrated amount of antioxidants, and it can be used as a part of face mask too. Number 8 and the last one is fish. And fish, they have omega-3 acids. And omega-3 fatty acids, it's the best fats for your skin and for the health of your skin. أعزائي مشاهدي وايت كوت، الحقيقة أنا عارف أهمية موضوع إن إحنا بالنسبة للسيدات إن هم يبانوا في صحة أفضل، يقللوا كمية التجاعيد لنضارة بشرتهم، وبالتالي يبقوا يحاولوا يظهروا بشكل أصغر من سنهم. ما تزعلوش، بس هي دي الحقيقة. فالحقيقة النهاردة أنا اخترت إيه أهم 8 وجبات تقدر تساعدنا ان احنا نكافح التجاعيد اللي بتظهر في وشنا دي، وبالتالي نظهر بشكل افضل وبشكل اصغر كمان. الحقيقه اول حاجه هي الميه، والميه مهمه جدا جدا لصحه ونضاره بشرتك، والمفروض تشربي يوميا حوالي 2 لتر ميه نقول. الحاجه الثانيه هي الطماطم، والطماطم من الاكلات المهمه جدا لصحه بشرتك، لانها بتحتوي على فيتامين سي، وفيتامين سي ده بيساعد على الصحه بتاع الجلد بتاعك، وفي نفس الوقت بيبني ماده الكولاجين اللي بيتكون منها جلدك، فبيساعدك على ان انت تكافحي كل التجاعيد اللي بتظهر فيه. الحاجه الثالثه هو الشاي الاخضر، والشاي الاخضر مهم جدا جدا لصحه ونضاره بشرتك، لانه بيحتوي على مجموعه من مضادات الاكسده اللي بتساعد جلدك انه بيظهر بشكل افضل ومن غير تجاعيد. الحاجه الرابعه هو التوت والفراوله. الحقيقه ان التوت والفراوله بيحتوي على 4-5 مواد مهمين جدا لصحه الجلد، هي الفلافونويدز والبوليفينولز ومجموعه كبيره جدا من الفيتامينات والبروبيوتكس بلس الانتي اوكسيدنتس كمان. كل ده بيساعد الجلد بتاع حضرتك انه يظهر بشكل افضل، وكمان تقدر يتقاومي اشعه الشمس اللي هي بتبقى ضاره جدا على صحه جلدك. الحاجه الخامسه ودي سهله جدا وموجوده في بيوتنا كلها، الزبادي. الزبادي فيه مجموعه من البروبيوتكس، البروبيوتكس دي بتساعد الجلد بتاعنا انه ينمو بشكل افضل ومن غير تجاعيد. الحاجه السادسه والمهمه جدا جدا جدا الافوكادو. والحقيقه انه الافوكادو العلماء لقوا فيه ماده اسمها الجلوتاثيون، الجلوتاثيون دي بتساعد جلدنا كله، وبتساعد انها تبني الجلد، مش بس انها تبنيه ولكن بتساعده انه يكافح اشعه الشمس الضاره وتاثيرها الضار على جلدنا. الحاجه السابعه ودي حضراتكم كلكم اكيد عارفينها هو العسل. العسل الابيض النقي بيحتوي على مجموعه كبيره جدا من مضادات الاكسده اللي بتساعدنا وبتساعد جلدنا ان هو يظهر بصحه افضل، وكمان كتير من حضراتكم في البيوت بتستخدموه كفيس ماسك او ماسك على الوش. الحاجه الاخيره هي الاسماك، والاسماك بتحتوي على نوع من انواع الفاتي اسيدز اسمه الاوميجا 3، اكيد حضراتكم سمعتوا عنه. الاوميجا 3 ده بيساعد ان احنا نبني الجلد، مش بس الجلد، والطبقه اللي تحت الجلد كمان بشكل صحي جدا، وبالتالي جلدنا يظهر بشكل افضل وتظهروا اصغر من تظهروا بطريقه افضل وتظهروا اصغر من السن كمان اللي موجود. هنروح للفقره اللي وراها وهي من اجل صحه افضل لاطفالنا. In Healthy Kids segment today, we're going to discuss the best ways to deal with the stubborn child. Dealing with the stubborn child or children is one of the challenges for parents.
as getting them to do even basic stuff like taking a bath or eating a meal or going to bed is a very, very challenging battle for parents. The best way to deal with a stubborn child is to show them that this behavior doesn't work. So have them, here is, today I picked 5 tips as well to discuss, and we'll have another 5 tips in our next episode. Our first step for the day to deal with the stubborn children is listen and don't argue in the beginning. You need to learn

communication is a two-way street. If you want your stubborn children to listen to you, you have to be willing to listen to them first. Number two is connect with them and don't force them, and always give them options. And instead of telling them to go to bed, ask them if they want to read like a bedtime story A or B. So always give them options. Number three is stay calm, because yelling at a stubborn, screaming kid will turn an ordinary conversation between a parent and a child into a shouting match. Your child might take your response as an invitation for him to verbal debate. This will only make things worse. Number four, which is very important, respect them and seek cooperation, and don't insist on adherence to directives. Empathize to them and never dismiss their feelings or ideas, and lead by example. Number five tip, which is very important too, is you need to work with your stubborn or strong-willed, with your stubborn kid, because strong-willed children are highly sensitive to how you treat them. So please be watchful to the tone, your body language, and the vocabulary you use. Use statements like, let's do this, how about if we did this, and instead of, I want you to do this. Use fun activities with your kids to do something. For example, if you want your stubborn kid to put his toys away, start doing it yourself, lead by example, and ask him or her to be your special helper. That would be very beneficial. You could also time the activity and the challenge with your kid to put the toys away faster than you can. There is a sneaky trick that mostly works. The most important thing is try to work with your kid. أعزائي المشاهدين، النهاردة اخترت موضوع بيمس كل بيت تقريبا، إزاي تتعامل مع طفلك العنيد. والحقيقة أنه ده بقى يعني تحدي لكل أسرة موجودة دلوقتي، أن أنت تخلي طفلك يعمل البيزك، الحاجات الأساسية جدا في اليوم، زي أنه ياخد شاور أو يأكل أكلة أو يروح السرير أو الحاجات دي. بقت قصة متعبة جدا، بقى فيها تحدي كبير جدا. والحقيقة في 10 نقط نقدر نتعامل بيهم مع أطفالنا، بالذات الطفل العنيد منهم. أنا اخترت النهاردة أن احنا نناقش 5، وهنناقش 5 الحلقة الجاية. أول 5 نقط is أن أنت دايما تتعلم أن أنت تسمع بالنسبة له، وما تحاولش تدخل معاه في مناقشة من البداية، لأنه basically أنت بتحاول تعلم طفلك العنيد أن هو يحاول يسمع لك. فأنت زي ما احنا قلنا، تحاول أن أنت تبقى قدوة لي، وتحاول تسمع له أنت الأول لحد الآخر، وبعدين تحاول تقنعه. الحاجة الثانية أن أنت دايما ما تحاولش أن أنت تجبرهم على أن هم يعملوا حاجة، ولكن دايما اديهم اختيارات. وهدي حضراتكم مثال بسيط جدا. إذا أنت عايز ابنك يروح يدخل السرير دلوقتي لأن ميعاد نومه جه عشان المدرسة بكرة، في طريقة أن أنت تقول له أنت هتدخل السرير دلوقتي أو ميعاد نومك جه ولازم تنام. في الحالة دي الطفل عنده قرون استشعار قوية جدا، سواء للغة اللي أنت بتستخدمها أو للغة الجسد بتاعتك أو المفردات اللي أنت بتستخدمها معاه. فأي نوع من أن أنت تبقى aggressive هو هيلقط ده. فبدل ما تقول له ادخل سريرك دلوقتي، يقول له تحب احكي لك مثلا الحكايه دي ولا الحكايه دي، عشان دي حكايه قبل النوم اللي هي ميعاد نومك جه. فانت بتدي له دايما اختيارات. الحاجه الثالثه المهمه جدا ان انت قدر الامكان نحتفظ بهدوءنا، لانه مع الطفل العنيد هو بيبقى متعصب جدا، فانت بتحاول تقول له ان انت ما تعملش ده، بس لو انت اتعصبت فانت بتدي له مسج ان ده اوكي ان هو يعمل كده. فقدر الإمكان تحاول تحتفظ بهدوءك جدا وانت بتتعامل مع طفلك. أنا عارف أنه ده صعب جدا، بس الحقيقة نحاول نعمله. الحاجة الرابعة أن أنت لازم تحترم اختياراتهم، وتعود نفسك أن أنت تحترم اختياراتهم. طالما مش مضرة بالنسبة لهم سيبهم يجربوا، وحاول تحترم اختياراتهم. ونقطة مهمة كمان أن أنت تقود بالمثال. يعني لو أنت عايز طفلك يعمل حاجة، ابتدي بنفسك الأول واعملها. زي ما كنت بتكلم شوية مع في فقرة الصحة للرجال عن أنه لو أنت مش عايز ابنك يدخن، ابتدي بنفسك وتبطل تدخين. النقطة الأخيرة والمهمة جدا بالنسبة لي، أن أنت دايما الأطفال عندهم طاقة كبيرة جدا، فإحنا هنحاول نستغل الطاقة دي ونشغلها لصالح اللي أنا عايز أعمله. فمثلا لو ابنك موقع كل لعبه على الأرض وأنت عايزه يلمها من على الأرض يحطها مثلا في المكان بتاعها، ما تقولوش لم دي حالا وحطها في المكان بتاعها، لأنه ده شكل أجريسيف شوية من التعامل.
ولكن ممكن تقول له انا عايز البطل بتاعي اللي هيساعدني ويعمل لي ده وتتدخله في تحدي، او تقول له

انا عايز اشوف انا هدخل اللعب دي والمها اسرع ولا انت. دايما تحطه في كومبيتيشن والتحدي، هتلاقي طفلك استجاب للموضوع ده جدا وابتدى يساعدك ويحط لعبه تاني مكانها. مهم جدا جدا ان احنا نعرف ازاي نتعامل مع اطفالنا وبالذات الطفل العنيد منهم، ونحاول نكسبه دايما في صفنا عشان ما نطلعوش على الكلام ده. دلوقتي زي ما انا قلت هنبتدي الفقره الرئيسيه في برنامجنا ادمان المشروبات الكحوليه. ابعتوا لنا كل اسئلتكم على صفحتنا على الفيسبوك لو حد عنده اي استفسار او اسئله او بيعاني من الموضوع ده او حد من اسرته بيعاني من الموضوع ده، او كلمونا في الفقره الاخيره وهتظهر ارقام التليفونات دلوقتي هنستناكم.

0: 80% of our liver disease, 72% of pancreatitis, 41% of people with seizures, and especially breast cancer. And I might add here, as we had talked earlier, women postmenopausal who are, and this is a direct, it is a, actually a documented co-occurrence, is women on estrogen replacement therapy after postmenopausal and having a almost borderline dependence on alcohol use disorder run 13 to 15% higher for developing cancer of the breast.
1: That's wonderful. That's a very important point, and I'll let translate.
0: And and I just may want to add, when you asked the health, in answer to your earlier question, we need to really bring that up. There's industry is continually trying to recruit people for the use of alcohol. Most of us are old enough to remember the Miller High Life commercial,
2: right?
0: Of years ago, where it said, it's Miller time, you worked hard all day, you deserve it. Right. We have data from 2-5 years ago where the Miller High Life commercial actually recruited over 7 million alcohol use disorders. There's been a petition in Europe, the European market, especially in Germany, to take cobalt out of the beer because they use cobalt to make it foam. And cobalt is creates a myocardiopathy syndrome, and they couldn't understand why so many people in Germany were developing heart failure.
2: We're going to let Dr. Tamer translate some of the details that you and I have been discussing.
1: الحقيقة السؤال كان عن الإحصائيات اللي موجودة دلوقتي عن إدمان المشروبات الكحولية. الإجابة كانت تقريبا 10-15% ليهم علاقة بإساءة استخدام المشروبات الكحولية بشكل عام، من 85-90% تقريبا ما بيشربوش. مهم جدا ان احنا كمان نعرف انه بالذات في إدمان المشروبات الكحولية حوالي 70% من الرجال 60% من السيدات. زي ما انا قلت، واحد من كل 6 او من كل 7 عندهم مشكلة مع استخدام الكحول بشكل عام. ودكتور سايمون سأله بعد كده عن المشاكل اللي بنعاني منها بالأرقام، سواء كانت صحية أو اقتصادية. فقالوا تقريبا مشكلة زي إدمان المشروبات الكحولية ليها دروباكس على الاقتصاد هنا في أمريكا حوالي 300 بليون دولار، يعني تقريبا 300 مليار دولار. 71 مليار منهم بشكل مباشر والباقي بشكل غير مباشر. رقم كان يخض جدا، فكرة ان انا اسمع انه 22 الف حالة بتموت تقريبا كل سنة من الالكوهول، 2 مليون اصابة سنويا، والاصابات دي بتيجي بسبب ان انت بتشرب كحوليات وتسوق، او ان انت بتفقد اتزانك وبيحصل لك اي بتقع، بتحصل حوادث مختلفة. في حوالي 5 مليون عربية او 4 مليون و600 الف بالشكل دقيق يعني بتتدمر كل سنة بسبب انه الناس بتشرب وتسوق. تقريبا 90%، وده رقم مهم جدا، من مشاكل وامراض الكبد بتبقى بسبب الكحوليات بالذات هنا في الولايات المتحده. التهاب البنكرياس 72% من التهاب البنكرياس بيبقى راجع للكحوليات. 41% من امراض الصرع او التشنجات اللي بتيجي الناس مختلفه نتيجه اعراض الانسحاب من الكحول. 13%، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا، يا ريت الكاميرا ترجع لي في النقطه دي، لانه دكتور هرساني قال انه 13% من سرطان الثدي بالذات بالنسبه للسيدات بعد انقطاع الدوره، بالذات اللي بياخدوا هرمونات او بياخدوا بدائل هرمونيه بعد انقطاع الدوره، بيحصل لهم ده. لو بيشربوا مشروبات كحوليه بعد سن انقطاع الدوره مع البديل الهرموني ده، بيرفع جدا نسبه اصابتهم بسرطان الثدي، وده بيوصل لنسبة 13%. Dr. Harsanyi, there is an important question everybody's asked, like why people start drinking in general? Like how they get hooked up in the first point?
0: Well, okay, alcohol is a substance that is universally available, and it's in the families we have that. And alcohol is usually available around, and people begin to drink alcohol as a social lubricant, and from there they begin to misuse it, then they get, so they abuse it, then they get habituated, they get dependent, and part of it is one day they wake up and realize that the substance has them and they're not able to make any decisions. But we see so many (clears throat)

طب أنا سؤالي كان على تأثير الكحوليات عن الحوامل، وده سؤال مهم جدا، وأرجوكم إنه كل حامل ما تشربش حتى ولو كاس واحد من الكحوليات. أنا عايز أرجع للسلايد اللي وراها لنا دكتور هرساني، وقال إنه دي صورة بتوري الحجم الطبيعي للمخ لست طفل عنده 6 أسابيع. اللي على الشمال ده مخه مكتمل تماما، وده الأم ما كانتش بتشرب أي مشروبات كحولية. اللي على اليمين، وده يوري الفرق الفظيع وتأثير المخ وحتى حجمه ونموه، والناقلات المواد الكيميائية والعصبية اللي فيه بتتأثر إزاي. حتى حجمه اللي على اليمين ده نفس المخ لطفل عنده 6 أسابيع في نفس السن، ولكن أمه كانت بتتعاطى الكحول أثناء فترة الحمل، وشايفين الفرق الرهيب بين الاتنين وعدم اكتمال نمو المخ للأم اللي عندها اللي كانت بتشرب مشروبات كحولية أثناء الحمل. الحقيقة دلوقتي هنطلع فاصل، we'll have a break. هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني عشان نكمل باقي فقرات حلقتنا، ومستنيين أسئلتكم.

0: along with caffeine. So high caffeine and high carbohydrates are the detriment to recovery.
1: Okay. Now, you mentioned, would you like to translate
2: yes,
1: first?
2: Yes, please. Okay. الحقيقة السؤال كان عن إذا إحنا إذا أنا كان سؤالي قبل كده على التغيرات اللي بتحصل في المخ فدكتور سايمون سأل على التغيرات أو التأثير اللي بيحصل على باقي أعضاء الجسم الحقيقة واضح من إجابة دكتور هرساني كل أعضاء الجسم تقريبا بتتأثر أول حاجة بيحصل قرح في الجهاز الهضمي بشكل عام ومن أهم النقط إنه بيعمل مشاكل كبيرة جدا في الكبد أمراض الكبد كلها سواء إنه بيعمل دهون على الكبد بيعمل يعني الكبد بيفقد التركيبة بتاعته التليف الكامل بيحصل تليف كامل في الكبد بيحصل مشاكل في الأوعية الدموية كبيرة جدا لأنها بتتسد نتيجة تراكم الدهون اللي بتحصل نتيجة الشرب طبعا السلوك الغير طبيعي اللي بيحصل بعد تناول المشروبات الكحولية وبتبقى يعني مش في وعيك زي ما بنقول فبتحصل سلوكيات مش صح طبعا حوادث نسبة كبيرة جدا جدا من زيادة الوزن نتيجة السعرات الحرارية الموجودة في المشروبات الكحولية بشكل عام ارتفاع ضغط الدم ارتفاع كبير جدا نتيجة السعرات الموجودة وتراكم الدهون في الأوعية الدموية مهم جدا تعرف كمان انه نتيجة ادمان المشروبات الكحولية انه جهازك المناعي بيتأثر تأثر كبير جدا وبتحصل مشكلة في جهازك المناعي اسباب كتيرة من الكانسر زي ما اتفقنا في جزء كبير من الستات بعد مرحلة انقطاع الدورة الشهرية بيحصل مشاكل كبيرة جدا وبالذات كانسر والسرطان الثدي زي ما بيقولنا وبالذات للي موجودين منهم على بدائل هرمونية كمان مهم جدا انه بيحصل مشاكل على الجهاز التنفسي لانه الكحول ليه نشاط مثبط تماما للجهاز التنفسي فالناس اللي عندهم ازمة والكلام ده بيحصل عندهم مشاكل كبيرة جدا دكتور حسين يتكلم على النيوتريشن او التغذية انه بيحصل تقريبا كل فيتامينات جسمك بتقل تماما له مشكلة كبيرة جدا على الذاكرة ناس كتيرة بذاكرتها بتتأثر بشكل عام قراراتها بتتأثر بشكل عام فمش بس المخ ولكن كل أعضاء جسمنا تقريبا بتتأثر نتيجة إدمان المشروبات الكحولية If people start to drink how do you start to build up some tolerance?
0: Okay may I add one thing to
2: sure.
0: reiterate my previous I did not want to condemn carbohydrates or caffeine they're both acceptable but in excess they are the thing and the thing is when I was going over the things previously we have gastrointestinal effects the oropharyngeal cancers and so forth caused by alcohol and cirrhosis but we need to emphasize to the audience that the liver is a wonderful organ it can regenerate itself even though you may come into treatment with early metabolic cirrhosis or fibrosis or hepatitis 99% of the people who are abstinent and get into recovery, their liver will go back. Otherwise, you will progress to fatty liver and cirrhosis. Now, how do you build up tolerance? that's a great question.
1: One drink at a time.
0: and that's a good way. And as some people have said, their first encounter with alcohol was love at first sight. Other people have told me that their first encounter with alcohol was complete repulsion, but because they were in a peer-oriented situation or social situation, they accepted it, and the second drink was not all that bad. And you actually get the euphoria, as we said earlier. You get a stimulus. It's a socially acceptable lubricant, and as a consequence, people use it to deal with psychosocial concerns. We see quite a bit of mix of benzodiazepines. We've heard of the tranquilizers, Ativan, Xanax, and so forth, but they are nothing more, as we discussed earlier, than solid booze.
2: Okay.
0: And so it's very important to warn our patients not to mix any form of sleeping medication, especially the Ambien products, like similar to that, with alcohol because it is can be a fatal mix and cross tolerance is the hallmark of the addictive disorder we use especially in a recovery center we use

0: benzodiazepines to detox from alcohol, or vice versa, we use sedative drugs. Tolerance is something that we build up over a period of time, and it leads to withdrawal and use and misuse of other substance.
1: السؤال كان عن ازاي الناس بتقدر توصل انها تشرب كميه كبيره بعد فتره او ازاي انها بتبني قدره جسمها انها تستوعب كميه المشروبات الكحوليه دي. فهو قال لي انه بعد فتره بيبتدي الكبد بتاعنا يفرز نوع معين من الانزيمات اللي بتقدر تتعامل مع الكحول في جسمنا، ولكن بعد فتره الكبد بيفشل تماما في ده، وبتبقى كمان بتنمو قدرتنا على شرب المشروبات الكحوليه لو انت بتحصل على التاثير السعاده اللي بتحصل عليها في الاول بعد كاس واحد. الحقيقه بعد فتره بتبقى بعد كاسين وثلاثه ويمكن ازازتين وثلاثه، وقدره جسمنا على استيعاب الكحوليات دي بتكبر جدا. كمان هو ذكر نقطه مهمه جدا، فكره انه الناس بتاخده في الاول عشان يساعدها على النوم، ولكن بعد فتره شكل النوم بتاعهم بيتلخبط تماما، او السايكل او دوره النوم بتاعتهم بتتلخبط تماما، فبيضطر يلجأوا للمنومات. وعلى فكره انه المنومات كلها بشكل عام هي ليها نفس تاثير الكحول لانها بتشتغل في نفس المكان في المخ. هيبقى معانا حلقه كامله على ادمان المنومات ان شاء الله، يمكن الحلقه بعد الجايه هتبقى عن ادمان المنومات. فده كان اجابته ازاي جسمنا بيبني التولرنس دي كلها بشكل عام.
2: Dr. Hosseini, earlier in the show we talked about how alcohol is introduced. A wallflower may use it as a social lubricant. And now they're the life of the party. An individual may be exposed to it when they attend college campuses. So we know some of the factors of when an individual starts to use alcohol. What factors do you think contribute that change the individual from just using alcohol to becoming alcohol dependent?
0: Okay, thank you. Now, that's a great question, because what we need to really look at, alcohol is a unique metabolism system compared to some of the other substances of abuse. Basically, a lot of it is metabolized in the GI system and the liver itself also. But basically, we got to look at genetic-wise, the propensity there, the tolerance of what other drugs they're taking. And one thing that we mentioned, genetics is a complete different field. We're actually, as we were talking pre-show, there is actually seven different genetic studies going on to put markers on an individual. And we will see the treatment of alcohol use disorders probably in the next few years be predicated on attending the genetic aspect of the disease. They've made great strides, and the tolerance is built up mainly like you induce it, and we have what we call induced enzymes. Women especially have low the enzyme for metabolizing alcohol in the stomach. They have a low alcohol dehydrogenase. So do certain Asiatic individuals. Typical of that is Japanese. 50% of the Japanese population have a low ADH, alcohol dehydrogenase, and they're intolerant of alcohol. They love the alcohol, but they're not able to metabolize it. So as a consequence, they developed historically without knowing what they call, when they have the sake ceremony, little thimble cups. That's why they use thimble cups compared to the English drinking.
1: Yeah. السؤال كان عن ايه هي العوامل اللي بتتسبب في ادمان الكحوليات بشكل عام. وزي ما قلنا قبل كده الادمان مرض، والمرض ده له مسببات. الحقيقه اول حاجه قالها دكتور هرساني هو الجينات، وعشان كده مش بس انهم اولادنا ان هم بقوا مدمنين لسبب ما، قد يكونوا اخذوا الجينات دي من الاب والام. عشان كده مش بس تلوم اولادك ولكن لوم نفسك في البدايه. الحاجه الثانيه قالها انه نسبه ادمان الرجال للكحوليات بتبقى اكبر من نسبه ادمان السيدات. الحاجة الثالثة المهمة جدا انه ادمانك للمشروبات الكحولية عادة بيجي في سن اصغر، ممكن سن الكلية او ما قبل الكلية. الحاجة الرابعة الاخيرة انه ممكن يبقى نتيجة شخصيتك انت وميولك للادمان بشكل عام كتركيبة شخصية. حاجة مهمة جدا كمان قال انه لو في عادة فاميلي هيستوري او تاريخ مرضي في العيلة عن طريق ادمان الكحوليات، بنسبة كبيرة جدا انه ممكن الاولاد يجي لهم. نقطة مهمة جدا لكل الناس اللي بتعاني من أعراض الاكتئاب أو القلق المرضي، وإحنا هنعمل حلقة عندها إن شاء الله الفترة الجاية، إنه المنومات اللي بياخدوها دي قد تؤدي

0: او الاعراض بتاع الاكتئاب او عدم النوم لفتره طويله جدا ممكن يؤدي ان انت تبتدي تستخدم الكحول وتسيء استخدامه كمان. فدي من الحاجات المهمه جدا اللي بتسبب ادمان الكحول. If we're talking about the alcohol dependency as a disease, and every dependency has withdrawal symptoms. So what are the withdrawal symptoms from alcohol, Dr. Hersin?
1: Well, there's the classic

0: sweats, irritation. Let me read the whole thing here. Okay, where is the? Thought we had the slide there with
1: delirium tremens.
0: Delirium tremens and the classic signs, craving.
2: Can it come up to seizures sometimes?
0: So seizures, and the main thing is, I don't think we have that showing here, but alcohol withdrawal is a craving where people begin to get irritability, blood pressure fluctuations, sweating. They get a lot of the homeostatic mechanisms of the body, the anger, irritability, all of this begins to show. So they're only one drink away from relief, and that's where the Bloody Mary came in, or a anxiolytic pill or something. And what this shows is that you do have a severe dependence, and I tell my patients, when you're at that point, it's time to get into some, structured treatment, because you're heading down the road to really a debilitating disease. Alcohol withdrawal is, as you said, Korsakoff, Wernicke's type syndrome. We can develop into all of those different ones. Mainly when you have confabulation, I see that quite often on our consults in the hospital, and we're able to institute a miracle drug, which is out here on the street or anywhere you can buy over the counter, called thiamine. Thiamine, 100 milligrams intramuscular, is like penicillin is to an infected beta strep throat. It can immediately stop the confabulation of a withdrawal syndrome and get the patient semi-stabilized, and we give them medical treatment.
2: سؤالي دكتور هرساني كان عن أعراض الانسحاب، بما أنه أنت مدمن فكل نوع من الإدمان ليه أعراض مختلفة من الانسحاب من الجسم. أعراض انسحاب الكحول من الجسم بتبتدي أن أنت يحصل رعشة في إيديك، بتبتدي تحس أن إيديك بدأت تبقى تريملس شوية، تبتدي تعرق بشكل كبير جدا، تبتدي عندك نوع من القلق وده بينعكس على تصرفاتك بشكل كبير جدا. بيبتدي كمان يحصل هلاوس لو أنت تعرضت لكمية كبيرة جدا من الألكول أكتر من اللي انت متعود ان انت تتعرض لها. بيبتدي يحصل صداع شديد جدا وقت اعراض الانسحاب، بيبتدي يحصل غمامان نفسي وترجيع شديد جدا. بعض الناس بتفضل ترجع لحد ما تقريبا البلعوم بتاعها ينفجر من قوه الترجيع اللي بيحصل. لو اعراض الانسحاب دي فضلت مكمله معانا في جسمنا، قد تاتي بنوبات صرع شديده جدا او تشنجات زي ما بنقول بالعربي. زي ما انا قلت، الهلاوس ممكن تبقى مصحوبه بحراره عاليه جدا، بس لما توصل لدرجه التشنجات او الصرع الكبير ده، لازم الناس في الحاله دي تروح المستشفى على طول، او هنا لو هم في امريكا لو في اي حد ابتدى يجيله السيجرز دي تكلم 911 على طول. مهم جدا ان انت تسال مساعده لو انت وصلت للمرحله دي. وغير كده المفروض ان اول ما اعراض الانسحاب بتبتدي تيجي، ان انت تسال تطلب المساعده. هنطلع دلوقتي الفاصل ونرجع مع حضراتكم لاخر فقره برنامجنا النهارده.

0: We have probably 7 to 10 other medications that we're using off-label. There's a new drug, a new version of clonidine that's released called lefoxetine. It's available in Europe. Mm-hmm. It's an excellent anti-craving drug.
1: How's naltrexone?
0: Naltrexone is the oral. It comes in oral or injectable. Oral, it you take it each day, but injectable, it's for a month. But it is only, it will block the receptors in the brain that give you pleasure from a drink. But it is only as good as the treatment.
2: Yeah, one of the injectable advantages of the injectable form is that it takes away the right for an alcoholic to not take the pills orally and then go ahead and drink in lieu of it. So there's a one big advantage of giving somebody injectable form of naltrexone.
1: So ask Dr. Harsanyi, too, how's your input about Vivitrol, too?
0: How would I what?
1: Vivitrol. How do you see Vivitrol?
0: Vivitrol is an excellent drug for when combined behavior modification for the treatment of alcohol use disorders in a structured program. It works very well. The person, it does take away the bang out of the booze, but they also need to have some other factors going for treatment for alcohol use. It's for opioid use disorder, it has its place, but we're not talking about that today.
1: Right. السؤال كان عن أهم جزء في البرنامج. طيب أوكي أنا عندي alcohol dependence، عرفت كل المشاكل بتاعته وكل إدمان المشروبات الكحولية، إيه طرق العلاج؟ الحقيقة دكتور حسني قال إنه في ثلاث حاجات لازم يمشوا مع بعض، العلاج بالأدوية، وهو ذكر أدوية كتير جدا، قال إن إحنا لازم نتعامل مع ضغط الدم المرتفع زي الكلونيدين، لازم نتعامل مع الكريفينجز إن أنت عايز ترجع تستخدم تاني، وده له طريقتين إن إحنا نقفل الريسبتورز اللي موجوده في مخك اللي بتخليك تحاول تشرب تاني عن طريق دراج زي النالوتريكسون او النوع التاني اسمه انابيوز. ده لو انت استخدمته وشربت الكحول هتبقى هيحصل لك كل اعراض الانسحاب اللي بتحصل بشكل خطير جدا. الحاجه الثالثه انه في دواء جديد موجود في السوق دلوقتي، هو عباره عن حقنه بتقعد لمده 4 أسابيع، وهو النالوتريكسون بس طويل المفعول شويه. ده بيقضي على فكره ان انت تحاول تستخدم تاني. حاجه مهمه جدا قال العلاج النفسي في مجموعات في جروبس، ده مهم جدا. السبورت الاجتماعي لازم نفهم ان الاسره عامل مهم جدا في العلاج. الحقيقه جزء مهم جدا هو كمان التغذيه، والتغذيه دي هنناقش لها حلقه ازاي تغذي مخك اثناء الامراض دي، وده هنناقشه في حلقه كامله منفصله. أرجو إن إحنا نكون عملنا غطينا إدمان المشروبات الكحولية بشكل كويس. في النهاية أحب أشكر ضيوفي. I would love to thank Dr. Harsanyi. It was wonderful. I have learned a lot today. Thank you so much for being with us, and it was such a great pleasure and honor to have you, sir.
0: Thank you for the honor of being here. Thank you.
1: Thank you, Dr. Simon, co-hosting, and it was a wonderful episode.
0: Thank you, sir.
1: Thank you so much. بشكركم أعزائي المشاهدين، ونشوفكم يوم السبت الجاي مع White Coat.

0: أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تترك الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.
1: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنايس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
2: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم ليك تسبحنا. سعداء جدا اننا نكون معاكم مره تاني على الهواء مباشره من شبكه قنوات الكارما والكارما تسبيح والكارما عيله وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وكمان الحلقه بتنزل على يوم الاثنين كده على اليوتيوب علشان اللي يحب يشوفها مره تاني. اشكر ربنا جدا جدا اننا كل مره ربنا بيكلمنا وبيفرحنا وبيبعت لنا كلام من عنده. اشكر ربنا كمان عشان شركائي ومقدمين برنامج لاجل وجودهم في الاستوديو. اخويا بهجت اهلا بيك.
1: اهلا اخويا صمد.
0: اخويا مايكل اهلا بيك.
2: اهلا بيك يا صمد.
0: اشكر ربنا جدا لاجل الكورال المبارك، الاخواتي المباركات، واشكر ربنا كمان لاجل العازفين المباركين الموجودين التعبين من اجل الرب ومن اجل البرنامج. شكرا للرب علشان الفرصه الحلوه اللي بيديها لنا علشان يكلمنا فيها. قبل ما اقول عنوان الحلقه والموضوع بتاع حلقتنا، باسم اخواتي اخويا بهجت واخويا مايكل، بنصلي لاجل تعزيه خاصه لاجل اخويا ناجح لواندي، هو من ضمن العاملين في قناه الكارما هنا في مصر، ولاجل اختي استر، ان الرب يهبهم تعزيه وبركه خاصه في اسم الرب يسوع المسيح في فقدان ابنهم اللي فقدوه فجاه. احنا ما زلنا بنصلي وهنصلي، واعتقد انتوا كمان تشاركونا الصلاه في كده. عايز اقول موضوع الحلقه موضوع جميل جدا اخذناه من كلمه الله. موضوع الحلقه النهارده واحنا ما زلنا في اجواء القيامه، عنوان الحلقه قام كما قال. قام كما قال. المسيح اتكلم مرات عديده اثناء وجوده هنا على الارض مع تلاميذه ومع الناس اللي حواليه انه سيموت وسيقوم في اليوم الثالث. لكن هنحكي في الموضوع ده ورد فعل الناس وهو عايش، ورد فعل التلاميذ والناس اللي كانوا حواليه، الدايره الصغيره اللي كانت حواليه بعد ما هو قام من الاموات. ما كانوش قادرين يصدقوا، بس هو قام كما قال. وده نفسي اشجع بيه في بدايه الحلقه كل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا النهارده. الكلمه اللي بتخرج من فمه هي كلمه الحياه، هي الكلمه المنطوقه من فمه، هي الكلمه الوحيده اللي لابد ان تصدقها. يمكن حد يقول لك كلمه بس تاكد في يوم من الايام يا ما يقدرش ينفذها حتى لو كان وفي في وعوده، بس ممكن ما يبقاش عنده قدره انه يعمل كده. لكن الشخص الوحيد القادر ان ينطق بكلمه ويفعلها بسلطان هو شخص الرب يسوع المسيح. عشان كده قام كما قال. تعالوا في البدايه نفرح بالرب. تعالوا في البدايه، تعالى نقول له يا رب احنا جايين نتوجك ملك وسيد، تعالى وارتفع وسطينا مع اخويا بهجت واحنا بنسبح الرب بالكلمات اللي جايه دي.

0: ملك الملوك صاحب السلطان معطي الرجاء نبع الحياة. للناس اللي لسه فاتحه التلفزيون دلوقتي موضوع حلقتنا قام كما قال. اخويا مايكل، من ضمن الحاجات اللي نفسي نبدا بيها حلقتنا النهارده، ناس كتير مش قابله فكره انه الفداء الموت. حتى التلاميذ لما كان المسيح يتكلم معاهم عن فكره انه هيموت ما كانوش قابلينها.
1: يعني ليه هم مش قابلين التلاميذ؟
0: بالظبط كده، يعني عايز اقول انه التلاميذ نفسهم ما كانوش قابلين فكره انه هيموت. فبدون موت اكيد ما فيش قيامه. وانا عايز اقول عايزين نوضح الفكره دي، ليه هم التلاميذ ما كانوش قادرين يقبلوا فكره انه هيموت؟
1: لانه التلاميذ كل اللي كانوا فاهمينه عن المسيح المسيا المنتظر اللي هم مستنيينه كان فهمهم وادراكهم لملكوته فهم ارضي بسيط. ده اللي كانوا فاهمينه، ان المسيح جاي المسيا الملك المنتظر اللي هيأسس ليهم مملكه هنا على الارض، هيحررهم من الرومان. لكن انه يموت ده موضوع مستحيل، ده موضوع لا يقبلوه. لدرجه ان المسيح نفسه لما قال لهم كذا مره، كل مره كانوا بيتهربوا من الكلام اللي بيقوله. مره بطرس يقول له حشاك يا رب انك تموت وانك تصلب، وكل مره يقول الرب ليهم الكلام ده هم مش قادرين يقبلوها، لانه كل اللي منتظرينه هو مسيا ملك ارضي هيملك عليهم ويسود عليهم. لكن كمان حتى على فكره بعد ما الرب يسوع مات وقام جات لهم البشاره انه قام، حتى دي في الاول برضو كانوا متشككين فيها.
0: أيوة.
1: لانهم كانوا مصدومين صدمه رهيبه، يسوع اللي حطوا عليه كل رجائهم مات، فكان عندهم صدمه مش قادرين يقبلوا حاجه تاني غير كده. وضيف لده كمان الفكره

0: اليهودي. اليهود لا يقبلوا شهادة الستات، واللي جم بالخبر والبشارة كانوا المريمات.
1: تعمل لنا مشاكل انت مع الستات، مش عايزين كده احنا.
0: هنتكلم تاريخيا في وقتهم. ستات طبعا على عيننا وعلى راسنا
1: طبعا.
0: يعني احنا الكورال ورانا ستات اهو كله يعني. لكن وقتها كان صعب جدا انهم يقبلوا شهادة ست. وعلى فكرة ده يوريني حاجة حلوة قوي، ان الرب يسوع طبعا الرب والكتاب كرم المرأة بشكل غير عادي. ده مش موضوعنا النهاردة، بس يكفي اقول للمشاهدين انه الرب لما اختار ان اول شاهد على قيامته يكون مين، اختار انه يكون امرأة. ده طبعا يوريني قد ايه الرب يعني راقي في تقديره للمرأة. فطبعا كل اللي انا بقوله ده كان صدمة بالنسبة للتلاميذ، ازاي يقبلوا قيامة يسوع، هم من الاصل مش قابلينها، وحتى لما قام وجات البشارة ليهم كان صعب عليهم تقبلها.
1: اخويا بهجة تعمل نيكست بسرعة عشان نرنم الترنيمة اللي جاية دي. هل القيامة دليل للفداء؟
2: طبعا لو لم يكن المسيح قد قام.
1: أيوة.
2: طب ازاي نضمن ان المسيح انتصر؟ ما انت هتقول ان انا رايح المشوار ده وهغلب فيه، دليل الغلبة انك رجعت، لانك لو ما رجعتش ممكن ما تكونش غلبت. فالمسيح قام كاثبات، مش عشان يكفر عن الخطية، لانه بالموت كفر عن الخطية، اخدها معه ودفنها واحنا كمان متنا معه، لكن علشان يعلن ظفره كإنسان كامل تغلب على الموت. لم يكن ممكنا أن يمسك من الموت لأنه أقوى من الموت، وده الإنسان الوحيد اللي انتصر على الموت في ناسوته في إنسانيته، مش كابن الله، لأنه كابن الله هو أقوى من الموت وأقوى من إبليس اللي كان معاه مفاتيح الموت.
1: أيوة.
2: لا، عشان كده كان لازم المسيح يقوم عشان يعلن الظفر، عشان يعلن النصرة، عشان يكون كرازتنا صحيحة ويكون إيماننا مش باطل زي ما قال الرسول بولس.
1: أيوة. وهنتكلم في الفكرة دي أكتر في الوقت اللي جاي. الفكرة اللي قالها بولس للكورنثوسيين في كورنثوس الأولى 15 عن فكرة إن لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا وباطل إيماننا. بس تعالوا نرنم مع بعض. موضوع النهاردة موضوع جميل، وبصلي من كل قلبي ربنا يفتح عينيك على قيامة المسيح بشكل أوضح، مش مجرد حدث. القيامة ليست حدث فقط، لكن القيامة هي شخص الرب يسوع المسيح لكل المجد. وده اللي قاله الرب يسوع لمرثا في يوحنا 11:25، أنا هو القيامة والحياة. فالقيامة ليست حدث، لكن القيامة شخص، هو شخص الرب يسوع. من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من آمن بي حتى لن يرى الموت إلى الأبد. تقول معقول؟ لن يرى الموت، لأنه المسيح يعطي حياة أبدية، حياة من نوع تاني، هي حياته هو شخصيا، فلن يرى الموت إلى الأبد. تعالوا مع أخويا مايكل نرنم الكلمات اللي جاية دي. هيا بالسجود، فالمسيح قام كسر القيود، زي ما كان بيقول أخويا بهجت، بدد الظلام.

0: مجد للرب إلهنا العظيم. لما بنتكلم عن قيامة المسيح يمتلي قلبك بالرجاء، بس يمتلي قلبك بالرجاء أكتر لما تختبر هذه القوة المغيرة، الحياة، حياة المسيح، حياة القيامة. وده اللي كان لمح لي أخويا بهجت في كرونسوس الأولى 15، هاخد اللينك من كلامك، قال إن لم يقم، في كرونسوس الأولى 15 وعدد 14، وإن لم يكن المسيح قد قام فقال فباطلة كرامتنا وباطل
1: أيضا
0: إيمانكم. يعني لو توقف المسيح عند مرحلة إنه إنسان عظيم جه يصنع معجزات، شفى المرضى، أقام موتى، فتح عينين الأعمى، ومات، حطوا القبر، شكرا، وقفنا عند الحتة دي. البولس هنا بيقول باطل كرامتنا وباطل
1: إيمانكم،
0: إيمانكم كمان.
1: القرينة بتاعت النص ده القريبة ان الرسول بولس كان بيعالج مشكلة عند الكورنثيين، ان هم كانوا قلقانين على اللي ماتوا بسبب الاضطهاد، قتلوا، او ناس ماتوا موتة عادية بس ماتوا ما شافوش ربنا زي ما كانوا بيوعدوهم ان ربنا جاي ياخد المؤمنين بيه السماء وكده، ما شافوش ده، فقال كده يبقى راحوا. طب نعمل ايه علشان الناس دول؟ ولا سيما الثقافة الوثنية اللي كانوا عايشين فيها كان بتقول ان اللي مات خلاص راح،
0: أيوة.
1: الحي ابقى، فخلاص نعيش على رجاء للاحياء. طب وفين رجاء الاموات؟ لا خلاص راحوا. لا، قيامة المسيح جميلة، مش بس عشان المسيح بس قام، ولا علشان كمان المسيح وعد بالقيامة للاحياء، لكن حتى اللي ماتوا المسيح إله أحياء.
0: أيوة.
1: في يوحنا 8 لما كانوا اليهود بيتهموه الرب يسوع الكلام كتير جدا، الأصحاح كله كلام دسم، حضرتك ذكرت منه حتى إنه لن يرى الموت إلى الأبد. اللي يؤمن بالمسيح لن يرى الموت، دي حقيقة. وفي يوحنا 11 بعد قيامة لعازر لما كان بيكلم مرثا ومريم، قالت له أيوة هيقوم أخويا في اليوم الأخير، ما أنا عارفة موضوع القيامة. لا لا، أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، ومن كان حيا فلن يرى الموت إلى الأبد. نفس الكلام اللي قاله في يوحنا 8 كرره في يوحنا 11، الحياة في المسيح، مش الحياة يعطيها المسيح.
0: أيوة.
1: الحياة في المسيح، إن كنت في المسيح فأنت حي ولن ترى الموت. عشان كده كان لازم يتبرهن ده في المؤمنين اللي ماتوا. عشان كده إحنا مش بنكرز بالمسيح قام لوحده، ولا بنكرز بالمسيح هيقوم فيما بعد ناس ماتوا، لكن المسيح يسري قيامته، تسري على الأحياء وعلى الأموات النهاردة، رجاء للكل، للاثنين. وده يدينا أمل أن الموت قوي، ولأن المسيح انتصر على الموت فأعلن قوته على الموت. الموت اللي بيفرق الحبايب ما عادش ليه سلطان، ممكن يفرقنا النهاردة بس سنلتقي بكرة. عشان كده لو كرزنا المسيح مش شاطر قوي في موضوع القيامة يبقى كرزتنا ناقصة، وإيماننا كمان ناقص.
0: جميل الكلام. بسرعة التليفونات هلت علينا، بالرغم من أنه في أحداث حوالينا يمكن تاخد الناس شوية، لكن التليفونات جت بسرعة. ألو ألو
2: ألو،
0: أهلا يا أخت سيلة، أهلا وسهلا بحضرتك.
2: سلام المسيح معك أخي صامويل.
0: أهلا وسهلا بك.
2: وأخواتي الغاليين بهجت ومايكل والعازفين والكورال. واجب الحياة لا يمكن أن القبر يحتويه. وسيد المسيح لما كان على الأرض أقام ثلاث أشخاص، الأرملة
0: ابن الأرملة
2: وابنة يايروس، ابن الأرملة وابنة يايروس، وقبل الصليب لعازر الذي أمتن.
0: تمام.
2: فالسيد المسيح له كل المجد، كرز لينا أو إدى عنوان إن واجب الحياة لا يمكن أن يموت. وبعدين هو
0: واهب الحياة لابد أن يموت ويقوم من الأموات. شكرا يا أخت سيلة، واضح أن فصلنا الاتصال، فقدنا الاتصال بيكي. معنا تليفون تاني.

0: ده كمان. الو،
1: الو،
0: اهلا بيك، اهلا بحضرتك، اخ مجدي.
1: مساء الخير ومساء البركة.
0: مساء البركة عليك يا حبيبي، اهلا وسهلا بيك.
1: أنا كنت عملت مداخلة عشان أطلب صلاة أصلي من أجل الأخ الطيب نجح لوندي، إن ربي يعزيه ويعزي أسرته.
0: آمين.
1: والرب يسوع هو السيد الموقف، والرب هو اللي يعطي له بلسان في قلبه.
0: آمين في اسم يسوع.
1: يعطي له صبر وتعزية.
0: آمين.
1: ويبارك حياته، لأن الرب طبعا هو إله طيب وإله الرحمة.
0: نعم.
1: وعملت مداخلة برضه على أساس هتكلم، إن الرب يسوع لا يترك أولاده حتى مهما إن زاغوا وإن بعدوا بعيد، زي عمواس الرب اصطحبهما قال لهم لماذا أنتم عابسين؟
0: أيوه.
1: فابتدوا يعني يقولوا له الأحداث، اللي أنت مش عايش في المدينة، حصل لحد ما إيه؟ مال الغروب، مال يوم الغروب، قال له أنت إزاي مش تعالى اتفضل معانا؟ وعندما الرب فتح عينهما وكسر الخبز فأبصر،
0: فانفتحت عينهما
1: الرب يسوع
0: وعرفاه. تمام.
1: فتحت عينهما. الرب يرقكم، يبارك كل نفس متألمة ويعطيها تعزية ويعطيها بلسان من عنده.
0: شكرا جدا.
1: حنون وعزيز.
0: أكيد. أكيد. شكرا يا أخ مجدي للمشاركة. وفعلا موضوع تلميذي عمواس ده من ضمن الحاجات اللي يمكن فكرتنا بيها في لوقا 24. معانا تليفونات تاني. طيب أمين. هرجع بالكلام بعد الترنيمة اللي جاية دي لأخويا مايكل. كذا مرة المسيح يتكلم معنا مع التلاميذ، وهسألك كم مرة تكلم المسيح معاهم انه هيموت وسيقوم في اليوم الثالث، وبالرغم من كده التلاميذ برضو كان مع تكرار الكلام. مفروض الواحد يعني ببساطة كده يفهم، لما انت تقول لي مرة واثنين وثلاثة وتقول لنا كم مرة هو قال، وانت كنت قلت لي الكلام ده قبل الحلقة وتشجعت جدا بيه. بس تعالوا نشاور على الرب في الترنيمة اللي جاية دي، بنشاور عليه وبنقول له انت، مش حاجة تاني، انت القيامة والحياة. هو قال عن نفسه انا هو القيامة، بس احنا في الترنيمة دي بنشاور عليه، بنقوله انت القيامة والحياة، خلاص نفوسنا والنجاة، عليت مقامنا. احنا مقامنا كان في التراب، الخطية دفستنا في الارض، دفستنا فعلا في الارض، جابت بوزنا الارض. من يفعل الخطية فهو يفعل التعدي، فالتعدي كان في وجه الله، لكن عليت مقامنا ورفعتنا. مش بس بقينا، ده احنا بقينا اولاد الله، ما بقيناش عبيد، لسنا بعد عبيد بل احباء. يلا تعالوا نرنم مع بعض، وبعد كده روح بالكلام لاخويا مايكل.

0: عليت مقامنا ورفعتنا وبقينا فيك أولاد الله. قبل ما أروح بالكلام لأخويا مايكل كنت بسأله قبل ما نقول الترنيمة دي، المسيح اتكلم كذا مرة مع التلاميذ ومع الناس اللي حواليه، ومن ضمنهم تلميذي عمواس اللي كانوا في قمة الفشل والإحباط، وبعد ما قام المسيح برضو وفضل ماشي معاهم كذا مرة، وهنعرف المرات دي في كل مرة قال لهم إيه، وأدي كانت مرات عديدة. بس هاخد التليفونات دي وأروح بالكلام لأخويا مايكل على طول. ألو؟ ألو؟
1: السلام، مساء الخير.
0: مساء الخير، أهلا بيك يا أخ مصطفى.
1: الصوت مسموع؟
0: مسموع، بس ممكن تعلي شوية كمان.
1: أنا عندي سؤالين.
0: اتفضل.
1: إزاي ممكن إنسان يعيش قيامة جديدة في المسيح كل يوم؟ والسؤال الثاني، إيه الفرق بين موت المسيح وقيامته في تحقيق الفداء؟ وأتمنى إجابة على هذه الأسئلة.
0: تمام، شكرا ليك. أعتقد السؤال الثاني جاوبنا عليه، لكن السؤال الأولاني ممكن أخويا مايكل في سرد إجابته يقوله. ناخد تليفون كمان تاني. ألو؟
2: ألو، مساء الخير
0: يا أختي نهال، أهلا بيكي.
2: نعمة وسلام حبايب قلبي الغاليين، الأبطال الثلاثة اللي مالين الأرض بتسبيح حقيقي للرب، وأحلى فريق ترنيم صمويل ومايكل وبهجت مع حفظ الألقاب. بجد عايزة أقول لكم كلمة من القلب، إن الرب فخور بكل واحد فيكم على حدة. ودي مش مجرد مجاملة أو مقدمة ببتدي بيها كلامي، لكن أقول الصدق في المسيح.

0: بيبقى طاير من الفرح لما بشوف شباب في سنكم زي الورد اختاروا بكل إرادتهم أنهم يخدموا ويكرسوا حياتهم للإله الذي مات عنهم وقام. وعلى قد ما بفرح بيكم على قد ما قلبي بيتوجع من جوه لما بشوف وبسمع كمان بوداني شباب معاندين، وسامحوني في منتهى الاستهتار، كما لو كانت الحياة لسه طويلة قدامهم فيقدروا يعيشوا حياتهم بالطول والعرض، وبعدين لما يكبروا يبقى بقى يفكروا يعيشوا حياتهم سيريسلي أو بجدية. وادينا سمعنا عن جاستن اللي انتقل بدون سابق انذار، بس احنا فرحانين لأنه هو مؤمن حقيقي. فأنا من على منباركم بسألكم سؤالا جريئا، يا ترى اللي بتوعظوه لينا وانتم عايشينه ده يعني مدركين ومقتنعين ان يسوع مات واخد العقاب بدل منكم وبالتالي جايين تعيشوا له ما تبقى من عمركم، ولا هي مجرد تنفيذ اوامر الوالدين اللي طلعتم لقيتوهم في البيت المسيحي فسلموكم الايمان وبالتالي زي ما حد قال لي بحصر اللفظ وهو للأسف ألحد حاليا وبعد عن الله خالص، قال لي أنتوا بس زي الروبوت زي الإنسان الآلي اللي استلم شوية تعليم ومبادئ وعايش علشان ينفذها وهو خايف من العقاب وإرضاء لوالديه فقط لغير. فأنا طبعا فاهمة أنه دي مش ثقافتنا أساسا أننا نعبد الله لمجرد الخوف منه ولا من العذاب اللي هيرمينا فيه، لكن للأسف كل بلادنا العربية ورثتنا هذا الفكر. فأنا طالبة من حضراتكم الأمانة في الرد، وهقول سؤالي ببساطة، يا ترى بجد الحياة مع يسوع بورينج والإكسايتمنت أو الإثارة هي في حياة العالم فقط؟ وهل يا ترى أنتوا حاسين أنه في حاجات في شبابكم فقدتم الحصول على لذتها بسبب تكريس حياتكم لله؟ وآخر حاجة أختم بيها كلامي، عندي سبيشال ريكوست لو قدرتم في حلقة تانية تجيبولنا دلائل وبراهين على قيامة الرب يسوع من خارج الكتاب المقدس، لأنه للأسف لما بنتكلم مع ناس غير مسيحيين بيصعب علينا أقنعهم بما جاء في كتاب هم في رأيهم بكتاب محرف. فلو تكرسولنا حلقة كده يبقى كتر خيركم، وشكرا جدا على كم الترانيم الرائعة اللي باركتونا بيها النهاردة، ومن مجد المجد باسم يسوع.
1: شكرا شكرا شكرا يا أختي نهال، ميرسي جدا للمشاركة. و وممكن بعد ما أخويا مايكل يخلص إجابة الجزء اللي أنا قلته له أخويا بهجت، يعني فكرة أنه يعني هل إحنا عايشين حياة بورينج يعني عشان إحنا ادينا حياتنا للمسيح كده ومقتنعين بشوية مبادئ ورستها من أبويا وأمي؟ أعتقد بهجت هيوفي ويكفي. معنا تليفونات تاني ولا أدخل على أخويا مايكل؟ ادخل على اخويا مايكل على طول.
2: ادخل
1: ادخل. طيب افكر الناس تاني، انا كنت بسال المسيح كتير اتكلم وكذا مره وكام مره، وفي نفس الوقت قمه الاحباط ان انت تتكلم مع ناس كتير عن موضوع واحد هو ما فيش غيره، وبعد كده برضو حتى التلميذين اللي فضل ماشي معاهم سكه طويله، يعني الكتاب يقول مشي معاهم من مسافة طويلة، يعني على الأقل 30 غلوة، يعني 30 غلوة دي أكتر من 6 كيلو تقريبا أو 13 كيلو، يعني مسافة طويلة، وهم يقول الكتاب في لوقا 24 ما عرفوهوش. يعني تخيل أنا ماشي معاك
2: ومسكت
1: عينهما، مش عشان إنه يشوفوه، لا ده هم شايفينه، لكن في لفظ دقيق جدا في لوقا 24 يقول أمسكت أعينهما عن معرفته. فواضح إنه الحال من بعضه، يعني حتى الوقت ده دلوقتي بعض المسيحيين هم بيعرفوا عن المسيح بس ما يعرفوش المسيح. فنفسي توضح لنا الفكرة دي أكتر.
2: أمين. هحاول طبعا أكون سريع في الفكرة اللي بتسألني فيها يا أخويا صامول، وأحاول برضو أروح لإجابة أخونا مصطفى في السؤال الجميل اللي سأله إزاي نعيش حياة القيامة دي بشكل عملي. عايز أقول أنه طبعا زي ما أنت بتقول حاجة محبطة جدا أني أتكلم بوضوح شديد مع حد في موضوع وأكده مليون مرة وهو في الآخر مش فاهمني لأنه مخه مقفول في حتة معينة. طبعا المزايا عمواس من أعجب النصوص والأجزاء اللي ممكن لما نبص فيها إزاي هو بيكلمهم وماشي معاهم وأمسكت أعينهما عن معرفته، لأنه ببساطة هم مخهم كان واقف عند الموت والصلب رغم أنهم كانوا بيفكروا فيه وبيتكلموا عن شخصه، لكن مش قادرين يعرفوا ويدركوا وهو بيتكلم معهم أنه قام. لكن عايز أوضح أن المسيح

0: قيامته وانه اعلانه وتصريحه عن انه هيموت ويقوم، وكمان قال بالنص انه بعد 3 ايام، ده ما كانش حاجه مفاجاه، ده المسيح قال الكلام ده كذا مره. احنا عارفين ان قصه حياه المسيح اتكتبت في 4 كتب زي ما بيطلق عليهم الاناجيل، الانجيل بحسب متى، الانجيل بحسب مرقس، الانجيل بحسب لوقا، الانجيل بحسب يوحنا. المرات اللي ذكر فيها الرب يسوع ان هو هيموت ويقوم، انا عندي على الاقل 5 مرات، يعني اقول بسرعه لو المشاهد يحب يكتب ويرجع للنصوص دي لان ما عندناش وقت نتكلم فيها بالتفصيل. لكن في متى 16 الرب يسوع اشار ان هو هيذهب ويموت ويقوم، في متى 20 قال كده برضو، في متى 26 قال كده كمان، في لوقا 9 قال كده، في يوحنا 2 قال كده. كل مره كان بيقول بوضوح، مش بيقول بشكل خفي او بيتكلم بمثل، لا كان بيقول بوضوح. يعني اقول مثلا في متى 16، مثلا في متى 16 من ذلك الوقت ابتدا يسوع عدد 21 يظهر لتلاميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم. شوف الكلام بقى الواضح جدا، ويتالم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنه والكتبه ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. مفيش اوضح من كده. ده مره تاني في يوحنا، كمان في انجيل يوحنا لما طلبوا اية آية اليهود، اية آية ترينا حتى تفعل هذا، راح قال لهم عشان يقول لهم ان هو المسيا، اجاب يسوع وقال لهم في يوحنا 2 من عدد 18 ل 22 انقضوا هذا الهيكل، كان بيتكلم عن هيكل جسد، وفي 3 ايام اقيمه. فقال اليهود في 46 سنة بني هذا الهيكل، أفأنت في 3 أيام تقيمه؟ هم فاهمين عن هيكل سليمان. أيوة. أما يسوع فكان يتكلم عن هيكل جسدي. الرب يسوع أتكلم بوضوح شديد جدا عن قيامته في اليوم الثالث. عشان كده كانت حاجة عجيبة جدا أنه رغم كل التصريحات الواضحة دي اللي الرب يسوع بيتكلم فيها بوضوح، إلا أن تلاميذه دماغهم واقفة عند أنه إزاي يموت ويقوم. وده زي ما ابتدينا الحلقة مع حضرتك يا أخويا صامول، أنه الفكرة أنهم كان مخهم مس بيفكر في ملكوت أرضي مش قادرين يتخطوا ده. لكن أروح لحتة عملية بقى علشان نجاوب على سؤال أخونا مصطفى، وكمان في فكرة حلوة قالها أخويا بهجت أكمل عليها. إنه في رومية 4 مكتوب عن الرب الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا، ده لما أربطها بالكلام اللي في كورنثوس الأولى 15، إنه إن كان المسيح لم يقم فباطل إيمانكم. إحنا إيماننا قائم على إن المسيح مات ودفن وقام. في حقائق أساسية لو اتهزت باظ الإيمان المسيحي. إيه هي؟ أن المسيح ولد من العذراء مريم، أنه ولد من عذراء عشان يكون بلا خطية، أنه مات على الصليب، أنه قام من القبر. لو أي حاجة من الثلاثة دول اتهزت في إيماننا المسيحي، لا باطل إيماننا. لأنه لما جه مولود من العذراء فجه بلا خطية ليحمل الخطية فيكون كفر عننا، يبقى لينا خلاص. لما مات على الصليب دفع ثمن الخطية فصار لينا خلاص. لما قام من الموت زي ما كان أخويا بهجت بيقول أكمل العمل، وأصبح العمل مسدد بالكامل فأصبح لينا خلاص. هد أي حاجة من دول إذن ليس لنا خلاص. أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا عشان نكون بلا لوم، والحساب الدفع بالكامل، وكأننا في تبريرنا وكأننا ما عملناش حاجة. أروح آخر حاجة بسرعة شديدة لسؤال أخويا مصطفى، إزاي أعيش بقى القيامة؟ في آية جميلة قوي موجودة في رومية 6 عدد 4 يقول كده: حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب. شوف إحنا نعمل إيه بقى؟ هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. أخويا مصطفى وكل الحبايب اللي بيسمعونا النهاردة، عايز تعيش حياة القيامة تسلك في جدة الحياة. يعني ايه جدة الحياة؟ يعني لان طبعا التعبير دوت باللغة العربية صعب شوية، لما نفهمه في اصله اليوناني جدة الحياة تعني الحياة الجديدة. يعني اسلك في الحياة الجديدة اللي ربنا حطيني فيها. عايز اعيش القيامة احيا مع المسيح، او زي ما قال مع المسيح صلبت فاحيا، لا انا بل المسيح يحيا في.
1: شكرا يا اخويا مايكل. اخويا باجت، هل احنا ورثنا الحاجات دي عشان شفنا ابونا وامنا زي ما كانت بتقول الاخت نهال؟ وهل احنا لما عشنا الحياه دي بقينا يعني هي قالت بورينج، يعني كلمه بورينج بالانجلش كلمه صعبه جدا يعني، بس يعني حياه، يعني اتحرمنا من حاجات كتير، يعني هل دي حقيقه؟
2: يعني في اختصار شديد هقول

0: فيش حد من اللي اختبروا قوة القيامة في حياتهم وقاموا مع المسيح المقام عاشوا حياة ما لهاش معنى. وما فيش واحد على وش الدنيا كان ولا هيكون ولا موجود ما اختبرش قوة القيامة وعاش حياة لها معنى. إنسانيتنا بترجع لنا بالقيامة. إنسانيتنا بترجع لنا بتبعية المسيح. بنعيش حياة لها معنى، لها هدف. بنحط رأسنا على المخدة وإحنا مش بنهرف نفسنا عشان بندور على مصلحتنا أو مجدنا أو اللي أهلنا أو اللي خد حقنا. إحنا عايشين عشان حد تاني. خرجنا من زواتنا وعطينا حياتنا لحد يستحق فاستخدمها أحلى استخدام.
1: رائع الكلام. موت وقيامة وألف دليل ونبوات تحكي التفاصيل. وياريتك ترجع للنبوات وكلمة الله. ده حتى الناس اللي من بره دائرة المسيحية دلوقتي بدأوا يدوروا أول ما حصلت الحروب، بس هم بيدوروا على نفسهم الحقيقة، بس بيدوروا الناس لنفسهم اللي قالوا ما صلبوه وما قتلوه لكن شبه لهم. دول نفسهم دلوقتي أول ما حصلت الحروب الأخيرة دي بدأوا يدوروا هو المسيح قرب يجي ليه، لأنه هو بيؤمن بحاجة عنده اسمها يوم القيامة. ويوم القيامة ده مرتبط بمجيء شخص هو رب القيامة، مش مرتبط بحدث. وهم عارفين كده كويس أنه مرتبط بشخص يجي مرة تاني لأنه حي. والشخص الوحيد الذي هو حي هو الذي يستطيع أن يدين، لأنه أعطي كل السلطان لأن يدين. الله أعطاه كل السلطان لأن يدين، لأنه هو من صنع الفداء، هو من قام من الأموات ناقضا أوجاع الموت. فيوم القيامة ده خايفين هم منه، وبيقول إيه، معقولة خلاص العالم هيلم ظرفه بمجيء المسيح مرة تاني؟ دور في النبوات. ترنيمة الجاية دي ترنيمة جميلة كتبها أخويا إسحاق أنور لحنها أخويا بهجت. يلا تعالوا نسمعها مع بعض، ولو عارفها رنم معنا.

0: أحلى بشارة بنذاعها لكل الناس حوالينا هي بشارة الإنجيل، أن المسيح جاء ومات ودفن وقام في اليوم الثالث. علشان كده اخترنا عنوان حلقتنا قام كما قال. لكن بعد ما قام كان في ردود أفعال كتيرة، وردود أفعال الناس دي اللي كانت حوالين المسيح قريبة قوي قوي من ردود أفعالنا. هبدأ معاك يا أخويا بهجت برد فعل المريمات، على قد ما أخويا مايكل قال أنه الناس مصدقوش لأن جات من عند المريمات أنهم كنساء، اليهود ما كانوش بيؤمنوا قوي بشهادة النساء، لكن كان عندهم أشواق، بس في نفس الوقت هم رايحين يقدموا حنوط لواحد برضو ميت، فأخذين الحنوط ورايحين. بس أيوة. يقول الكتاب وإذا الظلام باقي.
1: أنا قريت الكتاب المقدس قراية بالترتيب الزمني، أكيد أنتوا عارفين، فلما حطيت الأحداث جنب بعضها وأنا بقراها بقالي سنين بقرا بالطريقة دي، اكتشفت اكتشاف مذهل إن الرب يسوع كان زعلان جدا بعد القيامة، كان غضبان، كان في حسرة في قلبه. المفروض تصدقوا أخويا مايكل قال، هو قال لهم أكتر من 5 مرات ابن الإنسان هيسلم ويصلب ويموت ويقوم حسب الكتب. عشان كده مع تلميذه عمواس زعل، ما كانش بيقول لهم يا حرام انتوا مش عارفين، طب افهمكم، لا كان زعلان. ومع بطرس كان زعلان، ويوحنا زعلان، مع توما اللي مش مؤمن زعلان، حتى المريمات لما قال لهم تذكرنا كلامه، يا كنتوا ناسين، انتوا المفروض يعني فيكم الرمق شويه.
0: صح،
1: رد فعل المريمات ببساطه كانوا خايفين، كانوا فرحانين، كانوا يعني متذكرين، لكن كمان رجعوا بالبشارة، وده كويس، ده اللي عملوه. في حد لما بيتلخبط بيتلبش بيسكت.
0: أيوة.
1: هم لما اتلخبطوا وتحيروا راحوا قالوا، وتلميذة عمواس قالوا حيرونا، بدل ما يقول طمنونا.
0: أيوة
1: أو فرحونا.
0: صح.
1: أو فكرونا، لا حيرونا. واضح الموضوع كان عايز قلب يصدق، مش كده فتح ذهنهم ليفهموا، الأذهان كانت مقفولة. فالمريمات هم افضل الوحشين يعني بس كانوا وحشين برضو.
0: بس فيهم نقطه ايجابيه زي ما انت قلت، انهم رجعوا وزاعوا
1: الخبر. ده افضل حاجه عملوها،
0: رجعوا زاعوا الخبر. هنرنم علشان الوقت بيجري، وهاخد رد فعل بطرس مع اخويا مايكل بعد ما نرنم الترنيمه الجميله دي مع اخويا مايكل المعروفه. المسيح قام بالحقيقه، قام، حمل احزاننا، غفر أثامنا، بجلدته الشفاء، وهو نبع السلام. تعال أقول له النهاردة يا رب يمكن تكون أنت أو أنا شبه المريمات، عندي أشواق أنه ناحيته بس أنا رايح لقبر. أوعى تروح لقبر وتفكر أنه مقفول، لا، القبر فارغ، والذي كان في القبر قام، وهو معك ليقيمك من قبر خطاياك لو أنت طلبت من كل قلبك. يلا تعالوا نرنم مع بعض.

0: أقام بالحقيقة قام حقيقة تملأ قلوبنا بالرجاء والفرح والابتهاج، وده اللي حصل دلوقتي وسطينا هنا في الاستوديو. بجد هاخد تليفون واروح بالكلام لأخويا مايكل. ألو، ألو، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: مساء الخير يا باشمهندس سمير،
0: أهلا وسهلا، أهلا بيك.
1: وديع واليمامية،
0: أهلا أهلا يا أخ وديع، أهلا وسهلا بحضرتك يا أخ وديع، اتفضل يا بركة.
1: في تلميذية مشاركة في سفر التكوين 3 عدد 7، يقول: فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان، آكل آدم وحواء من الشجرة المالية عنها وسقط بالخطية، وانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان. من 24 عدد 31 يقول عن تلميذي أمواس: فانفتحت أعينهما وعرفا في الخطية أرضنا العريانين. لما المسيح جاب مسدد ديون الخطية انفتحت عينهما وعرفوه. هذا هو الآكل خلاص إسرائيل، هذا هو الآكل خيامته. ولما المسيح قام والصخور تشققت والطبيعة اتغيرت، كان لابد أن يقيم معه كثيرين. نزل أقسام الأرض السبلى 3 أسابيع انعطى عطايا. حبيبي الغالي، في القيامة أمجاد، في الخطية تعاسى.
0: نعم.
1: في القيامة خلاص، في الخطية موت. وعلينا نتعلم الدرس أن تنفتح عيوننا ونعرف الرب جيدا ونسلم إليه وهو رب القيامة، قادر أن يتداخل في صفة، يهب للمريض شفاء.
0: أمين يا أخواتي، شكرا. شكرا جدا يا أخ وديع، شكرا لأجل المشاركة الجميلة والتفصيلة الحلوة اللي فصلتها لنا. معانا تليفونين تاني، أنا أخدهم بسرعة عشان الوقت. ألو، ألو،
2: ألو،
0: أهلا بيك.
2: أهلا حضرتك،
0: أهلا وسهلا بحضرتك.

0: اتفضل.
1: ابن الرب معاك.
0: اهلا يا ابن الرب، اتفضل. ممكن تعلي صوتك شويه؟
1: اتفضل. معلش، محتاج تظبط الصلاه ان الواحد يتغير بس.
0: امين امين. الرب يسوع المسيح اللي اداك فرصه دلوقتي انك تشوفنا يقدر النهارده يغيرك. امين
1: امين
0: امين. تحب تصلي معانا دلوقتي واحنا على الهوا؟
1: ماشي.
0: امين. قول ورايا: يا رب يسوع المسيح،
1: يا رب يسوع المسيح،
0: يلي قمت من الاموات،
1: يلي قمت من الاموات،
0: خد بايدي وقومني،
1: خد بايدي وقومني،
0: وغيرني
1: وغيرني،
0: واديني حياه جديده الليله،
1: واديني حياه جديده الليله،
0: طهرني بدمك،
1: طهرني بدمك،
0: واغسلني من كل خطايا،
1: واغسلني من كل خطايا،
0: من اليوم انا ابن ليك،
1: من اليوم انا ابن ليك.
0: امين
1: امين
0: امين. ربنا يباركك يا ابن الرب. ثق في المسيح انه سمع صلاتك. المسيح سمع صلاتك وصدق فيه. اقرا الكتاب المقدس كل يوم، اقطع كل علاقتك بالماضي، حاول تقرب من مجموعة بتحب ربنا وتقرأ كتاب وتصلي واثبت فيه واشهد عنه باختبارك. قول: أنا في يوم النهاردة 1 مايو 2026 أنا اديت حياتي للمسيح. شكرا ليك، وارجع كلمنا مرة تاني وشجعنا أن حياتك اتغيرت. معنا تليفون أخير. ماشي أمين عشان نرنم بعد.
2: أيوة حبيبي،
0: أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا يا أخي حكيم. اهلا وسهلا بحضرتك.
2: ازيك يا حبيبي؟ انا فرحان بالثالوث الجميل ده، مايكل وصامول وباجت.
0: شكرا.
2: ورقم ثلاثة ده رقم القيامه على فكره، الرب يبارككم.
0: شكرا جدا.
2: موضوع القيامه ده موضوع مهم جدا جدا، وتلاحظوا ان الرب على فكره صرح بيه كذا مره للتلاميذ، يعني بس كان يقول لهم ان انا رايح اورشليم وهقتل، ما كانوش بياخدوا بالهم من مؤخره الكلام: وفي اليوم الثالث اقوم. هم يسمعوا كلمه اقوم ودانهم تتسد، ما كانوش بياخدوا بالهم خالص من كلمه وفي اليوم الثالث اقوم. لكن قام الحبيب. شكرا للرب من كل القلب حبيبي. وقد ايه المسيحيه كلها بتعترف بقيامه المسيح، لكن هل الكل قام مع المسيح؟ يا فرحتك يا شطان لما تلاقي واحد بيعين عيد القيامة وهو لم يقم مع المسيح. هو المسيح قام وقومنا معاه. قومنا من ايه؟ من قبور خطايانا. هو قام من قبر وقومنا واحنا كنا في قبور خطايانا. لكن ممكن واحد يعين عيد القيامة ويفرح بالقيامة ويتكلم عن القيامة لكن ما زال في قبر خطاياه. أتمنى إن هذه الحلقة يوم 1 مايو، مش 1 مايو برضه، ما انا كبرت برضه ممكن انسى يعني.
0: طبعا
2: 1 مايو يوم تاريخ ويوم مش هيتنسي على فكره. 1/5 يكون قام من قبر خطاياه مسيحي حقيقي يتحقق فيه القول: ان كان احد في المسيح فها خليقه جديده. الرب يبارككم يا حبيبي.
0: شكرا.
2: ويثمر بهذه الحلقه انتوا ثالوث مبارك.
0: شكرا.
2: موجود لمجد الرب في ايام الكنيسه الاخيره على الارض، حيث ياتي المسيح ياخذنا اليه قريبا.
0: أمين.
2: الرب
0: أمين.
2: معكم يا حبيبي.
0: شكرا شكرا يا اخي حكيمي، ربنا يباركك. لسه فاكر لنا احنا كنا بنتكلم. انا دلوقتي السؤال كنت بساله لاخويا مايكل، رد فعل بطرس كان رد غريب قوي.
3: ايوه. انا ممكن اقول بس حاجه ليا وللمشاهدين.
0: اتفضل.
3: واحنا بنتكلم عن ردود الافعال، انا خايف انه حد يحس ان احنا يعني فوق منبر كبير وبنلوم رجال افاضل تلاميذ. احنا فين اساسا من التلاميذ دول؟ دول التلاميذ والرسل اللي حملوا رسالة المسيح والكنيسة في مهدها. فإحنا قليلين قوي قوي إن إحنا يعني نكون بنشاور بحاجات مثلا عملوها وقت ما كانوا مش مصدقين أو مرتبكين أو خايفين. ده طبيعي جدا. لكن الحلو إن الرب بيقبلنا بضعفنا بوضعنا بحالتنا زي ما إحنا، وعنده استعداد إنه ياخد كل اضطراب جوانا. يعني حتى وإحنا بنتكلم عن المريمات يتقال عنهم بالنص كده إنهم لما شافوا القبر خافوا وفرحوا.
0: أيوة.
3: مشاعرين متضاربين جدا، بس الرب بيقدر ده، والرب حلو قوي بيقبلنا زي ما احنا بأي وضع فينا. بطرس برضو عمل برضو حاجة غريبة، بس بطرس على فكرة

0: انا بأعجب من شخصيه بطرس لانها قريبه مني. عارف بطرس حماسي كده وانا شويه حماسي. بطرس اول ما عرف ان الرب قام جري على القبر، يقول الكتاب كده في لوقا 24: فقام بطرس وركض الى القبر فانحنى ونظر الاكفان موضوعه وحدها، فمضى متعجبا في نفسه مما كان. فشاف جري وشاف القبر فاضي. بس الغريب برضو يا اخي حاجه غريبه جدا، انه في يوحنا 21 روح بطرس مره تاني بعد ما هو شاف القبر الفاضي. وعلى فكره في كورنثوس الاولى 15 يقول ان الرب ظهر لصفا.
1: نعم،
0: فالرب ظهر له ظهور خاص. لكن برضو رغم كده بعد كل ده راح قال انا اذهب لاتصيد، ومره تاني شال الشبكه ولا شال السناره ولا راح وخد تلاميذ معاه، ومره تاني ابتدى يرجع للصيد. بس طبعا في يوحنا 21 يرجع المشاهد ويقرا الكلام دوت باكثر تفصيل. الرب قابله بقى مقابله حلوه قوي، وعرف الرب يتعامل معاه وهو بيقول له اتحبني. فاللي عايز اقوله ان مهما كان رد فعلنا، حتى توما، انا على فكره انا لو كنت في الايام دي انا كنت هكون اوحش من توما، يعني مش عارف كنت هعمل ايه، بس كنت انا واثق ان انا كنت هكون اوحش من توما.
1: ما احنا هنسيب توما البهجة عشان البهجة يظبطه.
0: هقول لك مفاجاه بعد، بس قول انت على توما حاجه وانا هقول لكم مفاجاه على توما على فكره بالمناسبه. لكن الله بيقبلنا زي ما احنا وبيحبنا زي ما احنا، وزي ما كان الاخ حكيم بيقول يا رب قيامه المسيح تغير حياتك وقلبك، فتعيش النهارده نصره قيامه المسيح في حياتك، ترمي كل حاجه ورا ظهرك زي ما كنا بنصلي مع اخونا اللي طلب الصلاه، مع اخويا صامول، وتعيش حياه جديده مع المسيح.
1: امين امين. هنروح لتوما بعد الترنيمه. امين امين. واتحد واتفق جدا مع اخواتي اخويا بهجت اخويا مايكل في فكره انه لما بنقول رد فعل حاجه، لاننا احنا مش اعلى من الناس دي، بل بالعكس ده احنا اوحش منهم بكتير جدا، وردود افعالنا ممكن تكون اسوأ منهم بكتير، بس لانه بنحاول نقرب من الواقع شويه بتاعنا ونشوف قد ايه المسيح حلو وقلبه كبير قوي، تعامل معانا كلنا في ضعفنا وجهلنا، واقول عن نفسي وخبتي تقيلة في اوقات، وزي يعرف يقومني وياخد بايديا، لا في قبر يخبيه ولا موت يقوى عليه، ربي الهي الحي هيفضل حي للابد.

0: ربي إله الحي هيفضل حي للأبد، حتى إن كان في شكوك أنا جوايا من جهة كلامه لأنه قام كما قال. مش عارف ليه يعني أنا قلت لك موضوع توما ده، بس حاسس إني عندك كلام تخص توما. يعني كان يعني شاكك زي في أوقات كتير، بشك في كلامه وشك في اللي قاله.
1: صحيح، يعني إذا كنا بنقول عن بطرس إنه تعجب في نفسه، فتوما لم يؤمن. مش بحب أقول شكاك، لأن الرب يسوع لما جاله في اليوم الحد اللي بعده قال له لا تكن شكاكا،
0: أيوة،
1: لكن قال له لا تكن فيما بعد غير مؤمن بل مؤمن. فهو عدم إيمان. يا ترى عدم إيمان في إيه؟ في قوة الرب يسوع إنه يقدر يقوم، ولا عدم إيمان في الحقيقة نفسها إنه القيامة لازم تحصل، لأن الموت يعقبه القيامة، زي ما حبة الحنطة بتقع في الأرض وتموت، وبعد كده بعد ما تموت بتقوم، لأن الحياة منبتها وأساسها الموت، والصباح أساسه المساء، كان مساء وكان صباح مش العكس. فالقيامة بتيجي من الموت، أساسها الموت. ولا كان شاكك أو عدم أو غير مؤمن في صدق الرب يسوع ومصداقيته، أنا مش عارف. لكن زي ما قال أخويا مايكل، زي حالاتنا كلنا، إذا كانوا مريمات ولا بطرس ولا توما ولا كل التلاميذ، شكوا. تخيل شكوا لغاية فين؟ ده الرب يسوع هو بيطلع بيشوفوه طالع قدام عينيهم، شكوا، تخيل. وسجدوا له سجود الخوف مش سجود الحب. يعني طالما الأذهان مقفولة والقلوب مقفولة مفيش حل. فدي صلاتي لأجل نفسي ولأجلنا كلنا، إن رب يدينا بعمل الروح القدس إيمان وثقة، عشان لا نعود بعد غير مؤمنين بل مؤمنين، نثق فيه ونصدقه.
0: آمين. غنوا وقولوا يا شعب الله، املأ قلوبنا يا رب بالأغاني اللي فيها ثقة، ونذيع قام المسيح وأقمنا معاه. يلا مع أخويا بهجت نقول الكلمات اللي جاية دي.

0: مجدا للرب إلهنا آمن المسيح وأقمنا معاه. غنوا وقولوا واشهدوا وانشروا البشارة الجميلة لكل الناس. للأسف الحلقة جيري وقتها، هاخد كلمة في دقيقة من أخويا مايكل وكلمة في دقيقة من أخويا بهجت، وهنختم بالترنيمة الجميعة اللي بتقول أم حمل الله، أم وأقمنا معاه، وصرنا الآن غالبين، وصرنا الآن منتصرين، وصرنا في المسيح دائما منتصرين. شكرا لله. من ضمن الآيات الجميلة اللي موجودة في كورنثوس الأولى 15 اللي كنا بنتكلم فيها، شكرا لله الذي يعطينا الغلبة، ودي بالارتباط بالقيامة. كلمة من أخويا أخويا مايكل في نهاية الحلقة.
1: فضل. أنا لأني قلت هقول حاجة على توما، فأنا عارف المشاهدين ممكن يفضلوا لآخر لحظة بيقولوا في إيه. ارجعوا ليوحنا، انجيل يوحنا اصح 20، هتكتشفوا حاجه غريبه جدا. احنا معتاد ان احنا نقولها بسرعه ومش واخدين بالنا منها، ان توما لما جه الرب وتقابل معاه ما حطش اصبعه في مكان المسمار ولا في جنب الرب يسوع. هو قال في الاول انه انا مش هصدق الا لما احط اصبعي في مكان الجروح، لكن لما جه الرب والرب اتقابل معاه يقول كده النص، ورجعوا اقروا ده بالتدقيق، هتكتشفوا الاكتشاف الجميل ده، انه توما حتى اللي احنا بنقول عنه الشكاك اللي مش مؤمن، التعبيرات دي كلها، حتى لما اتقابل مع الرب يسوع، لما الرب قابله وقال له هات اصبعك الى هنا وابصر يدي وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا، توما ما عملش كده. توما على طول راح اجاب وقال له خلاص خلص الموضوع، ما دام ما شفتك، ما دام ما انت اتكلمت معايا خلص الموضوع. قال له ربي وإلهي. كلمة عايز أقولها لكل مشاهد فينا، خلي قيامة المسيح تقومك من خطاياك، خلي قيامة المسيح ترفعك من بحر خطاياك. المسيح مات من أجلك وقام علشان يعطيك حياة جديدة، علشان ما تفضلش زي ما أنت غرقان في الوحل بتاع الخطية وبتاع النجاسة والبعد عنه. علشان كده تمتع بقيامة المسيح في حياتك، ارمي كل خطية، تعال للمسيح بكل قلبك، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرك من كل خطية. اللي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا، عيش حياة جديدة مع المسيح.
2: أمين. أخويا بهجت، عايز أقول للمشاهدين، القيامة مش حدث فات ومش رجاء جاي، القيامة واقع وحق يتعاش النهاردة. احنا مش مستنيين القيامة، لكن القيامة عاشت فينا. وإيه النتيجة لكل شخص اختبر القيامة؟ كولوسي 3، تطلب ما فوق حيث المسيح جالس. تحرر من كل قيود الجسدانية والحيوانية والشيطانية، وعيش إنسانية. المسيح المقام إنسان، وإنت محتاج تعيش كإنسان مقام، عايش لغرض أسمى، لحياة أحلى. تخلص من مشاكلك، وتخلص من خوفك، وتخلص من الغير.

0: الغيرة والحسد والخصام، وتخلص من المنافسة، وتخلص من أي حاجة تانية تخلي القيامة مش باينة قدامك. هتعيش أحلى حياة وهتستمتع بكل دقيقة تعيشها، لأن هي دي حياة القيامة المسيح عملها لأجلنا.
1: شكرا أحبائي لأجل وجودكم معانا، شكرا أخويا بهجت، شكرا أخويا مايكل، شكرا للكورال الجميل وإخواتي العازفين، كل اللي خلف الكاميرات والأحباء التاعبين من أجلنا. ربي يبارك الكل، ونشوفكم في حلقات جديدة من برنامج ليك تسبيحنا. يلا نختم مع بعض بالكلمات الجميلة دي. أم حمل الله.

0: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مو.
1: تعليم عن صليب ربنا يسوع المسيح، عن فداه، عن خلاص البشرية بدم المسيح، بتكون الخدمة تقريبا ناقصة نوعا ما، لا بل كثيرا مش نوعا ما. فمن أجل ذلك المسيح مات وقام، وقال لهم للتلاميذ بأعمال الرسل الإصحاح الأول، بيقول لهم امكثوا في أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي، ومتى حل عليكم الروح القدس عليكم تكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. يعني الرب كان عارف أنه مش عارف، يعني هو مخطط، وكل شيء عنده واضح أنه الكنيسة ستمتد ولازم تتوسع، ولازم تكون الكنيسة خاصة، كانوا الاثنى عشر رسول، لأنه يهوذا شنق نفسه بعد ما خان المسيح وندم كتير وشنق نفسه، وطبعا هو كان معروف بالكتاب أنه هو ابن الهلاك، ما حدش يعمله قديس، في ناس بيعملوا قديس بلك هو قام بالدور. لا يا حبيبي، المسيح بيقول كان خيرا لهذا الرجل لو لم يولد، يعني عم بيقول لك المسيح أنه يا ريته ما خلق. المهم 12 تلميذ، لأنه حل محلهم محل يهوذا متياس، صاروا 12. فالرب كان بيجهزهم حتى يوصلوا إلى أقاصي الأرض، والكنيسة بقت تمتد. طبعا قاموا هم شو عملوا؟ صاروا يخدموا تدريجيا، بس بقيت الفكرة ضيقة عندهم. وبعد ما توسعوا صوب الأمم، ضلوا يبشروا بس اليهود. فقام الرب أعطى بطرس الرسول بأعمال الرسل 10 رؤية، كان جوعان ومنتظر عم بيحيقوا له طعام، وكان على السطح عم بيصلي بس هو جوعان. نزلت الملاءقة، بيقع بغيبة، إكستاسي، بيقع بغيبة وبشوف الملاءقة نازلة من السماء فيها كل حيوانات الأرض، دبابات بسميها الأرض، وبيسمع صوت بالسماء بيقول له يا بطرس قم اذبح وكل. قال له لا يا رب حاشا، لم يدخل فمي قط شيء نجس أو دنس. قال له لا، ما طهره الله أنت ما بتنجسه. أوكي، فكانت إشارة

على أنه أنت بنظرك الأمم أنجاس، لكن لا، الباب مفتوح للأمم لكي ما يأكلوا من ذبيحة المسيح وتتطهر خطاياهم، تغفر يتطهروا بعد غفران الخطايا بدم المسيح ويكونوا قديسين وقديسات مثلكم. فبطرس فهم الدرس وذهب إلى كرنيليوس، لأن الرب قاده بالرؤية إلى كرنيليوس اللي شاف رؤية وهو قائد 100 كرنيليوس. وبعدين ما بيعرف، يعني بيعرف إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لكن بذات الوقت مش واصله رسالة عن المسيح الذي مات وقام لأجل خطايانا، أسلم لأجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. فطبع بشروا بكل شيء. بعدين قاموا عليه مين؟ المسيحيون اللي أصل من أصل يهودي، قالوا له أنت دخلت إلى أناس ذوي غلفة، يعني مش مختونين، وأكلت معهم، وبالشريعة نحن مش مفروض نعمل. أتاري بعضهم تحت الفكر اليهودي والموسوي، شريعة موسى. فطبعا شرح لهم شو صار، وقالوا هم قالوا بحسب أعمال الرسل 11، قالوا إذن الله أعطى الأمم التوبة للإيمان، يعني الله فتح الباب لهم، أنتوا قايلكم من قبل أنه الرب بده يفتح الباب. فالمهم الكنيسة ابتدت تنتشر وتتوسع وتتوسع، ومثل ما قال إلى أقصى الأرض، وهيدي شيء طبيعي أنه الرب يجهز كنيسته تتوسع. وأنا بصلي من كل قلبي أنه نحن كلنا نصيب بهذا الاتساع، بس هذا الاتساع خطير، خطير جدا إذا ما كنا منتبهين على نفوسنا وعلى اتضاعنا وتكريسنا ومحبتنا، وبغفران نغفر لبعضنا البعض ونقبل بعضنا البعض بأحشاء رأفات المسيح. وقال كيف الرب يسلمنا نفوس، يزيد علينا الدوز؟ لا، بدنا نكون جاهزين. ولاحظ ملوك إسرائيل كل ما ربحوا بالحروب وزادت الأمة وازداد مجدهم، شو بيصير فيهم؟ بيرتفع قلبهم. هذا الكتاب. ومين؟ مش أشخاص أشرار، يعني حزقية كان رجل صالح ارتفع قلبه، عزية بيقول لك عجوبة مساعدته، كان ملك عظيم ونجح جدا، بس نجح جدا ارتفع قلبه وخان الرب إلهه، صار دخل على بيت الرب وبده يقدم بخور، ولا يجوز للملوك ولا لأحد إلا للذين هم من بني لاوي، يعني من بني هارون بالذات. فالرب ضربه بجبهته بالبرص وحطوه ببيت البرص لحد ما مات. وحزقية ارتفع قلبه فالرب أيضا قاصصه. فبتشوف أنه بدها تكون الكنيسة جاهزة روحيا، اتضاع، تكريس، محبة، استعداد لقبول الحشود الكثيرة الكثيرة الكثيرة. وإذا ما كنا مستعدين كل البركات بتطير من إيدنا. شو اللي صار؟ بيقول لك بحسب ملوك الثاني ستة، لو سمحت، ملوك الثاني ستة بيقول لك، قال له واحد من الأنبياء من بني الأنبياء، قال له لإليشع اقبل واذهب معنا، تعال معنا. ليه؟ لأنه نحن مثل ما قلنا إليشع بيمثل الحضور الإله، ونفس الأمر إذا رايحين نحن نتوسع والرب مش معنا رح نفشل، لأنه في مؤامرات علينا ومش بقوتنا ولا بمجهودنا، لكن بنعمة الرب وبرضا الرب وبفضل الرب وبمساعدة الرب رح ننجح. فبيقول له واحد من بني الأنبياء اقبل واذهب مع عبيدك، فقال أليشع النبي إني أذهب. فانطلق معهم، ولما وصلوا إلى الأردن قطعوا خشبا ليه؟ حتى يبنوا مكان أكبر. وهذا الحلو أنه الاتساع، بعض علماء اليهود بيقول اتسعوا بعد خروج جيحزي من الأجواء، يعني جيحزي بيقولوا كان مسيطر كتير على بني الأنبياء، وكتار منهم فلوا راحوا. فلما فل جيحزي ارتاحت الحركة، لأن جيحزي كان شخص طميع وظاهر كان متصلد حسب قول بعض علماء اللاهوت. alright، فزادت الحركة، زادت البركة، فنشكر رب. راح معهم أليشع، بيقول لك وإذ كان واحد يقطع خشبة وقع الحديد، يعني الفأس، وقع الحديد في الماء، فصرخ آه يا سيدي لأنه عارية، أنا مستعير للفأس، مش يعني مش لإلي هيدا. لكن خلينا نحن ناخذ الجانب الروحي، هو استعاره لانه كان طفران، بنوا الانبياء عم يدرسوا بس طفرانين، مثل ما ناس كثير بيخدموا الرب بس الرب ما بيباركهم كثير بالمال، بس بيباركهم بالروحيات. وفي ناس منها من المؤمنين بيجي الشيطان بيقول

له أنت ماشي مع الرب، ليش الرب مش عم بيباركك مثل غيرك؟ يا خي غيري الله باركه بشي وانت عم بيباركك بشي. كل واحد عنده بركات متنوعة. في ناس أغنياء الله باركهم حتى يباركوا عمل الرب. يعني النسوة اللي كانوا ماشيين مع المسيح بحسب لوقا 8 بيقول لك وكان معه نسوة أتينا من الجليل وكنا يخدمنه من أموالهن. يعني الرب عطاهم حتى يباركوا العمل. بس ما يسوع المسيح له المجد بيعمل معجزة واحدة، بيقول كلمة، بيقول كلمة بطعم 5000 رجل غير النساء والأولاد. إيه بطعمه، بس هو الرب ما بده يعمل كل شوية معجزات، بده يانا نحن نمد إيدنا على جيبتنا ونبارك عمل الرب. لما الرب بيعطينا بيقلنا أعطوا تعطوا، نحن مش الرب مش عايزنا، بس هو عم يمتحننا. المهم سقط الفأس وهو عارية، يعني هو مستعيره، والرجال فهمنا بمعناها ما عنده فأس. يعني ولو شافت حديد ما عندك، صدقني محيان كثير بيصير واحد منا انه نقص على الارض يا حكم بس عايشين بالسماء، وناس كثير معهم فلوس بس عايشين بالجحيم اذا جاز تعبير، مش مرتاحين. ليه؟ لان المهم بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب. البركة الأساسية هي من عند الرب، ان اعطاني امين وان ما اعطاني امين، المهم انا عايش بفرح الرب وبعز الرب. فالحلو وين؟ انه هذا الفأس الذي هو عارية مستعيره خلينا بيخدنا لفكرة روحية، إنه الأشياء اللي نحن عم نستخدمها بأيدينا بحياتنا هيدي من الرب مش منا. وبولس كان عم يتكلم مع هالكورنثوس، في ناس منهم صاروا ينتفخوا الواحد على الآخر لأنه في ناس عندهم كان مواهب أكثر من آخرين فانتفخوا، فبيقول له ما هو الذي لك وانت ما أخذته ولم تأخذه؟ ها؟ لا، الله اللي أعطى كل شيء، ما تفتخر على غيرك. فالبركة إنه كل شيء نحن عم نستخدمه بأيدينا بفكرنا بذكائنا بأنشطتنا بأموالنا كل شيء عم نقدمه هو عارية، هو هبات الله لنا للكنيسة أفرادا وجماعة، هي كلها هبات. يعني هلأ مثلا الرب يباركه، الأخ ستيفن كان عم يرنم صوت رائع جدا، الرب يباركه، بيشوف حاله على الباقيين؟ لا، الفريق كان عم يرنم بيشوف حاله على اللي ما رنمه؟ لا. هلا انا عم بوعظ بدي اشوف حالي؟ لا، الله سمح واعطاني هذه العاريه، واضحه؟ اعطاني هذه الخدمه اني اخدم شعبه. بس افترضني بدي اتكبر، بالعود اقعد اقعد على جنب، ما بتنفع. عشان هيك رب يعطينا نعمه يكون عندنا روح الاتضاع والتكريس والمحبة والغفران، نغفر بعضنا لبعض ونقبل بعضنا البعض في المحبة، ونكون جاهزين لاستيعاب نفوس أكثر فأكثر فأكثر لامتداد كنيسة المسيح. هلأ هذا الشاب قال له لأليشع اقبل واذهب معنا، لكن نحن مين معنا؟ نحن معنا الرب، هو اللي حابب يكون معنا. الشاب قال له لأليشع تعال معنا، ويمكن لو ما قال له يمكن ما راح، بس الرب قالنا في البداية اذهبوا تلمذوا اعملوا اعملوا اعملوا، مش هيك؟ اذهبوا وتلمذوهم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. أنا معكم. فالرب هو اللي هو العامل فينا، هو العامل فينا. فلما بيقول لك هذا الفأس سقط من ايده وكأنه عم يذكرنا الروح القدس اللي حاملينه اللي عم نشتغل فيه اللي عم نخدم فيه بيسقط من ايدينا، لكن الله يسترده. بس بده ايانا نعرف انه استرده من خلال امر مهم جدا. شو هو؟ لما سقط الفأس بيقول رجل الله لهذا الشاب قال له اين سقط؟ فأراه الموضع فقطع عودا، أليشع قطع عودا وألقاه هناك فطفى الحديد. يعني خشب هو اللي لازم يطفو والحديد هو اللي لازم يغرق. شو عم بصير؟ ربنا بيشتغل ضد قانون الجاذبية إذا كان في ضرورة، صح ولا لا؟ شو ما هو؟ طب يعني هل أنا فيني أقول له للرب ليش عملت هيك؟ هو حر، بس هو ما بيعمل شيء إلا بالحق والعدل والمنطق ولأجل خدمة مجده وخدمة شعبه. يعني لما موسى قال له الرب مده عصاك على النهر فتحولت المياه إلى دم. لما موسى صرخ للرب بالبرية وما في ماء
وجدوا ماء في مارة.

مارة وهي كانت مرة. طيب شو صار؟ مرة المي صرخوا حيموتوا من العطش. قال له الرب اقطع هيدي الشجرة، أراه شجرة من بين أشجار. ليش؟ ما بنعرف شو هي، ما بنعرف. وجود أنه ما قالنا شجرة مثلا القاس وشجرة ما قالنا شيء. ليه؟ لأنه الرب كان هدفه يقدم رمز وليس هدفه يقدم نوع الشجر. فقال له أراه شجرة؟ قال له اطرحها في الماء. شجرة أوكي امتصت المرورة، بس بتمتص ماء يروي 2 مليون شخص بالقليلة؟ يعني تقدر تمتص كمية ماء كبيرة؟ لا، بس ربنا بيشتغل بأمور فوق الطبيعة، فوق المنطق. ليه؟ لأنه هو الله كل ما شاء صنع. الله بيعمل بده إياه. فتحول الماء المر وشرب الشعب. بس هذه كانت إشارة حلوة إنه هذه الشجرة تشير لخشبة عود الصليب، وهذا العود الذي قطع يشير لعمل الصليب، لعمل الصليب. يعني الله عم يعطي رموز نبوية. يعني عندك مشكلة ما تحمل هم وتقعد تنتف بشعرك صراخ للرب، مش لأشل أليشع، لرب أليشع. لأن في ناس يقول لك أنا عندي فلان، لا لا لا لا، نحن عندنا الرب اللي قالها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. هو معنا. طيب الرب معنا، بقول له يا أخ شربيل أخور شوف، لك ما الرب معك، الرب معك. عيب، لازم تقول له يا رب دخله بالموضوع، ما هو رايح معك. ليش رايح معك وماشي معك؟ أوكي. فطفى الحديد وكان بركة عظيمة، يعني معجزة كبيرة. بس هيدي بتشوف فيها لمسات روح الله، إنه أنت لما الرب يعينك على أمور مستحيلة، إشارة حلوة إنه أنت لازم تكون متكل عليه اتكال كامل. ما تخاف من الأزمات، لا تخاف إذا سقط منك شيء. لكن بالمناسبة ممكن أنت وعم تخدم يسقط منك أشياء روحية أو معنوية أو نفسية. يعني تخدم وتكون بارد أو فاتر، بدناش نقول بارد لأنه فاتر أصعب من البارد. تكون مثلا مش عم تصلي، أو عم تخدم وبتخدم بس ما عندك روح الكرازة، أنت عم تخدم بس وظيفة، أو تخدم بس أنت مش عم تقرأ كتابك، مش متكرس للرب. ما في كتير ناس عم بيخدموا من إخوة وأخوات بس على المنبر أو ظاهريا بالكنيسة، عم يخدموا بالكنيسة شوفوني، لا لا لا لا، وقع الفأس. فهموا، الله عم يفهمنا إنه هذه الفأس هي عارية، إشارة لشيء نحن عم نستخدمه من مواهب الروح القدس الله بيعطينا إياها، بس هذه مش ملكنا. فأنت حافظ على الموهبة، ومثل ما قال بولس الرسول لتيموثاوس، قال له أضرم موهبة الله التي فيك، بوضع أيدي المشيخة وبوضع يدي. فأنت أضرم الموهبة، كيف بدي أضرمها؟ بولع البابور، الغاز، الغاز، بولع لا، شو بولع؟ بدي أن أكون ملتهب بروح الله، بالصلاة، بتكريسي، بقراءة الكلمة المقدسة، بحياة القداسة. ساعتها الموهبة تضرم أكثر فأكثر. بس أنا معي موهبة ومش عم بضرمها، ما بتفيدني. لهذا بيقول الروح القدس بحسب أفسس 6:10، بيقول له البسوا سلاح الله الكامل. لازم تلبسوا سلاح الله الكامل، لأنه الموهبة ما فيك تحافظ عليها إذا مش متسلح بسلاح الله الكامل. معناها بدك تكون مكرس، تعيش حياة الإيمان الصحيح. ما فينا نعرج هون. يا ما ناس سموا حالهم مسيحيين بس مش عايشين حياة الإيمان المسيحي، يعني هيك بالاسم، وبتحكي معه بتقول له أنت يعني مسيحي ومؤمن، مؤمن أخي أنا مؤمن مقتنع، رب يعطينا نعمة. فالمهم بيقول لك الكتاب المقدس أنه سقط الفأس، حط العود إشارة لعمل صليب ربنا يسوع المسيح، ارتفع الحديد، وكانت معجزة مش سهلة. وبعدين برجع بيقول لك الكتاب المقدس فطفى الحديد، عدد 7 بيقول فقال أليشع النبي للشاب، قال له ارفعه لنفسك، فمد يده وأخذه. شارك باختبار الأخذ حتى هو يلمس أمر مهم جدا، عم بيشيل حديد يطفو على وجه الماء.

اختبر. حلو يكون عندنا اختبارات. تفتكر هذا الشاب راح يحكي لأصحابه يعني لرفاقه البنو الأنبياء؟ Yes of course. إيه الله، أنا دائما بقول يا رب من فضلك املأ جعبتنا من الاختبارات الروحية، لأنه يا ما أحيانا بصير جعبتنا فاضية ومنشطر على أمور قديمة قديمة من زمان، مش 300 سنة. لا يا رب من فضلك، يا رب من فضلك. ليش بتخف الاختبارات؟ لأنه بتخف الحياة الروحية كلها مربوطة ببعضها. إن تكرسنا، إن عشنا بحسب قلب الرب، صدقني لحق على الاختبارات. يعني لو مسكت بولس الرسول قلت له خبرنا، لما إجا بولس على طلع بولس على أورشليم وكان معه برنابا واجتمعوا مع المشايخ والرسل، وكان هذا المجمع المسكوني الأول سنة 49 ميلادية أو 50 تقريبا، هذا أول مجمع، وقعدوا يخبر بولس وبرنابا اختبارات عن رجوع الأمم، ويخبروا ويخبروا، والكنيسة تعظم الله وتمجد وفرحانين. طب لو قعدنا مع بعضنا عندنا اختبارات فيها مجد للرب، فيها شيء عم نعيشه يوميا، اختبارات وراء اختبارات وراء اختبارات، يا رب ساعدنا باسم المسيح. أم بس عايشين مكتفيين، طمنا بالنا رايحين على السماء؟ لا، الرب يعطينا نعمة باسم المسيح. النقطة الثانية بنشوفها إذن بالأولى، بأول نقطة بنشوف الرب بيسند الخدمة. وقع الفأس، رب سنده، بيسند الرب، رب بيسند الخدمة. النقطة الثانية بعدد 8 بيقول حالا بفوت الروح القدس بالكلمة مباشرة، بيقول لك وأما ملك أرام. شو معناها؟ يعني معها كأنه الروح القدس عم بيحاول يربط المقاطع الأولى بالتالية اللي بعديها، وكأنه عم يربط فكر لاهوتي بين الأولي الحادثة الأولى والتانية. ربنا مهتم بخدمتنا، ربنا بيسندنا وبيسند خدمتنا، وبذات الوقت ربنا مسؤول عن حمايتنا. شوف بيقول وأما ملك أرام فكان يحارب إسرائيل. ملك أرام يعني بمنطقة سوريا. وتآمر مع عبيده قائلا في المكان الفلاني تكون محلتي. شو بده يعمل؟ بده يعمل كمين لملك إسرائيل. فأرسل رجل الله إلى ملك إسرائيل يقول احذر من أن تعبر بهذا الموضع لأن الأراميين حالون هناك. يا رب دخيلك، شو عم بصير؟ عنده جهاز استخبارات؟ لا، الله بيكشف. الكتاب المقدس بيقلنا برسالة رومي الإصحاح الثامن بيقلك الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أولاد الله. الله بيخبرنا ولا ما بيخبرنا؟ أليشع أرسل وخبره، ونحن مين عنا يخبرنا؟ روح الرب، روح الرب. بالماضي كان لما الملوك بدون يعرفوا فكر الرب كان عندهم الأوريم والتميم، بس بهاي الحالة مش جاي بباله ملك إسرائيل خالص إنه يسأل الأوريم والتميم. وأصلا ملك إسرائيل غير ملك يهوذا، ما كانوش عم يتعاطوا مع بعضهم، فما كانش عنده لا الأوريم ولا الهيكل ولا شيء، كان بعيد، كانوا بالأسباط العشرة. بس ربنا من رحمته عم يتعامل مع ملوك إسرائيل حتى يرد الأمة إلى شخصه، لأن الأمة كانت بهذاك الوقت ضايعة وفاسدة، وموضوع عبادة البعل كان في كتير، لأنه هذا يقال البعض أنه يمكن هذا يكون ابن أخاب الملك الشرير، هذا الملك يعني يهورام حسب تقدير البعض. فنحن عنا الرب أليشع عم بخبر ملك إسرائيل، بس نحن عنا روح الله، ولأنه عنا روح الله معناته نحن امتيازنا أعظم بكثير. إذا نحن أعظم من الملوك الأرضيين. نحن ليش؟ لأن نحن ملوك، ملوك وكهنة وملوك سماويين. نحن ملوك السماء، مش الرب قالنا؟ الكتاب المقدس بيقول وجعلنا المسيح الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، بحسب سفر الرؤيا بس على الأول أي يمكن 5 و6 ونزول. فنحن ملوك، والملوك بدهم حدا يخبرهم. نحن أولاد الرب، ملوك وكهنة، فالرب بيفتح لنا أذننا. أليشع الرب فتح له أذنه كتير وخبر وكان يساعد، بس مرات كان يخفى عنه الأمر. بقصة المرأة الشونامية لما مات ابنها، لأنه هي كانت مش عم ما عندهاش أولاد، وبعدين أليشع قال رح تجيبي أولاد، رح تجيبي ولد يعني. بعد ما كبر شوي مات، جاي لعند أليشع على جبل الكرمل وزعلانة، وركض جيحزي غلامه بده يمنعها، ويجي بلا ترمي حالة عند رجلي النبي أليشع.

فبده يمنعها، قال له لا تمنعها لأن نفسها مرة فيها، والرب قد كتم الأمر عني، أخفى الأمر عني. وعرف ساعتها بعدين أنه ابنها ميت وجاي لعنده. أحيانا يخفى عن الأنبياء لأجل يعني تفسير معين بدناش ندخل فيها، بس نحن كملوك وكهنة في العهد الجديد مش مفروض يخفى عنا أي أمر. طبعا أمور متعلقة بخدمتنا، ربنا مش هيخبرنا كل شيء شو عم بصير بالبيت الأبيض جوا والبيت الأحمر والبيت الأسود، نحن شو خصنا، بس الله بيخبرنا الأشياء الخاصة بنا. مثلا بحسب سفر الرؤيا بيقول له، بيقول الكتاب المقدس بيقول له الرب للراعي بيقول له هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا، ويقول لك ويكون لكم ضيق 10 أيام. ما تخاف، ليه؟ رب بده يمتحنك، في امتحان. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. ما تخاف، ما تخاف. فالفكرة وين؟ ملك إسرائيل خبروا إليشع، كان يخبروا مش مرة، خبروا مرتين وأكثر. إيه؟ ونحن تأكدوا إنه ربنا بيحكي معنا. مرة كنت عم بحكي جاي جديد على أستراليا وعم بحكي قدام ناس مسيحيين بالاسم بس ما في شيء، وعم أقول إنه الرب كلمني وكذا وكذا، هودي أول مرة بيسمعوا الخبر يقولوا لي نعم كلمك، شو كلمك؟ وهيدي بالحقيقة صارت معي. لا اجت ببالي كمان، تذكرت هيدي حاسية أقوى. قاعد مع رجل دين كبير كبير كبير كبير بس مش مسيحي، واضحة؟ قاعد معه، يعني الرب سمح أن يكون بين اثنين منهم، اثنين كبار كبار كبار كبار بدون تسمية أسماء حتى ما منحرج أحد. وعم صار شيء بالقعدة، كنا على الطاولة عم ناكل كلنا، وما بدي أدخل بالتفاصيل لأنه بلكي سمع الخبر يقول لك عم يحكي عني. فقلت له، سألني سؤال، قلت له رح خبرك بس بدي أقول لك شغلي قبل ما خبرك، هاي رح خبرك كيف لما الرب تعامل معي وكلمني. بالنسبة للمسلم يقول لك ربنا كلمك، يعني أنت موسى كلم الله. قال لي كلمك، كيف كلمك؟ قلت له اسمع، وخبرته شهادتي بس بسرعة، خبرته شهادتي يعني ما فيش وقت كنا عادي عملكو، كان في احتفال معين، يعني شيء معين، خبرته شهادتي. الله بيكلم؟ نعم الله بيكلمنا، الله بيتكلم ليا وليك، الله بيكلم كل الناس بس مش كل الناس، بيكلمهم حتى يتوبوا أول شيء إذا كانوا مش مخلصين، بس يصيروا ولاده بيصير يكلمنا باستمرار ويكشف لنا، يفتح لنا أذن. بحسب إشعياء 50 بيقول لك إنه الرب فتح لي أذنا، بيفتح لي كل، الله بيكلمه كل صباح، الله يكلمني بحسب إشعياء 50 حتى لو سمحت، يمكن العدد 7 8 شيء بهال، مش تبالي الآن حتى نقراها بتطلع حلوة. إشعياء 50 تقريبا، افتح طلع شوي، 5 السيد الرب، لا 4 بيقول أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعي بكلمة، يوقظ كل صباح، يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمين. كل صباح، كل صباح الله بيكلمنا، الله بيكلمنا. طبعا هذه النبوءة عن المسيح، لأن الرب يسوع هون بيقول عن نفسه، بيقول السيد الرب، يعني إشارة للآب، السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند، إلى الوراء لم أرتد. كان عم بيتكلم عن أمر عمل الصليب وموته والفداء، بيقول لك بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبسق إلى ما هنالك. فكانت النبوءة عن المسيح. طب المسيح فتح له الآب، كل صباح بيفتح له دائما بيكلمه. هل الكنيسة جسد المسيح وهو الرأس غايبة عن المشهد؟ أكيد الرب رح يكلم الكنيسة، ربنا بيتكلم معنا. وحتى الرب قلنا أسمعيني صوتك مش هيك، وأريني وجهك لأنك صوتك حلو ووجهك جميل بسفر النشيد. فالكنيسة بتعرف، بس ليش أحيان يخفى عنا باستمرار؟ لأنه بعيدين، بعيدين عن الجلسات والشركة الروحية. لكن لما بنقعد قدام الرب، الرب يكلمنا. لما بنجي على الكنيسة الله بيكلمنا بالخدمة، بيكلمنا بترنيمة، بيكلمنا بصلاة، الله بيكلمنا. المهم قال له إليشع لملك إسرائيل انتبه، لأنه بنرجع لو سمحت على ملوك الثاني 6، قال له انتبه لأنه ملك إسرائيل يكمن لك هناك،

فأرسل بيقول لك بعدد 10، فأرسل ملك إسرائيل إلى الموضع الذي قال له عنه رجل الله وحذره منه وتحفظ هناك لا مرة ولا مرتين. يعني أرسل وتأكد أنه كان في كمائن. هل الرب يحذرنا؟ يس بيحذرنا. يعني لما الرب قلنا مثلا اصحوا للبر، انتبهوا لأن قوم ليست لهم معرفة الله، المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة، اصحوا للبر. يعني الرب عم بيقول لك انتبه، هناك يكمن لك إبليس بهيدا الموضع بهي الطريقة، مش هيك؟ أو مثلا لا تحب العالم، الأشياء العالمية ولا محب، يعني لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم، أي الأمور العالمية، بفسر لأنه حتى ما حدا يأخذ النص ويقطعه ويستخدمه كأنه عم بيقلنا أنه لما تحبوا حدا، لا، إن أحب أحد العالم أي العالميات فليست فيه محبة الآب. إذن لما بيقول لك الرب هناك يكمن لك، مش ملك إسرائيل، يكمن لك الشيطان، لا تروح هيك، لا تروح هيك، لا تروح هيك، لا تعمل هيك. هو ربنا مش لأنه ما بيحبنا، الله بيحبنا ولهذا يحذرنا. أنت عارف بالعهد القديم كان في وصايا وتوصيات كثيرة بالعهد القديم. إحدى التوصيات بيقول له إذا بنيت بيت، ها، بتحط حائط للسطح. ليش بدي أحط حائط؟ أنا ما بدي، ما معيش فلوس. قال له لا، بدك تحط. ليه؟ قال له بس يمكن يسقط واحد من هونيك وتحمل دم بريء. يا ربي نفس الشيء، إذا ما بيكون حوالينا سياج ونحن عايشين ضمن سياج نعمة الله وضمن الكلمة وإرشاد الكلمة، ممكن نحن نسقط أو نسقط معنا ناس. فالرب يعطينا نعمة ننتبه. فتأكد ملك إسرائيل مرة ومرتين. بس بعدد 11 بيقول فاضطرب قلب ملك أرام من هذا الأمر. صدقني بس العدو الأعظم إبليس وأجناده يشوفوا مهابة الرب ونعمة الرب فيك بيرتعبوا، ما فيهم يلعبوا معك بسهولة. طبعا إبليس ما بيكن يعني بيضل يون وبيضل يلاحق، بس بيحس إنه هيدا الشخص مش سهل. تذكروا لما إيش عبالي بتجي، أنا عموسع تجي عبالي أفكار. تذكروا لما أولاد سكاوى أحد رؤساء الكهنة، هو مش رئيس كهنة، رؤساء المجامع، كانوا عم يحاولوا طلعوا شيطان بحسب أعمال الرسل 19، عم يطلعوا شيطان من واحد، وقالوا له نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به أو ينادي به بولس. هجم عليهم الروح الشرير، قال له بولس بعرفه والمسيح بعرفه، بس أنتم مين أنتم؟ فالرب يعطينا نعمة ننتبه أنه الموضوع مش موضوع بسيط. فالمهم اضطرب قلب ملك أرام لأنه بيعرف أنه عم يتعامل مع شخصيات قريبة من قلب الرب. بولس قريب من قلب الرب، لكن ولاد سكاوى لا، تمثيليات وعم بيطلعوا الشياطين من الناس بس بالإكسورسيزم، يعني بأمور تعويذات وحركات. مهم، فدعا ملك أرام عبيده وقال لهم أما تخبرونني من منا هو لملك إسرائيل؟ بصير الشيطان، مش الشياطين، الأشرار بيصيروا بتوقع بيناتهم زي ما تقول انشقاق، بيصيروا يشكوا ببعضهم. ليه؟ ربنا بيخلق بيسمح بارتباك بالعدو، لكن انتبه على مستوى الشعب والناس اللي بيكرهونا وبيعادونا. بيقول الرب إن إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أيضا أعداءه يسالمونه. فعلى مستوى الشيطان ملنا علاقة والرب يسحقه تحت الأقدام باستمرار، بس على مستوى الناس نحن ما عندناش أعداء، هم بيعادونا، هم حرب، أما أنا فسلام. نحن مصلي لكل الناس، منحب كل الناس. طبعا انا دائما بقولها وقلتها هذيك اليوم كذا مره على التلفزيون، ما بنكون مغرومين باللي بيعادونا، مش مغروم فيهم انا، بس الرب قال لي صلي لهم، بقول له يا رب من فضلك ارحم يا رب كذا، يعني خلي يكون عندي نعمه خاصه اني اطلب بركه لاعدائي. وساعتها بدل ما يكون اعدائي اعداء، ساعتها بيتحول العدو يسالمونك. وهي نقطه مهمه، لانه الرب عارف انه الانسان جاهل وممكن يوقع بعدوات، وبعدين يمكن الرب يفتح قلبه من خلال محبتك والصلوات اللي عم تصليها للناس اللي عم بيقاوموك. المهم فبيقول له، بيقول ملك ارام انه مين منا لملك اسرائيل؟ فقال واحد من عبيده ليس هكذا يا سيد الملك، ولكن أليشع النبي الذي في اسرائيل يخبر ملك اسرائيل بالامور التي تتكلم بها في مخدعك. كل شيء بتعمله بالمخدع هذا بيفضحك، كيف هيدا؟ فقال اذهبوا وانظروا أين هو فأرسل وأخذه

بيقول لك فأخبر قالوا له هو في دوثان، فأرسل إلى هناك خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا. شيء بيخوف. هون الروح القدس بيحاول يخبرنا، يعني مثل ما قلنا المقطع الأول كان الرب عم بيبارك خدمتنا وبيحمي خدمتنا مثل ما قرينا بالمقاطع الأولى، الآن نحن بنشوف أيضا الرب بيقدم لنا حماية. أنا كإنسان ناضج لما بشوف الخطر مش لازم خايف، لأنه أنا صار عندي اختبارات منه. بس إذا واحد جديد بالإيمان وصار عليه خطر بده يضطرب، بده يخاف، بده يزعزع. الناضجين غير الناس اللي غير ناضجين. فشاف بيقول لك فأرسل إلى هناك خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا وجاءوا ليلا وأحاطوا بالمدينة. بس الكتاب المقدس بيقول لنا بمزمور 118 يمكن آية 12 بيقول لك مثل النحل أحاطوا به، بس باسم الرب أبيد وأنا ما في ما بخاف. ليه؟ مثل ما قال بولس سوري داود، لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. مش خايف ليه؟ يعني الرب معي، من الرب عارف انه شعره من راسي مش رح تسقط الا باذنه. شو بيعملوا يعملوا، ان قامت علي حرب ففي ذلك انا مطمئن. يعني فانا مش خايف. شو بدك يا داود بمزمور 27 بيقول واحده سالت من الرب واياها التمس. شو بدك الا ان اسكن في بيت الرب واتفرس في جمال هيكله الى ما هنالك. انا مش خايف من شيء. لكن لما اخطا داود ارتعب ونزل الرب كرامته لحد ما رجع تاب وبكي. فالرب يعطينا نعمة على طول نكون حريصين نكون عند قدمي المسيح حتى نتمتع بالحماية الحقيقية، وإلا الرب بيرفع عنك الغطاء. بيقول لك فبكر خادم الرب، خادم رجل الله اللي هو على الأرجح جيحزي، وقام وخرج وإذا جيش محيط بالمدينة وخيل ومركبات. فقال غلامه له آه يا سيدي كيف نعمل، علقنا طوؤونا. صدقني ما حدا بيطوئ المؤمن. بدي لكم شغلي ما تضحكوا علي، بس أنا هلأ اشتبهني كمان. لما واحد بيكون مرفوع روحيا كتير كتير بحس حاله أنه ما في شيء بيمسكه. بالحلم ببقى عم بحلم حالي بحس حالي أنه كل شيء طوعني، بعد شو بلاقي حالي طرط طرط طير. ليه؟ كأنه بحس أنه الرجاء الداخلي في قلبي حتى أنا ونايم بيكون عم يشتغل. إيماني بإلهي أنه رب معي حتى أنا ونايم بضل في أمر فعال أكتف بحياتي. الله يعطينا نعمة نضل قريبين من, من, من الرب باسم المسيح، لأنه على طول إبليس بده يضل يحيط بنا. فبيقول لك فقال أليشع للغلام اللي معه قال له لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. وين إني ما شايفهم أنا؟ أنت مش شايفهم بس أنا بشوفهم. أنا شايفهم. ليه؟ نحن بنشوفهم بالإيمان. طبعا نحن مش شايفين الملائكة المحيطة بنا، بس أنتم مصدقين أنه ربنا قال لأنه يوصي ملائكته بك فيحملونك على الأيدي لكي لا تصدم بحجر رجلك. طب الرب أو الرب لما قال بمتى 18 لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. يا رب عن جد عن جد أنت هيك بدك. يعني لا أنت هلأ معنا اليوم 100% المسيح معنا، لكن نحن مش شايفينه بس نحن مصدقينه. لأنه معقول حاشا يكذب؟ حاشا. يعني كم واحد لازم يكون يا ربي؟ يعني نحن مش بالألوف. لا، إن اجتمع اثنان حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة اثنان وثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. الرب في وسطنا. أهلا بك أيها السيد الرب. الرب في وسطنا. طيب قال له ما تخافش لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. وصلى أليشع وقال يا رب افتح عينيه فيبصر. ففتح الرب عيني الغلام فأبصر، وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول أليشع. ليش ما قالش حول الغلام؟ يعني الغلام اصلا هاته مش ما بعرف، بس قال حول أليشع. المهم مره قريت كتاب اسمه الملائكه للاسيس بيلي جراهام اللي صار عند الرب، وبعدني بتذكر هيدي الحاسه غير شيء ناسي، بس بتذكر هاي الحاسه. قال كان شخص عم ببشر بايران من زمان لما كان بزمن الشاه، كان بزمن الشاه يمكن او لا يمكن بعد الشاه مش قادر اتذكر، ذكروني او حدا يكتب لنا اذا حدا قارئ هالكتاب. عم ببشر وما حدا عم يحكي معه وبراحته، وكان في اي ثينك يمكن بزمن بعد الشاه. وبعدين اجوا المجموعه قالوا له انت عم تحكي وجريء وكذا حسب قول الكاتب.

وانت مش خايف. ليش انت مش خايف ومشي معك عسكر حواليك عم يحموك؟ قال انا ما معيش حدا، ما معوش حدا. اتاري هم شافوا منظر الملائكة بس طبعا بطريقة يعني غير شكل. ومرة تاني، هلأ ذكرت الموضوع التاني، مرة تاني بإرسالية بمكان معين بمدينة فيها فوضى كتير وعصابات، قالوا أنه بدهم يجمعوا على مركز البنات الأيتام، وكبار كانوا البنات شوي، وقعدوا يصلوا هني والمدرسي والمسؤولين وكذا، وصلوا يتضرعوا للرب. بعدين ما صارش فيه هجوم، بعدين عرفوا أنه الرب لما جاءت العصابات بدها تقتحم المبنى كله، المدرسة والمبنى كله، شافوا على السطوح وحول اللي اسمه ناس حاملين سلاح. فأجوا قالوا لهم ما جبتوا هالناس اللي كلها، قالوا لهم ما جبنا حدا، كيف نحن شفناهم؟ حبائي الرب يعطينا نعمة، يفتح عيوننا يا رب، افتح عينيه فيبصر، افتح لنا، اكشف عن عيني فأرى عظائم من شريعتك. كشف لي عن عيوني يا رب، كشف لي عن عيوني باسم المسيح. المهم نزلوا، لما نزل الجيش أرام، جيش أرام نزلوا إليه، صلى إليشع إلى الرب، يا رب افتح لهم عيونهم. لا، قال له اضرب هؤلاء الأمم بالعمى. يه، نحن مش مفروض نطلب الشر للآخرين؟ لا، هيدي طبعا مبادئ العهد القديم، بس هو برضو ما كان عم يضربهم بالعمى للضرر، لأنه لما أحيانا الرب بيعميل عيونه للشخص إذا جاز التعبير، بيكون عم بيساعده على أنه يبعده عن الشر ويحميه من شره. جايين يعملوا شر، جايين يعني ياخدوا رجل الله اللي الرب معه والرب عم يستخدمه. فضربهم الرب طبعا بالعمى كقول أليشع. والنقطة الثانية بيقول لهم، قال لهم أليشع، ليست هذه هي الطريق ولا هذه هي المدينة. طبعا الطريق طريق منطقة دوثان، والمدينة مدينة دوثان، بس لو نحن جينا أخذناها بمستوى روحاني، المسيح بي يوحنا 9، شوف بس يصير في تشويش تنسى، بيوحنا 9 يمكن عدد 36 تقريبا، بيقول لدينونة أنا أتيت لهذا العالم لكي يعمل الذين يبصرون ويبصر الذين والذين لا يبصرون. فبيقولوا له الفريسيون اللي هم رجال دين وكذا وكذا، قالوا له ألعلنا نحن عميان؟ قال لهم لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية، لكن بتقولوا أنه عم تشوفوا أنكم تبصرون، خطياتكم باقية. شو يعني؟ يعني أحيان لما الرب هون عمل هالعملية زي ما تقول صحاهم، بس في ناس هم مصدقين حالهم أنهم عم بيشوفوا وما استفادوا من المسيح. كان المسيح معهم وعمل معجزات وفتح عيني مولود أعمى وعمل له عيون وما آمنوا. فحاجة كتير، يا ربي باسم المسيح افتح بصيرة الإنسان، اكشف عن عيوننا، اكشف عن عيني فأرى عظائم من شريعتك يا رب من فضلك. أخذهم بيقول لهم مش هيدي الطريق ولا هاي المدينة. وخلينا نأخذها بالفكر الروحاني، ناس كتير ماشيين بطرق للشر. الله يعطيك نعمة تمشي في الطريق الصحيح، تمشي في المسيح وتقبل المسيح فادي ومخلص ورب، لأنه مات لأجلك وحمل خطاياك ومات وقام. فالمسيح اللي بيقول عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، امشي فيه. ليه؟ لأنه أي طريق آخر طريق شر، طريق شر، ما رح تستفيد، رح تجيب على حالك شر. الرب بيحمينا كتير من أخطائنا، بس أحيان كتير توصل لمرحلة ما بقى فيه يحميك الرب، لأنه أنت مصمم أنك تمشي بالشر. فأخذهم على السامرة للاستعجال، لأنه الوقت عم بداهم كتير معي. بس دخلهم على مدينة السامرة. طب كيف كانوا بالعمي وعم بيروحوا على مدينة السامرة؟ عمى كأنه الظاهر، ما بعرف مش قادر اشرحه، بس مش عمى بمعنى شايفين، كيف بيقول لك مبصرين يبصرون ولا يبصرون، مثل ما قال المسيح مبصرين يبصرون ولا يبصرون، هذا اللي قاله المسيح. طيب وصلوا على السامرة، بيقول له ملك إسرائيل لأليشع، بيقول له أضرب يا أبي؟ واضرب بقتلون. قالوا لا لا لا لا، تضرب الذين أسرتهم بسيفك، بس هودي هؤلاء حط لهم وليمة تطعمهم وبتردهم إلى سيدهم إلى ملك أرام. ياه، نحن ما صدقنا نتلقط فيهم وننتقم منهم ونشفي غليلنا. لا يا حبيبي، إن جاع عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه والرب يجزيك خير. الله يعطينا نعمة نتعلم من الكتاب وبعدين

لك الكتاب آخر الحادثة بيقول لك من ذلك الوقت لم تعد جيوش أرام تدخل إلى أرض إسرائيل، ما عادوا يدخلوا. ليه؟ لأنه المسالمة تفتح باب أفضل بكثير للعلاقات، مسالمة المراحم. لكن أحيانا كثير إحنا لما متمسك بحقد بالظلم بانتقام، بالعكس عداوة تجلب عداوة، انتقام يجلب انتقام. لكن رب علمنا أنه لا، أولم لهم، أعمل لهم وليمة، مش تطعميهم رغيف خبز وتعطيهم، لا لا لا، أولم لهم وليمة، طعميهم دجاج وبالكويت دياي، طعميهم، أعمل لهم وليمة، أولم لهم وجايش كتير وراحوا. فيا رب علمنا المسالمة. فإذا منشوف بالمقطع الأول بقصة الفأس، منشوف أنه ربنا عم بيقلنا مواهبنا من عنده، وإذا سقط شيء من إيدك انتبه له ما يسقط من إيدك، بس إذا سقط من إيدك الرب بيرجعك. إذا سقطت خدمتك الله بيرجع بيباركك، إذا سقط سلام فقدت سلامك الله بيرجع بيرد سلامك، إذا فقدت روح صلاة الله بيرجع بيرد لك روح الصلاة. بس صراخ لمين؟ مش لأليشع، اصرخ للرب، اصرخ للرب. ليه؟ لأنه مكتوب يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. يا رب، يا رب ساعدنا نلتفت باستمرار عليك ونعمل مشيئتك ونكون خاضعين لك وعالمين أنه أي بركة وأي نجاح عم ننجحه هيدي من هبات روح الله، وهي عارية ليست منا، هيدي من الله، هيدي من الله، حتى نبارك اسمه ونخدم شعبه ونحن نتبارك أيضا. دعونا نحن رؤوسنا بكلمة صلاة. من كل قلبي بشكرك يا سيد الرب. أنا بالنسبة لي الرسالة واضحة جدا ولمست قلبي، وأشكرك لأنه أعطيتنا كلام من عندك، وكانت القيادة قيادة واضحة بالروح. أحفظ تأثيرات كلامك فينا جميعا، وأيضا في الذين سمعوا وسيسمعوا أيضا وأيضا لاحقا في وسائط التواصل الاجتماعي وأيضا على الفضائيات. ارحم يا رب وبارك واعطي لإسمك مجدا. أمور كتير يا رب فقدناها وسقطت من أيدينا ومن حياتنا، من فضلك رد لنا المسلوب، رد لنا المسلوب يا رب باسم المسيح، واعطينا نعمة في عينيك واسترنا من ضعفاتنا، وخلص على كل حال قوم في وسطنا وأيضا الذين يسمعونا. نشكرك. أليشع راح مع بنو الأنبياء، لكن أنت معنا رب أليشع ورب الأنبياء ورب الكل. يا للامتياز، يا للعظمة. زيدنا من روح الفهم والمشورة حتى يا ربي لا نخطئ بل نعمل مرضاتك ومشيئتك. أعطينا روح تمييز حتى نقدر نميز، حتى نقدر نشوف الكمائن التي يضعها إبليس في حياتنا. ردنا إلى الطريق المستقيم ونمشي في شخصك، نسلك في شخصك أيها المستقيم الأعظم باسم المسيح. يا من تسمع أيضا، قبل ما أختم الخدمة، من فضلك ارحم نفسك وما تضيع وقت، وما تضيع يا أختي وقت. قل له يا رب ارحمني وباركني واقبل توبتي وغسل قلبي، أنا خاطي، أنا خاطي، أنا خاطي، وأنا خاطي. كنا خطاط، كنا نحن بعدنا بنغلط، بس المسيح رحمنا. قل له يا رب ارحمني وغسل قلبي الخاطي بدم الذبيحة، ذبيحة المسيح فوق عود الصليب هي لغفران الخطايا، هي لغفران الخطايا، هيك الكتاب المقدس بيقول. فبتنغفر خطاياك، بتصير إنسان جديد وبتخدم الرب، وبس يجي الرب بده يخدنا كلنا سوا بنطلع ومنعيش في الأبدية إلى أبد الأبدين ودهر الدهرين. وقل له يا رب املأني بالروح القدس، واعطيني يا رب نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، إله واحد، مثلث الأقانيم، للرب إلهنا الكرامة وله كل المجد إلى أبد الأبدين. آمين فآمين.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: احنا في المسيحية موحدين بالله.
1: إن ما كناش هندوس هنندس.
0: يا عيب الشوم. أنت في نظري ساقط ومش تايه. هو إيه اللي ممكن يدي أمان في الدنيا دي؟
2: الله حر، الإنسان حر، والشيطان حر.
0: ده أنا أحسن من الأسس والخدام. اسكت يا راجل، ده أنا أحسن من كل دول.
1: مفيش فايدة، مش ممكن تنصلح.
0: يا خي يعني أنت عملت البتاع يا خي؟
2: قال لي أنا حلم حياتي أخش دور في المية. افتكرته بيضحك يا أصدق.
0: أعزائي المشاهدين، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم شعاع نور. بشكر الله لأجل كل مرة ربنا بيدينا الفرصة والبركة والامتياز إن احنا نتقابل بعضنا مع بعض، وكلنا لقاء وبنتقابل مع بعض من كل الأمم، من كل القبائل، من كل الشعوب. بفكر حضرتك وحضرتك وإحنا بنتقابل مع بعض دلوقتي في هذا اللقاء، وإنتوا تتفرجوا علينا وإحنا مع بعضينا. كمان في ناس من كل قارات العالم الستة بيتفرجوا علينا، وده لمحة من اللي هيحصل في الأبدية في السماء لما نتجمع. بس ده بيخليني أنا مشتاق كمان أن أنا أستقبل منكم اتصالاتكم وتواصلكم من خلال الإيميلات اللي بتبعتوها وكل وسائل التواصل اللي بتطلع على الشاشة. بشجعكم كتير انكم تكتبوا لنا الإيميلات اللي انتوا بعتوها قبل كده، محط اهتمامنا وتفكيرنا وبحثنا وردنا. بفكر قوي حضراتكم انه مجموعة الحلقات اللي ربنا حطها لنا في برنامج شعاع نور، الحلقات دي أحبائي مخصصة بتتحدث عن الفصل الأخير في حياة رجال الله ونساء الله في الكتاب المقدس. الحلقات دي بتتكلم عن الفصل الأخير تحت عنوان آخر ما قالوا. آخر ما قالوا، وانتوا عارفين بالتأكيد أنه آخر حاجة بيقولها الإنسان في حياته بتكون لها تأثير كبير، وكلمة الله لأنها دونت هذه الكلمات فهي باقية وخالدة خلود الزمن وخلود الأبدية. السماء تزول والأرض تزول، وحرف من هذا الكتاب لا يمكن أن يزول. تباركنا كتير في حلقات كتيرة بشخص عزيز جدا على قلوبنا، باشمهندس رأفت واصف. مرحب بيك باشمهندس، متشكرين على وجودك معنا، فرحانين انك انت كل مره بتخرج من كنز قلبك الصالح جددا وعتقا. امين امين. شخصيه النهارده شخصيه جميله، عجيبه، فريده، مميزه. عاش حياته كلها لص، وحتى الاخر كمان لص، بس غير السلعه اللي كان بيس

0: سرقها. تعالوا نشوف مع بعض ماذا قال الكتاب في إنجيل القديس لوقا إصحاح 23 وآية 39. تقول كلمة الله: وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه؟ أما نحن فبعدل، لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. قال له يسوع: الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس. حرام، حرامي ولص، بس سرق في الآخر الملكوت.
1: طب ليه بتقول سرق؟
0: لأنه ملكوت الله يغتصب، والغاصبون يقدروا يحصلوا على هذا،
1: يختطفونه
0: في الآخر. يعني
1: مش عارف، أنا حاسس أنه دخل من حتة صح يعني.
0: بس أقصد اغتصب الوقت الأخير، سرق سرق الوقت الأخير، بكلم من حيث التوقيت طبعا. بالعكس طبعا، هو طول عمره بيسرق بضاعة ثانية، وفي الآخر حتى لما كان على الصليب كان عريان يعني.
1: أنا عندي تساؤل ليك يا صمويل،
0: إيش
1: يعني بالذات أن أنت حابب أو موضوع اللص اليمين؟ هو في إنجيل تاني كان بيقول أنه كان بيشارك اللص التاني في التجديف
0: صحيح.
1: الأول ده صحيح؟
0: ما في كانوا كلهما يجدفان في الأول.
1: طب أنت إيه رأيك؟
0: مش عارف ليه الحقيقة يعني الإنسان دايما مع أنه فتحت الحكم عينه نفس الظروف، لكن ليه بيجدف على المسيح يعني؟ يعني مع أنك أنت يعني لا تعيرني ولا عيرك، ده الهم طيرني وطيلك زي ما بيقولوا يعني. يعني ليه بيعاير المسيح برغم أنه هو تحت نفس الحكم؟
1: هما في الأول كانوا الاثنين بيجدفوا. أنا طبعا أنا مستغرب له التغيير الرهيب اللي حصل في اللص ده. يعني كان ابتدى شارك شوية زميله، وأنا أعتقد أن اللص اللي هو الشرير الثاني يعني لما كان بيقول له خلص نفسك وإيانا، هما كانوا عارفين المسيح بيعمل معجزات، ما كانوش وعارفين أنه هو شخص مختلف، وأعتقد أنه كانوا بيحاولوا يزقوه انه يعمل كده فعلا. يعني بتهيألي كان اللص كان بيفكر انه يعني اعمل حاجه ليك ولينا، وكان بياخدها بشكل سخريه. واحد بيموت فبيتعلق باي شيء ممكن يفكر،
0: مش بس سخريه يعني، يمكن رجاء يعني، يعني حبا وتعلقا بالحياه يعني،
1: تعلق بالحياه ممكن تقول كده. لكن هو ده اللي فكر فيه انه هو لص الشرير يعني. بس في النهايه لص الشرير، لكن ده اتغير صح كده سمويه بشكل غير عادي. في حاجه اسمه واحد يتغير بالطريقه دي في وقت قليل؟
0: رفت أنا عجبني قوي وبستعجب قوي أنه كان على نفس المسافة بينه وبين المسيح. بالنسبة يعني المسيح كان في النص، وعلى بعد 2 متر أو 5 متر في اللص ده، و5 متر اللص ده، ده هلك وده راح الفردوس. ممكن ربنا يغير
1: بالسرعة دي،
0: حقيقي بالسرعة دي. تعرف لن أنسى ما حييت، كنت في أحد في المستشفى، جاتنا حد من الشباب كان دخل في دائرة الإدمان ومسح كل إمكانياتهم المادية في البيت، ودمر البيت تماما، كل الأموال اللي في البيت ضاعت على هذا الشاب يعني. ولما كان بتيجي اللحظة بتاعت اللي محتاج فيها المادة المخدرة اللي كان بياخدها، كان بكل قواه يصوت يعني. مرة من المرات قال لهم: ادوني الشمة، عاوز أشم الهيروين تعبان يعني. فقالوا له: طب هات مال، هات فلوس، هات جروش. قال له: ما عندي. قال: لا، بيع مسيحك وانكر مسيحك، ولما تنكر مسيحك هنديك، ناخد من احد الهيئات فلوس عليك، وبعدين نديك الشمة. وربنا انقذه في المرحلة الأخيرة، ولما فتح قلبه للمسيح، فبقول له: عزيزي انت مش محتاج معاد الشمة، انا دكتور وعارف ان معاد الشمة هو ده الوقت اللي بتاخد فيه الشمة بتاعتك يعني. قال لي: من اللحظة اللي دخل فيها المسيح قلبي أصبحت إنسان جديد في المسيح يسوع. كان ولد جلد على عظم. بعد 3 سنين رحت أحد المؤتمرات، اتولدت وشه كده وقوة وصحة، خدني في بصني وحضني وبتاع. فبقول له: إيه الموضوع؟ مرحب بيك. قال لي: مش فاكرني؟ قلت له: لا يعني أنا مش بفتكر كتير يعني، في مشغولياتي مش بفتكر. بص فيا، قال لي: أنا فلان. قلت له: مرحب بيك، إيه اللي جايبك هنا؟ قال لي: أنا قائد المؤتمر.
1: شوف النقلة قد إيه. يا ربنا بارك حياته.
0: من ثم يقدر أن يخلص إلى التمام كل الذين يتقدمون به، أي يتقدمون بالمسيح يذهب

0: هو حي في كل حين.
1: يعني كلامك ده بيدي رجاء للمشاهدين خالص. ان في امهات واباء قلبهم حزين ومجروح على اولادهم اللي اتمسكوا في المخدرات او الخطيه، هل ممكن الرب يغيرهم زي ما غير اللص اليمين ده وقلب حياته؟
0: بنعمة ربنا في خدمتي الصغيرة في سنين صغيرة تقابلت مع المئات اللي عمل فيهم المسيح كده، منهم كانوا من عبدة الشيطان ومنهم كانوا مخدرات وكده. أنا وأنا بكلمك النهاردة بنعمة الرب هم خدام رائعين للمسيح، والمسيح وحده هو بطل تغييرهم.
1: أيوه.
0: عاوز أحط 100 خط تحت الكلمة دي، المسيح وحده هو بطل تغييرهم.
1: حلو قوي، حلو قوي يا صميم. يعني نفسي أقول لكل أب وأم ما تبطلش الصلاة. اللي غير اللص اليمين في آخر لحظة في حياته ونقله من أول ما ابتدى يتحط على الصليب لحد ما اتشال من على الصليب حياته كلها اتغيرت. يعني هو ابتدى بداية، حتى في بداية مشهد الصليب كان بيتكلم زي اللص اللي هو الشرير الثاني، لكن اتغير. فأنا حاسس إن في رجاء لكل أم وكل أب إن أنت ما تبطلش صلاة، لأن الرب قادر إنه يغيره في وقت أنت مش ممكن تتخيله.
0: قديسة مونيكا فضلت تصلي من أجل القديس أوغسطينوس 18 سنة، وفي ملء الزمان تقابل الله معه وصار القديس أوغسطينوس.
1: أمين.
0: وقال لها ابن هذه الدموع لن يهلك، لن يهلك. بس مرات إحنا بنبقى مستعجلين. نفسي رفض أسميه اللص المحظوظ.
1: ليه؟
0: لأنه تقابل مع المسيح. ماذا لو كان صليبه في وقت آخر غير لقائه مع هذا اللي غير حياة هذا اللص؟ هو وجوده جنب هذا الشخص أو لقائه مع هذا الشخص. كل ظلمة الدنيا لا يمكن أن تقوى على شمعة مضيئة.
1: طب قول لي يا صميل، إيه اللي غيره كده؟ إيه اللي شافه في المسيح؟ ليه قال له اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك؟ ليه قال له كده؟
0: شاف شخص مختلف. يعني لما كان هو يسرق الناس ويقتلهم ويعملهم في رئيس عصابة، كان يسترحموه الناس، يا كفرة يا أشرار يا كذا، يشتم على الأقل الشخص اللي بيتقتل. يعني قبل ما يتقتل كان بيسمع باستمرار الشخص اللي بيقتاد إلى الإعدام، أنا بريء يا كفرة يا كذا، وربنا يخليه يعمل ويسوي ويخلي فيكم. لكن فوق أن الشخص ده بيقول يا أبتاء اغفر له. يعني ايه يا ابتاء اغفر لهم؟ اغفر يمكن احنا مش قادرين نميزها. واحد في ايده مسمار وفي رجليه وحربه وشوك وجلدات، وهو لم يفعل خطيه ولا وجد في فمه مكر، والقائد نفسه والحاكم نفسه بيلاطس وهيرودس قال اي شر عمل؟ طب يا عمي دي يعني انا مظلوم، وغسل ايديه الراجل قال انا بريء.
1: وبالخلفية اللي هو عارفها عنه واللي شافه تيقن في وقت قصير من الزمن ان الشخص ده مختلف عن كل البشر اللي عارفه. صح كده؟
0: بالتأكيد.
1: صح كده.
0: يعرف يغفر. بص يا رفض، بصراحة كاملة حبيبي، انه ما فيش شخص تقابل مع هذا الإله الرائع الا وتشدله. لا بقوة السيف ولا بالسلاح ولا بالتهديد ولا بالقهر ولا شيء من هذا. كان ولا يزال وسيبقى جذاب جدا.
1: تخيل يا صمويل، كتير فكرت لو كان المسيح صنع كل عجائبه ومعجزاته وعمل أعمال عظيمة وبين قدرته ولاهوته وبعدين صعد للسماء، ما أعتقدش إن إحنا كنا هنحبه كده.
0: صحيح.
1: يعني إحنا لما صيق كشاه صيق إلى الذبح، ولما أسلم نفسه بالطريقة دي على الصليب وبين حبه بالطريقة دي، احنا بقينا عندنا استعداد نموت من اجله بسبب الحب ده.
0: صدقني لو ما كانش هو عمل ده ما كناش احنا عرفنا المحبه من اساسه.
1: ايوه صح.
0: بهذا قد عرفنا المحبه. عرفناها ازاي المحبه؟ ناس كتير بيقول يا مسيحيين انتوا قلبكم مليان بالمحبه، انتوا بتحبوا بعض. بس محبه مش شهوه، لانه التعبير ده شويه استهلك في الميديا، بحبك بحبك وبحبك، يقصد الشهوه يعني. لكن المسيح محبه من قلب طاهر وبشده، ليس لاحد حب اعظم من هذا. بهذا قد عرفنا المحبه لما شفناه مات على الصليب من اجلنا. كانه فعلا بكل يقين البشريه ما كانتش ممكن تعرف الحب غير لما.
1: عايز تقول ان ده اللي غير حياه
0: صحيح
1: اللص اليمين، وده اللي نقله نقله كبيره، انه شاف حب وغفران في الشخص ده. وأنا شايف برضو أن كل مشاهد لو شاف قدام الله لو شاف حب المسيح الشخص لي أعتقد ده ممكن يغير فيه كتير. ولا أنت رأيك
0: طبعا إيه؟ طبعا نفسي أعيدها كمان، ما فيش شخص تقابل مع هذا الإله والمخلص الإله المتجسد إلا وتشدله. عاوزين 70 حلقة نتكلم عن سامرية، عن زكة، عن المرأة الخاطية، ولا واحد تقابل معاه إلا وتشدده. جذاب جدا، غيره يمكن كان كذاب لكن ده جذاب بحب تشدله. الأطفال يتقابلوا معاه يستفادوا منه، نيقوديموس يروح له يتقابل معاه يستفاد منه، اللاوي يتقابل معاه اللي هو متى يتقابل معاه يسيب كل شيء. إيه الشخص ده؟
1: حابب أشاركك بشاهد لو ينفع.
0: لو سمحت لو سمحت
1: شاهد فرق معايا قوي. يعني في روميا 5 بيوصف بولس متأثر بالمشهد ده فبيوصفه بطريقة جميلة قوي. يقول إيه؟ يقول لأن المسيح إذ كنا بعض ضعفاء. يعني إحنا ضعفاء. مات في الوقت المعين لأجل الفجار. كنت بزور عائلة من العائلات وكان الأب كبير في السن وبنته صغيرة، والبنت كانت نفسها أبوها يعرف المسيح قبل ما يموت. الراجل كبير حاجة و80 سنة، والراجل يمكن ما كانش مكترش شوية، وهي شاركتني يعني أنها قلقانة عليه من بعض حاجات كده، حاسة أنه لسه بعيد عن المسيح. فالمهم قالت لي لما تيجي تزورنا اتكلم على يعني الدينونة، اتكلم على القصاص، اتكلم على يعني خوفه على أساس إيه يتوب. وأول ما رحت زرتهم قعدت يلا بقى ابتدي يا باشمهندس قول يعني تلاحظ بس كده شوية. على فكرة الصوم ابتدى وهو ما صامش. حاضر يا ستي. على فكرة قلت له ايه رأيك ابويا نقرأ الكتاب المقدس؟ قال لي اتفضل يا الراجل طبعا يعني. فقلت له قريت له الجزء ده، قلت له مات في الوقت المعين لأجل، قلت له حذر انت يا ابويا قول لي بقى مات لأجل ايه. قعد يفكر كده قال لي يا ولدي مات لأجل الخطاة؟ قلت له لا. قال لي مات لأجل الأشرار يا ولدي؟ قلت له لا. قال لي مات لأجل ايه؟ طب قول لي انت. قلت له مات لأجل الفجار. قال لي فجار؟ لا. قال لي طب ما انا فاجر. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني مات لأجل. والكلام ده لمسه، مات في الوقت المعين لأجل الفجار. وبص يكمل الكتاب يقول ايه؟ فإنه بالجهد بالعافية يعني يموت أحد لأجل بار. حاجة ما بتحصلش إن حد يموت لأجل حد كويس. ربما جايز لأجل الصالح يكسر أحد أيضا أن يموت، جايز بيحصل يعني. لكن الله بيّن محبته لنا، قال أنا بحبك إزاي يا رب؟ وريني أنت بتحبني إزاي؟ لأنه ونحن بعض خطاه. يعني خدت بالك يا صمويل؟ ضعفاء، فجار، خطاة. مات المسيح لأجلنا. ولسه في صفة رابعة كانت فينا، يعني مش بس ضعفاء احنا ولا فجار، يعني تبقى ضعيف وفاجر دي كارثة. لكن يقول لك كمان فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدم ونخلص به من الغضب، لأن إن كنا ونحن أعداء.
0: كل ده ومات لعلها دي في وسط صفات اللص. يعني الحديث عن حب المسيح يحتاج إلى الأبدية عشان يكفي الوقت نتكلم. أحبائي نطلع فاصل سريع ونرجع، خليكم معنا، دي حلقة شيقة جدا. وشعاع نور المسيح بيقترب من لص حرامي يحوله إلى وارث للملكوت. خليكم معنا. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني.
1: أنا أنزل؟ أنا ما أنزلش. المسيح ينزل لكن أنا ما أنزلش.
0: أنا اتولدت ليه؟ ما أعرفش. وعايش ليه؟ ما أعرفش.
2: بكرة الساعة 11 هكون مع الناس.
1: أهين فلان قدام الناس واجي قدام الله أقول له سامحني؟
2: أنا اللي قتلت الولد ده بإيدي.
0: الثالوث هو الله، الله العذراء مريم والمسيح.
1: إذا كان عجبك المسيحية هي كده
0: طبعا طبعا. أنا لا أتحمل منظر، لا أتحمل منظر إنه إيد تطلع ورجل تطلع وقطع عيل، يعني أنا لا أتحمله.

مرحب بكم مجددا اعزائي المشاهدين في هذه الحلقه الخاصه والهامه جدا من برنامج شعاع نور. قبل الفاصل مباشره كنا بنتكلم عن اللقطه الاخيره في حياه لص سرق

0: الملكوت في اللحظات الأخيرة قبل أن يموت وورث الملكوت ودخل إلى الفردوس مع ربنا يسوع المسيح. رافض كنت بتكلم قبل الفاصل أن الله يقدر يغير حتى الفجار، عمل كده مع هذا الشخص، حتى أنه قال كلمة جميلة بتلمس قلبي كتير، يقول للمسيح كده: أما نحن فلم نفعل، أما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله.
1: أما نحن،
0: أما هذا فلم يفعل شيئا، أما نحن فبعدل جزي.
1: يعني لو قبل ما تخش على حتة لم يفعل شيئا في محله، ان انت لما بتبتدي تفتح في الكلام عن المسيح محدش بيعرف يوقفك يا صمت.
0: دي حقيقه. دي حقيقه، انا بحبه قوي، بحبه قوي جدا.
1: لكن عايز اقول
0: اشعر ان فمي يتقدس بالحديث عن هذا الرب يسوع.
1: ده حقيقي، يعني حلقه حلاوه وكله مشتهيات،
0: واللي يتكلم عنه بقه يحلو.
1: لكن اللي عايز اقوله انه هذا الشخص تغير فوات، بس خد بالك تغير ازاي. انا بكلم ناس، يعني خلينا ندي رسالة للمشاهد، وأتمنى أن يا رب تكون رسالة دي يعني تقولها أنت من قلبك للناس، إن هو قال أما نحن فبعدل قد جزينا. الرجل ده وقف وقفة مع نفسه، قال أنا فعلا أنا استلي بيحصل لي. يعني في ناس بتسمعنا يقول يا رب غير حياتي، طب يا حبيبي أنت إيه أخبارك؟ أنا يا رب، وأنا يعني أنا كنت أنا يعني مش وحش للدرجة عشان أستاهل. يا حبيبي مش هتنفع. ما تقف قدام الله تقول له أخطأت وعوجت المستقيم، ما تقف قدام الله تقول له أما أنا أستاهل اللي بيحصل لي. عشان تاخد، يعني أنا عايز أسأل سؤال، ليه قصة اللص اليمين مكتوبة يا صمويل؟ عشان خاطر نفتكرها كلنا ون...
0: لا لا لا،
1: ده مبدأ من مبادئ الله، كل اللي هيجي لله زي اللص ده لابد أن يتفتح. يعني عارف زي في المحاكم لما واحد ياخد حكم وبعدين يجي واحد له نفس القضية، فالمحامي يقول له قضيتك محلولة ازاي؟ في واحد زي خد نفس الحكم، خد نفس الحكم وقدمه في المحكمة ضامنين انك هتاخد نفس الحكم، وهي المحاكم كده العدل كده. ده خد، هو الرجل جه قال له اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك. اي حد يجي زي اللص، حالته متدمرة، حياته متدمرة، مهما كان بنفس الطريقة لازم ياخد نفس الحكم، لازم يقول له اليوم تكون
0: معي. بس ده يمكن خلاص كان عارف انه هيموت. يمكن واحد شاب يقول طب ده لا، ده انا لسه شاب صغير.
1: يعني ايه؟
0: يعني ده كان عارف انه خلاص قاعد مع الصليب، وبعد خمس دقايق نص ساعه
1: يعني ساعتين. هو لو نزل من على الصليب بعد كده كان يعيش بمزاجه؟
0: لا طبعا، كان
1: اكيد كان هيكمل. يعني القصه مش ربنا يعني لحقه كده، لكن هو بعد كده لو نزل من على الصليب يعني هيكمل حياه في الخطيه؟ استحاله.
0: طبعا طبعا
1: استحاله. بالعكس، ده انت اللي بتقوله ده فرصه اعظم.
0: ايوه،
1: يعني انا لو انا لسه قدامي عمر وزال السليمين، ده فرصتي احسن منه.
0: بالاضافه ان ما حدش ضامن عمره، هل يمكن فعلا فاضل لي لحظات ويخلص حياتي؟
1: على رايك
0: مش
1: من ناحيه ثانيه
0: ما حدش يعرف. عاوزين نعيش في حياه الاستعداد، وما اعظم هذا. خليني نركز تاني كمان على لم يفعل شيئا ليس في محله. عجبني الشخص ده، عجبني قوي الشخص ده في عدله وفي حكمته. قعد مع احد الاباء وقال لي كلمة لطيفة قوي، قال لي الناس بتثق في محبة الله، الناس بتثق في قدرة الله، لكن قليلين اللي بيثقوا في حكمة الله.
1: حكمة الله، أيوة بيخافوا.
0: يعني الله بيحبني طبعا، الله محب جدا جدا، حب الله العالم. طب الله قادر طبعا، يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه أمر، لكن هل الله إله حكيم؟ والظروف اللي بمر بيها النهاردة، هو عاملها بحكمة، كل شيء بحكمة صنعت.
1: تعرف أن المسيح في الصليب كان حكمة الله.
0: صار لنا حكمة.
1: يعني أن الصليب ده حكمة الله. يعني الأمور اللي أحيانا تبدو قدامنا أنها يعني ليه يا رب كده، بتكون هي أعظم منابع حكمته. يعني أنا بشاركك بس في حتة إن لم يصنع شيئا في نفس الموقف
0: في محله. ثم قال ليسوع، آخر كلمة بقى خرجت من فم هذا الرجل،
1: اذكرني يا رب،
0: اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك. يعني ايه اذكرني؟
1: افتكرني. يعني ما كانش طموح قوي، يعني لو ينفع تعمل لي حاجه في الهم التقيل اللي انا فيه ده اعمله لي، يعني اي حاجه. ما تجئت في ملكوتك انت.
0: بس عاوز ننور كمان على كلمه يا رب. بنقول في صلوات الكنيسة أنه لم ترى المسيح على جبل طابور في التجلي، ولا رأيته وهو يعمل معجزات، لكن رأيته على الصليب
1: معلقا.
0: وكيف استطاع أن يرى فيه ربا؟
1: الكتاب بيقول لا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس.

0: على فكرة أي شخص بيجي لله بصدق وبرغبه انه حياته تتغير لازم الروح القدس يعلله المسيح. كل من سمع من الاب وتعلم يقبل الي، ومن يقبل الي لا اخرجه خارجا. كل اللي بيتجاوب مع تعامله من اي حته ومن اي دين يا صمويل ومن اي حته في الكون، كل الله بيتعامل مع كل البشر، كل اللي بيتجاوب مع الله وبيتوب قبل ما يعرف حاجه عن المسيح الله يبتدي يعلله المسيح، زي كرينيليوس مثلا.
1: طبعا لكن اضيف انه الحقيقه المسيح على الصليب كان ممجدا. يعني بعض الناس بتتصور ان المسيح ان الصليب ضعف، لا ده المسيح بالصليب اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوه. فالشمس اظلمت، القبور تفتحت، الصخور تشققت، السماء تكلمت اليه، أظهر حبا فريدا لم يظهر أحد من قبل، اهتم بأمه، علامات القوة. حتى لما جه يموت كان موته مختلف، أي واحد بيتكلم تطلع روحه ينكس رأسه، هو نكس رأسه وأسلم الروح. يعني ما كانش ممكن يموت، لأنه مش ممكن الموت يتقابل مع رئيس الحياة إلا لما.
0: وهو كمان أسألك سؤال، أنهي أسهل، الغفران أم الانتقام؟
1: لا أسهل الغفران، الانتقام طبعا. طبعا
0: انا اسهل ارد على واحد شتيمه بشتيمه ولا سمح.
1: طبعا
0: يعني الله ما صنعش السهل، ده صنع الاصعب. والله ما كان يبيد البشر، ما هي المشكله عنده. ما لما جم يقبضوا عليه بستان جسماني قال لهم من تريدون، قالوا له يسوع، قال لهم انا هو، رجعوا كلهم على الورا، وهو يقدر كان يبيدهم. دي مش دي القوه، القوه في الحب، القوه في الغفران، عكس ما الناس فاهمه.
1: صحيح.
0: يعني في ناس يقول لك انا ما اغفرلوش، انا مش ضعيف. بالعكس، ده انت ضعيف، انت مش قادر تغفر، انت اللي ضعيف، مش قادر تسامح، انت ضعيف جدا. الانتقام دي حاجة طبيعية في الانسان المولود بالجسد الفاسد، لكن الغفران والحب ده مختلف. يعني مش عارفة، مش عايز اخش
1: صحيح. لكن ماذا كان رد المسيح ليه؟ الحق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس.
0: ده انا مش هذكرك انك تكون معايا بكورة اللي دخلوا الفردوس معاه.
1: شايف السماء هنا تكون معي، يعني انا اشوف السماء مش في الفردوس قد ما السماء في تكون معي.
0: جميلة دي يا صمويل، صحيح. يعني مش الملكوت والسماء تكون معي.
1: افتكر طفل صغير حبيبي كان عنده 4 سنين وكان عنده سرطان وهو بيموت، كان الدكتور بتاعه للأسف ملحد. فالولد مفرحان ومبتسم قوي قوي، فالدكتور بيقول له فرحان ليه يا حبيبي، انت هتموت يا ابني. قال له عشان هروح السماء عند بابا يسوع. فالطبيب الملحد قال له لا، بابا يسوع مش في السماء. قال له ما البابا يسوع فين؟ قال له بابا يسوع في الجحيم. فالولد ابتسم وقال اذا ساذهب الى الجحيم.
0: السماء بتاعت يسوع.
1: انا الحياه الابديه هي ان يعرفوك.
0: هسالك سؤال صعب يا صمويل، ما اعرفش في وقت تجاوبني عليه ولا لا. ايه رايك في ناس بتشتهي انها تبقى زي اللص اليمين، يعني ان في اخر حياتها تصرخ وتقول له يا رب اقبلني ويقول لك بس دخلنا السماء، ايه رايك في الفكر ده؟
1: قال الكتاب انه في اخر حياتها. طب اضمنه منين اخر حياتي؟
0: ما اضمنوش. لكن في ناس كل تفكيرها ان اقصى طموح ان انا اخش السماء، ايه رايك في الفكره دي؟
1: الحقيقه الشخص اللي تقابل مع المسيح، تعال نفرض فرضا انه هذا اللص نزل من على الصليب لسبب او لاخر وانقذ، ماذا ستكون حياته بعد ان تقابل مع هذا الفادي والمخلص؟
0: لا يمكن تكون حياته قبل كده.
1: اي بالتاكيد، فيبقى في تغيير.
0: في تغيير،
1: هيروح يقول لكل الناس انا كنت ميت والمسيح احياني، انا كنت خاطي ولص والمسيح حررني. كان هيروح عنده رساله. اصله الكتاب يقول حاجه جميله، ان المسيح دخل بيتا وهو لا يريد ان يعلم احد، فلم يقدر ان يختبئ، بيخبيه. اطفي الشمس اللي ولعت النهارده وما تطفيش نور المسيح لما يدخل جوه قلب الانسان.
0: بص انا عايز اتك على دي يا صمت. الله مش هدفه في حياتنا ان احنا نخش السماء، اللي يقبل كده يقبل ما يقبلش، مش دي، مش ده طموحه. مش قصة ان انا كل هدفي وهدف الصلاة وهدف الصوم ان انا اخش السماء، واكيد الناس هتختلف معايا. الله خلقنا مخلوقين في المسيح يسوع مش عشان نخش السماء. لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. الله مش دعيك عشان مجرد انك تخش السماء، تخور السماء دي خطوة نمرة واحد. لكن انا قدامي حياة تمجد الله، ان ما عشتهاش فانا خسران وإلهي كمان خسران فيا، لان انا هو حطيني هنا المجده.
1: صحيح.
0: يعني انا مش طموحي ان انا تبقى قصه هي ان الواحد يجي في الاخر والناس فاكره

0: بس دخلنا السماء، دخلنا السماء طب عشنا ليه على الارض؟ يعني انا اتخيل ماري مرقص اللي جه مصر وبشر لو كان قاعد في اورشليم وقال لك انا كل هدفي اخش السماء، وانا ليه انزل مصر اوجع قلبي؟ انا هنا هصلي وارنم وماليش دعوه بحد، كلنا خسرنا، وكانت مصر ما عرفتش المسيح.
1: القلب اللي شاف حلاوه المسيح لازم يوصل لكل انسان، لقرايبه، ويقول لهم انسانا قال لي كل ما فعلت. اعزائي الاحباء المشاهدين، دي رساله هامه جدا النهارده. ربنا باب مفتوح. قبل ما يصلي لنا اخويا رأفت، احنا عاوزين النهارده نفتح قلوبنا بجد. اذا كان اللص سرقها في الاخر ولحق بسرعه ومات مع المسيح وفي السماء قام حيا في ابديه سعيده، وهو الان في الابديه مع المسيح، تحب تقبله النهارده؟ تحب تقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك؟ تقول له قضيت سنين في الخطية، قضيت سنين وأنا بتعامل معك كنبي وكرسول، ما كنتش عارف أنك أنت الله الظاهر في الجسد، لكن النهاردة أنا بقبل موتك. أنا طول عمري بقول أنك ما متش ما اتصلبتش، لكن النهاردة أنا بقبل موتك وبقبل صليبك عني. رأفت تصلي لنا.
0: يا رب احنا محتاجين عمل كبير قوي منك يا رب. هي في ناس في البيوت هنا سمعانا، وفي ناس يمكن تكون بتصلي معانا، محتاجة تحضنها زي ما حضنت اللص اليمين. يا رب احنا بنصلي لأجل شيء كبير أو يحصل في حياتنا يغيرها من الفساد ومن الخطية ومن النجاسة. شيء تعمله بيدك يا رب، شيء مش ما يقدرش يعمله إنسان ولا مجهود بشري من فضلك يا رب. احنا محتاجين نعيش الزمان الباقي لا في شهوات الجسد، عملين مشاءات الجسد. كفاية يا رب، كفاية الأيام اللي ضيعناها في أمور ذكرها أيضا قبيح. من فضلك اليوم يا رب أعطي رجاء لكل من هو فقد الرجاء، وأعطي رب نقلة، وأعطي أن ناس كثيرة تصرخ بصدق اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. قول اسمك العظيم كل مجد.
1: أمين. ما أروع حياة تتقابل مع المسيح المصلوب. النهاردة لقاء ليك جديد، قول له رب ادخل جوه قلبي، ادخل جوه حياتي، مستني أسمع منك، مستني أنك تبعت لي إيميل وتقول لي إيه الأخبار، ربنا عمل إيه في قلبك. خلي النور ينور في حياتك، وخلي شعاع نوره يوصل لقلبك. ساعتها تقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. هيقول لك اليوم هتكون معي في فردوس العلاقة والعشرة الهنية والفرح والسعادة الحقيقية. ربنا يكون معاك ويملى حياتك بكل نور.
0: آمين.

أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج التلميذ بعنوان المسيح صلب ومات وقام. كانت فكرة صلب المسيح وموته صدمة قاسية لتلاميذ المسيح، لأن عقيدة اليهود أن المسيا لا يموت، فملأ الحزن قلوب التلاميذ واستولى الخوف الشديد عليهم. لكن جاءت قيامة المسيح من الموت تعيد الطمأنينة والفرح إلى قلوبهم، وتحتفل الكنيسة في هذه الأيام بعيد القيامة. ومن قناة الكرمة نقدم لكل المشاهدين تهنئة قلبية بقيامة المسيح، ونصلي أن تكون هذه الأيام بركة على كل العالم، وأن تتوقف الحروب الصعبة في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا وفي السودان، ويأتي رئيس السلام بسلامه إلى هذا العالم المضطرب. ونحن كمؤمنين بالمسيح نصلي من أجل وقف الحروب في كل العالم. وحقيقة صلب المسيح وموته وقيامته حدث تاريخي وقع منذ أكثر من 2000 عام، وفيه جسد الله محبته للإنسان ورحمته وعدله في المسيح المصلوب والمقام. وكل من يؤمن به ينال باسمه غفران للخطايا وحياة أبدية، لأن المسيح أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرني، وفي موته دفع ثمن كل ما تقدم وما تأخر من ذنوبنا. ويتوقف مصير الإنسان في أبديته المقبلة بعد الموت على موقفه من المسيح الذي قام بالعمل الفدائي الذي لم يخطط له البشر، إنما هو من صنع الله. وكتب العهد الجديد مليئة بالأدلة والبراهين التي تثبت حقيقة

0: منطقة صلب المسيح وموته وقيامته بعد 3 أيام، وظهر لكثيرين. وفي هذا اللقاء سنلقي الضوء على بعض أحداث الصلب والقيامة مع ضيف هذا اللقاء الفاضل الأسيس عادل الملك الموجود معنا بالقناة. أهلا بك حضرت أسيس.
1: أهلا بك حضرت شيخ.
0: كل سنة حضرتك طيب.
1: كل سنة وانت طيب وشكرا لدعوتك.
0: هل ممكن أتعبك تقرأنا من إنجيل متى أصحاح 27 ومن عدد 32 لعدد 44 عشان نتناقش في هذا المقطع؟
1: خالص خالص. أنا هقرأ من الترجمة المبسطة لأن هي أبسط وأدق الحقيقة كمان. فلما خرجوا وجدوا رجلا من مدينة قيرين اسمه سمعان، فأجبروه على حمل الصليب. وعندما وصلوا إلى مكان يعرف باسم الجلجثة، أي مكان الجمجمة، أعطوا يسوع نبيذا ممزوجا بمادة مرة ليشربه. فلما ذاقه رفض أن يشرب. ولما صلبوا يسوع قسموا ثيابه عليهم وألقوا قرعة بينهم، ثم جلسوا هناك يحرسونه. وعلقوا فوق رأسه لافتة كتب عليها: هذا يسوع ملك اليهود، باعتبارها تهمته. وصلب مع يسوع مجرمان، واحد عن يمينه وآخر عن يساره. وكان المارون يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون: أنت يا من ستهدم الهيكل وتبنيه في 3 أيام، إن كنت ابن الله فخلص نفسك وانزل عن الصليب. وكذلك سخر به كبار الكهنة ومعلمو الشريعة والشيوخ، وقالوا: خلص غيره لكنه لا يستطيع أن يخلص نفسه، هو ملك بني إسرائيل، فلينزل عن الصليب الآن فنؤمن به. وضع ثقته بالله فلينقذه الله الآن إن أراد فعلا، أفلم يقل: أنا ابن الله؟ وكذلك المجرمان المصلوبان معه كانا يشتمانه بكلام مشابه.
0: أشكرك. هل ممكن حضرتك تكلمنا شوية عن سمعان حامل الصليب؟
1: خالص خالص. زي ما قرينا هم لقيوا رجل من مدينة قيرين، ودي قيرين دي في ليبيا، اسمه سمعان، وأجبروه على حمل الصليب. صلبوا يسوع خارج المدينة، ودي نقطة مهمة شوية،
0: لأن خارج أورشليم،
1: خارج أورشليم، خارج مدينة أورشليم. في رسالة العبرانيين، عبرانيين 13 11 و 12، نقرأ: يدخل رئيس الكهنة في ذلك النظام القديم إلى قدس الأقداس بدماء الحيوانات قربانا عن الخطايا، أما أجساد الحيوانات نفسها فتحرق خارج المخيم. وهذا ينطبق على يسوع الذي تألم أيضا خارج باب المدينة ليجعل شعبه مقدسا بدمه. ده يعني أن الله كان مستعد أن ابنه يتحمل الترك من الله، الرفض من الناس، ويلقى خارج المدينة، لأنه لا يستحق أن يشارك البشر مجتمعهم. المستحق يسوع يصير غير مستحق ليأخذ غير المستحقين أنت وأنا فيصبحوا مستحقين. وأجبروا سمعان القيري، أو في الترجمة القديمة القيرواني اللي هو من ليبيا، أنه يحمل الصليب. سمعان الليبي بيجبر على حمل الصليب، وده يعرفنا كم الألم اللي كان فيه المسيح، أنه ما كانش قادر حتى يشيل الصليب أكتر من كده. وده يقودنا إلى الموعظة على الجبل، لما قال يسوع: إن أجبرك أحد على السير معه ميلا واحدا فامش معه ميلين. قدم يسوع الموعظة على الجبل وعلمنا أسمى تعاليم عرفتها البشرية. ودلوقتي نشوف العظة دي بتطبق عمليا، وكأنها الموعظة على الصليب في شخص سمعان القيريني. أنا بعتقد أن سمعان وأهله أمنوا بالمسيح،
0: صحيح،
1: لأن في مرقس 15 نقرأ إن نعرف أن سمعان الليبي هو أبو إلكسندروس وروفوس، كان عنده أولاد، مظبوط. وده جزء غريب أن مرقس يذكر اسم الابنين. والأغرب والأجمل أن في روميا 16 نقرأ من
0: بولس
1: بيقول: سلموا على روفوس بالضبط ذلك المؤمن المتميز.

0: نعم.
1: اللي هو ابن ابن سمعان القيريني.
0: نعم.
1: وان امه اللي هي مرات سمعان القيريني بيقول كأم يعني
0: بولس.
1: بالضبط بولس. مظبوط. بمثابة أم لي. أنا بعتقد أن سمعان القيريني الليبي صار تلميذ ليسوع، وكذلك مراته اللي اعتبرها بولس أمه، وكذلك ابن روفس اللي باعت في رسالة روميا يسلم عليه. والحاجة الكويسة أن احنا عارفين أن مرقس إنجيل مرقس مبعوث أساسا كمان لكنيسة روميا، فأنا يعني دي حاجة يعني مرقس بيكتب لروميا أنه شرف ليهم أن يكون عندهم أعضاء كنيستهم واحد من اللي حمل اللي هو حمل الصليب للمسيح وبعدين صار تلميذ لي. الجزء ده يشجعنا أن حمل الصليب مش كله ألم، ما بعد حمل الصليب أن ممكن تأتي أخبار سارة، أخبار رائعة زي قصة سمعان القيريني أنه آمن بالمسيح وكل أهل بيته تقريبا. كذلك لو أنا شخصيا من ليبيا كنت يعني أتشرف أفتخر أن شخص زي سمعان يكون من بلدي. صحيح كان ده إجبار لي، لكن بيبدو أن اللي حصل ده كان شيء ممتاز لي. الرب يسوع علمنا أن حمل الصليب شيء مهم وهيحصل. في متى 16:24 بيقول إذا أراد أحد أن يأتي معي فلا بد أن ينكر نفسه وأن يرفع الصليب المعطى له ويتبعني. دعوة يسوع للتلمذة هي حمل الصليب. كانت دي كلمات الكلمات دي لتلاميذ الرب يسوع، يعني لما قال لهم إن من اللي هيحمل الصليب لابد من حمل الصليب. لكن سمعان اللي بحمل الصليب قبل أن يكون تلميذ.
0: نعم.
1: وسواء أنت أو أنا بنحمل الصليب قبل أو بعد التلمذة، خلينا نثق أن احنا فعلا تلاميذ للرب يسوع. إيه معنى حمل الصليب؟ أن احنا نكون مستعدين في أي وقت للخدمة، مستعدين لأخذ الإهانة من أجله. لكن مش كل ألم هو حمل الصليب، يعني بعض الآلام نتيجة لاختياراتنا الخاطئة. نلاحظ أيضا أن في ما كانش في وقت أن واحد من تلاميذ المسيح في الوقت ده كان بجواره، يعني الألم كان على المسيح وقت الصليب. تلاميذه كلهم تركوه ما عدا يوحنا. كل التلاميذ ألم الوحدة والترك ده ألم نفسي
0: صعب.
1: كبير صعب. ملقيش الأصدقاء عشان يسندوه وقت الحاجة. وإحنا بنحتفل النهاردة ومبارح بالصليب، بصليب المسيح، خلينا نفتكر الآلام اللي هو مر بيها ونسأل هل فعل المسيح ده ليه؟ ليه فعل المسيح ده؟ خلينا نتذكر آيات توضح محبة الله وارتباطها بالصليب. وإنه عمل الخطة لأن إحنا عنده بنسوة كتير.
0: نعم.
1: هو خلقنا وخلقنا على شبهه وبيحبنا. فده السبب الرئيسي من الصليب.
0: خليني أسأل السؤال مرة تانية وألخص لحضرتك. قلت الكلام الجميل اللي أنت قلته. ما معنى الصليب ولماذا مات المسيح على الصليب؟ الصليب ذكر في العهد الجديد 28 مرة، وزي ما قال الأسيس عادل أن معنى الصليب هو الموت. المقصود به لما نتكلم عن الصليب هو موت المسيح، والصليب أداة تنفيذ حكم الإعدام بأكثر الطرق تعذيبا. والمسيح على الصليب زي ما قال الأسيس عادل من شوية هو المكان الذي تقابلت فيه محبة الله مع عدل الله. ما يقدرش الله يتغاضى عن عدله ويسامحنا رغم أنه بيحبنا إلا لما مات المسيح على الصليب. في مزمور 85:10 بيقول آية جميلة جدا: الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاسما. والآية المشهورة في يوحنا 3:16 لأنه هكذا أحب الله العالم، محبته ظهرت فيه حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون

0: يكون له الحياة الأبدية. وفي كورنثوس الأولى 1:18 يقول إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. وفي أفسس 2:16 يقول ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة. كروس 2:14 إذ محى الصق الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. في آية صعبة جدا في تثنية بتتكلم عن أن اللي يرفع على الصليب يبقى حاجة وحشة جدا، تثنية 21 فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم لأن المعلق ملعون. عشان كده المسيح اتحمل اللعنة. بيقول بولس كده في غلاطية 3:13 المسيح افتدانا من لعنة الناموس صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. المسيح مات على الصليب يحقق ما قاله المسيح في يوحنا 3:14 الأسيس عاد تشاور ليها وكما رفع موسى الحياة في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. يوحنا 12:32 المسيح قال كده وإن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. أسيس المسيح على الصليب يتحمل آلام جسدية ونفسية وكفارية. اشرح لنا بعض الآلام اللي احنا نقدر نشوفها من الآيات المذكورة في متى ومرقس ولوقا ويوحنا.
1: اتفضل. أضيف للحضرتك قلته كمان وتحمل كبشر آلام روحية.
0: نعم.
1: ترك الآب.
0: طبعا.
1: كتاب الأناجيل ركزوا على معنى الصليب. الغريب جدا أنهم لم يذكروا تفاصيل الصلب.
0: نعم.
1: من أشهر الأفلام اللي تكلمت عن آلام المسيح The Passion of the Christ.
0: صحيح.
1: آلام المسيح.
0: صحيح.
1: وأعرف آباء وأمهات ما سمحوش لأولادهم أن هم يروحوا الموفي دي الفيلم ده لأن في قسوة فظيعة.
0: صحيح.
1: كتاب الأناجيل تعمدوا في رأيي أن هم ما يذكروش القسوة دي.
0: نعم.
1: يعني يقولوا ايه خدوه لمكان جلدوه. اسمه ثم صلبوه
0: جلدوه ثم صلبوه ما قالوش الجلد حصل ازاي
1: كم جلدة. لكن نقدر نعرف تاريخ وثقافة الصلب طبعا من قراءتنا للتاريخ والثقافة في الوقت ده في القرن الأول الميلادي.
0: نعم.
1: باقي الأناجيل احنا اللي قريناه من إنجيل متى. باقي الأناجيل على فكرة نفس الفكرة وباقي العهد الجديد كله.
0: نعم.
1: لم يذكروا تفاصيل الصلب. وفي رأيي السبب ايه؟ انه عادة لما بنلجأ لبعض العواطف ده بيبقى بيضعف الرسالة بتاعتنا.
0: بمعنى ايه؟ تفكيرنا يعني.
1: بالضبط. بمعنى ايه؟ انه هم كتاب الاناجيل لم يلجأوا الى ان يأثروا على العواطف. لانك انت لما اخذ مثال لما تقرا قصه مليانه بالعنف قصه اي قصه عاديه مليئه بالعنف ومليئه بالاجرام ومليئه بكل الاشياء الصعبه هتلاقي ان لما تيجي تقراها مره تاني بيقل انطباعك بتاعك وكل ما تقراها ثالث ورابع بيقل الانطباع بتاعك. بالتالي ليه؟ لأنها بيأثر على عاطفتك.
0: صح.
1: فبالتالي هم لم يلجأوا الكتاب الأناجيل لم يلجأوا إلى العواطف لم يلجأوا إلى كتابة
0: مختصر مفيد
1: ثم صلبوه.
0: ممكن نقرأ من وراء الكلام اللي كتبوه حاجات تانية.
1: نقدر نقرأ حاجات تانية كتير. فهدي لحضرتك مثال عن السخرية. السخرية حصلت هم طبعا قبل وخلال الصلب كانت في آلام غير الآلام الجسدية. احنا كتير نركز على الآلام الجسدية. لكن لو احنا ركزنا يعني هقول لك أربع أجزاء حصل فيهم سخرية من في وقت الصلب. علقوا لافتة مكتوب عليها هذا يسوع ملك اليهود باعتبارها تهمته. طبعا هم

0: يهزقوا بيه.
1: نعم.
0: اثنين اتصلب معاه اثنين مجرمين. نعم. واحد عن يمين وواحد عن يسار. وكانوا الاثنين برضو بيشتموه.
1: نعم.
0: في البداية. ثلاثة كان المارين بيشتموه ويهزوا رؤوسهم ويقولوا إن أنت يا من ستهدم الهيكل وتبنيه

0: منه كبار كهنة ومعلمين الشريعة والشيوخ، وقالوا له خلص غيره لكنه لا يستطيع أن يخلص نفسه. سخرية غير عادية، آلام نفسية.
1: الحاجات اللي بيقولها الأستاذ عادل تقطع الشاشة عشان المشاهد يشوف الآلام الصعبة إذا كان ممكن يعني.
0: سخرية غير طبيعية، آلام نفسية، كتبوا الحاجات دي على اللافتة وهم قالوا له، لكن هم ما فهموش زي ما بقول كلماته. قادة اليهود هزأوا بي. من تجربة المسيح في متى 4 من التجربة نعرف أن المجرب قال للمسيح: إذا كنت أنت صحيح ابن الله قل للحجارة أن تصير خبزا.
1: نعم.
0: ده المجرب. ونلاحظ أن المسيح كان جعان بعد صيامه في وقت التجربة.
1: طبعا.
0: وقال له المسيح: إن كنت ابن الله ارمي نفسك من مكان عالي.
1: نعم.
0: إن كنت ابن الله استخدموا نفس المصطلح
1: اللي قاله في إبليس،
0: علشان وهو على الصليب يقولوا له إن كنت ابن الله.
1: نعم.
0: هل كان يقدر المسيح أنه يستجيب لطلبهم وينزل على الصليب ويبيدهم تماما؟ بالتأكيد كان يقدر،
1: بس
0: كان يعمل كده،
1: بس هو مش هدفه كده،
0: بس ما كانش ده الهدف وما كانتش دي الخطة.
1: أنا نفسي أضيف للكلام الحلو حضرتك بعض آيات من أشعياء 53، لما أشوف الحاجة العظيمة في الكتاب المقدس بيوصف أحداث الصليب من 700 سنة قبل الميلاد، بيقول لك: محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختلف الحزن، ومكن يستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. مرقس المسيح بيقول كده: لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. وبولس قال عنه في كورنثوس الثانية: إنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله. بطرس قال عليه: عالمين أنكم افتديتم بأشياء لا تفنى، بفضة أو ذهب من سيرتكم البطيرة التي قلدتموها من الأباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح المعروف قبل تأسيس العالم. ممكن أتعبك تقرا لنا آيات عن القيامة. هل عندك حاجة تحب تضيفها على الصليب قبل ما نخش في القيامة؟
0: لا لا.
1: ممكن ناخد دقيقتين لو أنت حابب تضيف حاجة تانية.
0: لا لا لا، يعني إحنا غطينا، لأن إحنا عايزين ننتقل من الجمعة للسبت للحد يعني.
1: صح. يعني في آلام كتيرة صعبة جدا.
0: صحيح.
1: المسيح جاز فيها، وبعدين يعني لما بيقول إنه علق من الساعة 9 للساعة 3.
0: مظبوط.
1: عارف حضرتك من الساعة 12 للساعة 3، إحنا كلنا ما نعرفش ماذا حدث للمسيح وقد إيه تحمل من نيران غضب الله اللي نزلت عليه بنيابة عن كل العالم.
0: أيوه.
1: دي حاجات ما نقدرش نوصفها أو نعرفها بالتفصيل.
0: صحيح. صحيح.
1: خليني أطلب منك تقرأ لنا متى 28.
0: كويس.
1: عدد 1 لعدد 10.
0: بالظبط. كويس ان احنا مسكين انجيل متى بس.
1: أوه.
0: عشان موضوع الصليب والقيامه
1: مليان.
0: مليان، فلو مسكنا انجيل واحد ونتكلم عن الصليب
1: كويس
0: وبعدين عن القيامه. هقرا من متى 28 1 ل 10، برضو من الترجمه المبسطه. وبعد انتهاء يوم السبت، في اول يوم في الاسبوع، ده يوم الحد على فكره. جاءت مريم المجدليه ومريم الاخرى الى القبر، فحدثت في تلك اللحظه هزة أرضية قوية، لأن ملاك الرب نزل من السماء وذهب إلى القبر ودحرج الحجر عن الباب ثم جلس عليه، وكان منظره لامعا كالبرق وثيابه بيضاء كالثلج، فخاف الحراس منه جدا وصاروا كأموات. وقال الملاك للمرأتين: لا تخافا، أعرف أنكما تبحثان عن يسوع الذي صلب، إنه ليس موجودا هنا، فقد قام من الموت كما سبق وقال، تعاليا وانظرا المكان الذي كان فيه. ثم اذهبا سريعا إلى تلاميذه وقولا لهم: قد قام من الموت، وسيسبقكم إلى الجليل وسترونه هناك، ها أنا قد أخبرتكما. حينئذ غادرت المرأتان القبر سريعا، وقد اختلط خوفهما بفرح كبير، وركضتا لتخبرا تلاميذ يسوع بما حدث. وفجأة التقاهما يسوع وقال: سلام. فاقتربتا إليه وأمسكتا

0: بقدميه وسجدتا له. فقال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا وأخبرا إخوتي بأن يذهبوا إلى الجليل فسيرونني هناك.
1: أشكرك جدا حضرتك وحضرتك بتتكلم، قلت ده فجر الأحد. هل قيامة المسيح يوم الأحد ليها دليل؟ وكمان إيه أهمية إن قيام المسيح يوم الأحد، وإيه اللي ممكن نتعلمه كمؤمنين وتلاميذ أو أبناء للمسيح؟
0: مظبوط كلامك. زي ما قرينا لما بيقول وبعد انتهاء يوم السبت، يعني كان بداية الحد، فجر الأحد زي ما انت قلت، كان اليهود بيقدسوا السبت.
1: نعم.
0: وكانت بداية السبت تبدأ في مساء الجمعة وتنتهي مساء السبت.
1: نعم.
0: لكن اختار الله أن تكون القيامة مش في اليوم المقدس بتاع اليهود،
1: نعم،
0: لكن يوم الأحد. يوم الأحد على فكرة كان يوم عمل.
1: نعم.
0: كأن الله عايز يلفت انتباهنا أن القديم تغير، الآن في شيء جديد مهم حدث. حولت الكنيسة يوم الرب من السبت إلى الأحد لأن قيامة المسيح أهم حدث في التاريخ، كان أول الأسبوع يوم الأحد.
1: عندي سؤال في الحته دي بعد اذنك.
0: اه اتفضل.
1: حك عارف ان في ناس يسموهم السبتيين ويقول لك لا احنا ما نقدرش نغير الوصيه الرابعه في الشريعه الوصايا العشر، ولازم نستمر كمؤمنين بالمسيح نعبد يوم السبت. ايه رد حضرتك عليهم؟
0: هقول لك حالا. يوم الحد كان يوم زي ما بقول كان يوم عمل عند اليهود. دلوقتي بعد القيامه الله بيقدس يوم العمل.
1: نعم.
0: بعد ما كان يوم واحد مقدس اصبحت كل الأيام مقدسة عند الله.
1: رائع.
0: حتى يوم العمل.
1: نعم.
0: عشان كده الرسول بولس بيقول في كولوسي 2:16-17: فلا تسمحوا لأحد بأن يجبركم على شيء فيما يتعلق بطعام أو شراب أو عيد أو هلال أو سبت، فما كانت هذه إلا ظلا لما سيأتي، أما الأصل فهو المسيح. وكتير بيسألوا على فكرة ليه نغير السبت ونخليه الحد، بالرغم من أن يسوع نفسه كان بيروح المجمع أو الهيكل يوم السبت. الإجابة: بعد قيامة المسيح تغيرت كل الأشياء وبما فيها يوم العبادة. السؤال بقى هنا كمان، إيه اللي نعمله في البلاد اللي هو يوم الحد فيه مش أجازة، في يوم عمل؟ الإجابة: القيامة بتعلمنا أن كل الأيام صارت مقدسة، وبولس بيؤكد كان السبت ظل لما سيأتي. بالرغم من أن كل الأيام مقدسة عند الرب، هيفضل يوم الجمعة رمز الصليب والأحد رمز القيامة. عشان كده خلينا نعيش القيامة. أنا في رأيي أنه التلاميذ مروا بأصعب وقت يوم السبت.
1: يعني هم كانوا يهود،
0: لأنهم كانوا يهود
1: ومتأثرين بالشريعة والناموس،
0: متأثرين بالشريعة
1: والناموس، لكن هم نفسهم سابوا الكلام ده،
0: سابوا الحاجات
1: دي. وأنا هقول لك بعض الآيات اللي أشجعك بيها، بس أستأذنك أخذ مكالمة من صديق عزيز لينا الأخ مصطفى. أنت غالي على لبنى وأنا برحب بكل سؤالك، بس عندي اقتراح، ما تقفلش بعد السؤال، عايز أتكلم معك شوية. اتفضل أخ مصطفى.
2: مساء الخير. معلش سوري، أنا كنت أكل الرز، معلش سوري.
1: سلامتك.
2: تحياتي ليك وتحيات المشاهدين من قناة الكارما اللي يسمعوني دلوقتي. وأنا لسه عايش في ديني ولسه أسأل استفسار ولسه يبحث على الحق. أنا بس عندي سؤال واحد. ليه المسيحيين بيؤمنوا بالقيامة أكثر من الموت؟ هذا لأنه الآخرة هي الهدف الأكبر للإنسان؟ وأتمنى إجابة على هذا السؤال.
1: أنا بس عندي سؤال ليك.
2: تفضل. أنا بحاول أفهم السؤال بوضوح.
1: أشكرك. هل تؤمن المسيح صلب ومات وقام؟
2: والله هذا السؤال يعني هذا موضوع يعني كبير جدا جدا جدا جدا، وأنا إجابة يعني لا.
1: أشكرك من أجل صراحة. بس أنا نفسي تقرأ الأناجيل 4 متى ومرقس ولوقا ويوحنا، هتلاقي تلت الإنجيل الأخير بيتكلم بتفاصيل وأدلة وبراهين على صلب المسيح وموته ودفنه وقيامته، وده أهم موضوع في الإيمان المسيحي. كويس حاجة بتسأل أيوة. وبتتابع وبتشوف البرامج.

0: برامج، وانا برحب بك كصديق، نفسي اشوفك واتعرف عليك كمان. لكن كمان بقول لك اهم حاجه، اهم حاجه اخ مصطفى، انك تعرف الحقيقه. المسيح جه عشان يموت، اتولد عشان يموت، وعشان يموت من اجلي ومن اجلك ومن اجل القسيس عادل ومن اجل كل المشاهدين. ده الهدف، مش ديانه مسيحيه ولا طقوس ولا انظمه، لا، علاقه مع المسيح الذي مات من اجلك ومن اجل خطاياك وقام. ابحث عن الموضوع، ادرس عن الموضوع، اقرا عن الموضوع، وبعدين نتكلم في الاسئله بتاعتك.
1: لكن
0: ده موضوع مهم جدا.
1: موضوع
0: اشكرك واشكرك. القسيس عادل عايز يتكلم معاك.
2: انا اسف ما سمعتش السؤال كويس،
0: قول سؤالك تاني يا اخ مصطفى.
1: ليه المسيحيين بيؤمنوا بالقيامه اكثر من الموت؟
0: اشكرك.
1: هل ده لانه الاخره هي الهدف الاكبر للانسان؟
0: صحيح.
2: برافو عليك يا اخ مصطفى، انت قلت السؤال وجاوبت عليه. في اخر الحلقه ان شاء الله، كنا بنجهز للحلقه مع بعض، فهيسال الشيخ صامول سؤال، طب ايه الهدف من القيامه؟ وده واحد من الاهداف، ان احنا ده الامل. انا ما شفتش بصراحه يعني امل في اي ديانه، في اي عقيده، اكتر من انه يقول لك انت هتعيش تاني، انت هتشوف اصدقائك واحبائك، انت الموت ده خلاص، في جسد تاني هتاخده بدون ما يكون في مرض ولا الم ولا موت. فمظبوط كلامك يعني.
0: كمان بضيف على الكلام الحلو اللي قاله القسيس عادل، وبقول لك ان في موت المسيح وقيامته غفران لكل خطاياي، وانا انسان عملت خطايا كثيره واستحق العقاب، لكن الله غفر لي خطاياي بسبب موت المسيح. ما يقدرش يغفر لي خطاياي من غير ما يكون في حد يدفع الثمن. المسيح دفع الثمن، وبالتالي اصبحت كل خطايا مغفوره، من تبررنا، بيقول لك الذي اسلم من اجل خطايانا واقيم لاجل تبريرنا. هو دلوقتي اصبحنا مبررين، رغم ان انا والاسيس عادل بعد اذنه هقول احنا ناس عملنا خطايا كتير. احنا ناس، كل البشر عملوا خطايا بلا استثناء، حتى الانبياء عملوا خطايا. فمين يغفر الخطايا؟ لازم حد يدفع ثمن ما فعلته من ذنوب وشرور. المسيح دفع الثمن على الصليب. ربنا يساعدك تؤمن بالمسيح الذي صلب ومات وقام من اجلك. دي حاجه في غايه الاهميه. ناخد مكالمه ثانيه من صديقنا العزيز الاخ يوسف من الينوي. اتفضل اخ يوسف.
3: الو،
0: اهلا بيك، اتفضل يا اخ يوسف، كل سنه وانت طيب.
3: شكرا، ايامكم سعيده وكل عام وانتم بخير.
0: وانت بخير.
3: وقام المسيح.
0: المسيح قام، حقيقه قام.
3: نرحب بضيفك الكريم اخ صموئيل.
0: شكرا.
3: اريد اعرف ليش الصلبان الثلاثه جد دائما وابدا صليب المسيح بالوسط يصير؟
0: ليه المسيح معاه اثنين مصلوبين يعني؟
3: لا، صليب المسيح يصير
0: واحد
3: بالوسط.
0: يمين واحد شمال؟
3: اي نعم.
0: اشعياء 53 قال كده يا اخ يوسف، دي نبوه رائعه قبل المسيح ب 700 سنه، والمسيح قال ان هو يصلب مع اسمه. اقول لك النص في اصحاح 53.
3: أنا قاريها الآية.
0: نعم.
3: شيء واحد أنا قاريها الآية. شيء واحد أنا أقول، المسيح إجا من أجل الخطاة ومن أجل غير الخطاة، فأنا هذا اللي أعرفه، من أجل الجميع.
0: هو جه من أجل الجميع، والجميع خطاة بما فيهم نعم. حضرتك وأنا.
3: هو هذا صح.
0: يبقى هو جه من أجل الخطاة اللي هم جميع البشر، جميع أخطأوا.
3: نعم.
0: الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله.
3: نعم، وأكون شاكر جدا.
0: أشكرك، ربنا يباركك. في أشعياء، لو ممكن المخرج يتعب معايا، أشعياء 53 وعدد 12 يقول كده، لذلك أقسم لهم بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة، من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أسمة. أحصي مع أسمة يعني كان موجود في وسط الناس مسلمين، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. شكرا لسؤالك. اتفضل يا سيسي، الوقت بيجري وعايزين نخش في القيامه.
2: أيوة.
0: نتكلم عن حاجات حلوه في القيامه.
2: اتفضل اتفضل.
0: ايه لما جه الملاك وحدث زلزال فخاف الحراس ماذا نتعلم؟

0: من هذا الموقف؟
1: الجزء ده غريب شوية. الغريب أن المسيح اللي هو كان ميت قام،
0: نعم،
1: والحراس الأحياء يصيروا أموات، يصيروا كأموات.
0: كأموات، أيوة.
1: المشهد مشهد غريب طبعا.
0: نعم.
1: نيتشه الفيلسوف الألماني،
0: نعم،
1: اللي عاش في القرن التسعتاشر، كان محفور قول من أقواله على حجر.
0: نعم.
1: بيقول فيه الله مات، امضاء نيتشه.
0: نعم.
1: نيتشه مات بعد شوية.
0: نعم.
1: فأحد تلاميذه
0: هو اللي مات
1: بالضبط. أحد تلاميذه كتب
0: عبارة
1: جنبها فيها ايه، بيقول نيتشه مات امضاء الله. قبر المسيح غريب، وبنتعلم منه حاجات رائعة، ومن خلال اختباراتنا احنا نعرف ان مفيش يعني مش كل شخص حي عايش، ومش كل شخص مات ميت.
0: نعم.
1: كتير من الأحياء في وسطنا عايشين لكن ليس لهم تأثير،
0: كل أسف،
1: وناس رحلوا عننا. أنا أعرف منهم كتار من القادة بتوعنا كأنهم معانا وعايشين وبيرشدونا وبيقودونا لحد النهاردة.
0: هم عايشين فعلا
1: بالضبط كده. كتير بيتركوا أثر رائع بالرغم أنهم فارقونا. وإحنا يا ترى بمين بنحتفل؟ هل نحتفل بالأحياء الميتين أم بالحي اللي ترك القبر وما زال حي؟ هل نحن نعيش يوم السبت ولا نتغير إلى أن نعيش إلى الأحد؟
0: شكرا. كمان الملاك دحرج الحجر عشان يظهر القبر فارغ.
1: مظبوط.
0: يعني ما كانش والمسيح قام قبل ما يجوا المريمات وقبل ما الملاك يعمل كده.
1: صح.
0: المسيح كان قام، لكن ما حدش هيعرف ان هو كان قام غير لما يشيل الحجر ويخش القبر ويشوفه.
1: مظبوط.
0: لقوا القبر فارغ. وبعدين ارعب الحراس فخافوا وهربوا وراحوا قالوا للكهنه كلام غريب عن المسيح. سؤال تاني، ما هي رساله الملاك في القيامه وماذا تعني لنا اليوم؟
1: زي ما قرينا ان الملاك قال للسيدتين دول مريم المجدليه ومريم الاخرى، ما تخافوش، أنا عارف أن كنتوا بتبحثوا عن المسيح اللي هو صلب، هو مش موجود هنا وقام من الموت، تعاليا وانظرا، بيقول لهم كده. يعني أول حاجة بيقول لهم لا تخافا، ده أمر تقريبا، لكن بيدلهم كمان الوسيلة أنهم يؤمنوا.
0: نعم.
1: مش يعني بياخدهم إلى القبر عشان يشوفوا القبر الفارغ.
0: نعم.
1: وده يشجعنا أن لما يعطينا الله شيء أمر ولا أي طلب بيعطينا مع الأمر وسائل للتنفيذ. رسالة القيامة أن احنا ما نخافش لأنه هو حي معانا. رسالة الملاك لما بيقول هو ليس موجودا هنا هي أهم رسالة توضح القيامة الجسدية على فكرة.
0: نعم.
1: ليه؟ لأن لو القيامة كانت فقط قيامة روحية كان ممكن الملاك يقول هو الآن في كل مكان. ما قالش هو في كل مكان، ده قال هو ليس موجودا هنا. وبعد لحظات بيقول لهم سيسبقكم إلى الجليل.
0: قول للتلاميذ
1: أنه هيسبقكم إلى وهتشوفوه هناك، لأن القيامة جسدية.
0: ده بيشجعهم هم كمان يكرزوا بالقيامة.
1: بالضبط كده. القيامة الجسدية مهمة جدا لينا. كلمة قام من أهم الكلمات في الأناجيل. قيامة يسوع تعني أنه انتصر على آخر عدو الموت. تعبير كما سبق وقال بتعني أنه بيفي بوعوده. وعوده كانت كتيرة عن بعد القيامة على فكرة. لكن أنا هذكر بس مكانين.
0: فضل.
1: لأن احنا مسكين في إنجيل متى. متى 12:40 بيقول فكما أن يونان بقي في بطن السمكة الكبيرة 3 أيام و3 ليال هكذا سيبقى ابن الإنسان في جوف الأرض 3 أيام و3 ليال. ومتى 16:21 من ذلك الوقت فصاعدا ابتدأ يسوع يشرح لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى مدينة القدس وأن يعاني أشياء كثيرة من الشيوخ وكبار الكهنة ومعلم الشريعة كما ينبغي أن يقتل ويقام في اليوم الثالث. يعني من

0: ناحية تانية الإيمان المسيحي ليس إيمان أعمى، إيمان مبني على حقائق ووقائع مادية وأدلة. وعشان كده ما قالش للسيدتين ما دا ما فيش داعي تروحوا وتبصوا أمنوا. ما قالش كده، قال لهم تعال يا وانظرا، وكأنه بيقول لهم استخدموا عيونكم وعقولكم. توما لم يخشى أنه يقول الصراحة، أنا مش هؤمن غير لما أحط إيدي وأشوفه. ومع ذلك جاله المسيح زيارة مخصوص
1: وراله
0: نفسه. وساعتها كان رد توما إيه؟ ربي وإلهي.
1: صحيح.
0: كلمتين لم يقولهم أحد في إنجيل يوحنا من البداية إلى خالص
1: كلهم.
0: ولو المسيح نبي، مجرد نبي صالح ومش هو الله،
1: ما كانش
0: كان وقف توما هنا،
1: ما كانش
0: قبل الكلام ده، وكان وقف توما وقال له استنى أنا مجرد نبي أو رسول، أنت ليه تقول لي كده ربي وإلهي؟ دي ما تتقالش غير للرب الإله. لأنه هو نفسه يعني حتى في هنا في القراية بتاعتنا سجدتا له، المريمات سجدتا له. طب ما كان ممكن يمنعهم هنا، لأنه هو نفسه اللي قال للرب إلهك وحده تسجد
1: وإياه
0: وحده تعبد. فياه هنا ما لمهمش أنهم سجدوا لي.
1: أستاذ زينك قبل ما أخذ سؤال تاني أن أخذ مكالمة سريعة من أخونا الفاضل الأخ فرحان الجرياس. فاضل أخ فرحان،
2: سلام المسيح شيخ صموئيل.
1: سلام المسيح، كل سنة وانت طيب. المسيح قام
2: حقا قام، تحية لك ولضيفك الكريم.
0: أهلا بيك.
2: وشكرا على هذا البرنامج والحلقة، جدا ممتعة في الوقت هذا. صراحة صلب المسيح وموت المسيح وقيامته هي المركز للديانة المسيحية، ونحن لا نقول ديانة بل هي العلاقة الرب يسوع الذي أتى عنده مهمة لكي يموت ويصلب ويقوم. أتوافق مع الوصف اللي قدمتموه حضرتكم، أنه لما الواحد بيقرأ عن الآلام في الكتاب المقدس يتأثر، ولكن لا يتأثر بالطريقة التي مثلا مثل ما تفضل السيس أنه لما حضرت الفيلم كان الواحد كان تأثر، وأنا شفت الفيلم تبع الباشن أوف ذا كرايست، فالإنسان بيتفاعل أكثر عواطفه وأحاسيسه، يقول إذا في هاللحظات هاي الآلام ومدى يعني القساوة التي يعني تعرض لها الرب يسوع المسيح من أجل أن يفدينا، فيعني بترتب علينا سؤال مصيري مثل ما تفضلت شيخ صموئيل، الذي أبديتنا تتوقف عليه، مصير الإنسان وأبديته تتوقف على هذا القرار والسؤال. صحيح. لماذا صلب ومات وقام السيد المسيح؟ لأننا نحن كبشر يجب أن نحدد هذا الموقف، ولازم نعرف لماذا. ولما نعرف الجواب الحقيقي له يتوقف علينا أن نبادر ونقبل هذه الصلب والقيامة، وهذه يعني أتت كلها مجانية لخلاصنا نحن، هذا الخلاص المجاني.
1: أشكرك.
2: أنا أشكركم
1: وشكراً لي.
2: وأنا دائما أركز أنه علينا كبشر أن نفهم ما هو هذا المحور، لماذا أتى الرب يسوع المسيح إلى عالمنا، ولماذا صلب ومات وقام. لأنه بالفعل مصيرنا كأناس أبديتنا تتوقف وتتمركز على فهم هذا الجواب، وكيف نحن نبادر في أن نقبل هذا الخلاص. شكرا لكم ربنا.
1: شكرا لك، ربنا يبارك. سؤالي يا أسيس عادل، مريم المجدلية وأخريات كنا أول من رأوا المسيح المقام وأخذوا منه رسالة للتلاميذ، ماذا نتعلم نحن؟
0: زي ما قرينا في عدد واحد، جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى إلى القبر.
1: نعم.
0: سؤالي بقى اللي محيرني، أنا هسأل السؤال وهجاوبه معلش. فين التلاميذ الرجالة؟
1: صحيح.
0: غاب التلاميذ الرجال من الموقف وقت الصلب.
1: وقت الصلب وقت القيامة.
0: ووقت دفنه.
1: صح.
0: وقت دفنه.
1: نعم.
0: ووقت القيامة.
1: مش بس كده. مع يوسف ومع نيقوديموس، لكن التلاميذ مش.
0: بالضبط.
1: ما بس نتائج بطرس ويوحنا كانوا موجودين
0: هو عن قرب يعني. في البداية حتى لما جه من الجليل

0: أورشليم.
1: نعم.
0: كانوا وراه الستات بيتبعوه. فين اللي شفاهم يسوع؟
1: ضعف الزحمة.
0: عشرات. فين اللي أطعمهم؟ الآلاف اللي أطعمهم. فين اللي أقامهم من الموت؟ فين اللي سندهم ودافع عنهم بتعليمه؟ فين الناس دي؟ فين اللي تبعوه يوم الحد اللي فات، يوم الحد اللي قبل القيامة، واللي بقول قالوا وصلنا خلصنا؟ مفيش غير السيدات. غاب تلاميذه الرجال وقت الحزن، وغاب تلاميذه وقت الفرح. في مساء يوم الجمعة بعد موت يسوع، مريم المجدلية ومريم الأخرى تابعوا يوسف الرامي لما أخذ الجسد إلى القبر، فعرفوا مكان القبر. فلما جم يوم الفجر الأحد كان سهل عليهم أن يروحوا المكان، عرفوه.
1: نعم.
0: التلاميذ ما عملوش العمل ده. خلينا نفتكر أن أول من قدم بشارة القيامة هم سيدات، وتابعوا يسوع زي ما نقول من الجليل إلى أورشليم، من أورشليم إلى الصلب، وبعدين إلى القبر لما تابعوا يوسف الرامي. وبعدين إحنا بنتكلم عن التلمذة هنا. التلمذة هو أن نتبع يسوع. دلوقتي في صباح الأحد جم السيدات تابعوا يسوع عشان يجيبوا حنوط ويجيبوا ويشوفوا القبر.
1: نعم.
0: لأنهم عرفوا المكان، فتيجي ليهم أخبار سارة من الملاك ويقول لهم إنه هو قام، فيروحوا يبشروا بأعظم خبر للتلاميذ، رغم إنه هم كانوا في رأي تلميذات، لأنه كان بعضهم بيجلس عند قدمي يسوع يتعلموا زي مريم أخت العازر، لكن المجتمع ده لم يحترمهن، لم يقبل شهادتهن.
1: صحيح.
0: حتى التلاميذ الرجال لما سمعوا الخبر من الستات، من اللي في رأي تلميذات، ظنوا أنهم بيخرفوا. في لوقا 24:11 يقول، بيتكلم عن إيه انطباع التلاميذ لما سمعوا الخبر من الستات. لوقا 24:11 يقول إيه؟ فبدا كلامهن لهم تخريفا.
1: صحيح.
0: فلم يصدقهن.
1: طبعا.
0: دي ثقافة يهودية للأسف،
1: وتنقلت للإسلام،
0: وتنقلت لثقافة تاني
1: إسلام.
0: فهي هم لا يثقوا في المرأة ولا في شهادتها، ولا تتبع تعليم المسيح اللي لم يفرق بين الرجل والمرأة. لوقا بيكتب لنا أنه كان في سيدات بيتبعوا المسيح في سفرياته،
1: نعم،
0: وفي رحلاته التبشيرية، وكانوا بيتبرعوا من أموالهن لخدمته، للخدمة. طب ما هو مين هو الرسول؟ هو الشخص اللي بيرسله الله لأداء مهمة. هي مش دي إرسالية أن الستات دول؟ هل الله بيريد أن احنا نتعلم هنا أن هو اللي أرسل السيدات إلى الرسل؟
1: نعم.
0: علشان يقولوا لهم الأخبار الجميلة.
1: نعم.
0: الملاك أمرهم بيقول لهم اذهبا سريعا إلى تلاميذه وقولا لهم. ليه إذن لا نعتبرهم رسولات؟ أرسلهم الله عن طريق ملاك إلى الرسل عشان يبلغوهم بأعظم رسالة. إزاي نظلم الرسول بولس بأنه كان ضد المرأة، مع أنه هو اللي بيقول في غلاطية 3:27-28 فأنتم جميعا الذين تعمدتم في المسيح قد لبستم المسيح. لا فرق بين اليهودي واليوناني، ولا بين العبد والحر، ولا بين الذكر والأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. الله أرسل بولس إلى الأمم، أرسل بطرس إلى اليهود، وسميناهم رسل. في كلمة النهاردة بنجد أن الله أرسل السيدات إلى الرسل. إذن لما يكونوش رسل؟ هل تعمد الله أن تكون شهادة أعظم خبر عن طريق سيدات؟ هل يريدنا الله أن احنا نعارض ثقافتنا كما عارض هو الثقافة اللي كان عايش فيها، وأرسل سيدات علشان يبلغوا الرجال بأهم خبر في التاريخ؟ هل لازلنا نعيش في الجمعة والسبت، ولا الحد جه؟
1: ده سؤال مهم. خليني بس أخد مكالمة سريعة من الأخ نبيل من نيوجيرسي. أهلا بيك، تفضل. نبيه فاضل دقيقة لو سمحت.

0: بسرعة.
1: أهلا بحضرة القسيس والشيخ سمويل.
2: أهلا
0: بيك. إيه سؤالك؟
1: سؤالي أنا بخصوص يهوذا.
0: ماله؟
1: لو قلنا إن يهوذا كان قدامه فرصة إنه يتوب وما شنقش نفسه وكل الخدام يقولوا آه ده ممكن يتوب. سؤالي بقى اللي مكتوب عنه في العهد القديم مزمور 109 والمزامير دي كلها إنه للهلاك، كيف نوفق ما بين ان هو قدامه فرصه يتوب والمكتوب ازاي؟ يعني المكتوب يتلغي المكتوب عنه انه ابن الهلاك؟
0: اشكرك، ده سؤال مهم ووسط رسالتك، بس عايز اقول لك باختصار عشان الوقت ان بطرس اخطا اكتر من يهوذا. بطرس انكر المسيح وسب ولعن وقدام جاريه مش اي حد، يعني كان فضيحه رغم المسيح حذره. لكن بطرس بكى بكاء مرا وتاب وندم ووثق في محبة المسيح وغفرانه ولما نظر إليه نظرة حب. يهوذا ما عملش كده،
2: راح انتحر،
0: يعني ما وثقش من رحمة ربنا ولا محبة ربنا ولا غفران ربنا ولا رجع. تعرف لو رجع كان قبل. كل مكتوب عنه مكتوب لأن الله يعلم كل شيء. يعني كان معروف ان المسيح هيتصلب ايام بيلاطس، كان معروف ان قيافه هيبقى رئيس كهنه، كل الحاجات دي لما تقرا الكتاب وتشوف النبوات عن المسيح اتحققت 28 نبوه بس في احداث الصلب والقيامه، حاجه رهيبه جدا. ده بيكتبها كنوع من الادله ان ده اللي هيحصل. لما تقرا مثلا دانيال 9:26 تلاقي المسيح يقول لك، الكتاب يقول لك ايه، بعد 62 اسبوع يقطع المسيح. احسب المده دي هتلاقي تحديد موعد الصلب كان ثابت. الله ما فرضش الحاجات دي على الناس، لكن لانه عن عالم بكل شيء اعطانا بالنعمه وبالروح القدس ان احنا نقرا الكتب ونعرف النبوات. اشكرك جدا. قسيس فاضل ثلاث دقائق. نفسي اعرف من حضرتك ايه اهميه القيامه بالنسبه لينا كمشاهدين، ومش بس نحتفل لكن ازاي نتمتع ببركات القيامه.
2: سؤال مهم جدا وهحاول اجاوب فيه في اقل من دقيقتين،
0: بس انا هاخد منك نص دقيقه. عايز اقول بس ان تحولت المراه من سبب للخطيه في جنه عدن، ده ملخص اللي انت قلته، الى اول مبشره بالقيامه. المراه المؤمنه النهارده مهمه جدا للكرازه بالانجيل. اتفضل ملخص لحاجه.
2: شور
0: كمل.
2: اربع حاجات هقولهم بسرعه. اولا احنا بنتكلم عن اهميه القيامه.
0: نعم.
2: قيامة المسيح بتعني أن آخر عدو وهو الموت انهزم.
0: نعم.
2: كورنثوس الأولى 15، أنا آسف أن أنا مدتش القراءات، بس
0: عدد 17 مهم مش كده؟
2: كورنثوس الأولى 15:26-27، وسيكون الموت آخر عدو يقضى عليه، إذ يقول الكتاب إن كل الأشياء أخضعت تحت قدمي. وعلى فكرة
0: كل يطلع لك الشواهد.
2: عظيم. ده اللي هو مزمور 8:6، مش نعم. لازم تطلعه.
0: نعم.
2: وحين يقول الكتاب إن كل الأشياء أخضعت، فمن الواضح أن هذه الأشياء لا تشمل الله الذي أخضع كل الأشياء للمسيح.
0: نعم.
2: إذن كل البشر بيخافوا من الموت، عشان كده بولس بيقول إنه ده آخر عدو، هذا العدو سينهزم لما نقوم نحن. آخر عدو، لأن الأعداء الآخرين أعداء روحيين. اثنين، قيامة المسيح بتشير إلى ما سيحدث للمؤمنين بالمسيح وما سيكون عليه مستقبلهم، وهو القيامة الجسدية، زي بالضبط ما المسيح قام بنفس الجسد.
0: نعم.
2: نفس الجسد لكن في تغييرات.
0: جسد
2: عشان هيبقى
0: روحاني.
2: جسد لا، جسد روحاني لا يقبل الموت، لا يقبل المرض، لا يقبل الخطية.
0: نعم.
2: رومية 8:11، وإن كان روح الذي أقام المسيح من بين الأموات ساكنا فيكم، فإن الذي أقامه من بين الأموات سيعطي أيضا حياة لأجسامكم الفانية بروحه الساكن فيكم. أجسامنا هتتغير.
0: نعم.
2: إذن أجسادنا اللي بيصفها بولس إنها فانية لن تكون فيما بعد فانية. كورنثوس الأولى 15:42-44، هكذا أيضا عندما يقام الأموات، فالجسد الذي يدفن في الأرض يتعفن، أما الجسد الذي يقام فلا يموت. الجسد الذي يدفن هو دون كرامة، أما الجسد المقام فمجيد. الجسد الذي يدفن ضعيف، أما الجسد المقام فقوي. ما يدفن في الأرض جسد مادي، وما يقام جسد روحي.

0: وبما أن هناك أجسادا مادية فهناك أيضا أجسادا روحية. ثلاثة، قيامة المسيح أيضا ترتبط بالخلاص والتبرير والقيامة الأخيرة، رومية 4:25، وهو قد سلم للموت وأقيم من الموت من أجل غفران خطايانا ومن أجل تبريرنا. أربعة، أهم أمل، ده اللي أنا قلته للأخ مصطفى، أهم أمل في الوجود هو أن نلتقي بأحبائنا اللي رقدوا. ما أصعب أن احنا كل ما بنكبر في السن أحبائنا وأقربائنا بنراهم يغيبوا عننا شوية بشوية. تسالونيك الأولى 4:14 أختم به، نحن نؤمن أن يسوع مات وقام من بين الأموات، لذلك نؤمن أيضا بأن الله سيحضر مع يسوع أولئك الذين رقدوا مؤمنين بيسوع.
1: سيس عادل الملك، شكرا جزيلا لوجودك معنا ولهذا الوقت الرائع معك. أحبائي مبروك، المسيح قام، بالحقيقة قام. ربنا يمتعكم بقيامة المسيح، امتلئوا بالفرح وبالسلام وتعيشوا حياة القيامة في كل يوم، منتظرين أن نلتقي بالمسيح وبكل من سبقونا من أحباء. الرب معكم.

0: يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.
1: بإذن يسوع يوم 4 مايو هيبدأ عيد الحصاد. عيد الحصاد وقت متميز جداً بنتجمع فيه مع بعض، بنفرح بالأخبار الجميلة الرائعة والاختبارات اللي بنسمعها سواء كان من حضراتكم أو من الخدام الموجودين. وقت متميز جداً، وقت عيد الحصاد السنة دي بالذات في الوقت ده مختلف ومتميز عشان حاجتين. أول حاجة، في مفاجأة هنعلن عنها في وقت عيد الحصاد. الحاجة التانية، إن وقت عيد الحصاد ده جاي في وقت بنسمع أخبار حروب وأخبار صعبة حوالينا في كل مكان. إحنا دورنا مش مستقبلين الأخبار، لكن دورنا نحن نغير الأحداث. علينا دور، عليك دور. ربنا أقامنا وخلانا في الوقت ده عايشين في الزمن ده عشان علينا لينا دور وعلينا مسؤولية. مع بعض هنتكلم في الموضوع ده أكتر بكتير في الأيام اللي جاية في وقت عيد الحصاد. وقت عيد الحصاد هو الوقت اللي بنتجمع فيه ونقدم تقدماتنا في عمل الرب. فأنا بشجعك تكون وانت بتصلي معانا.

لوقت عيد الحصاد، يكون الرب بيحط على قلبك هتعمل ايه في الوقت ده، هتشارك ازاي، هتحط ايدك معانا ازاي. وافتكر ان كل تقدمه بتقدمها في عمل الرب في قناه الكارما هي بتغير نفوس، هي بتجيب نفوس للملكوت. فانا بشجعك تكون شريك معانا وتصلي وتحط احسن تقدمه الرب يحطها على قلبك عشان نقدر نكمل مع بعض المسؤوليه اللي علينا مع بعض ونكمل المشوار. حاجه كمان، انا بشجعك تكون شريك شهري، بشجعك تكون شريكه شهريه باي مبلغ الرب يحط على قلبك. علينا مسؤوليه وعلينا دور ولازم نكمله مع بعض. لولا الرب ووجودكم معانا في قناه الكارما مش ممكن نقدر نكمل. فعليك دور وعليك دور باذن يسوع. يوم 4 مايو جهزوا نفسكم عشان نصلي مع بعض ونكمل. وافتكر الايه اللي بتقول الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه. خلونا نزرع مع بعض، خلينا نزرع دموع، خلينا نزرع صلوات، خلينا نزرع من امكانياتنا اللي ربنا مدهنا عشان نفرح مع بعض بالنفوس اللي جايه للملكوت ونغير العالم في الوقت الصعب اللي احنا عايشين فيه ده. ربنا يبارككم ونتقابل على خير يوم 4 مايو.

0: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان في العالم، من قناة الكارما، من جمعية خلاص النفوس بني سويف، من برنامج يعود فيحيينا. أنا بثق جدا إن في كل مرة الرب بيفتح لينا كلمته علشان يكلمنا ويعلمنا قد إيه بتكون الكلمات ليها أثر في كل نفس حقيقية عايزة تسمع وعايزة تصدق كلمة الله الحية. في يوحنا 6 الرب كان بيكلم تلاميذه بيقول لهم الكلام الذي أكلمكم به، وبعد كده ادالهم الحريه لكل التلاميذ لو عايزين تسيبوني، لكن بطرس اتكلم بفم كل التلاميذ قال له كده يعني لمن نذهب وكلام الحياه الابديه هو عندك. فالرب اكد ليهم في يوحنا 15 انتم الان انقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به، وبعد كده قال لهم في يوحنا 16 كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا. والنهارده جاي اقول الكلمات ديت علشان احنا قدام الكلمه الحيه الثابته، الكلمة النبوية وهي أثبت في هذا الموضوع الغالي جدا. من فضلك قبل ما نبدأ روح هات ورقة وقلم وخليك جاهز، لأني أنا بعتبرها حلقة أرشفية في المكتبة والميديا المسيحية في موضوع غالي جدا عن الكنيسة، ما هي ولماذا هي. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة أنا عايز أعبر عن امتنان قلبي الشديد جدا وأنا بقدم خادم الرب الغالي بن قوسين الغالي الأخ عياد ظريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بك أخي جوزيف، مبسوط أكون معاك ومع الغالي الأخ الحبيب شادي وكل مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان الغالين علينا.
0: آمين. وكمان برحب بالغالي خادم الرب الأخ شادي جمال، أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا بك أخي جوزيف.
0: أنا بصلي وأنا جاي الصبح النهاردة أن الرب يدينا حلقة فعلا بها تستنير الأذهان والعيون تتفتح وتعرف الغرض الحقيقي اللي بسببها إحنا موجودين على هذه الأرض. عايز اقول حاجه شخصيه قبل ما نبدا.
1: اتفضل.
0: المفروض اقولها من زمان يعني.
1: اتفضل.
0: انا عندي امتنان شديد جدا لحضرتك
1: الرب
0: للمكتبه المسيحيه والميديا المسيحيه اللي انت اثرتها بثلاث برامج حقيقيه، ده بشكل شخصي. البرنامج الاخير حقك تسال، والبرنامج اللي قبل الاخير بانوراما كل الكتاب، وخصوصا بانوراما كل الكتاب، والبرنامج الاكبر والاشمل بالنسبه لي هو كل الكتاب. يعني عايز اقول لك والكلام

0: ما يوفيش شكر القلب لاستخدام الرب ليك في الحلقات ديت، وتعبك ليس باطلا في الرب.
1: الشكر للرب، منه وبه وله كل الأشياء، من عند الرب والمجد الرب كل حاجة بتتعمل.
0: أكيد، وأنا متأكد وأنا بقول الأسماء بتاع الثلاث برامج دولت، ترجع وتشوفهم هتلاقي فعلا فيهم الحق الكتابي بيعلن بكل وضوح وبكل بساطة وبكل كمان عمق. خلونا نبدأ الوقت بتاعنا بترنيمة مع أخونا شادي، وزي ما قلت لكم اجهزوا كده بالورقة وبالقلم علشان الموضوع السر اللي احنا هنتكلم فيه.

0: أمين أمين. الرب بيدينا جوع لكلمته والحق الكتابي اللي بيعلمنا وبينور أذهاننا. حضرتك طلبت إن احنا نقرأ في بداية الحلقة من إنجيل متى أصحاح 16، إنجيل متى أصحاح 16 من عدد 13، في عنوان الحلقة بتاعتنا الكنيسة ما هي ولماذا هي. تعالوا نسمع ونقرأ مع بعض من عدد 13 من إنجيل البشير متى. ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا: قوم يوحنا المعمدان، وأخرون إيليا، وأخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك أيضا: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. عنوان الحلقة سؤال أو سؤالين: الكنيسة ما هي ولماذا هي؟ خليني أسأل سؤال ثالث لو تسمح لي، يعني
1: صد.
0: هل الكنيسة في هذه الأيام محتاجة تعرف دورها ككنيسة؟
1: طبعا الكنيسة ينبغي أن تعرف دورها في كل العصور، لأنه إذا فقدت الكنيسة معرفة دورها لا تستطيع الإتمام أو التتميم ولا القيام بالدور. إذا حضرتك عارف أنك جاي النهاردة الحلقة علشان

0: تعمل واحد اتنين تلاتة اربعة، فده دورك. اذا ما قدرتش تعرف ايه هو دورك مش هتقوم بالدور اللي انت مكلف به. وبالتالي في تعريف لمعنى كلمة الخطية، مش بس انك انت ترتكب الاثم لكن تخطئ في تحقيق القصد اللي ربنا اوجدك ليه. فالكتاب يقول عن البشر الخطاة الهالكين، كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريق. يقول كمان عنهم في رومية 3، الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. يعني كلهم صاروا عاجزين عن بلوغ المجد اللي عايزه الله. ليه؟ لأن هم أخطأوا الهدف. فممكن تعمل نشاط كبير أو بس بتعمل نشاط بره التراك مش في الهدف، مش هتوصل للهدف اللي انت عايزه. وبالتالي إذا الكنيسة فقدت معرفة الدور، مش هقول هي تكف عن العمل، ممكن تعمل وتشتغل وتنتج ونشاط ورا نشاط ورا نشاط، بس يبقى النشاط مش قانوني، بره التراك اللي الرب عايزه للكنيسة، فمش هتوصل للهدف اللي عايزه الرب. لازم
1: تحت الإشراف يعني،
0: مش بس تحت الإشراف، هي فقدت الدور اللي الرب بعته ليها. يعني أنا جاي النهاردة مثلا، جاي أعمل الحلقة النهاردة، يعني هاجي للمكان ده، حضرتك هتسألني أنا هجاوب، نخلص الحلقة نكون تكلمنا عن الكنيسة. أتخيل وأنا جاي واحد تاني قابلني قال لي ما تيجي معايا حلقة هنتكلم مثلا عن طبيخ، برنامج طبخ. أنا رحت واتكلمت وعملت كل حاجة وهو سألني وأنا جاوبت، بس مش هو الغرض،
1: بس الاثنين بيأكله يعني.
0: أيا كان، بس الطبخ هو اللي يقول عنه الكتاب الطعام البائد، يعني ممكن أعمل لك وجبة تأكلك ساعتين وتجوع بعدها. أما الكلام عن الكنيسة فهو الطعام الباقي للحياة الأبدية. طبعا احنا بنبسط المعلومة ونقول أن في غرض أوجد الرب لأجله الكنيسة في هذا العالم، وده اللي احنا محتاجين نعرفه. بس عشان الكنيسة تعرف الغرض اللي الرب أوجدها لأجله لازم تعرف هي إيه
1: بالظبط،
0: هي إيه بالزبط. فالكنيسة ما هي ولماذا هي؟ لازم تعرف هي إيه وقاعدة في العالم تعمل إيه، عشان لما نسيب الأرض ونروح عند الرب يبقى فعلا حققنا الغرض اللي الرب أوكله لينا، زي ما الرب كان عارف هو مين وجاي عشان يعمل إيه. فقبل ما يسيب الأرض قال في يوحنا 17، أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعماله
1: قد
0: أكملته.
1: طيب يعني ممكن دوت ياخدنا للسؤال الأول والأهم، اللي هو ما هو تعريف الكنيسة؟
0: طبعا
1: اللي يخلينا نعرف أكتر أدوارنا فنعيش في المساق اللي احنا موجودين علشانه يعني.
0: تمام. طبعا الكنيسة لأنها بقت كلمة شائعة فالكل يتكلم عن الكنيسة، وطبعا مش عايز أقول أن البعض يظن أن الكنيسة هي مجرد مبنى، فأنت بتقولك الشارع ده اللي في الكنيسة، الكنيسة الفلانية، كنيسة فلان، كنيسة علان، كنيسة الإنجيلية، الكنيسة الخمسينية، كنيسة رسولية، أرثوذكسية، كاثوليكية. هي مش كده أبدا، لكن احنا عارفين أن كلمة الكنيسة نفسها مش كلمة عربية. يعني الكلمة في حد ذاتها أول من نطق بها شخص المسيح في متى 16، الكلام اللي حضرتك أشرت إليه، والرب لما كان بيتكلم كان بيتكلم اللغة الأرامية أو السريانية، دي اللغة اللي كانت لغة الرب لما كان هنا على الأرض. والكلمة التي نطق بها الرب اسمها كنوشتا. كنوشتا اللي هي جاية من كلمة كنيسة دلوقتي يعني. ومعنى كلمة كنوشتا أو كنيسة يعني الجماعة المدعوة، في جماعة الله دعاها من هذا العالم لكي ما تخرج من هذا العالم. هذه الكلمة الكنوشتا اللي هي الكنيسة لما اتكتب العهد الجديد باللغة اليونانية اتكتبت في اللغة اليونانية إكليزية، وإكليزية معناها الجماعة المدعوة للخروج. ونفس الكلمة كانت تقال في العهد القديم في اللغة العبرية، في لغة العهد القديم قهال، قهال يعني المحفل، في محفل، في جماعة مجتمعين اسمهم قهال. فكلمة قهال في العهد القديم في اللغة العبرية، أو كلمة إكليزية في اللغة اليونانية، أو كنوشتا بنفس اللغة اللي كان بيتكلم بيها الرب اللغة السريانية أو الأرامية، كلها تدور حول جماعة، مش مجرد مبنى. هو مش مبنى أربع حوائط، لكن جماعة مدعوة للخروج. مدعوة للخروج منين؟ مدعوة للخروج من العالم، لأن العالم كله هالك، الجميع كل البشر خطاة أثم هالكين. فالرب أخرج جماعة اسمها الكنيسة، الجماعة المدعوة خارجا، انسلخت من هذا العالم عشان يبقوا كيان جديد يسمى المحفل. وأقرب صورة لهذه الجماعة عندما تجمع من حول الرب، فالرب لما يحضر في وسطهم بحسب متى 18-20، حيثما اجتمع أو حيثما جمع، ده الإكليزية بقى، حيثما جمع اثنان أو ثلاثة إلى اسمي فهناك أكون في وسطهم. فأنا بكرر وبقول الكنيسة جماعة المؤمنين المدعوة للخروج من العالم لكي ما تلتف حول الرب يسوع المسيح.
1: ينفع نلخصهم في ثلاث كلمات: محفل،

0: بدعوة للخروج.
1: تمام تمام. محفل بدعوة للخروج. الخروج. تمام.
0: والخروج هنا مش معناه الإرسالية، لكن معناه أنك تطلع من مبادئ العالم وتعيش الغرض اللي انت
1: يعني قبل تأسيس الكنيسة كل العالم خطاط أثم هالكين. أيوة. المسيح أيوة. نجح أن يكون كيان جديد يسمى الكنيسة. هم من العالم. طالعين من العالم. الرب أخرجوا من هذا العالم. يعني صورة مشبهة في العهد القديم لشعب إسرائيل، وإن كان يختلف طبعا المضمار أنه شعب إسرائيل جماعة مدعوة من الأرض إلى الأرض، بس الرب فصلهم عن جماعات المصريين.
0: أيوة.
1: فأقدر أقول على المصر بني إسرائيل وهم طالعين دول جماعة الرب. خرجوا من أرض مصر، انفصلوا عن أرض مصر، طالعين يعملوا إيه؟ اطلق شعبي ليعبدني. فهم طالعين لغرض، وده الغرض اللي كنا بنحكي عنه بقى. اطلق شعبي ليعبدني، او اطلق شعبي ليعيد لي. فالجماعه اللي طالعه من ارض مصر تعبد الرب او تعيد للرب، دي يتقال عليها جماعه قهال. طبعا مع الفارق تماما، الكنيسه في العهد الجديد هي جسد المسيح، وهذا لم يكن معروف في العهد القديم.
0: امتى اول مره جه سيرة الكنيسة في العهد الجديد
1: اللي حضرتك أشرت إليها في القراءة في البداية؟ متى 16. والكلام ده يعني مناسبته جميلة قوي، لأن لم ترد أي إشارات في العهد القديم نبوية عن الكنيسة. هنيجي للكلام ده بعد شوية، أنه بولس لما أخذ الإعلان عن الكنيسة قال هذا السر المسيح والكنيسة في أجيال أخر لم يعرف به بين البشر. يعني ده موضوع جديد. طيب من الذي نطق بأولى العبارات عن الكنيسة؟ شخص المسيح. ونطق بها في قيصرية فيلبس، الشاهد اللي حضرتك أشرت إليه.
0: متى 16.
1: وكان لازم ينطق بهذا الشاهد بعد إعلان من هو المسيح. لأن الحقيقة الناس مش فاهمة خالص إيه علاقة الكنيسة بالمسيح.
0: إيه ربط السؤال اللي سأله الرب لبطرس بعد كده يعني الكنيسة؟
1: برافو
0: يعني
1: برافو عليك. إحنا طبعا بنحط قدام أحبانا المشاهدين قاعدة من قواعد فهم نصوص الكتاب المقدس تريحنا كلنا، حاجة اسمها القرينة. في حاجة اسمها القرينة القريبة أو المباشرة، والقرينة البعيدة. القرينة القريبة يعني ما علاقة الآية اللي أنا قريتها باللي قبلها واللي بعدها في سياق النص. القرينة البعيدة ما علاقة الآية بالسفر نفسه. فالرب لما اتكلم عن الكنيسة لأول مرة، أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، هو رابطها بكلام قبلها بكام عدد. هو سأل سؤال بيقول في قيصرية فيلبس، من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان؟ فالبعض قال له قوم يقول يوحنا المعمدان، وآخرون إلي، وآخرون أرمية، أو واحد من الأنبياء. يعني اختلفت الإجابات عن من هو المسيح، لكن كلها تدور حول أنه واحد من الأنبياء، إلي أو يوحنا المعمدان أو أرمية أو واحد من الأنبياء. وأعتقد ده موجود لغاية دلوقتي. إذا سألت واحد في الشارع تقول له تعرف المسيح؟ يقول لك أعرف المسيح. مين المسيح؟ يقول لك نبي الله، واحد من الأنبياء. لكن الرب كان لازم يقول إعلان جديد. هذا الإعلان الجديد إعلان مرتبط باللي هيقوله بعد كده عن الكنيسة. فراح بطرس قال له لا يا رب، أنت مش إلي، أنت مش أرمية، أنت مش يوحنا المعمدان، ولا واحد من الأنبياء، أنت هو المسيح ابن الله الحي.
0: مع أن الرب قال له ابن الإنسان.
1: تمام. عند هذه الإجابة الرب قال له برافو عليك، طوبى لك. كلمة طوبى لك، برافو عليك، طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك. الإعلان اللي أنت قلته ده محدش من البشر جابه لك، لكن أبي الذي في السماوات. إذن معرفة المسيح أنه هو ابن الله حجر الأساس للكنيسة، حجر الأساس لمجيء الكنيسة. لأنه لو المسيح واحد من الأنبياء يبقى ما عملناش حاجة، لو المسيح إنسان عظيم ما عملناش حاجة، لو المسيح رسول ما عملناش حاجة، عبد الله ورسوله ما عملناش حاجة. لكن ما معنى كلمة ابن الله؟ ابن الله يعني هو المعادل للآب والروح القدس من الأزل وإلى الأبد. عند هذا الإعلان أنا أتخيل الآب أعلن لبطرس عن من يملأ قلبه بالسرور وهو ابنه. فالرب بعدها قال لبطرس وأنا كمان هعلن لك عن من يملأ قلبي بالسرور اللي هي الكنيسة. فهنا إعلانين في آن واحد، إعلان من هو المسيح وإعلان ما هي الكنيسة. فالرب قال له أنت بطرس، أنت بيتروس بطرس، وعلى هذه الصخرة، صخرة إعلان أن المسيح هو ابن الله، سأبني كنيستي. لأن الحياة الكنيسة قائمة على الاعتراف أن المسيح هو ابن الله. لو أنت سألت أي واحد بره من هو المسيح، يقول لك هو عبد الله ورسول الله، ليس من ضمن الكنيسة. ولا تبنى الكنيسة على أن المسيح نبي الله ورسوله ولا عبد الله ورسوله، لكن تبنى الكنيسة على الاعتراف والإعلان أن المسيح هو ابن الله.

0: يعني هو الله الظاهر في الجسد. فكان لازم يجوا إعلانين ورا بعض، لأن الكنيسة اللي هتتكون في يوم الخمسين قائمة على المسيح ابن الله، والمسيح والكنيسة الجسد والرأس إلى أبد الأبدين، فلازم يجي من هو المسيح وما هي الكنيسة في آن واحد وفي نفس السياق.
1: يعني حاجة مضحكة شوية إن دي مرة من المرات اللي فيها بطرس كان كويس بيقول حاجة فالرب بيقول له برافو، يعني
0: تمام
1: مرات كتيرة جدا كان بيعك وبيقول حاجات
0: تمام.
1: مش

0: كويس، لكن دي مرة من المرات اللي فيها بيقول حاجة ويعني إعلان الرب بيقول
1: نتيجة استنارة سحر
0: لأن ده
1: المرض.
0: مش من عنده يا أخي جوزيف. قال له أبي الذي في السماوات أعلن لك.
1: بالظبط بالظبط.
0: وعندي الحتة دي أقول لأحبائي المشاهدين، ربما في حاجات لاهوتية أكبر منك بكتير، ما تصغرش نفسك وعايز تصغر ربنا معاك وتقول أفهمها فأقبلها. الله العظيم بأموره، كانها الله، من هو الله، الثالوث، الوحدانية، وجود الله، كل ده أكبر من عقلك بكتير. الله يطلب منك إيمان، والإيمان يقودك إلى الفهم، فنحن بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله. افتح قلبك بالإيمان تلاقي نفسك بدأت تفهم، مش قادر تفهم ارجع لله بروح التلمذة، الله يفهمك.
1: ولنا في بطرس قدوة يعني. طيب لما الرب قال له أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبنك، ما المقصود بالصخرة في كلام الرب لبطرس؟
0: احنا الحقيقة عندنا الترجمة العربي، يعني اللي بين ايدينا الترجمة العربي الفان دايك، بس انا قلت من شوية انه العهد الجديد كتب باللغة اليونانية. قال له أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. والحقيقة في تشكيلة جميلة قوي، لأن كلمة بطرس لما الرب قال له أنت بطرس، الاسم اليوناني لبطرس معناه بيتروس، صخرة، صخرة صغيرة. وصخرة صغيرة زي حجر صغير تمسكه وترميه، يعني تنقله من مكانه. لكن على هذه الصخرة البترا سأبني كنيسة. ويقال أن كلمة البترا مش مجرد حجر تنقله من مكانه، لا، ده حجر كبير اللي بيتبني عليه البيوت. يعني الرب لما قال عن البيت الذي يبنى على إيه؟ على الصخر، في آخر متى 7، وفي بيت مبني على الرمل، أو البيت المبني على الصخر، كلمة صخر يعني البترا التي يبنى عليها المبنى العظيم، مش مجرد حجر. فبيتروس، أنت بيتروس، صخرة صغيرة، لكن على هذه الصخرة البترا، صخرة العظيمة التي يبنى عليها البيوت، سأبني كنيستي. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ بطرس، بيتروس حجر صغير متزعزع من مكانه، تاخده ترميه. والحقيقة بطرس مرات كان مع الرب، ومرات أنكر الرب، مرات راح يمين، مرات راح شمال، فهو متحرك. لكن صخرة الإعلان أن المسيح هو ابن الله، البترا، قائمة إلى أبد الأبدين، لا تتزحزح. وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. فالبترا هي إعلان أن المسيح هو ابن الله، وعلى هذه البترا، الصخرة العظيمة الكبيرة، بنيت الكنيسة. وأنا عجبني أو كلمة أبني كنيستي أو سأبني كنيستي، لأن نفس الكلمة اللي اتقالت عن حواء زمان، أحضر الرب الضلعة، الضلعة التي أخذها من آدم، بنى الرب الإله الضلعة امرأة وأحضرها إلى آدم. فكلمة يبني الضلع هي سأبني كنيستي، لأن الضلع خرج من آدم وأتى لآدم، والكنيسة خرجت من المسيح وجاءت للمسيح، في منتهى التناغم. هذه هي الكنيسة والمسيح.
1: حلو قوي، حلو قوي الكلام كله عن الإعلان اللي الرب اداه لبطرس عن الكنيسة. وبداية الحلقة كلام قوي جدا ما بين الصخرة الصغيرة وما بين الصخرة الأساسية الثابتة، شخص الرب يسوع المسيح. خلونا نرنم ترنيمة مع أخونا شادي ونكمل كلام وأسئلة كتيرة جدا عن موضوع الكنيسة، ما هي ولماذا هي؟

0: آمين آمين. يا لها من دعوة غالية وامتياز وشرف أن الكنيسة تكون محفل ولها دعوة، ولها دعوة للخروج، فتكون عارفة غرضها وعارفة دعوتها وعايشة الرسالة اللي هي موجودة علشانها. كنا بنتكلم في متى 16 وإزاي الرب أعلن لبطرس أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. بعد كده الرب رح كمل وقال له وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. أبواب الجحيم ولن تقوى عليها، كلمتين شوية محتاجين نفسرهم.
1: صحيح. يعني خلينا نفهم العبارة دي من الخلفية الحضارية للعهد الجديد. في الخلفية الحضارية للعهد الجديد كانت المدن القديمة تبنى ولها أسوار، معروف دايما كل المدن لها أسوار. نتذكر مدينة أريحة كان حواليها سور عظيم ولي أبواب. نتذكر مدينة أورشليم كان لها سور عظيم ولي أبواب. وكلمة أبواب المدينة دايما كانت قرينة بالكلام عن القادة والشيوخ ورئيس الجيش والجند اللي عنده مظلمة يروح إلى أبواب المدينة. ليه؟ لأن في باب المدينة بيقعد القاضي، يقعد الشيوخ. نتذكر موضوع بوعز لما كان عايز يرتبط برعوث راح إلى باب المدينة عشان الشيوخ اللي عند باب مدينة بيت لحم. فكلمة أبواب المدينة بتتكلم عن الشيوخ أو القضاء أو رؤساء الجيش اللي قاعدين يحطوا الخطة العسكرية والمؤامرات. فمثلا لو في مدينة عايزة تغزو مدينة أخرى، قادة الجيش اللي في المدينة دي يجتمعوا فين؟
0: عند الباب.
1: عند الباب يخططوا للهجوم على المدينة الأخرى. فكأن الرب بيقول سأبني كنيستي على هذه الصخرة. أي صخرة؟ صخرة الاعتراف أن يسوع المسيح هو ابن الله. وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، بمعنى كل مؤامرات جند الجحيم لن تقوى على الكنيسة مطلقا. وكأن الرب هو بيقول استعار الصورة من المدن العظيمة انه هتتبني الكنيسة، وونس ان الكنيسة هتتبني كل مؤامرات جند الجحيم، كلمة الجحيم اللي هي في اللغة اليونانية هادس اللي هي عالم الروح، عالم الروح اللي فيه ارواح الاشرار وارواح النجسة اللي بتخطط ضد العالم. يعني في افكار طالعه من هادس من الجحيم، يقول لك افكار جهنميه، شرور جهنميه، كل اللي بيتصدر للعالم ده عشان يدمر العالم جاي منين؟ من الجحيم. فالشيطان هيجمع جند الجحيم فين؟ في بوابات الجحيم عشان يخطط ضد الكنيسه كل يوم طالما الكنيسه موجوده على الارض. بس الرب ادى وعد، قال أبواب الجحيم لن تقوى عليه. يعني خطط جند الجحيم لا تقوى عليه. فاكر لما مثلا بوعز قال عن رعوث لأن كل أبواب شعبي أبواب شعبي تعلم أو تعرف أنك امرأة
0: فضلة.
1: إيه أبواب شعبي؟ يعني الشيوخ القضاء اللي قاعدين في أبواب المدينة كلهم ماسكين سيرة رعوث يقولوا امرأة فاضلة. فاكر لما الرب يقول بروح النبوة يتكلم فيها الجالسون في الباب وأغاني شرابي المسكر؟ يعني ناس اللي قاعدة في الأبواب جايبين سيرتي بيتكلموا عليا بالسوء. هنا بقى اللي قاعدين في بوابات الجحيم بيتكلموا على مين؟ على الكنيسة. وبيخططوا ضد مين؟ دي الكنيسة. من يوم ما تكونت لغاية ما هيجي الرب أبواب الجحيم لن تقوى عليها. عشان كده في كل يوم في مؤامرات ضد الكنيسة من بوابات الجحيم والكنيسة صامدة. لماذا صامدة الكنيسة؟ ليس لأمانة الكنيسة، لكن لأن المسيح أعطى ضمان أن الكنيسة لن تسقط، أبواب الجحيم لن تقوى عليها.
0: وراء أبواب المؤامرات
1: وراء أبواب المؤامرات طبعا إحنا مطلوب

0: مننا ككنيسة، ويمكن ده يجي لدورنا كمؤمنين في الكنيسة كمبشرين في الكنيسة، ان احنا ننقذ الممدودين للقاتل قبل ما يروحوا الجحيم. لكن اللي راح الجحيم خلاص، يعني ما فيش واحد راح الجحيم الكنيسة تروح تاخده من الجحيم، اللي راح الجحيم خلاص، اللي بيروح الجحيم ما فيش رجوع تاني. لكن دورنا ان احنا نلحق النفوس هنا على الارض قبل ما يروحوا للموت. اذا الارواح راحت الجحيم خلصت الفرصة بعد كده، لا عودة مرة أخرى. لكن المعنى، أنا بتكلم التفسير يعني، المعنى التفسيري للآية أبواب الجحيم لن تقوى عليها، يعني مؤامرات جند الجحيم في أبواب الجحيم اللي بتخطط ضد الكنيسة لن تقوى على الكنيسة.
1: طب أنا عندي ديبيت يعني، أو مفهوم ممكن يكون خاطئ، أنه مين اللي بيبادر بالحرب ديت؟ هل أبواب الجحيم بتبادر بالمخططات والمؤامرات؟
0: طبعا.
1: ولا الكنيسة هي اللي بتبادر فتختطف وتقتنس من قبضة يعني الشيطان؟
0: من أول يوم تكونت فيه الكنيسة الحرب اشتغلت. الحرب يعني إيه؟ أقرأ سفر الأعمال صح 2 تكون الكنيسة. أعمال 4 جروا الرسل على طول على السجون، عايزين يموتوا الكنيسة وهي لسه في مهدها، ففي اضطهاد، وبعدين الرسل بيشهدوا، فضلوا ورب أعطاهم جرأة وتكلموا، والكتاب يقول عن التلاميذ أنهم فتنوا المسكونة. بس الشيطان عنده أوراق أخرى بيلعب بيه، ممكن يبعت لك ورقة الاضطهاد، بس بعدها ممكن يبعت لك ورقة الحية، يعني ممكن يجي كأسد، ممكن يجي كحية. فعلى طول تلاقي سيمون آمن واعتمد. وسيمون ده كان مؤمن حقيقي؟ لا. ده لعبة تاني من ألاعيب جند الجحيم، إن يبعت لك واحد مش مؤمن يلبس ثوب المؤمن ويدخل يعتمد ويقول
1: أصلاً.
0: إن أنا هنا زرع الزوان في وسط الحنطة. دي مؤامرات. فالكنيسة وانس إن هي بدأت، جند الجحيم اشتغلوا. لكن كل ما كانت الكنيسة ملح ونور في العالم، وتيرة العداوة من الجند الجحيم تبقى ضد الكنيسة. يعني متى تهدأ؟ طبعا الحرب مش هتهدأ، بس تزيد الحرب ضراوة كلما كانت الكنيسة منيرة أكتر، مستمدة قوتها من الرب أكتر، الكنيسة صحية أكتر، الكنيسة نور أكتر.
1: عارفة دعوتها؟
0: عارف ليه؟ لأنه كل ما كنا صحيين أكتر بقينا شبه الرب، وكلما صرنا أكثر شبها بالرب كلما زادت وتيرة العداوة. لكن لما نختلط بالعالم ونبقى شبه العالم، طب العالم يحارب اللي شبهه ليه؟ العالم ما حاربش لوط، يعني سدوم ما حاربتش لوط، لوط دخل سدوم ولعب وكسب وربح لأنه بقى شبهه زيهم، هو زيه زي.
1: هو بيعذب نفسه البقى.
0: يحاربوه ليه؟
1: بالزبط.
0: متى يحارب الشخص؟ إذا كان أكثر شبها بالرب. متى يصير أكثر شبها بالرب؟ لما يكون في شركة وعارف دعوته وملح ونور. فالكنيسة تحارب أكثر كلما كانت أمينة أكثر. الكنيسة لا تحارب كلما كانت عالمية أكثر. أفتكر مقولة، لما انت عارف مراحل الكنيسة السبع اللي جايين في سفر الرؤيا، اللي هو بدءا من أفسس لغاية لاودوكية، بتتكلم عن مراحل الكنيسة من يوم 50 إلى مجيء الرب. كنيسة سميرنا بتتكلم عن الكنيسة أيام حكم الاضطهاد، أيام القوانين العنيفة بتاع أباطرة الرومان، اللي آخرهم دقلديانوس، وقد إيه دقلديانوس اللي بدأ من أيام عصر الشهداء، يعني موت، الكنيسة بتجتاز موت، قالوا بحور الدم، كانت الكنيسة أمينة. بعد سميرنا تيجي كنيسة برغاموس. تاريخيا في القرن الرابع برغاموس أيام قسطنطين، لما قسطنطين اعتنق المسيحية ووقف الاضطهاد وأعلن أن المسيحية هي ديانة الإمبراطورية الرومانية العالمية، فبات الدنيا راحت على الآخر، ما فيش اضطهاد بقى، واتبنت الكاتدرائيات الكبرى والمباني الكبرى، وكان رأس الكنيسة قسطنطين هو رأس العبادة الوثنية، كان ماشي بالاتنين مع بعضهم. وبالتالي في الوقت دخلت إلى الكنيسة كل البدع والهرطقات، لأن الكنيسة نامت، لدرجة أن في واحد قال لقد صار العالم كله مسيحيا. ليه؟ لأن الكنيسة بيت سيدة العالم. فرد عليه واحد أمين قال له لا لا لا، مش العالم كله مسيحيا، لقد صارت الكنيسة عالمية ولم يصر العالم مسيحيا. فأنا بتكلم على الكنيسة الحقيقية اللي شبه الرب، كلما كانت أكثر شبها بالرب كلما زادت وتيرة العداوة.
1: حلو قوي، وده يخلينا فاهمين دورنا ككنيسة. طيب إيه الشركة اللي المفروضة على الكنيسة مع المسيح؟ إزاي يكون في شركة مع المسيح؟
0: يعني حابب تقول شركة، افتكرت دايما أن لو واحد متجوز واحدة وبعدين راحوا يزوروا حد، او اتقابله مع حد في مكان فبيعرفه بنفسه يقول له شريكة حياتي.
1: شريك
0: مين شريك؟ فلان.

0: انا شريك حياتي او هي تقول شريك حياتي
1: الطبيعي.
0: فالطبيعي ان بيت الزوجه والزوج شركاء في صنف الحياه. انا قلت انه الكنيسه مش موجوده في نبوات العهد القديم لانها كانت سر، لكن في صور مش في النبوات، وبالتحديد في سفر التكوين في ثلاث زيجات فيهم اشاره للمسيح والكنيسه. مثلا اللي يقف قدام ادم وحواء اكيد على طول يرى طبعاً. المسيح والكنيسه. وفي في مشابهات معروفه يعني، ادم اللي نام عشان تطلع منه ضلع تبقى امراه، وهي امراه من امرئ أخذ. المسيح الذي مات علشان تيجي الكنيسه وتكون شبهه، عظم من عظامه. طيب في كمان زيجة تاني، زيجة إسحاق ورفقة في مادة تكوين 24. في زيجة تالتة، زيجة يوسف وأسنات. التلاتة دول يقولوا لنا أنه حواء كانت شريكة آدم في صنف الحياة، ورفقة شريكة آدم في الميراث،
1: شريكة إسحاق
0: شريكة إسحاق في الميراث، ثم أسنات يوسف. شريكة يوسف في المجد، فأنا عندي حاجة اسمها الحياة والميراث والمجد. آدم عنده كمية حيوانات مهولة في الجنة، بس أما لنفسي فلم يجد معينا نظيره. طب عايز تتونس، عايز أتونس. طب ما تروح تحكي مع الأسد، ما يفهمنيش الأسد ولا أفهمه. احكي مع الزرافة، الزرافة والأسد والغزال وكله في حاجة اسمها الحياة الحيوانية. أنا عايز حد في الحياة الآدمية، فالرب جاب له حد من صنفه معينا
1: نظيره.
0: هي دي، فلما شافها قال هي دي بالظبط
1: صنف الحياة،
0: هي دي بالظبط، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ
1: أخذت.
0: فبقي الحياة اللي في آدم هي الحياة اللي في حواء. كذلك المسيح والكنيسة في حاجة اسمها الحياة الأبدية. للأسف وأنا بقول الكلام ده وأرجو أن كل أحبائي المشاهدين يسمعوا، البعض للأسف في دوائر المسيحية بيظن أن الحياة الأبدية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لما أموت أروح الحياة الأبدية، ولما يودعوا حد في الكنيسة يوم دفن الجثماني يقولوا فلان انتقل من عالم الفناء إلى الحياة الأبدية، فلان راح يا جماعة الحياة الأبدية ده صنف حياة باخده أنا هنا على الأرض. لو أنا قابلت الرب من 50 سنة فاتت، أنا بقالي 50 سنة حصلت على الحياة الأبدية، لأن الحياة الأبدية هي حياة الله الأبدي. لما المسيح اتولد كان هو بس اللي في الحياة الأبدية، لما المسيح عاش 33 سنة كان هو بس اللي في الحياة الأبدية. عشان الحياة الأبدية دي تتنقل من المسيح لشركاء كان لازم حبة الحنطة تقع في الأرض وتموت لكي تأتي
1: بثمر كثير.
0: فالمسيح لما مات جاب الكنيسة، فالكنيسة بقى فيها الحياة الأبدية، فبقيت الكنيسة شريكة المسيح في الحياة. يقدر الرب يسوع إنجاز التعبير يعني يشاور عننا يقول إيه؟ شريكة حياتي هذه الآن عظم من عظامي، هي تدعى امرأة لأنها من امرئ خذت. أخذت، أخذنا شراكة في الحياة، أخذنا شراكة في الميراث زي رفقة وإسحاق. زي ما رفقة شاركت إسحاق في كل الميراث وهو الابن الوحيد، المسيح هو الابن الوحيد اللي الآب جعله وارثا لكل شيء. احنا اخذنا الميراث، اخذنا الميراث ان كنا ابناء فنحن ورثه الله، ورثه الله وورثونا
1: مع المسيح.
0: مع المسيح. نمره ثلاثة، اخذنا المجد زي اسنات ويوسف. اسنات ما تألمتش مع يوسف، ما دخلتش السجن مع يوسف، جت على الجاهز، واحنا ما اتصلبناش مع المسيح، قصدي يعني ما رحناش معاه للصليب، ان كنا صلبنا معه قضائيا، لكن خدنا معاه المجد. لما المسيح بيصلي في يوحنا 17 يقول للآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي لكي يروا مجدي لأنك أحببتني قبل كون العالم، فصر ولهم المجد الذي أعطيتني. ما هنا شركاء في الحياة، شركاء في المجد، شركاء في الميراث. حاجات حلوة صح؟
1: جدا.
0: إيه رأيك فيها؟
1: جميلة.
0: في شركة البعض بيهرب منها في فيليب 3، لا أعرفه
1: وقوة
0: قيامتي وشركة
1: ألم.
0: يعني ما كنا ماشيين كويس يعني شركة حياة كويس،
1: الألم.
0: شركة ميراث كويس، شركة مجد كويس، بس في حاجة اسمها شركة
1: ألم.
0: ألامه. اللي قبل المسيح خد حياة المسيح. أنا قلت من شوية كل مكان حياة المسيح بين فيه هيبقى غريب عن العالم.
1: أيوه.
0: ولأنه غريب عن العالم، العالم يكرهه، والرب قال زي ما كرهوني هيكرهوكم، زي ما اضطهدوني هيضطهدوكم، زي ما رفضوني
1: هيرفضوكم.
0: كلما كنا أكثر شبها للعالم، العالم يهدي اللعب علينا. كلما كنا أكثر شبها بالرب، العالم يعلي وتيرة العداوة، فنعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته.
1: الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع
0: الأهواء
1: المسيح
0: والشهوات.
1: يعني
0: تمام.
1: عندهم حياة حقيقية. حلوة كلمة طبيعة الحياة، إنه آدم وحواء من نفس
0: صنف الحياة،
1: صنف الحياة. والميراث والمجد، لكن كمان الألم. طيب سؤال

0: مكمل ليه. الكنيسة بتتكون من ايه؟ مما تتكون الكنيسة. احنا عرفنا الاعلان اللي الرب قاله لبطرس، وعرفنا الشركة او الشراكة اللي ما بيننا، شريكة الحياة، والرب بيشاور علينا مما تتكون الكنيسة. وانت قلت في الاول انه المارات المفهوم بتاعنا اللي فيه لغط او غلط انه هي حيطان او اماكن او شوارع احنا بنروح لها. يعني
1: عايز اربط قدام المشاهدين ما بين تكوين 2 واعمال 2. يعني كويس المشاهدين يربطوا الاصحاحات ببعض. في تكوين 2 جاءت حواء الى ادم، والكتاب سمى هذا الحدث ويكون الاثنان جسد
0: واحد.
1: وده نوع من الوحده غير المنظوره التي لا يراها العالم لكن مترجمه. برضو على هذا القياس احنا لو رحنا لسفر الاعمال، في حدث حصل اعمال 2. في اعمال 1 يقول لنا ان الرب كان بيظهر للتلاميذ طول الاربعين يوم، يعني بعد القيامه المسيح ما صعدش للسماء مباشره، قعد يظهر ليهم اربعين يوم. بس بعد ما صعد للسماء في 10 ايام كانوا التلاميذ في العليه مجتمعين عشان يصلوا. ولما جاء يوم الخمسين، بص اقرا لك الايه دي، يقول لك ولما حضر يوم الخمسين. يعني انا اقراها دايما اقف عند كلمه حضر. حضر ده مين اللي حضر؟ يقول لك يوم الخمسين اللي حضر، يعني يوم الخمسين هو اللي حضر. ولما جاء يوم، جاء يعمل ايه يوم الخمسين؟ يوم الخمسين جاء عشان يتمم ما كان في تكوين 2. ايه تكوين 2؟ تكوين 2 ادم كان لوحده، بقى مش لوحده. وايضا في اعمال 2 المسيح لغايه ما مات وقام وصعد للسماء لسه ايه؟ لوحده. بس لازم يبقى له شريك حياه. طب شريك حياه يتكون ازاي؟ هقول لك يتكون ازاي. يتكون من خلال اقنوم الهي يصعد للسماء ويجلس في عرش الله وقد كان وهو شخص المسيح، واقنوم الهي ينزل من السماء ويسكن على الارض وهو الروح القدس. الكتاب يسمي مجيء الروح القدس يوم الخمسين لان الروح لم يكن قد اعطي بعد، لان يسوع لم يكن قد
0: مجد بعد.
1: وارجو انا بصرخ بهذه الكلمات قدام احبائي اللي بيشوفوني دلوقتي، لو فيهم حد بيوعظ في مكان ارجوك وانت بتوعظ ارجع للكتاب، ارجوك اتعلم من الكتاب. قبل يوم الخمسين بيوم ما كانش فيه كنيسة، قبل يوم الخمسين بساعة ما كانش فيه كنيسة. هو السؤال، كان فيه مؤمنين قبل يوم الخمسين؟ بس ما كانوش كنيسة. كان فيه مؤمنين فراد. أصل معنى كلمة الكنيسة يعني أفراد ولا جماعة؟ يعني جماعة. بس جماعة في حاجة بتجمعهم، في حاجة بتربطهم مع بعض. قبل يوم الخمسين كان فيه مؤمنين فرادة. قبل يوم الخمسين كان فيه مؤمنين كل واحد على راسه مؤمنين. بس مش ساكن فيهم الروح القدس ولا يكونوا جسد. لكن يوم الخمسين حصلت حاجة، ان الروح القدس نزل من السماء ورحلف 120 واحد كانوا في العلية فورا في نفس الحدث. حل فيك وفي، يعني افترض احنا في العلية في اليوم ده، ال 120 اللي موجودين الروح القدس حل في ال 120 وعملهم جماعة، عملهم سبيكة. عارف بلغة الذهب، يعني لو واحد عنده علبة مجوهرات مليانة ذهب بس ايه، يعني قطع، حتة مش عارف حلق على غويشة على ذهب على خاتم على دبلة على، بس خدهم عند الجواهرجي وراح عملهم سبيكة، سيحهم وعملهم سبيكة حتة واحدة. ده اللي حصل يوم الخمسين. يوم الخمسين قبل يوم الخمسين كان بطرس مؤمن ومتى مؤمن وبرثلماوس مؤمن وده مؤمن، بس في يوم الخمسين نزل روح القدس وراح عمل ايه؟ ال 120 عملهم سبيكه واحده. سبيكه واحده. السبيكه ما كانتش قبل يوم الخمسين. فالكنيسه لم يكن لها وجود قبل يوم الخمسين. بدايه الكنيسه يوم الخمسين اللي بيقول عنها في كورنثوس الاولى 12، لاننا جميعا بروح واحد اعتمدنا الى جسد واحد. تكون جسد المسيح يوم الخمسين. قبل يوم الخمسين ما كانش فيه جسد. والمسيح معهم على الارض ما كانش فيه جسد لسه، والمسيح على الصليب ما كانش لسه الجسد تكون. تكون الجسد امتى؟
0: اعمال 2
1: يوم الخمسين. اعمال 2. بس هذا الجسد تكون وربط بالراس، لانه ما ينفعش جسد من غير
0: راس.
1: زي ما حواء جت وارتبطت بادم في اعمال 2، الكنيسه تكونت كجسد وربطت بالمسيح، المسيح الراس اللي هو فوق جميع السماوات. وبكده يبقى الكنيسه زي المسيح. فتيجي تقولي كيف تكونت الكنيسه؟ نزل الروح القدس ورحل في ال 120 وعملهم سبيكه، عملهم جسد، ربطهم بالمسيح. بطرس وعظ، وعظة بعدها ربح 3000، فبيت الكنيسة عبارة عن 3120. الجسد عمل ايه؟ كبر. والجسد عمال ينمو من يوم الخمسين لغاية دلوقت، والرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين
0: يخلصون،
1: ويفضل الجسد ينمو لغاية دلوقت، وأنا بكلمك بينمو بينمو.

0: ملغاية، يقول مثلا في روميا 11 إلى أن يدخل ملء الأمم، آخر واحد يقبل المسيح من الأمم يكتمل الجسد يرفع إلى السماء. فالآن الآن الجسد في مرحلة النمو،
1: إلى ذاك الذي هو الرأس.
0: تمام، برافو علي. تمام.
1: يعني فكرة المفهوم الغلط أنه كنيسة قبل يوم الخمسين لم تكن هناك كنيسة كجسد، لكن كانت موجودة أفراد مؤمنين.
0: البعض بيتلخبط في كلمة أعمال الرسل أصح 7 اللي قالها استفانوس في الخطاب. أيوة. لما قال هذا الذي كان مع الكنيسة في البرية، يقول لك هو شعب الله يتقال عنه الكنيسة. وللأسف بسمع كتير يعني خدام وعاظ خصوص يقول لك كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد، والبعض يقول لك هي كنيسة واحدة من العهد القديم من آدم. آدم إيه؟ فين الكنيسة لأيام آدم؟ وما المعنى كلمة هذا الذي كان في الكنيسة أو مع الكنيسة في البرية؟
1: كلام استفانوس.
0: كلام استفانوس في أعمال 7. أنا لسه قايل إن كلمة كنيسة في العهد القديم في اللغة العبرية كهال بتتقال على المحفل، أي محفل، أي مجموعة مجتمع اسمها إيه؟ كنيسة. شعب الله اسمه جماعة مدعوة خارجا من أرض مصر إلى أرض كنعان، لكن مش هم جسد المسيح، مش هم عائلة الله، هم الله طلعهم من أرض إلى أرض. لكن الكنيسة كجسد المسيح إعلان لم يكن في العهد القديم، تكون يوم الخمسين، بس جذوره ترجع للأزل. اقرأ بقى رسالة أفسس، في أفسس واحد يقول لك حسب قصد الظهور الله من الأزل، قبل الخليقة، قبل الأزل، متاسف قبل الزمان، الله كان عنده قصد أن يأتي بالكنيسة. باركنا بكل بركة روحية في السماوات في المسيح، اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. فالله اختار في الأزل وعينا للتبني ودعانا في الزمان، تكونت الكنيسة في يوم الخمسين. فلخبطة الناس لما تقرأ كلمة الكنيسة في البرية يقولك أهو شعب الله هو كنيسة. لا، كنيسة بالمعنى اللغوي يعني جماعة مدعوة خارجا من مصر إلى أرض كنعان، لكن مش هي الكنيسة اللي جسد المسيح. شعب الله القديم مش هو جسد المسيح. جسد المسيح لم يتكون إلا بعد موت المسيح، فالمسيح مات كحبة الحنطة عشان يجيب الجسد. آدم نام عشان تيجي منه حواء، ده التدبير الذي أتى فيه الكنيسة.
1: طيب معلش يعني خلي صدرك كده واسع معايا. فكرة أنه في سفر المزامير يقول أن اشتهيتها مسكنا لأسكن في وسطهم على خيمة الاجتماع. طب دي بالنسبة للمفهوم بتاعنا إيه؟
0: جميل قوي، لأن الرب حابب يسكن في وسط شعبه. مين شعبه؟ الشعب القديم.
1: الشعب القديم.
0: والرب قال في خروج 25 لموسى: فتصنعون لي مقدسا لأسكن
1: في وسطكم.
0: في وسطكم. وكان الأسباط تنصب خيامها حول خيمة الاجتماع.
1: بالزبط.
0: وكان يطلق على خيمة الاجتماع خيمة الشهادة. ويطلق على المكان اللي فيه التابوت المسكن الثاني. والمكان اللي بيدخل فيه الكهنة مسكن الرب، يعني الرب ساكن في وسطهم. لكن اشرح لي بقى العلاقة بين الرب وبين الشعب ده. هل علاقة رأس وجسد؟ لا، دول خايفين، دول مرعوبين، ده الشعب ده لم تكمل ضمائرهم. عشان كده كل سنة في احتياج لإيه؟ للذبيحة. كل سنة في احتياج لذبيحة الخطية. وكل هذا نقرأ بقى في ضوء العهد الجديد، في ضوء رسالة العبرانيين، كل هذا موضوع إلى وقت الإصلاح، إلى أن يأتي المسيح علشان يركن الظلال. يعني حضرتك جاي من بعيد وبعدين ظلك ضارب لغاية ما وصل عندي، لأنك جاي والشمس وراك، أروح أسلم على ظلك ولا أسلم عليك؟
1: الأصل.
0: طب الظلال كل ما كان يرمز المسيح في العهد القديم والكنيسة. ماشي. المسيح جه حقيقة وتكونت الكنيسة حقيقة، لماذا نرجع مرة أخرى إلى ظلال العهد القديم؟ فاشتهيته مسكنا، يعني الرب اشتهى أن يسكن في وسط شعبه. هو اللي قال لموسى أنا أسكن في وسطيهم، مش هما اللي قالوا له تعالى أسكن في وسطينا يا رب، بس كان ساكن في وسطيهم على محاذير قداسته. يعني اوعوا حد يعمل الشر، واللي يعمل الشر يقدم ذبيحة. ولما الشعب ده بعد كده دنس هيكل الرب، الرب فارق ومجد الرب فارق، إخابوت زال المجد. ولو تقرأ في سفر حزقيال، الشكينة سحابة المجد تركت البيت وذهبت إلى الجبل الشرقي عشان يجي نبوخذ نصر يهد البيت. الرب فارق في البيت بتاعه، قاله مش هسكن في وسطيكم. ليه؟ إخابوت، انتوا ايه؟ انتوا خربتوا الدنيا. لكن العلاقة بين المسيح والكنيسة علاقة مش شرطية، علاقة قائمة إلى أبد الأبدين. يعني المسيح أبدية في الكنيسة،
1: يا سلام،
0: والكنيسة مسكن لله في الروح. ولن يتم هجر الكنيسة زي ما الرب ساب الهيكل في العهد القديم، ولن ترفض الكنيسة. أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، ويسوع إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم. دي علاقة بقى، علاقة دائمة مستمرة إلى أبد.

0: بدل الأبدين.
1: حلو خالص، كلام غالي جدا عن الكنيسة، ولسه مكملين أسئلة بخصوص الكنيسة، ما هي ولماذا هي، بعد ما نسمع ترنيمة من أخونا شادي.

0: أمين. ما أجمل شركة الكنيسة مع المسيح اللي شفناها في آدم وحواء، طبيعة الحياة أو صنف الحياة، واللي شفناها في إسحاق ورفقة في الميراث، واللي شفناها في يوسف وأسناد في المجد، وخدم الرب كده خطفها في الألم بس ما تكلمتش على الألم. هل ينفع نقول الألام التي المسيح والأمجاد التي بعدها كأفراد ولا ككنيسة؟
1: الآلام التي للمسيح، طبعا القرينة بتاعتها بطرس كان يتكلم عن الآلام التي سيكتاس فيها المسيح
0: فيها المسيح
1: وتتم في المسيح،
0: المسيح
1: ثم تأتي الأمجاد الخاصة بالمسيح، أن المسيح ينبغي أن يتألم ثم يدخل إلى مجده. لكن نحن أيضا لنا شركة في هذه الآلام بس عند حد معين. يعني المسيح رفض، نحن نشاركه الرفض. المسيح أهين، نشاركه الإهانة. المسيح افتري عليه، كل الكلام ده تمام، لكن لا نستطيع أن نشارك المسيح في ألم الكفارة. يعني كل ما طالته أيدي البشر في المسيح نحن شركاء فيه. عشان كده الرب قال اللي عايز يتبعني يحمل صليبه ويمشي وراي. وكأن اللي حصل مع المسيح هيحصل معاك، بس في حد معين كلنا ما نقدرش ندخل فيه. عندما انفردت عدالة الله بالمسيح في ثلاث ساعات الظلمة، ده نوع ألم لوحده اسمه ألم الموت. ألم الموت المسيح كان فيه النائب والبديل عنا،
0: كل واحد
1: قدام غضب الله ضد الخطية لنصب على المسيح، وهول الجحيم اللي كان على رأس المسيح كالنائب والبديل ده ما حدش يقدر يشاركه فيه أبدا. وهو

0: حمله بمفرده كي لا نشاركه نحن فيه، ولا واحد فينا يقدر يقف قدام غضب الله، لكن نقدر نشاركه في الرفض، في الإهانة. ليتني أنظر دوما إلى من عني احتمل حتى لا أخور يوما في سعي وراء الحمل. قد إيه دايما بيلمس قلبي. كنت لسه بقرأ في أحداث الصليب، وقفت قدام الأردياء لما تطولوا عليه، يعني كل المحاكمات أظهرت براءته، لكن يقول وجدنا هذا يفسد الأمة. طب يا رب، لما حتى الأعداء بيشهدوا عنه، بيلاطس بيشهد عنه، يا يعني امرأة بيلاطس بتشهد عنه، كل يقول لم أجد فيه علة، لكن الأردياء اللي هم بني جنسه اليهود يقولوا وجدنا هذا يفسد الأمة. وبعدين حبوا يدوله تهمة سياسية عشان يضمنوا أن سلطة روما هتتوصى بيه، فقالوا ويعلم ألا تعطى جزية لقيصر، مع أن الرب ما قالش كده. الرب قال اعطوا ما لقيصر لقيصر. هم قالوا العكس تماما، يعني ناس بتقول ضد افتراء. وبعدين افتكرت أنه قد حضرتك وأنا والأخ شادي وكل الموجودين يمر علينا نفس الكاس، وحد يفتر علينا ويقول كلام غير الحقيقة تماما، يعني بص مش قريب من الحقيقة، غير الحقيقة تماما،
1: نافي تماما للحقيقة
0: تماما. عارف يعني الشرق ضد الغرب. وللأسف الناس تصدق، وناس تقول ايه ده، هو جوزيف عمل كده، عياد عمل كده، وناس تصدق. وبعدين اقول له يا رب، طب ما انت عند الصليب قالوا عليك ان انت بتعلم الا تعطى جزية لقيصر، وانت ما عملتش كده. عشان كده يقول بطرس مثلا، الذي الشتم لم يكن يشتم، الذي استألم لم يكن بل كان يسلم
1: لمن يقضي.
0: يعني عندما تميل موازين الأرض، ضع قضيتك أمام الله، ميزان عدالة الله لا يميل أبدا.
1: أمين أمين. بمناسبة الكنيسة، هل الكنيسة ذكر في النبوات؟
0: في النبوات بالتحديد أبدا. رموز، احنا أشرنا إلى يعني إسحاق ورفقة إلى أدم وحواء، دي رموز. لكن في النبوات، لأنه الحقيقة لازم نفهم الهيكل أو العمود الفقري للنبوات، النبوة ليها عمود فقري وليها مجال.
1: أوكي.
0: آخر نقطة في منظار النبوة هي الملك الألفي. آخر يعني كل نبوات العهد القديم بتبتدي مثلا تقول المسيح هيجي، ماشي. طب المسيح هيملك، ماشي. واخد بال آخر حاجة إيه؟ الملك الألفي. طب الشعب ده هيروح للسبي، ماشي، وهيرجع من السبي، ماشي، وبعدين يدخل الضيقة العظيمة، ماشي، وبعد كده يعمل إيه؟ يملك. آخر نقطة في منظار النبوة الملك الألفي.
1: تمام.
0: الأبدية مش موجودة في العهد القديم أو في نبوات العهد القديم. ولو لقيت كلمة إلى أبد الأبدين في أي نبوات العهد القديم، هو يتكلم عن مش الأبدية الأبدية، بيتكلم على فترة زمنية. دور عليها في القاموس وقول كلمة الأبدية أو أبد الأبدين في نبوات العهد القديم.
1: فترة زمنية غير محددة.
0: فترة زمنية طويلة.
1: أوكي.
0: فترة زمنية طويلة. لكن الأبدية التي لا تنتهي بعد زوال السماوات والأرض وتأسيس أرض جديدة وسماء جديدة، دي مش موجودة في العهد القديم. يمكن جاي في نهاية سفر إشعياء حاجة اسمها سماوات جديدة وأرض جديدة، مش هي اللي جاية في بطرس الثانية صح ثلاثة. لأن بطرس الثانية ثلاثة بتكلم عن سماء جديدة وأرض جديدة في يوم الله الأبدي بعد الملك الألفي. لكن بتاع سفر إشعياء بتكلم على طابع الأرض أثناء الحكم الألفي. طبيعها مختلف عن قبل الحكم الألفي. ما فيهاش بقى أشرار، ما فيهاش، والأرض أزمنة رد كل شيء، واسمها أوقات الفرج، والرب هيدي خير في الأرض. فاسمها أرض جديدة من حيث الطابع، وسماوات جديدة من حيث الطابع. لكن السماء الجديدة والأرض الجديدة بتاع سفر الرؤية بيتكلم عن ما بعد الملك الألفي في الأبدية،
1: لم تذكر في النبوة.
0: وبالتالي الكنيسة ككنيسة مش جاية في النبوات، لأن دائرة النبوات هي الأرض، ومدى النبوات أخر الملك الألفي. لكن الكنيسة قبل النبوات، كنيسة في ذهن الله من الأزل وبعد الأرض، يعني قبل الأرض وبعد الأرض. يقول لك مثلا في أفسس 2 لتدبير ملء الأزمنة، أفسس 1 لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات ومع الأرض. ماشي، ده كله اسمه الملك الألفي. أفسس 2 يقول ليظهر في الظهور الآتية غنى نعمته الفائق واللطف علينا في المسيح يسوع. الظهور الآتية ده مش الظهر الآتي الملك الألفي، الظهور الآتية ده بعد الملك الألفي إلى أبد الأبدين. وبالتالي الكنيسة ككنيسة كجسد المسيح مش موجودة في نبوات العهد القديم. لا تبحث عن الكنيسة في نبوات العهد القديم. افصل ما بين الكلام الخاص عن إسرائيل والكلام الخاص
1: ده السؤال اللي
0: عن
1: جاي
0: الكنيسة. يعني أقرب لك حاجة، لما الرب كان بيتكلم على مثلا الثوب الجديد والرقعة، ينفع يجيبوا رقعة ويحطوها في ثوب قديم؟ لا رقعة من ثوم جديد،

0: تتحط في ثوب
1: ثوب
0: قديم؟
1: قديم.
0: لا ما ينفعش خالص. ليه؟ لان لما تتغسل الرقعه الجديده تروح مقطعه الثوب القديم. ينفع يجيبوا زقاق جديد في خمر جديده
1: في
0: في زقاق
1: زقاق
0: عتيق؟
1: قديم.
0: ما ينفعش. الخمر الجديده في زقاق جديده، ما ينفعش الجديد يتحط في القديم. الرب كان بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم على مسيحيه ويهوديه. ما ينفعش المسيحيه تلبس اليهوديه. اليهوديه شيء والمسيحيه شيء، اسرائيل شيء والكنيسه شيء.
1: يعني الكنيسة مش امتداد لإسرائيل
0: اطلاقا. عشان كده بقول لك الكنيسه بدات يوم الخمسين. اسرائيل لما نيجي نقرا، احب مثلا اقول للاحباء المشاهدين ان رساله روميا، رساله التبرير، من الصح واحد لصح 8 ده قسم تعليمي.
1: اوكي.
0: من 12 ل 16 قسم عملي. لكن 9 و10 و11 بنسميها القسم التدبيري في رساله روميا. التدبير اللي يخص اسرائيل. اصح 9 ماضي اسرائيل. اصح 10 حاضر اسرائيل. اصح 11 مستقبل اسرائيل. يقول لك القساوه قد حصلت جزئيه لاسرائيل الى ان يدخل ملء الامم. شعب اسرائيل شعب دعوته ارضيه، رجاؤه ارضي. لما الرب دعا اسرائيل دعاه كامه علشان يطلع من ارض يدخل ارض. اما دعوه الكنيسه دعوه سماويه من الارض للسماء. ايها الاخوه القديسون شركاء الدعوه السماويه. الرب اختار الشعب اليهودي اختيار كامه مجموعه. الرب اختارنا احنا بالواحد، اختارنا فيه قبل تاسيس العالم. الشعب الارض ميراثه ارضي، الكنيسه ميراثها سماوي. الشعب الارضي لم يتمتع بسكن الروح القدس، ما كانوش مسكنا لله في الروح. ولا يقدروا يقولوا يا ابانا، ما كانش عندهم روح التبني. الكنيسه تتمتع بسكن الروح القدس وصارت هيكلا للروح القدس، والكنيسه كل واحد فيها يخاطب الله الاب يا ابا
1: الآب.
0: يا ابا الاب. لا الحقيقه الكيانين مختلفين تماما. الشعب الارضي ميراثه ارضي، فبعد الضيقه العظيمه سيارث الارض. الكنيسه ميراثها سماوي. الشعب الارضي ملكوته منذ تاسيس العالم. الشعب السماوي مختار من الله قبل
1: تأسيس العالم.
0: ففي اختلاف تماما ما بين الشعب اليهودي الارضي وما بين الكنيسه. لكن الكنيسه لم تاتي لتحل محل اسرائيل. يعني اسرائيل الان معاقب بالحجز بالمنع. لما تقرا مثلا انجيل متى من اصح 1 لاصح 12، الرب بيعرض نفسه على الامه اليهوديه.
1: تمام.
0: رفضته. فتحول عنهم وجلس عند البحر في متى 13 وبدا يتكلم امثال ملكوت السموات. ترك البيت وجلس عند البحر. البحر دايما في كلمه الله بيتكلم عن الامم.
1: ترك ولا هو ترك يعني؟
0: لا هو ترك البيت. هو يعني هو خبط عليهم، راح بيوتهم، كلمهم، علمهم، رفضوا. وتيرة العداوة عمال تزيد،
1: يعني
0: رفضوه. فتحول إلى إيه؟ إلى الأمم. فبدأ يتكلم عن أمثال ملكوت السماوات اللي فيها صورة إلى دائرة الاعتراف المسيحي الآن. تروح مثلا على هذا القياس لإنجيل يوحنا برضو من الصح 1 لصح 12، الرب جه للأمة وبيخبط على باب الأمة، وراح للسامرية، وراح مش عارف لنقدموس، وراح لفين، وراح على إنجيل يوحنا الصح 5 على بركة بيت حزدة، والأمة عمال ترفضه. فلغاية آخر يوحنا 12 في يونانيين جايين يسألوا على الرب يسوع، مش من الأمة خالص. بس بعد كده الرب دخل العلية في يوحنا 13 وخد حبايبه بس
1: من 13
0: ل 17. وفصلهم عن كل الأمة. العلية بقى دي مقفول عليهم. وتحس بقى ان انجيل يوحنا اتقسم نصين، من 1 ل 12 ومن 13 لاخر الانجيل. من 1 ل 12 في خاصة الرب جالها ورفضته. لكن في أصح 13 في خاصة تاني، يسوع كان قد أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم
1: إلى المنتهى.
0: فدول بقى سلام. الكيان الجديد مش القديم. فهنا مفيش أي علاقة بين القديم والجديد تماما. طيب يعني معناه أن الرب رفض بقى إسرائيل رفضا تاما طلاقا بائنا لا رجعة فيه؟ يعني لا، الرب حاليا ركن إسرائيل إلى حين، إلى أن يرفع الكنيسة من الوسط. ترفع الكنيسة، بعدين يتبقى لإسرائيل أسبوع اسمه أسبوع الضيق. لما نرجع مثلا لدانيال 79، أسبوعا قضيت على شعبك اللي هو شعب دانيال اللي هو إسرائيل، ومدينتك اللي هي مدينة دانيال أورشليم. طيب قسمها لي، قال له 7 أسابيع و62 أسبوع وأسبوع، يعني كل أسبوع 7 سنين. طيب من وقت خروج الامر لتجديد اورشليم اللي هو سنه 445 قبل الميلاد، احسب 69 اسبوع يقطع المسيح وليس له صليب المسيح يعني 483 سنه من ايام نحاميه لما

0: بنيت أسوار أورشليم لغاية قطع المسيح. طب اتقطع المسيح وتكونت الكنيسة، خلاص كده ربنا ركن إسرائيل خالص إلى الأبد؟ قال لك لا، لسه في أسبوع تاني اللي هو الأسبوع السبعين. طب ده ما يخصناش احنا، ما يخصش الكنيسة. ما ربنا مأجله لغاية ما ترفع الكنيسة، وبعدين الأسبوع ده يرجع عشان يلحم على 69 أسبوع، ويبقى الأسبوع ده اسمه أسبوع الضيق اللي منقسم لقسمين بعد اختطاف الكنيسة، مبتدأ أوجاع وضيقة عظيمة. وده ما يخصناش، يخص مين؟ يعني الرب هيرجع تاني يدخل الشعب ده في ضيقة عظيمة، أيوة، ويتوبوا، أيوة، وياخد منه بقية تدخل الملك الألفي. بالظبط كده. ليه؟ لأن الرب كان سبق وقطع عهود ووعود للآباء انه لازم يديهم هذه الارض ويملك المسيح عليهم، والمسيح في المكان الذي اهين فيه ينبغي ان يتمجد فيه. فالكنيسه كيان مختلف تماما عن اسرائيل. بركات اسرائيل شيء، بركات الكنيسه شيء. الغلطه اللي عندنا ان احنا بنعمل ايه؟ نقرا بقى اسفار الانبياء ونطبق على الكنيسه. تروح لسفر اشعياء تشوف بركات الرب للامه اليهوديه اللي هتتم في الملك الالفي، ستمتدين شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، ويطبقها على الكنيسه. ويا حبايب، مثلا يعني، ومبارك شعبي مصر، امين، ربنا يبارك مصر دلوقتي، بس اقرا الايه، مبارك شعبي مصر وعمل يدي اشور وميراثي اسرائيل. دول ثلاث شعوب هيتباركوا في وقت واحد، حاليا مش حاصل الكلام ده. يبقى في حاجه اسمها ترتيب تدبيري. الكنيسه الان من كل امه ولسان وشعب سترفع قريبا، والرب يعاود تعاملاته مره اخرى مع الامه اليهوديه عشان يتوبها عن جريمة قتل المسيح، ويقبل منهم بقية عشان يدخلهم إلى بركات الملك الألفي.
1: طب بس ما نزعلش مني، يعني إحنا مش في الضيقة دلوقتي.
0: لا طبعا. يعني هسألك سؤال. أنا قريت طبعا شاهد كتابي دلوقتي اللي هو دانيال 9. دانيال 9 يقول لك إيه؟ 70 أسبوعا قضيت على شعبك. اللي هو مين؟ شعب مين؟
1: إسرائيل.
0: شعب دانيال اللي هو إسرائيل. ومدينتك اللي هي إيه؟ أورشليم. طب إحنا شعب دانيال؟ احنا ككنيسه شعب دانيال؟
1: لا.
0: يبقى السبعين اسبوع كلها بما فيها الاسبوع الاخير مش بتاعنا. ده بتاع شعب دانيال، ولا بتاعنا احنا؟ بتاع مدينه دانيال اللي هي ايه؟
1: اورشليم.
0: لا احنا شعب دانيال ولا احنا مدينه دانيال. لكن كما ان 69 اسبوع التي باخرها قتل المسيح كلها كانت تخص اورشليم وشعب اسرائيل، كذلك السبعون الاسبوع السبعين يخص اورشليم وشعب اسرائيل.
1: ده توضيح بسيط جدا ده.
0: يعني انا ادي توضيحين تاني. فده القرينه بتاع دانيال 9 تقول ان السبعين اسبوع بما فيها اسبوع الضيقه مش بتاع الكنيسه، بتاعي شعب دانيال ومدينه دانيال. في تسالونيك الاولى صح 1، وانتم الذين رجعتم الى الله من الاوثان. ليه؟ لتعبدوا
1: الله
0: الحي الحقيقي، وتنتظروا ابنه من السماء يسوع الذي سينقذنا من الغضب الآتي. يعني في غضب جاي، في ضيقة عظيمة جاية مش بتاعتنا احنا، الرب هينقذنا منها، مش هندخلها اصلا
1: احنا ككنيسة.
0: ككنيسة طبعا. اروح مثلا لرؤية 3 في كلام الرب لملاك كنيسة فيلادلفيا، لأنك حفظت كلمة صبري، أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. وبالتالي الكنيسة بره خالص. تقولي أمال إيه اللي حاصل ده؟ عشان كده أنا يعني أهيب بأحبائي حتى اللي بيوعظوا. أرجوك، الهوجة اللي فاتت أيام الحرب اللي كانت دائرة بين إيران وإسرائيل وأمريكا، ويطلعوا بقى نبوات إعلام يا جماعة كل ده هيحصل، بس مش هو اللي حاصل دلوقتي. طالما الكنيسة موجودة على الأرض، ساعة النبوة متوقفة، لأن النبوة ملهاش علاقة بالكنيسة.
1: حلوة دي.
0: الكنيسة قبل النبوات وبعد النبوات. الكنيسة لا علاقة لها بالنبوات. النبوات مشغولة بإسرائيل والأرض والمسيح والملك. توقفت ساعة النبوة يوم الخمسين. يوم الخمسين جت الكنيسة، ساعة النبوة تعمل لها بوز، واخد لبالك؟ ترفع الكنيسة تشتغل تاني الساعة. طب ساعة النبوة قايلة بقى ان ايران هيحصل فيها كذا، واسرائيل هيحصل فيها كذا، وفي ملك الشمال وملك الجنوب، وفي جوج وماجوج، وفي الاشوري، وفي كل ده هيحصل، بس امتى؟ بعدما ترفع الكنيسة من على الارض. بس اللي بيحصل دلوقتي بقى
1: ده سؤال عايز
0: اسمه سؤال. تمهيد للحدث. يعني اي مسرحية بتتلعب على اي مسرح يقول لك يرفع الستار الساعة 7. من الساعة 5 هتلاقي الممثلين على المسرح. لا مش بس كل واحد عارف مكانه فين، انت هتقف هنا وانت هتقف هنا وانت المايك بتاعك كده، وعند الساعة 7 يرفع الستار. دلوقتي اللعيبة اللي هيلعبوا

0: احداث بياخدوا ادوارهم، بياخدوا اماكنهم، اعلام، ايران، اسرائيل، ملك الشمال، جوج وماجوج، الاشوري، وداخلين على المسرح. بس لما ترفع الكنيسه تبتدي الاحداث. لكن دلوقتي الاحداث تمهيد وليست هي التتميم بتاع ساعه النبوه.
1: يعني ده السؤال اللي كنت عايز اساله، انه طب لما هي مش الضيقه والضيقه العظيمه، وما اللي احنا بنشوفه ده ايه؟ فالتوضيح حلو ان هو المسرح بيعد، لكن احنا مش هنشوف المسرح دوت.
0: تمام.
1: الكنيسه هتكون
0: أخوضة. لان الضيقه كمان اسمها ضيقه يعقوب بحسب نبوه ارميا. بيقول اسمها ضيقه يعقوب، الرب سيضايق يعقوب. تسمح لي اوضح حاجه؟
1: يعني طبعا،
0: لان كويس فرصه عندنا احبائنا المشاهدين يتابعونا في الموضوع ده. عندنا صورة كده في العهد القديم، ايه رأيك في يوسف لما اخواته ظلموه وباعوه وافتروا عليه ودخل؟ كلنا عارفين ان يوسف رمز لمين؟
1: للمسيح.
0: واخواته ظلموه وباعوه وجه لمصر ولفت الايام، وفي 7 سنين مجاعة. واخد بالك؟ 7 سنين مجاعة، واكتر ناس جاعوا، والمجاعة على كل الارض، بس اكتر ناس جاعوا مين؟ اخواته. فجايين عشان يعملوا ايه؟ عشان ياخدوا قمح. يوسف عرفهم. طب كويس يا يوسف انك عرفتهم، يلا بقى اديهم اللي عندك وعرفهم بنفسك. قال لا، انا ههتم بيهم بس مش هعرفهم بنفسي، ومش هاكل معاهم ولا احط ايدي في ايديهم غير لما اقودهم للتوبه والاعتراف. فعمل ايه؟ عارفين القصه بتاع لما حط الفضه بتاعتهم او الكاس بتاعه، حطه في العدل بتاع بنيامين، في الكيس بتاع بنيامين، وبعد كده عشان ياخد بنيامين عشان يرجعهم تاني، وحطوهم في السجن. ولما حطوهم في السجن حط جنبهم الترجمان. والترجمان سمعهم يقولوا ايه؟ ده ذنب اخونا، احنا غلطنا في اخونا،
1: التوبة.
0: احنا غلطنا في اخونا، احنا قتلنا اخونا، احنا بعنا اخونا، وقاعدين يلوموا نفسهم. هنا بداية الايه بقى؟ التوبة. اول ما الترجمان بلغ يوسف ان اخواتك بدأوا يستذنبوا انفسهم، دخل عرفهم بنفسه، قال لهم انا يوسف، انا اخوكم يوسف، ودخل معهم في علاقة وجابهم أرض مصر علشان يعيشوا في خيره. هو ده بالظبط. المسيح رفض من الأمة، صح؟
1: أيوه.
0: المسيح ظلم من الأمة، المسيح قتل من الأمة، الآن الأمة مرفوضة. يوسف اتجوز أسنات اللي مش من الأمة، أسنات الأممية. المسيح ارتبط بالكنيسة
1: بالأمم.
0: والأمة دلوقتي مركونة. وبعدين في الضيقة العظيمة الرب هيهتم بهذه الأمة، يعني الوحش والنبي الكذاب هيبقى بيطاردهم، بس الرب هيعمل ايه؟ هيحافظ عليهم زي ما يوسف اطعمهم، بس لسه مش هيعرفهم بنفسه غير لما يتوبوا يقولوا احنا غلطنا،
1: يعترفوا.
0: اقرا اشعياء 53. ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله ومزلولا. دي مش بتاعتنا احنا، احنا ما عملناش كده، دي بتاع الامه. اللي عند الصليب قالوا على فكره اللي مصلوب ده واحد اسمه يسوع افترى وربنا بينتقم منه. نحن حسبناه مصابا
1: مضروبا
0: من الله ومضروبا، لكنه مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلام عليه
1: طوبة.
0: وبحبرش كلنا كغنم ضلل منا كل واحد إلى طريق. ده هنا صلاة الإيه؟
1: طوبة.
0: أول ما يتوب يقولوا ليتك تشق السماوات وتنزل، تعال انقذنا بسرعة،
1: ويوصل الترجمان
0: لأن الوحش طوبة. والنبي الكذاب يضطهدونا، تعال لنا بسرعة. مش الرب عليهم وقال لهم ومتى صليتم فقولوا ليأتي إيه؟ ملكوتك، لتكن مشيئتك، تعال لنا بسرعة، املك علينا، نجينا من الشرير والوحش والنبي الكذاب والشيطان والحاجات دي. الرب يظهر لهم بعد 7 سنين وينقذهم، ويكون اتعلموا الأدب ويدخل معهم في علاقة. ما ده البروفة، ده العهد القديم والعهد الجديد. إذا ربطنا أحداث الكتاب وأصفار الكتاب، الفكر التدبيري متغلغل متجذر من التكوين إلى الرؤية.
1: ودي عظمة كلمة الله. بعد الترنيمة هنعرف صور الكنيسة في العهد الجديد، زي ما كنا بنتكلم عن العهد القديم، وإن مفيش نبوات بتتكلم ما بعد الملك الألفي، لكن كمان هنعرف صور الكنيسة في العهد الجديد بعد ما نسمع ترنيمة مع أخونا شادي.

0: أمين أمين. بشارك بولس صلاته لأهل أفسس: مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا. لما نعرف هنعرف قد إيه دور الكنيسة ودعوتها والميراث اللي ليها والشركة اللي ليها مع شخص الرب يسوع المسيح. إيه هي صور الكنيسة في العهد الجديد؟
1: طبعا العهد الجديد مليان بصور غنية للكنيسة، وكل صورة بتاخد ذهننا لطابع يخص الكنيسة ودور يخص الكنيسة في علاقتها بالمسيح. يعني مثلا لما نعرف ان الرب بيسمي الكنيسة باعتبارها بيت هيتبني، لما قال في متى 16 الايران عنه: على هذه الصخرة سأبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليه. ويجي بطرس بعد كده يقول في بطرس الأولى صح 2: كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا
0: روحيا
1: روحيا. البيت عن ماذا يتكلم البيت؟ البيت يتكلم عن النظام والترتيب والراحة. أنت ما تلاقيش راحتك بره بيتك، لكن تلاقي راحتك
0: جوه البيت
1: في بيتك. وكانوا عايز يقول الكنيسة صارت بيت الله وبيته
0: نحن.
1: والكنيسة ينبغي أن تعلم بترتيبها نظام الله. أنت لو دخلت بيته لقيته فوضى، هتقول رب البيت ده مش عارف يحكم بيته. لكن لما تدخل بيت تلاقيه مترتب، تقول تمام، بيت رب البيت ده ضابط بيته. لما تدخل كنيسة الله كبيت الله وتلاقي العبادة منضبطة وأمور قداسة الله باينة في المكان، وكل شر محكوم عليه، وكل حاجة تتم بحسب شاقل القدس في بيت الله، يعني ببيتك طليق القداسة يا رب. وبالتالي هذا البيت يسمى بيت الله. عشان كده الرب كان متضايق جدا لما دخل الهيكل ولقى فيه فوضى. قال لهم يا ناس ده بيتي، واسمه بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه
0: مغارة
1: لصوص. لكن بيت الله ببيتك طريق القداسة. فالكنيسة بيت الله، يعني اللي تلاقي اللي ربنا يلاقي راحته فيه. هو ربنا بيتعب؟ ربنا بيتعب لما يشوف شريك ليه في بيته. ده البيت ده بتاعه هو. لا يكن في قلبي شريك لك. وبالتالي بقى الكنائس اللي زرعت أسماء بجوار المسيح أو طلعت المسيح بره حساباتها، ده بيته وهو بيغار على بيته، وينبغي أن هذا البيت يكون لراحته. فالكنيسة بيت الله، والعبادة

تتم في البيت بناء على كلمة الله، لأن ربنا ساب لنا دستور نتعلم منه كيف تدار العبادة في بيت الله بلياقة وحسب ترتيب. كمان صورة تانية للكنيسة باعتبارها جسد المسيح. بالمناسبة قبل ما أسيب الحتة دي، إن في ثلاث رسل من رسل المسيح تكلموا عن الكنيسة، بطرس ويوحنا وبولس. بطرس تخصص في الكلام عن الكنيسة كبيت الله، عشان كده قالها في رسالته الأولى صح 2. يوحنا

0: في عن في الكلام عن او تخصص في الكلام عن الكنيسه كعائله الله وكعروس، عشان كده هيقول لنا في سفر الرؤيا عن العروس امراه الخروف. لكن بولس تكلم عن الكنيسه باعتبارها جسد المسيح. فان كان بطرس تكلم عن البيت،
1: البيت
0: بولس بقى قال لك لا، الكنيسه جسد، والجسد يعني في علاقه قرب شديد. هو ايه اللي يفصل راسك عن جسدك؟ مفيش، انا جسدي لازق في راسي وراسي لازق، اقرب حاجه ليا هي ايه؟ جسدي.
1: جسد.
0: عشان كده الكنيسه جسد المسيح، وليس احد يبغض جسده قط
1: بل
0: بل
1: يقوته
0: يقوته.
1: ويربيه.
0: فده امتياز كون ان الكنيسه جسد، مش احنا اللي عملناه، مش الكنيسه اللي قررت تبقى جسد، لكن الروح القدس ربطنا بالمسيح فبقينا جسد. ده كلمه جسد تتكلم عن القرب الشديد والامتياز اللي بقينا فيه، وده كلام بولس. لكن كلام يوحنا الكنيسه عروس، ولما يقول عروس ده علاقه حب دائمه. يعني ما قالش مثلا ان علاقه بنت بامها، البنت هتعيش مع امها 17 18 20 سنه 22 25 وتسيب بيت امها عشان تتجوز، الولد هيسيب بيت ابوه عشان يتجوز، بس الراجل والست اللي بيتجوزوا
1: لن يفترق.
0: العريس والعروس هي العلاقه الوحيده التي لها صفه الديمومه، اللي هي ويكونان جسد واحد والذي جمعه الله
1: لا يفرق.
0: وبالتالي الكتاب لما يقول عن الكنيسه عروس يبقى المسيح عريس، في علاقه عرسيه تتميز بالفرح، لان العريس يفرح والعروس فرحانه الى ابد الابدين. ودول ثلاث صور كمان، في صوره للكنيسه
1: يبقى بيت وجسد
0: هي بيت هي
1: وعروس.
0: جسد هي عروس. في صوره في الكنيسه قال عنها مثلا في تيموثاوس الاولى 3:15 ان كنت ابطئ فلكي يجب ان تعرف كيف تتصرف حسنا في بيت الله الذي هو كنيسه الله الحي عمود الحق وقاعدته. وكلمه عمود الحق وقاعدته من الخلفيه الحضاريه زمان كانت المدن العظيمه اللي زي روما اللي زي كرونسوس اللي زي غيره، بيكون فيها في وسط المدينه في سوق المدينه في الميدان العام بتاع المدينه بيكون في نصب تذكاري كبير اسمه العمود اللي بيسجل عليه الفرمانات اليوميه بتاع الملك. الملك طلع فرمان النهارده يروح يتعلق على هذا العمود الامر الملكي، بلغتنا الجريده الرسميه. الدوله بتطلع قرار لازم كل الناس تعرفه في الجريده الرسميه. طب الله طلع قرار كل الناس تعرفه من خلال ايه؟ الكنيسه. فالكنيسه اسمها ايه؟ عمود الحق. لان العالم كله في ضلال، والعالم يكتسح الضلال، الله اوجد في العالم عمود الحق. اللي عايز يعرف الله قال ايه النهارده روح للكنيسه، اللي عايز يعرف الله نوى على ايه روح الكنيسه، اتفرج على الكنيسه. فانتم رساله الله، احنا رساله الله المقروءه. يعني الله كتب علينا، احنا العمود اللي الله كتب عليه مبادئه ومبادئ القداسه، عشان كده اسمنا عمود الحق وايه وقاعدته.
1: ده امتياز ولا مسؤوليه؟
0: طبعا امتياز ومسؤوليه. امتياز ان احنا تم اختيارنا لهذا الوضع، بس مسؤوليه، لانه لو الكتابه بهتانه ولو انا سمحت الواحد يجي يلزق ورقه على الكلام اللي كاتبه الامبراطور، يعني شوهت الرساله. عشان كده كتير قوي في كنايس شوهت الرساله. في كنايس لما اتحركت بحسب مرأى البشر، بثقافات البشر، بآراء البشر،
1: بحكمة البشر،
0: بحكمة البشر. في كنائس ضربت بعرض الحائط بوصايا الله، مثلا زواج المثليين ضرب بعرض الحائط بوصايا الله، تعدد الزوجات ضرب بعرض الحائط بوصايا الله. في حاجات كتير ثابتة لا يمكن انك انت تلعب فيها، عمود الحق وقاعدته. بس تسرب الضلال الى وسط هذا الكيان، هو ذا سيل الضلال قد بات يطمو كالمياه. لكن كمان في صورة تانية اسمها الرعية.
1: الرعية.
0: الرعية، المسيح راعي. ومثلا لو رحت ليوحنا 10 الرب يقول أنا الراعي، أنا هو الراعي الصالح، وخرافي تسمع صوته أنا عارفها
1: فتتبعني.
0: فتتبعني. هو إيه بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم على إن الرب هو الراعي اللي جاي عشان يطلع خرافه من الحظيرة. يا رب أنت جاي تدخلها الحظيرة ولا تطلعها الحظيرة؟ قال لك لا، أنا جاي أولا للخراف اليهودية اللي جوه الحظيره اليهوديه عشان اطلعها من اليهوديه. عشان كده برد على الاخوه اللي بيقول لك المسيحيه واليهوديه امتداد لبعض. ده الرب طلع اللي امنوا بيه منين؟ من الحظيره اليهوديه. بص اقرا يوحنا 10 بالعين دي، بالعدسه دي، ان الراعي يدخل من الباب عشان يدعو خرافه الخاصه ويعمل ايه؟ ويخرجها. تطلعها فين؟ تطلع ورايا. منين؟ من اليهوديه. عشان الرب يدعو خرافه اليهودية من اليهودية ويطلعها بره اليهودية، كان لازم يتولد يهودي. عشان كده جاء المسيح في ملء الزمان تحت الايه؟ الناموس. فتو...

0: بلد يهودي عشان يدعو خرافه الخاص من الدائرة اليهودية ويطلعها بره اليهودية. طب ما تظبط الحظيرة، الحظيرة ما تتظبطش، اليهودية ما تتظبطش، انا هطلع خرافي من اليهودية من الحظيرة، اوعى تدخلها حظيرة تاني. البعض بيسمي يقول لك المسيحية وفي حظيرة أخرى، يا عم مفيش حاجة اسمها حظيرة أخرى، هي حظيرة واحدة بس، الديانة اليهودية اسمها الحظيرة، مفيش حظيرة أخرى. لكن زي ما طلع خرافه اللي هم اليهود اللي آمنوا بيه من الديانة اليهودية، من اليهودية من الحظيرة، قال ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، يقصد مين؟ الأمم.
1: الأمم.
0: طب يكونوا في حظيرة تانية؟ قال لك مفيش حظيرة تاني، هي اليهودية بس اللي اسمها الحظيرة، لأن ليها سور، لها ناموس، لها وصايا، لها قواعد، لها طقوس بس. طب وغير اليهودية مفيش ديانات تاني، الله لا يعترف بديانات تاني وقتها. في أمم موجودين فين في العالم؟
1: من كل أمة بقى
0: هيجيب بقى ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة اليهودية، ينبغي أن آتي بتلك أيضا، مش لتكون حظيرة، لتكون رعية واحدة لراع واحد. مين الرعية؟ اليهود اللي طلعوا بقوا مسيحيين، والأمم اللي جم وبقوا مسيحيين هيبقوا رعية والمسيح راعي. فيقول عنهم بعد كده بقى في أفسس 2، لسنا بعد غربة ونزل، ده الرعية مع القديسين وأهل بيت الله.
1: أهل بيت الله.
0: يبقى الكنيسة رعية، لما يقول عنها رعية يعني ليها راعي، يبقى العلاقة هنا علاقة اهتمام ومودة. لما يقول عنها عروس يبقى ليها عريس، علاقة ديمومة العلاقة إلى أبد الأبدين. لما يقول عنها جسد يبقى ليها رأس، ودي علاقة القرب الشديد. لما يقول عنها بيت يبقى ليها رب بيت، ودي يبقى علاقة العبادة والتنظيم والقداسة. في صورة تانية إذا سمحت لي كمان، صورة المنارة.
1: حلو.
0: لما تروح لسفر الرؤيا هتلاقي 7 مناير اللي هم ال7 كنايس، في دورهم اللي تحت المسؤولية. لما اقول منارة يعني انت حطيتها عشان تنور
1: الاضاءة.
0: طب ولو الكنيسة ما نورتش وزحزح المنارة؟ افتكر ال7 كنايس بتوع سفر الرؤيا كانوا في تركيا، والحقيقة ما سمعوش التحذير، لقال لقات واعمل ايه وازق، انتوا موجودين في تركيا علشان تشهدوا، في اسيا الصغرى نوروا، افضلوا نوروا عشان تشعوا النور في عالم مظلم. الكنيسة في تركيا للأسف نامت نامت نامت نامت نامت، فالرب زحزح المنارة. روح ما تلاقيش في تركيا كنايس بعد اللي حصل وسقوط القسطنطينية واندثرت المسيحية عامة. فين الكنايس؟ الكنايس تأسست في حتة تانية برا تركيا، برا أسيا الصغرى، لأن الرب مش بيمحو المنارة، بيزحزح المنارة. يعني في شهادة لله على الأرض بس بيحركها من مكان لمكان. لو المكان ده يفضل أمين الرب يلمع المنارة، لو المكان ده مش امين الرب يزحزح المناره.
1: المناره هي الشهاده.
0: المناره هي الشهاده. الرب حطنا في العالم باعتبارنا مناره. كمان الكنيسه بيسميها الكتاب، بس في سفر الرؤيا بقى لما توصل السماء مدينه، احنا اسمنا مدينه. عشان كده يقول لك في رؤيا مثلا 21 بيتكلم عن المدينه اللي جايه من فوق النازله اللي ليها لمعان الله مجد الله، هي دي اللي هي الكنيسه. مدينة يعني تحكم، المدينة تحكم، وإحنا في ملك ألف نحكم، هنحكم على الأرض. يعني تسير شعوب المخلصين بنورها، نور المدينة السماوية من فوق هيحكم على الأرض. هيكون في اتفاق ما بين أورشليم السماوية اللي هي الكنيسة وأورشليم الأرضية. يكون في عاصمة الملك السماوي أورشليم السماوية، عاصمة الملك الأرض أورشليم الأرضية، وفي لينك بين أورشليم وأورشليم، لأن الصلوة بتقول إيه؟ لتكن مشيئتك كما
1: في السماء،
0: في السماء كذلك
1: على الأرض.
0: أو ده اللي هيتم، هيتم لما تبقى المشيئة فوق هي المشيئة تحت، والملك فوق هو الملك تحت، والمدينة اللي فوق فوق المدينة اللي تحت، ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما
1: على الأرض.
0: إمتى؟ لتدبير ملء الأزمان. فدي الصورة الجميلة في الملك.
1: 7 صور جمال جدا عن صورة الكنيسة في العهد الجديد. طيب مين هو خادم الكنيسة؟ قبل ما نسمع ترنيمة مع أخونا شادي، خادم الكنيسة الحقيقي.
0: يعني طبعا نروح للكتاب. يعني مرات
1: ضحكت في الحتة دي.
0: طبعا كل اللي بيخدمه خدام، بيخدموا الرب، بس في واحد بس اسمه خادم الكنيسة، بولس. لأن بولس هو الوحيد الذي أخذ تكليف من الرب لأبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي
1: لا يستقصى.
0: هو الوحيد اللي أخذ كشف الإعلان، كشف السر اللي اسمه إعلان، بإعلان عرفني بالسر اللي هو المسيح والكنيسة جسد واحد. هقرأ لك حاجة، مثلا هقرأ لك حاجة جت في كولوسي أصحاح 1 من عدد 24. بولس بيقول لي الذي الآن أفرح في آلامي لأجلكم وأكمل نقائص شدائد

0: المسيح في جسمي لأجل جسده. بص يعني استخدام مترادفات جميلة، جسمي جسده، جسمي جسده، جسمي اللي هو جسم بولس، جسده اللي هو الكنيسة، خدت بالك؟ كانوا بيقولي أنا بحمل في جسدي أنا آلام، ضرب، إهانة، تجريح، رجم لأجل جسد المسيح. يعني جسد يتقطع لأجل جسد المسيح، جسم يتقطع لأجل جسم مين؟ جسم المسيح، الكنيسة. يقول لأجل جسدي الذي هو الكنيسة التي صرت أنا خادما له. أنت يا بولس خادم الكنيسة؟ أنا خادم. إزاي بقى؟ عرفنا إيه نوع الخدمة؟ يقول حسب تدبير الله المعطى لي أنا، مش لنا، لأن بولس خد حاجة خاصة في الرسولية بتاعته فيما يتعلق بالكنيسة. حسب تدبير الله المعطى لي لأجلكم لتتميم كلمة الله، السر المكتوم منذ الظهور ومنذ الأجيال لكنه الآن قد أظهر للقديسين الذين أراد الله أن يعرفه ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم، الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد، الذي ننادي به منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة، لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح. الأمر الذي لأجله أتعب أنا أيضا مجاهدا بحسب عمله الذي يعمل فيا بقوة. يبقى بولس اسمه خادم الكنيسة اللي عايز يقرب الكنيسة للمسيح، اللي رايح للكنيسة. بص أولا بيعمل إيه؟ يعني خادم الكنيسة هو بيكرز عشان يربح أمم، وبعدين تتكون الكنائس يعرفهم مركزهم في المسيح ويربطهم بالرأس عمليا لأنير الجميع، بيكشف لهم يا جماعة انتوا غاليين قوي، انتوا أعضاء جسد المسيح. مين اللي اختص بهذا النوع من الخدمة؟ هو بولس. عشان كده الوحيد اللي يقول خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح هو بولس مش بطرس. بطرس بيتكلم في زاوية تانية عن الكنيسة باعتبارها بيت الله والترتيب والعبادة، بس العلاقة بين الرأس والجسد دي بتاع بولس. عشان كده هو خادم الكنيسة وبيتعب لأجل الكنيسة وينير الجميع فيما هو السر المكتوم في الله. بولس اللي اسمه خادم الكنيسة، وأضيف حاجة، واسمه خادم الإنجيل. حضرتك خادم الرب وأنا خادم الرب، بس خادم الإنجيل اتقالت عن بولس. الإنجيل اللي خده من الرب عشان يكرز بيه. طبعا احنا بنخدم الإنجيل دلوقتي بالكرازة أي نوع والتعليم، بس المصطلح خادم تقصد ايه بكلمة خادم الإنجيل يا بولس؟ الإنجيل اللي الرب دعا بولس عشان يستلمه استأمنه عليه، اللي هو إنجيل المجد. بولس خد إنجيل المجد علشان يبشر بيه، فاسمه خادم الإنجيل وخادم السر أو خادم الكنيسة.
1: الكنيس خادم الكنيسة وخادم الإنجيل، تشبيه رائع جدا عن الخادم الحقيقي للكنيسة. تعالوا نرن ترنيمة مع أخونا شادي ونكمل كلامنا.

0: أمين أمين. أنا عندي مقولة أخي عاد دايما أقولها وأقولها للشباب، يعني أنا بحب كلمة الله وبحب اللي بيحب كلمة الله.
1: تمام.
0: أنت عمال تشوقنا أكتر إزاي نفهم كلمة الله بشكل صحيح، وكل ما نفهمها بشكل صحيح نعرف الرب أكتر من خلال الكلمة اللي هي أنفاس الله.
1: الكلمة مش بتبخل علينا أبدا
0: أيوه
1: إذا احترمناها.
0: أيوه
1: احترامنا للكلمة يعني نقترب من الكلمة بروح التلمذة
0: مهم.
1: والخضوع، يكشف عن أسرار في الكلمة،
0: مهم.
1: نروح لها بروح الأستاذية، عامل نفسي أستاذ على الكتاب يعني، وعندي تفكير مسبق للنص، هحرم نفسي من حاجات كتير قوي.
0: يا سلام، الاتضاح حلو جدا قدام كلمة الله. هندخل في إشكالية، هو مش سؤال هو إشكالية، المواهب في الكنيسة. وأعتقد دي أكتر من الحاجات اللي عاملة ديبيت في الطوائف، خليني أقول الطوائف اللي هي أصلا ما كانتش في خطة الله يكون في طوائف، يعني المواهب في الكنيسة، دور المواهب في الكنيسة.
1: قعدت أتخيل في مرة وزارة الداخلية بتستدعي الناس اللي دربوهم عشان يقوموا بالخدمة لمصلحة الناس، دربوا الناس لمصلحة الناس وبعدين سلموهم السلاح عشان يدافعوا عن الناس وعلشان يضبطوا الأمن علشان خير الناس، ولبسوهم الزي العسكري عشان الناس تعرفهم، مش علشان يتمنظروا على الناس لكن علشان يكونوا في خدمة الناس، وبعدين الناس اللي اتدربوا عشان يخدموا الناس ولبسوا اللبس العسكري عشان يخدموا الناس ومسكوا
0: لأجل
1: السلاح
0: الناس.
1: عشان لأجل الناس قعدوا يضربوا في الناس وبعدين يغيظوا بعض، انا لبسي احسن من لبسك، انا سلاحي مليان عن سلاحك، انا خدت بالك هم عملوا ايه؟ هم خدوا العطيه اللي اخدوها لخدمه الناس عشان يكونوا هم غرض هذه الخدمه
0: ويأذوا بها الناس.
1: ويأذوا بها الناس. الحقيقه المواهب الروحيه من خلال معناها موهبه ما كانتش فيا، ما اتولدتش بيها يعني انا ما اتولدتش بيها، لكن اخدتها، اسمها جفت، عطيه اخدتها من الرب، وبالتالي انا ماليش اي فضل فيها. المواهب الروحيه جت في كلمه الله في ثلاث اصحاحات رئيسيه، روميا 12، كورنثوس الاولى 12، وافسس 4، ولما نجمعهم على بعض يعملوا لنا 21 موهبه، ينقسموا لقسمين من حيث الزمن وقسمين من حيث الطابع. من حيث الزمن في مواهب تأسيسية كانت لازمة لمرحلة وضع أساس الكنيسة أيام الرسل، ومواهب تكميلية بعد انتهاء المواهب التأسيسية. ومن حيث الطابع عندي مواهب منطوقة يستخدم فيها اللسان ومواهب خدمية. فمثلا أدي إكزامبل، لما يقول مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، الرسل والأنبياء دول موهبتين كانوا في أيام الرسل فقط، لو أعطى البعض أن يكونوا رسلا أنبياء معلم وهكذا، دول كانوا لازمين لمرحلة وضع الأساس. طب في مواهب زي قوات،
0: لكن الرسول انتهى، زمن الرسول
1: خلاص انتهى، عصر الرسل بوضع الأساس.
0: أوكي.
1: نحتاج إلى مواهب التكميل
0: تكميلية.
1: عندنا بقى مش الرسل، عندنا أقوال الرسل، تعاليم الرسل، كانوا يواظبون على تعاليم الرسل، وعندنا الخدمة النبوية اللي موجودة في الكتاب. عندي بقى التعليم، التعليم مستمر، عندي التبشير، التبشير مستمر، عندي التدبير، التدبير مستمر. فأنا عندي مواهب انتهت بوضع الأساس، وعندي مواهب مستمرة، عندي مواهب منطوقة ومواهب خدمية. منطوقة يعني المعلم، موهبة
0: في
1: منطوقة
0: التعليم.
1: طب ايه رأيك في العطاء المعطي فبسخاء؟ دي موهبة. مش محتاج انك انت تتكلم، دي اسمها موهبة خدمية. المدبر فباجتهاد، الراحم
0: فبسرور،
1: دي كلها مواهب. تقول لي طب احنا كلنا لازم نرحم، كل شعب الله يرحم، بس في اشخاص عندهم موهبة الرحمة، هو فايض رحمة. في حاجة اسمها ايمان، كلنا عندنا ايمان، ايمان ثقة في الرب متفاوت، بس في اشخاص عندهم غزارة في ايمان الثقة. واحد زي جورج مولر كان بيرعى الاف الايتام، ما عندوش رصيد في البنك، ما عندوش، هو ماشي يوم بيوم، ده عنده ايه؟ ايمان الثقة.

0: ناس ثقافة،
1: ناس عندها رؤى زي، وبالتالي المواهب مختلفة. أرجع بقول طب المواهب خدناها منين؟ ما ورثناهاش من بطون أمهاتنا. ممكن أورث لون العين، أورث الصوت، كل ده دي مواهب طبيعية، لكن المواهب الروحية دي حاجات خدتها باختيار إلهي، ما كانتش فيا وليس لي فضل فيها، علشان نفع المؤمنين ومجد اسم المسيح. أقرأ لك حاجة في أفسس 4 يقول مثلا، يقول في عدد 8: لذلك يقول الصاعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صاعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ
0: الكل.
1: وعند كلمة الكل حط 100 خط، يعني كل أولاد الله خدوا مواهب، ما اداش البعض بس،
0: ما تحرمش حد،
1: كل أولاد ما أقولك لكي يملأ الكل.
0: الكل
1: بس في واحد موهبته ظاهرة وواحد موهبته خدمية. البعض بيبص على الظاهر وكله، طالما ما عنديش الظاهر يبقى ما عنديش موهبة. لا، ممكن تكون موهبتك خدمية، عطاء، رحمة. دور على موهبتك اعرفها، مش لازم كلنا نبقى ظاهرين. فهنا يملأ الكل، وهو أعطى البعض أن يكون رسلا، أو بحسب قراءة دق أعطى البعض رسلا، لأن الشخص هو نفس الجفت. أعطى البعض رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. ليه؟
0: لتكميل،
1: لأجل تكميل القديسين، لعمل الخدمة، لبنيان جسد. يعني دور والغرض من وراء هذه المواهب هو تكميل القديسين لأجل عمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح. تستخدم المواهب لبنيان جسد المسيح، لعمل الخدمة، لتكميل القديسين. أنا بقى أخذت الموهبة بتاعتي اللي أنا ماليش فضل فيها، ولا ورستها من بابا، ولا ذاكرت عشان أخدها من كلية، ولا عملت أي حاجة. الموهبة دي حاجة جفت، ورحت بقى عدت أقارن نفسي بيك واحتقرك، واحتقر فلان وعلان، وبعدين رحت ماسك كرباج للي موجودين، انتوا مش عارفين انا مين، ده انا فلان الفلان، ده انا معلم الاجيال الحقيقي اللي... واخد بالك الكتاب يقول اي شيء لك لم تاخذه ان كنت قد اخذت فلماذا تفتخر كانك وانت جايبها من عندك؟ هي مش نعمه ربنا؟ وانت نسيت الغرض الاساسي بالزبط. من وراء هذه الموهبه، يوم يكون ربنا ادالك موهبه ولو بسيطه، أعرف أن غرضه هو تكميل القديسين لبنيان جسد المسيح. تاخد التعليم عشان تروح تعلم، عشان تنور أذهان إخواتك. تاخد الدور الرعوة عشان ترعى إخواتك، تحتضنهم. تاخد العطاء علشان تسدد أعواز إخواتك. تاخد الرحمة عشان ترحم اللي محتاجين رحمة. فأنت استخدم الموهبة اللي عندك لبنيان جسد المسيح إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامت
0: ملء المسيح.
1: طب لو ما فيش مواهب، أو في مواهب وإحنا ضربنا بعض بيها وعورنا بعض بيها، إلا يحصل إيه؟ كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم. أدي تعليق إذا سمحت لي. بتوع كورنثوس كانوا أغنياء جدا في المواهب. بولس قالهم ده انتوا استغنيتوا في كل حاجه، فلوس قد كده ومواهب قد كده فعلا. وهما شافوا بعض ايه يعني، يبصوا لبعض، ده عنده موهبه السنه، وده عنده موهبه مش عارف ايه، وده والكنيسه مليانه مواهب يا عم، بس ما عندهمش ايه؟ محبه. فقعدوا يغيظوا بعض بالمواهب. لا، انا اكتر منك، انا اكتر منك، انا اكتر منك، انا احسن منك، انا موهبتي ظاهره، انت موهب. فبولس قال لهم ايه الخيبه اللي انتوا فيها دي؟ ان كنت اتكلم بألسنه الناس والملائكه ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو
0: سنجل.
1: أنا لو عندي كل مواهب الدنيا ومن غير محبة، أنتوا بتعملوا إيه يا جماعة؟ أنتوا خدتوا المواهب زي العيال الصغيرة اللي بيغيظ بعض باللبس. أنت عارف العيال الصغيرة في الأعياد اللي أبوه جايب له قميص جديد واللي أبوه جايب له، يطلع يغيظ إيه؟ نفس العيال. في بتوع كروس غزوا بعض، كانوا بيغيظوا بعض بالمواهب.
0: لم استطع ان اكلمكم كروحيين.
1: برافو. فقال لهم انتوا شويه عيال، قال لهم كده، لم استطع ان اكلمكم كروحيين بل كجسديين كاطفال. اهي دي اطفال بتاع افسس 4، كي لا نكون اطفالا مضطربين محمولين بكل ريح
0: تعليم.
1: اللي عنده موهبه يا اخونا جوزيف يتضع ويعرف انه خدام لاخواته، وانك ما عندكش اي افضليه على اخواتك، كان ممكن رب يديها لغيرك، بس رب اختارك انت، نعمه يا عم، عشان يشتغل بيك، وانت اللي هتاخد الأجر، مش ربنا اللي هياخد الأجر. يعني جابك انت وزودك بالموهبة عشان تخدم اخواتك، وانت تاخد الأجر. اتضع، اضرب الموهبة، ذاكر، لكن كمان الموهبة توضع في إناء نقي، خلي الإناء ملائم للموهبة. الموهبة نقية، خلي الإناء جسدك زي ذهنك، لسانك، عينيك، دوافعك ملائمة لقداسة الموهبة.
0: طب إلى قياس قامة ملء المسيح، عايز أفهمها شوية.
1: يعني لما الجسد ينمو نتيجة عمل المواهب نصل إلى القام الإدراك الذي يصل بنا إلى معرفة المسيح. يعني نوصل للمستوى اللي الرب يشوفنا علشان يقول دول يرى من تعب نفسه ويجبر.
0: لأن هما بيكملوا. طب إحنا الجدل اللي حاصل إن إحنا دخلنا التأسيسية على التكميلية، أو استخدمنا التأسيسية كأنها تكميلية.
1: يعني. للأسف يعني هو مش عايز أقول عن عمد، لكن ربما البعض يجهل إن في دوره انتهى. جبنا الكلام ده منين؟ جبنا الكلام ده من رسالة العبرانيين أصحاح 2. كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره، قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا. يعني تثبت يعني انتهى، في حاجة اتحطت وسبتت. إيه الأساس؟ لأن الرب كان مدي المواهب التأسيسية عشان يثبت الكلام. كان التلاميذ يتكلموا وما بيحطوا الأساس، والرب يثبت الكلام بالإيه؟ بالآيات التابعة. طب الأساس اتحط، وليس أحد آخر يستطيع أن يضع أساسا غير الذي وضع، الذي هو المسيح. ثم تثبت لنا، تثبت ده فعل ماضي تام، once forever، تثبت لنا من الذين سمعوا شهيدا الله معهم بآيات وقوات وعجائب. خدت بالك؟ يبقى الآيات والقوات والعجائب بتاع عبرانيين 2 كان دورها تثبيت الأساس اللي بينادي به الرسل. طيب اتحط الاساس، تثبت الاساس بلغه عبرانيين 2، تثبت الاساس، والرسل انتهى دورهم باخر واحد من الرسل اللي هو مين؟ اللي هو يوحنا. الاساس تثبت، احنا دلوقتي بنبني على الاساس، البناء اللي فوق الاساس، لان الاساس وضعوه الرسل مش احنا. الرسل وضعوه بالكرازه وبالايات والعجائب التي كانت تابعه.
0: بالظبط.
1: بس اوضح حاجه، هذا ليس معناه انتهاء مثلا معجزات الشفاء، انتهاء لا لا لا، انا مش بتكلم عن انتهاء معجزات الشفاء ولا القوات ولا، انا بتكلم عن استخدامها مع اشخاص. يعني بطرس كان هو الموهبه الذي يروح علشان يصلي على طبيثه، يروح علشان مش عارف يصلي على مين. بطرس هو نفسه كده.
0: بولس كان عند باب الجميل.
1: بولس كان هو الموهبه اللي يتاخد من على جسده مآزر تشفي. بولس. لكن دلوقتي الموضوع مش في بولس، مش في اشخاص، الشفاء موجود لكن الهيلر هو الله. زمان كان الشفاء موجود في شخص، يجيبوا بولس عشان يصلي، يجيبوا بولس بطرس عشان يصلي. لا دلوقتي لا، الشفاء موجود، المعجزة مستمرة بدون الارتباط بأشخاص. أيام عصر الرسل كانت المعجزة مرتبطة بأشخاص، فكان الشخص هو الموهبة،
0: مستأمن الرب عطيله هذه.
1: تمام. ليه كانت مرتبطة بأشخاص وقتها؟ لأن ده كان دورها تأسيسي، لأن بولس رسول، بطرس رسول، فهم اللي بيحطوا الأساس ويعملوا إيه؟ ويثبتوا الأساس. لكن تثبت الأساس، الشفاء موجود مش لوضع أساس، والمعجزات موجودة بس مش لوضع أساس، لكن المعجزات اللي شغالة دلوقتي دعما للكلمة، وبرضو مش في كل مكان، لأنه دلوقتي احنا نتعامل مع الله مش بالعيان لكن بالإيمان. طوبى للذين آمنوا ولم يروا. لا نبحث عن المعجزة، لكن قد تأتي المعجزة أو لا تأتي، نحن نؤمن دون أن نرى، وطوبى للذين أمنوا ولم يروا.
0: طب أنا الرب أعطيني أن أنا أصلي الناس وأشفيها، كده أنا باخد العيون علي أنا؟
1: ما أنا برضو قصة أصلي الناس وأشفيها دي مش ملهاش وزن في كلمة الله بعد انتهاء عصر الرسل. بص لما يقول لك إن كان أحدكم مريض فليدعو شيوخ الكنيسة ويعملوا إيه؟ ويصلوا. شيوخ الكنيسة هتصلي. بولس دخل، بطرس دخل السجن، الكنيسه تصلي،
0: وصلاه الايمان،
1: وصلاه الايمان تشفي،
0: المريض،
1: تشفي المريض. تمام.
0: صلاه مليانه ايمان، لكن مش لاشخاص معينين.
1: يعني الكنيسه تصلي، وانا ممكن اصلي لك ممكن انا اصلي لك وتشفى. الرب استخدم صلاتي، لكن مش معناه ان انا عياد دلوقتي خلاص يبقى مستني تليفونات بقى عيادت على صلينا.
0: البراند بتاع الصلاه
1: لا خلاص، هي ممكن تحصل مره. نتيجه صلاه الرب يشفيك، وصلاه الكنيسه الرب يشفيك، وممكن ما حدش يصلي لك والرب يشفيك.
0: هي ممكن ما تخفش
1: خالص، وممكن اصلي لك وما تخفش. يعني بولس حتى نفسه هو بيستخدم الموهبه. بولس ما كانش ماشي اي حد يقابله يشفيه. طب ما كان عنده تيموساوس مريض، ايه رايك؟ ما قالوش تعالى يا تيموساوس ما انا واخد الموهبه، لكن قال له يستعمل خمرا قليلا من اجل معدتك واسقامك طب ما انت يعني تروح تقول له خد خمر قليل اللي هو الكحول، الميه اللي عليها يعني نسبه كحول علشان مشكله الامعاء، حاجه طبيه، وصفه طبيه.

0: في الوقت ده؟ طب ما تشفيه. قال لك انا مش بستخدم الموهبه على مزاجي، الرب يقول لي اشفي فلان.
1: وهو نفسه كان عيان،
0: وبولس كان عيان، و ساب واحد عيان مش عارف فين. بولس ما كانش بيستخدم الموهبه دايما، الموهبه يستخدمها تحت اداره الرب. وبالتالي دلوقتي ما فيش بقى شخص نقدر نقول عليه هو ده اللي بيصلي علشان فلان يخف. وان حدث هذا فهذا يرجع الى قوه المسيح
1: بالزبط.
0: واسم المسيح، مش لان الشخص يمتلك الان هذه الموهبه.
1: امين. كويس جدا ان احنا نوضح ديت. احنا معانا 3 دقائق قبل ما نختم بعدد مع اخونا شادي. حلو قوي لما نختم عن ما هو رجاء الكنيسه، العيون.
0: جميل قوي، جميل قوي. يعني انا بيها. افكر نفسي وافكركم باللي اتقال في تسالونيك الاولى صح 1 عدد 10، وانتم الذين رجعتم الى الله من الاوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي وتنتظروا ابنه من السماء يسوع الذي ينقذنا من الغضب الاتي. رجاء الكنيسه الان هو مجيء العريس، مجيء المسيح. رجاء الكنيسه ليس تحسن ظروف العالم، بالعكس الكتاب قايل ان ظروف العالم من رديء الى ارداء، وان مشاكل العالم ستزداد، وان الحروب ستزداد قبيل مجيء الرب. الحاله يعني في من سيء الى أسوأ. انت يعني صدفتها خالص، ظلمتها خالص؟ لا، ده انا بقول لك لانه قبل بزوغ كوكب الصبح المنير فلكيا اللي هو نجم الصبح ده، بتبقى الضلمه كحل على الارض. فانت لما تلاقي في اخر الليل الضلمه ظلمت، او اعرف ان بعد شويه ايه النهار قرب. وبالظبط كده، كل ما ظلمت قوي كل ما كوكب الصبح قد قرب، قرب الرب يجي. فاحنا انتظرنا ورجاءنا ان المسيح يجي، وهذا هو رجاء الكنيسة.
1: أمين. نفسي في 30 ثانية توصل الرسالة دي للمشاهدين، إزاي ينتظروا هذا الرجاء، وإزاي عينيهم تشبع لحد ما الرب يجي قريبا.
0: الشيء اللي الرب بينتظره مننا دلوقتي، إذا أنت لسه ما بقيتش من ضمن الكنيسة، مش محتاج منك تعمل حاجة ولا تدفع فلوس ولا تسافر مكان، غير أنك أنت وأنت في مكانك دلوقتي تفتح قلبك للمسيح، تقبله رب ومخلص، تغسل من خطاياك بدمه، تضم إلى الكنيسة، تبقى من ضمن الكنيسة. لما تبقى من ضمن الكنيسة يبقى انتظارك اليومي أنك مستني حبيبك، مستني عريسك. كلنا كل يوم بنقول يا رب كنا نشتاق تيجي بالليل، لكن اديك استنيت للصبح، نشتاق تيجي لنا في النهار. خلي انتظارك دايما بين لحظه واخرى هو مجيء الرب. ده يخليك تعيش يومك سماوي، ويخلع قلبك من الارض، وتراب العالم ما يجيش في ذهنك، لانك منتظر عريسك السماوي.
1: امين امين. حلو الكلام عن الكنيسه. اشجعك تعيد الحلقه دي كمان مره، وانت بتسمع اغلى كلام للراس بتاعنا، واحنا الجسد بتاعه، احنا بيته، احنا عمود الحق وقاعدته. خلي بالك من الامتياز علشان تعيش المسؤولية بشكل صحيح لكل حاجة الرب استأمنك عليها. اشجعك اسمع الحلقة كمان مرة، وكمان اشجعك تستنانا الاسبوع الجاي يوم الاثنين الساعة 5 في حلقة جديدة من يعود فيحيينا. انا اشكرك اخ عياد بجد، حلقة سرية جدا تنضاف للحلقات اللي فيها نرجع ونعرف كلمة الله.
0: أمين.
1: الرب يباركك.
0: أمين.
1: اخونا شاد، الرب يباركك قبل ما نختم، ويبارك تعب محبتك. تعالوا نختم بالترنيمة الأخيرة، ونلقاكم بنعمة الرب الأسبوع القادم.

0: لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جداً، منها مثلاً البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات صلوات المختلفة اللي بتحصل تقريباً كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين إن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي، مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة إنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بإنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها إن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach كاليفورنيا 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.
2: شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، بتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني.

0: ازيكم؟
1: ازيك يا
2: اهلا بيك.
0: مبسوط ان اكون معاكم.
1: احنا كمان.
0: كنت بتقولي لي قصه جميله يا اختنا فينيس من دقايق، ما تشاركيني بيها؟
1: دي قصه صديقه ليا. الحقيقه بنت جميله قوي، اثرت فيا جدا. بعد جوازها بست شهور فقدت جوزها. وهي كانت شابه صغيره جميله، والحقيقه كانت حامل في بنتها. والحاجة الرهيبة الجميلة يعني في البنت دي أنها كملت حياتها بدون زوج، وهي أرملة ربت بنتها، بنتها تخرجت أخذت البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، والأم فضلت صامدة مكملة حياتها، بتحب ربنا قوي، بتخدم ربنا، بتحب بنتها وبتراعيها. القصة دي مأثرة فيا قوي. يعني البنت دي ما عملتش خدمات، واو، ما طلعتش على منابر، عاشت حياتها بهدوء جدا، لكن الحقيقة حياتها أثرت قوي في البنات كتير وستات كتير حواليها عدوا بنفس الخبرة المؤلمة دي وشافوها، وهي صامدة وهي ثابتة وهي مليانة بالإيمان والتشجيع. أنا متأثرة قوي بالشخصية ديت. يعني
2: الفكرة، هل هي عدت، أنت قلتي من في النص إن هي عدت في هدوء، هل حياتها فعلا كانت هادية؟ يعني ما قابلتش أي تحدي؟
1: أكيد قابلت طبعا يا هايدي، أكيد. بس بقصد أقول إنه الرد الفعل اللي كان باين إنها عايزة أقول مش هادية لكن ثابتة، يعني لم تنهار، ما ضاعتش، ما عادش ديتش بقى تتكلم كتير قوي بطريقة مليانة بالتعب والمرارة على ربنا وظروفه.
0: أنا كنت عايزة أقول الحقيقة تكملة لكلام هايدي، فكرة إنه الفقدان نفسه، فقدان شخص عزيز لدي،
1: الزوج،
0: ولا سيما لو كان أب الزوج. أخ ابن، لكن بالذات أو الزوج، وبالذات أو لو هو كمان زوج جميل حلو. يعني واخد مكانه بالصورة اللي ربنا خلقه ليها،
1: وعروسة، يعني إنجاز التعبير دي عروسة، يعني ست شهور من جوازها.
0: كمان أنا شفت حالات لما بيبقى بينهم يعني
2: عشرة سنين
0: حب بقى وخبرة. أنا منساش موقف حصل معايا يعني خالص في واحد من النهضات الجميلة اللي ربنا باركني فيها، وكنت بتكلم عن التحديات وقعدت أذكر تحديات كتيرة. بعد كده أنا طالع لقيت شيخ وقور على الباب راح مسلم عليا وقال لي صعبان عليا جدا منك وزعلان منك قوي قوي قوي قوي قوي. فأنا وقفت الحقيقة بالبلدي كده مبلول في نفسي ومش عارف أقول له إيه، بس خدته كده ببساطة وأقول له ليه يا بابا؟ يعني ليه بتقول كده؟ قال لي أنت اتكلمت على تحديات كتيرة قوي، ما اتكلمتش عن التحدي الكبير اللي أنا بمر بيه. أنا فقدت زوجتي، هو حد تقريبا يعني 65 70 سنة كمان، فقال لي أنا فقدت زوجتي وكنا بنحب بعض قوي، إحنا كنا جزء واحد من بعض وكان واحد من بعض. فقال لي أنا الحقيقة لما فقدتها كأن الحياة بالنسبة لي ضلمت.
2: يعني في مقاييس الضغوطات، أول أزمة شرسة أزمة فقدان الأبناء، تاني أزمة أزمة فقدان شريك الحياة، وأنا أحب أقول عليه شريك الحياة، يعني مش مجرد زوج أو زوجة. وكل ما السنين كترت كل ما بقى في مشكلة حقيقية، لدرجة إنه إحنا بنخاف على شريك الحياة لما بيموت شريكه، يعني لما شريكه بينتقل، لما الزوجة بتنتقل بنقلق جدا على الزوج
1: أو الزوج
2: أو العكس، يعني بنحس إنه هي ممكن تحصل، هو دايما يقول كده خلي بالكم لأنه ممكن يحصل الطرف الثاني من كتر الحزن إلا على شريك الحياة. بس هنا لأنها بنوتة صغيرة أو بصفة عامة لما الزوجة بتترمل وهي صغيرة بتواجه تحديات

0: أكتر من الزوج.
1: من الزوجة لا، أكتر من الزوجة لما بتمر عليها سنين طويلة.
0: وأكتر من الزوج.
1: لا الزوج بيمر
2: لا والزوج بيعدي. أنا بس يحضرني مثل، أنا عندي في الشغل بتاعي في العيادة كان بيجي لي عيان طول بعرض حاجة هجمة كده ضخمة جدا جدا بيكشف عندي يعني. بعد مدة لقيته جاي خاسس جدا جدا، وبقول له هو حضرتك عملت دايت جامد؟ ابتدى يبكي وقال لي أنا فقدت زوجتي بعد 45 سنة عشرة مع بعض. كان متأثر بجد جدا للدرجة اللي فيها بيقول لي أنا باخد الهدوم بتاعتها وبحطها قدامي، أنا باخد الإشارب بتاعها وبصلي عليه. يعني كان فعلا مليان بالحزن العميق والأسى، شعور رهيب بالوحدة بضياع الحياة.
1: على فكرة ده فكر مجتمع يا فينيس، يعني المجتمع هو اللي بيقول ان الزوج ما بيزعلش على مراته زي الزوجة. لا لا ده الزوج بينهار.
2: أيوة.
1: انهيار يمكن دم، يعني انا نفسي اكمل على موضوع الأرملة، بس الأرمل بينهار انهيار صعب جدا جدا. وكم الأزواج اللي بعد سنين طويلة فعلا انتقلوا بعد انتقال الزوجة بسنة كتير.
2: أيوة.
1: بس احنا عشان مجتمعنا بنقول ان الزوج بعد الزوجة بيتجوز على طول.
0: طب خليني اشرح وجهة نظري يمكن احب ان اقولها لكم يعني. بس انا بتكلم على التحديات الاكتر اللي بيقابلها مجتمعنا بالذات الشرقي في انتقال الزوج، ولا سيما لما بتبقى لسه شابة.
1: الطمع فيها
0: حاجات كتير من ضمنها واحد
1: دي من الأساسيات اللي فرق بين الأرملة والأرمل. أساسيات الأزمة أو أساسات التحدي الطمع فيها، لأنه أي تحديات تانية إلى حد كبير فيها توازي، لكن الطمع معناها أنه مش عايز أتجوزها. عشان خلينا أفرق بين حاجتين، لأنه ساعات الأرمل في ستات تقول إحنا ممكن نتجوز، لكن الأرملة مش أنا عايز أتجوزها، أنا طمعان فيها. وفي فرق بين الاثنين طبعا، في يعني انا ابتديت اشتهيها، هي ارمله، هي وحيده، ففعلا بتواجه نظرات طمع شديده من رجاله متزوجين، وممكن يكونوا متزوجين صديقاتها. فدي من ضمن مشاكل الارمله، انه ازاي تقف ساندة طولها وهي محتاجه، يعني هي برضو محتاجه الحضن لانه هي مفتقداه، وخاصه لو لسه في البدايه، وفي نفس الوقت تقف قدام نظرات الطمع بتاعت الرجالة.
0: تحديات تاني كمان، مش بس هايدي الفكرة بتاعت الطمع فيها، لا في تحديات كمان تاني في الشرق الأوسط زي الميراث. يعني لما الزوجة بتبقى صغيرة وتفقد زوجها، أهل الزوج في وقت كبير أو بيبقوا يعني طمعانين قوي في حقها وحق أولادها،
1: خاصة لو عندها بنت أو ما عندهاش أطفال خالص.
0: أيوة. وأوقات يبقى عندها أولاد بس أهل الزوج طبعا في طمع وبيضربوا ورق والدنيا بتبقى صعبة قوي. في كمان تحدي تاني صعب مش سهل في نفس القضية، تحكم المجتمع اللي حواليها. ففي أوقات بيبقى تحكم من أهل الزوج، وفي أوقات بيبقى تحكم من أهلها.
2: بالظبط.
0: فكأنه بيقولوا لها لا انت خلاص فقدت حقك في الحرية،
1: انت فقدت حياتك. يعني بنرجعنا للهند، الهند كانوا الزوج لما بيموت كانوا بيحرقوا الزوجة معاه. يعني فهم صحيح. تقريبا بيعملوا الحاجة زي كده مع الزوجة.
2: ازاي كمان تتحمل مسؤولية لو كان عندها أولاد؟ ازاي هي صحيح. تكمل تربيهم وترعاهم؟ تجيب دخل منين؟ لأنه كان مصدر الدخل هو الزوج. دي كلها تحديات مش سهلة بتواجهها الزوجة الأرملة،
0: وتحديات الاعتماد على زوجها كمان. يعني أفتكر واحدة من الزوجات الحقيقة قالت لي جملة وقفتني قوي، يعني كانت زوجة مرنم جميل وصديقي وحبيبي، قالت لي أنا أخدت 5 سنين بعد ما الأولاد يناموا أروح أقفل على نفسي كده أعيط أو أدخل المطبخ أقول له طب قول لي طيب أنت يعني رأيك إيه في الحتة دي؟ يعني طب جاوبني، طب قول لي. قالت لي فعلا كنت يعني أقول الفكرة دي مرة ومرات،
1: خاصة لو كانت معتمد عليه بالكامل. يعني في بعض طبعاً. الزوجات تعتمد على زوجها بالكامل، فطبعا الزوج ما بقاش موجود فبتنهار.
2: هو ده يخلينا بس نقول انه ايوة الزوج والزوجة شركة وواحد وبيتحركوا مع بعض في كل حاجة، لكن مهم جدا انه الزوجة بالذات تبقى عارفة كويس ازاي تدير حياتها، وازاي ما يعني ما تدوبش جوه الزوج، يعني ازاي ما تنتهيش هي خالص، ما يبقاش ليها اي وجود ولا اي اراء، ولا تبقى مثلا جاهله بكل حاجه، مش فاهمه حاجه، مش عارفه حاجه، هو اللي بيمشي وهو اللي بيقود. طبعا يعني التوازن مهم، بس عايزه اقول هي شخصيا تبقى كمان عارفه عارفه ازاي تدير حياتها.

0: ازاي تمشي حياتها، ازاي تصرف، ازاي تتعلم، ازاي تجيب دخل، ازاي تاخد قرارات وتبقاش اعتمادية.
1: ده التوازن، يعني انت قلتي توازن مهم، ما ده التوازن. بالزبط. عدم التوازن هو الاعتمادية.
0: بالزبط.
1: طبعا يعني ربنا يخلي كل زوج وزوجة لبعض.
0: ايوه طبعا
1: بس
0: طبعا
1: لازم يبقى فعلا ما فيش الحتة اللي هي بالكامل، يعني ما تعرفش تعمل أي حاجة.
0: تعمل اي حاجة، ده بيبقى صعب خالص، يعني ده صعب جدا يعني.
2: أعتقد كمان عندنا قصة كتابية جميلة عظيمة نقدر نتعلم منها، إن لو أنا أرملة أقدر أتحدى الأمر ده إزاي وعديه إزاي وأنتصر إزاي، في قصة رعوث. يعني دي واحد من القصص
0: الأرملة الشابة
2: المذهلة. أرملة
0: الشابة
2: وما عندهاش أطفال، والتحدي صعب قوي قوي قوي،
0: وعايشة في ظروف صعبة، في مجاعة، هي عايشة في أرض فيها مجاعة، فتحديات من كل ناحية. يعني
2: واحد من الحاجات الجميلة في قصة المطمع اللي ذكرها الكتاب المقدس عن رعوث، إنها إزاي قدرت تقف وتتحدى الأمر ده وتنضبط. والكتاب المقدس قال عنها جملة أنا بعشقها: جميع أبواب شعبي تعلم أنك امرأة
1: فاضلة. اللي هي المرأة اللي ما كنا بنحكي أنا وفينيس، المرأة الفاضلة اللي هي تحس كده أنه الراجل ما يقدرش ناحيتها. فاكرة فينيس وكنا بنحكي يعني ما نقدرش ناحيتها،
0: محترمة
1: تبقى عليها هالة كده. ودي يمكن تبقى علاقتها بالرب لما تبقى قوية قوي طبعاً. تبقى عليها هالة إنه هي ما بتعملش حاجة خالص، يعني هي مش بتعمل أي حاجة، مش عنيفة، لكن هي كشخصية بتحس إنه
0: لا
1: أنا ما أقدرش أجي ناحيتها،
0: دي ما نقربش منها،
2: بالذات في علاقة خاطئة. بس أنتوا مش عارفين إنه برضو لما بتبقى زوجة واترملت في سن صغير عندها احتياجات؟
1: ده أكيد عندها احتياجات. وخليني هنا ناخد حتة لأنه دي مهمة أو لأنه بتسأل عليها كتير، يعني كتير من الزوجات بتسأل طب أنا عندي احتياجات أعمل إيه؟ وخليني أكون واضحة، احتياجات جنسية، نعمل إيه في الاحتياجات الجنسية؟ وللأسف الشديد بعض المدارس بتنصح المرأة أنه مارسي عادات خاطئة اللي هي العادة السرية. لازم هنا نقف وقف، لا دي مش حل انك تلبي الاحتياجات الجسديه، ده بسميه انا ثعلب صغير. الثعلب الصغير ده من ابليس يعمل ايه في المراه خاصه لو هي مؤمنه، فيقول لها ده احتياج. ايه يعني لما تلبيه بالطريقه دي؟ ايه المشكله؟ انت مش هتزني، دي حاجه كده يعني. لا، اللي بيحصل انه انا بما ان بدلت شريك حياتي مش موجود، بس ابتديت استخدم وسائل غير العلاقة اللي الله قدسها. ما أنا لو بنفهم يعني إيه العلاقة الجنسية، مش مجرد علاقة شهوانية، وإلا أنا أسفة في التعبير هنبقى زي الحيوانات، لكن دي علاقة مقدسة بين اتنين أصبحوا جسد واحد تحت مباركة الله. فإزاي عوض ده بمجرد ممارسات عادية؟ أنت مش بتخوني مع رجل تاني، لكن اللي بتعمليه ده اصلا هو حتى كتابيا خطيئة،
0: عدم قداسة.
1: لما بيقول انه واما الشهوات الشبيه فهرب منها، وقال انه يعني حافظوا على الاناء عشان تكونوا مقدسين. انا كده ما حافظش على الاناء، لا، في خطوات تانية لضبط النفس، لانه حضرتك كده لما تقعي تحت اطار الثعلب الصغير اللي ابليس اداهولك، انا من عادات لمواقع لإدمان،
0: حفر بقى
1: ليه وماله بقى لما ابقى مع حد تاني؟
0: هنزلق
2: يعني
0: بقى.
2: أنا أقدر هنزلق. أقول للأمانة في الجزء ده أنت نشكر رب لأجل جرأتك وإنك قلتي ودي حاجة جميلة، بس
1: يمكن لأنه كمان واجهت مشاكل زوجات كتير عندهم الأزمة اللي زي كده.
2: عامة أقدر أقول سواء زوجة أرملة أو سواء شاب يقع في العادات دي، أعتقد أنه القصة بتيجي أنه في أول حاجة بيقع في حفرة الشهوة
1: اللي هي الثعلب الصغير،
2: وكل شوية الحفرة بتزيد قوي عمقا، كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ودي تقوده بعد شوية للبورنوغرافي. وأنا بعتقد المواقع الإباحية دي أزمة كبيرة قوي قوي، لأنه بيقود بعدها للإدمان.
1: يعني عارف المواقع دي إيه؟ المواقع دي بيبقى نجاسة، مش جسد بس، نجاسة ذهن فكر،
2: وبتقود لنوع من الإدمان.
1: طبعا
2: الإدمان ده يعني بحسب العلم حاليا بيقول إنه الفص الأيمن بتاع الذهن بيتدمر من إدمان الإباحية أكتر من إدمان المخدرات.

0: واعتقد انه بعد شويه الموضوع يكبر قوي انه ممكن دخلت قوي قوي غصت، فلما يجيني فرصه اقع هل انا نفسي ممكن اقع في علاقات
1: خاطئه،
0: ممكن علاقات اعمل كده،
1: قداسه الجنس راحت يعني انا بوسطها باللي بعمله ده
0: باللي بعمله. وفقدت اعظم حاجه كتابيه قالها الكتاب في كورنثوس الاولى 7-8، ضبط النفس،
1: ضبط النفس،
0: سيلف كنترول، ضاع من عندي. فاذا ضاع من عندي في جزء بتوقع انه يضاع في كل ال
1: هي. بس الفكره ان هم برضو عندهم حته، عشان اكون حياديه، انه ساعات يسمعوا الكلام ده من قامات حد كبير، فانا دايما انصح لما تسمعي كلام من حد مهما كانت قامته العاليه، مفيش حد فينا اله. ارجع لكتابك
2: بالظبط كده،
1: يعني انت سمعتي مني ارجع للكتاب، سمعتي من الاخ جرجس ارجع للكتاب، سمعتي من فينيس ارجع للكتاب، الكتاب بيقول ايه في الحته اللي زي كده، والكتاب في الحته دي واضحه. فمهما كانت القامه عاليه نحن ليس
2: لسنا اله.
1: يعني عايزه اقول كمان هو مهم
2: انه الزوجه اللي فقدت زوجها اللي كان هو مصدر السلطه بالنسبه لها، اتشال الزوج، فبقى مين القائد بتاع حياتها؟ هو الرب. فبقى هو ده زوجها، هو ده مسيحها، هو ده القائد بتاعها. فهي محتاجه تبقى في هذا التواصل ومديه الرب المساحه دي والسياده دي عليها، انه انا همشي وراك، فانت سمحت اني انا افقد زوجي، وانت عارف ان عندي احتياجات، ايه السكه بتاعتك لتسديد هذا الاحتياج اذا كان الامر احتياج؟ وهي مدركه كويس قوي اللي بيقوله الكتاب في كورنثوس الاولى 7-6، انه جسدنا ده هيكل للروح القدس، وان روح الله يسكن فينا. فاذا كان الروح القدس ساكن في جسدي، اعمل ايه علشان الروح القدس يبقى واخد حريته ويبقى هو السيد والملك؟
1: ودي خطوات مهمه عايزين نتكلم فيها.
2: فلازم هي
0: مدركه
2: المبادئ دي اذا كانت يعني رعوس اللي بنتكلم عنها، اللي اتقال عنها انه جميع ابوابك تعلم انك امراه فاضله، ده لان الست دي عملت اختيارات جميله، الست دي التصقت بشعب الله، هي رعوس مؤابيه، يعني هي ليست من شعب الله، لكنها اختارت انها تلتصق بنعمه اللي هي مثال لشعب الله، شعبي شعبك والهي الهك، مش هسيبك.
0: اقدر اقول على النقطه دي ببساطه انها اختبرت في حياتها المسيح مخلص شخصي مغير للحياه
2: بكل تاكيد،
0: فاتنقلت من الضلمه للنور، في حياتها اتغيرت
1: اول حاجه،
2: اختارت انه يكون سيد عليها، مش بس اختبرته مخلص ليها من الخطايا، لكن اختارت انه يكون رب وسيد، وده مفتاح للحياه الفاضله، الحياه المقدسه، الحياه المشبعه، الحياه اللي هي تبقى مؤثره في اللي حواليها، مش بتتاثر بيهم، مش ماشيه ورا كلامهم، الرب بيديها تمييز كمان مهما كانت القامات.
0: قوي قوي باللي بتقولوه لسبب الحقيقه، لان ككارث بالانجيل في ناس لما بنتكلم على تسليم الحياه للمسيح بتتوقع ان الموضوع بس ان انا ابطل خطيه، ابطل سيجاره، ابطل علاقه، والناس مش فاهمه انه تسليم الحياه للمسيح معناها اتحاد بالمسيح.
2: بالظبط،
0: فاتحاد النور في حياتي، اتحاد الله القدوس في حياتي، تواجد المسيح في حياتي بيغير كل كينونتي،
1: بيديني روح التمييز، دي مهمه قوي.
2: طبعا
1: انا بحواس المدربه التمييز بين الخير والشر، هيجيلك منين التدريب
2: من غير سيادة الروح القدس على حياتك؟
1: دي مهمة قوي.
2: امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن،
0: إن كان أحد في المسيح
2: فهو خليقة،
0: هو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل
2: قد صار جديد.
1: فيبقى عندها تروح تمييز، مين بيقول حاجة صح؟
2: هرجع للرب،
1: حاجة مش صح، يعني يعني
2: الروح القدس جواها يبقى مش مستريح للكلام ده، لا الكلام ده مش مظبوط، أنا مش هعمل كده.
0: واعتقد اللي قاله الكتاب كمان عن رعوس جميل قوي قوي، لما قال عن بوعز اللي اشاره في القصه للمسيح ابو العز، انه قال اكتال لها 6 من الشعير. ودي الحقيقه قصه في منتهى الجمال والروعه، انه تسليم الحياه للمسيح جميل
1: قوي،
0: بس الشبع يعني انا اقول للزوجه الارمله الشبع بالمسيح، في ان يبقى ليا خلوه قويه بالرب، وليا قاعده قدام الكتاب، وليا شركه عميقه بالرب، الشركه دي بعتقد
2: مشبعه جدا جدا للحياه. عايزه اقول مفهوم واضح قوي في حياه رعوس، يعني رعوس كانت فاهمه الجواز صح، انه سكه عطاء وحب للزوج، فلما فقدت جوزها كملت في نفس السكه
1: مع
2: انها تدي مع اهله، انها تدي لحماتها، انها تشتغل وتجيب اكل، لانه ده المفهوم اللي هي عايشه بيه، انه الجواز عطاء وحب، مش اني انا بشبع احتياجاتي، لكن انا بعيش لاجل الاخر، ايا كان الاخر،

0: آخر انتقل، شريك الحياة انتقل، أنا هستمر، هستمر في العطاء وفي الحب. عشان كده هي اتبركت جدا الست دي في حياتها، وحصل معاها حاجات جميلة حضرتك هتقول عنها أكيد.
1: هي النقطة هنا حلوة في إيه؟ لأنه بشوفها كتير في زوجات أرامل، إنه زوجي انتقل أنا مش دعوة بقى بأهله، أنا أسيبهم، أنا مع أهلي. لدرجة إنه في بعض الزوجات الأرامل

0: خلاص بتبعدهم حتى عن أهل. يعني أنا مش كفاية أنا فقدت ابني، أنا كمان مش عارفة أشوف ابني ابني. فلا، دي من الحاجات اللي مهمة، إن أنا لازم أكون بتعامل مع حمايتي، بتعامل مع حماية زي رعوس، بكرمهم لأن ابنهم مبقاش موجود، فهم هيستنوا الإكرام من مين غير مني؟
1: بالزبط.
0: أكون أنا امتداد. فدي كانت نقطة عملتها رعوس حلوة. وكتير من الأرامل ما بتاخدش بالها من النقطة اللي زيك. طبعاً في أرامل لا بتاخد، بس بعض الأرامل
1: يعني دي قيم جميلة قوي قوي قوي. يعني
2: عايزة أسقف في القصة الاثنين، عايزة أسقف في القصة لنعمي وعايزة أسقف في القصة لرعوس. عايزة أسقف لنعمي إنه لما لقيت عريس مناسب لرعوس الحقيقة فرحت وقدمته. أيوة. فرحت
0: وشجعتها
1: تركت الخطوه دي
2: وشجعتها، لان في عائلات كتير قوي وحموات كتير قوي لو بنتها اللي جوزها انتقل تبقى بتدور لها بكل قلبها
1: على عريس،
2: على عريس. ولما ينتقل
0: ابنها
2: اللي هو تبقى قافله على البنت، قافله في منتهى الصعوبه. لكن عايز كمان اسقف الحقيقه لرعوث انها قدرت تلقى معنى اعظم لحياتها، وقدرت تصنع تقدم عظيم، وما حبستش نفسها في الزواج والترمل، لكن خرجت للوجود وعملت حاجه فرق.
1: ايوه،
2: في كلام عايزه تقوليه.
0: انا لانه في الحته دي عندي انه عايزه اكمل ضبط النفس برضو، انه من ضمن خطوات ضبط النفس اني اشوف نفسي انجح في ايه. يعني رعوث راحت اشتغلت، فما توقفيش على حته انا عندي احتياج، انا عندي احتياج، انا عندي احتياج، او مش عارفه اتعامل ازاي، او يعني ما تحطيش نفسك في حته الرثاء. فانا محتاجه بقى اشوف انا كهايدي اطور من نفسي ازاي، اخرج اتعلم ادرس، اطور من شغلي، اطور من مهاراتي، اعمل كذا حاجه رعوس عملتها. اهتم بعيله اسرتي، ادي حاجه، بعيله زوجي ادي حاجه. الحاجه الثانيه اكون ليا خدمه في الكنيسه، اعمل خدمه ممكن جدا تخدم ارامل، لانه هي جربت فتخدم ارامل عشان توريهم ازاي بنتعامل ويكون عندنا سلام. مش بس كده، انا كمان انا اهتم بصحتي، اهتم ان انا انجح في شغلي، اهتم بكل انشطه كتير. الحاجات دي
2: شكل بلبس
0: بكل حاجه طبعا في حدود المعقول، يعني لانه كمجتمع شرقي الارمله لازم تهتم بنفسها بس في حدود المعقول. انا ما زلت عايشه في مجتمع، بس مش معنى كده ان انا ابقى مبهدله في نفسي، لا انا
2: لا اقدر مبهدله ولا متبهرجه.
0: بالظبط. فانا ليا حدود على فكره، مش بس الارمله، لكن بصفه عامه المراه، زينه المراه مش في الحاجات الكتير
1: اللي
0: زينتها في روحها، بس محتاجين نهتم بنفسنا. انا من انصار قوي ان المراه تدلع نفسها، بس في حدود. حدود ان انا اكون محتشمه، حدود ابقى الزينه بتاعتي مش اوفر. فهي مطلوب تعمل كده.
1: يعني عايزة أأكد على فكرة اللي بتقولها هايدي، إنه الحياة مش بتنتهي بانتقال الزوج بالنسبة لك، لكن أكيد لله مقاصد عايزك تتمميها. يعني حياتك هو عارف كويس قوي إيه الأعمال الصالحة اللي سبق فأعدها عشان تسلكي فيها، اللي مش مرتبطة بس بإنك كنتي متجوزة، لكن حتى بعد ما فقدت زوجك أكيد في خطة إلهية، أكيد في أمور أخرى الرب عايزك تعمليها في حياتك. استقبليها وخديها وعيشي الفكر اللي بيقول إنه تتأملي حقل فتأخذي، بثمر إيديك تغرسي كرم. يعني ابتدي تحركي في الاتجاهات المختلفة اللي رب دعاكي ليها، أكيد أنت هتكوني بركة، أكيد هتكوني بركة، أكيد هتأثري.
0: في سؤال مهم ما تقفيش عليه، لأن كتير من الأرامل بتقف على السؤال ده، ليه يا رب أخدته؟ ليه يا رب أخدته؟ اشمعنى ده؟ من حقك تسأليه في الأول، لأنه ده حزن، أنا ما أقدرش أقول ما تحزنيش، بس لو طولتي وقفتي خلاص أنا مش هعرف أستمر بالطريقة اللي إحنا بنحكي فيها. فأقفي شوية، لأنه أنا بفتكر لما الله أيوب فضل يسأل، فقال له أنت مين يا أيوب عشان تسأل؟ تعالى مكاني بقى، تعالى مكاني واحكم. فإحنا محتاجين نعرف إمتى نقف،
1: تطمن في اللي رب عمله، تثق في حكمته ومحبته وصلاحه، وتكمل.
0: هو حاسس بألمك وهو حاسس بوجعك، وإحنا مدركين قد إيه انتقال شريك الحياة مش سهل. إحنا مش بنقول إن الحياة هتبقى سهلة، بس اللي بنقوله إنه عشان أنت تعيشي لازم تتحركي، عشان أنت تقفي قدام الاحتياجات بطريقة صح لازم تتحركي. فإحنا لا نستهين، عشان لألا يكون حد بيسمع، من إحنا لا نستهين،
1: لا مش بنقلل طبعا من
0: وجعك خالص طبعًا على شريك الحياة اللي سابق في الحياة، بس إحنا بنقولك عشانك أنت

0: ازاي تبقى هذا التحدي؟
1: لازم تتحرك.
2: اعتقد في النهاية اقدر اقول عامة في الالم بيعلمونا الفكرة الجميلة دي، اخرج من السؤال ليه للسؤال الاعظم ازاي.
1: ازاي؟
2: فبدل ليه ربنا سمح لي أني أترمل، لا إزاي أخرج من الموقف الصعب ده. وعندي قصة جميلة أحب بجد أختم بيها، أنه في مجموعة هايلة وخدمة هايلة في واحد من محافظات مصر، الرائي والرائية مراته شافوا أنه عندهم كم من الأرامل في المنطقة دي، فبدأوا يجيبوهم ويعملوا لهم كورسات شفاء وإزاي يكملوا وإزاي ينتصروا. شفت المجموعة دي بدأت من 2-3-4، بقيوا 10 أرامل، اتحدوا قالوا إحنا أقوياء ولينا هدف وربنا صانع لينا تحدي عظيم. وبعد وقت معين بدأت دايرتهم توسع، فبدأوا يعملوا مجموعات تلمذة ويكبروا.
0: واو.
2: دلوقتي 400 أرملة.
0: واو.
2: 400 أرملة.
0: ياه.
2: بيكرموا ربنا ويخدموا ربنا بصورة عظيمة، وقالوا إحنا ربنا سمح لنا بالأمر ده عشان نبقى سكة شفاء
0: تعزية لآخرين.
2: فأقدر أقول في قلبي لا لكل أرملة تشددي تشجعي، موقفك صعب بس مستقبلك ينفع يكون أفضل. داي رعوس إنها ليها علاقة عميقة بربنا، شبعت بالرب، عرفت يكون لها هدف عظيم ورؤية عظيمة في الحياة اللي هي موجودة فيها، وكملت وانتصرت وصنعت فرق في العالم اللي هي موجود فيه.
0: صح. وكملت في سكة العطاء والتضحية اللي هي مدعوة أنها تعيشها طول حياتها يعني.
2: Yeah. فالتحدي مش أني أتعزى، أني أتعزى ناس كتيرة بتعمل، لكن
0: يعني
2: التحدي أعيش حرك. هدف عظيم بالزبط. ربنا خلقني من أجله.
0: أيوه.
2: فما موتش بموت الزوج لكن أعيش لهدف عظيم
1: على أساس أنه الله أكرمني بشريك حياة تاني، تمام، الله عايزني أكمل كده، تمام.
0: أمين.
2: شكرا جدا جدا لوقتكم، حلقة جميلة وربنا يبارككم.
0: شكرا ليك.
1: يباركك.
0: شكرا.
2: الرب معاك.
0: ومعاك.
2: إني لو أم ما عندهاش أطفال وعاقر ممكن ده يبقى في وقت معين إعاقة؟
1: يعني أنا مجروح، أنا لا عايز يا جماعة لا عايز نصرة شفقة ولا عايز تنمر، الاتنين مؤذيين.
0: يعني في شعرة بين الشفقة وبين الاحتواء.
2: كمان في الصعيد بتاع مصر بيعتبروها كأنها
1: أرض بور. بس أول حد يخليها ترفع رأسها

بنسأل نفسنا كتير، يا ترى الشخص الملحد اللي ما وصلتوش رسالة ربنا هيروح السماء؟ بس بصراحة السؤال الأهم، يا ترى أنا وإنت اللي عرفنا رسالة ربنا وبنفشل نوصلها للناس هنروح السماء؟ مين اللي هيوصل رسالة ربنا غيري وغيرك؟

0: ومعانا تمارا قرعين من عمان. اهلا بيك يا تمارا.
1: اهلا فيكي نيفين.
0: تمارا، عرفت عنك حاجه عايزه اتاكد منها. عرفت ان انت كنتي ما بترنميش خالص، وبعدين فجاه اكتشفت ان انت بتعرفي ترنمي، فمرنتي نفسك وطلع الصوت.
1: يعني في منه بصراحه. انا كنت ما برنمش اصلا، ولما صرت ارنم
2: كان كله نشاز، ولسه يعني في نشاز، بس هي مش موهبه موجوده من انا وصغيره، هو اشي اشتغلت عليه اكتر.
0: وانت اللي اكتشفتيها في نفسك، ولا حد مره معدي كده قال لك طب ما صوتك حلو جربي؟
1: لا، هو بصراحه اشي انا طول عمري بحبه،
2: وطول عمره نفسي اني اكون اعرف ارنم من انا وصغيره. فلما بدا الفريق كنا بادين معاه، وكبرت وانا مع الفريق، فهيك بدت وكنا كلنا ننشز، فما حسيت فيها كثير.
0: طيب حلو. عايز اسالك عن الترنيمه اللي رنمتيها، انت ربي والهي. انا سمعت ان انت سجلتي الترنيمه دي وسافرتي وهم كملوا من غيرك، احكي لنا ايه القصه بالظبط.
1: مظبوط، انا كنت يعني مسافره،
2: وبنفس الوقت اللي الفريق بدا فيه يسجل الألبوم هاد، فسفرة طويلة شوي، كانت تقريبا شي سنة وأربعة أشهر. فسجلت وسفرت، وبعدين لما رجعت سمعتها وهي طبعا عاملين لها ميكسينج مع الهارموني،
1: فكان حلو.
0: حلو. قوليلي أكتر جملة أو عبارة بتحبيها في الترنيمة دي.
1: أكتر جملة: أنت أركان حياتي.
0: إيش معنى؟
1: يعني أركان، عم تحكي على
2: pillars، على عواميد، وهي أكتر إشي بتثبت اللي بينبنى عليه، فهدول اللي بيحملوا باقي الأشياء. فأنا بفكر فيها إنه مرجعي وأركان حياتي هو الله.
1: لو بلف بلف بلف بعرف وين برجع.
0: أنتي صورتي التنيمة دي إمتى؟
2: سؤال وجيه. هاي قديمة، قبل 8 سنين.
0: 8 سنين.
1: أه.
0: هايل. طيب تمارا، احكي لنا انت في وقت التصوير ده كان في حاجة معينة مميزة في التصوير نفسه؟
1: بالتصوير
2: كان في مشاهد معينة، زي يبست كل المياه، نشفت كل الدموع. هلا احنا صورنا بالبترا،
1: والبترا هي عبارة عن مدينة منحوتة بالصخر.
2: هي مش زي حجر كله يعني مبني فوق بعض، لكن هو عبارة عن حجر كامل ومنحوت فيه. فكان في مشاهد انه الحجر نفسه كأنه دايب،
0: كأنه
1: جد نشفت كل الدموع، يبست كل المياه.
2: والمشهد الثاني اللي بحبه هو عبارة عن زي نبتة صغيرة جوا طالعة من الصخر،
1: بس هي يعني بتأكد لي إنه مهما كانت حالتنا ربنا بقدر يطلع الإشي الحلو، إنه يخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة، فهذا الإشي بشجع.
0: أمين. أنتي كان في حتت بتتسلقي فيها في البترا برضو؟ أنا سمع إن كان في شقلبظات كانت بتحصل وقت التسجيل.
2: كان في يعني احنا طلعنا بتذكر يمكن 5 أو 6 الصبح، ورجعنا 12 بالليل تقريبا، فكان كلها عبارة عن تسلق، وخاصة انه معانا كاميرات فكان اصعب.
1: بس كانت مغامرة حلوة يعني.
0: حلو. تمارا تسمعينا جزء من الترنيمة؟
1: شور.

كانت حياتك بسيطة أكيد بتمر بوقت صعب ووقت ضغط، وأكيد في وقت بتبقى مش قادر تقضي وقت مع ربنا، لكن مش ممكن يكون كل الوقت ضغط، كل الوقت شغل، كل الوقت تفكير، ومفيش هدوء، مفيش وقت سكون. ربنا بيدعونا إن إحنا نفضل نقضي وقت يجي فيه الشخص ويقعد قدامه بهدوء وسكون، عشان ما يفقدش ترنيمة السلام اللي ربنا عايزها في حياتنا. الكتاب المقدس بيقول: ويسكن شعبي في مسكن سلام ومساكن مطمئنة. حاول تاخد قرار إنك تفصل نفسك عن نشاطات بتضيع وقتك أو بتسلبك وقتك مع ربنا، ودي ربنا أحسن وقت في حياتك مش اللي باقي من حياتك، علشان تقعد قدامه وتسمع كلامه وتتمتع بسلامه.

لما الرب كان بيدي تعليماته للشعب عن طريق موسى، أمر موسى إنه يصنعوا أهداب لثيابهم في ديل الطوب ويحطوا فيها شريط لونه أسمنجوني. ده اللون الأسمنجوني، اللون الأسمنجوني اللي هو الأزرق السماوي، وده بيدل إن هذا الشعب جاي من مصدر سماوي. لما بيبصوا

اللون الاسمنجوني او الازرق السماوي دو بيتذكروا انهم عليهم انهم ينفذوا تعليمات الرب، وانهم ما يعملوش الحاجه اللي بتيجي من دماغهم لكن اللي الرب بيقول عليها. مره دخلت مكتب وكان في واحد من المؤمنين بس ما قدرتش اعرفه من وسطهم، كان بيتصرف زيهم، بيشربوا سجاير بيشرب زيهم، كان في ناس بتاخد بقشيش بياخد زيهم، ممكن يكذب او يشتم او يتكلم بطريقه ما تميزوش ابدا. السؤال اللي بقوله لك دلوقتي، هل انت شخص سماوي بتعيش بالتعليمات اللي قال عليها الرب؟ هل انت عليك هذه العلامة ولا انت بتتصرف زي الباقيين؟ هل لو دخل عليك اي حد هيقدر يميز اذا انت ابن للرب وتنتمي لمملكة السماء ولا انت بتنتمي لحتة تانية؟

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الرب شفينا. هقرا معاكم ايه واحده من رساله كورنثوس الثانيه اصحاح 5 وعدد 17. اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده، الاشياء العتيقه قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. انا من الاسبوع اللي فات ابتديت اتكلم بعد ما احتفلنا بعيد الميلاد انه لماذا جاء المسيح؟ ليه المسيح جاء؟ كان ضروري انه فعلا المسيح يجي على الارض وليه؟ واتكلمت انه في كذا سبب من اجلهم المسيح جاء. المره اللي فاتت اتكلمت عن اول سبب، انه هو جاء علشان يعلن لنا مين هو الاب، علشان يصلح لنا الصور المشوهه في قلوبنا عبر الايام وعبر التاريخ عن ربنا. انه قلت مثلا بعض الامثله انه في اعتقاد انه ربنا لانه اله قدوس وبيكره الخطيه كانه بيكره الخطاه. وقلت انه يسوع جاء علشان يقول انه هكذا احب الله العالم، انه ربنا بيحب الكل. قلت مثلا انه في فكره انه ربنا عظيم جدا، فاكيد هو اله بعيد، الانسان بالنسبه له ده حاجه صغيره قوي. وجاء يسوع علشان يقول لنا انه عمانوئيل الله معنا. اتكلمت عن بعض الامور، ازاي جاء المسيح علشان يصلح التشوه اللي حاصل في أذهاننا وفي قلوبنا عن الآب. النهاردة عايزة أتكلم عن السبب الثاني اللي من أجله جاء المسيح، اللي كان ضروري يجي المسيح من أجله، اللي هو الفداء، فداء البشرية، اللي هو خلاص البشرية. بيكلم الكتاب أنه ربنا لما خلق آدم، آدم كان عايش في شركة مع ربنا في الجنة، كانت شركة جميلة، كان بيكلم مع ربنا وكان بيسمع صوته وبيتمشى في الجنة، وربنا اداله سلطان على كل حاجة وعلى الحيوانات، وقال له انت ممكن تاكل من كل شجر الجنة لكن ما تاكلش من شجرة معرفة الخير والشر، يوم ما هتاكل منها موتا تموت، هتموت روحيا وهتنفصل عني. وآدم أخطأ وكسر الوصية، وأول ما أخطأ على طول ابتدى يحس بالخوف وابتدى يحس ان هو عريان. فربنا ناداله آدم أين أنت؟ قال له أنا سمعت صوتك في الجنة فخشيت، أنا خفت. أنت قبل كده ما كنتش بتخاف من ربنا، أنت كان في علاقة وشركة يا آدم. قال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان، أنا حسيت نفسي أن أنا عريان فاختبأت. والحقيقة اللي الكتاب بيقولها أنه مش بس أنه آدم أخطأ، مش بس أنه آدم كسر الوصية، مش بس أنه هو غلط في حق ربنا، لكن دي البشرية كلها غلطت، البشرية كلها غلطت، أنا وإنت كلنا غلطنا. وده اللي الكتاب بيقوله، إنه الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، إنه الجميع زاغوا وفسدوا، ملة كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه على المسيح إثم خطايا جميعنا. إنه كل إنسان أخطأ، كل إنسان كسر الوصية، كل إنسان فعلا كسر الكلام اللي ربنا

بيقولوا. عشان كده جه المسيح علشان يفتدينا على الصليب. في واحد قال انه الناس فاكرين انه اليهود اللي صلبوا المسيح، لكن الحقيقة انه كلنا صلبنا المسيح، كلنا صلبنا المسيح، انه من اجلنا كلنا المسيح جه علشان يموت من اجلنا. والانسان بقى عنده كذا مشكلة لما اخطأ. المشكلة الأولانية إن هو أخطأ وبقى عنده إحساس بالذنب. المشكلة التانية إنه الخطية بقت ساكنة فيه، فطبيعته اللي ربنا خلقه بيها بقت فاسدة، بقت تميل إنها تعمل الغلط. وده اللي بولس بيقوله. بولس بيقول كلما أردت أن أفعل الحسنى أجد الشر حاضر عندي، أبقى نفسي أعمل الحسنى ألاقي الشر حاضر عندي. فالإنسان مش بس أخطأ وبقى عنده إحساس بالذنب، لكن طبيعته نفسها بقت خاطئة، طبيعته بقت فاسدة، طبيعته بقت بتميل للغلط. والحاجة التانية نتيجة الخطأ ونتيجة الطبيعة دي فقد الشركة اللي بينه وبين ربنا، لأنه الكتاب بيقول بكل وضوح أنه الله لا يطيق الإثم والاعتكاف. ما يقدرش يبقى الاتنين موجودين، أنه عمال أخطئ وبعد كده عايز أعتكف وأصلي. والإنسان لما لقى نفسه في الورطة دي حاول يحلها بنفسه، حاول لكن عارف أنه ما يقدرش. حاول أن هو الخطية اللي هو عملها اللي مدياله إحساس بالذنب، قال طب خلاص أنا قصاد الغلط اللي أنا عملته أعمل خير، أعمل حاجات كويسة، فالحاجات الكويسة تمسح لي الحاجات الغلط. معقولة في حاجة كده؟ يعني لو أنت قتلت واحد ورحت قدام القاضي وقلت له صحيح انا قتلت فلان، لكن انا هعمل عمل كويس قوي، هعمل خير، انا هبني ملجا وهجيب فيه الايتام وهصرف عليهم وهاكلهم واشربهم واعلمهم، هل القاضي هيطلقك ولا هيتحكم عليك بالاعدام؟ انه الخطيه اللي انت صنعتها مش انك تعمل حاجه كويسه فتمحي الخطيه، مش دي السكه. الانسان حاول الطبيعه الفاسده اللي بقت جواه واللي بتخليه يميل انه يصنع الشر، انه حاول يتغلب على الموضوع ده بقوه ارادته. قال انا بقوه ارادتي انا اقدر انتصر على الخطيه. فمثلا شخص مثلا زنى ويجي يقول لربنا يا رب سامحني وانا بوعدك انا مش هعمل كده تاني، انا مش هرجع ازني تاني، انا مش هرجع للخطيه دي تاني، انا هقطع العلاقه اللي ما بيني وما بين الست ديت، ويلاقي نفسه فات يومين ثلاثه ورجع يزني تاني. لانه هو الانسان ما يقدرش يخلص نفسه، ما يعرفش يغير نفسه. وبعدين نفكر الانسان انه طيب انا عايز اتصالح مع ربنا، اعمل ايه؟ اعمل له حاجات كويسه، اروح له الكنيسه، طب ادفع العشور، ادفع فلوس للفقراء. والكتاب بيقول انه خطاياكم صارت فاصله بينكم وبين الهكم، في فاصل بينك وبين ربنا بسبب الخطيه. ولانه الانسان مش عارف يوصل لربنا ومش عارف يغير نفسه، مش عارف يحل المشكلة الكبيرة اللي هو وقع فيها، عشان كده ربنا جالنا، عشان كده يسوع أخذ جسد إنسان وجاء في صورة إنسان علشان يدينا الحل، عشان يدينا الحل، عشان حل الخطية اللي محتاج غفران. هو جاء علشان يبقى بديل بدل عنا. العهد القديم كان مليان رموز بترمز للمسيح. يعني الشخص في العهد القديم اللي كان يخطئ كان يعمل إيه علشان يكفر عن الخطية بتاعته؟ كان يشتري خروف، او لو واحد امكانياته على قده يشتري حمام ويجيب الخروف يحط ايده على الخروف ويبتدي يعترف بخطاياه، فخطاياه تتنقل من عليه للخروف والخروف يموت بداله. وده كان رمز للمسيح، انه المسيح عمله في موضوع الخطيه اللي الانسان اخطاها، ان هو جاء اخذ مكاني واداني مكانه، جاء اخذ مكانك، المكان الخاطئ، مكان الخطيه، وادالك مكانه علشان يبررك، علشان تبقى انت بار، تبقى انت بريء، يعطيك البراءه. وده جزء من الفداء اللي المسيح عمله، انه يعطيك البراءه، انه خطاياك بقت عليه هو، اتنقلت منك عليه. وعشان كده يوحنا المعمدان لما شاف المسيح شاور عليه وقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم، زي الخروف اللي في العهد القديم اللي كان بيشيل خطايا الإنسان، يسوع هو حمل الله ليرفع خطايا العالم كله، اللي أخذ خطايا العالم عليه علشان يدينا البراءة. وده اللي الكتاب بيقوله. الكتاب بيقول إنه الذي لم يعرف خطية صار هو نفسه خطية لأجلنا، لنصير نحن بر الله فيه، علشان إحنا نبقى أبرياء، علشان يدينا حكم البراءة، علشان
فعلا نقدر ننال

غفران عن خطايانا ويتشال مننا الإحساس بالذنب. أنا مرة حكيت قصة بتفرق معايا لأنها قصة حقيقية عن شاب كان يشبه جدا قصة الابن الضال. فمرة راح لأبوه، وأبوه كان راجل غني قوي، وقال له أنا مش عايز أعيش معاك، أنا عايز النصيب بتاعي من الميراث، وأنا خلاص أنا زهقت من العيشة معاك. واخد النصيب بتاعه من الميراث وثبت أبوه وسافر لحتة بعيدة. بس كل شوية كان أبوه يبعت له ويقول له إنه بابا منتظر رجوعك، أنت وحشته جدا. هو يفكر يقول معقولة بعد اللي أنا عملته فيه هو عايزني أرجع؟ معقولة هو يعني مستعد يسامحني؟ فكان يعني ما ياخدش ولا يدي في الكلام. وبعد شوية أبوه يبعت له حد تاني ويقول له بابا منتظر رجوعك، بابا بيقول لك إنك أنت وفعلا وحشه. واحد ورا التاني. ففي يوم الشاب ده قال للشخص اللي راح له من طرف ابوه، قال له طب بص قول لبابا ان انا بكره هركب القطر اللي بيفوت من قدام بيتنا الساعه 12 الظهر، ولو فعلا بابا مسامحني يحط بس منديل ابيض كده ينشره في البلكونه فتبقى علامه سلام ما بيني وما بينه. وفعلا ركب القطر بتاع الساعه 12، وابتدى القطر يقرب من البيت. هو عمال يقول لنفسه يا ترى انا هلاقي المنديل الابيض ولا لا، يا ترى فعلا بابا مستعد يسامحني بعد اللي انا عملته ولا لا. من كتر ما خايف انه يبص على البلكونه وما يلاقيش المنديل الابيض، قال اللي قاعد جنبه اول ما القطر يفوت على العماره اللي جايه لو لقيت منديل ابيض هزني عشان اشوفه معاك. فاول ما القطر جه عند البيت هزه وقال له ايه ده، ايه كل الحاجات البيضه اللي موجوده في البلكونه بتاعتكم دي، ايه كل الملايات البيضه دي وكل المفارش البيضه؟ وبابا بيقول له انا سامحتك، انا بحبك، أنا منتظر رجوعك. ده اللي المسيح عمله معانا، إن هو حمل خطايانا ويقول لك أنا سامحتك وأنا منتظر رجوعك. يقول إنه يعني محوت ذنوبك كغيمة وخطاياك كسحابة، كسحابة محوت خطاياك زي السحابة اللي تشوفها بعد كده ما تبقاش موجودة. أنا محوت الخطية بتاعتك زي السحابة زي الغيمة، ارجع إلي لأني فديته. بيرفع عندك الإحساس بالذنب. عشان كده اللي بيصدق التبرير اللي المسيح عمله في الفداء، اللي بيصدق أنه المسيح حمل خطاياه ويجي بتوبة ويقول له سامحني، بينال الغفران وبينال الحرية من الإحساس بالذنب. لكن كمان الطبيعة الفاسدة اللي بتخليني أميل أن أنا أصنع الخطية، بيقول الكتاب أنه هو أخذ الطبيعة الفاسدة دي وصمرها على الصليب. الطبيعة الفاسدة دي اسمها الإنسان العتيق، إنه إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية، إنه صمر الإنسان العتيق ده علشان يديني طبيعة جديدة، طبيعة تميل للقداسة. عشان كده الفداء مش بس في تبرير إني أنا أبقى بريئة، لكن في تقديس، إنه يديني طبيعة تميل للقداسة، تميل انها تطيع وصايا الرب، خلاني ابقى خليقه جديده. ودي الايه اللي انا قريتها في كورنثوس الثانيه 5:17، انه الذي في المسيح هو خليقه جديده، كانه شخص اتولد من جديد، الاشياء العتيقه قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. الامور بتاعت زمان والخطايا بتاعت الزمان قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ده اللي المسيح بيعمله في الصليب، بيبررك، يديلك البراءة، بيقدسك، وينزع الإنسان العتيق اللي بيميل للفساد، اللي زي ما بولس بيقول كلما أردت أن أفعل الحسن أجد الشر حاضر عندي، إنه يديلك خليقة جديدة، تبقى فعلا إنسان جديد، لبست إنسان جديد. يمكن مرة حكيت عن حاجة لطيفة، مجموعة كده من الأطفال كان عيد ميلاد جدهم واجتمعوا مع بعض علشان يقولوا له كل سنه هو طيب وهابي فيرث داي، وبعدين ابتدوا يصلوا له واحد ورا الثاني بعد ما طفى الشمع. فاكبر واحد كان بقى جده ده كبر في السن قوي، فاكبر واحد قال له يا رب ادي لجده عينين جديده عشان يشوف كويس ويقلع النضاره. امين. الاصغر منه في السن ابتدى يقول له يا رب ادي لجده رجلين جديده عشان يعرف يمشي كويس ويرمي العصايه. امين. التالت قال له يا رب ادي الجد ودان جديده عشان يعرف يسمعنا كويس ما نعيدش الكلام كذا مره. امين. اصغر واحد لقاهم صلوا

كل الاعضاء بتاعت جده، عينيه رجليه ودانه، فكر يعمل ايه. فقال له يا رب لخبط جده واعمل جده جديد. ده اللي بيحصل معاك، انه يسوع بيخليك خليقه جديده، تبقى انسان جديد. الاشياء العتيقه قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا. من سنين شاب كان مدمن هيروين، وكان من اشهر المدمنين اللي كان تجار الهيروين لما يجيبوا بضاعة يودوا له يدوق منها علشان يقول لهم الصنف ده كويس ولا لا. وباباه كان عنده محل صاغة، محل مجوهرات في الصاغة، وكان غني جدا. وبسبب إدمان ابنه بيعه اللي قدامه واللي وراه، خلاه يفلس تماما. كان شخصية عايشة في الخطية وعايشة في الشر بأبعاد رهيبة، بأبعاد رهيبة. وطلع مؤتمر وسمع عن محبة المسيح وعن الصليب، وفعلا سلم حياته للمسيح وجاب توبة بدموع قدام ربنا وسلم حياته وقبل المسيح في قلبه. فبقى يسوع ساكن في حياته، والشخص ده بقى إنسان جديد خالص، خليقة جديدة. الإدمان وكل اللي فات ده خلاص انتهى. بس بيقول حاجة جميلة قوي، بيقول في يوم بصيت في المراية ومعرفتش نفسي، انا حسيت انه النور اللي جوايا انطبع على وشي، انه حتى ملامح وشي اتغيرت، وشي بقى فيه سلام، وشي بقى فيه هدوء، وشي بقى فيه فعلا كده كانه مسحه من ربنا ونعمه من ربنا. صار خليقه جديده، خليقه جديده. انا بحب قوي وبقولها كتير الكلمات اللي القديس اوغسطينوس قالها. القديس اوغسطينوس قبل ما يعرف المسيح، قبل ما يقبل عمل الصليب من اجله اللي هو التبرير، انه يبقى بريء من خطاياه، والتقديس انه يبقى خليقه جديده يميل للقداسه، كان بعيد قوي قوي، وكان عايش في الخطيه، وكان عايش مع واحده مش مراته وخلف منها ولد، كانت حياته صعبه جدا. لما صدق عمل المسيح من اجله، صدق خلاص المسيح وفداء المسيح، اتغير خالص، بقى واحد تاني. قال انا صرت احب ما كنت اكره، وصرت اكره ما كنت احب. الامور اللي ما كنتش بحبها، اني اروح الكنيسه واقرا الكتاب المقدس واصلي، بقيت بحب ما كنت اكره، وصرت اكره ما كنت احب. انا كنت بحب الخطيه وبحب شرب الخمره وبحب العلاقات الغلط، بقيت اكرهها مش طايقها. لدرجه مره وهو ماشي في الشارع، واحده من الستات اللي كان ليه علاقه بيها زمان جريت وراه بتدي تنادي عليه، ما بيردش، تنادي عليه بصوت اعلى ما بيردش. فقربت منه مسكته قالت له انت ما بتردش ليه، انت مش عارفني؟ قال لها الشخص اللي انت بتنادي عليه ده مات، الشخص اللي قدامك ده واحد تاني، واحد جديد. يسوع جاء علشان يفدينا، عشان يعطينا الخلاص وغفران لخطايانا، لان هو بقى البديل، اخذ خطايانا عليه، وعلشان يدينا طبيعه جديده وخليقه جديده. ولما بيحصل كده ده بيخلينا نتصالح مع الله. اذ قد تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. بسبب ان احنا تبررنا وصدقنا بالايمان بقى لينا سلام مع الله. الله بقى ابوك، تقدر تقول له يا بابا، تقدر كده تنام في حضنه وتبقى شاعر انه ايده كده تحت راسك وشماله بتعانقك وانت نايم، وعايش مش خايف منه بتهابه. في فرق ما بين يا جماعه اخاف من ربنا واخاف الله. مخافه الله يعني احساس بالمهابه، بالعظمه، لكن مش خايف منه، ده هو ابويا، ده هو اللي بيحبني وانا عايش في حضنه. عشان كده الحاجة اللي أنا عايزة أقولها لك، إنك أنت النهاردة وإنت قدام شاشات التلفزيون تقدر تاخد القرار دوت، تقدر تيجي قدام يسوع وتقول له أنت جيت على الأرض من أجلي ومن أجل العالم كله، أنت جيت علشان تفديني يا رب. أنا جاي بعترف إن أنا عوقت المستقيم قدامك، إن أنا اديت لك ظهري، لكن النهاردة أصدق إنه دمك يطهرني من كل خطية، وانك تسكن في حياتي وتصنع مني خليقة جديدة. هتختبر المعجزة دي في حياتك، هتختبر اللي قاله القديس اوغسطينوس واللي قالوه آلاف كتير تانية من الناس. عشان كده اللي عايزة اقوله لكم ان المسيحية مش ديانة، المسيحية شخص المسيح. المسيحية مش مجموعة طقوس بتمارسها، صلاة وصوم ودفوع دفع عشور. المسيحية شخص يسوع، انك انت بتقبل المسيح في حياتك فبتصير إنسان جديد. الذي في المسيح هو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا. أمين.
احنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل

تحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية. قم بتحميل التطبيق. قم بالبحث عن الكارما.

0: بصراحة بضيوفنا. أهلا بيك يا عصام،
1: اهلا دكتور رنا،
0: فعلا شكرا لمجيئك، بيفرق معانا جدا. أهلا بيك يا رامي، أنت وحشتنا، بقالنا مدة ما شفناكش.
2: اهلا دكتور
0: ربنا
2: رنا،
0: يباركك جدا.
2: اهلا بيك، اشكرك.
0: أوكي، عايزة أدعوك وأدعوكي في اللحظات ديت، صلي معانا، ما تقومش قصاد شاشات التلفزيون، لكن صلي معانا، ده وقت غالي قوي، ربنا عايز يتكلم معاك فيه بطريقة شخصية. النهاردة ممكن تبقى حاسس نفسك إنك أنت مش راضي عن نفسك، حاسس نفسك انك انت بتقول لنفسك انا انسان مش كويس، انا بغلط كتير، وانا في حاجات كتير في حياتي كمان محدش يعرفها، اقرب الناس ليا ما يعرفوهاش عني، مفيش غير ربنا اللي عارفها. والنهارده هو جاي يفتح حضنه ليك وجاي يمد ايده ليك ويقول لك انا دورت عليك سنين طويله، وانت النهارده مش صدفه انك بتسمع الكلمات ديت قصاد شاشات التلفزيون، ده أنا اللي بنادي عليك، أقول لك أنا حبيتك للمنتهى، أنا حبيتك ومت من أجلك على الصليب. النهاردة قرب مني، تنال غفران لخطاياك، دمي يطهرك من كل خطية، مفيش خطية كبيرة على دمي، مفيش خطية دمي ما يمسحهاش ويغفرها. تعال قرب مني وقبلني في حياتك، أصنع منك إنسان جديد، حياتك تتغير 180 درجة. عشان كده أنت في اللحظات دي صلي، قول له يا رب أنا جاي لك، أنا بشكرك عشان فدائك، بشكرك عشان صليبك، وجاي أقول لك أنا مش عايز أكمل زي ما أنا، لكن يا رب أنا بحط خطاياي يا رب عليك، لأنك أنت اللي شلتها بدل مني، وأصدق اللي أنت صنعته من أجلي على الصليب، وأقبلك في حياتي مخلص ليا في اسم يسوع.
1: يا رب أشكرك إنك مش عايز مني حاجة يا رب علشان تقبلني، لكن يا رب بتطلب يا رب إن أنا أديلك قلبي، ويا رب فعلا ارجع يا رب عن طرقي الرضية. يا رب بصلي من اجل كل حد بيشاهدنا يا رب دلوقتي، انه يا رب يعرف يتجاوب معاك، يعرف انه ما يشوفش خطاياه يا رب هتمنعه عنك، لكن انت يا رب فاتح يا رب حضنك وفاتح ايديك وبتقول له تعالى تعالى زي ما انت، ما تصلحش نفسك لكن انا هاجي اغيرك. يا رب فعلا يا رب بنحط يا رب نفوسنا قدامك يا رب علشان انت تيجي تشتغل فينا، وانت يا رب اللي تحرر من كل خطية ومن كل قيد ومن كل ضعف ومن كل يا رب حاجة حاجزانا يا رب عن ان احنا نشوف وجهك. ليك كل مجد يا سيد.

0: في ناس وهي قاعدة دلوقتي قدام شاشات التلفزيون بتقول لنفسها بس أنا حاولت كتير ورجعت تاني للخطية، أنا حاولت إن أنا أمشي صح وإن أنا أمشي مع ربنا، لكن أنا لقيت نفسي إن أنا ضعيف ورجعت تاني. النهاردة عايزة أقولك أنت رجعت تاني عشان أنت فاكر إنك بقوة إرادتك تقدر تبطل الطريق الغلط اللي أنت ماشي فيه. السامرية كانت إنسانة خاطئة جدا، بس هي عرفت إنه المسيح هو اللي يغيرها، عشان كده بقت إنسانة جديدة وبقت مبشرة. النهاردة تعالى زي ما أنت وقول له أنا فشلت، أنا مش قادر أغير نفسي، بس النهاردة رب أصدق أني وأنا بقبلك في حياتي وأنا بفتح قلبي ليك أنت اللي تصنع مني خليقة جديدة، ولن أعود للخطية مرة أخرى. أنت اللي تديني يا رب فعلا يا رب كره للخطية، وأقدر أقول زي القديس أغسطينوس صرت أحب ما كنت أكره وصرت أكره ما كنت أحب. اوعك تفتكر انك انت مش هتقدر تستغنى عن العلاقة اللي انت فيها، قوة المسيح اقوى من اي علاقة، الصليب فيه قوة. بولس قال انه كلمة الصليب عند الهلكين جهالة، اما عندنا نحن المخلصون فهي قوة الله. في قوة في الصليب تخليك ترفض الخطية، تخليك ترفض الشر، وتخليك ترفض الطريق الخاطئ في اسم يسوع.
1: امين يا رب. تيجي يا رب على كل ضعف، على كل يا رب أمر يا رب وقعنا فيه ومش قادرين نخلص نفسنا منه، لكن أنت بتيجي يا رب بقوتك، أنت لما تسكن يا رب في القلوب تغيرها وتحررها. تعالى يا رب على كل يا رب أمر يا رب مسيطر يا رب من إدمانات، من يا رب أمور يا رب مخفية محدش غيرك يا رب شايفها. تعالى يا رب فكنا وتعالى حررنا، وتعالى يا رب احضرنا يا رب قدامك يا رب. اشتغل فينا يا رب زي الجراح الماهر يا رب اللي بيشيل يا رب الحاجة اللي عاملة مشكلة يا رب فعلا، علشان يا رب الجسم يا رب يقدر يتعافى ويا رب ويقوم. تعالى يا رب على كل ضعف، تعالى على كل يا رب حتت مظلمة يا رب في حياتنا يا رب قافلين عليها يا رب بترجعنا لورا، ويا رب بتخلينا نرجع يا رب نسلك يا رب زي الأول. تعالى فك يا رب ايدينا اللي ماسكة في أمور يا رب في العالم مش عايزة تسيبها، خطايا يا رب، شهوات يا رب، حاجات سلبناها ومش عايزين نردها. انت يا رب تيجي تكشف يا رب عن عينينا، وتكشف يا رب عن أذهاننا وأرواحنا، وتطلقنا أحرار. مبارك اسمك.

0: معانا تليفون. الو،
1: ألو مساء الخير،
0: مساء النور، تفضلي.
1: أنا أخت نورة، عندي التهاب في المثانة، وعندي بتشي مفردي، وعندي مية بيضة على عيني، عايزاك تفضلي ومستخدمي في الشغل.
0: امين امين. يسوع يجي يحط ايده على راسك وينفخ عليك فرخات شفاء. بس انا عايزه اقول لك ان احنا كمان بنؤمن انه يسوع بيستخدم الطب، ففي حاجات يسوع هيستخدم الطب فيها علشانك. يعني الميه البيضاء ممكن يبقى في احتياج انك انت تعملي العمليه وتصلي، ونصلي لك انه العمليه تنجح. الالتهاب في المثانه انه الدكتور بتاع المسالك ممكن يديلك علاج. وانا عايزه اقول لكم انه العلاجات اللي الدكاتره بيكتبوها، صلوا علشان العلاج يجيب نتيجه، عشان تبقى ايد ربنا هي الممتده. لكن يسوع اكيد بيستخدم الطب، وهو اللي سمح انه يحصل فيه تقدم في الطب. وبنؤمن انه في امور خلاص الطب عجز عنها، ما يعرفش يعمل فيها حاجه، ايد الرب تتدخل فيها بطريقه معجزيه. معنا تليفون تاني. الو
2: الو،
0: الو. ايوه
2: سلام المسيح دكتوره نوره،
0: سلام، اتفضلي.
2: كل سنه وحضرتك طيبه.
0: وانت طيبه.
2: عايزه اشهد عن عمل الرب من خلالكم كتير بامانه. انا اتصلت بيكم وكنت في اشد الاحتياج والضيقه، والرب فعلا بيستجب بصلواتكم، فانا متعوده على كده، ان لما بتضيق قوي وبحس ان انا محتاجه اتشدد، فانا فعلا لما بتصل بالبرنامج وحضرتك بتصلي وطريقه الصلاه بيصلي، فعلا انا بحس ان الابواب بتتفتح.
0: نشكر ربنا.
2: فانا كنت من فتره بصلي من اجل ابني، نشكر ربنا. الفتره اللي فاتت كنت بصلي من اجل ابني، ان كانت نفسيته تعبانه قوي، لان هو زي ما كنت قايله لحضرتك، ما اعرفش حضرتك هتتذكري ولا، ان هو خريج هندسه بس الدنيا مقفوله خالص، هو بيشتغل بس كان عمل معادله عشان يسافر، لغايه الان لا ما جاش حاجه بالنسبه للسفر، بس حضرتك صليتي من اجل نفسيته ومن اجل ان خطه ربنا تتم في حياته. بامانه فعلا نفسيته اتغيرت جدا، شكر الرب، والرب يكمل اللي برضاه منه. بقول له يا رب لو انت مش فاتح سكه السفر دلوقتي، حتى لو كنت موعد بيها بس لسه ما جاش وقتها، افتح له سكه ارتباط. احنا بنحاول ندور على شقه، او حتى ربنا يبعت له البنت اللي من ايده، الدنيا مقفوله برضه. فهو بيقول له يا رب طيب انت قافل السكه.
0: امين. انا بشكرك ان انت اتكلمتي عشان تشهدي عن الرب. الحقيقة أنه فعلا الرب بيسمع الصلاة، ربنا بيستجيب الصلاة. وأمين أمين يكمل مع ابنك، يصنع إرادته صالحة، إرادة ربنا صالحة ومرضية وكاملة. لو في قلبه السفر يفتح السفر، أنه الرب هو اللي يقوده للارتباط المناسب. فأمين أمين. إحنا نكمل نصلي، وكملي تصلي علشانه، وأنت عمالة تختبري إزاي ربنا بيسمع الصلاة وفي استجابات. فيسوع يكمل معاكم. أمين. جالنا طلبات كتيرة لناس عندها مشاكل في القلب. في حد هيعمل قلب مفتوح الأسبوع الجاي. في ناس قالت إنه عندها فعلا مشاكل والدنيا مش متظبطة خالص. عشان كده النهاردة لو أنت عندك مشكلة في القلب، لو أنت عندك مشكلة إنه الضغط مش راضي يتظبط خالص، خلونا نصلي في

0: اللحظات ديت ونطلب ايد ربنا هي اللي تتدخل. يا رب احنا بنشكرك عشان انت الخالق يا رب، وانت اللي خلقت يا رب القلب. يا رب احنا بنحط يا رب الشخص اللي هيعمل قلب مفتوح الاسبوع الجاي، انك انت اللي تضمن نجاح العمليه، وانت اللي تملا اوضه العمليات بحضورك وتحفظه من اي مضاعفات. كل شخص يا رب بيعاني يا رب من مشاكل في القلب وحطت ايد يا رب على قلبه دلوقتي، تعالى اتدخل وانفخ علينا فخات شفاء. الشخص يا رب اللي قال انه عضله القلب ضعفت تماما، 90% منها خلاص ضعف تماما، يا رب انت اللي تيجي، انت اللي تيجي بقوه جديده يا رب، وانت اللي تيجي بنفخه جديده، والعضله دي ترجع تتقوى تاني. ايات وعجائب في اسم يسوع، ليك المجد يا رب.
1: يا رب مكتوب عنك ان كل اللي مسوك يا رب نالوا شفاء. يا رب النهارده انت تزور يا رب مستشفيات القلب يا رب، الناس يا رب المطروحه، والناس يا رب الفاقده الامل، والناس اللي محتاجه تعمل قلب مفتوح، واللي محتاجه تغير صمامات، واللي يا رب محتاجه تغير شرايين. تيجي يا رب انت فعلا على كل الامور دي يا رب. يا رب بنشكرك يا رب من اجل يا رب ان المجال ده يا رب اتطور يا رب طبيا كتير، ودي نعمه يا رب من عندك غنيه بنعترف بيها. انت يا رب تيجي يا رب فعلا بزياره، وكل سرير يا رب عليه حد يا رب مستلقي انت تيجي وتلمسه فينال شفاء من عندك. ليك كل مجد.

0: معنا تليفون. الو الو ايوه اتفضل. ايوه انا معاك اتفضل.
1: ربنا يباركك ويبارك لقدام المؤمنين اللي معاك.
0: شكرا، متشكرين قوي، شكرا.
1: انا عايزين تصلينا من اجل اولادنا، ربنا يديهم درع مصر، مارينا مصعد وبيتر مصر.
0: امين امين، في اسم يسوع امين. معنا تليفون تاني. الو
2: ايوه معاك بتسلم.
0: ايوه
2: صلي
0: اتفضل.
2: لي اختي نور، عمية وجعاني،
0: عينيكي
2: وصلي لي من اجرينا بنتي، ربنا يرزقها مع الخير.
0: امين امين
2: يكون مؤمن كده زي ما هي مؤمن.
0: امين. احنا هنحط كل الطلبات قدام الرب. امين. خلونا الاول نصلي لزرع البشر، مارينا وبيتر، وانا عارفه انه ناس كتير منتظره الرب ان هو يدي لهم طفل من عنده. فلو انت منتظره ربنا حط ايدك على بطنك واحنا بنصلي، او لو انت عايزه تصلي لحد تاني ارفعيها قدام الرب في اللحظات دي اللي احنا بنصلي فيها. يا رب نروح لمين غيرك؟ يا رب انت رب اله الثمر، يا رب انت اللي اديت لي ساره واديت لي اليصابات وحنة، واديت يا رب المئات والاف يا رب، وانا اشهد عن عملك يا رب انك اديتني بنتي ايمان. وجايين يا رب نرفع مارينا ونرفع بيتر ونرفع يا رب عشرات تانيين يا رب.

0: حاضرينك، وفي يا رب تعب يا رب، لان هم يا رب عملوا حاجات كتير ومشوا في سكه اطفال الانابيب وما جابتش نتيجه. يا رب انت النهارده اللي تحسم الامور ديت يا رب، وانت يا رب اللي تقول كلمه فيحصل ابراء يا رب، انت اللي تقول كلمه فالارحام دي تتفتح وتمتلئ باطفال يا رب اصحاء من عندك. نشكرك نباركك يا رب لانك تصر انك تعطي يا رب لكابلز كتير منتظرينك، تصر انك انت تفرحهم يا رب وتفرح قلوبهم. هللويا لاسمك امين.
1: لا يعثر عليك امر يا رب، لا يعثر عليك امر. انت يا رب تنظر يا رب لاتضاع يا رب بناتك اللي مستنيين يا رب زرع بشر، تنظر يا رب يا رب فعلا يا رب قهرتهم والاجل يا رب انتظارهم سنين، تيجي يا رب تطبطب عليهم وتيجي يا رب فعلا تزورهم زياره الليله دي يا رب فعلا يا رب، وتحكي يا رب معاهم ويا رب تديهم يا رب اكتر جدا مما يطلبوا او يفتكروا بحسب غناك في المجد. بنصدق يا رب اني عندك يا رب ينبوع يا رب من الشفاء، وعندك يا رب فعلا يا رب طرق يا رب نجهلها، لكن يا رب انت حكمتك يا رب فوق يا رب ادراك البشر، ومصدقين انك بتسمع وبتستجيب. ليك كل مجد امين.

0: معنا تليفون. الو
1: الو
0: الو، ايوه اتفضلي.
1: الو، انا سامعاكي. ازيك يا دكتوره؟ عامله ايه؟
0: الحمد لله نشكر ربنا، اتفضلي.
1: كل سنه وانتم طيبين.
0: وانتي طيبة.
1: ان طلبك البسنه لاولادي، ان ربنا يا رب يتمجد بثمر البطن،
0: أمين
1: وفتح ابواب رزق جديده كده من ايده.
0: أمين أمين. إحنا حالا كنا بنصلي لثمر البطن، فكمان ممكن في الإعادة بتاعة الحلقة قولي لهم إن هم يتفرجوا على الحلقة ويصلوا معانا وإحنا بنصلي، وأمين ربنا يتمجد معاهم وتشوفوا فعلا معجزات معاهم. معانا تليفون تاني. ألو ألو
1: ألو،
0: الو، ايوه اتفضلي. الو،
1: سلام، كيف معك؟
0: اهلا بيك، اتفضلي.
1: لو سمحت أنا عايزة أطلب طلبة
0: اتفضلي شاركي
1: من
0: الطلبة.
1: أجل بيتي وولادي، إن يكونوا في مشيئة الله، وإن رب

0: بنديهم النور، بنديهم ارتباطات مقدسة من
1: امين امين امين. خلونا في اللحظات دي نصلي فعلا لموضوع الارتباط، لانه زي ما احنا شايفين في طلبات كتيره جايه لنا، وطلبات كمان بتوصل لنا، انه نصلي علشان فعلا ارتباطات من ايد ربنا، ارتباطات من ايد ربنا. فكل مره بنصلي الارتباط انا بقول الكلام دوت، ما تخليش بنتك ترتبط اي ارتباط علشان بس تتجوز، لكن ترتبط بشخص فعلا يبقى في المسيح ويبنوا بيتهم على الصخر، علشان تبقى الجوازات جوازات ناجحة مش جوازات فاشلة. أمين يا رب. احنا جايين يا رب نرفع يا رب كل بنت من بناتك يا رب، فعلا منتظرة منتظرة انك انت اللي تفتح الباب ليها يا رب، وانت اللي بتفتح ولا يستطيع احد ان يغلق. وبشكرك لانه في يا رب فعلا بناتي هيلاقوا نبختة يا رب بعد انتظار لسنين طويلة، الباب اتفتح يا رب، ويبقوا واقفين يا رب فعلا افواههم مليانه ضحك والسنتهم ترنم، وبيقولوا لك انت عظيم، انت عملتها ازاي، وانت خليتني اتقابل مع الشخص ده ازاي يا رب بطريقه معجزيه يا رب. فعلا يا رب انا بصلي من اجل ارتباطات يا رب تبقى هدايا من السماء يا رب لبنات كتار، وتيجي يا رب لامهاتهم يا رب وتطمنهم يا رب. انا بصلي عشان كل ام منزعجه وقلقانه على بنتها، انك انت اللي تغمرها بسلام يا رب، وانك انت يا رب اللي تقول لها انك انت مهتم بالامر يا رب، انت مهتم بالامر وانت اللي بتتمم الامر دوت في اسم يسوع.
2: يا رب
1: امين.
2: على قلبي اصلي يا رب من اجل يا رب الظروف يا رب اللي بنمر فيها في بلدنا اقتصاديه يا رب، بتخلي يا رب موضوع الارتباط ده يا رب موضوع صعب جدا، لكن يا رب انت يا رب عندك كنوز ملكوت السماوات يا رب، وانت يا رب يا رب بتعطي بسخاء يا رب، انت تيجي على ملف يا رب الاقتصادي يا رب ده اللي بيمنع يا رب الشباب او يا رب بيأخرهم على ان هم يكونوا يا رب اسرة، يا رب بصلي لاجل يا رب تذليل يا رب العقبات دي يا رب، ان الشباب يا رب اللي عايز يا رب يلاقي شقة ويلاقي وظيفة يقدر يصرف منها على بيت، يا رب انت تيجي بنعمة وتيجي تغمر يا رب يا رب ولادك وبناتك يا رب حكمة وفطنة واستقبال من عندك، انه يا رب الامر ده ما يبقاش عائق، وانه يا رب فعلا يا رب تقدر ترتب يا رب لكل واحد ولكل واحدة معين نظيره فعلا لمجد اسمك. أمين.

0: معانا تليفون. الو الو
1: ألو،
0: الو ايوه اتفضلي.
1: أيوة مساء الخير.
0: مساء النور.
1: أنا محتاجة طلبة صلاة لخالتي عندها سرطان في المخ. الدكاترة قالوا مش هتعيش أكتر من شهرين. نفسي ربنا يتمجد ويعمل معاها معجزة.

0: لان الورم صعب.
1: امين امين. احنا الحقيقه جات لنا طلبات كتيره عن السرطان، وانا عارفه انه ناس كتير بتعاني من المرض دوت، واحنا بنصلي كتير، احنا بنصلي كتير انه فعلا معجزات تحصل في الامر دوت، وانه يعني حالات يبقى خلاص كانها بيتقال عليها في الطب التيرمينال كيس، انها خلاص حالات متاخره جدا وده في وقتها الاخير، ان الرب هو اللي يتدخل ويتمم ارادته ومشيئته. انا عايزه اصلي لكل حد بيعاني من السرطان وهو بيتابعنا دلوقتي، او لو انت عايزه تصلي زي عايزه تصلي لخالتك او عايزه تصلي لحد غالي على قلبك، صلوا. خلونا فعلا نطلب معجزات ربنا، هو اللي يقول كلمته وهو اللي يتمم ارادته، زي ما هي في السماء تكون على الارض باسم يسوع. يا رب المرض اللي مخيف يا رب، اللي بيخوف ناس كتيره، يتكسر يا رب قدام صليبك، ومكتوب انه بجلداتك يا رب شفينا. عشان كده يا رب احنا بنرفع اختنا اللي عندها كانسر يا رب في المخ، وبنرفع رب يا رب ناس كتار في اللحظات دي يا رب بيعانوا من الكانسر، انه في يا رب بنتك اللي بتعاني من كانسر يا رب في الكبد، يا رب انت اللي تيجي وتحسم الامر يا رب في اسم يسوع النهارده. يا رب اورام تختفي يا رب، تختفي من المخ، تختفي من الكبد، تختفي من الثدي، تختفي من البروستاتا، تختفي من القولون يا رب. يا رب تعالى انت بلمسات يمينك وبنفخات شفائك يا رب، اصنع ايات وعجائب مع كثيرين وكثيرات يا رب. انت تقول كلمه فيبرأوا، انت اللي تديهم عمر جديد في اسم يسوع المسيح.
2: يا رب تعالى ترى يا رب الكل، يا رب جسد، يا رب منهك، يا رب من الوحش الكاسر ده اللي بيهاجمه بيحاول يفتك بيه. يا رب انت اقوى، وانت يا رب اعظم من اي كانسر، من اي يا رب مرض يا رب اكتشف او لسه ما اكتشفش يا رب، من اي ورم يا رب بيهاجم اي منطقه في الجسم. يا رب كمان بصلي يا رب من اجل ابحاث يا رب، ويا رب ادويه يا رب انها تطلع يا رب للوجود وتبقى في متناول يا رب الناس، يا رب تقدر انها تقاوم، وتقدر يا رب انها فعلا تخلي المرض ده يا رب زي ما الامراض اللي زمان كانت موجوده ودلوقتي بقت في التاريخ، زي ما عملت يا رب من سنين قليله مع الكورونا كده، وبقت يا رب مجرد ادوار برد عاديه. انت تيجي يا رب على المرض ده يا رب اللي انهك يا رب بيوت كتيره، ويا رب دمر عائلات كتيره يا رب وحرمهم من بعض، انت تيجي تترأف يا رب وتتحنن يا رب، ليك كل مجد.
1: احنا بنصدق انه الهنا بيسمع الصلاه، بنصدق انه الهنا هو الرب الشافي، عشان كده اسم البرنامج الرب شافينا. وعشان كده كل حد النهارده صلى معانا في البرنامج، توقع يسوع، توقعي لمساته. احنا مش بنصلي كده في الهوى، احنا بنصلي لإله بيميل اذنه لصراخنا. عشان كده انا عايزه اشجع كل حد بينال استجابه صلاه، كلمنا في التليفون علشان تمجد ربنا، علشان فعلا هو يستحق ان احنا نمجده، وعشان تشجع ايمان ناس تانيه كتير في اسم يسوع. امين.

بإذن يسوع يوم 4 مايو هيبدأ عيد الحصاد. عيد الحصاد وقت متميز جداً بنتجمع فيه مع بعض، بنفرح بالأخبار الجميلة الرائعة والاختبارات اللي بنسمعها سواء كان من حضراتكم أو من خدام الموجودين. وقت متميز جداً، وقت عيد الحصاد السنة دي بالذات في الوقت ده مختلف ومتميز عشان حاجتين. أول حاجة، في مفاجأة هنعلن عنها في وقت عيد الحصاد. الحاجة التانية، إن وقت عيد الحصاد ده جاي في وقت بنسمع أخبار حروب وأخبار صعبة حوالينا في كل مكان. إحنا دورنا مش مستقبلين الأخبار، لكن دورنا نحن نغير الأحداث. علينا دور، عليك دور. ربنا أقامنا وخلانا في الوقت ده عايشين في الزمن ده عشان علينا لينا دور وعلينا مسؤولية. مع بعض هنتكلم في الموضوع ده أكتر بكتير في الأيام اللي جاية في وقت عيد الحصاد. وقت عيد الحصاد هو الوقت اللي بنتجمع فيه ونقدم تقدماتنا في عمل الرب. فأنا بشجعك تكون وانت بتصلي معنا لوقت عيد الحصاد، يكون الرب بيحط على قلبك هتعمل ايه في الوقت ده، هتشارك ازاي، هتحط ايدك معنا ازاي. وافتكر ان كل تقدمة بتقدمها في عمل الرب في قناة الكارما هي بتغير نفوس، هي بتجيب نفوس للملكوت. فأنا بشجعك تكون شريك معنا وتصلي وتحط احسن تقدمة الرب يحط على قلبك عشان نقدر نكمل مع بعض المسؤولية اللي علينا مع بعض ونكمل المشوار. حاجة كمان، أنا بشجعك تكون شريك شهري، بشجعك تكون شريكة شهرية بأي مبلغ الرب يحط على قلبك. علينا مسؤولية وعلينا دور ولازم نكمله مع بعض. لولا الرب ووجودكم معانا في قناة الكارما مش ممكن نقدر نكمل. فعليك دور وعليك دور. بإذن يسوع يوم 4 مايو جهزوا نفسكم عشان نصلي مع بعض ونكمل. وافتكر الآية اللي بتقول الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه. خلونا نزرع مع بعض، خلينا نزرع دموع، خلينا نزرع صلوات، خلينا نزرع من إمكانياتنا اللي ربنا مدهنا عشان نفرح مع بعض بالنفوس اللي جاية للملكوت ونغير العالم في الوقت الصعب اللي احنا عايشين فيه ده. ربنا يبارككم ونتقابل على خير يوم 4 مايو.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيث نيبرز هنا مع القسيس راجر سكرادلين ولدينا مقدمة جديدة.
1: بالتأكيد.
0: وسنبدأ اليوم سلسلة من جزئين، فما هي؟
1: سنتأمل اليوم في قصة حارس السجن الذي أصبح مسيحيا.
0: دعونا نشاهد أهم سؤال في الحياة.
1: مشاهدي الكرام، إليكم الجزء الأول من سلسلة جديدة وعنوانها أهم سؤال في الحياة. سنتأمل اليوم

قصة الجند الروماني الذي تعمد. لقد تعمد على يد رسول يهودي، لذا السؤال هو: لماذا يسمح جندي روماني في ذلك الوقت في القرن الأول بأن يعمده يهودي؟ لهذا علينا أولا تحديد السياق لهذه القصة. كان بولس رسول، ولكنه كان أيضا مرسلا. لقد ذهب مع مرسل آخر اسمه سيلا إلى مدن مختلفة كوعاظ متجولين، وكانوا يبشرون بالإنجيل في هذه المدن ويحاولون إنشاء كنائس هناك. وصلوا في النهاية إلى مدينة فيلبي، وكانت هناك فتاة صغيرة تتبعهم. ويخبرنا الكتاب المقدس أن هذه الفتاة الصغيرة كانت ممسوسة بالشياطين. دعونا نقرأ القصة من أعمال الرسل الإصحاح 16 والعدد 17. هذه اتبعت بولس وإيانا وصرخت قائلة: هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. أراد الشيطان تشويه سمعة بولس وسيلة باستخدام هذه الفتاة التي بها روح عرفة، لأن في كل مرة يقف فيها بولس الوعظ كانت هذه الفتاة تقول: استمعوا إليهم، هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. فأصبح الأمر مزعجا للغاية بالنسبة لبولس. اسمع ماذا يقول في العدد 8: وكانت تفعل هذا أياما كثيرة، فضجر بولس والتفت إلى الروح وقال: أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة. الآن هذه الفتاة كانت عبدة يمتلكها مجموعة من الرجال الذين يكسبون منها المال في حالتها المجنونة، لأنه كان لديها القدرة على التنبؤ للناس بحظهم. وعندما خرج منها الشيطان فقدت هذه القدرة. نقرأ الآية 19: فلما رأى مواليها أنه قد خرج رجاء مكسبهم، أمسكوا بولس وسيلة وجروهما إلى السوق إلى الحكام. وإذا أتوا بهما إلى الولاة قالوا: هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا، وهما يهوديان ويناديان بعوائد لا يجوز لنا أن نقبلها. في الواقع كان هذا كذب، لأن الرسول بولس كان مواطنا رومانيا ومن حقه قانونيا أن يتكلم في السوق. وفي وقت لاحق في هذه القصة انتفض الشعب ضدهم ومزقوا ملابسهم وأمروا بضربهم بالعصي، وهكذا تعرضوا للضرب المبرح، ثم ألقوا بهم في السجن ووضعوا عليهم حراسة مشددة. فبعد إلقاء تهمة كهذه تم وضعهم في الجزء الداخلي من السجن وربط أيديهم وأقدامهم بالسلاسل. أعني ليس لديهم أمل في الهروب. قد تعتقدون أنه بعد تعرضهم للضرب ووضع أقدامهم بالسلاسل سيكونون في حالة رثلاء. اسمع ماذا كانوا يفعلون في العدد 25: ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. كان لديهم جمهور مستمع، كانوا يتحدثون إلى السجناء الآخرين وكانوا يصلون ويرنمون طوال الليل وفرحين في الرب. نتابع القراءة من الآية 26: فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن. حدث زلزال عظيم وتزعزعت الأعمدة وأساسات السجن، وانفتحت الأبواب وانفكت قيودهم. كان بولس وسيلة أحرار في الذهاب. دعونا نتابع هذه القصة كما وردت في سفر أعمال الرسل ونقرأ العدد 27 و28: ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه، وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظنا أن المسجونين قد هربوا. فنادى بولس بصوت عظيم قائلا:

لا تفعل بنفسك شيئا رديا، لأن جميعنا ها هنا. كان حافظ السجن نائما، ولما استيقظ رأى أبواب السجن مفتوحة، واعتقد أن جميع السجناء قد فروا، وأن هذا سيضعه تحت مساءلة صعبة مع الرومان كونه كان نائما أثناء العمل. لذا هو يفكر: سأقتل نفسي، ويستل سيفه، وكان على وشك الانتحار. فيقول له بولس بصوت عال: لا تؤذي نفسك، نحن جميعا ها هنا. أعني كانوا أحرار في الذهاب، ومع ذلك لم يهربوا، فطلب ضوءا لأنهم كانوا في زنزانة معتمة، وركض نحوهم وهو مرتعد. دعوني أقرأ العدد 30 ونعرف السؤال المهم الذي سأله حافظ السجن لبطرس وسيلة. تقول كلمة الله في هذا العدد: ثم أخرجهما وقال: يا سيدي، ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ أعتقد أن هذا هو السؤال المهم جدا في الكتاب المقدس. لم يسأل ماذا أفعل كي أنجو من هذا الزلزال، لقد توقف الزلزال ونجى منه، ولا أعتقد أنه يسأل ماذا يجب أن أفعل لأنجو من الرومان، من المسؤولين الذين سأكون في مشكلة معهم. أعتقد أنه يسأل سؤالا روحيا، والسبب في أنني أعتقد ذلك هو أن الإجابة التي قدموها له كانت إجابة روحية. الآن هذا الرجل كان يستمع إلى صلوات هؤلاء الرجال الأتقياء، كان قد نام وهو يستمع إلى ترانيمهم، وأدرك أنهم رجال الله. كان عندهم الفرصة للهرب ولم يفعلوا ذلك، لقد أظهروا تعاطفهم واهتمامهم بحارسهم. فكروا في الأمر، هذا هو الرجل الذي قيد أرجلهم بالسلاسل، وربما يكون أحد الجنود الذين ضربوهم، لكنه الآن يسألهم سؤالا روحيا: ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ كلمة أخلص هي كلمة كنسية. أحيانا عندما يأتي الناس إلى الكنيسة لأول مرة ويسمعون هذه الكلمة فأنهم لا يفهمون حقا بعض الكلمات التي نستخدمها في الكنيسة. نحن نستخدم كلمات روحية ولاهوتية أحيانا، مثل إن الله كلي العلم، أو إن الله ثابت لا يتغير، أو كلمات مثل الخلاص، التجديد، التبرير، التقديس، الاختيار، السقوط. أحيانا يتكلم الوعاظ عن الأنظمة اللاهوتية مثل الكالفينية أو الأرمينية أو الاختيار المسبق. نحن نتكلم عن علم الكنيسة وعلم الأخرويات، لكني لن أستخدم أي من هذه الكلمات اليوم. أريد أن أكون حريصا هذا الصباح على شرح الإنجيل لكم، لأن كلمة إنجيل تعني الأخبار السارة. وأحيانا نتكلم عن كيف يساعدك الإنجيل على أن تكون سعيدا، وكيف ستكون زوجا أفضل أو زوجة أفضل، وأنك ستكون أفضل بسبب الإنجيل، لكننا لا نشرح ونفسر الإنجيل. الآن أيها الأحباء، رسالة اليوم تدور حول الإنجيل وكيف نكون في علاقة صحيحة مع الله، لكن سأستخدم اليوم كلمة كنسية لأن سجان فيلبي استخدمها، وهي كلمة أخلص. قال: ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ إنها تشير إلى العلاقة بيننا وبين الله، إنها كلمة كتابية. قد تسأل: ماذا يعني ذلك؟ كلمة أخلص في القاموس تعني الإنقاذ من الأذى أو الخطر، إنها تعني الحماية من الإصابة أو الدمار أو الخسارة. إذا كنت تغرق وجاء شخص ما في قارب وأنقذك، هذا يعني أنك خلصت. في تلك الليلة المظلمة، في تلك الزنزانة الرطبة، قال السجان الروماني: ماذا يجب أن أفعل لكي أخلص؟ إنه سؤال جيد، أليس كذلك؟ لكن السؤال المهم لنا: ما الذي يريد الخلاص منه؟ إذا لم يكن الزلزال، وإذا لم يكن الرومان، فما الذي نحتاجه أنتم وأنا للخلاص منه؟ إليكم المبدأ الأول: نحن بحاجة إلى الخلاص من الخطية.
الآن الخطية هي كلمة من الكلمات القديمة ولا تستخدم

كثيرا من مفردات ثقافتنا. في الواقع أيها الأحباء، ثقافتنا تسخر من هذه الكلمة. يقول الناس: لقد أكلت الكثير من الشوكولاتة الليلة الماضية، أنا حقا أخطأت. لكن كلمة خطية مهمة، لأنها كلمة من الكتاب المقدس. أعني اليوم تتحدث ثقافتنا عن الاضطرابات الشخصية، أو عن أنماط الحياة البديلة، أو عن المرض بدلا من الخطية أو الشر. كل الطب النفسي في العالم لا يمكن أن يخفف من ذنب الخطية. الحقيقة أيها الإخوة هي أننا جميعا أخطأنا، نحن جميعا لدينا هياكل عظمية في ماضينا، أشياء ارتكبناها بشكل خاطئ، خطايا ارتكبناها، والخطية تخلق معها إحساسا بالذنب في حياتنا. والله وحده هو القادر أن يساعدنا ويخفف من ذنب الخطية. أنت تخطئ الهدف، تذكر في حياتك كم من الأخطاء اقترفت، كم من المرات وقعت في الخطأ بقصد أم بغير قصد. يقول الكتاب المقدس عنها إنها قتلت كثيرين، وجميع قتلاها أقوياء. في روميا الإصحاح الثالث والعدد 23 يقول: إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. هذه الآية تسلط الضوء على تعريف الخطية، لأن كلمة خطية تعني تفويت العلامة، إنها كلمة في الرماية. إذا كان هناك هدف ونطلق عليه سهما ويذهب إلى اليمين أو إلى اليسار، أو نخطئ إصابة الهدف. الهدف هو الكمال الأخلاقي لله، ونحن جميعا فوتنا الهدف، أليس كذلك؟ لا أحد مثالي، لقد أخطأنا جميعا، ليس فقط بالطريقة التي يريدنا الله أن نعيشها، لقد فشلنا حتى في الطريقة التي نحن نريد أن نعيشها. نحن لا نرقى حتى إلى مستوى إحساسنا بالصواب والخطأ، ناهيك عن الارتقاء إلى مستوى الله. أيها الإخوة، لقد أخطأنا جميعا، ونتوق إلى أن نتخلص من فشل الماضي والشعور بالذنب، وأن نتخلص من الأشياء التي فعلناها والتي نتمنى لو لم نفعلها. يعني التحرر من قوة الخطية والشعور بالذنب، كما لو أن الله لديه الممحات الكبيرة. وعندما نأتي إلى المسيح فإنه يمحو كل إخفاقات ماضينا ويعطينا صفحة نظيفة. وهذا ما يسميه الكتاب المقدس الولادة الثانية، إنه يعطينا حياة روحية جديدة. لذلك نحن أولا جميعا بحاجة إلى الخلاص من الخطية. إليكم المبدأ الثاني، وهو نحن بحاجة إلى الخلاص من الموت الروحي. الآن أيها الإخوة، الحديث عن الموت ليس موضوعا ممتعا، أليس كذلك؟ أعني نحن لا نريد التحدث عن الموت. ذهب معظمنا إلى الساحل الأوسط لكاليفورنيا، حيث توجد قلعة هيرست الرائعة التي بناها ويليام هيرست، وهو رجل ثري جدا. لقد بنى هذه القلعة على تل، وجميع النخبة السياسية والمشاهير في عصره كانوا يأتون ويتناولون وجبات الطعام الفخمة. ويمكنك التحدث عن أي شيء في تلك الحفلات، يمكنك التحدث عن السياسة، الترفيه، والأحداث الجارية. لكن هيرست قال: هناك شيء واحد، إذا كنت ضيفي لا يمكنك التحدث عنه في حضوري، وهو الموت. لم يكن يريد سماعها، ولم يكن يريد أن يواجه الموت. وهناك نفس النوع من التردد مع ثقافتنا، لا نريد التفكير في موتنا. قامت العديد من الولايات الآن بإزالة اللافتات التي تقول طريق مسدود، يقودون سياراتهم على الطريق وفجأة هناك لافتة تقول طريق مسدود، يقولون ميت ميت، يوما ما سأموت. إنها تذكرهم بذلك ولا يحبون ذلك.

هناك حالياً لافتات في جميع أنحاء البلاد تقول لا يوجد منفذ بدلاً من طريق مسدود. حسناً، دعني أخبرك بشيء. يوماً ما لن يكون لك منفذ للوصول إليه. الحقيقة أيها الأخوة هي أن الآلاف من الناس يموتون كل عام في بلادنا لأنهم يرفضون الذهاب إلى الطبيب. يعرفون أن هناك خطأ ما في أجسامهم لكنهم يخشون الذهاب إلى الطبيب. يفكرون سيقول لي الطبيب أنني سأموت، أو سيخبرني أنني مصاب بالسرطان، أو سيقول لي أن هناك مشكلة في قلبي، وينتظرون حتى فوات الأوان. الخوف من الموت يسود ثقافتنا، مع أننا منذ اللحظة التي نولد فيها نبدأ في الموت. هل تعرف من أين يأتي الموت؟ الموت هو نتيجة للخطية، وهذان المفهومان مرتبطان ببعضهما البعض. فعندما خلق الله البشرية، خلق آدم وحواء رجل وامرأة، ووضعهما في مكان جميل يدعى جنة عدن، وأعطاهم أمر بسيط للغاية. قال: هناك شجرة واحدة لا أريدكم أن تأكلوا منها، لديكم سيادة على كل العالم، لكن لا تأكلوا من هذه الشجرة، وفي اللحظة التي تأكلا منها موتا تموتا. وأكلوا من الشجرة، هل اختنقوا؟ هل تورم لسانهم؟ هل ماتوا على الفور؟ لا، ليس على الفور، لكنهم ماتوا في النهاية، لأنه منذ تلك اللحظة فصاعدا بدأت الخلايا في أجسادهم بالتدهور. لقد خلق الله البشر ليعيشوا إلى الأبد، لكن بسبب الخطية جاء الموت إلى العالم. في الأساس الموت هو الانفصال. عندما يموت الشخص جسدياً تفارق روحه جسده، وعندما تنفصل الروح عن الجسد يكون هذا الشخص ميتاً. نأخذ الجسد وندفنه أو يتم حرقه. طالما أن روحك في جسدك فأنت على قيد الحياة جسدياً. الموت الروحي أيضاً هو انفصال، لكنه ليس فصل الجسد عن الروح، إنه فصل الله عن أرواحنا. عندما قال الله لآدم: في اليوم الذي تأكل فيه من هذه الشجرة إذا عصيتني فسوف تموت، عندما أكلوا هذه الثمرة ابتدأوا في الموت الجسدي ببطء، لكنهم روحيا ماتوا على الفور. انفصلت روحهم عن الله، حتى ذلك الحين كانوا متحدين تماما مع الله، ولكن بسبب خطيتهم انفصلوا روحيا عن الله. هذا الانفصال يسمى في الكتاب المقدس الموت الروحي. الآن أيها الأخوة، لقد تكاثر آدم وحواء، تكاثرا حسب نوعهما تماما كما تملي الطبيعة كما أنشأها الله. القطط لديها قطط صغيرة، والزرافات ليس لديها فرس النهر، فالأمور لا تسير بهذه الطريقة. وعندما تكاثر آدم وحواء هم خطاة فأنجبوا خطاة، وعندما يكون لدينا أطفال ترتبط روحهم وجسدهم معا ويكونون أحياء جسديا، لكنهم يولدون منفصلين روحيا عن الله، وهذا هو الموت الروحي. تقولون: ليس من العدل أن أنفصل عن الله بسبب ما فعله آدم وحواء منذ سنوات. نحن نتخذ نفس الاختيار، لقد اختار كل إنسان أن يخطئ. أعني في بعض الأحيان نكذب. يمكنني أن أقدم لكم مجموعة كاملة من الأشياء الخاطئة التي اخترنا جميعا القيام بها، ولذلك نحن بسبب خطايانا منفصلون عن الله. لهذا نحن بحاجة إلى الخلاص، ليس فقط من الخطية لكن من الموت الروحي. إليكم المبدأ الثالث، وهو: نحن بحاجة إلى الخلاص من الموت الأبدي، أو يمكن القول الخلاص من الجحيم. نحن لدينا الاختيار أن نقبل المسيح ونتصالح مع الله، لكن إذا مت
ولم تتخذ هذا

الاختيار فسوف تنفصل إلى الأبد عن الله، وهذا هو الجحيم، إنه انفصال أبدي عن الله. أيها الأحباء، نحن بحاجة للخلاص من الخطية، ونحتاج إلى الخلاص من الموت الروحي والموت الأبدي. الآن إليكم هذا المبدأ: يجب أن تكون العلاقة مع الله شخصية. لن يصل أحد إلى السماء

أحد إلى السماء بسبب جدته. قد يكون لديك أفضل جدة في العالم لكنها لن توصلك إلى السماء، وبغض النظر عن مدى صلاحها لن تذهب إلى السماء بواسطتها، لن تذهب إلى السماء بواسطة عائلتك. إنه التزام شخصي. قد تشعر كأنك رقم عندما تذهب إلى DMV دائرة السير لتجديد رخصة القيادة، أو قد تشعر أنك رقم عندما تذهب إلى مكتب الضمان الاجتماعي، لكن الله خلقك كفرد وأنت فريد تماما. بصمات أصابعك فريدة من نوعها، الحمض النووي الخاص بك فريد من نوعه. أنت لست واحد في المليون، أنت واحد من 7 مليارات. إذا خلقنا الله كأفراد فسوف يديننا كأفراد وليس كعائلة وليس ككنيسة ولا كأمة، لكن بشكل فردي. السجان الفلبيني كان على وشك أن يقتل نفسه عندما سأل ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص. ما يفعله هو الاعتراف بحاجته، وهذه هي الخطوة الأولى بالنسبة لي ولكم للمجيء إلى يسوع ربنا ومخلصنا، هي الاعتراف باحتياجنا روحيا وأننا أخطأنا. الآن من الواضح للجميع أنك أخطأت، لكن في بعض الأحيان لا يكون واضحا لنا، مثل طفل صغير يلعب في الخارج ثم يدخل إلى البيت وهو مغطى بالتراب والأوساخ وربما الطين، يجلس على الأريكة ولا يدرك حتى أنه قذر. هذا نحن في بعض الأحيان لا ندرك أننا خطأ. إذا كنت تسبح فلن تحتاج إلى منقذ، لكن عندما تغرق تحتاج إلى منقذ، وعندما يحترق بيتك فأنت بحاجة إلى رجل إطفاء لإنقاذك. وعندما ندرك أننا أخطأنا عندها نحتاج إلى شخص لإنقاذنا. أحياناً أيها الأحباء يواجه الناس صعوبة في معرفة وإدراك أنهم خطاة حتى يصلون إلى القاع. عندما تأتي الشدائد والكوارث وعندما يسقطون ينظرون إلى السماء. هذا ما حدث مع هذا السجان، يريد الانتحار، حياته في فوضى، هو يعلم أنه سيعدم من قبل الرومان كونه كان نائما أثناء العمل، وفجأة ينظر إلى الأعلى ويقول أنا أحتاج الله في حياتي. بعض الناس عندما يصابون بزكام بسيط يذهبون إلى الطبيب، لكن معظمنا وخاصة الرجال يجب أن نكون مرضى جدا للذهاب إلى الطبيب. أحيانا يجب أن تكون الأمور سيئة في حياتنا قبل أن نعترف بأننا خطاة، يجب أن تكون حياتنا في حالة من الفوضى قبل أن نعترف بأننا بحاجة إلى الله، لكننا نفعل. كان هذا سؤالا شخصيا، ماذا يجب أن أفعل لكي أخلص؟ يقول البعض الخلاص مسألة شخصية. نعم إنها مسألة شخصية بدون شك، لكنها ليست مسألة خاصة. إذا كنت تغرق فهذا عمل المنقذ، وإذا كان منزلك يحترق فهذا عمل رجال الأطفاء، وإذا كانت لديك حاجة روحية فهذا من شأن الكنيسة، إنه عملي كقسيس. كان يسوع في الهيكل ذات يوم وكان هناك جموع كبيرة من حوله، فرفع صوته وقال إن عطش أحد فليقبل إلي. لقد كانت دعوة عامة لاتباع المسيح. لهذا السبب في نهاية كل عظة أوجه دعوة عامة لشعب كنيستنا الذين يشاهدون على الإنترنت والتلفزيون بالاتصال بالرقم الذي يظهر على الشاشة، وأن هناك أشخاص مستعدون للمساعدة. يمكنك أن تسلم حياتك للمسيح. إنه سؤال شخصي ولكنه ليس مسألة خاصة. في الواقع من المفترض أن لا نخجل من إعلان إيماننا بالمسيح وأن نعتمد كشهادة أمام الله والناس. أعني إذا اشتعلت النيران في منزلك وكسر رجل الإطفاء الباب ستقول هذا هو مخلصي. نعم هذا هو الشخص القوي الذي خلصني وأنقذ حياتي.

0: كانت هذه هي رسالة رائعة من سلسلتنا المكونة من جزئين أهم سؤال في الحياة. قسيس راجل، مشوار اليوم هو خدمة من كنيستنا، وفي كثير من الأحيان تستخدم كلمات ربما لا يفهمها شعب الكنيسة أو المشاهدين، لذا هل يمكن أن تشرح لنا كلمة خلاص؟
1: نعم، إنها كلمة كنسية، لكن التعريف يأتي حقاً من الاستخدام الشائع للكلمة. إذا اشتعلت النيران في منزلك وجاء رجل إطفاء وسحبك للخارج فقد تم إنقاذك. أعني إذا كنت تغرق وقام شخص ما بسحبك إلى القارب فقد تم إنقاذك، أنت خلص. هنا يتحدث روحياً عن حاجتنا إلى الخلاص من عقوبة الخطية. نحن جميعاً أخطأنا، وعقوبة الخطية هي الانفصال عن الله، لذا فإن الخلاص يعني أننا قد خلصنا من الخطية.
0: إذا كنت تشاهدنا اليوم ولديك أسئلة حول رسالة اليوم، هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص يرغبون في التحدث معك عن الخلاص وإظهار ما يقوله الكتاب المقدس عن الخلاص، وتقديم نسخة مجانية من رسالة اليوم أو أي رسالة من خدمة مشوار اليوم. أيضاً بإمكانكم التواصل معنا على todayswalk.org. هذا وقت خاص حيث نجتمع ونتعرف على المزيد من الكتاب المقدس وماذا تقول لنا كلمة الله. قسيس راجر، شكراً على هذه الرسالة الرائعة، ونتطلع إلى الجزء الثاني من هذه الرسالة الأسبوع القادم. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

0: أخونا محمد أو جون اليمني، أصبح محمد أمن بالمسيح وأصبح اسمه جون، هو حابب أن احنا نقول له جون. فطبعا بنرحب بأخونا جون اليمني، وعنوان الحلقة من أمام الكعبة إلى الإيمان بالمسيح. مع حضرتكم بنرحب بيه، أهلا بك أخ جون.
1: سلام المسيح، شكرا على الاستضافة في قناتكم وفي صوت العابرين.
0: أمين. أنا قلت طبعا اسمك محمد عشان طبعا اللي يقول لك ده جون ده مسيحي، فاحنا بنعرفه من جون اليمني، ويعني معروف إن اليمن ما فيهاش مسيحيين يعني. فنشكر رب من أجلك ومن أجل شعب اليمن. متعودين في البداية نصلي، فبطلب من حضرتك تطلب لنا بركة الرب على الوقت، اتفضل.
1: إلهنا العظيم، إلهنا القدوس، ملك الملوك، رب الأرباب، يسوع المسيح، أصلي من أجل هذه الحلقة، من أجل قناة الكرمة، من أجل صوت العابرين، يا رب أن يكون فعلا صوت لكل من يبحث عن الحق. يا رب أصلي أنه تكون هذه الحلقة بركة للمستمعين، وتبارك وقتنا مع بعض، وتبارك الفريق خلف الشاشة، تبارك كل من يستمع. يا رب تحضر قلوبهم أن يقبلوا، يفهموا أنك أنت الإله وحدك اللي تخلص، يسوع المسيح. كون معنا، باركنا من أجل نمجد اسمك ونعلن اسمك بدون أي خوف. إلهنا العظيم يسوع المسيح، رب الأرباب، ملك الملوك، آمين.
0: امين امين باسم يسوع. في البدايه يعني تعليقين مع حضراتكم، يعني هقولهم بسرعه. اول حاجه طبعا بنصلي من اجل بريطانيا، من اجل الغرب كله اللي احتضن المسلمين الفارين من دولهم بسبب الارهاب، بسبب الفقر، بايا يكون الاسباب. يعني الارهاب، ارهاب داعش خصوصا في العراق والشام وقت الربيع العربي، وازاي الناس هربوا للغرب وبعد ما قروا بقت أمورهم تمام. طبعا زي ما احنا بنشوف بنسمع بيطالبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية، لما بقى مش لاقيين قبول أو بيلاقوا أي اعتراض عليهم، طبعا ما ينفعش أن المسلمين هم الأعلى وأن ما حدش يعترض، فالمسلم بقى يطلع غضبه على الشعوب اللي استضافته وأكلته وهو وأسرته، ويعني عملت له كل المستقبل ده، ويبدأ بقى يعمل أعمال إرهابية. وده اللي حصل في لندن في الوقت الأخير دوت. امبارح كان في إطلاق نار، 4 أصيبوا، مش عارفة هل قتلوا جميعا ولا لا، بس في 4. كان في حادث طعن 10 في قطار، وكان في الشخص الصومالي، يعني البعض قال عليه جهادي، هو صومالي من الصومال، وحاول يطعن أو طعن بالفعل 2 من اليهود، وراح منطقة اليهود علشان يقوم بهذا العمل الإرهابي الجهادي، أقصد لتعظيم دينه ولإطفاء الكرامة، أو اعتراضا أن دينه مش واخد مكانته في هذا البلد اللي استقبله. فما حضرتك بشوف الفيديو، تفضل. يعني هو ولا يعرفهم ولا يعرفه، ورايح المنطقه بتاعتهم. طبعا هم هنا بيقبضوا عليه.
2: من الحوادث، وحده مكافحه الارهاب تصبح جزءا من التحقيق. هذا الحادث وقع في تمام الساعه 11:15 صباح اليوم. ما نعرفه حتى الان بان شخصان اصيبا، احدهما في السبعينات من العمر والاخر في الثلاثينات، وحاول منفذ هذا الهجوم بطعن عناصر ايضا من الشرطه قبل ان يتم استخدام الصاعق الكهربائي ضده ووقوعه على الأرض قبل أن يعتقل.
0: بسرعة كده خلينا برضو نشوف الفيديو الثاني. احنا ما بنتجناش على حد، احنا بس بنعرض وبنقول يعني يا رب يهدي الجميع، عشان يعني الشر مش حلو. يعني ناس ابرياء اللي راح شغله واهله مستنيينه، ولا ايا يكون شخص ليه حياته، ليه يطعن؟ اللي راكب وسيله مواصلات رايح مشوار، ليه يعرض للقتل؟ ليه؟ عمل لك ايه انت اصلا؟ اتفضل. بيتكم بمحبة وبالورود، ليه بيتعاملوا بالشكل ده؟ ليه مش بتقدروا يعني تردوا الجميل حتى انكم تسقطوا بس ما تعملوش حاجة؟ يعني تمارسوا دينكم في بيتكم، عايزين تظهروا ان هو دين كويس، اعملوا يعني خير مع الناس كلها. لكن ليه الإرهاب؟ ليه العنف؟ ليه القتل؟ ولا هو انتم متعودين على كده؟ يعني اعتقد عشان اعرض الفكره اللي بعد كده، يعني الفكره دي وصلت كفايه. الغرض من دوت ان احنا بنصلي من اجل الجميع، ومن أجل سلام العالم بشكل عام.

0: من أجل لا يصاب بريء بأذى، يعني ما لهمش ذنب بصراحة. طيب الخبر اللي بعد كده أو التعليق اللي بعد كده، في مغني أردني اسمه السلاوي، المغني دوت يعني عنده أفكار أو تساؤلات عن الدين، أو هو يمكن أصبح قرآني مش عاجبه الأحاديث، طلع اتكلم وكده، فهم خدوا من كلامه جزء وقصوه. كان بيتكلم على الشيوخ، أنتوا ليه بتاخدوا من شيوخ أو من ناس نقلوا ودي ناس جهلة وليه أتعلم منهم؟ خدوا الجزء دوت، وخدوا جزء قال ان هو ان الرسول كان امي، وركبوا الجزئين دول مع بعض، وبقى كميه التكفير وكميه يعني حتى والده هنسمع منه كمان، حتى ابوه تبرأ منه، اعلن ان هو متبرئ منه، دعاوي لان هم يقبضوا عليه، دعاوي ان هو يعني كمرتد بقى يقتل. يعني بينت الموقف ده او الفيديوهات، يعني الكلمات البسيطه اللي قالها دي بينت هشاشه هذا الدين، يعني بينت قد ايه هو مش بيتقوا كلمه على الدين، مش بيتقوا نفسهم. ليه؟ لان هم ما عندهمش اجابه. انت هتيجي تسالني، انت هتيجي تجادل، انت هتيجي عندك، انت بتفكر انت؟ خلينا نسمع من الشخص نفسه هو قال ايه والدنيا مشت معاه ازاي. اتفضل.
1: في الارض ما بتعرف، هو حكى لك الرسول محمد؟ لا، اسمه الرسول عليه الصلاة والسلام حبيبي وسيد النبي. الرسول كان أمي ما بيعرف يكتب ولا يقرأ، كان يجي الوحي وينقل الكتاب، تمام؟ الرسول ما بيعرف يقرأ ولا بيعرف، وأمي ما بيعرف يكتب، والقرآن نفسه بيقول لك والقلم وما يسطرون، يعني لازم تكتب وتحكي. فالرسول ما فسر، الرسول ما فسر، الرسول ما عملش إشي غلط، بالعكس سمعته بتجنن وهو بجنن وسيدي وعلى راسي.
0: هو بقى بيقول ايه؟ هو عايز يقول يعني ان احنا، ان هو عايز يتعامل، او هو ده اللي قاله في الفيديو بتاعته الكبير، يعني ما اقدرش اجيب الفيديو كله. يعني هو بيقول ما تاخدوش من الناس، لا اتعامل مع الله بشكل مباشر. بس انت فين؟ انت في الاسلام حضرتك يا استاذنا، انت في الاسلام. ما فيش حاجه اسمها اتعامل مع الله بشكل مباشر. ومين الله اصلا؟ احنا عندنا الرسول بقى والصحابة والرواة الحديث والدنيا كبيرة، ما فيش حاجة اسمها منك ليه كده على طول. طيب نشوف الفيديو اللي بعد كده.
1: وبدي انهي الموضوع اخر شيء عشان ما اطولش فيه، لانه انا مش مش مش رجل لهذا المكان، لكن انا طالع ادافع عن نفسي. لما انت تجي تقول لي هذا حرام، هذا حرام، انا كيف بدي اسمع من الله؟ كيف بدي اعرف الحرام من الله اذا انت اللي قاعد تحرب لي كل شيء في الحياة؟ كيف بدك تعيش الحياة إذا أنت بتسمع تعليماتك من واحد جاهل، سواء سمعته من جارك، سواء من أبوك، من أمك، جاهل وجاهل. أنت بتعرفش مين آدم ومين حواء ومين إجا قبل ومين إبليس ومين الشيطان وين الجنة، ما بتعرف معلومات الحياة، أنت جاهل ماشي على قانون.
0: هو ده اللي قاله، قال إن الرسول أمي، وقال طبعا المفروض ان المسلمين يفتخروا بان الرسول امي، يعني ده انتوا بتقولوا ازاي وهو امي يبقى عارف كذا ويبقى عارف كذا ومرج البحرين، وازاي يبقى عارف دوت، وازاي يبقى عارف ده وهو رسول وامي ولا يعرف ان يقرا ويكتب الكلام ده. وبعد كده جابوا اصوله بقى، اعترضوا على كده، قال ان هو بيصف الرسول بالجهل، مع ان دي حاجه المفروض المسلم في الوقت العادي بقى وهو بيتكلم في رواقه كده عن الرسول يقول لك ده الرسول الامي. وده اللي بيقوله القرآن. فهو قصوا الجزء ده وخدوا الجزء اللي سمعناه دلوقتي اللي بيقول على الناس اللي بينقلوا الإسلام ليهم أو بينقلوا الشريعة ليهم أو بينقلوا فتاوي ليهم إن دول ناس جهلة وما تاخدوش منهم، اتعامل مباشرة مع الله. خدوا الجزئين دول وعملوا إن هو بيقول على الرسول جاهل، وهكذا أصبح هذا الشخص المسلم مرتد وبيحرضوا ضده ومهدد. نشوف بقى هو بقى بعد كده، طبعا لازم ان هو هيدافع عن نفسه او يحمي حياته، لكن مش هو ما قالش ده وبس في الفيديو اللي عمله، لا ده قال انا بقرا الكتب وقريت الكتاب المقدس، انتم مش فاهمين الكتاب المقدس دي مشكلتكم، لكن يعني سيب ربنا هو اللي يفهمك. يمكن الجملة دي أو كلامه الكويس عن المسيحيين والكتاب المقدس خلاهم يحسوا إن ده خلاص راح يكفر، وابتدوا الشيوخ بقى اللي يبعت له رسالة يقول له يعني ربنا يهديك وفي فرصة إنك تطلع وتتوب وتعلن توبتك، وفي اللي رد على الشيخ، شيخ رد على الشيخ قال له إن ما ينفعش إنك أنت تكلمه بهدوء وتنصحه، ده لازم يعاقب هكذا يعني. فخلينا نسمع الجزء اللي قاله على المسيحيين، وبعد كده ممكن نعرض على طول الجزء اللي هو بيبرأ فيه نفسه بعد الهوجة اللي حصلت عليه دي، وبيدافع فيه عن نفسه وبيقول يا جماعة أنا مسلم خايف على حياته الشخص. هو كمان لم

0: لم يترك الإسلام مفروض يعني من كلامه يعني ممكن يكون ترك أو فكر لكن مش قادر يعلن عشان الحملة اللي يعني اللي قامت ضده وما عرفش. لكن خلينا نسمع كلامه. تفضل.
1: أنا المسيحيين وحياة الله من لما جيت على لبنان من 2021 وأنا ما شفت منهم إلا احترام إلا احترام تقدير. عمره ما حدا غلط علي, ما حدا قال لي متعاطي, وأنا وزني 50 كان وزني 50. هسا الحمد لله أموري تمام, بس ضربت بعثكوا واحد دزدوز ولا أنتوا تضايقتوا وجيتوا تكتبوا لي هذا الحكي وكافر ومرتد. ول يا زلمة ول, أنا تعلمت من أخلاقهم عشان هيك جذبني كتابهم, عشان هيك رحت قرأتهم. ترى عادي, ها أنا عندي كتاب مقدس وعندي قرآن وعندي أشياء من برا. هذا علم, هذا علم أنت ذكاء قدرت تفهم منه, زي كأنه كتاب فن اللامبالاة بروهيزم. أنت فهمت منه نص, النص الثاني مش لك إذا ما فهمته. خلاص الله بيوصلك, بوصل لك رسالة.
2: ما أسهل لحد, هم يقصقصوا الفيديوهات وصل لكم إياها زي ما بدهم.
0: لا بديو.
2: ما بطلع لي أسئلة حدا ولا أسهل لك. بدي أشكر أكيد أبوي لأنه تبرى مني وما أجي فهمني الصح وما علمني الصح والغلط. لا نزل ستوري يتبرى مني. بدي أشكر أكيد أبوي لأنه تبرى مني وما أجي فهمني الصح وما علمني الصح والغلط. لا نزل ستوري يتبرى مني. الانفلونسر اللي طلعوا واستغلوا الموقف وصاحبي وصاحبي. اصحوا يا اخوان, انا ما ارتديتش, انا مسلم الحمد لله لساتني مسلم. واخر شيء يا جماعه, انا مو ملحد وانا مش كافر, انا فاهم الخطا, انا بآمن بالاسلام, بآمن بالمسيح, بآمن بكل الاديان السماويه اللي نزلت من ربنا. لكن على اللايف استفزوني بعض الكومنتات وطلع مني بعض الحكي اللي قصقصوه وبين اني انا بسيء. لكن والعياذ بالله اني اسيء لحدا, والعياذ بالله اني اصلا اسيء لاخي المسلم, ما بالك اني اسيء اصلا لله.
0: واضح طبعا في الفيديو ده ان هو قد ايه, او الرد بتاعه الرد الاخير واضح قد ايه هو شخص منهار. يا حرام منهار, بيقول لهم انا ولا ارتديت ولا كيف. هو بس كان واحد يعني طلع فضفض شويه كده, قال انا بفكر, انا عايز اتواصل مع الله بشكل مباشر, انا بقرا الانجيل, انا عجبني محبه المسيحيين اللي استقبلوني في لبنان ومحدش فيهم ادني, محبتهم وطريقتهم خلتني اقرا كتابهم. ما يعجبش الكلام ده, ازاي بتفكر, ازاي بتقول عجبك الانجيل, انت فين, انت فين, انت كده لا تنتمي للاسلام, انت كده حياتك في خطر. عشان كده هو طلع يا حرام وبرر. طبعا من حقه يدافع عن حياته, طبعا مستقبله بقى والغناء كله قال مقاطعه ليه, مقاطعه ليه, وطلعوا من الحسابات بتاعته. يعني دين ضعيف وامه ضعيفه, اضعف ما فيها دينها, تيجي عنده كده يجي لهم الحساسيه والخوف ان يلاقوا ناس بتفكر, عشان عارفين اللي هيفكر هيترك الدين وهيبقى شوكه جديده في الدين, خصوصا الناس المشاهير اللي زي كده اللي هيكون لهم تاثير على ناس كانوا بيتبعوا. طيب اخ جون, هل عندك اي تعليق قبل ما نبدا ونسمع من حضرتك؟ تفضل.
3: فعلا نصلي من اجل هذا الشاب والفنان. أمين. نصلي من اجله صراحه. يعني أنا أشجعه على هذه الخطوة المباركة اللي يسويها. طبعا ما نش مستغرب على الهجوم الشرس ضده من أهله من المجتمع. مثلا اليمن في مثلا إذا واحد صار مسيحي في ثلاثة أشياء للإضطهاد: العائلة والمجتمع والحكومة. فنصلي إن هذا الشخص فعلا إنه يلاقي السلام بالرب يسوع المسيح, لأنه الأديان هي تصنع الكبرياء وتصنع العنف, تصنع الكراهية.
0: نعم.
3: ولولا يعني حروب الردة
0: وحديث
3: الردة يس يا كانوا كل الشباب راح يخرجوا. وانا اعتقد ان في شباب كثير نفس هذا الشخص داخل الشرق الاوسط او داخل الدول العربية, في شباب كثير يريدون خلاص ضبحانين وتعبانين من الاسلام, من المشايخ, من لانه ما فيش تواصل مع الاله. فكلنا يعني نبحث عن تواصل مع الاله. ف هذه هي الفرصة الجميلة لكل الشباب إنهم يسمعوا إلى هذا الشاب وإنهم يفكروا ويخرجوا من الإسلام.
0: أمين أمين. يعني مجرد 30 دقيقة عملها غيرت شكل حياته وعرضته للخطر. يعني دي في حد ذاتها تخلي المسلم يفكر, المسلم اللي قاعد يسمعنا يفكر. إذا كان في نقاط قوة في دينك, ليه كمية الخوف دي؟ ما تسيب اللي يفكر يفكر, ولو عندك أجوبة رد لو في أسئلة. طيب خلينا بقى معاك انت اخ جون ومع اختبارك, لكن اسمح لي بس في البداية. طبعا اخ جون بعت لنا صور, لي صور رائعة جدا, بس انا هاخد صورتك في وانت في الطفولة, الصورة اللي معانا, وحضرتك حاطط الخنجر في الجنب. خليني بس اقول اسمه الجنبي.
3: جامبيا.
0: جامبيا. فممكن نعرض الصوره. ومعلش انا عايزه اعرف ايه حكايه الخنجر اللي وضعه كليا. انا فاكره كنت اهو ده الاخ جون وهو صغير. انا كنت فاكره اخ جون بس

0: الكبار هم اللي بيضعوا هذا الخنجر، فلقيت وانت طفل كمان، فلو يعني تقول لنا كده بسرعه قصه او حكايه هذا الخنجر او هذا الجنبي، تفضل.
1: طبعا هذا هو زي رسمي باليمن، يفتخروا به الشعب اليمني، وهذه الجنبية هي من واحد القرن، الحيوان اللي واحد القرن، فغالية جدا الجنبية الأصلي، فيطلع ثمنها إلى 20,000 دولار، 30,000 دولار، أحيانا إلى 100,000 دولار، فكل ما كانت العائلة ثرية أو الرجل القبيلة ثري يكون عنده جنبية غالية، فهي تعتبر هوية يمنية ويلبسوها يوم الجمعة، وبعض الشباب أو بعض الرجال الدين يلبسوها كل يوم.
0: يعني هي مش فكرة مثلا للدفاع عن النفس، هي بس كزي إيه ما ما آه موروث،
1: موروث هوية يمنية،
0: هوية. الغني والفقير بيلبسها، كل واحد بيضعها، يعني كل واحد بحسب إمكانياته، في اللي بيشتريها غالية وفي اللي بيشتريها زهيدة الثمن، لكن لازم كله يكون مرتديها.
1: كل ما كان العائلة أو القبيلة عندهم فلوس أكثر، كل ما كان يمتلكوا سعره أغلى، وهي يعني ترمز للعائلة نفسها.
0: تمام، شكرا على المعلومة. طيب يعني بقى عايزين نسمع بقى من حضرتك، وانت الأخ محمد المسلم كان ايه في الإسلام بقى قبل ما تبقى جون؟ كنت مسلم متشدد ولا معتدل، ولا تفضل بقى قول لنا.
1: طبعا أنا ولدت وترعرعت في دولة اليمن. طبعا اليمن هي مملكة سبا، كما ذكر الكتاب المقدس، الملكة سبا زارت الملك سليمان وأعطته الهدية. فاليمن هي دولة رائعة جدا، دولة ذو حضارة ذو تاريخ، لكن للأسف الشديد عندما جاء الإسلام إلى مكة أو إلى السعودية، فمحمد أرسل علي بن أبي طالب إلى اليمن ونشروا الإسلام وحولوا كل القبائل اليمنية، وصارت اليمن دولة مسلمة. حاليا 99% اليمنيين مسلمين. فأنا ولدت إلى مسلمة، إلى عائلة مسلمة متدينة، عائلتي متدينة جدا، أهلي علمونا القرآن، علمونا الصلوات، أمي حتى أمي تقرأ القرآن كل يوم. فلو أتذكر وأنا كنت صغير، أمي اللي حفظتنا القرآن قبل ما أروح إلى المدرسة. طبعا بالمدرسة أيضا تعلمت القرآن، وأتذكر بعض الأيام إذا ما حفظت آيات من القرآن سوف الأستاذ في المدرسة سوف يعني يعاقبك على هذا الشيء، وسوف تخجل من نفسك أمام الطلاب، وبهذه الطريقة سوف تحفظها وسوف يعني تتطور بحيث أنك تظهر بصورة جيدة أمام المجتمع. فأنا تربيت صراحة بهذه العائلة، بهذه المجتمع، بقرية صغيرة محاطة في جبال يمنية. طبعا يقولوا اليمنيين هم أبناء الجبال، فأهلي طبعا درسونا وعلمونا، وكنت أروح المسجد ويعني أدي الطقوس الإسلامية بشكل يومي. طبعا تزوجت، أهلي اختاروا لي زوجة، بنت عمي طبعا في اليمن، طبعا الزواج التقليدي او الزواج من العائلة، فأهلي اختاروا لي زوجة او خطيبة وانا كان عمري 13 سنة. فبعد ذلك لما صار عمري 18 سنة يعني قالوا خلاص لازم الان تتزوج، وتزوج كان الزواج في 2012، وعندي 2 بنات منها. بعدها ذهبت الى الجامعة لأدرس إدارة أعمال، وفي الجامعة طبعا كنت أصلي وأقرأ القرآن أنا والطلاب. كنا ساكنين في شقة 3 غرف، من إحنا نحن كنا 15 طالب في شقة صغيرة، فكنا نصلي دائما، نصلي نرجع من الجامعة، نصلي في الفجر، في الظهر، في المساء نقرأ القرآن. طبعا كنت القرآن الإسلام كان هويتي، كنت فخور إن أنا مسلم، كنت يعني لأن تربيت على هذا الشيء، كنت فكر إن الإسلام هو الشيء الوحيد اللي أملكه والشيء الوحيد الحق اللي بالحياة. لكن بدأت التساؤلات، لأنه شعرت بالتعب عندما بدأت أشك إن كيف أنا أتواصل مع الإله، كيف أعرف الإله شخصيا، كيف أتواصل معه شخصيا، كيف أعرفه إنه هو اللي خلقنا، هو اللي شكلنا، هو اللي جابنا إلى هذا الكون، إلى هذه الدنيا.

فلأن الإسلام هو عبارة عن نظام، عن دين تتعلمه من آبائك وأمك وتورثه ويعتبر بالنسبة لك هوية. فبداية تسأل المشايخ عن هذا، عن هذه الأسئلة، هل أنا سوف أذهب إلى الجنة؟ إذا ما صليت إيش بيصير؟ فطبعا أكثر الناس في قريتي أو في عائلتي هم متدينين، رجعوا علي طبعا أنه لا تسأل هذه الأسئلة، سوف يعني هذه من الشيطان، هذا من الوسواس الخناس، هذا من إبليس، هذا سوف يعني ما يصير تسأل، لا كما مذكور في المائدة لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسيكم. فطبعا خوفونا من هذا الشيء، انه لا تسأل، انه خلاص انت مسلم، ولت مسلم سوف تموت مسلم كذا يعني. فالإسلام هو انك تسلم حياتك للإسلام، تجيب كل شيء للإسلام، وانك يعني تجمع حسنات لآخرتك. فما اقتنعت بالإجابات، ما اقتنعت بالإسلام، كان عندي دائما فراغ، أريد أعرف الإله شخصيا. فأكثر العائلة هم عايشين في السعودية، في المملكة العربية السعودية، أبي اشتغل هناك في المملكة العربية السعودية. طبعا قرر في 2014 يأخذ أمي إلى المملكة العربية السعودية من أجل تزور مكة اللي هي قبلة المسلمين. طبعا أنا جبت هذه كلها الصندوق الأسود عشان يعني أبين للمشاهد إن هذه مكة. وطبعا أنا أخذت أمي وجدتي كمرافق، وكنت طبعا فرحان جدا إن أنا حصلت على هذه الفرصة من أجل أروح من اليمن إلى المملكة العربية السعودية. كان عمري 28 سنة في 2014، وقلت لنفسي إذا ذهبت إلى مكة اللي هي قبلة المسلمين، عاصمة الإسلام، ممكن هناك يعني أشعر بالإله، أشعر بالسلام الداخلي، الشك اللي في عقلي، اللي في روحي، اللي في قلبي ممكن يزول. فأخذت أمي وجدتي وذهبنا إلى مكة، وتستقبلونا الأهل هناك، ورحنا إحنا وعيال عمي وأخوالي وعمومي، وارتدينا الزي الإسلامي طبعا المحرم، وبدأنا الطواف حول الكعبة 7 مرات. طبعا تطوف 7 مرات حول الكعبة، حول هذا اللي هي يقولوا له يسمونها بيت الله. وأنا أطوف حول الكعبة، ملايين من المسلمين كانوا متواجدين طبعا في الحرم المكي، ويعني عمي طبعا كان هو اللي يقودحنا لأنه هو رجل دين، وكنا نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. و ما شعرت بأي شيء، ما شعرت بالسلام، يعني شعرت إن أنا أطوف حول حجر، حول صندوق. فطبعاً خفت، أنا خفت، قلت هذا الشيء هو عبارة عن وثنية، لأنك أنت تطوف حول بيت، حول هذه من من من من بني هذا إنسان، فأنت تطوف حول بيت بناها الإنسان، فكيف هذا الشيء بيوصلك للإله؟ كيف هذا الشيء بيخليك تتواصل مع الإله؟ كيف بتعرف الإله من خلال هذا الشيء؟ فوصلت لمرحلة لإدراك إنه أنا ما أنتميش لهذا الشيء، أنا ما أنتمي للإسلام، هذا الشيء لا يمثلنا. طبعا هذا بيني أنا ونفسي، ما قدر أتكلم أمي ولا أخوالي ولا عمي ولا أبي، ولا قدر أتكلم أي واحد. طبعا حسيت بخوف لأن الإسلام كان هويتي. فبعد ذلك طبعا كملنا العمرة وذهبنا إلى زيارة قبر محمد في المدينة المنورة، ورجعنا لليمن. طبعا رجعت اليمن عندي أسئلة وجودية، مش فقط شك، أسئلة وجودية، من هو أنا؟ إيش سبب وجودي على هذه الأرض؟ إيش أفعل هنا؟ أين الإله هذا؟ إذا كان في إله فين هو؟ كيف أوصل له؟ وعشت أختي المباركة 3 سنوات من من من من أصعب السنوات في حياتي داخل اليمن، لأنه كنت أمام أهلي، أمام أصدقائي، أمام زوجتي، أمام الطلاب، أمام كل الناس اللي حولي، كنت أتصنع أن أنا مسلم، وصلي وصوم لمدة 3 سنوات، لأنه ما فيش حرية التعبير داخل اليمن، ما فيش من بدل دينه فاقتلوه، يعني ما فيش، يعني ممنوع أنك تشرك، تخلق مسلم، تولد مسلم، تموت مسلم، يؤمنون بهذا الشيء. فكانت بالنسبة لي صعب جدا، وقت كان صعب جدا. حاولت أبحث بالسوشيال ميديا،

الجوجل بخوف طبعا عن نظرية التطور عن الإلحاد، بس في شيء بداخلي يقول لي هناك إله، هناك إله، لكن للأسف الشديد ما عرفت هذا، فين هذا الإله، كيف أوصل له. طبعا خرجت من اليمن بعد ذلك عام 2017، خرجت إلى اليمن، خرجت من اليمن وسافرت إلى دول مختلفة، سافرت إلى جيبوتي، سافرت إلى ماليزيا، سنغافورة، رجعت إلى ماليزيا، كنت أبحث عن حياة جديدة، وحتى سافرت إلى إيران، ومن إيران تهربت إلى اليونان وشفت الموت. يعني الشرطة التركية قبضوا علينا 3 مرات وتم ضربنا وتعذيبنا بالأسلحة، وخلاص أنا كنت أبكي أقول فينك يا إلهي، إذا كنت موجود فينك، ليش ما تساعدنا، ليش ما تخلصنا من هذا المأزق. فكان بالنسبة لي وقت صعب جدا، ولكن وصلت إلى تركيا ومن تركيا إلى اليونان. طبعا باليونان لما وصلت اليونان يعني حسيت ان انا وصلت دولة جديدة، لان كنت ابحث عن الحياة وابحث عن الحظ. في اليونان تعرفت على ناس من جنسيات مختلفة، من مصر، من سوريا، من العراق، يعني كانت بالنسبة لي فرصة ان انا تعرفت على شعوب اخرى من افريقيا، من كل مكان. فتعرفت على صديق، تعرفت على شخص سوري، وهذا الشخص السوري هو مسيحي، فظل يعني صرنا أصحاب، يعني أصدقاء. فوجدت إن في يديه وشم. طبعا أنا كيمني يعني تربيت وولدت باليمن، تربيت على ثقافة يمنية وتقاليد يمنية، إنه ممنوع الوشم، حرام الوشم، حرام. فأصبح هذا الشيء بحياتي. لما شفت السوري عربي قلت له كيف أنت تعمل وشم بيدك، إيش هذا معناته؟ فهو قال لي هذا صليب يسوع المسيح مخلص العالم. أول مرة بحياتي أسمع عن صليب المسيح وعن يسوع المسيح، لأنه أنا تربيت بالإسلام، إنه أو حسب فهمي للمسيح من خلال الإسلام فقط، إنه نبي، وإنه جاء من شعب إسرائيل من أجل أن يخلصهم من بعض اللحوم زي الخنزير والجمل، لحم الجمل، وإنه سوف يعود بالنهاية من أجل أن يقتل المسيح الدجال ويكسر الصليب، يعني يذهب لكل مكان يكسر الصليب ويقتل الخنزير، يروح لكل مزرعة يقتل الخنازير. هذا اللي كان فهمي فقط بهذا الشيء. وبعد ذلك لما صديقي كلمنا عن الرب يسوع المسيح، قال يا مخلص العالم. طبعا انا كان عندي اسئله كثير لما بدا يقول لي كيف مخلص العالم، يشرح لي هذا الشيء. فهو بدا يشرح وكانت امسيه جميله بالنسبه لي، فشافني ان انا متحمس متعطش ان انا اعرف اكثر، فقال لي هل تريد تذهب معي إلى دراسة الكتاب المقدس؟ طبعاً أنا ما عنديش أي شيء أخسره. فيوم الثاني رحت إلى دراسة الكتاب المقدس، ورحنا إلى مقهى، وكان في ألمان مرسلين إلى اليونان يدرسوا الكتاب المقدس، فبدأوا يسبحوا الرب ويرنموا. طبعاً أنا أشوف لهم إيش يفعلوا هذا. فبدوا طبعا بعد ما خلصوا الترانيم والأغاني بدوا يقرأوا من الكتاب المقدس من العهد الجديد، قصص وآيات. طبعا أنا كنت أشوف أسمع، يعني إيش هذا، أنا ما قدرت أستوعب كل شيء، يعني كان يعني أشياء كثيرة ما قدرت أستوعبها. بس شيء واحد أختي نورة قالوا يسوع هو ابن الإله، هو ابن الله. أنا قلت أنا عندي سؤال هنا، كيف الإله معه ابن؟ أنا جيت من خلفية إسلامية على فكرة، أنا مش مسلم أبدا حاليا، لكن أنا أريد أبحث عن الإله، أريد أعرف الإله، أنا يا جماعة الخير أريد أعرف الإله، كيف أوصل له؟ فهم حاولوا طبعا بطريقة لطيفة، بطريقة جميلة، حاولوا يشرحوا لي، لكن كان بالنسبة لي صعب أن أنا أتقبل بسرعة وأفهم. فشافونا يعني ان انا عندي الفضول ومتحمس، قالوا هل تحب تحضر معنا الكنيسه يوم الاحد؟ طبعا قلت لهم عادي ما فيش اي مشكله، بجي الكنيسه او بزورها، انا ما قد زرت كنيسه بحياتي طبعا بذيك الوقت.
لأنه في اليمن ممنوع الكنائس.

0: ما فيش كنائس داخل اليمن. الكنائس فقط اننا شوف كنت اشوف افلام فهمي للكنيسه هو من خلال الافلام انه لما القسيس او الكاهن يزوج يعني العرسان العروس والعروسه يباركهم ويحتفلوا بالكنيسه، كان هذا فهمي للكنيسه، ما انش عارف ان هي مكان للعباده او مكان لل
1: فلما المناسبات
0: يا للمناسبات. فلما لما دعونا الى الكنيسه قبلت الدعوه ورحت الى الكنيسه يوم الاحد، كانت كنيسه يونانيه وكانوا طبعا يترجموا من اليوناني للانجليزي للعربي وللفارسي وللفرنسي. طبعا اتذكر اول ما دخلت الباب الكنيسه ظليت بالخلف اشوف من الخلف اشوف للمسيحيين، طبعا المسيحيين يسبحوا ويهللوا وعيونهم بعضهم مغمض عيونهم مغمضه يعني مغلقه، واللي فرحان واللي يبتهج واللي يبكي واللي انا قلت ايش هذا الاجواء هذه، ايش هذا الناس المجانين يفعلوا هنا. طبعا كذا، لكن شيء حدث اختي المباركه، شعرت بالحسد شعرت بالغيره. ليش؟ لان قلت كيف هؤلاء الاشخاص عندهم الثقه عندهم السلام عندهم التواصل الروحي مع الإله بكل بساطة، شعرت بالغيرة. بعد ما خلصوا الترانيم القسيس أخذ يعني بدأ يوعظ، شاف إنه في ناس جديدة في الكنيسة، فبدأ يوعظ عن الإنجيل عن الإنجيل البسيط. قال نحن إنسان نحن بشر خطاء نحن ورثنا الخطيئة من آدم وحواء، وهذه الخطيئة أصبحت مرض في قلوبنا فصلتنا عن الإله، لهذا السبب نحتاج مخلص، وهذا المخلص اسمه يسوع المسيح، ترك المجد في السماء جاء من السماء للأرض عاش 33 سنة وقدم دمه وجسده ذبيحة وكفارة من أجل الخطايا البشرية من أجل خطايا كل البشرية، وتم صلبه على الصليب ويوم الثالث قام من بين الأموات والآن هو حي. أنا طبعا أسمع يعني يسوع مات من أجلي وقام من بين الأموات، فهذا أعطينا فضول يعني أعطينا فضول أكثر ليش يسوع مات من أجلي. فبعد ذلك على طول جابوا لي العهد الجديد باللغة العربية، أنا عندي الفضول الآن أريد أعرف بنفسي ليش يسوع المسيح مات من أجلي، أريد أعرف ليش هذا قدم دمه ضحية جسده ضحية على الصليب وكفارة من أجلنا البشرية ليش. فبدأت أقرأ طبعا بالإنجيل، بدأت إصحاح متى الأول الثاني الثالث، وأنا أقرأ الإصحاح الثالث أختي نورة قريت عن معمودية يسوع المسيح في نهر الأردن، لما يسوع تعمد عن طريق يوحنا المعمدان. في آيات 16 و17 تقول السماء انفتحت
1: متى 3:16-17
0: يا وصوت من السماء نازل يقول هذا هو ابن الحبيب الذي سررت به كل السرور، والروح القدس نزلت كأنها حمامة. فأنا طبعا واو قلت الإله يتكلم من السماء، أول مرة أعرف عن هذا الشيء، أول مرة أسمع عن هذا الشيء الإله يتكلم من السماء. فهذه أختي نورة شرحت لي ثلاثة أشياء. شرحت لي إنه الآب يتكلم من السماء، الروح هبطت كأنها حمامة، الروح القدس يسوع هو ابن الإله. فقلت واو يعني الإنجيل يتكلم إلي مباشرة. فطبعا أنا حسيت إنه ربي يعطينا الإله اللي يبحث عنه، أعطينا كذا إيمان لقلبي أو زرع بذرة الإيمان في قلبي. فطبعا كملت القراءة إصحاح الرابع والخامس من إنجيل متى، فبدأت أقرأ الموعظة على الجبل، وأنا أقرأ الموعظة على الجبل. لما كنت أقرأ الموعظة على الجبل هي من أجمل الكلمات والآيات اللي قالها الرب يسوع المسيح لما قال طوبى للفقراء بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم سيتعزون، طوبى لصالح

0: السلام لأنهم سيدعون أبناء الإله. ويعني هنا طوبى هنيا لكم. شعرت إن الإله اللي أنا أبحث عنه من زمان، من لما ولد إلى ذلك اليوم، يتكلم معي مباشرة، يقول لي يا محمد، كان اسمي محمد في ذلك الوقت، هذه الآيات لك، هذه الآيات لك. فأنا كنت فرحان، كنت أعيد قراءتها المرة الثانية وثالثة ورابعة، كنت فرحان، كنت أبتهج، كنت يعني مش عارف كيف أعبر عن فرحي. فبعدين بديت أقرأ إصحاح السادس والسابع، وعرفت يعني إيش معنى الصلاة بالكتاب المقدس لما تصلي، إيش معنى الصيام، إيش معنى كيف تحب أعدائك، مش كذا فقط، كيف إنك حتى تصلي من أجلهم. فقلت أنا هذا الإله، إله الكتاب المقدس، هذا الإله اللي أنا أبحث عنه، هذا الإله اللي أنا أريد أسلم حياتي له، وأريد أكون من أتباع هذا إله الكتاب المقدس، إله الكنيسة، إله المسيحيين. كنت جدا متحمس أرجع للكنيسة وأقول لهم يعني إيش الخطوة التالية عشان أصير مؤمن بهذا الإله، أو كيف أسلم حياتي للرب يسوع المسيح. فبعد ذلك رجعت إلى الكنيسة وما ظلت بالخلف، رحت إلى الأمام يعني قريب من القسيس. فبالنهاية القسيس طبعا أعلن، قال من يريد يسلم حياته للرب يسوع المسيح كإله ومخلص وملك. أنا طبعا رفعت يدي، وهو طبعا قادنا للرب يسوع المسيح بهذه الصلوات أنا بقولها الآن. إلهنا الحي، أنا أؤمن بك أنك اسمك يسوع المسيح، وجيت من السماء من أجل أن تخلصنا وتكفر عن خطاياي، مت على الصليب ويوم الثالث قمت من بين الأموات. الإسلام خلفي، العالم خلفي، الإلحاد خلفي، يسوع أمامي، هو ملكي وربي ومخلصي إلى الأبد. فتحت عيوني قلت آمين، وكنت جداً جداً فرحان. نياس أنا الآن، هللويا، أنا الآن أؤمن بإله السماء، الإله الحقيقي، وأخيراً الآن آمنت بإله المحبة، إله الغفران، الإله اللي خلصني وهو الطريق للسماء، الإله اللي كتب اسمي في كتاب الحياة. فكنت فرحان جداً. وبعدين بديت أقرأ، يعني قررت إن أنا أكرس وقتي وأقرأ الكتاب المقدس كامل من التكوين إلى الرؤية. فجاءت إرسالية من أمريكا، فتعرفت عليهم أيضاً وظليت أدرس الكتاب المقدس معهم لمدة سنة. ونهاية 2018 شهر نهاية 2018 في الشهر 12 قررت إن أنا أتعمد، فغيرت اسمي من محمد إلى جون يوحنا بالعربي، من الظلام إلى النور.
1: ليه اخترت اسم يوحنا يا أو جون أو يوحنا؟ وممكن كمان نشوف صور المعمودية وحضرتك بتقول لنا ليه اخترت اسم جون. تفضل.
0: اخترت طبعا اسمي يوحنا جون لانه كنت معجب جدا وما زلت معجب جدا كيف قدم لنا التلميذ يوحنا لما قال في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الاله والكلمه الاله والكلمه صار جسدا، كيف قدم لنا عن الوهيه المسيح، عن كيف قدم لنا الوهيه المسيح في الكتاب المقدس. فأنا كنت فرحان إنه يعني يشرحها بطريقة بسيطة، وكيف شرح إنه لما قال يسوع المسيح أنا هو الأب واحد، وكيف قال لما قال قبل إبراهيم أنا موجود. يعني عن لاهوت، يتكلم عن لاهوت المسيح بطريقة عظيمة. وأيضا شيء آخر إنه هو كان الحبيب، يوحنا الحبيب كان قريب دائما من الرب يسوع المسيح، فأنا أريد أكون قريب من الرب يسوع المسيح، فأخترت هذا الاسم يوحنا جون. فالآن من ذلك الوقت غيرته نظاميا بأوراقي جون غانم. طبعا خليت اسم العائلة جون غانم.
1: لا مش لازم تقول اسمك اللي في الهوية، مش لازم. بقول لحضرتك انت بتقول درست 3 سنين قبل المعمودية، فدي دي يعني جزئية كويسة جدا.
0: سنة واحدة
1: يعني سنة واحدة برضو، سنة مش قليلة. درست دراسة كاملة وما قررتش يعني تتعمد غير لما وصلت لليقين الكامل وبعد دراسة وكله تمام. يعني الفكرة مش زي بقى مش فكرة بان انا بنقل لدين.

0: مش فكرة زي الإسلام قول الشهادة أنت بقيت مسلم من غير ما تفهم حاجة، لا ده في إيمان، في اقتناع، في كمان دراسة. حتى يعني الأساس اللي هيعمدك مش هيعمدك غير لما تدخل الدراسة أو التلمذة دي. فدي نقطة مهمة جدا، ودايما يعني بظهرها في كل اختبار، أن الناس اللي بتؤمن بالمسيح دي مش كلمة ولا دين بيغيروه، ده في فهم وفي إيمان وفي ثقة كاملة وفي دراسة للخطوة اللي هيقبلوا عليها، لأنها مش خطوة هينة. يعني زي ما أنت قلت كده أخ جون، إنما رفعت إيدك أنت كل حاجة بقت وراك، يعني حياتك اللي قبل كده وراك، الإسلام زي ما أنت قلت وراك، في حياة جديدة مع المسيح قدامك. الحياة الجديدة مع المسيح دي مش سهلة، المسيح نفسه قال في العالم سيكون لكم ضيق، وأعتقد أن أول ضيق يعني أنت قابلته لما أهلك أسرتك زوجتك عرفوا أنك أنت أمنت بالمسيح، ولا استقبلوا الأمر بشكل عادي؟
1: طبعا شكرا على التعليق. فعلا انه لما تجي للمسيح وتكون خليقه جديده، هو مش تغير دين لدين اخر، المسيح اصلا مش دين، المسيح هو حياه. انا لما تعمد الهي يسوع المسيح بيوم معموديتي بنفس المعموديه اعطينا الجراءه، اعطينا القوه، ملأنا بروح القدس ان انا اشارك بالسوشيال ميديا، اشارك مجده، اشارك اسمه، اشارك خلاصه لليمني، انه اليمن للمسيح، وانه انا لانه قال الرسول بولس في روميه 1:16 انا لا استحي بالانجيل المسيح، انا لا استحي بالانجيل، لان الانجيل هو قوه الاله، هو قوه الخلاص لكل البشريه. فانا قلت عار عليا انا كانسان الان اؤمن بالرب يسوع المسيح ما اشارك ايماني بالسوشيال ميديا. فطبعا شاركت معموديتي على السوشيال ميديا، شاركت اختباري، فبدأت أبشر بالرب يسوع المسيح. أول ما سمعوا أهلي، أول ما سمعوا اليمنيين صاروا يرسلوا لي رسائل، اتصالات في التلفون. يوم الثاني انتشر الفيديو، انتشرت بشكل يعني ما كنت أتوقعها أبدا أبدا أبدا. حتى اليوتيوبرز اليمنيين والإنفلونسرز يعني اللي معهم حسابات من مليون، فبيدوا يعملوا فيديوهات ويعملوا ضد المعمودية تبعي طبعا، لأنه شيء غريب هذا بالنسبة لهم. فهذا صار مسيحي، صار عميل، صار خائن، صار مرتد، صار كافر، فصاروا يشوهوا اسمي، صاروا يشوهوا كل شيء، يعني هانوا كرامتي ولا خلوا لي أي شيء. طبعا حتى أهلي طبعا رفضونا. الإمام اللي في المسجد اللي تربيت فيه، قريتي تربيت فيه ودرست فيه، تعلمت فيه وصليت فيه، أصدر فتوى ضدي، طلقوا زوجتي بنفس الوقت. الإمام دعي عمي، لأن هي بتعمي، زوجتي هي بتعمي، فطلقها تحت الشريعة الإسلامية، تحت التعاليم الإسلامية، فأصدروا قرار إنها يعني الزواج، زواجها مني
0: فصل باطل،
1: لأنه أنا إنسان نجس، اعتبروني إنسان كافر، اعتبروني إنسان مرتد، اعتبروني إنسان ميت بالنسبة لهم، فهي لا يحق لها أن تكون معي. طبعا بناتي ظلين مع أمي، فصعب جدا، لأنه حتى بناتي يعني ايش ذنبها انه ما اقدر اخذها الي. فحتى اهلي تم اضطهادهم من قبل اليمنيين او من قبل المسلمين، يعني اهلي ما زالوا مسلمين واضطهدوا من المسلمين. ليش؟ لان ابنهم قرر وفكر وعرف الحق وطلع يشارك بكل محبه. فحتى أهلي تم اضطهادهم للأسف الشديد، وما زالوا إلى يومنا هذا يعني كارهنا. إذا اسمي ذكر أمامهم خجلانين مني. فأهلي رفضونا، يقدر يتواصل معي طلابي اللي درست سنواهم، الأصدقاء، الأشخاص اللي تربيت معاهم تخلوا عني، كلهم يشوفون إنسان مش تمام. أنا إنسان طبيعي، أنا إنسان عادي، أنا إنسان
0: يعني
1: أحب كل البشرية.
0: أسرتك المسلمة مضطهدين من المسلمين في اليمن لأن أنت ابنهم، أصبحت مسيحي وأعلنت إيمانك. يعني طلقوا زوجتك طبعا، ما سألوهاش هي عايزة تكمل ولا لأ، ده حاجة دينية،
1: ما لها صوت أصلا، المرأة اليمنية ما لها صوت.
0: بالضبط ده حقيقي. وحرموك من بناتك أنك أنت ولا تقدر بعد كده حتى أنك أنت تتواصل معهم وتشوفهم.
1: وبدأت حتى أتقبل، يعني بدأت أستلم تهديدات.

0: في السوشيال ميديا لحد يومنا هذا. عندي حاليا في السوشيال ميديا اكثر من 1,000,000 متابع حول السوشيال ميديا بالتيك توك والفيسبوك والانستغرام وكل مكان. ابشر طبعا.
1: اسمح لي اخي جون معلش اذا كنت قطعتك يعني, بس دي حته فعلا انسانيه وانا عايزه اسالك فيها فعلا. طب لما حصل وانه بسبب اعلانك على السوشيال ميديا وكده عن ايمانك ان يعني حصل ان انت مش هتقدر تشوف بناتك بعد كده او حرمت منهم, هل شعرت انك انت مثلا ندمت او عملت خطوه يعني فيها استعجال شويه انك عملت الامر ده؟
0: طبعا كان وقت صعب بالنسبه لي لما حصلت الاضطهاد والتركون, اهلي تركوني كما قال داود في مزمور 27:10, ابي وامي تركانني لكن الرب يتعهدني, الرب يحفظني اليه. فانا طبعا لما اكيد زعلت وحزين وكنت يعني مكسور ومقهور و يعني كان كل شيء ضدي, كل العالم ضدي, مش فقط أهلي, الناس, أصدقائي اليمنيين العرب, يعني حتى وأنا في اليونان اضطهد وكانوا بيقتلون داخل اليونان بسبب إعلاني بالسوشيال ميديا وبسبب إن أنا أقول الرب يسوع المسيح هو الإله, الرب يسوع المسيح هو الطريق والحق والحياة, توبوا للرب يسوع المسيح هو خلصني, هو حررني, الرب شفاني, الرب علمنا, الرب هو الإله الحقيقي, هو الطريق إلى السماء. فأكيد ضليت يعني كان بالنسبة لي وقت صعب, لأن الرب يسوع المسيح أختي المباركة قال في متى 10:32, من ذكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات, من أعلنني أمام الناس أعلنه أمام أبي الذي في السماوات. وقال أيضا إذا أحببت أباك وأمك أكثر مني فلا تستحقني, إن أحببت ابنا أو بنتا أكثر مني فلا تستحقني, احمل صليبك واتبعني. فأنا طبعا قررت أن أنا أتبع الرب يسوع المسيح بعناد مقدس, يعني أن أنا أتبعه, أن أنا هو دنيتي, هو أهلي, هو كل شيء. كان صعب بالنسبة لي, قرار صعب. طبعا لما الأهلي تركونا طبعا قلت يا رب يسوع المسيح أنا كل العالم وقف ضدي, كأصدقائي, أهلي, ثقافتي, حتى إن أنا ما أقدر أرجع اليمن أو الدول العربية. فربي عزينا بهذه الآية من متى 16, ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ قلت يا رب يسوع المسيح أنا خسرت كل شيء, كل ما أملك, حتى الأمان, حتى يعني الأمان, حياتي معرضة للخطر, يريدون يقتلونا, لكن أنا بستمر إن أنا أتبعك, وإنه مستحيل إن أنا أفكر ولا مرة واحدة إن هذا القرار بندم عليه. لا, أنا أتبعك بعناد مقدس, أنا أحبك يا رب يسوع المسيح, حتى لو أنا وحيد في هذا الكون أنت سوف تظل تجي من السماء عشان تخلصنا, أنا الوحيد, وتخلصنا وتعطانا حياة أبدية. فطبعا ما ولا مرة واحدة بحياتي من لما صرت مسيحي أكثر من 8 سنوات أو 9 سنوات فكرت إن هذا الشيء إن أنا ندمان أو شيء, أبدا أبدا أبدا, بالعكس أنا فرحان ولا أنا بشر بالرب يسوع المسيح, وأشوف كل يوم إيماني يزداد. أختي المباركة كل يوم أصحى الصباح أقرأ هذه الصلاة لحياتي كإنسان مسيحي تلميذ الرب يسوع المسيح من رومية 14 تبدأ من آية 7, تقول ليس مننا يحيا أو يموت لنفسه, إن حييت فللرب أحيا وإن مت فللرب أموت, سواء متنا أو حيينا فنحن للرب, نحن للرب يسوع المسيح, لأن يسوع المسيح جاء ومات من أجل من أجل كل البشرية. فأنا ما أنتميش لنفسي, ما أنتميش لعائلتي, ما أنتميش لدولتي, ما أنتميش لبريطانيا, ما أنتميش للغرب, أنا أنتمي للرب يسوع المسيح, أنا تلميذ الرب يسوع المسيح, أنا سفير الرب يسوع المسيح. فأنا ربي ملأنا بمحبته وأعطينا مهمة وأعطينا خطة لحياتي إن أنا أعلن مجده وأعلن الإنجيل, أعلن الإنجيل لكل الخليقة. والآن أبشر بالسوشيال ميديا بدون أي خوف, وأشوف إن إيماني يكبر سنة بعد سنة. الآن يعني حتى في مشايخ من مصر من الأزهر يعني عندهم حاصلين على شهادة عليا بالدراسة الإسلامية.

0: وسوي فيديوهات ضدي، يعني في مشايخ في ماسر أختي المباركة معهم في السوشيال ميديا بالذات بالفيسبوك 5 مليون متابع، يعلو علي فيديو وأنا أقول يعني لمدة دقيقة الفرق بين إله الإسلام وإله المسيح، رد علي فيديو 14 دقيقة.
1: طب إيه رأيك أخ جون عشان يعني وقت حلقتنا خلاص يعني أوشك على الإنتاج بإن يعني دقيقتين، إيه رأيك لو بعد كده نعمل جزء تاني ونعرض اعتراض الشيوخ المسلمين اللي عملوا فيديوهات عليك ونشوف

0: ايه رايك لو بعد كده نعمل جزء تاني ونعرض اعتراض الشيوخ المسلمين اللي عملوا فيديوهات عليك ونشوف ردك او كلامك وردهم ونعرض على الجميع يعني. ف
1: اكيد اكيد احنا نحب كل البشريه, نحب كل المتكلمين باللغه العربيه وكل العالم. الرب يسوع المسيح هو للجميع.
0: امين.
1: هو مخلص عظيم, هو اله امين.
0: امين.
1: هو الطريق الى السماء, هو واهب الحياه.
0: أمين.
1: فانا ممتلئ بحياه الرب يسوع المسيح, ممتلئ بمحبته, واتمنى ان كل الشباب والشابات
0: ما هو ده اللي انا هطلبه منك دلوقتي, انك انت تترك لنا يعني رساله ختاميه. بس بعتذر لكل اللي كانوا على التليفونات, يعني ما قدرناش بصراحه ناخد النهارده اي تليفون, فبعتذر لحضراتكم وشكرا لمشاركتكم معانا. طيب في الدقيقه ونص اللي باقيين دول, طالبه منك رساله لكل اللي سمع اختبارك النهارده اللي هيسمع بعد كده, رساله ليهم تقول لهم ايه يا اخ جون؟ اتفضل.
1: رسالتي للمستمعين, أول شيء أحبكم بالإنسانية, وأحبكم لأننا قبلت إله المحبة, وإله المحبة الآن هو يسكن فيه, لأن هذا جسدي هو هيكل الإله, هيكل خالق السماوات والأرض, فمحبته هي في حياتي. فأنا كمسيحي أعلن محبة المسيح لكم. تعالوا إلى إله المحبة, تعالوا إلى إله الوحيد, الإله الحق, هذا الإله اللي قال سوف تعرفون الحق والحق سوف يحرركم. إذا كنت تستمعوا هذا البرنامج وتريد تكونوا من أتباع الرب يسوع المسيح, فهذه الرسالة هي لكم, هذا الإنجيل هو لكم, هذا صوت العابرين هو لكم. ليش؟ لأنه أنتم مستحقين أن تعرفوا الحق, تعرفوا الطريق, تعرفوا الحياة عن طريق الرب يسوع المسيح, لأنه هو ملك ومخلص وإله. فإذا كنت الآن في مرحلة بحث, فأنت في أجمل مرحلة حياتك, جيل المسيح يسوع المسيح.
0: أمين.
1: صح أنا كإنسان يمني خسرت أهلي, خسرت كل حاجة, لكن الرب يسوع المسيح مستحق إن إحنا نتبعه, لأنه هو بذل وراح الصليب من أجلنا, هو بذل دمه كفارة من أجلنا. فهل أنت اليوم هل مستعد إنك تجئ ليسوع المسيح تقول يا يسوع المسيح املك على حياتي؟
0: امين امين. شكرا ليك اخ جون لمشاركتك معانا, الرب يبارك حياتك, واكيد يكون لينا لقاء قريب باسم الرب يسوع. هقتبس في ثواني كلمتين قالهم الاخ جون. قال على موضوع الوشم او لما شاف الصليب, قال اللي تربيت عليه صار هو حياتي. هو ده الاسلام, اللي تربينا عليه لما شأنا من منذ ما نشأنا صار هو حياتنا وهو منهجنا اللي احنا ماشيين عليه. وقال كمان جمله, قال ان لما فكر, ودي حته حلوه قوي, لما بيقولوا ان المسيح هيجي يكسر الصليب ويقتل الخنزير, هو فكر يعني هو خنزير واحد, ما الدنيا ما في مزارع كتيرة, فهو تخيل ان المسيح نازل كل صليب يشوفه يكسره, كل خنزير يشوفه يقتله, يروح على كل المزارع يقتل. ده لما يفكر, ده العقل لما يفكر هيلاقي الصورة غير منطقية, ان هيجي المسيح عشان يلف على المزارع ويقتل الخنازير, ولا عشان يلف على كل مكانه يكسر. شايفين الشخص لما بيفكر بيستنير, عشان التفكير مش عيب, الفكر مش كفر. فمن خلال الاختبار الأخ جون, الأخ محمد اليمني, بقول لك من فضلك فكر وما تنساش أن الرب يسوع المسيح بفم الطاهر قال أنا هو الطريق والحق والحياة. الأسبوع الجاي حلقة جديدة من صوت العابرين, انتظرونا والرب معكم.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

من هو يسوع من جبل الزيتون في أورشليم القدس. رح نختتم الحديث عن من هو يسوع.

أهلا أحبائنا مشاهدينا من جبل الزيتون من أورشليم القدس، المدينة الجميلة اللي صنع فيها ربنا يسوع الفداء والخلاص العظيم. ومن هذا الجبل أعطى المأمورية الأخيرة أن يكون شهود له في كل الأرض وصعد إلى السماء. أريد أن أتكلم عن من هو يسوع. تأثير يسوع على مر العصور والأزمان، لم نرى أي شخصية في كل الوجود أثرت كما أثر يسوع المسيح. وأنا رح أتكلم عن شخصية وهوية يسوع المسيح، وأعطي خلفية وفكرة عن يسوع المسيح، فبصلي يكون هذا التلخيص في الحلقة الأخيرة.

أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. من جبل الزيتون منختم هذه الحلقة الأخيرة من سلسلة يسوع. فالسؤال: من هو يسوع؟ يسوع قال: أنا والآب واحد. يسوع قال: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. فهنا نرى أزلية المسيح، واحد في الثالوث مع الآب والروح القدس. الكتاب المقدس بيتكلم عن خطة الفداء، عن يسوع حمل الله قبل تأسيس العالم. والكتاب يتكلم: الذي بروح أزلي قدم نفسه. ويقول الكتاب: فوجد فداء أبديا. والرب يسوع المسيح قال عن نفسه: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر، الكائن والذي كان، الذي يأتي، القادر على كل شيء. من هذا نستطيع أن نستشف أزلية المسيح. والله أعلن عن نفسه بطرق عديدة، كلم الآباء والأنبياء، وأخيرا كلمنا في الإبن في يسوع المسيح. وأن الكتاب المقدس بيسير في خط واضح، اللي هو بيتمحور حول يسوع وفداء يسوع. فمن اللحظة الأولى أخطأ الإنسان ابتدأت فكرة الفداء، وابتدأت النبوات والذبائح والرموز كلها تتكلم عن مجيء يسوع المسيح في المستقبل، أن المسيح سيكون من نسل المرأة، سيولد من عذراء، من نسل إبراهيم، من سبط يهوذا، من عائلة يسى، ابن داود، يدعى المسيح. ونرى الطبيعتين، أنه إله قدير ويولد في بيت لحم، الأزلي مخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل. فالكتاب كان بحضر عن مجيء المسيح، عن مجيء المسيح. ثم ننتقل أحبائي إلى الناصرة، يأتي ملاك جبرائيل يبشر القديسة مريم العذراء بمجيء المسيح. قال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. مكتوب أيضا: ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. فإذن تجسد المسيح من المطوبة العذراء مريم، وهذا ما يجعل المسيح متميز وفريد، لأنه ولد من عذراء، عاش حياة بلا خطية كاملة بكل معنى الكلمة، تمت فيه مئات النبوات من العهد القديم، وهو الوحيد الإنسان الكامل والإله الكامل في اتحاد كامل، لكي يقوم بالفداء الكامل ولكي يكون الذبيحة الكاملة. ثم أحبائي ولد لكي يموت وقام من بين الأموات. هذا ما يتميز المسيح عن سائر البشر. فعندما بشر مريم، وأيضا كان قبلا بشر إليصابات وزوجها زكريا بولادة يوحنا، ذهبت مريم إلى عين كارم، وهناك التقت بإليصابات وقالت لها: من أين لي أن تأتي أم ربي؟ وفعلا رجعت مريم بعدها إلى الناصرة. ولتتميم النبوات ينبغي أن يولد المسيح في بيت لحم، فإذن ولدت يسوع المسيح في بيت لحم. ثم جاء الرعاة ليباركوا، وجاء المجوز إذ تبعوا النجم، وعرفوا أن هيرودس الكبير

سوف يقتل يسوع. فهربت العائلة المقدسة من بيت لحم، هربوا إلى مصر وعاشوا فترة زمنية في مصر، ورجعوا طبعا بعد موت هيرودس في وقت ابنه أرخيلاوس، رجعوا وسكنوا في مدينة الناصرة لكي تتم النبوات أنه سيدعى ناصريا. وهكذا عاش المسيح في الناصرة، ولد تحت الناموس، عاش تحت الناموس، كان بيتعلم التوراة والكتابات اليهودية، كان يذهب كعادته إلى المجمع، ولما بلغ الرجولة يعني سن 12 سنة ل 13 ذهب إلى العيد، وطبعا كأي شخص يهودي يذهب إلى الأعياد اليهودية كل سنة، فكان يمارس كل شيء كالمعتاد كشخص يهودي، عاش حتى يطبق الناموس بالكامل، عاش بلا خطية. ابقوا معي حتى استكمل حديثي.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي راح تكون بركة لحياتكم. من هو يسوع؟ أستكمل حديث أحبائي من جبل الزيتون من أورشليم القدس. الجدير بالذكر أنه كل البلاد كانت تحت استعمار الرومان، وكانوا يتوقعون مجيء المسيا. فالمسيح عاش حياة عادية، وكان يهتم بأمه مريم، لأنه على الأرجح يوسف النجار كان قد مات. ومش بس كانت البلاد محكومة تحت الرومان، حتى اليهود كانت أقسام كثيرة، منها الصدوقيين والفريسيين والهيرودسيين والإسينيين والغيورين، وفي تنازعات بين الفئات اليهودية. فالمسيح كان في الجليل، حياة الجليل أو الريف الجليلي حياة بسيطة وحياة جميلة جدا، ولاسيما في منطقة الناصرة. ابتدأت خدمة يسوع المسيح أحبائي في سن 30، إذ ذهب إلى نهر الأردن واعتمد من يوحنا المعمدان، سمع صوت من السماء، صوت الآب: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. ونزل الروح القدس على يسوع المسيح، ومن الأردن ذهب إلى البرية قريبة من منطقة أريحة، وهناك تجرب من الشيطان لمدة 40 يوم، لكن المسيح انتصر على كل التجارب. وبعدها رجع إلى الناصرة وابتدأ خدمته العلنية: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. ابتدى بالخدمة طبعا جزءا بالناصري وفي كفر نحوم، ولما رجع للناصري استكمل الخدمة، ولكن رفض من شعبه في الناصرة، فترك الناصري وراح عاش

0: حول بحيرة طبرية التي تسمى بحر الجليل، وهناك كان مركز استراتيجي مهم جدا للخدمة، فيها مدن وفيها قرى كثيرة، وتقع على الخط الرئيسي فيا مارس، وفي مجمع لليهود، وكانت الناس تأتي من كل مكان. فابتدأ خدمته العلنية في كفر نحوم، لكن الخدمة ابتدأت في المعجزة الأولى عندما حول المسيح الماء إلى نبيذ، ومكتوب هذه بداية الآيات: قد فعلها يسوع في قانا الجليل حين أظهر مجده وآمن به تلاميذه. استخدم كفر نحوم كمركز لإرساليته، واستخدم بيت بطرس حتى يتحرك منه. صنع معجزات خارقة حول بحيرة الجليل، وعلم تعاليم خارقة وفريدة جدا أثرت على الناس، وحياته الأخلاقية كانت مذهلة وعجيبة أمام الناس. وفي كل شيء كان بيعمله يسوع المسيح كان شيء عجيب، كان شيء مذهل. ألم يقل الكتاب يدعى اسمه عجيبا؟ فالمسيح صنع معجزات خارقة، منها سلطانه على البحر، هدأ العواصف ومشى على الماء وحول الماء إلى نبيذ، وأيضا أشبع الآلاف بمعجزتين، وأيضا فتح عيون العمي وشفى المرضى وطهر البرص وشفى المقعدين وغفر للناس ودعا الناس للملكوت الجديد. هذه الخدمة العلنية كانت معظمها في منطقة الجليل. وفي الأعياد كل سنة طبعا كالمعتاد كان يزور القدس أورشليم، وفي الأعياد كان يعلم وكان يكرز وكان يصنع المعجزات. صنع المسيح معجزات خارقة، طرد الشياطين، فتح عيون العمي، وأقام الموتى من الأموات. وهذه فقط من اختصاص المسيح. المسيح الوحيد فقط اللي عنده القدرة إن يقوم بهذا الشيء. راح لقيصرية فيليبوس، وهناك ابتدأ في الإعلانات الأولى، أعلن عن بناء الكنيسة لأول مرة، وأعلن عن سلطان بطرس، ولأول مرة أعلن عن الغرض من مجيئه أنه سيذهب إلى أورشليم، يسلم إلى رؤساء الكهنة ويتألم كثيرا ويصلب ويموت ويقوم في اليوم الثالث. ولأول مرة في قيصرية فيليبوس برضو تكلم عن مجيئه ثانية. من قيصرية فيليبوس ذهب إلى جبل التجلي، وهناك ظهر موسى وإيليا كان يشجعوه على رسالته أن يذهب إلى أورشليم، وهناك تجلى وظهر بمجد عظيم وكمل الخدمة، وطبعا ذهب إلى أورشليم كما يقول الكتاب المقدس: ثبت وجهه نحو أورشليم، لأنه كان عالم الساعة لكي يقدم الفداء الكامل. ابقوا معي أحبائي حتى أواصل حديثي بعد هذا الفاصل.
1: يوحنا شهد له:
2: هذا هو الذي كنت أتكلم عنه حين قلت إن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبل أن أوجد.
1: ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، ونعمة فوق نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر.

0: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه.
1: هو ذا، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبل أن أوجد، ولم أكن أعرفه، لكني جئت أعمد بالماء، جئت أعمد بالماء لكي يعلن لإسرائيل.
0: وشهد يوحنا قائلا:
1: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس. وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
2: في طريق لأورشليم شفى الأعمى بارتيماوس وخلص بيت زكا. لكن أحداث أورشليم أحبائي يمكن مش بالتسلسل أقولها، ولكن حدثت معجزتين: واحدة فتح عيني المولود أعمى، وحدثت في قريبة من الهيكل وقال له اذهب، يعني بركة سلوان في أسفل الجب، اذهب واغتسل في بركة سلوان. فتح عيني المولود أعمى أثارت ضجة وصار معروف لرؤساء اليهود، وابتدأوا يخططوا كيف يتخلصوا منه. لكن المعجز الأكبر شرقي هذا الجبل، جبل الزيتون في بيت عنيا، أقام إلعازر بعد ما أنتن في القبر 4 أيام وقال قيافة: ماذا نعمل؟ إن تركناه يؤمن الجميع به، خير أن يموت إنسان واحد عن أن تهلك الأمة كلها. وقالها لكي يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. والأسبوع الأخير أحبائي يسمى أسبوع الآلام. ابتدأت الموكب في أحد بسموه أحد السعف أو الشعانين من بيت فاجي قريب من بيت عنيا. الموكب صار، ويمكن شايفين الطريق اللي بينزل ودخل إلى الهيكل، وهناك طهر الهيكل. قالوا: وصلنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب. وهذا طبعا أثار خوف في اليهود. لكن في هذا الأسبوع صنع معجزات كثيرة في الهيكل. وفي يوم الخميس كان مع التلاميذ في العلية، علية صهيون، في العشاء الأخير، في ابتدأ عهد جديد بدمه وجسده أيضا. وهناك تنبأ أنه بطرس رح ينكر ويهوذا رايح يخون. وفي العلية غسل أرجل التلاميذ، ومن العلية نزلوا إلى بستان جتسماني. وفي بستان جتسماني كان يصلي، والعرق نزل كقطرات دم، ثم جاءوا وألقوا القبض على يسوع المسيح. أخذوه مرة تانية إلى بيت قيافة على جبل صهيون للمحاكمة الدينية، وكانت مهزلة المحاكم لأنه استخدموا شهود زور، والتوقيت المحاكمة ما كانش المفروض، وحكموا عليه في العيد، المفروض ما كانش يحكموا عليه في العيد. ثم ذهبوا إلى بيلاطس للمحاكمة السياسية أو المدنية. حاول بيلاطس ينقذ المسيح وقال: لم أجد علة فيه. لكن عندما صرخوا أخيرا قالوا: ليس لنا ملك إلا قيصر، اضطر بيلاطس يغسل إيديه ويقول: أنا بريء من دم هذا البار. وجلد يسوع المسيح ووضع تاج الشوك وغرسه في جبينه، وحمل المسيح الصليب وصار في طريق الآلام في درب الصليب خارج الأسوار، وهناك صلب مع لصين، يعني كانوا حابين يهينوا يسوع المسيح.

واحد من اثنين خلص، وقال له يسوع: اليوم تكون معي في الفردوس. وعلى الصليب قال: قد أكمل، نكس الرأس وأسلم الروح. ولكن قال جملة مهمة كتير: يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ظنوا أنه تخلصوا من يسوع. جاء نيقوديموس، واحد من مجمع السنهدريم، ويوسف الرامي كان تلميذ بالسر، أنزلوا جسد المسيح ووضعوه في قبر جديد بعد ما كفنوا الجسد، ووضع حجر كبير، ختم روماني مع حرس روماني. لكن المسيح قام من الأموات، وبشهادة الملائكة ليس هو هاهنا لأنه قام. وابتدأ المسيح يظهر للتلاميذ ببراهين حية لمدة 40 يوم. ظهر لبطرس، ظهر ليعقوب، ظهر للتلاميذ في العلية هنا مرتين، وظهر لتلميذي عمواس، وظهر ليعقوب أخوه، وظهر للمريمات، وظهر لمريم المجدلية، وظهر لإستفانوس بعد القيامة، ولشاول الطرسوسي، وظهر ليوحنا في سفر الرؤيا. وهذه الظهورات، وظهر لدفعة واحدة أكثر من 500 سنة، أكثر من 500 شخص آسف. وهنا من جبل الزيتون صعد يسوع أمام عيون التلاميذ، وقال الملكان أنه سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. ذهبوا إلى العلية كما طلب يسوع، امتلأوا بالروح القدس في يوم 50، وابتدأوا يستكملوا رسالة يسوع المسيح بقوة الروح. وكان في خلاص عظيم وامتداد الكنيسة في كل مكان، من أورشليم إلى اليهودية إلى السامرة، طبعا قبلها اللد ويافا وقيصاريا الأمم، وبعدين رحلات بولس التبشيرية. وصلت رسالة التلاميذ من خلال ما فعله يسوع بقوة الروح القدس إلى أقصى الأرض. هذا تلخيص سريع جدا. والمسيح أحبائي لم ينتهي عمله، فهو في السماء وسيط، وهو في السماء شفيع يكمل عمله معنا، وسيأتي ثانية بمجيئه الثاني ليدين الأمم والشعوب، ولكي يأخذ كنيسته ونكون معاه إلى أبد الآبدين، نكون في السماء. هذه الفترة الزمنية اللي خدم فيها يسوع أثرت على العالم تأثير غير عادي، وأصلي إنه هذه الرسالة تكون أيضا لمستك. ابقوا معي، سأعود حتى أختم هذا الموضوع.

بالحقيقة أنا سردت أمور كثيرة عن يسوع المسيح بشكل سريع، ولكن كما أقول دائما نحتاج الأبدية لكي نعرف هذا الشخص العجيب الفريد المميز، شخص يسوع المسيح. تأثير يسوع على الحضارات والمجتمعات والناس تأثير غير عادي. الجدير بالذكر إنه يسوع لم يكتب كتاب، ولكن ما أكثر المكتبات والكتب التي كتبت عن يسوع المسيح. لم يكن المسيح طبيبا، ولكنه شفى المرضى بدون دواء بكلمة. لم يكن محاميا، ولكنه كان مدافعا عن حقوق الإنسان. ونستطيع أن نقول الكثير، ولكن السؤال الأخير، سؤالين. سؤال بيلاطس ليسوع، أو كما قال: ماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ للأسف سأل هذا السؤال، وسأل ما هو

الحق. في واحد تاني سأل ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية. لهؤلاء جميعا قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. والسؤال اللي سأله سجان فيليبي في أعمال رسل إصحاح 16: يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ قال: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وفعلا هذا ما أريد أن أختم به. ممكن نتعلم عن يسوع ومجد يسوع، أمجاد يسوع ولاهوت يسوع ومعجزات يسوع وتعليم يسوع، أمور عجيبة ومذهلة، ولكن الأهم ما هو عنك. هل طلبت يسوع؟ ماذا تفعل بيسوع؟ أكرر دعوة الرسول بولس: آمن بالرب يسوع فتخلص، لأن ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. آمن بيسوع، وأنا بحب أسمع منك، والرب يباركك.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين ملحدين ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي رح تكون بركة لحياتكم.

مشاهدينا ومشاهدي كرم في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع مرا الاحداث، حلقه النهارده الاثنين 4 مايو 2026. الحقيقة عندنا تطور كبير بالنسبة للحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. النهاردة الرئيس ترامب أعلن أن في عملية الحرية لفتح مضيق هرمز وحرية الملاحة، وفي شوية تطورات جديدة كمان. إيران فاجئتنا أيضا بضربات على كمان على الإمارات، ضرب حوالي 12 صاروخ وأصابوا قافلة نفط برضو في يعني إماراتية. فهنتكلم طبعا عن المواضيع دي النهارده لان دي اهم حاجه حاصله ومنتظرين هل يا ترى هيكون في رد فعل من اسرائيل وامريكا على موضوع استهداف ضربات الصاروخيه، وده يعتبر انه كده فعلا انتهكت وقف اطلاق النار والتهدئه ايران. ودي برضو غريبه، هل ايران عايزه تجر امريكا انها تضرب تاني؟ طب عايزه تجرها ليه؟ طب هي ضربت الامارات ليه؟ الهدف الحقيقه لغايه دلوقتي محدش فاهم. كمان قالوا أثناء عملية الحرية اللي عملية فتح مضيق هرمز اللي أعلن عنها الرئيس ترامب، قالوا إن هم استهدفوا وضربوا

2 من النقلات عفوا من الفرقاطات الامريكيه، فطلع انه مفيش اي حاجه، مفيش فرقاطه امريكيه، لكن في استهداف لسفينه كانت كوريه وحصل فيها اشتعال النيران. فبرضه هنا في توتر كبير جدا في هذه المنطقه مع استمرار الحصار، مع ان احنا داخلين المفاوضات لطريق مسدود. الموضوع ده مهم جدا النهارده معانا في حلقتنا، بس هو تاني فقره معانا. عايزين اول فقره بس هنحاول نتطرق مع حضراتكم لاهم الاخبار على المستوى الملف القبطي. والحقيقه النهارده كان في حوار مع قداسه البابا، هو موجود في فيينا، الحوار ده لقناه سي تي في. فالبابا علق على البنود قانون الاحوال الشخصيه للمسيحيين اللي موجود طبعا، اللي هيروح للبرلمان لمجلس النواب وهيبتدي يناقشوه في مجلس النواب. في هذا الحوار الصحفي مع قداسة البابا تودروس من فيينا مع الإعلامي إسحاق يونان، كان البابا الحقيقة اتكلم انه احنا محتاجين، طبيعي ان يكون في اراء واعتراضات على القانون، ونحن احنا قلنا ان احنا محتاجين القانون. زي ما قلت لكم يا جماعه قبل كده، مفيش حد، مفيش حاجه في الدنيا الكل بيتفق عليها، فاكيد هيكون في زي ما قال البابا كده، بالتأكيد هيكون في آراء واعتراضات على كل حاجة. كل واحد بيبص، البابا بيقول كل واحد بيبص الموضوع من زاوية حالته الشخصية، لكن البابا شايف ان القانون الجديد بعد ما كانت 3 كنائس والطوائف كمان ارثوذكسيه كلها مع والكاثوليك والانجيلي والطائفه الانجيليه والكنيسه الانجيليه وكل الكنائس الثلاثه ومشتقاتهم يعني كانوا اجتمعوا واتكلموا وعملوا دراسات كتير ومواضيع كتير قوي. فهو بيقول بابا هيحل 80% من المشاكل. قال لك في حالات بتقعد سنين طويله جدا، ممكن 10 او 12 سنه من غير ما بيتاخد حكم طلاق، والكنيسه كانت ايديها مقيده، لكن دلوقتي القاضي هيقدر يخلص دوره عن طريق القانون والكنيسة هتقدر تقوم بدورها. قال لك الطلاق المدني من المحكمة هيحكم في حالة وجود الهجر لمدة 4 سنين، وبعدها الكنيسة هتاخد قرارها بالزواج التاني، فدي برضو هتحل مشكلة، هتاخد القرار ده برضو للطرفين حسب كل حالة. وقال لك عن برضو أسباب التفريق المدني، لما بيحصل خلاف بين زوجين وهم لسه صغيرين التأخير بيكون مشكلة، عشان وخاصة للمرأة يعني، لأن العمر عند الرجل ممكن يزوده خبرة ونضج، لكن المرأة مرتبط بمرحلة الخصوبة برضو. فانت فكرة ان المرأة لسن معين لو كانت عايزة تجيب ولاد ما ينفعش انها تتأخر في الجواز والإنجاب. فبرضو اتكلم البابا عن انه فترة الخصوبة عند المرأة من 15 ل 45 سنة، فدي فترة الإنجاب اللي من 25 ل 35، فدي بتكون افضل سنين من ناحية الصحية الأم، فما ينفعش يبقى في تأخير في البت في حالات لما يكون في زواج في سن صغير ويحصل مشاكل او كده. قال لك طبعا برضو قداسة البابا بيستكمل في هذا الحوار الواضح، طبعا تطرق لكل حاجة من الحاجات برضو شوية اللي بدأت تدخل على السطح، تطلع على السطح كده الخلافات يعني او الاعتراضات يعني. قال بابا التفاصيل بالنسبة لأن القضية والطلاق، وأنه في حالة وجود أولاد لازم يكون مدة البعد بين الزوجين 5 سنين مش 3، 3 ده لو ما فيش أولاد، وأنه برضو من باب التسهيل علشان يدوا فرصة أن في أطفال في السكة في النص، أن هم طبعا أفضل حاجة الأطفال أنهم يعيشوا مع أب وأم مش في حالة منفصلة، إلا طبعا لما بيكون في إهانات وضرب واستحالة العيشة، وده بيأثر برضو نفسيا على الولاد، فوقتها بيكون الانفصال أفضل طبعا. قال لك برضو القاضي لما كانت بتيجي قدامه خطية زنا واضحة بحكم بالطلاق بيحكم بالطلاق وبعد كده الكنيسة تتصرف، لكن الكنيسة ما كانتش قادرة تاخد قرار غير لما بيكون في حكم. يعني خلوا بالكم ووضح قوي الحتة دي البابا، ان دلوقتي الكنيسة لازم تيجي بعد احكام القضاء، فكتير جدا كان القضاء عشان ما فيش عنده قوانين معينة بتسري على المسيحيين ما كانش عارف ياخد قرارات كقضاء يعني. فقال لك برضو انه في حالات بالنسبه للقاضي كان ممكن حاله تجي له حاله انفصال لمده 4 سنين من غير ما يكون فيها ذكر خطيه الزنا، فما ما بيطلقش لان الطلاق في الاول كان لا طلاق الا لعله الزنا فقط لغير قدام القاضي. فالحكايه هنا وضحها الحياه قداسه البابا، وبرضو وضح فكره ان الكنيسه ممكن تدي التصريح لطرف واحد مش للطرفين حسب برضو الحاله والاوضاع، وانه بيبقى في دراسه لكل حاله على حده. وفي نفس الوقت برضو اتكلم عن انه عايز برضو حابب اشرح حاجة مهمة عشان الناس تبقى فاهمة، ان الزواج مبني على آية قالها المسيح، والآية دي قررت في الانجيل 4 مرات في الكتاب المقدس، من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرته ويصير 2 واحد، وما جمعه الله ليفرقه انسان. فما المقصود بما جمعه الله؟ انه ده سر الزيجة، وانه ما ينفعش انسان يجي كده يفرق اللي ربنا جمعه بارادته الفردية، يعني ما فيش انفصال بقرار. عشان كده مواضيع الانفصالات والحاجات دي يا جماعة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا، وإنه لازم الإنسان يكون ناضج وقادر على حمل تحمل المسؤولية.

المسؤولية. الحقيقة واضح أنه البابا تطرق الأمور كتيرة قوي، فأنا عارفة أنه ممكن الأمور دي ما تهمش كل الناس، لكن برضو في نفس الوقت حبينا ندي لمحة كده. طبعا في برضو حاجات زي ما قلت لكم في القانون ليها علاقة بالرؤية، وليها علاقة برضو بالحضانة، وليها علاقة بالنفقة، وليها علاقة بحاجات كتيرة جدا جدا. فبالتالي انه الامور فيها تشعبات كتيره، لكن في النهايه كل حاله بتبقى مختلفه عن الثانيه، على قد ما قدر القانون ان هو يحاول انه يتماشى مع حالات مختلفه بناء طبعا على الخبره بتاعه الكنيسه في الاحوال والمجلس الكليريكي في الاحوال اللي حصلت قبل كده. فكان برضو يعني مسؤولين من المجلس الكليريكي كانوا حاضرين كل هذه النقاشات. فبالتالي يا جماعة يعني احنا بنصلي طبعا من اجل سلام كل اسرنا، وبنصلي من اجل انه القانون ده يخدم في انه فعلا يحل مشاكل معلقة. واحنا مش مع طبعا ان يبقى في انفصال ولا الكلام ده كله، لكن على قد ما نقدر بنقول انه الناس نحاول طبعا انه يكون فيه في الاول كده محاولات صلح، ولكن لو بقت يعني هذه المحاولات بالفشل يبقى ما فيش حل غير ان اللجوء الى هذه القوانين. ربنا يدي سلام لكل اسرنا المسيحيه في كل حته في العالم، وخصوصا كمان في حالات فعلا طلقات كتير بتحصل مع شباب لسه متجوزين. برضو ده مهم قوي ان احنا نركز قوي في الاختيار قبل ما ندخل في مرحله الزواج. بنتابع معاكم أيضا زيارة قداسة البابا توادرس الرعوية، كانت أول محطة تركية، تاني محطة دلوقتي إحنا في النمسا، وزار الحياة فعاليات كتيرة اتعملت في النمسا وفيينا. قداسة البابا افتتح لقاء نور وملح للشباب بالنمسا بمشاركة 326 شاب من 10 إبرشيات أوروبية. الافتتاح تضمن ترانيم، فيلم تعريفي، وكلمة ترحيب من قداسة البابا تحدث فيها عن وحدة الكنائس خلال لقائه بالبطريرك المسكوني، وأكد أن المسيح مدعو ليكون نور وملح وسفير للمسيح، وشرح خمس محاور للحياة المسيحية: إيمان، خير، عمارة الأرض أو تعمير الأرض، والأمانة، والتلذذ بالرب. ربنا يدينا أن احنا يكون عندنا هذه المحاور الخمسة. أيضا قداسة البابا أجرى حوار مع الشباب، شباب أوروبا اللي جايين من كذا مكان من الإبرشيات دول كلها، وسموا الحوار نور وملح، والشباب ناقشوا قضايا الإيمان والتحديات اللي بتقابلهم في دول المهجر طبعا في الدول الأوروبية، وقدموا له ورد في لفتة محبة، وشارك في اللقاء بنأكد تاني 326 شاب من 10 برشيات، وده كان يوم السبت. أما يوم الحد فالذكرى كان في قداس في كنيسة في كاتدرائية العذراء المنتصرة بفيينا، وده كان تزامنا مع الذكرى العشرة لتدشينها على يد قداسة البابا توادروس. الحقيقة أن الكنيسة دي إهداء من الأشاد بإهداء كنائس للأقباط والأرمن في النبسة، ده أثناء القداء في حضور القداس، وكان في احتفالية بعد كده لمرور 10 سنوات على تدشين هذه الكاتدرائية. البابا توادروس أشاد بمحبة الكاردينال شون بوران ودعمه للكنائس، وعلى فكره هو كان حاضر بس ما شاركش في القداس، لان برضو دي كانت نقطه مهمه جدا. بعد كده واتكلم على البابا، اتكلم على انه الكاردينال اهدى كنيستين للاقباط وكنيسه للارمن واخرى قيد الاهداء، فدي طبعا حاجه جميله جدا، وده كان خلال احتفاليه 10 سنوات على تدشين مرور 10 سنوات على تدشين كاتدرائيه العذراء بفيينا. حضر الاحتفال قيادات كنسيه متعدده واستعراض لتاريخ الكاتدرائيه، والبابا اكد ان المحبة والعمل المشترك كان أساس أيضا لعلاقات الكنيسة. كان برضو في فعالية يوم الجمعة، يمكن ما كناش لحقنا، كان في برضو مع أسر وشباب، وكان في احتفالية كده جميلة، دي كانت يمكن يوم الجمعة اللي احنا يعني ما كناش لحقنا نقولها لحضراتكم يومها، فدي برضو كانت من الحاجات اللي حصلت الحقيقة بالنسبة لحضور يعني بالنسبة لقداسة البابا. كان بيراعي دايما ان هو في اي مكان بيروحه بيكون في حديث طبعا مع كل مع شباب واطفال وكهنة الكنائس، برضو بيجمعهم كلهم معاه علشان خاطر انه تكون الرحلة طبعا مثمرة. بنصلي لقداسة البابا ربنا يديه الصحة ويقويه بالنسبة لهذه الجولة، لسه فاضل مكانين تاني، وإن شاء الله كده تكون جولة زي ما بنقول كده يكون ليها ثمار جميلة، وخصوصا مع الشباب والأسر المسيحية في نواحي أوروبا. طلع
نشرت علينا شائعة غريبة جدا من يومين وقال لك الحقوا دي سيدة الكرم السيدة سعاد ثابت توفت. وناس نشرت عن الناس الشائعة بقى، بيقال ان في حد يعني عارفين هو مين في الاول هو اللي نشر الشائعة دي ربنا يسامحه يعني، وبدأت الصفحات تنقل وكله طبعا عمل هذا الموضوع لدرجة طبعا بدأت الناس تحاول تتواصل مع سيدة الكرم. احنا معنا تليفونها من ايام الواقعة طبعا اللي حصلت وكلنا عارفين.

0: اللي كان حاصل واتهمها وتعريتها وكل الكلام ده. فالحقيقه اعداد البرنامج زميلتنا الاستاذه حنان كانت برضو هي كمان اتصلت بالسيده سعاد ثابت عشان تطمن الناس، لانه مش كفايه نقول ان دي شائعه، لكن كان مهم جدا يكون في اتصال بالصوت والناس كلها تسمع بصراحه السيده سعاد وصوتها وتطمن عليها. والحقيقه هي كانت يعني شكرتنا وشكرت كل اللي بيخدموا القضايا المسيحيه، وكمان دعت لنا دعوات جميله جدا بنشكرها، ربنا يديها الصحه وربنا يسامح بصراحه الشخص اللي كان نشر هذه الشائعة.
1: الست سعيد؟
2: أيوة ست دكتور.
1: تمام، احنا حابين نطمن الناس وخصوصا مشاهدين برنامج ما وراء الأحداث بقناة الكرمة. انتي كويسة وبخير؟
2: كويسة الحمد لله وبخير وبصحة جيدة.
1: تمام، انا عايزينك بس تقولي لنا كلمة كده للناس اللي قلقانة عليكي وبتسأل عليكي على طول.
2: أنا كويسة والحمد لله وصحتي حلوة وعايشة ديني وكويس الحمد لله، نحمد الله ونشكره.
1: تمام، احنا قلنا نطمن على حضرتك وربنا يديك الصحة ويكون معاكي على طول.
2: يعيش ويحفظكم من كل رد ومن كل وحش ويحافظ عليكم ويكتب لكم في كل خطوة سلامة ويحميكم من كل أذية يا رب.
1: تمام،
0: مشكورا ايضا الاستاذ نادر شكري راح علشان يتابع ازمه ازاله زراعات دير اللي هي في الارض المجاوره لدير الملاك ابو خشب. وتفاجئنا الحقيقه انه بجد حاجه تحزن، ان في يعني زرع بيشيلوه، اشجار بيشيلوها من 2005. يعني يا جماعه طب ليه؟ يعني من 20 سنه. فانت بتتكلم اولا المفروض ان في قوانين للتصالح والدنيا دي، والحكايه انه يعني احنا هنا بتكلم حتى الاستاذ نادر اشجار زيتون مثمره عمرها اكتر من 20 سنه ملاصقه لسور الدير. طب بتشلوها ليه؟ طب ما تقولوا لنا انت هتعملوا ايه في الارض دي؟ ارض صحراء اوكي، والكل الاتجاه ان احنا نعمر الصحراء، وبعدين في قانون دلوقتي للتصالح في المخالفات، ودي مخالفه من ضمن المخالفات، بس هم بعت لكم وبيقول لكم احنا مستعدين نشتري الارض دي الدير، وبعت كذا مره. طب ليه ما توقفوش ان انتم ما تشلوش الزراعات دي لغايه ما يتبت في الطلب؟ ليه بتشيلوا الزراعات دي من دلوقتي؟ ليه بتشيلوا اشجار مثمره؟ الدير اثري بيرجع للقرن الرابع الميلادي وبيضم مغارات تاريخيه ذات قيمه دينيه، الارض محل الازمه بتتبع هيئه المجتمعات العمرانيه وفق قرار الازاله، لكن هي ما استجابتش لطلب الدير للتقنين، وتم تقديم طلبات التقنين من 2005. وإزالة الأراضي المزروعة بيتعارض مع تصريحات عبد الفتاح السيسي بشأن تقنين الأراضي المزروعة اللي أوصل إن ما يتمش إزالتها، وإنه مش مفترض برضو إن هيتبني مباني سكنية ملاصقة للدير لأن ده بيهدد حياة الرعبان، وجود مساحات صحراوية بديلة ممكن استغلالها. طب يعني أنت كل بصوا عمل لك كل ده، المنطقة جبل نيكلون بتضم مواقع أثرية برضو مسجلة وبتعزز أهميتها السياحية، طبعا يعني الدير المفروض إن محيط الدير يبقى حرم آمن، ومناشده لوزاره الاسكان برضو بزياره الموقع واتخاذ قرار يحمي الدير والاراضي الزراعيه. فيعني بجد يعني انه يا مسهل يا رب. خلينا نسمع اجزاء كده متفرقه زمايلي من هذا التسجيل اللي عمله الاستاذ نادر وكان طالع تقريبا لايف، وحاجه بجد بنشكره على هذا المجهود انه بيعرفنا ايه اللي بيحصل وبنضم صوتنا لصوته. يا جماعه يعني وقفوا إزالة هذه الأشجار لحين البت في الطلب من فضلكم، أراضي زراعية استصلحت، هل ده يعقل إنك تزيل الأشجار المزروعة والزراعات في أماكن صحراوية شاسعة أهي؟
3: في يوم من الأيام إني أنا آجي أبني عمارات ومساكن هنا ملاصقة لسور الدير الأثري اللي المفروض جزء أساسي أو عامل أساسي من الحياة الرهبانية هو الهدوء والاستقرار والبعد عن المناطق السكنية. آجي جنب الدير وأقول إن دي هيئة مجتمعات عمرانية، يعني أنا مش قادر أفهم، يعني على الأقل خالص المساحة دي اللي هي 20 فدان تبقى حرم للدير وهي كانت مزروعة خضع ومثمرة وأزيل هذه الأشجار وأقطع تعب سنين طويلة جدا للرهبان وهم بيزرعوا. علم ان هم يعني اتخذوا الاجراءات القانونيه اكثر من مره وقدموا للتقنين، وكان الاخير في 2017 يعني هم مشوا في الاجراء القانوني، ثم بعده كمان انذار على يد محضر للجهه المسؤوله بوقف يوم ازاله لهي.
0: ربنا يتدخل، ونتمنى من الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستجابه لهذا الطلب يعني والاهتمام بالدير بالاراضي اللي حول الدير ابو خشب. عندنا بقى الحقيقه اليومين اللي فاتوا دول وفيات كتير جدا يا جماعه لشباب و, و, و, و

0: أطفال صغيرين والواحد ما بيبقاش فاهم بجد إيه اللي بيحصل حقيقي يعني. فكان من الشباب اللي نعيته إبرشية أو نعيته أسقفية الشباب هو الشماس ماريو مجدي. الشماس ماريو كان في كورال قصارة كيدز، وطبعا أسرة مهرجان الكرازة المرقصية مدرسة المبدعين والأباء الكهنة والمكرسين المكرسات والخدام بيعزوا أسرة طبعا الشاب الجميل يعني. يعني هو طفل الحقيقة برضو يعني ماريو، الرب ينيح نفسه في فردوس النعيم ويعطي العزاء لأسرته. وكان كمان يعني كتير جدا نعوه، وكمان الأنبا موسى كان نعاه وانتشرت طبعا. يعني هو أنا حاولت أسأل برضو المكرسة تسوني فيبي الشماسة، فقالت لي أنه هو مرة واحدة جات له جلطة وبعدين اتنقل للمستشفى والحقيقة توفى. يعني ما كانش في أي مقدمات ولا أي حاجة. بجد ربنا يعزي والده ووالدته ويعزي أسرته ويعزي كل محبيه ويعزي كل برضو الكورال. والحقيقة هو كمان انتشرت له ترانيم كانت بصوته، كان صوته جميل جدا. ربنا يعزي أسرة أي حد راح له عزيز عليه خلال الأيام اللي فاتت. نروح للرئيس ترامب، أطلق مشروع الحرية. الأول لما قلنا إطلاق النار يعني أعلن إطلاق، قلنا لا إطلاق إيه، مش هنطلق بقى نار دلوقتي، خلينا نهدى شوية يعني، مش هنرجع للحرب يعني. لكن مشروع سماه مشروع الحرية، حلو جدا. مشروع الحرية ليه بقى؟ علشان يبقى فيه مرافقة للسفن العالقة عند مضيق هرمز اللي ليها أكتر من 60 يوم عالقة منذ بداية الحرب، ومش قادرة إن هي طبعا بسبب تهديدات مين؟ تهديدات الحرس الثوري الإيراني. طب دي حاجة جميلة، لكن خطتك طيب هتعمل ايه؟ هترافق الدنيا ازاي؟ وخصوصا احنا كان قبل يومين برضو كنا سامعين انه فرنسا والمانيا وبريطانيا عايزين برضو ان هم يحاولوا يحموا سفنهم برضو، السفن اللي هي رايحة لهم وجاية من عندهم وجايبة لهم النفط، وانه يحموا برضو ويبتدوا يسهلوا الملاحة في مضيق هرمز، لانه ده طلب من دول من مختلف انحاء العالم معظمها غير متورطة في النزاع، ولكن طبعا الاقتصاد بتاعها تأثر بسبب هذه السفن العالقة في مضيق هرمز، ودي مجرد دول محايدة وبريئة. وطبعا الرئيس قال حرصا على مصلحة ايران والشرق الاوسط والولايات المتحدة ابلغنا هذه الدول اننا سنرشد سفنها الخروج بامان من هذه الممرات المائية لكي تتمكن من مواصلة أعمالها بحرية وكفاءة. وسفن في مناطق في العالم لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بما يجري حاليا في الشرق الأوسط يجب أن تمر بكل سلام.
1: العالقة في مضيق هرمز سيبدأ يوم الاثنين صباحا وبتوقيت الشرق الأوسط. ترامب يقول لكن ما الذي يخطط له؟ أكثر من 100 طائرة برية وبحرية، منصات غير مأهولة متعددة المجالات، و15 ألفا من أفراد الخدمة. تفاصيل وردت في بيان القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم، والذي قيل فيه إن قواتها ستدعم مشروع الحرية بهدف استعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. بحسب موقع أكسيوس، الخطة لا تعني بالضرورة أن ترافق البحرية الأمريكية كل سفينة تجارية، لكن السفن الحربية ستكون في المنطقة تراقب، تتحسب وتستعد لأي طارئ. وفي الوقت نفسه ستزود السفن الأمريكية السفن التجارية العالقة بمعلومات حول الممرات الآمنة داخل المضيق التي لم تزرع فيها ألغام. لكن كيف ردت إيران على مشروع الحرية؟ في أول رد رسمي قالت إن أي تدخل أمريكي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيعتبر انتهاكاً لوقف إطلاق النار، حيث رأى خبراء أن أي رد عسكري إيراني سيؤدي إلى مواجهة كبيرة أو حتى تصعيد يدفع باتجاه العودة إلى الحرب. في المقابل واشنطن تسعى إلى تحالف دولي تأمين للملاحة وتنسيق يجمع بين الدبلوماسية والقوى العسكرية بحسب سنتكوم. فهل ستنال مئات السفن العالقة في المضيق حريتها على يد مشروع الحرية، أم أن المسارات ستتعقد أكثر في أخطر نقطة على طريق الطاقة العالمية؟
0: زي ما شفتوا من التقرير ان دي اخطر نقطة على طريق الطاقة العالمية. الحقيقة اول ما تم الاعلان عن هذه العملية النفط تراجع باكتر من 2% عند فتح التداول، وبعد كده لقيناه بعد كده ارتفع تاني. ف فبرضو كانت غريبة جدا. النفط طبعا بيتأثر بكلام ترامب، بيتأثر بأي حاجة. طب وطبعا لما بيقول ان احنا هنفتح الدنيا اكيد دي حاجة كويسة وتخلي الأسعار النفط تتراجع، ولكن بعد شوية

لقينا ان اسعار النفط طلعت تاني. ممكن معلش نشوف ترامب بدء عملية مشروع الحرية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز النهاردة بتوقيت الشرق الأوسط، وبعدين دول عدة لا تشارك بالنزاع زي ما هو قال كده وطلبت طلبت مساعدتنا، مثلا نقوم به لفتة إنسانية من قبل أمريكا ودول الشرق الأوسط ومن إيران بشكل خاص. تحريك السفن يهدف فقط لتحرير الأشخاص والشركات والدول اللي لم

وأفاد أيضا أنه كان في رسالة إلى الكونغرس أن تحديث تمركز القوات الأمريكية يهدف إلى التصدي لتهديدات إيران ووكلائها. والحقيقة أن الرئيس ترامب زي ما كنت بقول لحضراتكم على موضوع الكونغرس والستين يوم اللي انتهت والكلام ده، هو كان بعت لهم بيقول لهم أنه هذه العملية اللي هي عملية الغضب الملحمي كده تعتبر انتهت. بس على فكرة الكلام ده مفتوح برضو، ما ممكن كده العملية دي انتهت بس احنا ممكن يحصل عملية تانية فنسميها اسم تاني. لكن الحرب نفسها طبعا ما ينفعش انه ترامب ينسحب من المنطقة في هذا الوقت. الحصار مستمر، هو دلوقتي مع الحصار بيهدف الى انه يفتح مضيق هرمز للامام الملاحة، وانه تحديث تمركز القوات الامريكية بيهدف الى التصدي لتهديدات ايران ووكلائها. يعني قال لهم كده في الكونجرس ان احنا بنحدث تمركز القوات الامريكية. لقينا الحقيقة أنه برضو خبر بيقول أن في 100 طائرة و15 ألف عسكري، وأن كده عن طريق هذا العدد الجيش الأمريكي بيدعم خطة هرمز أو خطة عملية الحرية اسمها. حيث أعلن الجيش الأمريكي أنه سيبدأ دعم هذه العملية التي أعلن عنها الرئيس ترامب في مضيق هرمز بقوات تشمل أكثر من 100 طيارة إضافة إلى آلاف الجنود. سانت كوم اللي هي القيادة الوسطى الأمريكية البحرية قالت أنه قواتها ستبدأ اليوم دعم مشروع الحرية اللي بدأ تنفيذه صباح اليوم بتوقيت الشرق الأوسط، يهدف إلى استعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أن قواتها بشرت تنفيذ هذا المشروع الهادف إلى استعادة حرية الملاحة. هنا في سؤال مهم جدا، هم بيقولوا يا ترى هو بس المشروع ده والعملية العسكرية دي هتبقى عملية محدودة علشان تخلي السفن اللي هي واقفة ليها فترة دي من 60 يوم اهي تتحرك وتبتدي تعبر، ولا ده معناه انه هيبقى فيه نوع من انواع الضبط والسيطرة على الحرس الثوري في هذا المضيق عشان باقي السفن تتحرك؟ شكل برضو لسه الموضوع مش واضح قوي ايه اللي ممكن يعمله الرئيس ترامب في هذه العملية. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت كان قال أن هذه العملية لا تتم بالتنسيق مع إيران. بالتأكيد طبعا لما أنت عايز توقف أي ضغط ولا أي سيطرة لإيران على هذا المضيق، رغم أن إيران على طول بتقول إحنا المسيطرين وإحنا لنا الأيد العليا ومين يعدي ومين ما يعديش ده عن طريقنا إحنا وبتهدد. المهم أن واشنطن بتحس طهران على السماح بعبور نحو 300 سفينة تجارية حاليا عبر مضيق هرمز، وزي ما بقول لكم في عدد كبير من السفن اللي هو اوريدي واقف حوالين المضيق مش عارف يعدي. كما أكد وزير الخزانة الأمريكي أيضا أن الإيرانيين لا يسيطرون على المضيق. وتابع وزير الخزانة الأمريكي بيقول أن احنا فتحنا المضيق وبنسيطر عليه بشكل مطلق. لقينا بقى انه القياده برضو كانت نشرت بيان قالت ان القوات الامريكيه بتسهم بشكل ناشط في الجهود الراميه لاستعاده حركه عبور السفن التجاريه، وخطوه اولى نجحت سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الامريكي في عبور مضيق هرمز وهما تواصلان رحلتهما بامان. ايه ده حاجه يعني معنى كده العمليه نجحت يا جماعه؟ لان في سفينتين تجاريتين بيرفعوا العلم الامريكي عدوا فعلا، مفيش حاجه حصلت؟ لا في حاجه حصلت يعني قالوا شويه كده. المهم ان هو برضو ايه البرلمان الرئيس لجنه الاعمار في البرلمان الايراني قال لك لا يا جماعه على فكره خلوا بالكم انه 30% من الرسوم اللي احنا بناخدها من السفن دي هنخصصها لاعاده البنيه التحتيه. طب ايه ما فيش في حاجه حصلت اكيد في الوقت ده؟ قال لك ايران اعلنت اطلاق صواريخ على فرقاطه امريكيه في هرمز وقالوا سفينتين فرقاطه وسفينه، يعني ايه ده؟ وانتشر بقى الخبر وايران واطلقنا صواريخ على الفرقاطه واصبناهم بنجاح، لكن بعد شوية أمريكا نفت ما فيش الكلام ده يا جماعة، فيش أي حاجة، ده السفينتين عبروا بأمان وكان عليهم العلم الأمريكي، طب إحنا هنصدق مين؟ فالحقيقة أن القيادة المركزية قالت لا إحنا السفينتين عبروا بكل نجاح. وسائل الإعلام هي اللي قالت إيران منعت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية من دخول مضيق هرمز، وتضمن أيضا الادعاء أنهم أصابوا سفينة أمريكية بصاروخين بالقرب من مدينة بندر جاسك على الساحل الإيراني. بعدها نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى نفي تعرض سفينة أمريكية للضرب. بعد كده بوقت صغير أصدرت القيادة الأمريكية بيان أكد النفي وقالت أنه لم يتم استهداف أي سفن أمريكية وأن القوات الأمريكية بتدعم عملية الحرية وتفرض الحصار البحري على المواني الإيرانية. بعد لما لقينا بقى الدنيا وفي قلق وأنه في ضرب
أسعار النفط راحت عليت تاني، أول ما أعلنوا على العملية قلت 2%، بعد كده ارتفعت تاني تقريبا 2% أو شوية، وكل شوية يعني أثناء اليوم النهاردة بتلاقي النفط بيرتفع وينخفض أو ينخفض وارتفع، ولسه لغاية دلوقتي مرتفع على فكرة، ما انخفضش، ما فيش حاجة تخليه ينخفض لسه، لأن الدنيا

0: فيها ضبابية. وكمان الضربات اللي هنقولها بعد شوية الإيرانية، الصواريخ الإيرانية راحت للإمارات تخلي الدنيا تتوتر، وإنه لا ده إحنا الحرب راجعة. فالوضع لسه للأسف مستقر، وكل ده بيأثر طبعا على أسعار النفط وأسعار الأسهم الأمريكية وكل حاجة. وبعدين وسائل كان برضو الإيران مصر أنهم أصابوا السفينة، ارتفع خام برنت بأكتر من 4 دولارات وصل 114 بزيادة كده 5%، يعني هو كان قل 2% وارتفع 5%. بعد كده أمريكا أعلنت لا على فكرة الكلام بتاع إيران ده كله كذب، مفيش أي حاجة من الحاجات دي، ده احنا على فكرة أغرقنا 6 زوارق إيرانية وفتحنا مسار بمضيق هرمز تأمين الملاحة، وسفينتين أمريكيتين عدت وإحنا بنحس السفن كمان على عبور المضيق في الممر الآمن، عملوا ممر آمن. ترامب بقى قال لهم خلوا بالكم إحنا ما تصبناش، وإنتوا ما فيش أي إصابة حصلت لأي سفينة أمريكية، بس خلوا بالكم لو إنتوا هاجمتوا أي سفن أمريكية هنبتكم من على وجه الأرض. إيران ستباد، ده كان كلام ترامب بقى، ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية اللي بتنفذ مشروع الحرية. طب إيه اللي حصل؟ لأن هم قالوا سفينة سفينتين أمريكيتين، وأمريكا نفت أن في أي حاجة حصلت والاستهداف للسفينة أمريكية. بعد كده لقينا وعرفنا أن السفينة اللي تم في سفينة فعلا تم استهدافها، وكان عليها كان في حريق وانفجارات حصلت في السفينة، بس السفينة دي تابعة لكوريا وبترفع علم كوريا. فكده احنا فهمنا اللي حصل، يعني ايران كانت كذبت وقالت ان دي امريكيه، لكن طلعت ان هي سفينه كوريه، واعلنت وزاره الخارجيه الكوريه الجنوبيه نشوب حريق وانفجارات على متن سفينه كوريه في مضيق هرمز. واوضحت الوزاره ان السفينه كان على متنها طاقم مكون من 24 شخص، وان السلطات تحقق في سبب الحريق وتفاصيل الاضرار اللي لحقت بالسفينه، وانها بتواصل بشكل وثيق مع الدول المعنيه لمعرفه بتتواصل يعني عشان يعرفوا ايه الاسباب. وكانت وكاله يونهاب الكورية الجنوبية ذكرت أن سول تحقق في من معلومات تتحقق من معلومات مخابرات تفيد تعرض السفينة لهذا الهجوم. فبالتالي إحنا يعني زي ما كده شفنا الخبر ده كده النهاردة، يبقى دي حقيقة الخبر، فيش سفينة أمريكية تهجمت من إيران ولا صواريخ إيرانية، وهنا السفينة بتاعت كوريا، وبيحققوا علشان يعرفوا برضو كل التفاصيل ويقولوا هل فعلا صاروخ ولا في حاجة تانية حصلت. فإلى حد ما كده واضح أن احتمال كبير يكون فعلا هي دي السفينة اللي أصيبت، اللي إيران فكرتها سفينة أمريكية. على فكرة خلال اليومين اللي فاتوا كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية كانت بتتكلم برضو عن أنه كان في واقع على بعد 11 ميل بحري غرب مدينة سيرك في إيران، وربان سفينة شحن كانت متجهة شمالا أبلغ عن تعرضها لهجوم من عدة زوارق صغيرة، وأن مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز ده كان امبارح، الكلام ده امبارح، لا يزال حرج بسبب العمليات العسكريه. وامريكا انشات منطقه امنيه معززه لدعم عبور العمليات العبور على السفن ان التي تختار عبور مضيق هرمز النظر في اتجاه في اتخاذ المسار عبر المياه الاقليميه العمانيه نظرا لحجم الحركه. ده كان امبارح بيحكوا عن الموضوع ده، لكن النهارده طبعا العمليه كده ان شاء الله تضمن حريه الملاحه او على الاقل ضمان انه في امن قوي في هذه المنطقه الامنه. عموما ان هم برضو اتقال ان في الحركه البحرية بتنصح بالتنسيق مع السلطات العمانية للحفاظ على سلامة الملاحة بالنسبة للسفن اللي عايزة تعدي في المناطق الآمنة. ترامب إيران بقى قالت لك إيه؟ قالت لك إن هي على فكرة إحنا في دلافين انتحارية مفخخة لضرب الأسطول الأمريكي، وإن علشان نقلب الموازين بتاعة الحرب. يا نهاركو أبيض، إيه اللي بيحصل ده؟ دلافين وديته دلافين مفخخة عند المضيق علشان هي اللي تستهدف السفن الأمريكية. خلينا نسمع جزء من هذا التقرير، أعتقد بالصوت زمايلي مش كده؟
1: سلاح من الثدييات في مضيق هرمز، إيران تدرب أسماك الدولفين لتقاتل معها كأسلحة موجهة ضد القوات الأمريكية، وتجهزها لحمل الألغام وتفجير السفن في مضيق هرمز. تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة المواجهة العسكرية في مضيق هرمز ضمن سياق حرب الاستنزاف بين الولايات المتحدة وإيران، وقد انتقل الصراع من الضربات الجوية المتبادلة إلى مرحلة الحصار البحري المزدوج ومحاولات كسر إرادة الخصم عبر تكتيكات قتالية غير تقليدية تعمل على أرباك الخصم وإفساد خططه الدفاعية. وفي ظل التضاؤل النسبي للقوة البحرية التقليدية جراء المواجهات الأخيرة، ظهرت تقارير استخباراتية تتحدث عن تفعيل طهران لبرنامج تحويل
0: طيب هو المشاهد طبعا معمولة بالاي اي، لكن الفكرة هل فعلا عملوا كده ولا لا؟ الخبر ده كان منشور في فرنسا 4.

24. فبرضو الموضوع هنا لسه مش عارفين إذا كان ده حقيقي ولا مش حقيقي. لكن يعني اللقطة دي طبعا يعني ما شكلهاش إيه، بس في لقطات مع بعضيها كده تحسها مزيج. عموما يعني إيه مش عارفين بصراحة إيه اللي بيحصل، وهل هي الألغام؟ قالوا أن في ألغام، ودي تأكدنا منها أن موضوع الألغام، لكن أنهم يفخخوا ده أو يحطوا دلافين هي اللي تنفجر، دي برضو مش حاجة مؤكدة يعني، مش عارفين إيه اللي بيحصل. لكن المؤكد أن هم مقر خاتم الأنبياء النهاردة عمل بيان وقال أكدنا أن قواتنا بتشرف على أمن مضيق هرمز والعبور تحت أي ظرف يجب أن يكون في التنسيق مع إيران ومع الحرس الثوري. والحرس الثوري بقى نشر لنا خريطة النهاردة، والخريطة دي قالك دي خريطة جديدة لمضيق هرمز. إيه عم الخريطة الجديدة دي؟ قالك الخريطة دي عبارة عن دلوقتي مناطق سيطرة قوات الحرس الثوري الإيراني. بتظهر الخريطة النطاق الجديد لمضيق هرمز الواقع تحت إدارة وسيطرة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفق ما أكد الحرس الثوري. القوات البحرية الحرس الثوري قالت ان النطاق الجديد لمضيق هرمز واللي بتسيطر عليه من الجنوب في خط فاصل بين جبل مبارك في ايران وجنوب الفجيرة في الامارات. يبقى احنا شايفين كده جنوب، انا مش عارفة الجنوب هنا في الخريطة فين حتة، بس لو زمايلي شايفين اي كلام المهم، فيبقى انا عندي كده خط فاصل بين جبل، يعني هم الخطين دول هم الحدود اللي بتتكلم عنها على اساس انها مسيطره اهي على المضيق، جبل مبارك في ايران وجنوب الفجيره في الامارات. من الغرب الخط الفاصل بين الطرف الغربي لجزيره قشم في ايران وام القيويين في الامارات. فيبقى انت كده بالنسبه لك هو قايل لك انا بسيطر لك على هذه المناطق. ونائب الرئيس البرلماني الايراني كان اعلن عن اعداد مشروع قانون لاداره حركه الملاحه في مضيق هرمز في خطوه من شانها إعادة رسم قواعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم. طب الدنيا ماشية إزاي؟ أنا حبيت برضو قلت أشوف موضوع أن أنا أكتب كده معاكم قبل ما ننهي الفقرة دي مشروع الحرية، ونشوف الدنيا واصلة لغاية فين معانا. الحرس الثوري الإيراني قال لك لا عبور دون إذن وسنستهدف سفن العدو. جينا لقينا القيادة المركزية الأمريكية بتقول أنه قضوا على قوارب صغيرة إيرانية خلال عملية مشروع البحرية. وأن في نفس الوقت برضو صحيفة إنديبندنت كانت بتتكلم عن انه مشروع الحرية في هرمز هل يكسر الحصار ام يشعل حربا جديدة. واشنطن اطلقت هذا المشروع المبادرة لفتح المضيق مضيق هرمز عبر انتشار عسكري ضخم دون مرافقة مباشرة للسفن. اوروبا وفرنسا وبريطانيا كانوا قالوا ان هم هيحاولوا يعملوا قوات ترافق السفن الخاصة بيهم، فبرضو مش عارفين إيه اللي هيحصل. المهم إن في توتر دلوقتي. إيران ترد بتهديد صريح، اي اقتراب عسكري سيقابل بالهجوم وتطالب بالتنسيق. وإغلاق هرمز طبعا عطل 20% من إمدادات الطاقة ورفع الأسعار بأكتر من 50%. فده برضو الكلام اللي هو بيتقال. طب إيه تاني بنتكلم عنه؟ أنه الحقيقة ناس كتير بتحاول تحلل الموضوع. مروحيات البحرية بتقدم دعم رغم تحذير وتهديدات إيران باستهدافها. مدمرات أمريكية مزودة بصواريخ موجهة بتدخل الخط طبعا، وده من أرم أهو من 20 بيقال لك هي تدخل الخليج العربي ضمن ما أعلنته واشنطن رسميا. وغالبا أن احنا برضو كنا عرضنا لحضراتكم تقرير برضو من شوية من أرم. عموما كده احنا بالنسبة لنا إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هجمت السفن. إيه نتائج؟ خلينا نشوف إيه نتائج المشروع الأول ده، هل فعلا ده بالصور ونشوف الدنيا إيه. قالك دلوقتي أن في 2000 سفينة تجارية عالقة، 279 سفينة عبرت، 45 سفينة فقط عبرت منذ إعلان وقف إطلاق النار في 8 إبريل، 100 سفينة كانت تعبر مضيق هرمز يوميا قبل البحر، في 10 بحارة قتلوا وأصيب آخرون، 32 سفينة تعرضت. ده كده الوضع ده اللي هو كان في مضيق هرمز من بداية الحرب لغاية دلوقتي. 20,000 بحار بيعانون أوضاعا معيشية صعبة، 95% انخفضت في حركة الملاحة. طبعا هم كده نفس السوى. فبالتالي دلوقتي ما قال لك بيسود الغموض مع حلول مساء اليوم الاول، احنا كده خلاص اهو الغموض مع حلول مساء اليوم الاول دون ان تظهر مؤشرات تعكس ما وعد به الاعلان بتحرير السفن العالقة. وبيقال كده اللي بلغت وفق تقديرات 2000 سفينة منذ بدء الحرب زي ما شفنا في الصورة. وفي وقت شكك فيه مراقبون بجدوى هذه العملية اللي أطلقها ترامب معتبرين إطارها غير واضح، تبادلت الولايات المتحدة وإيران التهديدات بشأن الهجمات، وشفنا الموضوع أنهم أطلقوا تحذيرات والكلام ده كله. فبالتالي إحنا في مخاوف، وزي ما قلت لحضراتكم مفيش رصد دلوقتي مثلا للنهاردة غير اللي هم السفينتين اللي قالوا عليهم اللي كانوا بيحملوا علم أمريكا
علم الولايات المتحدة الأمريكية ناقلة واحد فقط، ناقلة واحدة فقط، في

2022 أظهرت بيانات منصة مارين ترافيك أن ناقلة واحدة فقط هي ناقلة الغاز البترول المسال صغيرة الحجم خاضعة للعقوبات، وعدد قليل من سفن الشحن وسفينة المد الكابلات عبر المضيق إلى خليج عمان. وهنحاول نشوف يعني إيه اللي هيحصل، لأنه واضح كده أنه لسه في زي ما قلت لحضراتكم الرؤية مش واضحة. أكيد هنعرف في الأيام اللي جاية يا ترى العملية دي هتستمر، يا ترى العملية دي هتكون أهدافها إن احنا نعدي السفن اللي هي عالقة بس، ولا كده هيبقى فيه فعلا سيطرة للولايات المتحدة الأمريكية والقوات البحرية الأمريكية في هذا المضيق وتكون اليد العليا للولايات المتحدة الأمريكية. هيبان كله خلال الأيام اللي جاية. هنروح بقى حضراتكم لموضوع إيران بتستهدف. استهدفت الأول ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز. قلنا ماشي، ده تبع استهدافات يعني الناقلات والدنيا وشكل الناقلة بدأت تعدي عشان شايفة أن ترامب موجود بقواته فاستهدفتها إيران. ما علينا، لكن طبعا إيه ده؟ ده كان مقدمة على فكرة ل 12 صواريخ صاروخ راحوا على الإمارات. طب يا جماعة في إيه؟ طب هي الإمارات عملت لكم إيه يا جماعة؟ يعني ما فيش حاجة. طب أنتوا دلوقتي أنتوا اللي بتنتهكوا وقف إطلاق النار، أنتوا عايزين تجروا أمريكا للحرب؟ هجوم إيراني استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة أدنك باستخدام طائرتين مسيرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات، وأدانت كل من مصر والأردن والإمارات والسعودية ومجلس التعاون الخليجي وكل الدول أدانت هذا الحادث. الله، بعد كده لقينا حريق بمنطقة الفجيرة. مصر بتدين طبعا، يعني كله بيدين زي ما قلنا، حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية بالإمارات. وزارة الدفاع الإماراتية قالت إن الدفاعات الجوية، هو قبل على فكرة من الدفاعات الجوية راحت رسائل لتليفونات بعض الناس في الإمارات، مش كل الناس، بيقولوا لهم خلوا بالكم إنه في تحذير من إنه في هجمات وفي صواريخ هتضرب الإمارات، صواريخ إيرانية هتضرب الإمارات. على طول الدفاعات الجوية بدأت تتعامل مع الاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة القادمة من إيران. وزارة الدفاع الإماراتية قالت إن تم رصد 4 صواريخ جوالة قادمة من إيران، تم التعامل بنجاح مع 3 وسقط آخر بالبحر كان فوق المياه الإقليمية. بعد كده وزارة الداخلية الإماراتية أرسلت تحذير إلكتروني على الهواتف، ده كان قبل الموضوع عشان الناس تحتمي بعيدا عن النوافذ والأبواب والكلام ده كله. الجهات المختصة في إمارة الفجيرة قالت إن الحريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران. طبعا بناء على كده تم توقف الرحلات المتجهة إلى دبي والشارقة في الإمارات حاليا. على فكرة كان من يومين فتحوا الرحلات، وحتى الرحلات اللي هي بتيجي بتروح من أمريكا على اللي هو دبي، يعني الطيران دبي وطيران الإمارات كان اشتغل ورجع تاني، ودي كده بس النهاردة كده توقفه. وقالوا إن في 3 أشخاص أصيبوا من الجنسية الهندية جراء الاعتداء الإيراني على منطقة الفجيرة للصناعات البترولية. وطبعا على الجانب الآخر أعلنوا إن في اندلاع حريق من مركز تجاري بمدينة مشهد شمال شرق إيران. عايز أقول لحضراتكم أنا برضو من شوية كنت لقيت خبر في العربية بيقول إن في 12 صاروخ راحوا على الإمارات. طب هل يا ترى بعد ما ضربت الأربع صواريخ دي، هل إنه ضرب التاني الإمارات؟ عايزين برضو نشوف معاكم أهو فعلا الدفاعات الجوية. أنا قلت برضو إيه، لا ده منذ 8 أسابيع مش دلوقتي، ده منذ 8 أسابيع، يبقى مفيش تحديث دلوقتي كده بالنسبة للضربات صواريخ ضد إيران، كده ما حصلش تحديث معانا دلوقتي. لكن كانت قناة العربية من شوية كانت نشرة هذا الأمر. نشوف برضو في العاجل اللي كان حاصل، لأنه زي ما قلت لحضراتكم أنه الموضوع كده اللي كان في من شوية كان على أنه من قناة العربية. العربية كانت قالت أنه في 12 صاروخ تم ضربوا على الإمارات، وولي العهد السعودي قال المملكة تقف إلى جانب الإمارات في دفاعها عن أمنها واستقرارها وبتدين الاعتداءات. وترامب لم يعد لإيران أسطول بحري ولا صواريخ، لكن ماشي كل ده كويس. على فكرة إيران ترامب ما تكلمش خالص على أنه إن ده انتهاء لوقف إطلاق النار، ولا إنه بس هو تقريبا رده من قالك لا أؤيد حرب إيران ولا أحبها ولا أحب الحروب. طب معنى كده أن أنت مش هترد على استهداف سفينة أو ناقلة نفط أو يعني فرقاطة كورية من كوريا تبع كوريا الجنوبية، ولا ترد على الموضوع الصواريخ اللي أطلقت من إيران على الإمارات. فبحدش زي ما قلت لحضراتكم كده طبعا ما فيش ولا حتى إسرائيل على فكرة، ولا إسرائيل قالت إن هي هترد بأي شكل من إسرائيل. كل الكلام اللي بيتقال النهاردة إن إسرائيل مستعدة للدول أخضر من أمريكا وأعادت تشكيل قواتها وضمت أسلحة جديدة.

ده ويعني تعتبر دلوقتي جاهزة لأي شيء طبعا يحصل. واضح ان في تصريحات لترامب يا جماعة هنا مشاهدينا من شوية، ترامب زيارتي لبكين ستكون مهمة واتطلع للقاء رئيس الصين، اتطلع للقاء الرئيس الصيني، اسعار النفط ستنخفض، اتوقع انخفاض الاسعار بمجرد انتهاء الامر، لم تكن هناك موافقة بحرية لسفينة كوريا. هو هنا وضح انه السفينة الكورية دي قال لك ما كانش في مرافقة بحرية للسفينة عند استهدافها، يعني ما كانش في حد بيرافقها. تمام. الدفاعات الإماراتية أسقطت معظم الصواريخ والمسيرات ولا أضرار جسيمة. ماشي، بس يعني أنت كده أهو، خلوا بالكم أهو، الدفاع الإماراتية دفاعاتنا الجوية عملت مع 12 صاروخ باليستي وثلاث صواريخ كروز وأربعة مسيرات. ده من ساعة، الخبر ده من ساعة أهو من العربية زي ما قلت لكم إن أنا سمعته من شوية. فكده طيب إيه اللي هيحصل دلوقتي؟ هل ما فيش حاجة؟ ترامب ما نزلش تغريدات، لان لو كان في تغريدات او اي حاجه كانت نزلت، ولا واسرائيل ما ينفعش ان هي تتحرك من غير ما ترامب يتكلم او يدي الضوء الاخضر. وبالتالي احنا كده استعرضنا لحضراتكم اهم حاجتين حصلوا النهارده بالنسبه لهذه الحرب والتوترات. عارفين طبعا في هناخد بعد شويه، عايزين نقول اهم اخبار مصر دلوقتي وكده، وشويه اخبار على مستوى العالم مهمه، وبعد كده هنكمل معاكم لو في وقت بالنسبه للحصار واصل لغايه فين، حصار المواني، وكمان المفاوضات اللي شكلها كده بعتوا 14 بند بس امريكا ما رضيتش عنها، ايران بعتت يعني 14 وبرضو امريكا وترامب مش راضيين عنها. الأول هنبتدي باللي حاصل بالنسبة للمسيحيين في العالم الحقيقة. في 7 مزارعين مسيحيين قتلوا في هجوم مسلح شرقي كينيا. للأسف يعني أفريقيا متبهدلة، هجوم مسلح نفذه رعاة صوماليون في منطقة كاوا كاماري بميونجي نورس في مقاطعة كيتوي، أسفر عن مقتل 7 مزارعين مسيحيين وإصابة شخص بحالة حرجة. المهاجمين اقتحموا المنطقة وأطلقوا النار بشكل مفاجئ مما تسبب في ذعر وهروب الأهالي. الشهود قالوا الهجوم بدأ بهتافات بالعربية، بعدها أعيرة نارية وصراخ، تدمير منازل، ممتلكات، ترك عائلات في حالة صدمة وفقدان. وقيادات الكنيسة كانوا بيقولوا طبعا أن العائلات بتعاني خسائر بشرية ومادية ونفسية كبيرة. التوترات في المنطقة مرتبطة بالنزاع على الأراضي وحقوق الرعي. السكان يعيشون حالة خوف مستمر ويتساءلون بين البقاء أو النزوح. منطقة أفريقيا كلها سيطر عليها جماعات إسلامية سواء من بوائل داعش أو من القاعدة، يعني للأسف الشديد وكله في استهداف للمسيحيين. القس موتو سعودي يتعرض لاعتداء من رجلين من أتباع ديانات قبلية في سوكوما بولاية تشاتستغار يوم 13 إبريل. كان الهجوم ده بسبب اتهامه بتحويل الكرويين إلى المسيحية، يعني بيتهمون أنه هو بيحول ناس من الكرويين هناك للمسيحية. إصابة زوجته بجروح خطيرة في الرأس وتهديد بطرده هو وعيلته من المنزل والأراضي. والاعتداءات اتكررت كده، يبقى ده كان يوم 13 إبريل و14 إبريل. الشرطة صنفت الواقعة كمشاجرة على خلفية نزاع أراضي، ولكن هناك استمرار لتوتر محاولات لترهيب المسيحيين في القرية. أيضا جماعة إسلامية حركت كنيسة ودمرتها بالكامل، دي رعية سان لويس في شمال موزمبيق. قالوا أنه حصل هجوم على كنيسة في كابو دي لاجدو، والهجوم أسفر عن حالة ذعر وطبعا أعمال عنف في المنطقة، والحادث أعاد تسليط الضوء على التحديات الأمنية وحماية دور العبادة في هذا الإقليم في شمال موزمبيق. كل دي أحداث بتحصل في أفريقيا للحقيقة للمسيحيين. أيضا إبرشيت الأرمن أضافت هدم كنائس ومواقع دينية في نارونو كاراباج وبعد سيطرة أذربيجان في إبادة ثقافية، واختفاء لكاتدرائية السيدة العذراء وهدم كنائس زي كنيسة القديس يعقوب ويوحنا المعمدان. طبعا ناغورنو كاراباخ دي من الأماكن اللي هي فيها على طول استهداف للمسيحيين الأرمن، وكان في إزالة نقوش أرمنية وصلبان حجرية تقليدية. كان في كاتدرائية تم هدمها يوم 21 أبريل، يعني قبل ذكرى الإبادة اللي هي 24 أبريل، ما أثار غضب واسع. والكاتدرائية كانت رمز ديني مهم منذ تدشينها عام 2019 على يد كاري كين الثاني.
اتهامات بتهجير نحو 120، يعني بصوا مش بس المذابح الأرمنية القديمة، ده لسه في اتهامات بتهجير 120 ألف أرمني محو الآلاف المواقع التراثية، انتقادات لمنع الرقابة الدولية بما فيها اليونسكو، وهناك تحذيرات أتت من أرمينيا من

0: رمز الوجود التاريخي والهوية الأرمينية في الإقليم. ربنا يكون مع كل المسيحيين في كل بقعة من أراضي العالم، لأنه للأسف الاستهداف شديد شديد، يعني ربنا يحميهم يا رب في كل حتة. أما في مصر فأمس كان خبر أزعج ناس كتير جدا، هو وفاة الفنان هاني شاكر عن عمر ناهز ما بين 73 و 74. الفنان هاني شاكر كان ترك بصمة في الغناء، فعلا بصمة قوية جدا، ترك إرث جميل سيظل في ذاكرة تاريخ الغناء المصري الأصيل. هاني شاكر توفى في مستشفى بفرنسا بعد صراع مع المرض، ويمكن هنا التقرير هيشرح لكم إيه اللي حصل معاه شوية. والرئيس السيسي كان نعى الراحل الفنان هاني شاكر ببوست أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري محبي الفن الأصيل في وفاة الفنان هاني شاكر الذي أثرى الغناء بأعزب الإبداعات الفنية في جميع المناسبات وطنية اجتماعية إنسانية بصوته المميز وأدائه الراقي. رحم الله الفقيد، وطبعا يعني بنصلي أن ربنا يدي الأهل ومحبي الصبر والسلوان. زي ما قلت لحضراتكم تطورات المرض، وهو كان في باريس علشان يحاولوا إنقاذه، ولكن طبعا توفى بالأمس.
1: الفنان المصري هاني شاكر في فرنسا رحل الصوت الذي علم الرومانسية كيف تغني. هاني شاكر أمير الغناء العربي يغيب بعد رحلة علاج قاسية إثر أزمة صحية معقدة بدأت بنزيف حاد في القولون استدعى نقل دم وتدخلات طبية دقيقة لوقف النزيف، لكن الحالة تدهورت لاحقا بعد مضاعفات تنفسية أدخلته العناية المركزة لتكتب النهاية الحزينة في فرنسا. ولد هاني شاكر في القاهرة عام 1952، وبدأ حضوره الفني مبكرا طفلا في السينما والغناء قبل أن يفتح له الموسيقار محمد الموجي باب الاحتراف عام 1972. من هناك صعد صوتا استثنائيا بين الكبار مقدما مئات الأغنيات التي صنعت ذاكرة أجيال، من الرومانسية إلى الوطنية ومن المسرح إلى السينما والتلفزيون. لم يكن هاني شاكر مطربا فقط، بل رمزا لجيل كامل ونقيبا للموسيقيين في مصر وصوتا حافظ على أناقة الطرب العربي. برحيله نعى فنانون مصريون وعرب ونقابة المهن الموسيقية واحدا من آخر أعمدة الزمن الجميل. صوت سكت جسده، لكن أغانيه ستبقى تقول لسه بتسألي،
2: وانت لسه بتسألي، انت بالنسبة لي.
0: هو كان عانى في وفاة بنته، وكان عنده ولد وبنت، وبنته توفت يمكن 2011 تقريبا حاجة زي كده. فيعني ربنا يعزي كل أسرته وكل محبيه. حادث النهاردة حصل في مصر، وهو انقلاب عربية قطار اسمه قطار روسي، مش يعني في أسوان، وإصابة 3 حتى الآن. الحادث ده حصل النهاردة، نزل بيان على الهيئة القومية لسكك حديد مصر. أعلنت الهيئة القومية لسكك الحديد أنه في تمام الساعة 46 دقيقة مساء اليوم الاثنين، وأثناء تحرك القطار رقم 187 القادم من محطة السد العالي القاهرة تهوية ديناميكية في نطاق محطة أسوان، حدث سقوط للبوجي الخلفي العربية الأخيرة من القطار في المسافة بين بلوك 1 و2 بأسوان، ما نتج عنه عدد 3 إصابات طفيفة. على الفور التعامل مع الموقف، فصل العربيتين واستئناف سير القطار في الساعة 7:05 إلى وجهته دون حدوث أي تأثير على حركة وتسيير القطارات الأخرى. وتم تشكيل لجنة فنية لمعرفة لفحص الأسباب الفنية للوقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. انتشر فيديو قلب الدنيا، والمأساة الفيديو ده كان لتحرش مدير ومشارك أو صاحب مدرسة اسمها هابي لاند. والمصيبة يا جماعة أنه الشخص اللي هو مسؤول على الكاميرات كان شاف الفيديو ده بيعود لفترة قديمة، وانه عشان حصل خلاف بينه وبين الراجل ده راح مطلع الفيديو. لكم ان تتخيلوا اللي احنا فيه، يعني ايه ده يعني انت شفت الفيديو وما اتكلمتش، ولما حصل مشاكل بدات تتكلم. وطبعا ناس كتير طبعا استاءوا، وفي برضو بيقال ان بعد عرض هذه الواقعه الفيديو كان بينتشر، ناس قالوا يا جماعه وقفوا من فضلكم نشر الفيديو ده عشان خاطر الطفله دي، لان شكلها باين في بدايه الفيديو. المهم أنه هذا الفيديو أشعل غضب وقرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم، وتم القبض على هذا المتهم وارتفعت، وبيقال أنه طبعا ونشر صورته وتفاصيل عنه، وطبعا أنه هو كده بعد انتشار هذا الفيديو على هذه الطفلة داخل المدرسة أولياء الأمور

ده طلبه بالتحقيق، وأكدت التعليم إن الظاهر في الفيديو أحد الشركاء وليس المدير، وتم القبض عليه أهو. معلش نكبر الصورة، معلش زمايلي، عشان نقرأ بس شوية كده اللي كاتبينه الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، علشان برضو نطلع المشاهدين إن الوزارة اتحركت بسرعة. بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام مدير إحدى المدارس، هنا بس صححوا إن هو قالوا إن هو أحد الشركاء وليس المدير، بتصرفات غير لائقة مع إحدى التلميذات داخل مكتبها بالمدرسة، أمكن تحديد مكان تواجده المشكوك في حقه بمحافظة سوهاج. أول ما الفيديو انتشر هرب على سوهاج لكن جابوه، حيث تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية وجري عرضه على النيابة. وطبعا وضعت الوزارة المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري مع تشكيل لجنة لإدارة المدرسة مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات. ربنا يرحمنا يا رب. طيب وقعة دي كده طبعا مؤسفة جدا، بس في وقعة تانية بقى لاعتداء على بنت، والبنت دي بجد يعني الناس كاتبة على الموضوع ده، هو ليه المجتمع بقى مخيف كده؟ هو فين حماية؟ يعني حماية الطفل دي مش مفروض انها تبقى رفاهية. الواحد يعني بجد مش عارف، يعني خايف ان الخطر يوصل لحد من ولاده. في طبعا لا عفوا ده على التحرش برضو البنت وكده. كان في بقى الوقعة التانية اللي هي اعتداء على طالبة داخل دورة مياه بمدرسة سميرة موسى بالإسكندرية. تمام؟ الطالبة دي اللي اتقال ان طلاب هم خدوها وضربوها وبهدلوها وراحوا حاجزينها في دورة مياه في المدرسة وبكملوا امتحانهم عادي. فالمهم اللي بيتقال بقى تطور الخلافات كانت بين طالبات خارج مدرسة سميرة موسى بالأسكندرية، تطورت إلى مشاجرة داخل المدرسة. حدث اعتداء داخل دورة مياه مع تداول صور للواقع على مواقع التواصل. مديرة التعليم قررت فصل طالبتين لمدة عام دراسي وإيقافهما لحين انتهاء التحقيقات، وللأسف بعد كده البنت اتصلحت. إيه يا جماعة اللي بيحصل ده؟ دي حاجة غريبة جدا جدا. ده تقريبا هل في كلام معلش زيادة عن اللي احنا قايلينه؟ أنا كنت قريت في بعض الأماكن إن هم كانوا يعني عوروها وتسببوا لإصابات متفرقة في الرأس واليد والفم وأيضا الظهر، وترددت أنباء عن إجبار الطالبة على تناول قرص مهدئ. فعلا أهو ده الكلام اللي أنا كنت قريته. معلش زميلنا الكوبليه اللي هي ترددت أبناء دي، لو نكبر الكلام شوية، معلش هو الباراجراف الثالث كده. وبعدين قال لك طبعا انه وعسر بعد كده عقب انتهاء الواقع، عثرت بعض الطالبات عليها داخل الحمام، وعلى الفور طبعا راحوا المسؤولين واستدعوا سياره الاسعاف. يعني انتوا متخيلين ان هم عملوا كده؟ وطبعا حاله من الغضب والقلق سادت بين اولياء الامور وسط مطالب بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعه ومحاسبه مسؤولين، مع التاكيد على ان انتظار نتائج التحقيقات الرسميه. ده بالنسبه لهذه الواقعه. يعني احنا عندنا دلوقتي وقائع غريبه المنظر اللي بتحصل دي طبعا، وانه زي ما بقول لحضراتكم التحرش شريك في المدرسه ومتواجد اثناء طول اليوم العام الدراسي هناك في المدرسه. وزي ما بقول لكم في قالوا اربع طالبات، نرجع للتحرش معلش زمايلي اللي هو البوست اللي احنا اللي قال لك المجتمع بيبقى مخيف جدا، انه دلوقتي هيبتدوا بقى طبعا يشوفوا يبقى في تاهيل نفسي، وطالبات تانية اذا كانت فتيات هتقدر تقول هتقول بقى ان كان في حاجه وايه اللي حصل. وطبعا يعني زي ما قلنا انه الواقعه بدات ب الفيديو، وبعد كده تم اتخاذ الإجراءات المناسبة. وقعة تانية بقى يا جماعة من شخص اسمه فولي، اعترض ان في بنت في المدرسة جايبة معاها فول وعيش، كيس فول ورغيفين عيش، وهو اسمه فولي. مين الأخ فولي بقى اللي عمل وأحرج الطالبة دي يعني على بسبب كيس فول ورغيفين عيش؟ حضراتكم ده يعتبر يعني حدث ولا حرج. وكيل التعليم ببني سويف كان في زيارة المدرسة، مفاجأة، لاحظ أكل في درج بنت من البنات، أجبرها على إخراجه أمام زملائها وسخر منها. أنت ما عندكيش بتاع ده لانش بوكس إزاي؟ جايبة كيس الفول ورغيفين، أنت هتقعدي تغمزي؟ أنت مالك؟ أنت مالك؟ هو أنت رايح تشرف على المنظومة التعليمية ولا بتشوف البنات جايبين أكل معاهم إيه؟ وبعدين ده أكل يا سيدي، جايبة في لانش بوكس، جايبة مش في لانش بوكس، جايبة كيس فول، أنت مالك؟ هو ده وظيفتك؟ حرز على فكرة كيس الفول، خدهم وداهم للمديرة علشان حرز بقى، خدهم من البنت كيس الفول والرغيفين العيش. بجد طبعا موقف محرج جدا للبنت. الناس كلها بجد، الطالبة تعرضت لحراك شديد جدا، انهارت بالبكاء، رفضت العودة للمدرسة. ما هو طبعا يعني انت يعني هترجع ازاي البنت دي للمدرسة؟ يعني معلش نكبر كده برضو الصورة لو في حاجة، بس بجد بجد يا جماعة هذا الفولي مدير تعليم في بني سويف،

شاركت نحو 48 دولة بينها كندا. قمة المجموعة السياسية الأوروبية الثمانية اللي بتعقد في ياريفان في أرمينيا. عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا، إن إحنا دلوقتي بالنسبة لحزب الله ما زالت الضربات المتبادلة ما بين حزب الله وإسرائيل. حزب الله متميز هذه الأيام بالمسيرات اللي هي بالألياف الضوئية اللي ما بيعرفوش يكتشفوها في إسرائيل، ودي فعلا أدت إلى وفاة عدد كبير من الجنود. الحاجة المهمة السياسة على المستوى السياسي، نبيه بري قال لهم خلوا بالكم إحنا مش هنعمل أي مفاوضات مع إيران، مع عفوا لبنان، لبنان مع إسرائيل، مش هنعمل مفاوضات لبنان مع إسرائيل. ده نبيه بري. من هو نبيه بري؟ هو رئيس مجلس النواب اللبناني. لن يكون هناك أي مفاوضات ولا جلسة مع إسرائيل دون وقف الحرب بشكل واضح، لأن اللي حصل حاليا ده مش وقف حرب، آلاف توفوا. عايز أقول لحضراتكم أنه في عندنا موضوع تاني برضو، في ضرب أوكرانيا بتضرب نفط روسيا، والموضوع بتاع ضرب النفط ده برضو بالنسبة لروسيا ده ممكن يؤدي كمان لارتفاع أكتر في أسعار النفط. طبعا يعني فالدنيا كلها فيه توترات، مالي لسه زي ما هي، السودان الصراعات زي ما هي، أفريقيا مهددة، الموضوع كله صعب، بنصلي من أجل السلام. يعني بشجع حضراتكم، احنا النهارده هنبدا الحصاد النصف سنوي. في هذا الحصاد قناه الكارما بيكون في برامج مباشره على الهواء مباشره، بنشجع حضراتكم ان يكون في دعم شهري. قناه الكارما ببرامجها المتنوعه بهذه الوجبه المتكامله من البرامج الاخباريه والثقافيه والدينيه طبعا على راسهم، ونشر رساله المسيح لكل العالم، محتاجه ان انتم تدعموا معانا وتكونوا معانا في الثغر، وانه فعلا دعمكم بيفرق كتير معانا، وهينشر رسالة المسيح في كل العالم، وهتستمر قناة الكارما في هذه الوجبة الجميلة جدا اللي بتقدمها لكم. خليكم دايما معانا، محتاجين انه يكون في دعم شهري باستمرار خدمة قناة الكارما. بنشكركم جدا على كل اللي دعمونا واللي هيدعمونا، وان شاء الله تكون قناة الكارما فعلا يعني كنيسة في كل بيت بإذن الله. بشكركم وإلى اللقاء.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

0: دايما عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: لما بنجتمع معا في حاجة بتحصل. لما الكهنة في العهد القديم في هيكل سليمان 120 دخلوا قدس الأقداس وحطوا تابوت العهد في المكان وبوق المبوقون ورا، امتلأ قدس الأقداس سحاب. في حاجة بتحصل لما نقف معا في قدس الأقداس. قدس الأقداس هو مكان العبادة في العهد الجديد، مش كده؟ في العهد القديم كان الساحة الخارجية، في العهد القديم الساحة الخارجية دي اللي فيها المذبح، اللي فيها ذبيحة الدم أو ذبيحة المحرقة اللي كانت بتحصل في الساحة الخارجية، بس مليانة دوشة ومليانة حاجات كتير، ومحورها مركزها هو الخطية، فمركزها ذبيحة الخطية. في العهد الجديد كلكم عارفين آية في عبرانيين 10، مش محتاجة أقولها لكم يعني أو نفتحها، لنا ثقة بالدخول إلى قدس الأقداس بدم يسوع المسيح. قدس الأقداس ده جو مختلف خالص عن الساحة الخارجية. فالساحة الخارجية الشعب كان بيبقى قاعد فيها زحمة، دوشة، كوموشن زي ما بيقولوا، يعني حركة كتير، ناس عمالة تتحرك، ناس بقى جايبة ذبائحها وكهنة بيعدوا الذبيحة وحاجات كتيرة حصلة. قدس الأقداس ده هادي جداً، ما فيش حاجة، محوره هو تابوت العهد، محوره هو الحضور الإلهي. فنوعين العبادة مختلفين خالص. العبادة في الساحة الخارجية عبادة محورها الخطية ومليانة دوشة وأفكار وذهنك شغال ونفسك شغالة وحاجات كثيرة شغالة، عشان كده بتخش إلى حاجة اسمها قدس الأقداس. دي في روحك، ده مكان مليان هدوء، ولا ترى فيه، تقولي عرفت من فين دخلته، إنك مش شايف فيه ولا حاجة غير وش يسوع. سهل قوي تعرف انت دخلت قدس الأقداس ولا لا. ايه المالي المشهد؟ انت وظروفك وخطيتك.

ضعفك واللي حصل والكلام واللي اتقال، يبقى انت لسه في الساحه الخارجيه. ده فيري جود، مش باد، يعني مش حاجه وحشه انك في الساحه الخارجيه، بس انت مدعو انك تخش القدس الاقداس. فليه تقف بره؟ ليه تقف في الدوشه؟ ليه تقف في الزحمه؟ وان كان ده رائع، ده حلو، بس ليه تقف في هذا المكان اللي هو اقل من صاحب العرس دعيك ليه؟ فانت مدعو انك تخش الى حته لنا ثقه بالدخول الى قدس الاقداس بدم يسوع المسيح، طريقا كرسه لنا حديثا، عارفين الايه في عبرانيين 10. فهذا المكان مكان اعرف من فين دخلته ان كل حاجه سكتت، وفجاه ما بقاش جوايا احساس الا بحضور السيد انا وهو. هو ده مكان المعجزه، هو ده مكان الابراء، هو ده مكان كل حاجه في حياتي بتجد معناها وبتجد قيمتها وبجد هويتي في المكان ده. عشان كده يسوع فتح المكان ده لينا بدمه، علشان هو بيدخلنا الى حته، الى مياه راحه، الى مراعي خضر، فبيرد نفوسنا، بيهدينا في سبل مستقيمه. هو ده المكان، المكان اللي فيه كل حاجه، كل صوت اخر، كل تشويش اخر بياتي الى السكون. والمعنى بتاع الحياه والسلطان بتاع اللحظه بيسترد جوايا، مبقاش في الخلاط. عارفين الخلاط؟ بنحكي عنه كتير قوي في الاجتماع ده. مبقاش في الخلاط، ابقى في مكان سلطان، مكان ايمان، مكان انا شايف، انا عارف اتكلم. عارفين ابليس بيبقى عنده مشكله مع صوتك الخارج عشان ينطق كلمات وراء الرب؟ في بعض احيان بيبقى الهجمه شرسه، تبقى مش قادر تطلع صوتك، مش عشان صوتي مغلق، بس عشان تبقاش مش قادر تطلع صوتك، لانه في حرب انك تطلع صوت ايمان خارج من فمك. فاهم؟ بيحصل على فريق العباده والتسبيح، تجد كان الصوت مش يعني اخره على الستيج، مش خارج، وتجد انت صوتك كانه بيخرج من بقك يقع تحت. اوعى تسيب نفسك لو انت شاعر بهذا الاحساس، اوعى تسيب نفسك ليه، قوم رافع عينك لفوق، اعرف انا ليا دخول بثقه الى قدس الاقداس بدم يسوع. اذا صوتك يخش لهذا المكان، قلبك يخش لهذا المكان، ما تساومش مع، ما تفصلش مع دخولك للمكان. عارفين ان عارفين دي، ما تعملش دي، نشكر ربنا كفايه الساحه الخارجيه عليا، كفايه قوي عليا. نو ما تعمل دي. القناعه مش كنز لا يفنى في المسيحيه. في المسيحيه العطشان بيشبع، الجعان بيشبع، طوبى للجياع والعطاش لانهم يشبعون، جدوا للمواهب الروحيه. حد فاهم حاجه؟ في المسيحيه انك تجد وانك تجري وانك تعطش وانك تطلب مور ان مور ان مور، هناك اكتر في يسوع المسيح. ده اللي ده القلب يسوع بيحبه. مش تقول كفايه على الساحه الخارجيه. نو رب عارض عليك اسرار في قدس الاقداس، رب عارض عليك ان كل خليه فيك تذوب في الحضور الالهي ده، في الحته دي. ومره تاني سهل قوي تعرف انك دخلتها ولا لا، ولو اكتشفت انك ما دخلتهاش مفيش مشكله، قلبك ممكن يخشها في اي لحظه. بديك صلاحيه انك تقفل ودانك مني وانت تخش ليها وانت قاعد دلوقتي. بديك صلاحيه ليه؟ لان ده اهم من اي حاجه تانية. النهارده اجتماع خاص، لان في رحله خاصه جوايا كده، الثلاث اجتماعات اللي جايه سلسله خاصه نعملها مع بعض النهارده. لكن انا حريص انك حتى وانت بتسمعني انت اديني ودن، لكن ادي قلبك لهذا المكان، هو قدس الاقداس. ده اغلى حته، ده اللي فيها المياه بتبرق، الحياه بتبرق. كل لحظه فينا الدوشه اللي حاصله اللي مليانه تراب السكه، الرجلين داست في المياه اللي جوانا، في المياه اللي جوانا اتعكرت، بتبرأ هذه المياه فتبرأ المياه. والمياه في كتاب مقدس رمز للحياة فتبرأ الحياة. أمين. مش عايز أقول أي حد هنا بيعاني من دوشة يرفع إيده. ما. الخلاط اللي بيحصل في العالم بيزداد، بس عشان كده لينا مكان، هذا المكان في اسمه، في شخصه، في المسيح يسوع. أمين أمين. بدأ من هذا الأسبوع، احنا عندنا ثلاث أسابيع لغاية احتفال رأس السنة، ففي ثلاث أربعات يعني، فهنمشي سلسلة مع بعض. وإيماني أنها سلسلة مهمة، برغم أنها مش سلسلة مجرد كده مواضيع روحية، لكن سلسلة أنا مهدف بيها على حاجة،

ففيها حتة تعليمية بس على حتة ليها علاقة باللي بيحصل. هو أنت جاي تحضر اجتماع، يعني هو ده اجتماع ولا في حاجة تانية الرب عمال بيعملها في الكرة الأرضية كلها؟ هل دي اجتماعات روحية؟ يعني أنت جاي تحضر اجتماع عشان ليك نفس في التسبيح معين أو كلمة معينة أو كده، ولا في قصد إلهي إحنا رايحين حتة؟ كلكم عارفين الجملة اللي بقولها كتير قوي، رب مش بيرففنا دوائر، رب رايح بينا الحتة. مش بتبتدي من أول السطر كل مرة، تبتدي من ألف به يا رب أنا برجع. رب رايح بيك لحتة، ماشي بيك مشوار وبيبني طبقة وراء طبقة، لير وراء لير، رايح بيك لحتة. فبينقلنا، بنتغير، ده مضارع مستمر إلى تلك الصورة عينها من مجد المجد. عشان كده إبليس كده يلخبطك كتير، يلخبطك إنه حصل حاجة. مش برضو مش هسأل أي حد هنا، إبليس بيشككك إن حصل معاك حاجة قبل كده ولا لأ من ربنا، لأن معظمكم بيحصل عليه هذا الشك. وإبليس أمرام الشك، هو أنا حصل بجد، هو أنا هنا حصل حرية بجد، أنا اتشفيت بجد، أنا اتنقلت بجد. ليه إبليس بيعمل كده؟ عشان ياخد يسلبك من لاير اتبنى. فيجي الرب يبني على الطبقة اللي وراها، تجدك إنك شكيت أصلا في الطبقة اللي اتبنت بالفعل، فيبتدي من جديد برغم ان الرب رايح بيك لحته. انتوا هنا سامعيني كويس؟ سامعيني كويس؟ طب دي حاجه جميله قوي. صمول مش موجود، بس ما فيش مشكله، فالرب رايح بملكوته لحته. فالقصه مش اجتماع وبكده نبتدي اجتماع اللي وراه، اجتماع اللي وراه. الرب بيخلق، هستعمل تعبير يمكن سمعتوني بقوله قبل كده كتير، بس الرب بيخلق مجتمعات للملكوت. يعني ايه مجتمعات للملكوت؟ يعني ملكوته، تعرفين الرب موجود في كل مكان بس ملكوته مش موجود في كل مكان. الرب موجود في كل مكان بس ملكوته موجود في كل مكان؟ الإجابة نو. عشان كده قال صلوا ليأتي ملكوتك، لأن ملكوته، يعني إيه ملكوته؟ يعني استعلان سلطانه، استعلان سيادته، برغم أنه موجود في كل مكان لكن استعلان سيادته مش موجود في كل مكان. ما زال رئيس هذا العالم إبليس. الشر اللي بيحصل في العالم مش بتصريح من الرب، الشر اللي بيحصل في العالم لأنه هو رئيس هذا العالم إبليس. تقولي بس ربنا موجود في كل مكان، أقولك آه موجود في كل مكان، بس استعلان سيادته مش موجود في كل مكان، وإلا ما كانش قال لنا صلوا هكذا ليأتي ملكوتك. Are you here؟ ما تتلخبطوش ان في شر في العالم فربنا اكيد موافق عليه، ما فيش حاجه اسمها كده. رئيس هذا العالم ابليس، العالم كله قد وضع في الشرير، وبالتالي الشر الموجود مش اصدار الرب، مش مؤشر عليه الرب، لا ده رئيس هذا العالم. الرب بيحول الشر الى بركه، بيحول اللعنه الى بركه، بيحول الشر الى خير، لان ده البزنس الالهي. الرب مش بيعمل شر ومحوله، إبليس بيعمل شر ورب يحوله. انتوا جمال مش موضوعنا، بس عشان كده بقول لك الرب يخلق مجتمعات للملكوت، يعني ملكوته يبقى موجود في وسط الأرض ويستعلن فيه في مجتمع. فالقصة مش اجتماعات روحية، مواضيع روحية ونبتدي من كل مرة. نو، الرب عمال بيبني وعمال بيبني وعمال بيبني، بيخلق مجتمع. عشان انا ايه سبب المشاركه دي؟ ان نجدد ذهننا، هو احنا بنحضر اجتماعات ولا في حاجه اسمها يعني دي اجتماعات روحيه ولا هويه اكليسيه؟ كلكم عارفين التعبير اكليسيه، اكليسيه الموجود في الكتاب المقدس يعني كنيسه، بس كلمه كنيسه في الكتاب المقدس لا تعني مبنى وتتعني طقس او لا تعني ظروف معينه. كلمه كنيسه في الكتاب المقدس هي جماعه لها تاثير في الأجواء المحيطة لها. هو مجتمع للملكوت له تأثير على الأمة، دي كلمة إكليسية. دي الكلمة المستخدمة أصلاً في اليوناني عن الجماعة اللي كانت في روما، كان بادية من اليونان، كانوا جماعة كده يخرجوا لابسين ثياب شيك كده معينة، أرواب معينة، ويخرجوا عشان يروحوا ساحة المدينة فيحكموا.

قوموا في أمور المدينة. فدول كان اسمهم الكليسية. يسوع قال أنا ببني كنيستي، وكنيستي اللي استخدمها دي كلمة إكليسية، الجماعة الخارجة اللي لابسة ثياب مش بتاعتها، ألبسني ثياب البر، أوكي؟ فخارجة عشان تدير أمور أمة أو تدير أمور الحياة. هل ده اجتماع روحي ولا مجتمع إكليسية؟ ده راجع لإيماننا. عشان كده أنا بفرش الفرشة معاكم النهاردة، وحنمشي رحلة معينة بدراسة معينة صغيرة مع الحق الإلهي الموجود فيها. رب يخلق حاجة قوية مش اجتماعات روحية، رب يخلق مجتمعات مليانة تأثير على الأمة اللي هي فيها، لأنه مجتمع ملكوت. ولما رب يخلق مجتمع للملكوت سيادته بتأتي، قوانينه بتحكم عليه. عشان كده كل أسبوع من الأسابيع الثلاث أسابيع اللي جاية هبص على إظهار في العهد الجديد حصل لمجتمع ملكوتي من الكتاب المقدس، هنبص عليه ونشوف إزاي حصل، وإيه القيم أو إيه المبادئ أو إيه القوة اللي كانت شغالة فيه. النهاردة هبص على أورشليم، لأن ده كان بداية الكنيسة في أعمال 2. المجتمع الأورشليمي كان مجتمع استعلن فيه قوة الملكوت بطريقة خاصة. فرب موجود في كل مكان، رب موجود قبل أعمال 2، بس في أعمال 2 حصل مانيفستيشن، حصل استعلان. فاكرين كلمة استعلان؟ احنا قلنا من أول أكتوبر اللي فات 26 وطالع كلمة استعلان. حصل استعلان في أعمال 2، يعني حصل استعلان لمجتمع مش من هنا، حصل استعلان لمجتمع مش ما كانش اجتماع روحي. أعمال 2، عارفين أعمال 2؟ أعمال 2 ما كانش اجتماع روحي، ما كانش وحد وعظ جميل طلع بطرس قال وعظة جميلة. الوعظة لو بصيت بعظة بطرس كانت عادية جدا، أنتوا خطاة توبوا، صح؟ يسوع جاي أنتوا خطاة توبوا ببساطة. بس في حاجة حصلة، المجتمع ده ما كانش من هنا، مش مولود من هنا. ليه؟ كان في ريح روح عاصف انسكبت جاية من فوق، انسكبت استقرت على رأس كل واحد فيهم. بس ده ما كانش اجتماع روحي عمل نهضة شخصية، ده كان تجمع اتولد في مجتمع. انتوا هنا انا بحكي معاكم لغاية لما هقرا حبة آيات. اجتماع اتولد في مجتمع، سكيب اتولد في مجتمع. هنصلي بعد دقايق مع بعض، هترفع عينك معايا، بس انت مش واقف عن نفسك فقط يا رب المسني. نو، يا رب تعالى المسني، ده شخصي فعلا، ده حقيقي، ومن حقك تصلي الصلوه دي ان النار تستقر عليك. بس في نفس الوقت تعالى اخلق فيا واخلق فينا مجتمع يعلن اسمك، يستعلن فيه حضورك، يستعلن فيه مجدك ملكوتك. تعالوا نبص مع بعض على حبه ايات اعمال 2. انتوا هنا؟ طب انتوا كويسين؟ مش كويسين؟ اعمال 2:42، اعمال 2 وايه 42. كانوا يواظبون، ده بعد سكيب الروح القدس في اعمال 2. طوالي المشهد ده، طوالي بعديه. اعمال 2:42، كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركه وكسر الخبز والصلوات. صار خوف في كل نفس، كانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل. جميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشترك. الأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، إذ هما يكسرون الخبز في البيوت، يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحين الله، ولهم نعمة لدى جميع الشعب. كان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. بصوا الشاهد ده شاهد مشهور، بس يمكن ما بتقريش كتير. بيحكي عن حالة خرجت بعد الاجتماع اللي حصل في أعمال 2. سكب الروح القدس، بطرس وعظ وعظة، آمن 3000 نفس. حلو قوي، كان نهضة غير عادية. بس القصة ما كانش اجتماع روحي، كان مجتمع بيتولد. Are you here؟ انتوا ساكتين قوي النهاردة. القصة ما كانش اجتماع روحي،
كان مجتمع بيتولد

اللي بيغير مجتمعات مجتمع إلهي، واللي بيغير أمة أمة إلهية. نحن أمة مقدسة، عارفين التعبير ده في رسالة بطرس؟ نحن أمة مقدسة، شعب اقتناء. اللي بيغير أمة أمة، اللي بيغير مجتمع مجتمع، طول ما احنا هنستمر متصورين ان اجتماعات روحية جميلة لذيذة، ربنا موجود نايس، بنستمر على حالة نايس. عارفين حالة نايس دي؟ حالة كده لذيذة كده، جست لذيذة، لكن لا تؤثر في أمة. أول ما نجدد ذهننا هو إيه اللي بيحصل، هو هو هو الجينات الإعلانية اللي رب يسكبها علينا يوم ورا يوم، مش بس في الاجتماعات، هتشوف حالا الجينات الروحية اللي بتنسكب علينا يوم ورا يوم بتخلق فينا طبيعة مختلفة، عشان مجرد أستمتع نايس ولا في حاجة مختلفة رب يولدها. المجتمع اللي خرج من أعمال اتنين بعد سكيب الروح القدس كان مجتمع له ديناميكية، له شكل، بيتحرك بصورة معينة، عشان كده كان في مخافة، صار خوف في كل نفس. ليه؟ لأن في مجتمع ما كانش موجود قبل أعمال اتنين بقى موجود. ليه؟ لأن في حاجة حصلت هزت في العالم الروحي، فكل أورشليم بقت مليانة مخافة. ليه؟ في مجتمع اتولد، في حاجة حصلت من السماء. أحبائي، لما حد منكم بيقبل الرب، أو حد كل ده اختبار، كل حد فيكم قبل الرب قبل كده، أول ما حد بيقبل الرب بطريقة، كل البيت بيعرف في حد اتغيرت، في حاجة حصلت في البني آدم ده. لما تولد مجتمع، الأمة كلها بتعرف إن في حاجة حصلت. لما تولدت أعمال اتنين كان خوف في كل نفس، مش بس، كانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل. بمعنى ان الطبيعي اول ما استعلان الملكوت هذا المجتمع مش من هنا، فبياتي بالملك هنا اللي بيفتدي كل اثار او امراض او اتعاب موجوده في الامه. بيبقى في فلك اللي البحر بيجري عليه علشان يبرأ من، والفلك ده هو يسوع. اول ما المجتمع بيتولد بيبقى في صلاحيه ان الامم يجيبوا امراضهم ويخشوا الاجتماعات. هدخل نفسي في حفرة ومش عارف أخرج منها، بس حاولها. عارفين إيه اللي مانع إن الأمم تأتي؟ بلاش. عارفين إيه اللي مانع من أبتدي جملة وبعد أحس إنها هتفتح عليها فتحة؟ ما أعرفش عنكم، بتصلوا من أجل إقامة موتى ولا لأ؟ أحبائي، لما يأتي زمن والبلدنا تتملي بمجتمعات، مش بس إحنا، مجتمعات للملكوت، بسهولة إن الأمم تأتي بأمراضها وموتاها من أجل أن يختبروا إقامة موتى في وسط المجتمع. لو فضلت اجتماعات روحية بيخدم فيها خادم، وهي اجتماعات روحية، بيفضل مستوى التأثير في الأمة على مستوى ون، مش على مستوى أمة. أول ما إحنا ندرك إن رب يولد حاجة من فوق، مش بس بيرسونال لكن جماعية، مش بس بيسكب حاجة نار على مستوى شخصي، اختبار شخصي، لكن في اختبار جماعي، كلهم اتملوا بالنار. ليه؟ عشان بيولد مجتمع مش من هنا. لما تولد المجتمع المدينة كلها خافت، لما تولد المجتمع آيات وعجائب كثيرة. Are you here؟ مش واحد واثنين، مش واحد واثنين، لا، كل حد بيخش الاجتماعات يشفى. ما اعرفش عنكم، بتصارعوا قدام الرب من اجل الحاجات دي ولا لا؟ بس انا بقف بيها قدام الرب. انا مش عايز حد يخش من باب اجتماع ويخرج زي ما هو، روحيا او نفسيا او جسديا. ما اعرفش بتعطشوا لده ولا لا، ولو انت بتعطش لده، اعرف الرب عمال بيعد جواك المجتمع، بيعد جواك جينات الملكوت اللي في قلب الرب. قلب الرب ما حدش يجي قدامه ويخرج زي ما هو. انتوا مدركين دي معجزه؟ مدركين ده شوق قلب الرب قبل ما يبقى شوق قلبك ولا شوق قلبي؟ ان كل مره تخش قدامه في حاجه بتحصل في حياتك، فتخرج متغير، فتاتي فتخرج متغير، فتاتي فتخرج متغير. وهقول لك تاتي دي فين بعد دقائق. بس هذا المجتمع مدرك انه بيخش لاتموسفير مختلف عن الطبيعي. عشان كده بنصلي دايما سقفنا مش مصري، السما اللي فوقنا

مش سماء مصرية، سماء مرشوش عليها دم يسوع المسيح. فالسماء دي سماء مفتوحة، ملائكة صاعدة ونازلة عليها. بس خلي بالك السماء دي مش بس في الاجتماعات، في بيتك كمان، أو بتحملها تاخدها معاك بيتك. ليه؟ لأن الرب لما بيخلق مجتمعات بيفتح فيها سماويات يعلن فيها ملكوت، فهي مش من هنا. فلو مصر دخلت تحت السماء بتاعت الملكوت، مصر بتتغير بدون مجهود، بدون بيعرفوا ان الرب موجود في الوسط. دي كلها ايات في كتاب مقدس كلكم عارفينها. فبيخش قدام في حاله المجتمع، اي حد يخش هيتغير. في حاله البركه الشخصيه، اي حد يخش باسم يسوع هيتبارك بركه شخصيه. ما خدتوش بالكم؟ اوصف الجمله دي مره تاني. لو احنا اجتماع روحي كل واحد فيه بيتبارك بركه شخصيه، أمين، نصدق أن أي حد يخش يتبارك. لكن لو إحنا مجتمع للملكوت، كل حد هيخش هيتغير، لأنه هيخش تحت سماء مختلفة. أنا قلت لكم النهاردة اجتماع خاص، أو الثلاث اجتماعات اللي جايين اجتماعات خاصة، بلعب شوية في طريقة إحنا بنرى إحنا بنعمل إيه، وإحنا اجتماعات روحية ولا مجتمع إكليسية. هو مجتمع للملكوت يؤثر في أمة، لأن الإكليسية هذا التعبير تعبير له سلطان، كان بيحصل أيام اليونان، هي جماعة خارجة عشان تناقش أمور الأمة وتدير الأمة. ده كلمة إكليسية. ورب قال أنا ببني الإكليسية بتاعتي، أبواب الجحيم لا تقوى عليها. أوكي، حبة جوانب هتكتشف الجوانب دي موجودة في وسطينا، حبة جوانب لهذا المجتمع. إيه اللي بيخلي إيه اللي خلى المجتمع ده مجتمع؟ خلي نبص على آية 42 مرتين. إن كلهم كانوا يواظبون على تعليم الرسل. بص، هو تعبير مشهور، والشركة وكسر الخبز والصلوات تعبير مشهور، تعليم الرسل. بس خليني أوصف لك موضوع تعليم الرسل. يعني إيه تعليم الرسل؟ هو الإعلان اللي كان مال الكنيسة، والكنيسة بتنشره في الوقت ده بكل وضوح. ممكن تلخصه في ثلاث حاجات، وهتكتشف ان هذا الاعلان اللي هما ثلاث حاجات ده، هذا التعليم الرسولي هو اللي انت بدركه وعمال بيخش جواك طبقه ورا طبقه ورا طبقه. كانوا ثلاث حاجات. نمره واحد، ان يسوع جاء في الجسد. حد يعرف ان يسوع جاء في الجسد؟ حد ما جالوش الخبر ده لسه؟ كريسماس. يسوع جاء في الجسد، بس يسوع جاء في الجسد وهم ما كانوش بيقولوا دي قصه، كانوا بيقولوا ده يسوع بيأتي في حياتك. يسوع عمانوئيل، الله معنا، الله فينا، المسيح فيكم، رجاء المجد. بولس الرسول، الرسول، لأن ده تعليم رسولي، تعليم الرسل ده التعليم الرسولي، أن المسيح فيكم رجاء المجد. وده الإعلان اللي ممكن ألف بيه، بس إحنا سمعتوه مني كتير قوي، هو سر التجسد. بس سر التجسد مش قصة من 2000 سنة، هو المسيح فيك النهاردة، ده التجسد. وعشان كده عمال انت بتتغير الى تلك الصوره عينها، من مجد المجد الى تلك الصوره عينها، صوره المسيح اللي فيك. فنمره واحد في تعليم الرسل ده اللي كانوا يواظبون عليه، ان يسوع جاء في الجسد. نمره اثنين، ان الفدا كامل، يسوع دفع ثمن كامل على الصليب وصعد وجلس عن يمين الاب، والاب قبله، لان يسوع اتم كل شيء. ده تعليم الرسل. ثلاث نقط اللي بشاركك بيهم دول تعليم الرسل اللي انت أنا مدرك إنك مفروض مدرك إنه بيحصل، بس أنا بس أتفهم لك دلوقتي. مدرك إنك سمعته في هذه الخدمة كتير، بس أنا بس أتفهم لك عشان تعرف إنك واقف على أرض ثابتة بتخلق مجتمع فيك. لأن من هذا الشاهد اللي بصينا عليه تكتشف إنه المجتمع ده بيتخلق من مكونات معينة كانوا يواظبون عليها. فنمرة واحد كان التعليم بتاع الرسل والشركة والصلاة، حلو قوي. ففي تعليم للرسل، ايه نمرة واحد كانوا بيركزوا عليها؟ المسيح فيكم، المسيح جاء في الجسد. كل روح لا يعترف ان المسيح جاء في الجسد هو روح ضد المسيح. ده تعليم الرسل، صح؟ بس انتوا احتياطي، بس انتوا مدركين يعني المسيح فيكم؟ ده سر، ده قوة. وشكو خضدني، وشكو خضدني، هخليني اقرا ايه كلوسي، وشكو خضدني فعلا. انتوا كلتوا ايه النهارده ولا في كلوسي ولا ما كلتوش؟ اوكي، ربنا يسامحكم. كلوسي واحد، كلوسي واحد، تعليم

الرسل. ما كنتش هقضي اي لحظات في الموضوع ده، بس كولوسي 1:26، السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الاجيال. الكتاب المقدس يقول لك ده السر، لكنه الان قد اظهر للقديسين الذين اراد الله ان يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر. فده مش سر بس، ده سر مليان غنى من المجد، يعني مدبلك قوه، سر مليان غنى من المجد. الجمله هتبقى بسيطه لانك متعود عليها، لانها تحولناها الى جمله روحيه في اجتماعات روحيه، بس ده مش جمله روحيه في اجتماعات روحيه، ده تعليم الرسل اللي كانوا بيواظبوا عليها، اللي بولس هنا بيذكرها، وهي مذكوره في كل رسائل بولس ومذكوره في الاناجيل كلها، ويوحنا يقول لك بكل وضوح كل روح لا يعترف بده هو ضد المسيح. اوكي، ايه السر بقى؟ غنى مجد هذا السر في الامم الذي هو كنقطتين، المسيح فيكم رجاء المجد. انا عارف انها جمله روحيه، بس بولس الرسول بيقول لك دي مش جمله روحيه، المسيح فيك ده سر. يعني ايه؟ هو جمله بالعربي بس مليانه طبقات من القوه، مليانه مجد غني جدا. المسيح فيكم رجاء المجد. كمل بقى، الذي به ننادي به ومنذرين كل انسان. اذا بولس بيقول لك ان التعليم الرسولي كان بينادي به لكل انسان، يعني ده الوعظه الاساسيه لو جاز التعبير، للرسول بولس أو لكل الرسل، منذرين به كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. إذن ببساطة بيقولك السر ده نتيجته في الآخر في حياتك حاجة اسمها إنسان كامل في المسيح يسوع. فدي مش جملة تعديها، دي جملة تتنقع فيها. فمين هي تتنقع فيها؟ تتنقع فيها زمان زمان زمان قبل مساحيق الغسيل، كانوا بينقعوا الهدوم بالليل عشان في بقعة، لأن في بقعة بقى لها سنين أنت بتحتاج تتنقع في الحق لغاية لما البقعة تروح عشان بقعة تدوب. فبعضها بتحتاج تتنقع. يعني ايه تتنقع؟ يعني تقعد قدام الرب المسيح فيا وترددها المسيح فيا. فدي مش تحصل في الاجتماع، الاجتماع مجرد بيشاورها لك، وده جين بيخش جواك علشان تقعد تكتر او تاكل في هذا الاعلان المسيح فيا. ايه النتيجه؟ المسيح فيا، المسيح في عينيا، المسيح في افكاري اللي انا فكر المسيح، المسيح في جسدي اللي هي شفاء اللي هي صحه، المسيح في نفسيتي اللي هي ردود فعل غير الطبيعيه، المسيح فيا. بس المسيح فيا ده رجاء، يعني عكس اليأس اللي حاصل، لأن رجاء عكس اليأس. رجاء مش رجاء عادي، ده رجاء مجد، والمجد عكس الخزي، فكل خزي في حياتي بيتكسر بالمسيح اللي فيا. فالمسيح فيا ده معجزة، المسيح فيا ده حياة يومية، المسيح فيا ده الله في الجسد وإحنا جسده. ده تعليم رسل، الفدا كامل. ده نمرة اثنين عشان ما مش هنطول. الفدا كامل، يسوع دفع ثمن كامل عشان كده قبل قدام الآب. بولس الرسول ما حكي كده في أفسس كتير، في كلوسي كتير، في غلاطيا كتير، رسول يوحنا برضو، بطرس رسول بطرس ذكرها بكل وضوح، فدا كامل. فأنت محتاج تدرك إيه تعليم الرسل اللي بيقولوه، اللي كانوا بيواظبوا عليه في أعمال اثنين. خلينا نرجع لأعمال اثنين، كانوا بيواظبوا عليه كل يوم، إن في تجسد، في فدا كامل، في حاجه ثالثه، ان في دعوه شخص، في دعوه وقصد على حياه كل واحد واحده فيكم. ده اللي كان بيقولوا الرسل، عشان كده بيقول لك انسى ما وراء امتد لما قدام، اسعى لعلي ادرك الذي لاجله ادركني يسوع المسيح، اسعى لاجل الجعاله. فتعليم الرسل ممكن تفصصه للثلاث حاجات دول، منهم يطلع بقى حاجات كثيره قوي، من الثلاثه دول، دول الكور، دول الاساسيين، منه يخرج حاجات كثيره قوي. فالكنيسة الأولى أو المجتمع الأولاني أو مجتمع الملكوت الأورشليمي اللي احنا بنقراه من الكتاب المقدس، كان الحتة دي نمرة واحد شغالة فيه. حلو قوي، ده شغال في وسطينا،
ده معروض في وسطينا.

ده بيتقال وبتخبط عليه كل مؤتمر وكل اجتماع وكل صلوة وكل ترنيمة، حمين بنخبط ده. إذن يمكننا أن نكون مجتمع أورشليمي، يمكننا لو تعاملنا مع اللي بيحصل مش كأنها مواضيع روحية لكن تعليم رسولي. وش بعضكم يقول أنا إيه اللي جابني النهاردة؟ بس أنت جيت، ربنا كان قصده أنك تيجي. فنمرة واحد كان في تعليم رسولي وهو بسيط جدا، كلكم عارفينه أو كلكم سمعتوه قبل كده. ببساطة الله جاء في الجسد، الفدا كامل، في دعوة قصد على حياتك، ده التعليم الرسولي. فتقدر تدرك أنك واقف على أرض الصلبة، أنت مش تحضر اجتماع روح الخادم أو تحضر كنيسة مش عارف مين، أنت على أرض الصلبة لها تعليم رسولي. نمرة اثنين برضو من الشاهد ده في أعمال اثنين، طبعا ظهر بصورة متنوعة وظهرت في الرسائل بطريقة متنوعة، بطرس قالها بطريقة. خلينا نبص على آية من بطرس بحبها، بطرس الأولى. Are you here؟ بطرس الأولى 4:8 كل شغال. بطرس الأولى 4:8 قبل كل شيء كملوها أنتم، لتكن محبتكم بعضكم لبعض إيه؟ حلوة الآية دي. تاني حاجة كانت بتحصل في المجتمع الأورشليمي، ظهرت من خلال إيه؟ كانوا بيبيعوا ويعطوا كل المحتاجين، كلش حد بيقول حاجة دي بتاعتي. ليه؟ إظهارها في أورشليم كان كده. ممكن إظهارها النهاردة من خلالك يبقى بطريقة تانية، بس إظهار المحبة الشديدة بعضكم لبعض تحمل مظاهر مختلفة بحسب احتياج الزمن واحتياج الشخص اللي قدامك. بس المبدأ العام في المجتمع الأورشليمي محبتهم بعضهم لبعض كانت شديدة. ويكمل مش محبة بس لمجرد الاحتياجات، ليه؟ لأن المحبة تستر إيه؟ فدي محبة بتقوم مغطية أخواتي وأنا عارف إن هم خطاة. فدي محبة مش مجرد أنت محتاج حب هديك حضن، دي محبة بتستر كثرة من الخطايا. وده كان مجتمع الأورشليم، مجتمع الملكوت اللي بيخلي آياته عجائب كثيرة، خوف رب يضم كل يوم ناس مؤمنة. ففي تعليم رسولي موجود في النص، بس نمرة اثنين في محبة بعضهم لبعض شديدة، أي حد يخش في وسطهم يدلق عليه جرد المحبة، رداء من المحبة. ليه؟ إحنا مناقصين في الحتة دي. ليه ناقصين في الحتة دي؟ لأن بنتصور أنا جاي اجتماع روح عايزة تبارك، فكل واحد إيه وشه مثبت وشه عشان هو يتبارك. حد فاهم حاجة؟ مش مجتمع مولود من فوق. أنت جمال واضح انه كلامي داس على جرح احبائي. دي حاجه اساسيه فعلا. لو انت تتصور بتحضر اجتماعات روحيه بتاتي عايز انا اتبارك، لو انت مدرك ان في مجتمع ملكوتي انت جاي عايز يعني ملايه تسكب علينا كلنا تباركنا كلنا، فمحبتك لأخوك شديدة لأن هو حيتبارك وأنت بتتبارك. مفيش وين لوز، مفيش أنا حتبارك يبقى أخويا مش حتبارك. أصلا عند الرب غنى من النعمة ومن البركة حيسكب عليك وعلى اللي جنبك، لأنه هو بيسكب على المجتمع كله. فمحبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن مفيش مقارنة، مفيش حد يعني مفيش حد حياخد فالتاني مش حياخد، لأن حد أخد كل حاجة. لأنه مفيش منافسة، مفيش مقارنة، مفيش فمحبة شديدة. آية قوية، قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. فمن فضلك لو في انعزالية أو خصوصية أو أنت حاطط عامل نفسك جزيرة في وسط العمل الروحي، الجزيرة مش بتتبارك،

الأواني متشبكة ببعض كلها بتتملي. السبعين كلهم اتملوا اللي كانوا حوالين موسى، السبعين كلهم اتملوا لما أرسلهم يسوع. مفيش جزيرة بتتبارك، لكن في عمل روحي مجتمع كله بيتبارك. المجتمع الأورشليمي كان كده. هللويا. أنا متشجع، أنا متشجع. أعمال خمسة، ثالث حاجة في جوانب هذا المجتمع. أعمال خمسة دي آية برضو من كنوز الموجودة في كتاب مقدس عن المجتمع الأورشليمي. هللويا. أنتوا جمال. Are you here؟ أنتوا جمال. واضح إن معظمكم جاي تبارك بركة شخصية، فانا عمال بدجج دج دج دج دج علشان احطم كل اصوار بنيتها حوالين نفسك. انا عايز اتبارك بركتي ومسحتي نعمتي، والرب بيقول لك انا بخلق مجتمع كله مليان تعليم، كله مليان محبه، كله مليان ارساليه، كله مليان تعليم رسولي، ومش بيشك في نفسه. هو واقف على ارض صلبه، انا مدرك انا مبني على تعليم، مش تعليم خادم او اجتماعات روحيه، تعليم رسولي كتابي. فواقف على أرض صلبة، مش ولما تتكعبل لأي ظروف أو العالم يزقك حتة كده أو حتة كده، بترجع للحق اللي أنت واقف عليه، بترجع المسيح فيا. يسوع دفع ذبيحة كاملة وأنا في دعوة على حياتي. ومن دول بيخرج حاجات كتيرة، بتتشعب حاجات كتيرة بتقدر تستف عليها وتثبت عليها حياتك. وفي نفس الوقت محبة شديدة، لأن في المحبة الشديدة بالمناسبة بسبب المحبة الشديدة بعضنا لبعض شفاءات بتحصل. يعني شفاءات تتضاعف في أجواء المحبة. الشفاءات تبقى صعب أنها تنسكب في الجسد في أجواء الانعزال. مش بقول بتتلغي، لكن بتبقى وحايد. لكن احنا عايزين موجة شفاء، موجة حرية، موجة فرح في المحبة الشديدة بعضنا لبعض. ده بيحصل. ممكن تبتسموا. انا بعكسكم. اعمال خمسة اخر آية. آية دي جميلة قوي بالنسبة لي. كانوا لا يزالون، اخر آية، كانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. ايه رايكم في الايه دي؟ ايه جميله. في الهيكل يعني في العباده الجماعيه، في البيوت يعني في البيوت في الحياه اليوميه. بس اللي كان بيحصل في الحياه الجماعيه هو اللي بيحصل في البيوت. ما خدتوش بالكم؟ اللي كان بيحصل في الاجتماعات الروحية هو اللي بيحصل في البيت. كانوا في الهيكل وفي البيوت، نفس القصة. الرب طلع مجتمع زي ما أنت في الاجتماع أنت في البيت. هللويا. دي معجزة جميلة، دي معجزة جميلة. فالحق شغال في البيت، والفرح شغال في البيت، والتسبيح شغال في البيت، لأن المجتمعات دي مليانة بر سلام وفرح في الروح القدس. فاكرين ملكوت الله مش أكل وشرب؟ الآية دي في رومية 14 مش هنفتحها. ملكوت السماوات مش أكل وشرب، هو بر سلام وفرح في الروح القدس. فلو في الاجتماعات بر سلام وفرح، في البيوت نفس القصة، بر سلام وفرح. في الاجتماعات في تعليم رسولي، في البيوت في تعليم رسولي. فأنا ببني وأنا في البيت، أنا ما زال الكلمة صار جسدا، فبتعامل مع مراتي من خلال يسوع اللي ساكن فيه. هتفهم حاجة؟ محبتكم بعضكم لبعض شديدة في الاجتماعات بس، في البيت وفي البيت بس، ولا في الاجتماعات. لما الاجتماعات والبيت تبقى واحد، مجتمع ملكوتي أورشليمي قوي، الرب يضم فيه كل يوم المؤمنين. أوكي، أنا لازم أختم منظري. أحبائي، معلش الآية دي عجباني جدا. الرب يطلع ناس مدركة إن هي زي ما هي قدام الرب، هي في البيت في الحياة الطبيعية. شغلك مش قصة والاجتماعاتك قصة. في بعض الأحيان الخدام يقولك الخدام منظرهم حلو في الخدمة، بس يروح الشغل منظرهم صعب أوي.

انتهى الزمن ده، يجب أن ينتهي الزمن ده، لأن المسيح جاء في الجسد مش بس في الاجتماعات، جاء في جسدك، المسيح فيك في الاجتماع وفي البيت وفي الغيط وفي شغلك. التجسد قصة شغالة، الدعوة قصة شغالة، الفدا قصة شغالة في حياتك عشان تختبر استمرارية المعجزة، بتستمر إدراكك في الحقيقة في اجتماع أو في بيت، حقيقة يسوع اللي ساكن فيك. أمين؟ أمين. طيب مزمور 130، أنتوا هنا؟ عارفين المزمور ده؟ عارفين ولا مش عارفين؟ لا أنتوا كلتوا حاجة مش كويسة، ده مزمور مشهور. ما انت شفتيها قدام حضرتك في الشاشة يا حضرتك. كل عشان تعزف الكورد على خش على الديبر شوية، صوابعك على الحتة الرفيعة، خش خش شوية، بالظبط كده وخد راحتك، تجريش بسرعة، كل ده عشان ما أحسن وما أجمل إيه؟ ده مجتمع، ما أحسن وما أجمل يسكن الإخوة معا، ده مجتمع، الدهن الطيب من على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازل إلى طرف الثياب، إذن الدهن اللي بتنسكب وهم وإحنا مجتمع، الدهنة بتنسكب على المجتمع لغاية طرف الثياب، لغاية أدق حتة، فالمجتمع كله بيتملي بنفس الدهنة، الدهنة على الرأس، الدهنة على اللحية، لحية الخدام يعني، هي الدهنة على طرف الجلباب، نفس الدهنة، نفس الكواليتي، نفس مش دهنة درجة أقل، لكن كل الجسد بيتملي مسحة، لأن في مجتمع، ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، تعليم واحد، لأن في توافق، هنبص حالا في في في روح، في سكيب بيخلي في توافق. فاكرين مغارة عدولام؟ لو مش فاكرين مزمور 130 مش هتذكروا مجرد طاعته الهام، اجتمع فيها كل متضايق مديون ومر، فاكرين الآية أنت، متضايق مديون ومر نفس، اجتمعوا عشان يعملوا عهد مع داود، ما أحسن وما أجمل يسكن الإخوة معا، الإخوة دول مش منظرهم جمال، دول متضايقين مديونين مر النفس. لو كنت رحت مغارة عبد الهام مش هتقول إنه يخرج منها حاجة عتلة، ما تحكمش على المنظر، مغارة عبد الهام كانوا ناس بلطجية، بس عملوا عهد مع داود، متضايقين مديونين مر النفس، بس عملوا عهد مع داود، حصل حاجة، انسكب من المسحة اللي على داود على الربعمية دولة مسحة، فتحولوا من متضايقين مديونين مر النفس إلى أبطال داود اللي بيملكوا داود. ففي كان مجتمع اسمه عدولام، هذا المجتمع مكون من مش من الناس الحلوين في زمانها، دول المديونين متضايقين مر النفس، مر النفس ده يعني لو اي حد اتكلمه بيتخانق مع دبان وشه زي ما بيقول، متضايقين ومديونين ومر النفس، بس من المجتمع ده انسكبت زيت، ما احسن وما اجمل ان يسكنوا معا، انسكب زيت، ده اللي بيحصل في وسطينا، بيحصل مجتمع في نعمه بتنسكب من عرش النعمه من داود الحقيقي، بتغير المتضايقين والمديونين ومر النفس، تطلع حاجه اسمها ابطال داود، دول اجتمعوا عشان يملكوا داود. وفي هذا المجتمع خرج ناس قبل ما نروح الحته دي اخشكم اقول لكم على الجد، عشان عارفين ايه المقابل لاعمال اتنين، انا رحت لاعمال اتنين تاني، مجتمع الاورشليمي فاكرين سكب روح القدس في اعمال اتنين، اتملوا جميعا من روح القدس وخرج مجتمع، ما كانش وعظة روحية لبطرس اجتماع روحي، لا ده اتخلق بقى، كانوا يواظبون كل يوم في الهيكل وفي البيوت. اوكي، اللي حصل في اورشليم كان علاج اللي حصل في تكوين 11 بتاع برج بابل، اجتمعوا كلهم وقالوا نبني برج، فاكرين تكوين 11؟ فما احسن وما اجمل يسكن

الإخوة معا، بس ده ما كانش حاجة نازلة من فوق، ده حاجة أرضية بتحاول تعمل اسم ليها في الأرض. فخرجت بابل لما بلبل الرب كل الشعوب، فاكرين؟ بابل هو القوة المضادة لأورشليم، فبابل هو القوة الشيطانية المقاومة. إحنا هنبني، إحنا بقوتنا هنعمل. علاج بابل اللي بتستعلن في الأزمنة اللي جاية هو أورشليم اللي بتستعلن في ولاد الرب. علاج بابل اللي بتستعلن في الأرض ويزداد استعلانها في الأرض هو أورشليم اللي بتستعلن في كنيسة الرب. مجتمع الأورشليمي مش قصة بعلم عنها النهاردة، المجتمع الأورشليمي بصورة نبوية هو الاحتياج للزمن اللي جاي، إن يحصل مجتمع مدرك تعليم الرسل اللي جواه، مدرك محبته بعض شديدة، مدرك إن في دعوة قصد، ومش منعزلين كل واحد منعزل. نوف رب بيبني حاجة قوية في الأرض، وهذه الحاجة بتتفق معا. أوكي، خليني أقرأ لك آية في تكوين 11. Are you here؟ أنا بختم صدقوني ما تقلقوش. تكوين 11. نزل الرب لينظر للمدينة والبرج الذي كان بنو آدم يبنونه، دي آية 5. قال الرب، آية 6، وهذا شعب واحد. هذا التعبير هو مبدأ، وهذا شعب واحد له لسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداءهم للعمل. الآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوا. شعب واحد، لسان واحد، وهذا ابتداءهم للعمل. أول مرة، أول ده مبدأ. لو في شعب في وحدة وله مبادئ أو قيم أو إعلان واحد وابتدي يتحرك، مفيش حاجة توقف قدامه. بابل كانت شيطانية، وبابل في كتاب مقدس من كمان غير سفر الرؤية، دي بابل الزانية العظيمة. في المقابل أورشليم طول الوقت من كتاب مقدس من التكوين لغاية سفر الرؤية، بابل مكملة وأورشليم مكملة. لما حصل المجتمع في أورشليم أعمال 2، كان ما يصنعه الرب، عشان كده كان في ألسنة كثيرة، ليه؟ لأن التكلم أو الصلاة بالروح كان علاج للي حصل في تكوين 11 اللي مليان تشتت. إن سكب روح واحد، ما أحسن وما أجمل يسكن الإخوة معا، يحصل إيه؟ يأمر الرب البركة حياة إلى الأبد. عارفين دي نهاية مزمور 133، هناك يأمر الرب البركة حياة إلى الأبد. فين؟ في المجتمع ده اللي كله متوصل متركب معا للرأس يسوع، ما أحسن وما أجمل يسكن الإخوة معا. إيه قوانين هذا الملكوت؟ إن هم بينسكب عليهم دهنة واحدة، بينسكب عليهم جين واحد، محبة يسوع بتنسكب في قلوبنا بالروح القدس، حق يسوع بتنسكب بقلوبنا بالروح القدس. ده اللي بيحصل في وسطينا. القصة مش بس العرب اللي بيخرج من المايك، القصة في أجواء روحية بتولدنا، في أجواء روحية بتخلق جينات جوانا بتشبكنا بالملكوت. أنت فاكر أنك جاي عشان خادم بيوعظ واحدة كويسة ولا مش كويسة؟ أنت جاي علشان في حاجة بتتشبك جواك من الملكوت مباشرة من عرش النعمة في حضور ربنا. أنت مش جاي عشان خادم، انسى صورة خادم، هو وجه واحد، اسم واحد، صوت واحد، جين واحد نازل من فوق بيولد مجتمع. الناس اللي راحت في أعمال 2 ما كانتش راحة تسمع بطرس. الناس كانت موجودة في أعمال 2 اتولدت من حاجة نازلة من فوق من عرش النعمة هم بيعبدوا، فكان بيواظبوا على حق تعليم الرسل. بس في حاجة صلوات والشركة ليه، في حاجة نازلة من فوق بتخلق فينا جين بيوحدنا في ملكوت الرب. Are you here؟ انت محتاج عينك تدرك، انت مش جاي تسمع وعظة واعظ بميكروفون. عشان كده ايا كان واقف، ايا كان مين اللي بيخدم، ايا كان مين اللي بيخدم، مش فارق. القصة ان احنا في حضور ربنا، في حاجة بتنسكب من حضور ربنا في وسطينا، رب اودعها في وسطينا، جينات روحية. امين. فرب قال كده، ده لو شعب واحد ولسان واحد وهذا ابتدائهم للعمل، مش هيقفوا قدامهم حاجه. ففي سكيب بينسكب وفي قوه اتفاق، هم هيتحركوا مع بعض. فنبص على، انا ما زلت بقول لكم، انا بختم اخبار الايام الاول 11.

أخبار الأيام الأول 11. قصة فاكرين الثلاث أبطال؟ مش لازم أروح لها بس أنتوا وشكم خاضدني. فاكرين ثلاث أبطال لما داود قال أنا عايز أشرب مية من أورشليم؟ دول كانوا متضايقين مديونين مر النفس، وداود بيقول أنا

في وسط أورشليم. فدول شقوا صفوف من جيش العدو لغاية لما وصلوا وسط مدينة محتلة، جابوا مية، جابوا له كوباية اشرب. ده مجتمع أو ده شعب خرج من عدولام، دول مدركين هم لو اتفقوا على حاجة عشان الملك هتحصل. داود أخذ المية دي وقال مش هقدر أشربها، لأن دي حياة التلاتة دول، فقدمها للرب. قال دي حياتهم، دول مش جايين يسقوني مية، دول ادوني حياتهم، دول اتفقوا أنا وراء الملك للآخر، وهذا الاتفاق بيقول أنا حياتي ملكك. في مجتمعات زي كده رب ينشئ ملكوته، عشان كده مملكة داود بلا نهاية، عشان كده شبه مملكة يسوع بمملكة داود، إن مملكة داود كان بعد نبوي عن يسوع داود الحقيقي، لأن فيها بيخرج منها أبطال متضايقين ومديون مر النفس، بس بنسكب عليهم مسحة داود فبيتغيروا، وبنسكب عليهم جرأة أنا حياتي ملكك، متفقين مع بعض، إحنا متفقين مع بعض حياتنا ملكه. فرب يقول اللي بيعملوه ده أنا باخده بقدمه، دول حياتهم. داود ما شربش من المية، قال دي حياة الثلاث رجال. حد فهم حاجة؟ في حاجة قيمة جدا بتحصل وأدركنا إن إحنا مجتمع وراء الرب، مليان حق بس مليان محبة شديدة، بس في دعوة وقصد بتوحدنا مع بعض لامتداد الملكوت. أنا مش عارف أخويا اللي جنبي بيعمل إيه، بس أنا مدرك إنه متحرك تجاه الملكوت وأنا متحرك تجاه الملكوت، فأنا بحبه وهو بيحبني. مش عارف تفاصيل عنه كثيرة، مش القصة كومبايا تعالوا نحضن بعض، بس قصة في إدراكنا إن في حب حاصل، لأن مدرك إن هو متحرك في نفس التعليم، مدرك إن هو متحرك في محبة شديدة، مدرك إن وراء قصده ونعمة، فهو حب يتحرك في الملكوت وأنا بتحرك الملكوت، هو ملك للرب وأنا ملك للرب، محبتنا لبعض شديدة. ما أعرفش عنه تفاصيل بس بحبه جدا، ما أعرفش اسمه إيه بس بحبه جدا. هتفهم حاجة؟ إن إحنا الاثنين متحركين في نفس المشوار، رايحين لنفس البؤرة اسمها يسوع. وده بينقلنا من أمراض نفسية في العلاقات إلى اتساع، لأن البؤرة مش أخويا وأختي، البؤرة هو. أنا قلت لكم نكون جمال. لو أنت في الدائرة الناحية دي وأخوك على الناحية التانية، فأنت بعيد جدا، بس أنت وأخوك متحركين تجاه المركز بتاع الدائرة، فأنت متحرك تجاه يسوع وهو متحرك تجاه يسوع، أتاريكم بتقربوا لبعض. مش لازم تكون عارف اسمه، مش لازم تكون عارف تفاصيل في حياته، بس انت مدرك ان هو في هذه الدايره متحرك تجاه نفس البؤره، فانت بتحبه جدا. انا لازم اختم. متى 16 ايه كلكم عارفينها، اختم بيها ايه 16. متى 16 قلتها من شوية. أجاب سمعان بطرس وقال له أنت هو المسيح ابن الله الحي. ده الإعلان رسولي، أنت المسيح اللي في الجسد. فأجاب يسوع قال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا، لحم ودم لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. دي حاجة مولودة من فوق، ده مجتمع مولود من فوق، ده إعلان موجود من فوق. أنا أقول لك أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني إيه؟ الكليسية بتاعتي. وإيه؟ أبواب الجحيم لا تقوى على مين؟ على الكليسية. هللويا. أخويا أخذ باله. أبواب الجحيم لا تقوى على واحد، أبواب الجحيم لا تقوى على الكليسية. سلاة. أبواب الجحيم لا تقوى على خادم، أبواب الجحيم لا تقوى على الكليسية. أنا ببني الإكليسية بتاعتي، ببني مجتمع مولود من فوق مليان نار، محبته شديدة على تعليم رسل البساطة، ثلاث نقط، محبته شديدة ومتحركين في الدعوة على حياتهم. أنا ببني إكليسية أبواب الجحيم، لأن قدام الإكليسية أبواب الجحيم لا تقوى عليها. أمين. خلونا نصلي معكم.

0: أبوك السماوي سامع، أبوك سامع، سامع لصلاتك، سامع لدموعك، شايف كل حاجة، أبوك سامع. من ضمن المقولات الرائعة للأم تريز، والأم تريز ديت أنا بحبها على المستوى الشخصي، لأن فعلا كانت امرأة قديسة خدمت جيلها بمشورة الله. اتكلمت وقالت أن الصلاة هي أعظم سلاح في ترسانة الله الحربية، وكانها تتخيل أن الله عنده ترسانة كبيرة من الأسلحة، بحرية وجوية وبرية، بس قالت أن الصلاة دي بقى أعظم سلاح في كل الترسانة دي. وهي كلامها كلام رائع جدا وحقيقي، أن الصلاة هي أعظم سلاح في ترسانة في ترسانة الله. في حاجات رائعة بتخلي صلاتي تكون الصلاة المستجابة، في سبعية جميلة بنحطها معاكم علشان نصلي بيها في اسم يسوع. وقبل ما نبدأ بالسبعية ديت، احنا بنرحب بيكم وبنرحب بأختنا نجاة شريكة الخدمة وشريكة الدرب وشريكة الصلاة في اسم يسوع.
1: أهلا بيك يا سيس.
0: أهلا بيك. أول حاجة في السبعية ديت هي لازم الصلاة تكون باسم الرب يسوع المسيح. الحاجة التانية لازم تكون بإيمان. الحاجة التالتة بحسب مشيئته. الحاجة الرابعة لازم تكون بثبات. الحاجة الخامسة فيها امتحان للدوافع. الحاجة السادسة القلب النقي. والحاجة السابعة والأخيرة في روح الغفران. أول حاجة باسم يسوع، في يوحنا 14 وعدد 13 بيقول ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. ورب النهاردة بيقول لك وإنت بتطلب أي حاجة، أي حاجة لازم تطلبها باسم الرب يسوع المسيح. عارفين الآية اللي بعديها على طول، يوحنا 14 شاهد جميل بيقول إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. لازم في كل طلبة من طلبات حياتك وإنت بتصلي قول الكلمات دي، أنا بصلي في اسم الرب يسوع. ما هو الكبير، هو اللي بيسمع، هو اللي بيستجيب، هو اللي بيعمل كل حاجة، هو الرب في اسم يسوع. لكن الحاجة التانية بإيمان، قال أحدهم هذه الكلمات الرائعة، إن كانت الدموع تحرك قلب الله فالإيمان يحرك يد الله. أنت بتصلي بإيمان، وإيمانك دوت هو اللي بيحرك يد الله. في يعقوب 1:6 ولكن ليطلب بإيمان غير

0: مرتاب يعني الصلاة يطلبها بإيمان غير مرتاب البتة، يعني ما يكونش بتاتة. عندك شك، عندك إيمان وثقة أن الرب هيعمل الكلام ده. قال أحدهم في تفسير كلمة الإيمان مكونة من 5 حروف، إيمان ألف يه ميم ألف نون. ألف الأولانية يعني أصدق، إيمان يه يعني يسوع، بعد كده إيمان ميم من، وبعد كده ألف أعماق، وبعد كده نون الأخيرة نفسي، يعني أصدق الرب يسوع من أعماق نفسي. ده الإيمان الحقيقي اللي تكمل بيه. لكن رقم 3 بحسب مشيئته، ويذكر الكتاب في يوحنا الأولى 5:14 بحسب إرادة الله، وهذه هي الثقة التي لنا عنده، أنه مهما طلبنا شيئا حسب مشيئته. ومن فضلك وانت بتطلب من الرب اطلب، قول يا رب أنا حسب مشيئتك. عارفين الرب يسوع لي كل المجد، في بستان جسيماني طلب بنفس الطلبة دي، وقال هو بيتكلم بيقول ولكن لا تكن إرادتي
1: بل إرادتك.
0: طب إذا كان المثل الكبير بتاعنا الكبير جدا بتاعنا طلب بحسب المشيئة، يبقى أنا وإنت نطلب بحسب المشيئة. فهي العلاقة الحميمة بينك ما بين الله، خلي العلاقة دي وطيطة، وفي كل مرة أنك تكون بتطلب أطلب بحسب مشيئة الله. أنا اتكلمت عن 3 والأخت نجاة تكمل معنا باسم يسوع.
1: علشان أطلب حسب مشيئة الرب زي ما كان بيقول القسيس، أنا محتاج أن أنا أكون بثبت في الكرمة. فأنا لما باجي للمسيح وبصبح ابني للرب، أنا بقطع كأنه كنت في شجرة قديمة أو شجرة وحشة، شجرة يابسة، أنا غصني في شجرة، اتقطعت من الشجرة القديمة دي، وروح الرب يحطني في الكرمة، يطعمني في الكرمة اللي هو المسيح. فعلشان أنا أكون بعرف مشيئة الرب أو بطلب حسب مشيئته، أنا محتاج أن أنا أثبت في الكرمة. لأن لما بثبت في الكرمة، العصارة والغذاء بتاع الكرمة بيسري في الغصن، فالغصن بيجيب ثمر، الثمر ده اللي هو عبارة عن استجابة الصلاة. لما بثبت في الكرمة إيه اللي بيحصل؟ أنا بعرف فكر الرب ناحية حياتي أو ناحية أسرتي أو ناحية كنيستي أو ناحية الخدمة أو ناحية المجتمع اللي أنا فيه. ببقى عارف الرب مثلا عاوز يعمل حاجة معينة، فلاقي نفسي الرب حط على قلبي صلوات من قلبه هو تتحط على قلبي أنا، فاطلبها فتستجيب. ليه؟ لأن أنا ثبت في الكرمة، ثبت الغصن بتاعي لو أنا ثبت في الكرمة، نتيجتها الرب إداني صلوات من عنده، الصلوات دي أكيد هتبقى مستجابة. ده بيودينا أو بيدخلنا لشرط تاني أو حاجة تانية علشان تخلي صلاتي صلوات مستجابة، إن أنا بكون بطلب صح، بدافع صح. كتاب بيقول إنك تطلبون ولا تأخذون. هو ليه الرب مش عاوز يستجيب؟ لا مش معقولة، يعني الرب أكيد بيبقى عاوز يستجيب، ورب بيحب يسمعنا ويستجيب. لكن الفكرة بقى ليه لا تأخذون؟ لأنكم تطلبون رديا. فأحيانا كتير إحنا بنطلب من الرب، بس بنطلب طلبات مش بدافع نقي، أو طلبات رديه. بمعنى ان انا ممكن اكون بطلب طلبه حلوه، يعني انا مثلا نفسي الرب يستخدمني مثلا، بس الدافع بتاعي انا عاوز يستخدمني ليه؟ يعني لو سالت نفسي كده ودورت كده وقعدت مع نفسي قدام الرب، هو انا نفسي الرب يستخدمني ليه؟ هو وحش الرب يستخدمني؟ دي طلبه على قلب الرب جميله، بس ليه الرب عاوز يستخدمني؟ او انا عاوز الرب يستخدمني ليه؟ هل علشان اظهر؟ هل علشان مجد ذاتي؟ هل علشان الناس اللي حواليا اشمعنى بتخدم او زهرة مثلا او كده وانا لا؟ هل غيرة من حد؟ هل اسئلة كتيرة ودوافع كتيرة. فالرب ما بيستجيبش ليه؟ مش علشان مش عاوز يستجيب، لان نلاقي الدافع بتاعي مش دافع صح. او ممكن تطلب راضي. بمعنى ايه؟ ان ممكن في ناس كتيرة بتطلب راضي، مثلا واحد أساء إلي، فألاقي نفسي أنا جوايا في انتقام، في غيظ، فأقول يا رب انتقم لي منه، وكأن يعني أنا بطلب طلبة صح أو انتقم لي، ما هو أساء إلي أنا، يعني رب بيقول لي النقمة، فأنا بقى كأني بطلب أقول يا رب انتقم لي منه. فأكيد الرب ما بيستجبش الصلاة دي. ليه؟ لأن أنا طلبت راضي، أنا ما قدمتش محبة، قلبي مليان بالغيظ والمرارة وعاوز انتقم، فالرب مش بيسمع الصلاة دي. فعلشان الله يستجيب صلاتي، فلازم تكون صلاتي بدافع صح وصلاتي صح، لكن مش بطلب طلب راضي. حاجة كمان علشان تبقى صلاتي صلاة مستجابة، القلب النقي. والقلب النقي دوت
0: دي مهمة
1: جدا جدا. القلب النقي ده مش معناه ان القلب لا الذي لا يخطئ،

0: قيم الأخلاقية اللي هو حطها، الإيمان المسيحي. وأيضا فوق الخطر ده كله، أنت هنا بترتكب خطية لا تغتفر، اللي هي التجديف على الروح القدس. الكتاب المقدس بنؤمن إن هو كتبه ناس الله
1: المسوقين
0: القديسون مسوقين
1: من الروح القدس،
0: من الروح القدس. لما يكتب عن المسيح إن هو الأزلي الأبدي، إذا أنت هنا بتجدف، لأنك أنت لا تؤمن بما كتبه الروح القدس والوحي الكتابي.
1: تمام،
0: ووضح الكتاب. فلازم تؤمن بما قال الرسول بولس لهم، سورة التقوى، لكن من كورونا إيه قوتها. عشان كده فقال لتيموثاوس، الناس دول اللي هم بيحاولوا يظهروا انهم ناس كويسين وينكروا لاهوت المسيح، يقول له كده ايه، فاعرض عن هؤلاء.
1: تمام.
0: مين هؤلاء دول؟ الذين لا يؤمنون بلاهوت المسيح، لان عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. وانا اقول للافاضل الذين يؤمنون بلاهوت المسيح، اعرض عن هؤلاء، ده سيبهم، مالكش دعوه بيهم، يعني ما تاخدش حتى معاهم في ايه، في جدال. اعلن الحق الكتابي، واكيد الرب ليه طريقه في علاج هذا الامر، زي ما الرسول بولس وصى تيموثاوس وقال له اعرض عن هؤلاء.
1: اعزائي المشاهدين، في نهايه الحلقه لا يسعني الا ان اشكر جناب الدكتور قس بطرس فلتوس على المعلومات الغزيرة اللي الرب وضعها على قلبه يقولها لنا. ألوهية المسيح ده موضوع مهم جدا أحبائي. الرب يسوع ثبت ألوهيته في الكتاب المقدس في مناطق كتيرة جدا في الكتاب المقدس، واللي ينكر ألوهية المسيح ليه عواقب، زي اللي بينكر الروح القدس لا تغفر له خطاياه. ومن ضمن الحاجات المهمة اللي أنا استفدتها النهاردة هي صفات الرب يسوع او الصفات المنسوبه لالوهيه الرب يسوع المسيح، انه كليه القدره، كليه المعرفه، كليه القداسه، كليه الحكمه. فتعلمنا كتير، الرب يدينا نعمه ان احنا لا ننكر الوهيه الرب يسوع المسيح. الى لقاء اخر في حلقه جديده من حلقات البرنامج او برنامجكم المسيحيه حياه، والرب معكم.

بإذن يسوع يوم 4 مايو هيبدأ عيد الحصاد. عيد الحصاد وقت متميز جداً بنتجمع فيه مع بعض، بنفرح بالأخبار الجميلة الرائعة والاختبارات اللي بنسمعها سواء كان من حضراتكم أو من الخدام الموجودين. وقت متميز جداً، وقت عيد الحصاد السنة دي بالذات في الوقت ده مختلف ومتميز عشان حاجتين. أول حاجة، في مفاجأة هنعلن عنها في وقت عيد الحصاد. الحاجة التانية، إن وقت عيد الحصاد ده جاي في وقت بنسمع أخبار حروب وأخبار صعبة حوالينا في كل مكان. إحنا دورنا مش مستقبلين الأخبار، لكن دورنا نحن نغير الأحداث. علينا دور، عليك دور. ربنا أقامنا وخلانا في الوقت ده عايشين في الزمن ده عشان علينا لينا دور وعلينا مسؤولية. مع بعض هنتكلم في الموضوع ده أكتر بكتير في الأيام اللي جاية في وقت عيد الحصاد. وقت عيد الحصاد هو الوقت اللي بنتجمع فيه ونقدم تقدماتنا في عمل الرب. فأنا بشجعك تكون وانت بتصلي معنا لوقت عيد الحصاد، يكون الرب بيحط على قلبك هتعمل ايه في الوقت ده، هتشارك ازاي، هتحط ايدك معنا ازاي. وافتكر ان كل تقدمة بتقدمها في عمل الرب في قناة الكارما هي بتغير نفوس، هي بتجيب نفوس للملكوت. فأنا بشجعك تكون شريك معنا وتصلي وتحط احسن تقدمة الرب يحطها على قلبك عشان نقدر نكمل مع بعض المسؤولية اللي علينا مع بعض ونكمل المشوار. حاجة كمان، أنا بشجعك تكون شريك شهري، بشجعك تكوني شريكة شهرية.

بأي مبلغ الرب يحطه على قلبك. علينا مسؤولية وعلينا دور ولازم نكمله مع بعض. لولا الرب ووجودكم معانا في قناة الكارما مش ممكن نقدر نكمل. فعليك دور وعليك دور بإذن يسوع. يوم 4 مايو جهزوا نفسكم عشان نصلي مع بعض ونكمل. وافتكر الآية اللي بتقول الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه. خلونا نزرع مع بعض، خلينا نزرع دموع، خلينا نزرع صلوات، خلينا نزرع من إمكانياتنا اللي ربنا مدهلنا عشان نفرح مع بعض بالنفوس اللي جاية للملكوت ونغير العالم في الوقت الصعب اللي احنا عايشين فيه ده. ربنا يبارككم ونتقابل على خير يوم 4 مايو.

الرسالة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة رسالة فيليمون. رسالة فيليمون، رسالة فيليمون ما فيهاش دكترين، ما فيهاش تعليم، ما فيهاش آيات عن الدم، ما فيهاش آيات عن التبرير، ما فيهاش آيات عن الكهنوت زي رسالة العبرانيين. هي بتحكي قصة وبتحكي موقف بولس بيحله، بس بيتوري الحكمة والنعمة اللي تصرف بيها بولس في العلاقات، وحكمة غير عادية ونعمة غير عادية. وصلي معايا وقول له يا رب اديني النعمة دي، ادينا الحكمة دي، لأن الكتاب بيقول كده إنه كان أحد تعوزه حكمة يطلب إيه من الله. فصلي وانت بتسمع، حد عايز يطلب الحكمة دي والنعمة دي، لأن الحكمة ليها تأثير ضخم جدا. النعمة زي ما كنت بشارك مرة في اجتماع صلاة، الحكمة نجت مدينة صغيرة، قرية صغيرة، جاء عليها جيش عظيم وكان بسهولة جدا، بس وجد شخص فقير بس حكيم، والشخص نجى مدينة دي بإيه؟ بحكمته. الحكمة مهمة جدا والنعمة. فبولس عشان كده تلاقي إنه بولس بيقول في الرسالة دي إذ أنا هكذا نظير بولس الشيخ، فكأنه الحكمة دي اتعلمها، يعني اتعلمها من بولس أنت اللي عايشها، وهو بعد سنين طويلة، بعد خبرة طويلة، بعد حياة روحية طويلة واختبارات مع الرب طويلة جدا. الخلاصة هناخدها من إيه؟ هنستقيها كده من بولس عشان نوفر علينا أخطاء

كتيرة ولخبطة كتيرة اللي هو وصل له في الآخر إحنا ممكن نتعلمه ونبتدي بيه ونعيش إيه؟ ونعيش بيه. أمين؟ القصة دي بتحكي ببساطة جدا رسالة بولس بعتها لفليمون. فليمون ده تقدر تعرف من الآيات، والرسالة موضوعها شخص أنسيموس، هنحكي أكتر. بس فليمون ده واضح أنه كان عايش في كولوسي، تفهم ده من رسالة كولوسي الإصحاح الرابع، لأنه أنسيموس ده بيقول لهم يسلم عليكم أنسيموس الذي هو منكم عبد للمسيح. فأنسيموس ده من جاي من عند فليمون ومن كولوسي. القصة بتقول أنه كان في فليمون ده كان عنده عبد، والعبد ده اسمه أنسيموس، ويبدو أنه العبد ده ودول كانوا في كولوسي، العبد ده عمل حاجة أذى فليمون، ويبدو أنه هو سرقه، لأنه بولس بيقول له في الرسالة لو كان ظلمك بشيء أو لك عليه دين احسب ذلك عليا. فواضح أنه وهرب وراح روما في الوقت ده، وبولس كان في روما أسير زي ما بتقرأ في آخر إصحاح في أعمال الرسل. وكان بولس في الوقت ده استأجر بيت، سمحوا له أنه مع أنه أسير يبقى عنده بيت، وكان بيقبل الناس ويكلم الناس عن ملكوت الرب. في الوقت ده العبد الهارب قابل بولس في روما، وبولس كلمه عن الرب. وحاجة رائعة تتعلمها من بولس أنه كأن بولس في كل حتة والد ناس كتيرة، عنده أولاد هنا وعنده أولاد، لما يروح هنا روما أولاد، وفي كولوسي أولاد، في أولاد كتيرة في كل حتة. لأنه تفهم من القصة أنه فليمون اتغير على إيد بولس، بكرازة بولس، عشان كده يقول أنه الذي ولدت فيه قيودي، إشارة للوقت اللي كان فيه في أعمال 28 كان موجود في البيت ده اللي استأجره لنفسه. وتقرأ أنه فليمون نفسه عرف الرب برضو على إيد إيه؟ بولس، لأنه بيقول له كده حتى لا أقول لك أنك مديون لي إيه؟ بنفسك. ففليمون مديون بنفسه لأنه عرف سمع رسالة الخلاص من خلال إيه؟ من خلال بولس. فصلي كده وإعلن أنه باسم الرب يسوع يبقى ليك أولاد كتيرة في كل حتة. ده تحس أن بولس ماشي هنا أولاد وهنا أولاد وهنا أولاد، ورب يديك أولاد كتيرة في كل حتة، ورب يدي الكنيسة أن يكون ليها أولاد كتيرة. ده عرف الرب لما كنت في ظروف صعبة في السجن، ده عرف الرب لما كنت بسافر وأخدم وأروح أأسس كنايس وأكرز بالرب، ده عرف الرب بطرق في مراحل كتيرة في ظروف متنوعة في حياتك الرب يستخدمها أنه ناس تعرف الرب. أمين. بولس أسير يسوع المسيح وتيموثاوس الأخ إلى فليمون الإيه؟ المحبوب. أول حاجة بيبعت في الرسالة بيقوله أنت فليمون الإيه؟ المحبوب. عارف أنه ممكن الناس تكلم بعض الاسم بس في أوقات ممكن لو زودت كلمة محبوب، تخيل تأثير كلمة لما فليمون يلاقي ده بباد يقرأ رسالة جايله من بولس الرسول، والرسالة دي بولس بعتها له. أول حاجة بولس بيقولها له بيقول له أنت إيه؟ أنت محبوب. يا فليمون أنا بحبك. صحيح في موضوع وممكن نختلف في الرأي فيه، بس ده مش بيغير موقفي إنه أنا شايفك محبوب وبتعامل معك إنك إيه؟ إنك محبوب. عارفين ده يفرق جدا حتى مع الأولاد، تربية الأولاد، كل حاجة ممكن تتغير لو اتبنينا شوية كونسبتس صغيرة. نفسي النهاردة حط في قلبك إنه هتبنى الكونسبت دي، المفاهيم دي البسيطة. في مشكلة محتاجة تتحل فيه، بس أنا عايز أقولك يا فليمون أنت محبوب. الكنيسة عيلة. الكنيسة مش زي البزنس، يعني ما تتوقعش مثلا هتروح يوم الصبح وتلاقي المدير بتاعك بيقولك I love you. هيحصل كده؟ مش هيحصل كده. ليه؟ لأنه ده البزنس. بس الكنيسة مختلفة، إن ينفع أشوف إخواتي وأقول له أنت محبوب، أنا بحبك علشان who you are، مش عشان أي حاجة performance أو أداء ليك أو أخطاء عملتها. فيش حاجة هتغير أنه أنت وضعك محبوب. وتلاقي أنه بولس لما يتكلم معاه ويقول له أنت محبوب، بولس يقدر يشاركه بعد كده حتى لو اختلفوا في الرأي، بس الأرضية أنه أنت محبوب. بولس كان بيعمل كده. بولس في كنيسة كورنثوس
ابتدى يقولهم المقدسين المدعوين قديسين في اول اصحاح في اول ايه بيبتدي يقولهم كده، مع ان

الرسالة كلهم. هو بعت الرسالة لأنه كنيسة مليانة إيه؟ مليانة أخطاء. كم الأخطاء والخطايا والحاجات اللي بولس كان بيواجه في كنيسة ضخمة جدا، بس ده ما منعش بولس أنه في البداية وهو بادي يتعامل معهم، أنا بتعامل معكم أن أنتم إيه؟ قدسين. أنا شايفكم أن أنتم قدسين، ودي حاجة مهمة، لأن لو ما كانش شايف كده كان ممكن يبقى إيه؟ هرش في التعامل، عنيف أو قاسي في التعامل، بس طالما شايفهم قدسين هيتعامل معهم بطريقة مختلفة. يبقى أول حاجة قال له أنت محبوب، إلى فليمون المحبوب. تاني حاجة والعامل معنا، العامل معنا معناها إيه؟ أنه أنا بقدرك، أنا بقدر اللي أنت بتعمله، أنا بقدر خدمتك. صحيح هنتكلم في موضوع ممكن يبقى سنسيتيف بعد شوية وممكن رأينا يختلف فيه، بس فليمون أنا عايزك تعرف أنه أنا بحبك، أنا عايزك تعرف أنه أنا بعتبرك عامل معنا. تخيل فليمون أو قبل ما يسمع القصة إيه والمشكلة إيه وبولس بيطلب إيه، فليمون هيحس بأنه إيه؟ أنه حد appreciated، حد loved. دي أول حاجة. كذا حاجة هشارك بيها، هشارك بالحاجات المين الضخمة، حاجات كتيرة يمكن يعني 5-6 حاجات موجودين، بس هشارك بالحاجات الرئيسية. تاني حاجة بولس، دي skills في التعامل، أنك لما تبتدي تتكلم مع شخص وبتبتدي تتكلم أنه قديه هو محبوب وأنك بتحبه، قديه أنت مقدره، قديه أنك شايف الحاجات الحلوة اللي فيه، لأنه الطبيعة والميل البشري بتاعنا بيميل أنه يشوف الأخطاء، بيميل أنه يواجه الأخطاء، بيميل أنه ياخد موقف نتيجة الأخطاء. وريني أنت عام هتعمل إيه علشان هحدد على أساسها أنا هقبلك ولا لا، أنا هحبك ولا لا. اعمل شيفت في التعامل في حياتك زي بولس كده، لأن ده بولس الإيه؟ الشيخ. عايزين نفتكر أنه اللي كاتب الرسالة دي مين؟ بولس الشيخ، يعني اللي شعره بيض، اللي عنده سنين من الاكسبيرينس في الحياة الروحية، اللي عارف إزاي يربح الناس والناس تبقى أوبن معاه من غير ما يخسرها. أمين؟ تاني حاجة في عدد عدد 8 يقول وإن كان لي بالمسيح ثقة كثيرة أن أأمرك بما يليك. بولس بيقول عندي ثقة، جاب الثقة دي منين؟ بالمسيح، لأنه عارف أنه معين من المسيح للدور ده، معين أنه الرسول، وعنده الحق، عنده البوزيشن، أنه المكانة، الدور، الوظيفة أنه الرسول، وعنده الأثوريتي أنه يعمل إيه؟ أنه يؤمر. زي برضو نفس الحاجة ممكن تطبق الزوج مع الزوجة، الأب والأم مع عيالهم، نفس الحاجة ممكن تيجي تقول للشخص أنا I have authority، أنا ليه سلطان وأنت لازم تسمع كلامي. صح صح، بس اللي حصل ان اللي قصادك جواه ايه؟ اتقفل ايه من جواه. لكن بولس بحكمه بيربح فيليمون فبيخليه اوبن، فبيقول له بص انا ليا ثقه اني امرك، بس انا بعمل ايه؟ من اجل المحبه اطلب. يعني انا مش جاي على اساس السلطان، انا جاي على اساس المحبه. انا مش جاي امر، انا جاي اعمل ايه؟ اطلب. تخيل كل مرة حاجة ورا حاجة بيسمعها فليمون، تلاقي فليمون من جواه عمال يحصل له إيه؟ يرتاح، مش كده؟ يبقى more open. ودي حاجة مفاتيح في العلاقات ممكن تفرق جامد جدا وتعمل نعمة في العلاقات وشفاء في العلاقات ضخمة جدا. وبعد كده ثالث حاجة بيقول، ثالث حاجة هركز عليها في عدد 13، الذي كنت أشاء أن أمسكه عندي. يعني أنا كنت عايز أخليه معايا. أنسيموس ده كان قبلا غير نافع لك ولي، بس دلوقتي ده نافع في الملكوت، وأنا عايز أخليه معايا، عايزه يبقى في الفريق بتاعي، وده اللي تقراه في رسالة فيليبي، عايزه يبقى من التيم اللي أنا بتحرك بسافر وبيخدم. ده بقى شخص نافع ليا ونافع في الملكوت، وأنا رغبتي إرادتي إن عايزه يبقى معايا، عايزه، ده اللي أنا عايزه، عايزه خليه عندي ليخدمني عوضا عنك في قيود الإنجيل. عدد 14 يقول كده آية رائعة، لكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيء لكي لا يكون خيرك كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الايه؟ الاختيار. يعني أنا عايز أعمل كده، وأنا مش هستخدم الأثوريتي بتاعتي، بس أنا فارق معايا رأيك، أنا بحترم رأيك، اللي أنت هتقوله أنا عايز أسمعه. ليه؟ لأنه الكتاب بيقول أن الحكمة النازلة من فوق هي حكمة إيه؟ مذعنة، يعني عندها استعداد أنه مش يا الدنيا مشيت بالطريقة اللي أنا هقولها، يحقفش معاك

يا العلاقة هتتأثر، يا هنسحب من العلاقة، يا هبعد عنك لو الدنيا ما مشيتش بالطريقة اللي أنا الطريقة اللي أنا عايز. قصة فيليمون بتحكي إزاي كمؤمنين يبقى عندنا السكيلز في العلاقات، إني وأنا بتعامل أنا في وسط فريق، أنا ليدر فريق، أنا بتعامل في البيت، بتعامل مع زوجتي مع أولادي، إزاي بحافظ بحمي إنه الشخص اللي قدامي مش عايزه ياخد موقف، مش عايزه يقفل وياخد قرار إنه أنا خلاص أنا قفلت أنا قطعت العلاقة. فبيقول له هنا صحيح أنا عايز أعمل كده، بس أنا بحترم رأيك، أنا بقدر رأيك، قل لي رأيك إيه، بدون رأيك إيه، أنا عايزك تعمل حاجة مش لأنك مضطر تعملها، لكن عشان أنت اختيارك أن أنت تعملها بدون رأيك. وبعد كده في عدد 15 بيقول لأنه ربما لأجل هذا افترق عنك إلى ساعة ليكون لك إلى الأبد. يعني بولس حطت احتمال، حتى لو اللي أنا عايزه ممشيش أنا اتسكي معايا، ده مش هيعمل لي مشكلة، يمكن في خطة تانية، يمكن في بلان بي ممكن تمشي والرب يستخدمها. صحيح أنا كنت أشاء أني أمسكه أنه يفضل، بس لو حصل أنه أنت اخترت يا فليمون أنه أنت عايزه معاك وعايزه يفضل معاك، I'm okay with that, I'm fine. لو أنت عايز ده يحصل maybe ربما لأجل هذا ده ممكن تكون خطة إلهية. دي حاجات، حاجات كتيرة تانية بس دي الحاجات الأساسية. بيقول له مثلا بعد ما قال له أنا عايزك تعمل كذا في عدد 20 يقول له نعم أيها الأخ ليكن لي فرح بك في الرب، أرح أحشائي في الرب، إذ أنا واثق بإطاعتك كتبت إليك علما أنك تفعل أيضا أكثر مما أقول. يعني بيقول له رائع الجملة اللي هو بيتخيل بيكلمه عمال يقول له الكلمات دي، ومن إحدى الكلمات اللي قال له أنا بثق فيك، أنا عارف أن أنت هتختار الصح. مش شخص بيميل إلى أنه لو فيليمون غلط، لو فيليمون اختار غلط أنا هاخد موقف، عارفين دي الطبيعة البشرية، ده الرد الفعل البشري. بس النهاردة بنتعلم حاجات مختلفة، أنه المحبة لا تظن السوء، معناها المحبة بتتوقع الأفضل في الشخص، يعني بفكر فيك أفضل حاجة. هنا دي محبة، محبة ليه؟ لأنه بولس شايف فيليمون بيثق فيه، إنه فيليمون أنا بفكر فيك أحسن حاجة، أنا واثق فيك إن أنت هتختار صح، هتعمل الاختيار الصح، أنا واثق بإطاعتك، وعارف كمان إن أنت مش بس هتعمل اللي أنا بقوله، ده أنت هتعمل أكتر من اللي أنا بقوله، ده يمكن تبعت كمان فيليمون ده أنسيموس ده وتعضده ماديا، هتعمل أكتر من مجرد اللي أنا واثق فيك يا يا فيليمون. وفي إحدى الحاجات اللي بتفرق زي ما بقولك مفاتيح، كل حاجة بولس بيعملها فيها حكمة الشيخ، إنه بيعرف يتعامل، بيعرف يخلي إزاي يبقى في نعمة، إزاي يبقى في استرداد في العلاقات، إزاي الاقتصادي يأوبن أب أكتر وأكتر. إحدى الحاجات بيقول له أنا بذكرك دايماً في صلواتي. كل تأكيد لما يسمع فيليمون إنه بولس بيصلي لي دايماً في صلواته، دي حاجة هتعمل إيه؟ حاجة هتشجعه جداً، حاجة هترفعه معنوياً جداً. حاجة ورا حاجة بولس بيعملها، لو عدنا نتأمل حاجات كتيرة، بس أنا عشان الوقت بنور الحاجات الأساسية. بس الحكمة يا فليمون أنت محبوب أنا بحبك، يا فليمون أنا مقدرك التعامل معنا، يا فليمون أنت غالي عندي أنا بصلي لك، يا فليمون أنا مش بأمرك لكن أنا بطلب منك، يا فليمون أنا بدون رأيك مش هعمل حاجة، أنا بحترم رأيك وبحكي معاك وأسمع منك. آيات كتيرة. حاجة تانية في القصة دي، مش بس بولس بحكمة محافظة على فليمون open up ومتجاوب معاه، لأنه عارف أنه بيتعامل في قضية فيها حساسية، لأن قصة ضخمة، عبد وهرب، ده كان العبد ده ممكن العقوبة كانت عليه شديدة جدا، يعني ممكن رد فعل فليمون يبقى صعب جدا في القصة دي. حاجة تانية انه تلاقي في القصة دي انه مش بس مهتم بنفسية فليمون، لكن مهتم بعلاقة أنسيموس وفليمون مع بعض، مهتم انه العلاقة دي يحصل فيها زي ريستوريشن. وتقرأ ده في آيتين، يقول الذي في عدد 11 الذي كان قبلا غير نافع لك ولكن الآن نافع لك ولي، الذي رددته فأقبله، الذي هو أحشائي. كان

قبلا غير نافع لك. يعني بيغير طريقة تفكيره. وكلمات بولس دي لمسة إلهية تدوب. يا بولس يا فليمون أنت اتعاملت مع أنسيموس في وقت، وأنسيموس ده ما كانش يعرف الرب، كان شخص غير أمين، كان شخص سارق، كان شخص ملوث بالخطية، كان شخص نجس بالخطية، كان شخص وحش جدا. يا فليمون ما تكملش تبقى شايف أنسيموس بالنظارة دي دايما. أنسيموس ده اتغير. وهل بتصدق انه اخواتك مع الوقت يتغيروا، ولا انت حس انه ده هو اللي انا عارفه من زمان بالاخطاء بتاعته دي، مش متوقع اي حاجة تحصل، فواخد موقف منه وقافل منه، واخد جنب منه وقاطع العلاقة ليه؟ عايز اشجعك كده انه توقع انه الرب بيشتغل، وتوقع انه الرب بيغير في الاشخاص. لو سألتك الرب بيغير فيك هتقولي اه طبعا. طب ما انت مصدق انه الرب بيغير فيك انت، ليه ما تصدقش انه الرب بيشتغل وبيغير في الاخرين؟ فبيقول له كده، قبل كده نظرتك لي ده العبد اللي ظالم السارق الهارب اللي غير نافع، بس النهارده ده في المسيح خليقه جديده، ده مؤمن اتغير، بقى ليه علاقه مع الرب، او حتى كان مؤمن بس الرب اشتغل في حياته ونقى أكتر وأكتر والرب بيشتغل. تاني آية بتشاور على المعنى ده، وآية رائعة جدا، تلاقي إنه بولس كل حاجة، ممكن تقرأ الرسالة دي وتعدي عليها قصة، بس كل حاجة ليها معنى. بولس موجه إنه عايز ريستوريشن في العلاقة، والله الآب لازم تبقى فاهم إنه بيفرق معاه جدا الريستوريشن في العلاقات. بيفرق معايا في قصة الابن الضال كده، الابن الأكبر لما رجع الابن الصغير قال لأبوه إيه؟ قال لأبوه ابنك هذا ضيع الفلوس كلها مع الزواني والخطاة. أبوه أما صلح له ورجعه على طول وقال له أخوك هذا كان ميتا إيه فعاش. فهو بيقول ابنك أنا مش عايز أعرفه، أنا ده مش أخوي، أنا قطعت علاقتي بيه، أنا خلاص أنا خدت موقف بسبب اللي حصل. اللي حصل ده متعب جدا. رب الآب بيفرق مع العلاقات. عارفين الأولاد لما بيتخانقوا، حد عنده أولاد؟ لما الولاد بيتخانقوا ما بيبقاش فارق معاهم علاقتهم ببعض، مش كده؟ مين اللي بيبقى تعبان؟ الأهل، مش كده؟ الأب، لأنه فارق معاه، لأنه أب عايز مصالحة في العلاقات. فعلى طول الأب قام قايل له إيه؟ ما تقولش ابنك، قول ده أخوك. لازم تشوفه إنه إيه؟ إنه أخوك باسم الرب يسوع. الرب يعمل ريستوريشن في أي علاقات الشيطان بيحاول يخربها والشيطان بيحاول يدمرها الوقت ده. تاني آية بيقول كده، عدد 15، ربما لأجل هذا افترق عنك إلى ساعة ليكون لك إلى الأبد. لك عبد، بيغير نظرته عن إيه؟ أنت شايفه عبد، لا، من هنا ورايح عايز ذهنك يتجدد، عايز الروح القدس يدي إعلان، عايزك لا نعرف أحد من الآن، ما نعرفش حد حسب الجسد. ده الآية اللي بتقولها. فبيقول له ما تشوفوش كعبد، بل أفضل من عبد، ده أخ إيه؟ محبوب، ولا سيما إلي أنا بحبه فأنت كمان حبه. كل ده بيبني رؤية، بيصلح. هل الرب بيستخدمك في تصليح العلاقات؟ هل الرب بيستخدمك إنه ناس تشوف بعض بطريقة مختلفة وإيجابية؟ هل لما بتتكلم عن أشخاص بتتكلم عنهم بطريقة، الطريقة دي تخليهم يقربوا من الناس والحواجز تدوب؟ عارف الكتاب بيقول إن من يفرق الأصدقاء، ده التأثير العكسي للكلام، إني لما أقعد أتكلم سلبي أو أتكلم على أخطاء الناس أنا بفرق، بس لو بقعد أتكلم إيجابي وأرفع صورة الأشخاص وأتكلم على الأمور الإيجابية، ده الرب بيستخدمني علشان إيه؟ علشان الشفاء والمصالحة. نفسي يتنقل كده، لو أنت شاعر إنه أنا كنت من الأشخاص اللي بينقلوا أخبار سلبية، أنا هبقى زي بولس، لا، هتكلم بالكلمات الرائعة اللي تبني العلاقات. مش عايز أطول، لك عبد فيما بعد، بل أفضل من عبد، أخا محبوبا، ولا سيما إلي، فكان بالحري إلي في الجسد والرب جميعا. والآية الرائعة اللي جاية، بص بيقوله، إن كنت تحسبني شريكا، أنت بتعتبرني بارتنر ليك، يا فليمون أنا بارتنر ليك، عايز أقول لك إنه اقبله إيه؟ نظيري، يعني شوفه زي ما بتشوفني، اتعامل معاه زي ما بتشوفني، حطه في نفس الليفل بتاعي،
فبيرفعه من عبد لشخص.

0: الشرير ده، ده حد في مقام بولس الرسول، ده هتعامل معاه كأنه بولس. بولس قلبه رائع في العلاقات مش كده؟ ينفع نتبنى القلب ده كده، عملية زرع قلب يا رب، قلب بولس اللي بيعمل مصالحة مش النمام اللي بيفرق الأصدقاء، لكن يا رب استخدمني مع كل أشخاص جوه الكنيسة بره الكنيسة، مع أي ناس في أي حتة، في أي خدمات، في أي كنائس، يا رب استخدمني أني أكون سبب شفاء وأتكلم كلام إيجابي في العلاقات. والآية الرائعة، بولس مش بس كلام، بولس ادى وقت عشان يكتب الرسالة دي، كان ممكن يقول أنا رسول، أنا مش فاضي للحاجات دي، أنا بزرع كنائس ولازم أكرز وأعمل، لكن بولس ادى وقت يعمل يكتب الرسالة دي. بس بولس مش بس عمل كده، لكن بولس عمل حاجة تانية في عدد 18، يقول إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين احسب ذلك علي، أنا بولس كتبت بيدي أنا أوفي. يعني لو المشكلة هتتحل إني كمان أنا أتدخل بعطاء مادي عشان يحصل ريستوريشن في علاقتك يا فليمون بأنسيموس، أنا عندي استعداد أروح أتعب أكتر وأروح للميل الأكتر، ومستعد إنه من إمكانياتي من ماديات اللي عندي أبقى سبب حل للمشكلة. كم المؤمنين بيختلفوا بسبب أمور مادية، بس واحد يجي يقول كده I will let go، أو واحد تاني يقول أنت مشكلتك كذا ماديا مع كذا، لو ده هيريح العلاقة أنا اللي هدفع المبلغ ده، بس أنتوا أخوات ما تتخنقوش مع بعض. بولس بيعمل كده في الموقف ده، لو الموضوع تطلب أنه من مادياتي كمان أدي عشان موقف فليمون يهدى، فليمون حس أنه أنسيموس سلبه وسرقه، لو فليمون ده هيهديه من جواه أنه أرجع له المبلغ اللي فقد، أنا هرجع لك المبلغ ده. بعد ما بعت له الرسالة دي كلها عجبتني جدا الآية رقم 22، بيقول له ومع هذا أعدد لي أيضا منزلا لأني أرجو أني بصلواتكم سأوهبي لكم. تاني هقرأ الآية دي رائعة، ومع هذا قال له أنا عارف أنك هتعمل الصح، بس كأنه بيقول له ومع هذا أعدد لي أيضا منزلا لأني أرجو أني بصلواتكم سأوهب لكم. يعني لو حتى ما فكرتش زيي، حتى لو ما شفتش الأمر من المنظور اللي أنا بقول لك عليه، حتى لو اختلفت معايا في الرأي، حتى لو اختلفت أنا، ده مش هيبني حاجز بيني وبينك. مع هذا يعني سواء اخترت ده أو اخترتش ده، سواء قبلت اللي أنا بقوله أو رفضته، ده مش هيخليني أخد موقف منك، ده مش هيخليني أقفل في العلاقة معاك. خلي بالكم، لأنه أكتر حاجة الشيطان بيحاول يعملها إنه يقطع العلاقات.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا

0: من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

أعظم تكليف على وجه الكرة الأرضية وأعظم مسؤولية وثق فينا إن احنا نقوم بيها، نحن نوصل صوته ورسالته لكل العالم مهما كانت الظروف اللي حوالينا، مهما كان العالم شكله صعب، لكن علينا مسؤولية والمسؤولية دي مش هتتغير أبدا، إن احنا مع بعض نذهب ونكرز بالإنجيل للخليقة كلها. رب ميزنا في قناة الكارما بأقوى البرامج العربية اللي موجودة على وجه الكرة الأرضية لأقوى الخدام، برامج كرازية، برامج في الأبولوجيتكس، برامج للعيلة، برامج للشباب، كنائس مختلفة. الكارما فيها أكثر من 41 كنيسة بيتزاعوا على قنوات الكارما المختلفة. رب ادانا الإمكانية إن احنا نعمل كده. النهاردة ربنا بيشرفنا ان احنا مع بعض انتم واحنا نوصل بصوته بلغات مختلفة لاتنين مليار شخص محتاجين يوصل لهم الرسالة دي. يمكن بيفتكروا انهم يعبدوا ربنا لما يقتلوا او حاجات تانية مختلفة كتير، لكن النهاردة احنا عندنا الحل، عندنا الرسالة، رسالة الخلاص، رسالة الحياة الابدية اللي العالم محتاجها، اللي ابليس بيقومها بكل شكل، بيحاول يلهينا عن دورنا اللي احنا المفروض نقوم بيه، بيحاول يعطلنا بمشاكل في العيلة، بمشاكل مادية، بحروب حوالين العالم. وفي الوقت ده هو اكتر وقت الناس محتاجة فيه رسالة ربنا. عشان كده ربنا شرفنا النهاردة انتم واحنا ان احنا نقدر ناخد الرسالة دي بلغات مختلفة، والنهاردة نفتتح قناة جديدة اسمها الكارما All Nations، نقدر نوصل بيها بلغات مختلفة للشعوب المختلفة حوالين العالم. بشكر ربنا جدا النهاردة بيدينا الإمكانية نقدر نوصل بصوته للعالم أجمع زي ما هو وصانا، يذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. نبدأ مع بعض قناة الكارما All Nations. ومن أقصى الشرق لأقصى الغرب صوت واحد، صوت المسيح، الكارما All Nations. شرف لينا كلنا ان احنا نحط ايدينا مع بعض ونخدم ربنا ونوصل صوته ورسالته لكل العالم. مبارك اسم الرب. كل سنة وحضراتكم طيبين. بنبدأ مع بعض عيد الحصاد السنة دي. بشكر الرب جدا على كل السنين اللي فاتت. بشكر الرب على حضراتكم ووجودكم في قناة الكارما. بشكر الرب لأجل صلواتكم ولأجل عطاء